0: في عرض جماهيري عام 1979 يمثل مشهد تعذيب كان يجري في سيدنايا والأفرع الأمنية فعلا، لكن الممثل ربما كان يعتقد أنه يمثل مشهدا من مسرحية خيال علمي وفق ما يراه البعض.
1: وما عم تأثر كمان ها
2: سيدي، ماله حاطط الفيش بالبريز؟ طيب
3: يا حبيبي يا حبيبي،
1: ايه والله طوشني مذكرات وتحقيق، ايه شو نحن بالسويد؟
3: وبعد ذلك
2: دخيل الله لا. ولك اجت الكهرباء اجت.
0: القضية أثارت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات والمنشورات حولها. عبدو يقول: ألم يقرأ دور الدحام رواية القوقعة؟ ألم يقرأ لفرج برقدار؟ ألم يشاهد عشرات التقارير الحقوقية؟ ألم يرى كيف تم فضو اعتصام سجن سيدنايا قبل الثورة؟ كنت تعلم وتعلم أننا نوقن بأنك كنت كذلك. أما محمد فقال وكتب: هذا الفنان جسد في كاسك يا وطن مشاهد تعذيب، ومن بينها المشهد الذي يضحك وهو يتعرض للصعق بالكهرباء ويتفاجأ المحقق من سر ضحكته رغم أنه يتعرض للصعق. عماد الدين أحمد كتب وقال: عندما يصل الأمر إلى ادعاء عدم المعرفة بما جرى في سيدنايا والانتهاكات التي شهدها السجن، فإن هذا الطرح يتجاوز حدود المناورة السياسية والتكويع، ليصطدم مباشرة بالمنطق والواقع السوري لشخصية بحجم دريد لحام. أما تعليق أخير لإسلام فقال: الرجل كان صوت الناس يجسد همومهم عن معرفة وعن مخالطة يومية لهم، وعلى هذا بنى حضوره وشهرته، فقط موضوع سيدنايا والمعتقلين والمفقودين والمجازر والكيماوي لم يكن على علم به، لم يخبره أحد به.

تصدر خبر الإفراج عن إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أيام من حملات التضامن والمطالبات بإطلاق سراحه. ومع انتشار الخبر تحولت صفحات السوريين من الدعوة للإفراج عنه إلى الاحتفاء بخروجه. في واحدة من أكثر القضايا التي استقطبت التفاعل على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة، إبراهيم شيخ الشباب مشاهدينا يعتبر أحد أبرز الوجوه المتابعة لملف المتضررين من المرسوم 66 في دمشق، وسبق أن قضى فترة من التوقيف أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع انتشار خبر الإفراج امتلأت منصات التواصل برسائل الترحيب والتهنئة، بينما اعتبر كثير من المتابعين أن حجم التفاعل الشعبي والإعلامي الذي رافق القضية لعب دوراً مهماً في إبقائها حاضرة في النقاش العام. وفي المقابل رأى آخرون أن القضية كشفت قدرة ملفات الرأي العام على حشد تضامن واسع عندما ترتبط بشخصيات معروفة أو بقضايا تمس شريحة كبيرة من المواطنين. الموضوع أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعد التعليقات حول هذا الموضوع. تعليق لسمير قال: منيح المحافظ بزيون مين ما بده بيطالع مين ما بده. أما تعليق آخر لمحمد قال: نهنئ عائلتيهما بهذا الإفراج ونتمنى لهما دوام الخير والسلامة، ونؤكد على أهمية رد الحقوق إلى أهلها بالطرق القانونية والشرعية بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق. تعليق أيضا لغيث قال: حدا يبلغنا شو كانت التهمة على ذمة التحقيق؟ شو أسبوع موقفين على أنه أساس؟ الحمد لله على سلامته.

0: ينضم معي ياسر عباس الناطق باسم في رابطة اسقاط المرسوم 66 معي من دمشق. اهلا ومرحبا بكم سيد ياسر معنا في برنامج ريبوس. دعني بداية ابدا معك بتفاصيل قضية توقيفكم، يعني الكثير من المتابعين لهذه القضية يتساءلون، كما تابعنا في اخر تعليق لغيث قال لحد يبلغنا شو كانت التهمة. سيد ياسر
1: لو استمر

0: طيب ماذا عن ظروف التوقيف؟ كيف كانت سيد ياسر؟
1: هلأ ظروف التوقيف كانت يعني مثل أي توقيف، يعني أنا
0: نعم.
1: بقول الحمد لله، يعني إنه سيادة المحافظ أنا بدي أتشكره إنه يعني أخلى سبيلنا بعد توقيفنا لمدة 6 أيام، ونحن يعني ما زلنا مستمرين، ولكن هلأ بدنا نستمر بمطالبة الحقوق عن طريق يعني القانون مباشرة. يعني
0: طيب سيد ياسر، بالنسبة للتوقيف، ما علاقة هذا التوقيف بالمرسوم 66؟ يعني بحسب معلوماتنا أن الدعوة
1: والله لو سمحت الصوت
0: شخصية.
1: كثير ضعيف.
0: نعم سيد ياسر، أسألك عن يعني علاقة هذا التوقيف بالمرسوم 66، بحسب معلوماتنا أن هذه الدعوة هي شخصية.
1: لا، هي مو شخصية أبدا، أنا الناطق الإعلامي برابطة إسقاط مرسوم 66، وأنا معي يعني آلاف التوقيع، ونحن هون منطقة ملايين الناس من منطقة المزة وكفر سوسة والأدم والعسالي ونهر عيشة وكافة المناطق اللي داخلة ضمن مرسوم 66.
0: نعم.
1: هي فيها ملايين العائلات اللي يعني اللي طلعت من المناطق هي، اللي تهجرت من مناطقها، فنحن عم نطالب بحقوقنا من المحافظة، وإن شاء الله سيادة المحافظ وسيادة الرئيس بإذن الله مشكورين، يعني ممكن يردون لنا حقوقنا بإذن الله.
0: نعم أشكرك للتوضيح، لكن يعني كما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعي بأن ظروف يعني هذا ما تم بشكل أو بآخر كان بسبب يعني دعوة من قبل المحافظة نفسها، لكن أشرت إلى أنها ليست شخصية، لكن ما ظروف الإفراج عنكم؟ هل أسقطت الدعوة أم أنها ما زالت قائمة؟
1: هل هي الدعوة ما زالت قائمة، ولكن يعني سيادة المحافظ يعني اخلى سبيلنا هلا، وطلعنا طبعا عن طريق القضاء يعني، وهلا في جلسات يعني ب 18 الشهر او يعني كمان يعني في جلستين لسه، فما بنعرف شو يعني وجهه القانون فيها، والاتهام اللي نحن متهمين انه نحن يعني عم نوجه اساءه للدوله، نحن لا، انا ما عم وجه ولا اي اساءه لا لشخص سياده المحافظ ولا لشخص سياده الرئيس ابدا،
0: نعم.
1: واصلا ما بنسمح نحن بهذا الكلام ابدا.
0: طيب بالعودة إلى المرسوم 66 سيد ياسر، هل أنتم مستمرون بنشاطكم فيما يتعلق بهذا المرسوم؟ الخطوة القادمة اليوم سيد ياسر؟
1: بإذن الله هلأ نحن رح نضل مستمرين، ولكن الخطوات القادمة بإذن الله رح نستمر عن طريق القانون بإذن الله، ونحن هلأ عم ننتظر يعني مجلس الشعب ليقر بهذا الأمر، وإن شاء الله الأمور كلها لخير، ونحن يعني رح نضل مستمرين بإذن الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر ياسر عباس، الناطق باسم المتضررين في رابطة إسقاط المرسوم 66، كنت معي من دمشق.
1: ألف شكر إلى
0: مؤخرا أثار إعلان وزارة الخارجية عن مسابقة لتوظيف كوادر في السلك الدبلوماسي والإداري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن النقاش لم يتركز على عدد الوظائف أو شروطية التقدم بقدر ما تركز على معايير الاختيار نفسها، فبين من رأى في الإعلان خطوة لفتح الباب أمام كفاءات جديدة ومن تساءل عن معنى بعض العبارات الواردة فيه، تحولت المسابقة سريعا إلى نقاش واسع بشأن تكافؤ الفرص وشفافية في التوظيف. الإعلان تضمن تأكيدا من الوزارة على أنها ستختار من بين المتقدمين وفق معايير الكفاءة والعدالة والنزاهة وتحت إشراف لجان رقابية وعلمية، لكن عبارة إلى اهتمام خاص لمن أسهم في خدمة الوطن والدفاع عن قضايا الشعب السوري، هذه العبارة دفعت كثيرا من المتابعين إلى التساؤل بشأن المقصود بها، وما إذا كانت ستمنح أفضلية لفئات معينة من المتقدمين أم أنها مجرد توصيف عام لا يرتبط بنتائج هذه المسابقة. ومع تداول الإعلان عن نطاق واسع انقسمت الآراء بين من اعتبر أن تمثيل الدولة في الخارج يتطلب مراعاة السيرة العامة للمتقدمين إلى جانب كفاءتهم المهنية، وبين من رأى أن هذه الوظائف الدبلوماسية يجب أن تبقى مرتبطة حصرا بالامتحانات والقدرات العلمية والمهنية من دون أي اعتبارات أخرى. القصة مشاهدينا بدأت أمس عندما نشرت الوزارة إعلانا عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف، وكما هو متوقع شمل الإعلان جملة من الشروط وأولويات طبعا، لكن الجملة التي أشارت للأولويات كانت فضفاضة أكثر من اللازم، أي أنها تولي اهتماما أكبر لمن أسهم في خدمة الوطن والدفاع عن قضايا الشعب السوري، وهو ما اعتبره سوريون إشارة استفهام كبيرة.

تتطلب توضيحا، على اعتبار أن المقصود بالجملة يمكن تأويله بأكثر من طريقة. ولمن يعرف الترند السوري يعلم أيضا أن الترند يتشعب ليصل إلى أماكن جديدة دائما. لم تقف حدود انتقادات إعلان التوظيف عند الجملة التي اعتبرها البعض فضفاضة، إنما وصل حد شرط السن المعلن عنها ضمن بنود التوظيف، إذا شرطت الوزارة أن لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاما لحملة الإجازة الجامعية، و40 عاما لحملة شهادة الماجستير، و45 عاما لحملة الدكتوراه، وهو ما اعتبره إجحافا بحق المشاركين بالثورة ممن توقفت حياتهم الدراسية خلال تلك السنوات وصاروا مستثنيين فعليا من شروط القبول. القضية جذبت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لنستعرض بعض ردود الفعل حول هذا الموضوع. حماد الحسن كتب وقال: هي المسابقة إما لخريجي إدلب أو لخريجي النظام البعيد، المفروض في وظائف السلك الدبلوماسي يرفع الأمر لأن الوعي مطلوب بهيك وظائف. أما محمد قال: خطوة ممتازة لرفد السلك الدبلوماسي بكفاءات من داخل وخارج الوطن، ولكن نتمنى من وزارة الخارجية والمغتربين إعادة النظر في شرط السن والمواليد وجعل معيار الفيصل هو الكفاءة والخبرة فقط. أما حسن فكتب وقال: اللي تخرج 2011-2012 بيعمل بحاله، لا كان خارج يكمل دراسات أو لازم يكون رمادي أو شبيح، ليكملوا المسابقة وحطوا شرط أنه يكون رمادي أو شبيه أفضل من شرط العمر. هذا رأي حسن. أما محمد فكتب: شرط العمر تعجيزي، مواليد الثمانينيات تخرجوا وقامت الثورة، 15 سنة عم ننتظر الفرج والآن نصدم بشرط العمر. أيام الثورة جامعات النظام كلها صارت فوضى وفساد، بدكم شهادة ماستر منها

0: في موسم الامتحانات تتصدر آراء الطلاب وسائل التواصل الاجتماعي عادة، فيظهر بين الحين والآخر شبان من الذين يستعدون أو يستعدون لخوض الامتحانات للحديث عن الأسئلة التي واجهوها، إلى جانب آخرين يتحدثون عن الأجواء العامة للامتحانات والوعود التي قدمها الأهالي لأبنائهم عند نجاحهم. هنا في هذا المقطع مشاهدينا ظهر شاب يتحدث عن أنه إذا نجح في امتحانات الشهادة الثانوية العامة أو البكالوريا وعادته عائلته بما هو أكبر من هدية صغيرة. دعونا نشاهد ما قاله.
1: أسئلة اللي وعدوك؟
2: وعدوني بسيارة ويزوجوني.
1: ينازل منفع فيك
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله يلا. وعدوك إذا بتجيب طب ولا إذا بتنجح؟
2: إذا بجيب هندسة بدي يزوجوني وأنا بجيب أكثر من الهندسة بإذن الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: دائما الإنسان يجب أن يحمل هدفا حتى يكون لحياته معنى، خصوصا في خضم الروتين الذي يعيشه البشر مؤخرا. هذا ما قاله هذا العم في هذا المقطع المصور التقط له في أثناء تقديمه لمادة دراسية خلال امتحان شهادة الثانوية العامة. طبعا يقول العم أيضا إنه حصل على الشهادة نفسها سابقا، لكنه يريد أن يحصل على الشهادة مجددا وتزيل في كلية الشريعة. دعونا نشاهد ما قاله.
1: حضرتك بتقدم البكالوريا هاي السنة،
3: احكي
1: لنا عن تجربتك.
3: تجربتي والله قدمت بال 2024 رسبت، وقدمت في 2025 ونجحت ب 130 علامة، وقدمت هاي السنة نشوف إن شاء الله. إن شاء الله بيقسم لنا.
1: عم تقول لي إنه بالنسبة لعمرك هلا هي مي تحديد مصير.
3: بالضبط، مي تحديد مصير.
1: بتاخذها هدف ما بتاخذها.
3: هو دائما الإنسان حتى يلاقي لحياته معنى لازم يكون له هدف. وأنا ما بلاقي هدف بالنسبة إلي كوضع غير إنه العلم. دائما الإنسان يعني راعى لشغله، إذا عنده شغل إجا من شغله، يعني حياة روتينية ما لها طعمة.
1: أول شيء كنت أنت بكالوري ما قدمتها؟
3: طبعا أنا معي بكالوريتين 97 98 وبكالوريا السنة الماضية.
1: حاليا إذا إن شاء الله نجحت ناوي تسجل بالجامعة ولا؟
3: ناوي والله سجل كلية الشريعة إن شاء الله.
0: عادة مشاهدينا ما يتوجه الأطفال للعب مع أصدقاء الحارة مع بداية تشكل وعيهم، يتجمعون في الشارع، يلعبون الكرة وما إلى ذلك. لكن في منطقة سهل الغاب شمال غربي محافظة حماة يخلق الطفل سباحا ويتوجه مع بداية تشكيل وعيه نحو قنوات المياه للسباحة مع رفاقه، وهو ما التقط ناشط مقطعا قصيرا منه في المنطقة. دعونا نشاهد.
1: طول بالك، شو صار لك تسبح؟
4: شي 5 سنين.
1: ليش هاد عمرك؟
4: 14.
1: يعني معناتها من أيمت تسبح؟ أنت اللي من خمس

0: سنين
1: يعني 9 سنين.
0: عمرك 9 سنين بتسبح؟
1: ايه.
0: شلون تعلمت؟
1: والله ابوي علمني بالمسك، كنا نروح على المسبح بس بعد قطعت التحرير صرنا نسبح هون بالخط.
0: طيب ايش اسمها هلا التشك بدك تشكها؟
1: هاي القنبلي.
0: قنبلي؟
1: ايه.
0: يلا فرجينا عليها.
2: ما يزال انتشار الأسلحة من المشكلات العالقة في معظم المدن السورية ومن أكثرها حضورا في مدينة دير الزور. في هذا المقطع مشاهدينا يتحدث ناشط عن انتشار السلاح في مدينة البوكمال شرقية المحافظة، ويناشد وزارة الداخلية أيضا يتحدث عن عدم شعوره بالأمان في خضم هذه الفوضى وفق تعبيره. دعونا نشاهد.
3: السلام عليكم. هاي المناشدة رقم مليون، مناشدة رقم مليون لوزير الداخلية قائد شرطة محافظة دير الزور. ايمت راح نخلص يا سيادة الوزير؟ شارد ابنها الحلال قام يأذن. ايمت راح نخلص من موضوع السلاح بالشارع؟ يا اخي والله مو منطق، والله ما نحس بالامان. انا ماشي وحدا على المطور حياة روسية او فرد قام يتمشى قدام بالشارع، لا عنده لباس امن ولا لباس جيش. الى متى راح نخلص من هاي المناظر المقرفة؟ ها هاي المناظر المقرفة، طالما هاي المناظر موجودة بمحافظة دير الزور مركز المدينة. أنا حاليا بالقصور، قبل شوي أنا جاي من الوادي. طالما هاي المناظر منتشرة عند المحافظة، هاي المدينة ما راح تقوم لها قائمة، وهاي المدينة ما راح يجيها مستثمر، ولا راح يجيها مستثمر لا داخلي ولا خارجي. طالما احنا بي سلاح منتشر بالشارع، طالما ناس حمل سلاح ومعروفة قرعة أبوها منين، لبسة شراوية، لبسة شراوية ووجه غريب عن البلد حمل سلاح بأي صفة ما حدا يعرف، لا لبس لباس الأمن لباس الأسود ولا لبس لباس الجيش. منو هذا الشخص؟ بس أريد أعرف. أنا اليوم هذا الشخص ممكن يتعرض لي وأنا ماشي بالشارع بأمان الله. أنا اليوم ابن هالبلد ماشي بشخص حامل سلاح وماشي بيه، يعني أيمت راح نخلص من هذا المظاهر التخلف؟ يعني
2: على طريق حمص طرطوس وقع حادث مروري بين صهريجين ينقلان نفط الخام، ما أدى لانسكاب كمية كبيرة من البترول على الطريق العام، وهو ما وثقه أحد الناشطين الموجودين في المنطقة. دعونا نشاهد.
4: ما شايفين كمية البترول اللي عم تنكب، هذا صهريج هون وصهريج تحت طريق حمص طرطوس جسر أم جامع. هون جسر أم جامع حادث لصهريج بترول يرجى الحذر من السائقين، تجنب الحوادث. البترول على الأرض مثل ما شايفين. القادمون من حمص باتجاه طرطوس يرجى توخي الحذر. البترول ممتد مسافة 100 متر. شاحنات البترول العراقية
2: الله ستر ما صار شيء انفجار أو شيء. شاب ينحدر من مدينة عفرين شمال حلب أسعف زوجته إلى المستشفى لأنها كانت تعاني من آلام أعتقد أنها نتيجة لوجود بحصة في الكلى، لكنه تفاجأ بخروج زوجته من غرفة العمليات بعد أن أنجبت فتاة من دون أي معلومات مسبقة عن كونها حامل. دعونا نشاهد تفاصيل هذه القضية في هذه المادة التي أعدها الزملاء بقسم نيوميديا.
5: وجبتها على أساس بحصة قامت ولدت بنت.

واصلا ما فيها انه المحل اللي احنا مانا ساكنين هي المي مو صالحه للشرب، وانا كنت عم اقول لزوجتي لا تشربي هي المي، بنعبي بيدونات ونجيبها. فدقت لي المساء وقالت لي انا خواصري عم يجعوني تعال كرمال الله. فاحملت حالي وجيت واخذتها وتوجهت على مشفى القطيفي. طبعا كادر الطب بالقطيفي بيعرف هذا الشيء اللي صار معي، فلما دخلت انا عم اقول لهم كريزي ترمل المحصل. فتوجهنا فيه على العياده النسائيه اللي بالطابق الثاني، فولدت قدامنا، جابت هي البنت.

0: يعني زوجتي كل فترة بتنزل على الدكتورة، ولما ننزل على البلد يعني على حلب كمان تفحص حالها هناك، ما في شيء يعني ما في شيء، اقسم بالله انه ما في شيء، ولا في حبل، لا بين على بطن، ولا بين انه في ولد جوا، وحتى صورنا ايكو من فترة ما في شيء، يعني حتى الدورة ما قطعت، وحتى عم ترضع عندي ولد انا عمره سنة عم ترضعه، يعني ما انا مفطوم، يعني شلون هيك صار ما بعرف، هي قدرة الهية.
1: كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: في ظل ارتفاع تكاليف السفر الجوي وصعوبة الحصول على حجوزات مباشرة بين مصر وسوريا، بيضطر كثير من السوريين في مصر ممن أنهوا إقامتهم فيها أو أنهيت بالعودة إلى بلدهم براً عبر رحلة طويلة. عنوان هذه الرحلة المشقة، هذه الرحلة التي تمتد لساعات طويلة، ويا ريت بس هيك ممكن تستمر ليومين، ومو بس هيك، فوق هذا الشيء تعب ومشقة، وبيفقد الكثير من المسافرين أمتعتهم وحقائب سفرهم. ليش؟ من كثرة التنقلات بين الحافلات والعبارات والمعابر، وهذا الشيء بيضيف على هي الرحلة المرهقة عبء جديد. لو سألنا أو فكر اللي عم بيشوفنا، شو طريق الرحلة هاد اللي عم تحكوا عنه اللي بيطول يومين واللي بيضيعوا فيه المسافرين شناتيون؟ رح جاوبكم بكل بساطة. الرحلة بتنطلق من العاصمة المصرية باتجاه ميناء النويبع جنوبي سيناء، وهون بيصير ساعات انتظار طويلة وإجراءات معقدة قبل العبور بحراً باتجاه مدينة العقبة الأردنية. ما انتهت الرحلة طبعاً، ومن ثم بيستكمل المسافر الطريق براً نحو الحدود السورية. وفي ألمانيا ما زالت ردود الفعل متباينة حول تصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس اللي قال فيها بدنا نرجع 80% من السوريين لبلدهم. وهي الأخبار بس وصلت لوسائل الإعلام وخاصة اليمينية المتطرفة ومنها صحيفة بيلد، فوراً راحت كلفت إحدى المؤسسات بأنه تعمل استطلاع للرأي على هذا التصريح، وهل يطبق هذا الأمر على السوريين في ألمانيا أيضاً أم لا؟ هي التصريحات أجت بنتائج صادمة. شو هي نتائج؟ رح نحكي عنها بحلقتنا لليوم. أهلاً بكم بالحلقة الجديدة من المهجر. سوريون في مصر يعانون من طريق العودة إلى وطنهم، وألمانيا عم بتقول أنه بدها ترجع 80% من السوريين لبلدهم. من مصر خلونا نبدأ حلقة اليوم لنتعرف على تفاصيل رحلة السوريين من القاهرة إلى سوريا، ونرجع لنناقش هي الرحلة.
1: في مشهد يعكس تعقيدات الغربة وثقل الطريق إلى الوطن، تتزايد أعداد السوريين العائدين من مصر عبر الرحلة البرية الطويلة مروراً بالأردن، هرباً من ضغوط المعيشة وتعقيدات الإقامة، رغم ما تحمله هذه الرحلة من مشقة تمتد لساعات طويلة وقد تصل إلى يومين كاملين في ظل ارتفاع تكاليف السفر الجوي وصعوبة الحصول على حجوزات مباشرة بسبب توقف الرحلات بين البلدين. تنطلق الرحلة من القاهرة باتجاه ميناء نويبع في جنوبي سيناء، حيث تبدأ أولى حلقات المعاناة مع ساعات انتظار طويلة وإجراءات غير واضحة قبل العبور بحراً إلى مدينة العقبة الأردنية، ومن ثم استكمال الطريق براً نحو الحدود السورية. وعلى امتداد الرحلة يواجه المسافرون تأخيرات متكررة وضعفاً في تنظيم بعض شركات النقل، إلى جانب فترات استراحة محدودة لا تتناسب مع طول الطريق. وفي تصريحات لموقع تلفزيون سوريا يؤكد سوريون عائدون أن فقدان الأمتعة أو تلفها يعد من أبرز المشكلات التي تواجههم نتيجة كثرة التنقل بين الحافلات والعبارات والمعابر، ما يضيف عبئاً جديداً إلى رحلة مرهقة أساساً. وفي تقرير سابق أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتدهور أوضاع السوريين في مصر خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى تصاعد حالات الاحتجاز

0: في ذلك توقيف أشخاص يحملون إقامات سارية أو مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، وأكدت أن بعض هذه الحالات تعد احتجازاً تعسفياً في ظل استمرار التوقيف رغم وجود مبررات قانونية للإفراج. إذن واقع معقد يدفع كثيراً من السوريين في مصر لاتخاذ قرار العودة رغم قسوة الطريق، فهل تكون هذه العودة بداية للاستقرار أم رحلة جديدة من التحديات بانتظارهم؟
1: لوجين عبد الرزاق دياب صحفية تنضم إلي من القاهرة، مرحباً بك لوجين. إذن مشقة وطريق طويل وضياع حقائب وما إلى ذلك، لو سألتك شو قصة هي الرحلة؟
2: مساء الخير حسام. الرحلة بداية هي طبعا رحلة شاقة جدا. القصة تبعت هي الرحلة انه السوريين اختاروا الرحلات البرية لعدة اسباب، اهمها انه هي اوفر ماديا، يعني نوعا ما هي اوفر من الطيران، خصوصا انه ما في طيران مباشر على دمشق، يعني هو حصرا عبر بيروت او عبر عمان، وطبعا الانتقال برا للشام. بالاضافه لانه هي يعني بيقدر المسافر انه هو يحمل اوزان اكبر، يعني الشخص اللي راجع معه عمر يعني عاش 14 سنه بمصر، فاكيد بده ياخذ معه اكثر اغراضه، فالطريق البري بيسمح ب من 80 ل 100 كيلو للشخص، على عكس طبعا الطيران المباشر وتكلفة الوزن الزيادة وهي القصص. بالإضافة إلى طبعا فرق الأسعار، يعني الطريق البري ممكن يوصل ل 8000 جنيه، يعني حوالي أقل من 200 دولار، يعني بعكس طبعا الطيران اللي هو مكلف أكثر للعائلات الكبيرة اللي فيها عدد أكبر من الأشخاص.
1: طيب، يعني هي القضية قضية يعني إن صح التعبير توفير فلوس، ولكن هذا مقابل تعب.
2: أكيد طبعا هي رحلة متعبة جدا بالبداية. طيب حسام، ما كانت الرحلة بهذا التعب.
1: طب أنا يعني هيك بعرف إنه ما كانت بهذا التعب وهذا الوقت الطويل، شو اللي اختلف لوجين؟
2: اللي اختلف هو حجم الضغط على الطريق البري، يعني خلال الكم شهر الماضيين اللي هن من شهر مثلا 12 لحد الآن، أعداد كبيرة جدا عم ترجع من السوريين، يعني في مدن كاملة صارت شبه فاضية، خصوصا المدن اللي كانت بتضم أو مركز لوجود السوريين. خلال هاي الفترة ناس كثير عم ترجع. الطريق البري كان في عليه ضغط بسبب أنه الأسباب اللي حكيت لك إياها، التوفير وعدم وجود طريق مباشر على طيران مباشر على دمشق، فكان الأسهل هو الطريق البري. طبعاً بالإضافة لفترة الإعفاء من المخالفات، يعني الأشهر الماضية كان في إعفاء من المخالفات، فالناس بدها تتدارك هذا الموضوع، بدها تلحق تنزل قبل انتهاء المدة أو المهلة الموجودة، فكانت الناس عم تنزل عن طريق البر بشكل أكبر، فهذا الضغط خلى أنه الرحلات تكون وراء بعضها، يعني تقريباً ممكن يطلع رحلة أو رحلتين باليوم، فكان في ضغط ممكن أكبر. يعني في وقت من الأوقات اللي هو قبل انتهاء الإعفاء كان حوالي ممكن 10 رحلات مع بعض، فهذا الشيء بيعمل ضغط في المعابر.
1: طيب لوجين، لو سألتك، يعني نحن استعرضنا بالتقرير رؤوس أقلام عن هذا الطريق، لو شرحتي لنا هذا الطريق بالتفصيل، منين بيطلعوا، كيف بيتجمعوا، الطريق اللي بيمرقوا فيه لحتى يصلوا لبلدهم، هاي إذا ما ضاعت طبعا الشناتي.
2: بالضبط، هو البداية الناس اللي طالع من القاهرة، أعتقد أنه في من المحافظات كمان، بس المركز الأساسي بالانطلاق بيكون من القاهرة لميناء نويبع، هو مسافة طويلة، يعني أقل 8-9 ساعات الطريق هذا. أيوة، من القاهرة للميناء. طبعا خلال الطريق في استراحات، بس أعتقد أنه الموضوع كما ذكر كثير من الأشخاص يعني حكيت معهم، انه الطريق مشكله الاستراحات هي انه اصحاب الشركات او السائقين بدهم يخلصوا اكبر وقت او بدهم يختصروا الوقت، فكانت الاستراحات تاخذ وقت قصير جدا، يعني عائله مثلا معهم الاطفال معهم ناس كبيره بالسن، كثير صعب انهم يقفوا باستراحه بعد 3-4 ساعات، مجرد مثلا 10 دقائق ربع ساعه. صحيح. هذا الموضوع كان كثير صعب بالنسبه لهم. بعدين عن طريق

0: موضوع بنويبع كان برضو زحمة بسبب موضوع الضغط على المعبر، فكانت الناس ممكن تستنى 19، ممكن توصل 10 ساعات، وهذا الشيء كان بسبب الصراحة سوء التنظيم، يعني سوء إدارة شركات النقل لموضوع الازدحام يعني. فكتير ناس اشتكت من الشركات نفسها، يعني صار في اعتراض على كذا شركة من الشركات اللي عم تشتغل بهذا الموضوع، وللأسف أغلبهم سوريين. فكانت انه في عدم تنظيم، يعني ما في تقدير، لانه في اطفال، في نساء، في كبار بالعمر عم يستنوا مده 10 ساعات بالمعبر، ما في اماكن اصلا تكفي هدول الناس، اذا في اطفال ما في مكان هن يناموا يرتاحوا. طبعا هذا الشيء كان مهلك بالنسبه للعائلات الكبيره اللي متوجهه عن طريق
1: طبعا
0: البر. من نويبع للعقبة هي عبارة ساعتين بس، هون ما يعني تقريبا ساعتين، ساعتين ونص بالعبارة وبيوصلوا للعقبة. بس المشكلة كمان إنه نفس مواجهة المشكلة اللي بنويبع بيواجهوها بالعقبة كمان بسبب الضغط على المعابر، يعني القصة كلياتها بعدم تنظيم الوقت. فلما بيوصل الشخص على العقبة، نفس الإجراءات الروتينية اللي بتتاخذ بهي المعابر، كمان في رحلة تانية بالانتظار بالعقبة، بعدين رحلة لسوريا من العقبة كمان ما سهلة، كذا ساعة ممكن تطول بالمعابر. فالموضوع صار ياخذ، اللي كان ياخذ مثلا طريق 20 ساعة، 28 ساعة، صار يوصل ل 40 وأكثر، يعني صار ممكن 48 ساعة، يعني الطريق اللي كان ياخذ يوم صار
1: نعم
0: ياخذ يومين وثلاثة. فالموضوع صار فيه بشكل ضغط أكبر على العائدين طبعا.
1: نتمنى أن تحل هذه المشكلة يعني يخف الضغط على السوريين كمان لحتى يرجعوا لبلدهم بشكل مريح بعض الشيء إن صح التعبير. شكرا لك لوجين عبد الرزاق دياب، صحفية كنت معي من القاهرة. عدسة تلفزيون سوريا أجرت استطلاع للرأي في برلين بشأن خطة المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن إعادة 80% من السوريين المقيمين في ألمانيا خلال 3 سنوات لبلدهم، ما أثار جدلا سياسيا وإعلاميا في ألمانيا. واعتبر ميرتس أن انتهاء الحرب يتيح عودة نحو 900,000 سوري من ألمانيا لبلدهم.
2: يعني لم تلقى تصريحات المستشار ميرتس في لقائه مع الرئيس أحمد الشرع حول يعني إبعاد أو إرجاع 80% من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لم تلقى هذه التصريحات يعني استحسانا، وبلغت أصداء بل واجهت يعني أصداء يعني مشحونة وغير إيجابية. السبب أن هذا الأمر صعب للغاية، والسيد ميرتس ليس هو صاحب القرار في هذا الأمر، لأن ألمانيا كما نعلم هي يعني بلد مؤسسات وهي بلد قانون. يعني خلافا لذلك أن السوريين أنفسهم يرغبون بإبعاد الفئة التي يعني تشكل تهديدا على أمن ألمانيا أو تهديدا للنسيج الاجتماعي الألماني.
3: أنا بشوف والله الرقم 80% عالي، يعني أنا بشوف الدولة الألمانية صارت تعتمد على اللاجئين كجزء من الاقتصاد الألماني، فالترحيل كمان يعني معروفة ألمانيا هي بلد بيروقراطية، كمان بيحتاج وقت طويل جدا وبيحتاج دراسة، و بتوقع هذا الرقم عالي جدا. يعني ممكن يكون في ترحيل للأسف لبعض الأشخاص اللي ما حصلوا على إقامة أو حماية اللي يجوا بالفترة الأخيرة أو بعد سقوط النظام البائد، بس اللي صار اندمجوا ودخلوا بالمجتمع الألماني وخاصة اللي صاروا يدفعوا ضرائب صعب يرجعوا.
4: هلا من ناحية أنه قابلة للتطبيق هذا الشيء صعب كثير، من ناحية أنه في تقريبا أنه من 900 أو 800 ألف في منهم بحدود 250 ألف انه عندهم شغل، وهي العالم عندها عائلات، يعني انه شبه من المستحيل انه يقدروا يرحلوا هذا العدد الكبير من العالم. هلا في فكره انه كل حدا معه عقد عمل، انه بالشيء المتاكد منه انا ما راح يقدروا يرحلوه، وحتى اذا رحلوهم هذا الشيء راح ياثر على البلد بشكل سلبي كثير. والحكي اللي حكى انه مشان يخفف الضغط انه من الشارع هون بين الالمان ومشان الانتخابات الجاية،
5: يعني غير مفيد. في هلا في بعض العالم كتير عم بيشتغلوا، يعني 80%، يعني هلا تقريبا 50% عم بيشتغلوا عندهم إقامة حماية. يعني هلا كاني عندي صالون حلاقة وفي عندي شغيلة سوريين عم بيشتغلوا معي كمان، يعني إذا رحلوا أنا بضل لحالي بشتغل بالمحل، ما يضل معي حدا معي يشتغل. يعني
6: صراحة ما بيشي، بس يوم الشعب بده يرجع يعني لازم أقل يكون مكون نفسه. يعني الساعتين مثل خلينا نقول الحسكة والدير والرقة بنية تحتية ما بي لا

0: مدارس فيه، لا بيوت فيه، يعني مثلا الشاطئ الحشكه من يومين طافوا وتعبوا مي، يعني امان ما بي واحد يشكي كيك بصراحه، امان ما بي واحد يوم بده يرجع بده يقعد بامان.
1: الكاتب والصحفي شيروان ابراهيم معي من المانيا، مرحبا بك يا استاذ شيروان. ما قضية ترحيل 80% من السوريين لألمانيا اللي أطلق المستشار الألماني، واللي لهلأ ردود الفعل ما قلت وما تراجعت ولا انخفضت عن هذه التصريحات؟
2: تحياتي حسام لك ولجميع المشاهدين. طبعا الموضوع لا يحتاج إلى كل هذه المخاوف، خاصة التصريحات التي تصدر، لا أقول بأنها كاذبة أو غير صحيحة، ولكن ليست بتلك المعقولة التي تتيح لها تطبيقها أو تنفيذها، خاصة أن التصريحات الصادرة بخصوص ملف الهجرة وطالبي اللجوء منذ قبيل قدوم هذه الحكومة الحالية وقبيل سقوط الأسد كانت تعتمد على تأويلات عديدة وليست قرارات دقيقة أو صارمة ومحددة، يعني فيها الكثير من التأويلات. بحسب خطة فريدريش ميرتس المستشار الحالي، بأن الخطة تقتضي بأن إعادة اللاجئين، وطبعا خصصوا فئة المجرمين وشبهات الإرهاب ومن لديهم سوابق جنائية محددة، ليست كل السوابق الجنائية طبعا، هناك سوابق محددة بالتحديد. هؤلاء أساسا عددهم بحسب الإحصائيات الواردة بموجب الصحافة الألمانية وبعض المراكز الإحصائية من 1100 و1400 شخص فقط لا غير من المدانين سابقا أو حاليا بهكذا تهم. الخطة أساسا تعتمد على 3 سنوات، وأساسا يعني حتى النهاية، يعني ربما يرحل ميرتس عن رئاسة الوزراء أو المستشارية والخطة لن تنتهي. المشكلة تكمن في أنه، يعني الأساس المشكلة ما هو، لماذا أطلقت هذه التصريحات السنوات الأخيرة، هي أن حزب البديل من أجل ألمانيا AfD اليميني المتطرف ليس لديه أي برنامج أو خطط بخصوص ألمانيا، فيلعب على موضوع الهجرة، خاصة أنه بعد هجرة أو التجاء أكثر من 1,000,000 أوكراني إلى ألمانيا، وتزامن ذلك مع مشاكل اقتصادية بسبب مشاركة ألمانيا في الحرب الأوكرانية وليس بسبب استقبالها للاجئين الأوكران، بات هذا الحزب يلعب على هذا الوتر. في انتخابات البرلمان الأوروبي قبل سنتين لأول مرة يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على المرتبة الأولى من بين الأحزاب الألمانية في انتخابات البرلمان الأوروبي. في هذه الحالة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي كان حينها معارضا استغل هذه الحالة وأصبح يعني يقوم بطرح برامج تخص عن الحد من الهجرة، وأصبح يلعب على ورقة الهجرة، وكانه يقول للناخبين الألمان صحيح، بدلا أن تدلوا بأصواتكم لهذا اليميني المتطرف الذي لن يحصل على السلطة أساسا، صوتوا لي وأنا سأعالج هذا الملف. وبهذا في الانتخابات الأخيرة حصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على أعلى الأصوات، يعني لعبها صح مثل ما بيقولوا، وتحالف مع حزب الاشتراكي الديمقراطي SPD والحزبان اللذان يشكلان الحكومة الحالية. طبعا الناخبون سيقولون يا حكومة وين الوعود؟ فهذه يعني كردا على هذه الوعود الانتخابية يجب أن تكون هناك برامج قد طرحت. طبعا ما هو سيء في الموضوع أن سقوط نظام الأسد وحل الحكومة الألمانية السابقة والحكومة الجديدة جرى في نفس التوقيت، في ذات التوقيت، يعني سقط النظام في ديسمبر 2024 والحكومة الجديدة الألمانية شكلت أو انتخبت في فبراير شباط 2025، يعني بفارق 2-3 شهور فقط لا غير. لذلك الملف مستمر. الضرر الوحيد الذي يرتكب حاليا هو أنه من قدم بطلب اللجوء بعيد سقوط الأسد وحتى الآن فقط 5% تم البت في طلباتهم سواء بالرفض أو بالقبول، هؤلاء هم من يعانون من هذه المشكلة. وطبعا انخفضت نسبة طالبي اللجوء طبعاً، تقريبا يعني 80-90%.
1: يعني أستاذ شيروان، يعني هذه التصريحات، يعني دعنا نقول هي تصريحات إعلامية فقط لإرضاء الناخب الألماني ولن تطبق.
2: هناك إجراءات تتخذ، ولكن كما قلت تخص المجرمين ومن لديهم شبهات إرهابية.
1: عدا المجرمين ومن لديهم شبهات، هي فقط تصريحات إعلامية.
2: لا هناك يعني 10% تنفذ، يعني الطالبي اللجوء الذين بعد سقوط نظام الأسد
1: هؤلاء يعني 90%
2: لا ليس هناك قرار نهائي بحقهم، يعني لم يحصلوا لا على الرفض ولا على الموافقة، أغلبهم يعني حتى بموجب العلاقات الشخصية معلقين، يعني لا معلقين لا مطلقين، وخاصة المساكين الذين بانتظار بعض

0: الردود اللي لم شمل عوائلهم، يعني هناك فقط الأب موجود ولديه زوجة وأطفال في إحدى دول الجوار أو داخل سوريا. هناك أيضا خطة في الأيام الأخيرة وفيها بعض السوء وبعض الإيجابية أيضا، باتت تندرج من قبل الحكومة الحالي، وهو موضوع التوزع الديموغرافي في سوريا، على اعتبار أنه لا يمكنهم اعتبار سوريا كلها آمنة ولا كلها غير آمنة. لذلك هناك ربما تصدر بعض التصريحات تخص مناطق محددة، أنه المنطقة الفلانية قد تشهد نزاعات، قد تشهد مشاكل، قد تشهد إلى ما ذلك من بعض الأمور. هذه الأمور أيضا يعني هي إيجابية، كون بالفعل هناك بعض المناطق السورية قد تعاني من بعض المشاكل، ولكنها سلبية كونها ستلعب دورا سلبيا في اصطفاف السوريين أو طريقة تقديم السوريين سواء الموجودين حاليا أو لاحقا في ألمانيا. لكن بموجب التصريحات الفعلية، الأفعال التي نجدها على الأرض، موضوع الترحيل فقط الذين يتضررون هم من قدموا طلبات اللجوء، وهؤلاء أؤكد يعني لا معلقين لا مطلقين، لم تصدر قرارات بحقهم نهائية حتى قبل أشهر، لدرجة أن المستشار الألماني زار الهند والتقى بالرئيس الهندي لاستقطاب واستقبال الأيدي العاملة الهندية. هناك 10 مهن يعني تعاني من نقص شديد في ألمانيا، يعني بالدرجة الأولى موضوع اختصاص تكنولوجيا المعلوماتية،
1: نعم
0: بالدرجة الثانية القطاع الطبي، بالدرجة الثالثة قطاع الرعاية الصحية بالأطفال أو بالعجزة. هناك العديد من المهن التي تتطلب أيدي عاملة، وحصرا اللاجئون من المشرق، يعني هم يعملون في هذه المهن، لدرجة أن هناك أكثر من 6000 طبيب في ألمانيا. هذا صحيح أن ألمانيا أكثر من 83
1: نعم
0: مليون نسمة، ولكن 6000 طبيب يعني العدد ليس بقليل. هناك مليون يعني أكثر من مليون و200 أو مليون و300 ألف من السوريين في ألمانيا، 40-30% أساسا هم مجنسين يعني، والآخرون أغلبيتهم أيضا مندمجين في المجتمع، ويعني أغلبهم من الذين طبعا قدموا في سنوات الذروة 2015 و2016 تجاوزوا الحد القانوني للحصول على الجنسية، وأغلبهم بانتظار الحصول على جنسياتهم. أنا واحد منهم يعني على سبيل المثال لا الحصر. نقطة ثالثة أخرى كي أطمئن يعني السادة اللاجئين، أساسا البيروقراطية المفرطة في ألمانيا تحتاج إلى العديد من القرارات. على سبيل المثال لا الحصر، في 25 من الشهر الفائت شهر آذار قدمت على طلب تجديد الإقامة التي انتهت في 10 نيسان الحالي، حتى الآن لم يصلني الدور لتجديد الإقامة. بعد أيام ستصلني، مش جديد راح توصلني الرسالة أنه دورك يا شهروان بعد شهر شهرين، وبعدها ب4 أسابيع ثم سأحصل على تجديد الإقامة. هذا يعني موضوع تجديد، فما بالك موضوع الترحيل يحتاج إلى قرارات من المحكمة وقضاة،
1: صحيح
0: وأيضا يعني هناك قرارات مشتركة من الحكومة الاتحادية في برلين وقرارات تخص الولايات. يعني بعض الولايات بإمكانها مثلا أن لا تنفذ هذا القرار، يعني من حق الولاية كون النظام فدرالي أن تقول الولاية، وطبعا كل الأحزاب الحاكمة تختلف من ولاية إلى أخرى، يعني أنه نحن بحاجة إلى تلك الأيدي العاملة، أو لسنا مع مشاكل مع اللاجئين، كالولاية التي أقيم فيها ولاية شمال الراين، وهي طبعا تشكل 20 إلى 25% من سكان ألمانيا على شكل اسطنبول وتركيا. يعني أساسا الأحزاب الحاكمة فيها هي الأحزاب المؤيدة لملف اللجوء، يعني سواء يعني بوجود الخضر أو حتى اسبيدي، وبالرغم من وجود يعني حزب الاتحاد
1: نعم
0: الديمقراطي المسيحي الذي يعمل على قوننة وضبط ملف الهجرة
1: يعني
0: وليس الترحيل.
1: ما
0: تفضل.
1: تحدثت عنه شيروان هو مطمئن، وتفنيد للتصريحات المستشار الألماني. شكرا
0: باستثناء
1: إليك،
0: طالبي اللجوء يعني نأمل يعني خيرا لهم يعني.
1: نأمل طبعا أنه تحل الأمور، يعني وأغلب يعني سقط الأسد ومعظم يعني بحسب ما بيقولوا أنه في يرجع على البلد في حال
0: لا
1: كان ما في عليه
0: بس
1: أي مشاكل.
0: معلومة مهمة أخي حسام، يعني إذا كنت تتذكر أول وزراء أوروبيين، وزير يعني الخارجية الفرنسي ووزيرة الخارجية الألمانية
1: نعم
0: زارت منطقة جوبر، ويعني في الأروقة الألمانية بشكل علني يتم القول بأن هناك العديد من المناطق السورية نعم فيها أمان
1: صحيح
0: أمني يعني من الناحية الأمنية، ولكنها غير قابلة للعيش. يعني القابون مدمرة بالكامل،
1: صحيح
0: جوبر
1: صحيح،
0: مدمرة بالكامل، في ريف دمشق هناك العديد من المناطق
1: وهناك
0: التي
1: العديد من
0: دمرت بالكامل
1: المناطق
0: عن فكرة
1: والقرى
0: أبيها.
1: والمناطق في
0: أساسا
1: الداخل
0: النازحون
1: السوري
0: في
1: مدمرة.
0: داخل سوريا لا يستطيعون يعني، في المخيمات لا يستطيعون.
1: شكرا لك شيروان، كاتب وصحفي،
0: أهلا بك،
1: كنت معي من ألمانيا.
0: شكرا.
1: ورح انهي معكم حلقة اليوم من حلب ومن تركيا وتحديدا من اسطنبول. شاب من حلب بيمتهن

0: سمعت صابون الغار ويا عيني على الصابون الغار الحلبي. لجأ لإسطنبول ودرس فيها الكيمياء وأدخل على هي الصناعة تعديلات كثيرة لحتى صار عنده ماركة مسجلة باسمه وبيصدر هي الماركة للولايات التركية ولعدد من دول الاتحاد الأوروبي. رح نشوف التقرير وبشوفكم الأسبوع الجاي.
1: أنا الكيميائي مهيب قلعية، خريج جامعة إسطنبول. مشروعي في الجامعة كان عن صناعة الصابون المصنوع للبارد. حبيت ضيف أنه أنا كوني من مدينة حلب أصل صناعة الصابون، أضفت التجارب التركية لصناعة الصابون الحلبي باستخدام الطريقة الباردة المشهورة في أوروبا، وحاولت أدمج بين الثقافات الثلاثة لحتى أطلع بمنتج بيلبي حاجات المجتمع السوري، المجتمع التركي والمجتمع الأوروبي. الحمد لله كانت علامتي في مشروع التخرج علامة كاملة، وهي نقطة قوة أجتني لحتى استمر في مشروعي. الفرق بين الصابون الحلبي والصابون التركي وطريقة صناعة الصابون بأوروبا أنه الصابون الحلبي بيكون المادة الأساسية فيه هي صابون الغار. بتركيا كان التركيز أكثر شيء على زيت الزيتون، في أوروبا استخدام زيت جوز الهند وزيت الخروع هو الأساسي في مكونات الصابون. أنا عملت الفورميلا تبعيتي أنه أنا دمجت بين زيت الغار مع زيت الزيتون مع زيت جوز الهند مع زيت الخروع، وعملت منتج بيجمع بين كل المكونات اللي بيحتاجها كل مجتمع وثقافته. في بداية المشروع كان في شركة تركية شافت نتائجي في الجامعة فحبت تعطيني قسم كامل إلي بشكل خاص، ويعني حتى أبدأ أصنع فيه المنتج. وبدأت فيها تقريبا لمدة سنتين، وبتشكروا أنهم يعني كانوا الدعم الأساسي إلي بدون أي مقابل، أعطوني المكان لمدة سنتين. بعدها الحمد لله طور الشغل وأخذت معمل خاص فيني، وبالترويج على السوشيال ميديا وانطلاقتنا الحمد لله في بدأنا عقود مع شركات تركية موجودة بأوروبا وموجودة بتركيا. بإذن الله راح يكون القادم موجود في بلدنا الحبيب بعد ما الله أكرمنا بالتحرير، وإن شاء الله راح ننقل هذا المنتج لسوريا ليكون مكان تصنيعه الأساسي هو سوريا وينطلق لكل دول العالم.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات ضد إيران، قال إنها بتوجيهات مباشرة من رئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإيراني يتوعد بالرد. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الجنوب السوري ويضع أسلاكا شائكة على بعد 150 مترا من السياج الفاصل مع الجولان المحتلة. قافلة جديدة من نازحي عفرين في القامشلي وديركة يعودون اليوم إلى مناطقهم، ومجلس نازحي عفرين يقول إنها تضم 1700 عائلة. انطلاق فعاليات قمة الأناضول اقتصادات المدن في مدينة غازي عنتاب التركية، وزير الاقتصاد يؤكد رغبة سوريا بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع تركيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء ضربات دفاعية ضد إيران، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، وهي جاءت ردا على إسقاط مروحية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي أول أمس. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية الضربات بأنها رد مناسب على ما عدته عدوانا إيرانيا غير مبرر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ترد حاليا على إيران بعد سقوط مروحية أمريكية، مشددا على أن الرد سيكون قويا وحازما. واعتبر ترامب في تصريح لشبكة ABC أن الرد مهم جدا بعد إسقاط المروحية من قبل إيران، مضيفا أنه يؤمن بالرد بقوة، وأشار إلى أن هذا هو نهجه في التعامل مع إيران. كما أكد ترامب أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا جدا مع طهران، معربا عن اعتقاده بأنه سيبقى كذلك. وبدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. وأوضح عراقجي أن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت اختبار عزم إيران رغم ما وصفه بهزائمها في ساحة المعركة. وأضاف عراقجي أن على القوات الأمريكية في مضيق هرمز المغادرة إذا أرادت الأمان. هذا ونفى مصدر عسكري إيراني تنفيذ أي عمليات جوية بمضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح المصدر العسكري لوسائل إعلام إيرانية أنه في حالة تجدد العدوان من جانب الولايات المتحدة تحت ذريعة تحطم هليكوبتر أباتشي أمريكية، فسيكون هناك رد حاسم. نفى أحد مساعدي وزير الخارجية الإيراني استهداف مروحية أباتشي أمريكية بشكل متعمد فوق مضيق هرمز، مرجحا وقوع الحادث بسبب التوتر الحاصل. قال المسؤول الإيراني في تصريحات صحفية إن هناك احتمالا لوقوع حوادث مثل هذا النوع بشكل غير مقصود، وذلك بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران والأحواز غربي البلاد. ونقل التلفزيون الإيراني سماع أصوات انفجارات في قشم وسريك مع تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وقشم وسريك. وقالت وكالة تسنيم إن 6 انفجارات على الأقل دوت في سريك وجزيرة قشم ومدينة ميناب بعد تعرضها لهجمات بمقاتلات أمريكية، في حين أكد التلفزيون الإيراني سقوط مقذوف في مدينة سيريكا. نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات على إيران مستمرة وتشمل دفاعات جوية ومنشآت رادار قرب هرمز. وقال المسؤول الأمريكي إن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز، مضيفا أن الضربات تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف داخل البلاد. وبحسب المسؤول تعتقد واشنطن أن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. في غضون ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الاتفاق النووي مع إيران قد ينجز قريبا مع استمرار التقدم في المفاوضات. وأوضح فانس لشبكة CBS نيوز أن الاتفاق قد يحدث الأسبوع المقبل أو خلال أشهر، مرجحا اتضاح ملامحه قبل انتخابات التجديد النصفية. أضاف أن هناك عملا ما يزال مطلوبا، لكنه أكد استمرار التقدم نحو اتفاق مع إيران. وشدد فانس على أن هدف السياسة الأمريكية هو ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي في المستقبل، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى توافق داخلي في الآراء. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية من واشنطن. دكتور سامر، أصداء ما يحدث في الخليج في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: في البداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة احنا اليوم عم نشوف تصعيد عسكري في منطقة الخليج وتحديدا في مضيق هرمز، طبعا بعد إسقاط النظام الإيراني لمروحية أباتشي تابعة للأسطول البحري الأمريكي، اللي هي كانت تقوم بعمليات متابعة ومراقبة للتأكيد من الحظر الموانئ والحصار الأمريكي. فطبعا الآن نحن عم نشوف هناك تصعيد عسكري محدود وردة فعل عسكرية من القوات الأمريكية، لكن لا أعتقد أنه هذا التصعيد هو تصعيد على المستوى السياسي. يعني أعتقد الموضوع الآن في هذا النزاع بين النظام الإيراني والولايات المتحدة هو موضوع معقد بصراحة، يعني له العديد من الجوانب العسكرية السياسية والاقتصادية. فمن الناحية العسكرية طبعا كان هناك يعني مثل ما بيقولوا ضربة من النظام الإيراني لأحد معدات الجيش الأمريكي والأسطول الأمريكي. طبعا من الناحية العسكرية يجب الرد على هذه الضربة، وهذا ما حصل. يعني الأسطول الأمريكي والسيد كوم القيادة الوسطى الأمريكية قامت بالجواب على هذه الاستهداف وقامت بضرب محدود لأهداف معينة داخل منطقة محدودة، جغرافية محدودة، والرد جاء من السيت كوم. لكن من الناحية السياسية أعتقد المفاوضات، وكما قال الرئيس ترامب هنا في واشنطن، أن المفاوضات ما زالت تسير في الاتجاه الصحيح وهم على وشك الوصول لاتفاق. فمع أنه كان هناك تصعيد عسكري، أعتقد هذا التصعيد العسكري تصعيد عسكري محدود فقط، ولا أعتقد أننا سنعود لتصعيد عسكري كبير وشامل والعودة إلى الضربات على أهداف في جميع أنحاء إيران. أعتقد هذا الرد كان رد عسكري يتعلق عسكرية فقط لا غير، وأعتقد يعني لا أعتقد أننا راح نشوف تصعيد أكثر من هذا.
0: طيب، كيف ترى النفي الإيراني لعدم التورط في إسقاط هذه المروحية؟
1: أعتقد الهدف الطرفين إن كان النظام الإيراني أو حتى الولايات المتحدة لا يودون أن يكون هناك أي تصعيد، وخصوصا من الناحية العسكرية، بما أن المفاوضات تجري. يعني حسب ما سمعنا خصوصا من الرئيس ترامب، واليوم سمعنا أيضا من النائب

الرئيس جي دي فانس أن المفاوضات تسير يعني بالاتجاه الصحيح. هناك الآن يعني مفاوضات أخيرة خصوصا عن موضوع اليورانيوم المخصب. النظام الإيراني يدعي أنه يحتاج بعض هذا اليورانيوم المخصب لأهداف سلمية.

0: جانب الإيراني أنه لم يتقصد أو لم يقصد إسقاط هذه المروحية. ويعني ويعني الشيء الإيجابي أنه نحن ما شفنا يعني الطيارين الأمريكيين اللي كانوا موجودين على هذه المروحية، يعني تم إنقاذهم بسلامة وهم الآن في حالة جيدة. فطبعا الوضع كان يعني رح يكون متغير إذا كان تم يعني إصابة أو يعني أحد الطيارين الأمريكيين، لكن تم إنقاذهم بشكل يعني كامل ووضعهم الآن جيد. فأعتقد يعني الطرفين ينوون الاستمرار في المفاوضات، ولا أتوقع أنه يكون هناك تصعيد عسكري أكثر من ما رأيناه خلال 24 ساعة الماضية.
1: يعني في الأثناء الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قصف قواعد في منطقة الخليج العربية ردا على الضربات الأمريكية، هل من الممكن أن ندخل في دوامة الرد والرد المضاد دكتور سامر؟
0: أنا الحقيقة لا أتوقع هذا. يعني كما يعلم الجانب الأمريكي أنه بما أنه استهدف دار، يعني الجانب الأمريكي يعني تكلم العديد من المسؤولين داخل البيت الأبيض أنهم توقعوا أن الجانب الإيراني سوف يرد على الضربات المحدودة. يعني هي عملية فعل ورد فعل وعملية عسكرية، يعني المعطيات العسكرية. يعني أي رئيس أمريكي سيقوم بالجواب على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي. فطبعا الجانب الإيراني توقع أن الجانب الأمريكي سوف يرد، والآن يرد الجانب الإيراني على الضربات الأمريكية المحدودة. فلا مع هذا الشيء لا أتوقع أن يكون هناك تصعيد كامل وكبير وأن نعود يعني كما كان إلى حرب كاملة وضربات يعني متبادلة بين الطرفين. أعتقد الآن هنا يعني هناك قواعد عسكرية معينة، تم إسقاط مروحية، تم رد الجانب الأمريكي تم رد على هذا الشيء بضرب جزر معينة داخل المنطقة. يعني لاحظ نحن المنطقة الجغرافية اللي استهدفها الجانب الأمريكي. يعني من الناحية العسكرية، يعني حسب ما نحن نسمع من المصادر داخل البنتاغون أنه لا يوجد يعني نية للتصعيد بشكل كبير. فتوقع الجانب الأمريكي أنه الجانب الإيراني سوف يرد، وأعتقد أن الأمر سوف ينتهي هنا. يعني لا أعتقد، أعتقد الآن بالعكس تماما، أعتقد ممكن نحن نلاقي يعني المفاوضين يعني يتسرعون الآن إلى الوصول إلى اتفاق حتى لا تستمر هذه المناوشات العسكرية.
1: ديجي فانس نائب الرئيس تحدث عن هذا الموضوع، موضوع الاتفاق. دكتور سامر يقول أن هناك اتفاق مرتقب قد يحدث الأسبوع المقبل أو خلال أشهر، يعني لماذا هذه المدد المتباعدة؟
0: يعني الحقيقة هناك يعني اتفاق على أغلب النقاط، لكن هناك تعنت من الجانب الإيراني كما سمعنا من نائب الرئيس كما قلت في الموضوع الاتفاق على موضوع البرنامج الإيراني النووي، يعني وكمية اليورانيوم المخصب، وهل من الإمكان أن تنقل هذه الكمية المخصبة بشكل عالي خارج إيران. فهناك يعني الجانب الإيراني يعني يتمسك في الموضوع البرنامج النووي لأغراض سلمية. يعني فأعتقد هذا هو النقطة المتبقية. يعني أما باقي النقاط فأعتقد هناك يعني توافق بشكل كبير عليها. فيعني المفاوضات يعني حسب ما يشير له الجانب الأمريكي أنه هناك تقدم ملحوظ على الكثير من النقاط، ويعني نتأمل أن نرى اتفاق قريبا. لكن هناك يعني من الجانب الإيراني أحيانا يعني كما يقول الجانب الأمريكي أنهم يعني يسمعون آراء مختلفة بين بعض المفاوضين الإيرانيين، يعني كأنه ما في مركزية بالقرار داخل النظام الإيراني، خصوصا حول موضوع تفكيك البرنامج النووي الإيراني ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران. فيعني الكرة الآن في يعني في ملعب الجانب الإيراني لحتى
1: لكن
0: نرى.
1: لكن هذه الحالة قد تكون قديمة شيئا ما دكتور سامر، ألا وهي يعني عدم الوصول إلى اتفاق كانت موجودة من قبل وصول المرشد الحالي.
0: نعم، يعني هناك عدم وضوح يعني من الجانب الإيراني، ويعني وكما رأينا يعني الرئيس ترامب أعلن أن نحن نقترب من، أعتقد يعني أنا اليوم أراجع، الرئيس ترامب قام بالإعلان أن نحن على وشك أن نتفق حوالي 6

0: 30 أو 37 مرة منذ بدأ هذا الصراع. فيتم هناك توافق، يعني حسب ما شفنا بالاتفاق المبدئي الأخير، طلب الرئيس ترامب أن يوقع الجانب الإيراني على هذا الاتفاق قبل أن هو يوقع. يعني هناك انعدام ثقة بين الطرفين، وأعتقد سبب انعدام الثقة أن الجانب الإيراني، طبعا نحن كما نعلم يعني القيادات الإيرانية بشكل عام تم تصفيتها، والآن حتى المرشد الأعلى يعني للنظام الإيراني يعني هو مختفي، يعني لا نراه، فلا نعلم من يدير دفة أو السلطة داخل إيران. فهناك أحيان مفاوضون حسب ما سمعنا يوافقوا على بعض النقاط ثم يعودون إلى إيران ويتغير رأيهم. يعني
1: على ذكر المفاوضون دكتور سامر، يعني كيف يمكن لك أن تفهم يعني وزير الخارجية عباس عراقجي تحدث منذ قليل وقال إن بلاده لن تترك أي تهديد دون رد، يعني هذا التصريح على لسان الدبلوماسي رقم واحد في إيران؟
0: نعم، ونحن لا نعلم أنه هذا التصريح كان مرتبط بإسقاط المروحية. يعني كمان يعني نحن نرى نفس الشيء الآن، هناك يعني في الخطاب الإيراني هناك تناقض، يعني وزير الخارجية يقول هذا الشيء وبنفس الوقت نحن نسمع من الحرس الثوري أنهم لم يقصدوا إسقاط المروحية. يعني حتى بعض التقارير يعني نفوا أن لهم أي علاقة في إسقاط هذه المروحية. فهناك تناقض في الخطاب الإيراني بين وزير الخارجية، بين ما يقوله رئيس البرلمان، بين ما يقوله الحرس الثوري، يعني ليسوا كلهم على نفس الصفحة كما يقال. فنحن طبعا لا نعلم،
1: الجميع متفقون على النفي أنهم لم يسقطوا المروحية، وقد تكون قد سقطت دون قصد.
0: نعم، لكن وزير الخارجية قال يعني أو يعني لمح انه يعني ممكن، هو لم يذكر المروحيه بشكل مباشر، لكن لمح ان النظام الايراني ممكن ان يرد، خصوصا اذا تم الاقتراب من الاراضي الايرانيه، وهذا ما حدث للمروحيه لانه هي كانت تتابع الموانئ داخل مضيق هرمز، تتابع الممرات البحريه. فلا نعلم اذا كان ما هذا ما يقصده بالكلام اللي قاله، لكن كم يعني لا كما قلت لا اعتقد ان هناك نيه من ناحيه الجانب الايراني ان يكون هناك تصعيد عسكري، لان الوضع الاقتصادي الان في ايران هو بصراحه تراجع بشكل كبير، وخصوصا بعد الحصار البحري. والولايات المتحده يعني بصراحه نجحت في موضوع يعني كما رأينا موضوع أسواق الطاقة، لأنه الآن شفنا نحن أسعار النفط تراجعت، والآن تصدير النفط من قبل إيران يعني قل بشكل كبير. فهناك انعكاس سلبي بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني والحالة الاقتصادية داخل إيران. وأعتقد الآن الولايات المتحدة تقوم بالضغط، هي ضغطت عسكريا بالبداية، لكن الآن تقوم بضغط اقتصادي كبير على النظام الإيراني حتى يعني تدفعه أنه يعني يقوم بالتوقيع على هذه
1: يعني
0: الاتفاقية.
1: إيران ألم تتأقلم على حالة الحصار خلال سنوات طويلة؟
0: طبعا، لأنه يعني نحن كما نعلم إيران يعني تعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط، والآن الحصار التي تفرضه البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية يعني ومنعها من تصدير النفط، هذا كان له تأثير سلبي كبير. يعني إيران كانت تصدر النفط إلى خصوصا إلى الصين وإلى آسيا، في دول في آسيا والكثير من الدول، لكن الآن بالحصار البحري على الموانئ الإيرانية طبعا هذا أدى إلى منع إيران من تصدير النفط كما اعتادت عليه، والآن هذا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
1: الحالة القائمة في الخليج دكتور سامر، ألا توحي لك بمشهد قائم في أوكرانيا؟ مفاوضات وحرب، مفاوضات وحرب، ولا جديد؟
0: يعني بصراحة هذا هو القلق اللي أنا بصراحة أراه في واشنطن، وخصوصا من الطرف الحزب المعارض الديمقراطي. يعني هن يتخوفوا أن تتحول هذه الحرب إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، يعني كما دخلت روسيا الاتحادية في حرب مع أوكرانيا صلها سنوات، استنزفت مو بس الجانب الأوكراني ولكن أيضا الاقتصاد الروسي والجانب الروسي. يعني يتخوف الكثير من خصوصا المعارضين في الحزب الديمقراطي

0: من أن تتحول هذه الحرب إلى حرب طويلة الأمد يعني. وطبعا هناك في قلق حول هذا الموضوع يعني، لكن حسب ما نسمع نحن من الإدارة الأمريكية، إن كان من سواء من الرئيس ترامب أو نائب الرئيس جيدي فانس أو حتى المسؤولين في البيت الأبيض، أن هم على وشك الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني يعني، ويعني هناك صفقة سوف تتم قريبا جدا يعني. كل يوم نحن نسمع هذا الحديث، لكن هناك تخوفات نعم أن هذه الحرب قد أو هذا الحصار الآن
1: يعني هل هذه
0: قد
1: الحرب من
0: يستمر
1: مصلحة الرئيس الأمريكي دكتور سامر؟
0: يعني. الحقيقة يعني من الناحية الاقتصادية نحن نعلم أن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة الاكتفاء الذاتي من ناحية أسعار الطاقة، لكن إلى تأثير طفيف على أسعار النفط. هناك كان إلى تأثير من الناحية الاقتصادية طفيفة يعني. والشعب الأمريكي الآن بصراحة تعب من الحروب يعني خارج الولايات المتحدة. نحن نعلم خلال العقود الماضية الشعب الأمريكي طالب بإنهاء الحروب في أفغانستان، طالب إنهائها في العراق، فلا يود بشكل عام المواطن الأمريكي أن يرى الولايات المتحدة تزج نفسها في حرب أخرى في الشرق الأوسط يعني.
1: ذات رؤى
0: فلا
1: المواطن الأمريكي دكتور سامر، عفوا، يعني هذا المواطن الذي يدفع الضرائب، ذهبت البوارج وحملات الطائرات وقصفت إيران من أجل نزع اليورانيوم، وحتى الآن لم ينزع وقد لا ينزع. ماذا عن موقف دونالد ترامب أمام الناخب الأمريكي والمواطن هناك في المستقبل القريب وفي الانتخابات أيضا؟
0: نعم، أعتقد يعني رئيس ترامب يفهم تماما شعور المواطن الأمريكي يعني. أنا بدي أذكر بشغلي أنه رئيس ترامب دخل في الحملة الانتخابية، إن كانت الحملة الانتخابية الأولى في عام 2016 والآن الحملة الانتخابية الثانية، وكان أحد أهدافه خلال الحملة الانتخابية هو أن ينهي الحروب خارج أمريكا. فالقاعدة الشعبية لرئيس ترامب هي بالعكس هي ضد الحروب خارج الولايات المتحدة، وما بدهم يعني يعني الحكومة الأمريكية أن تصرف الأموال وتزج بالشباب الأمريكيين في حروب خارج الولايات
1: أقصد، مدى
0: المتحدة.
1: ضرر أو نفع هذه الحرب دكتور سامر لدونالد ترامب؟
0: إلى طبعا استمرار هذه الحرب لفترة طويلة إلى نتائج سلبية جدا على وضعه السياسي داخل الولايات المتحدة يعني. نحن نرى الرأي العام الأمريكي، أغلب الشعب الأمريكي لا يدعم هذه الحرب يعني. حتى القاعدة الشعبية لرئيس ترامب تود أن تنتهي هذه الحرب بأسرع فرصة ممكنة. طبعا الرئيس ترامب تكلم انه هذه الحرب هي لم تكن خيارا له، بالعكس يعني قال انه النظام الايراني سوف يمتلك سلاح نووي خلال اسابيع اذا يعني لم اقم بضرب النظام الايراني، وهذه الحرب فرضت علينا. فهي هي كانت يعني الفكره اللي طرحها الرئيس ترامب. لكن الان بعد اشهر من بدء هذه الحرب، الناخب الامريكي الان يعني لا يود أن تستمر هذه الحرب لحرب استنزاف تطول لفترة
1: طيب،
0: طويلة، والرئيس ترامب يعلم تماما هذا الكلام.
1: الرئيس ترامب يعلم هذا الكلام تماما. سريعا دكتور سامر، إلى أي مدى الآن دونالد ترامب في مأزق أو لا مأزق؟ يعني قصف إيران ونشبت الحرب ولم ينزع اليورانيوم، لو عادت البوارج والحاملات دون نزع اليورانيوم أو الأهداف التي أعلنت،
0: يعني رئيس ترامب موضوع نزع اليورانيوم يعني تسمع يعني بالبداية كان أحد الأهداف أن يتم نقل اليورانيوم يعني خارج إيران إلى مناطق أخرى، والولايات المتحدة كانت مستعدة أن تساعد في هذا الموضوع. لكن الحديث مؤخرا تغير يعني. أنا سمعت نائب الرئيس جيدي فانس تحدث، وأيضا الرئيس ترامب، أن ممكن نحن نترك اليورانيوم يعني. قال الرئيس ترامب نحن قمنا بتدمير هذه المنشآت، واليورانيوم الآن موجود في عمق الأرض ولا يمكن لأحد، لا نحن أو حتى للإيرانيين، أن يقوموا بلمسه أو التقرب منه. هو الآن يعني نحن قمنا بقصف هذه المنشآت بشكل كبير ولا يمكن استخراج هذا اليورانيوم، فممكن نحن أن نتركه كما هو. فكان هناك الحديث، لأنه كما قلنا الرئيس ترامب الآن يحاول الخروج من هذه الحرب يعني، لا تصب في مصلحته. فحتى إذا تعذر
1: نعم،
0: أن يحقق هذا الهدف، أعتقد الرئيس ترامب ممكن أن يستمر في اتفاق حتى بدون يعني الاحتياز على هذا اليورانيوم. يعني هو كما قال

0: أنه ممكن نحن نضع كاميرات مراقبة، نترك اليورانيوم كما هو تحت الأرض داخل إيران ولا أحد يمكن الاقتراب منه.
1: نعم دكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، كنتم معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال مراسل تلفزيون سوريا إن عناصر الاحتلال الإسرائيلي قامت بوضع أسلاك شائكة على بعد 150 مترا من السياج الفاصل بين الجولان المحتل داخل الأراضي السورية.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص جراء انفجار لغم أرضي في منطقة زراعية بمدينة إنخل بريف درعا الشمالية. أوضح مراسلنا أن الانفجار وقع أثناء عمله في حصاد المحصول، ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه. وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة حوادث ناجمة عن مخلفات الحرب غير المنفجرة التي خلفت العديد من الضحايا المدنيين. أوقفت قوى الأمن الداخلي في حماة عصابة من 13 شخصا كانت تحتال على محالي الصاغة عبر بيع ذهب مزيف. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت بعد تحريات ومتابعة ميدانية وأسفرت عن توقيف جميع أفراد العصابة. وأضافت أنها صادرت كيلوغراما ونصفا من الذهب المزيف إضافة إلى معدات تستخدم في تصنيعه، كما استردت 15,000 دولار كانت العصابة قد احتالت بها على أحد الصاغة. وبحسب الداخلية ينشط أفراد العصابة بين محافظات حلب وحمص وحماة وسيحالون إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية. تمكن مخفر أشرفية صحنايا بريف دمشق من كشف ملابسات سرقة تعرض لها أحد المنازل في المنطقة واستعادة مصاغ ذهبية ومبالغ مالية مسروقة بعد عملية تتبع وتحقيق، وانتهت بإلقاء القبض على المشتبه بها في حمص.
1: يلي صار انه احنا كنا متواجدين برات البيت وهي عامله منزليه عامله بالبيت، يعني هي اللي سرقتنا، استغلت ثقه فيك تقول الزايده، اخذت مفتاح الخزنه، اخذت مصاغ واخذت مصاري تحويشة العمر، يعني فيك تقول من ضمنهم مهر بنتي كانت كمان متزوجه. واجينا فورا، يعني اجينا بلغنا بالقسم هون. هلا انا ردت الفعل اللي شفتها صراحه من رئيس المخفر ومن العناصر ايقنت تماما انه في حق معنوي يرجع لي قبل الحق المادي.
2: صراحة راقبنا اكثر من 40 كاميرا وتتبعنا اكثر من 15 او 20 رقم للتواصل، كما تتبعناها باكثر من محافظة حتى تعدى الامر الى دولة لبنان الشقيقة. بالنهاية توصلنا الى مكان تواجدها في حمص، ومباشرة اتصلنا بفرع المباحث الجنائية بحمص وتوجهنا إلى محافظة حمص واستطعنا إلقاء القبض عليها في محافظة حمص وسكنها إلى محافظة ريف دمشق إلى مركزنا. وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها من جرائم، وهي سرقة مبلغ بالدولار الأمريكي ومصاغ ذهبي.
0: لقي طفل حتفه غرقا في مياه نهر الفرات بمدينة دير الزور، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ طفلين آخرين. ويواصل الدفاع المدني بمؤازرة من السكان المحليين عمليات البحث عن جثمان الطفل الغريق.
3: غرق للتو ثلاثة أطفال في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. استطاع الأهالي وأصحاب المنتزهات إنقاذ طفلين، ولكن الثالث سحبته مياه نهر الفرات، وعلى ما يبدو بأنه فارق الحياة. هنا أحد الأشخاص الذين استطاعوا ربما من إنقاذ اثنين من الأطفال. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: كيف حدثت هذه الحادثة هنا على مجرى نهر الفرات؟
4: والله أستاذ عادل، إحنا هنا مرفأ النخيل، طبعا الشباب عندنا كلهم يعرفون يسبحون.

0: موجودين. فبالصدفة شفنا حدا طلع صوته عالي فلفت نظر الشباب، نزلوا طلعوا اثنين، طبعا واحد طلعوه بآخر نفس، يمكن الفيديو موجود. وبعد ما طلع الشاب فاقد الوعي بعد شي 10 دقائق ربع ساعة، قال في أخوي موجود شوفوا لي إيه.
1: لحقنا انه كان غرقان جوا بالنهر، يعني جوا غرقان، ولحقنا بانفاسه الاخيره سبحان الله والحمد لله على كل شيء.
2: الله يجزاك الخير.
1: الحمد لله. واحنا ننبه الاهالي والكذا انه موضوع يعني اهلهم يعني ينتبهون على الصغار بعد بشكل يومي، انه يجون يسبحون بدون علم اهلهم، بدون اي يعني تفاصيل عن الاهل وكذا. وهاي مثل ما صار هون مع يعني هسه صار الحارق الغرق، ايش صار؟
3: تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لأهالي دير الزور بأن يتوخوا الحذر في السباحة بمجرى نهر الفرات ما تزال مستمرة، لكن هناك حالة استهتار يصفها البعض لدى الأهالي حول وجود أبنائهم على مجرى نهر الفرات. وصلت قبل قليل العائلة من ذوي الأطفال الذين غرقوا وهم ليس لديهم أي معلومة عن وجود أبنائهم على نهر الفرات. تلفزيون سوريا عبد الصليبي، دير الزور.
4: أعلن نائب محافظ الحسك أحمد الهلالي قرب استكمال المكتب التنفيذي للمحافظة لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية وتحسين الأداء الحكومي. وقال الهلالي لمديرية إعلام الحسكة إن الاحتجاجات والمطالب الشعبية في ريف الحسكة تحظى بمتابعة مباشرة، ولا سيما فيما يتعلق بالمحروقات والمازوت والخدمات الأساسية. وأكد أن مطالب الأهالي تصل إلى القيادة والجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن الفريق يعمل على نقل الواقع كما هو بما يعكس احتياجات المواطنين. وأوضح الهلالي أيضا أن معالجة التحديات في الحسكة تتطلب جهدا مؤسسيا في ظل المرحلة الانتقالية واستكمال عملية الدمج وتفعيل مؤسسات الدولة ومدرياتها، مضيفا أن العمل جار لتجاوز بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتسريع معالجة الملفات الخدمية بما ينعكس على حياة الناس واستقرار المحافظة. أفاد مجلس نازح عفرين بأنه من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء قافلة جديدة من نازحي المدينة في القامشلي وديرك نحو مناطقهم السكنية الأصلية بريف حلب. وأوضح المجلس في تصريح لوكالة نورث بريس أن القافلة ستضم 1700 عائلة، تنقسم بين 1100 عائلة من نازح عفرين في مدينة ديرك ونحو 650 عائلة نازحة في القامشلي، سيعودون نحو مساكنهم. وبحسب الوكالة تعتبر هذه الدفعة الثامنة من نازح عفرين التي تغادر محافظة الحسكة باتجاه مدنهم. بدأت في العاصمة النمساوية فيينا جلسات الاستماع لشهادات معتقلين سابقين في فرعي أمن الدولة والجنائية ممن تعرضوا للتعذيب بسبب مشاركتهم بالثورة السورية.
5: أنا أحد الأشخاص اللي التقى بالصدفة بمصعب أبو ركبة كان باللجوء بالنمسا بال 2014، وبلشت بملاحقته بإجراءات المحكمة تجاهه. دوري بالمحكمة كان هو أنه أدلت بشهادتي وقدمت وثائق للمحكمة حول عملية إدارة المشهد الأمني بالرقة من خلال اللجنة الأمنية وترتيب اللجنة الأمنية، وقدمت إفادتي أيضا وشهادتي بعمليات الاعتقال والتعذيب التعسفي اللي قام بها هذول الشخصين وباقي أفرع الأمن السورية والجيش السوري. إحنا السوريين قادرين على صنع عدالة انتقالية ونموذج سوري خاص بنا، وسنصل بالنهاية إلى أنصاف الضحايا.
6: محاكمة ضابط خالد الحلبي وضابط مصعب أبو ركبة. خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في محافظة الرقة.

0: حاليا إجراء المحاكمة مهم جدا لما قاموا به من فظائع وتعذيب للمعتقلين. بالنسبة لي أنا شخصيا قضيت حوالي سنة ونصف فترة الاعتقال، تعرضنا لأشد أنواع التعذيب في فرع الأمن الجنائي وفرع أمن الدولة وفرع الأمن العسكري في محافظة الرقة.
1: اليوم تم إجراءات محكمة الضابط خالد الحلبي اللي تم اعتقاله بالنمسا من فترة، واليوم كانت الجلسة الثانية لاستماع للشهود، وأنا كنت أحد الشهود اللي أدليت بشهادتي اليوم، نتيجة أنه كنت معتقل عنده بفرع أمن الدولة بالرقة. والحقيقة المحكمة تم بأعلى درجات الحرفية، لأنه هي سابقة في النمسا، المرة الأولى اللي يتحكم فيها مجرم حرب.
2: طبعاً إجراءات المحكمة بالنمسا هي مختلفة عن إجراءات المحكمة في سوريا، في عنا هون لجنة المحلفين. بداية بيبدأ القاضي بالتحدث إلى الخبراء وإلى يتواجد هنا أيضاً المتهمين، يتواجد المحامين الممثلين لهم من خلال المحكمة، أيضاً الخبرات التي تتعلق بقضايا التعذيب.
3: انطلقت في مدينة غازي عنتاب تركيا أمس الثلاثاء فعاليات قمة الأناضول اقتصادات المدن بمشاركة مسؤولين وخبراء ورجال أعمال من تركيا وسوريا لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ركزت القمة على فرص الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتطوير الشراكات الاقتصادية بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وفتح أفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
4: في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا، شهدت مدينة غازي عنتاب فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار وخبراء ورجال أعمال من البلدين.
5: يوم مميز من مدينة غازي عنتاب، اليوم تستضيف مدينة غازي عنتاب وفد من أهم الوفود الاقتصادية السورية، فلذلك وجود هذا الوفد في مدينة غازي عنتاب، هذه المدينة المميزة، هذه المدينة التي تآخت مع مدينة حلب والتي استضافت أكثر عدد من السوريين في تركيا، أن تستضيف مثل هذا الوفد يعني أنها رسالة قوية أننا جئنا للاستثمار ونريد نقل التجربة التركية والشراكة التركية لكي تكون سوريا هي مركز ليس فقط لسوريا فقط بل إلى الدول العربية بل إلى دول العالم.
4: القمة ناقشت آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار مع التركيز على آليات دعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال وتسهيل حركة الإنتاج والتصنيع بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المشتركة.
6: يجب على البلدين من الناحية القانونية ومن الناحية اللوجستية أن يقوموا بكثير من الإجراءات التي سوف تستوعب فيما بعد ضخامة هذه الحركة التجارية والصناعية التي سيكون هناك قفزة نوعية وسيكون هناك انفجار عمل تجاري وصناعي بين البلدين سوف يؤثر على المنطقة إقليميا وعالميا. يجب أن نكون جاهزين ويجب أن ننظم حركة هذه التجارة والصناعة فيما هو في صالح البلدين وفيما هو ميسر لهذه الحركة.
4: المجتمعون أكدوا أن العلاقات المشتركة مقبلة على نقلة نوعية قد تلقي بظلالها على المشهدين الإقليمي والدولي، ما يستدعي ترتيبات مبكرة لتنظيم حركة التجارة وضمان تدفق البضائع ورؤوس الأموال بما يحقق المصالح المتبادلة.
7: حاليا كل محافظة حلب موجودة، من المحافظة، من البلدية، من غرف التجارة، من غرف الصناعة. هذا نتج عن الشيء اللي تم اتفاق عليه وتم تنظيمه سابقا بين المحافظتين، بحيث ان تم اتحاد بين بعضنا. عملية الأخوة هي هدفنا ان شاء الله وتعالى كدولة وكقطاع خاص نقل غازي عنتاب لحلب، مو بمعنى النقل الفيزيائي، بمعنى انه نعمل حلب متطورة ومتقدمة مثل ما شايفين الجمال والحداثة والتطور اللي هون بأسرع وقت ممكن، وبخبرة ومساعدة اخوتنا بغازي عنتاب.
4: تأتي هذه التحركات في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإحياء الروابط التجارية بين مدينتي حلب وغازي عنتاب بما يدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.

0: التجاري ويفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي المستقبلي في المنطقة. لتلفزيون سوري عبد الله مجني، غازي عنتاب.
1: هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في تصريحات خلال قمة الأناضول لاقتصادات المدن في ولاية غازي عنتاب. قال إن دمشق تتطلع للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع تركيا إلى مستوى أكثر شمولا واستراتيجية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة. وأكد الشعار بحسب وكالة الأناضول أن تعزيز النمو الاقتصادي في سوريا سينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي أيضا، نظرا للعلاقات التكاملية التي تربط البلدين، مشددا على أن الهدف الأساسي يمتد إلى بناء شراكات اقتصادية قادرة على دعم التنمية والاستقرار في المنطقة. وبدوره قال وزير التركي عمر بولاط إن بلاده مستعدة لفتح منفذ نصيبين القامشلي، وأنها قد أبلغت الجانب السوري بذلك، مضيفا أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريبا. وبين بولاط خلال قمة اقتصاديات المدن أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، والهدف القادم هو 5 مليارات، على أن يرتفع إلى 10 مليارات بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وغيرها من المؤسسات بدأت بافتتاح فروع لها في سوريا. وبدوره قال سفير التركي لدى دمشق نوح يلمز خلال القمة إن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وإن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. هذا ودعت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين إلى إعادة إحياء سكة حديد الحجاز وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا. وخلال مشاركتها في قمة الأناضول اقتصاديات المدن، أكدت شاهين وجود فرص كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وشددت على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتطوير مشاريع الربط والنقل، وأشارت إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب. قال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي في لقاء مع تلفزيون سوريا إن من أبرز الأولويات أمام قطاع الطيران المدني في البلاد هو إعادة دمجها مع المنظومات العالمية وربطها بالقطاعات العالمية.
2: طبعا نحن عندنا الكثير من التحديات حاليا وكثير من الأولويات. هي أول شيء نحن إعادة دمج سوريا فعليا مع المنظمات العالمية هي أهم الأولويات بالنسبة لنا، وفي أولويات كثيرة إذا فينا نتحدث عنها نقول أنه الأولوية الأولى هي ربطها بالقطاعات العالمية مثل الإيكا والأيادا. طبعا مستر والش بهذا التصريح نحن التقينا معه أكثر من مرة، وخلينا نفصل ما بين المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكا والمنظمة الدولية للنقل الجوي اللي هي الإيادا. طبعا هذا الشيء سواء ك نواقل وطنية أو كهيئة عاملة للطيران المدني، إحنا أخذنا هاي الخطوات من بداية التحرير تقريبا، ونحن مشينا فيها خطوات كتير طويلة وشاركنا بأكثر من برنامج بهذا الشأن.
1: كما أكد أن الهيئة العامة للطيران المدني تركز على تطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، معتبرا أن التعافي في قطاع الطيران لا يقتصر على الأموال والبنية التحتية.
2: مشان هيك الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بتركز على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب، وهذا شيء كثير مهم، وتحديث التشريعات الحالية وربطها مع المعايير الدولية سواء عن طريق المنظمات الدولية مثل الإيكاو أو الإياتا. كمان إنه لازم نتعاون مع هي المنظمات لأنه هي الدليل، هي نحن كهيئة عامة للطيران المدني موجودين تحت مظلة الإيكاو. وأهم شيء وأهم خطوة قمنا بها هي إنه الإيكاو حاليا الاتصال معهم بشكل كتير موجود، وسوريا شاركت ببرنامج النو كانتري ليفت بيهايند اللي هي برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني. قاموا بزيارة مبدئيا لسوريا وعملنا ريسك اسسمنت يعني بالفترة الماضية، وإن شاء الله بداية الشهر القادم راح يجوا على أرض الواقع.

0: المقاطع لحتى سوريا تبدأ بشكل فعلي وبشكل لنقول رسمي ببرنامج No Country Left Behind. وهذا الشيء أكيد رح يأخذ وقت شوي لحتى ما بين ترجع سوريا تتعافى من هذا الموضوع. أنا دائما كنت أقول التعافي في قطاع الطيران هو ليس فقط الأموال والبنية التحتية، ولكن التنظيمات التشريعية هي أكبر عائق واللي بتأخذ وقت كتير كبير.
1: أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته، مشيرا إلى أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف. وأكد والش في تصريح لصحيفة العربي الجديد أن الدعم الدولي جاهز بمجرد توفر الظروف القانونية اللازمة، كما أوضح أن الأمر يعد مسألة وقت قبل أن تشهد سوريا عودة صناعة الطيران وليس فقط شركات الطيران. وفي السياق ذاته شدد والش على أن عودة قطاع الطيران إلى نشاطه الطبيعي يتطلب تكاملا كاملا مع المنظومة العالمية، موضحا أن ما يمكن أن يتم تقديمه وتوفير القدرة على المشاركة في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وضمان الربط التشغيلي مع بقية شركات الطيران العالمية.

أعلنت وزارة الطاقة إغلاقا كاملا لبوابات المفيض رقم 3 وتخفيض الممرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية. وأوضحت الوزارة أن حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات أصبحت نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه المرة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات. وتواصل الكوادر الفنية والهندسية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة وفق الوزارة. من جانب آخر، أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 3 محطات مياه في ريف دير الزور الشرقي بعد توافر ظروف تركيبها من جديد. وقالت الوزارة إن المحطات عادت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت قد فككت احترازيا قبل وصول منسوب الفرات المرتفع إليها. وشملت المحطات السيال الغربي في ريف دير الزور الشرقي والفرات الأولى في السفافنة ومحطة أبو الحسن. أضافت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل عملها لإعادة بقية محطات المياه عند توافر الظروف الملائمة. قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر. ويأتي القرار بحسب اللجنة بعد متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلي وحرصاً على حماية المنتج الوطني ودعم المربين. ونص القرار على وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، كما كلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة.

0: المنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
5: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
4: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
5: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.

0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جداً، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان أنت حتى.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: الطبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حين
0: أنت تغادر هنا.

0: تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعراً كهذا في رثائي؟ فطبعاً هزتني الكلمة جداً،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقاً بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئاً منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال،
1: يعني. قبة جميلة ومن مانع يعني.
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
1: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
1: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

0: كنت أتصفح في الديوان الذي أهديتني نسخة منه.
1: نعم.
0: فوقعت عيني على قصيدة تسميها أجمل الشعر عيناك.
1: عيناك.
0: عيناك في الأفق البعيد الأزرق سفر الحنين إلى ضفاف المطلق. قمران من ألق تعانق فيهما خفق الجداول وارتعاش الزنبق. أرجوحتان من الضياء إليهما تأوي الطيور من الفضاء الضيق. عيناك همس الورد في أذن الندى وحي الحياة بثغر صبح مشرق. في لفتة عفوية أو نظرة مغرورة أو سحر رمش مطرق. تستحضران الشعر من أوكاره حتى يسافر فوق حد المنطق. لي فيهما كأس وهمس دافئ نغم مثير فيهما حزن شقي. لي فيهما العمر الذي لم يبتدئ وقصائد العشق التي لم تخلق. أنا أعظم الشعراء حين يظلني ما في العيون من الشرود المقلق. لا تغضبي إن غبت يوما عنهما وإن اختصرتك فيهما لا تقلقي. لك نظرة قد ضيعتني فيهما فمضى يسير إلى التغرب زورقي. عيناك مولاتي حدود ملامحي وفصول أزمنتي بها فترفقي. كل الوجود بداخلي مستسلم لقصيدتين من الضياع المرهق. فضعي يديك على يدي وسافري قمرا يضيء عوالمي وتألقي. ما أضيع العمر انطوت صفحاته لو أننا يا وردتي لم نلتقي. ما هذا يا أستاذ ياسر؟ ما هذا؟ ما شاء الله، جميل،
1: ازدادت جمالا بإلقائك إياها.
0: هذا الجزء الأول من الأعمال الكاملة.
1: نعم.
0: وهذا الجزء الثاني. كم ديوانا في الجزئين؟
1: 7 دواوين. بدأت بغدا تمحوك ذاكرتي وانتهاء بسوريتي.
0: مع أنني أجد يعني أنك أفردت سوريتي بديوان. كل هذه الدواوين أفردتها صح؟
1: نعم، هي مطبوعة كل ديوان على حدة ثم جمعتها في الأعمال الشعرية الكاملة.
0: جميل. جميل، أنا سعيد، شكرا لهذه الهدية الطيبة.
1: الشكر لك.
0: في منزل جديد من منازل القصيد، الشاعر الأستاذ ياسر الأقرع، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أستاذ حسين.
0: جئتنا من حمص.
1: نعم.
0: حمص التي نحب، وحمص التي تسعدنا دائما بلطفها ونسائمها وبما تقدم لنا أيضا من أدب تاريخي وأدب معاصر. وأنت ابن مدينة حمص، فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لماذا حمص؟ تقول وهمسها يسري شجونا. لماذا حمص تذبحكم حنينا؟
0: يا سلام.
1: إذا خطر اسمها قدرا لماذا تثير بصوتكم حزنا دفينا؟ هي الأوطان غالية ولكن لحمص حكاية أخرى يقينا. أذاب سؤالها روح اشتياقا وحرقة أحرفي هدمت حصونا. لحمص حكاية تختار

0: تتسأل حينا وتسكب جمرها في القلب حينا، لأن يا صديقة مذ خلقنا وجدنا عشقها كالروح فينا.
1: يا سلام.
0: نثرنا في شوارعها خطانا، نثرنا في شوارعها خطانا، وبعثرنا المواعد
1: والجنون،
0: وخبأنا النوافذ والزوايا، وأسكننا حمائمها العيون. نسجنا في محبتها الحكايا، نسجنا في محبتها الحكايا، وذوبنا قصائدنا سنينا، فلو عبرت على أهداب حرف لأزهرت القصائد يا سمينا. حياة كالرؤى كانت، حياة كالرؤى كانت، صحونا وملء الكون صرخة لاجئونا. حياة كالرؤى كانت، صحونا وملء الكون صرخة لاجئونا، كأن قلوبنا انتزعت بليل، كأن حياتنا كانت ظنونا. وحمس حكاية الأمس استفاقت على وجع بقبضته شقينا، فطيبة أهلها أضحت جراحا، وضحكة أهلها صارت أنينا. كبرنا بعدها عمرا وهما وأطفالا بساحتينا، وضيعت المنافي كل شيء، وأبقت حمص تذبحنا حنينا. وكان فراقها سكرات موت، وكيف لفقدها ألا يكون. وحمص الروح لولا فضل ربي لكنا دونها ماء وطينا.
1: يا سلام يا سلام على حمص. الحمد لله على سلامة حمص وأهل حمص الذين نحبهم. عموما أنا شهادتي مجروحة بحمص وأهلها. نعم. لأنني صهركم.
0: نعم، أهلا وسهلا بك، تشرفنا بك.
1: والله وأنا أيضا تشرفت بكم. نعم. وسعدت أيضا بزيارتك في بيتك في دير بعلبة مؤخرا.
0: عللت أهلا ووطئت سهلا بيتك.
1: الله يبارك فيك. الله يا أستاذ ياسر. تظل حمص هي واحدة من الزهور الموجودة في
0: نعم.
1: هذه الحديقة الجميلة التي هي سوريا، ولعلك تنتقل بنا سريعا إلى عالم الكل الذي يجمع، إلى الأم الكبيرة التي تحتضن بناتها.
0: نعم.
1: المدن السورية الجميلة وحمص منها.
0: نعم.
1: فماذا قلت في سوريا؟
0: سوريا هي العشق. قلت من أي أرض؟ قلت بل قولي سما. سورية الروح المذابة أنجما، خلقت من الألق المعتق، وارتقت فغدت لها كل المعارج سلما. نغم من التكوين لو رددته سحرا على أذن الوجود ترنما، تلك البهية رونقا، فكأنما في ثغرها أمل الحياة تبسما. الياسمين على الدروب قصيدة، تركت نسيم الفجر شعرا ملهما، وغفت على كتف الزمان حكاية، لغزا مثيرا وانتظارا مبهما. ما جيء بالمجد العظيم مؤرخا إلا تردد هيبة وتلعثما، أبدا ولا ألقى هناك تحية إلا ورد بها الصهيل مسلما. هي تكتب التاريخ لا تروى به، وبها يدين مخافة أن يأثما. سوريتي وحي الهوى من ظنها تدني إليها العابرين توهما. قالت فكيف؟ فقلت لا تستغربي، لو أنها صرخت أسا وتألما. أرض الكرامة لم تبح بأنينها إلا لأن جراحها نزفت دما، فالجنة المثلى على أهدابها صارت وقد صعقت طغاة جهنم. سكتت مسائلتي وغضت طرفها، وحملت نجواي الجريحة مرغما. بلدي أتيتك بالقصيدة متعبا، غص الحنين وأدمعي أضحت، فما تعبت بنا الأيام واختنق المدى، وشراع أهلك في الرياح تحطم. إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة

0: الحمصية أستاذ ياسر؟ يعني يقال دائما، أنا والله لا أريد أن أدخل في مشاكسة من منذ البداية، لكن حمصي بضم الحاء، حمصي ذهب وعجاء وكذا، ما سر هذه الطرف؟
1: يا أخي روحنا حلوة، يعني لماذا ضاقت عيونكم على حمص؟
0: لا العفو، أنا لا شأن لي.
1: نعم. طبيعة أهلها يميلون إلى البساطة، إلى التلقائية العفوية، وهذه الصفات تستدعي النكتة بطبيعتها يعني.
0: وصبورون ما شاء الله، يعني تحملوا من المجتمع جزءا جيدا من لطافة المجتمع يعني وتنمره أحيانا.
1: يعني كيف لا يتحملون، ومعظم النكت نحن الذين يعني نخرج بها للوجود عن حمص يعني.
0: جميل. جميل. والحقيقة أن الذي يزور حمص يستشعر بهذه البساطة، يستشعر الهدوء الموجود في الشخصية الحمصية. لكنك لست هادئا في شعرك للأمانة. يعني أنت في شعرك مختلف عما أنت عليه من بيئتك، ولعل هذا تعويض ربما، أو يكون شكل من أشكال التكامل بين الواقع وبين الفن. أريد أن أغتنم شيئين كما قلت.
1: نعم تفضل.
0: أنك من حمص أولا الهادئة الوادعة، والثاني الأمر الثاني أنك متخصص في اللغة العربية وأدابها.
1: نعم.
0: وحزت الماجستير، وإن شاء الله قريبا تحوز الدكتوراه، وأنت أهل لها وزيادة. وأعتقد رسالتك في الماجستير كانت عن الحب في العصر الأموي.
1: الأموي نعم.
0: الحب في الشام في العصر الأموي.
1: الحب عند شعراء الشام في العصر الأموي.
0: جميل.
1: صحيح.
0: في جامعة حمص.
1: في جامعة حمص.
0: دعني أنظر إلى الغزل عند العرب.
1: نعم.
0: الشعراء أنتم تحبون الغزل، تبتدئون به حينا، تجعلونه غرضا رئيسا حينا آخر، وتتوزعون على شعب صفية مختلفة، فمنكم العذري ومنكم الصريح ومنكم الحطري ومنكم السامحني فيها الصادق ومنكم المبالغ ومنكم المشاكس. كيف تصنف لنا أنواع الغزل في القصيدة العربية؟
1: هلأ أولاً، إذا كان حب الغزل عند الشعراء تهمة، فنحن نحب الغزل لأنكم تحبون سماعه.
0: والله نحب يعني.
1: نعم. طبعاً يعني ما من شك بأن شعر الغزل يخاطب العاطفة الإنسانية العامة عند الناس جميعاً،
0: وليس فقط عاطفة المرأة مثلاً.
1: ليست المرأة، وليست عند صنف معين من البشر. الحب فطرة إنسانية طبيعية يعني، والميول نحو الأنثى أيضاً أمر فطري طبيعي. والشعر على يعني اختلاف أنواع الغزل فيه، النسيب في مقدمات القصائد، أو الشعر العذري أو الصريح، أو حتى في مقدمات القصائد في النسيب شعر يعني فيما بعد أصبح تقليدا شعريا بالمناسبة. لكن في البداية أنا أعتقد هو
0: غرض،
1: هو لا انتقال من الجوهر والمحور نحو محيط، يعني كيف لو شبهناها بدائرة الحب، لأن الحب العاطفة الشخصية عند الشاعر، فكان يبتدئ بها لأنها الأكثر طغيانا في نفسه، ابتدأ بها ثم انتقل إلى غيرها، ثم أصبحت عرفا تقليديا يتناقله الشعراء. أما في البداية لا أظن أن الشاعر الأول خطر في باله أن يتبع تقليدا شعريا، لأنه قد
0: لكن أبدع الشعراء في هذا التقليد، يعني لم يعد مجرد تقليد هنا.
1: صحيح.
0: صار هذا التقليد شكلا منشودا لدى الشاعر، وشكلا منشودا لدى أيضا القارئ والمتلقي.
1: هلا أنا أرى النسيب في مقدمات القصائد، الشاعر كان حريصا على أن يستعرض يعني قوته الأدبية إن صح التعبير، حتى في الحب، حتى في شعر الحب
0: فاتحة يعني.
1: تماما يعني، أريد أن يقدم نفسه في بداية القصيدة بقوة، فاختار الموضوع الأقرب إلى الناس، ربما أقرب إلى القلوب، واستعرض أثناء ذلك قوته الشعرية.
0: جميل.
1: يعني أعرف كثير، جرير والمتنبي، الذين يعني المتنبي لم يكتب كثيرا في الغزل، لكن بالمناسبة عندما كتب أبدع في هذا المجال، مع أنها في مقدمات قصائده يعني بعض قصائده. طبعا فيما بعد وفي العصر الأموي خصوصا ظهر الغزل العذري، أو لنقل تطور وأصبح أكثر كثافة، هو موجود مسبقا. يعني عنتر عندما يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم، ألم يكن شعرا عذريا هذا؟
0: هذا والله شعر عذري وكثير في العذرية.
1: نعم موجود كان، لكن أصبح يعني يمثل اتجاها في العصر الأموي، وظهر طبعا جميل بوثينة وغيره، وأن كان لوجهة نظر في هذا الأمر تناقشنا
0: يعني. هل تعتقد أنهم صادقون في هذا النموذج الفني الذي يقدمونه؟
1: والله هناك يفترض أن يكون هناك فصل يعني بين العذرية كممارسة حياتية وبينها كفن شعري. يعني طبعا ما من شك أن الشعر العذري وليني أيضا، يعني نشأ جيل تربى في كنف

0: إسلامي، فمن الطبيعي أن يتأثر بمبادئ الإسلام وقيمه وأخلاقياته، ما من شك. لكن مثلا لا أريد أن أبالغ في موضوع عذرية الشعراء، يعني عندما يقول جميل مثلا تعالي يا بثن ديننا بدنيا فإنا قابلا سنتوب، يعني هذا الكلام أين الرادع الديني فيه مثلا؟
1: وقول جميل مثلا وهو يتحدث عن وصيتها له أن
0: فقالت لعنا يا جميل، إذا قصت البيت الآخر يعني
1: نعم.
0: المتمم لهذا البيت، هو قال تعالي نبع في العام يا بثن ديننا بدنيا فإنا قابلا سنتوب، قالت لعنا يا جميل نبيعه وآجالنا من دون ذاك قريب. لكن هذا لا ينفي أن جميل كان له وجهة نظر مختلفة،
1: ولكن هنا ملاحظ أن نعم. الألفاظ ألفاظ لا علاقة بالعقيدة.
0: نعم.
1: العقيدة التي ترهبك نعم. بأن الموت هو نهاية العمر، هو نهاية الدنيا. فهنا الغزل مشبوب برائحة الموت،
0: نعم.
1: انقضاء الحياة وانقضاء العمر، وهذا أثر إسلامي واضح، خاصة استعمال مصطلحات التوبة والشعور بالندم، أو دعني أقول باللوم، النفس اللوامة، بمعنى سنتوب يعني إن شاء الله. لكن ماذا تقول في قول مجنون ليلى على سبيل المثال؟
0: نعم.
1: وأني لا أستحيك أن أعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنالية. ماذا تقول في قول مجنون ليلى خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا؟ ماذا تقول في قول مجنون ليلى حلفت بمن صلت قريش وجمرت له بمنا يوم الإفاضة والنحر، وما حلق من رأس كل ملبئ صبيحة عشر قد مضينا من الشهر، لقد أصبحت مني حصانا بريئة مطهرة الليلة من الفحش والنكر. كيف تنكر يا أستاذ ياسر أن يكون هذا النص نصا فنيا فقط بعيدا عن واقعية الشاعر وحياته الطبيعية؟
0: وماذا تقول في قول توبة تمام صاحب ليلى، وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. وكان توبة متهم، يعني كان سارقا للإبل، وكان يعد في الشعراء اللصوص.
1: هذا سأخرجه من مدرسة العذرية.
0: أنا والله أشوف دكتور، يعني المنطق يقول الشاعر القصيدة ابنة لحظتها، يعني لا يمكن أن نقول أن الشاعر هو عذري على خط واحد، ولا عكس ذلك. أيضا عند الشعراء عمر بن أبي ربيعة وغيره هناك نفحات عذرية عالية جدا موجودة في شعرهم، فهذا
1: بالتأكيد يعني نعم. هناك شعراء يوصف. وهنا دعنا ننتقل إلى الصنف الثالث،
0: نعم،
1: وليكن الشعر الغزل الصريح. إذا نحن ذكرنا صنفين، التقليدي اللي هو النسيب الذي يفتتح به الشعراء قصائدهم بغض النظر عن موضوع القصيدة،
0: نعم،
1: والثاني هو الغزل العذري والذي يتعفف فيه الشاعر، وأنت ترى أنه ليس بعيدا عن الممارسة اليومية، بل نعم. تختلط فيه شوائب لها علاقة صحيح. بحسيات أخرى،
0: نعم.
1: وأنا أتحفظ بصراحة على وجهة النظر هذه. والنقطة الثالثة هو الغزل الجديد، أو النوع الثالث هو الغزل
0: الصريح.
1: الصريح،
0: نعم. هلا يعني انا اراه اكثر وضوحا، يعني ليس
1: صريح.
0: ليس بمعنى الصراحه، هو يعني ما يشعر به الشاعر يقوله. هناك ضوابط، يعني في الغزل العذري هناك ضوابط، طبعا ما من شك ضوابط دينيه وضوابط اجتماعيه ونتفق معها طبعا في الشعر، لكن الشعر الصريح كان شعرا واضحا اكثر، يعني صريحا، يعني سلام عليها ما أحبت سلامنا فإن كرهته
1: فالسلام
0: على أخرى. رجل واضح جدا، يعني إني امرؤ مولع بالحسن أتبعه وليس لي فيه إلا لذة نظري، يعني هذا وضوح في العلاقة مع المرأة يعني.
1: لكن المرأة تحب الصنف الثاني أكثر اللي هو الغزل العذري أو الحب العذري،
0: نعم.
1: لأن الحبيب واحد، وحدانية المحبوب، يعني الرجل نعم. هنا يتاجر،
0: نعم.
1: إذا كرهته فالسلام على أخرى، وهو ذاته الذي، أليس هذا عمر بن
0: أبي ربيعة؟ نعم. لذلك أظن أن ما من امرأة حبت عمر أصلا، يعني
1: مع أنه يدعي غير ذلك. قالت الكبرى تعرفنا الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر،
0: نعم.
1: وجعل الصغرى هي التي تعرفه. لماذا؟ لأنها أصغر عمرا وأندى عودا.
0: على كل حال من نقل لنا هذا الخبر هو عمر بن أبي ربيعة نفسه. يعني لا
1: هل تعتقد أنه فنيا هذا فقط؟ يعني ليس
0: والله أميل وقت. أميل إلى هذا، يعني أميل إلى أن الأمر كان فنيا بحتا، يعني هناك ولاء للقصيدة عند الشاعر، وهؤلاء

0: الشعراء لم يكونوا يعني مبتدئين في الشعر. الشعر عندما يصل إلى مرحلة يعني لنقل من الاحترافية مثلا، طبعا سيصنع القصيدة بمفاهيم مثلا فنية عالية ومراعيا طبعا قيم مجتمعه. فعمر أو الشعراء العذريون لم يخرجوا عن هذا الإطار والله أعلم.
1: جميل، في هذه النقطة بالتحديد سنودع تمهيد هذا الغزل وننتقل إلى شعرك ودواوينك وأنت تحدثنا عن الغزل، وسنكتشف العلاقة بين النص النموذج الشعري وبين الممارسة والواقع الحياتي.
0: نعم.
1: ثم نتعدد يعني ونعدد أغراض هذا الغزل لنرى هل انتصرت لها أم انتصرت عليها، غضبت منها أم غضبت عليها، وكيف تناثر هذا الغزل في شعرك وهو يشكل أكثر من 90% من شعرك. فلنبحر إلى الشاعر ياسر الأقرع المتغزل.
0: هو عموما يشكل الغزل يعني غالبية الشعر العربي عموما يعني في كل العصور تقريبا،
1: وأنت مشيت يعني نعم. على درب الغالبية.
0: لم أقصد أن أواكب طبعا يعني شعر الغزل يعني هو أقرب إلى الروح، لكن إلى ما قبل الثورة السورية كان طبعا يعني معظم شعري في الغزل.
1: كنت
0: يعني
1: عاشقا قبل الثورة؟ عاشق
0: وما زلت عاشقا يعني، لكن طبعا عندما جاءت القضية السورية والثورة السورية وأصبح هناك قضية أسمى وأكبر وأعظم بالنسبة لي، فواكبنا الثورة وأحداث الثورة وكتبنا وابتعدنا عن شعر الغزل تلقائيا.
1: لماذا تفصلون آسف أستاذ ياسر، لماذا تفصلون بين الأغراض الشعرية مع شعر الشعراء؟ يعني هل يتعارض أو يتناقض أن يكون الشاعر متغزلا وبنفس اللحظة أن يكون ثائرا؟ قبل قليل ذكرت بيتين جمعا الحرب والحب، ولقد نعم. ذكرتك والرماح نواهل مني.
0: نعم.
1: لماذا يتعارض؟
0: والله لم يرى عنترة ما رأيناه في الثورة السورية.
1: والله كان محسوبا على طبقة العبيد ويعير بلونه الأسود.
0: نعم.
1: وكان مستضعفا وهو الفارس القوي، يعني حتى قيل له كر وأنت حر.
0: دكتور لا نفصل، يعني نقول إن يعني طبيعة الأحداث التي مرت لم تترك متسعا لقصة الحب، يعني لم لا نبتعد يعني بقصد أن نبتعد عن قصة الحب، لكن القلب يعني له أولويات، حتى القلب له أولويات، فحب البلد والحرص على سلامة البلد يعني خلال الثورة كان أولى عندي، ومع ذلك كتبت يعني قصائد حب في تلك المرحلة، لكن لم تكن طاغية كما هي في المراحل السابقة.
1: ما كنت متفضي. طيب، هل انتصرت للمرأة أم عليها؟
0: والله أظن أنني غالبا انتصرت لها، لأن أول ديوان شعري عام 98 كان بعنوان غدا تمحوك ذاكرتي على لسان امرأة، يعني عنوان الديوان والبعض قصائدي.
1: عام 98.
0: نعم.
1: أستاذ أنا عام 1998 طالب صف تاسع، أنا على المستوى الشخصي عام 1998 طالب صف تاسع، وأنت تصدر أول ديوان عام 1998، ما شاء الله. كم كان عمرك يوم أصدرت هذا الديوان؟
0: أظن في أواخر العشرينات يعني.
1: جميل.
0: بداية الثلاثينات. نعم.
1: انتصرت لها في ذلك الديوان.
0: نعم طبعا في معظم القصائد يعني.
1: بحكم العمر والمرحلة التي كنت فيها.
0: ليس الأمر كذلك، لكن طبيعة القصيدة طبيعة الفكرة الموقف، يعني أحيانا أجد أن المرأة في بعض المواقف إن لم تكن شاعرة فهي عاجزة عن التعبير عن نفسها، فأجد أن هذه مسؤوليتي أنا كشاعر لا أتحدث بلسان واحد ومن طرف واحد، أنصف الطرف الآخر طبعا.
1: جميل. طيب أعطنا مثالا لو تكرمت.
0: كانت تحبك، كانت تحبك فاستنزفتها قلقا، الآن تسأل عن أخبارها الطرقا، جاءتك تبحث في عينيك عن قبس، عادت هشيما بكف الريح محترقا، هش مداها فلما آنست أملا طارت إليه، لماذا زدتها رهقا، كانت بكفك عصفورا يذوب غوا، يستعذب الظلم والتقييد والنزق، ضاقت به الأرض فاستهداك ملتجئا، ينقر الروح من كفيك فاختنق، ما استنكر الأسر لكن رغم لهفته لما شددت على أضلاعه انطلقا، كانت تحبك فانقادت مخدرة، سكرى بحبك تمضي كيفما اتفق، كانت خطاياك تطوى دونما عتب، وكان عذرك قبل الذنب مختلقا، وسيجتك بما في العمر من لهف، فرحت تثقب في اللا شيء منعتقة كانت رؤاك، على إيقاعها كتبت أحلى القصائد، فاستبقتك مؤتلقة تلك القصائد، هل ما زلت تذكرها؟ أم إن وهجك أنساك الذي سبق؟ غذت جذورك مذ أنشئتها مطراً واستمطرتك، فكنت الملح والغرق، روتك نسغاً فلما أن كبرت بها مدت ظلالك، ثم ساقطت ورقا، عاشتك حلما فأفنت عمرها ومضت، تخيط قلبا عميق الجرح منسحقا، كانت تحبك لا تسأل لمن كسرت، موت على كفيك من صدق.
1: الله الله، جميل، صح لسانك، جميل، لكن غريب يا أستاذ ياسر، غريب، أنت وضعتنا معشر الرجال مختلف هنا.
0: نعم،
1: تهاجم الرجل هجوما عنيفا، كأنك يعني هنا تدافع في جهة الادعاء العام.
0: نعم.
1: تدافع عنها وعن موقفها، وأنت أهل لذلك.
0: نعم.
1: وتضعنا أو تضع هذا النموذج من الرجال في دائرة اتهام وترمي يعني به.
0: والله أنا لم أضع أحدا، نحن يعني عموما في دائرة اتهام دائما يعني.
1: المتهم بريء حتى تثبت إدانته،
0: وما أسهل إثبات هذه التهمة.
1: إيش كان يقول عمر أبو ريشة؟ هذا ردا على شيء من ذلك، أنا لا أريد أن أستهلك ما قال عمر أبو ريشة. هذا نموذج يعني أنت تنتصر فيه لقضية المرأة، لا يرتبط بالغزل هنا، شكل من أشكال القضية. المرأة التي تقف إلى جانبها في سياق رعونة الرجل وأنانيته ضمن هذا النموذج الذي تذكره. هل ثمة نموذج آخر يعني تأخذنا إليه؟
0: هناك قصيدة اسمها معجبة.
1: هذا الإعجاب أخف درجة من الحب.
0: نعم.
1: من
0: أنت؟ قالت معجبة، سكرى بشعرك يا شقي ومتعبة، ما مر حرف فوق ثغرك مذهل إلا ارتشفت عطوره، إلا اعتنقت جنونه، أتلفتني يا مهلكي بطقوسك المتقلبة، في كل نص أرتمي بمتاهة، أشتق ألف تساؤل وأضيع خلف الأجوبة، مبهورة كالغيم أستفتي القصيدة لهفتي ومخاوفي المتوثبة، وأغار إن لمحت عيوني صورة لخيال أنثاك الأثيرة، أشتهي لو كان وهما عابرا لأكذبه، وأضم وهم قناعتي والشك يغرس مخلبه، وإذا قرأت قصيدة تشكو الفراق بكيت ملء مواجعي مستغربة، تلك التي قد فارقتك غبية، أوليس في شريانها نبض يحس بعمق عمق التجربة، هذا اللهيب على شفاه قصائدك لو مس صخرا ذوبه.
1: يا لطيف،
0: كيف استطاعت يا ترى، كيف استطاعت يا ترى ما أضيع القمر المغفل إذ يغادر كوكبه، يا أيها الوجع الخفي لقد تعبت، لمن القصيدة؟ من ترى قد ألهمته جنونها حتى غدت صحراؤها معشوشبة، ما اسمها؟ ما العذر حتى تنتهي خلف ارتباكات الحروف مغيبة، ويطل من قلق السؤال، ومن أنا لأعيش في هذا الصراع لفهم ما لم أستثرك لتكتبه؟ أنا معجبة، أنا لست إلا معجبة، لكنني يا محرقي حيرة تقلبني الحروف، كأنني أدمنت همسك كي أظل معذبة.
1: يا حرام، جميل، يعني الآن قصيدتان اثنتان على لسان المرأة في القصيدة الثانية والمعجبة، وفي الأولى على لسان الرجل الذي يواجه الرجل.
0: نعم.
1: من أجلها، والله هذا انتصار كبير، لكن أنا لن أتركك تمشي على هذا المنوال بالصورة التي تحب هذه، لأني وجدت لك في ديوانك قصائد ذكورية يختلف فيها هذا النفس، أنا الطغيان فلسفتي هكذا تقول في العنوان.
0: نعم.
1: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟ وصلنا واحذري غضبي لمفترقي فحيح النار يمضغ لهفة الطرق، وليس على شفير رؤاي من تلف سوى بالعشق حتى آخر الرمق. تلاشي في مساماتي وأوردتي، وذوبي في انطفاءاتي وفي ألقي، تواري في مدى اللاوعي أخيلة، ومن كفي مثل البرق فانبثقي، تماهي بي تكوني أو فتندثري، هما مجدان أو ظلي على قلقي. ولا تستعطف الجبروت بي، عبث أنا الطغيان فلسفتي ومعتنقي، ألم تأتي سراديبي طواعية، علام البحث عن تعويذة النفقي. أنا أقدارك امتثلي لمحرقتي، فلا رأي أمام النار للورق. أنا السادي شيطان يضخ دمي، وأورثه جنون مزاجي النزق. سياط القمع في طبعي وفي لغتي، فإن ألفيتني لبقا فلا تثقي. أنا نيرون لا يروي ظما هوسي سوى الأنقاض، إن لم ألقى اختلقي. قرار الغوص في رئتي مجازفة، ترى صدقت لا يخشى من الغرق. ترددك المقيت يزيدني سخطا، فكوني لي كما أهوى أو انعتقي. هما قدران من عشق ومن غضب، فذوبي في شراييني أو احترقي.
0: من أين استخرجتها يا رجل؟
1: من ديوانك. من أين جئت بهذه الذكورية؟ يعني من يسمعك تدافع عن المرأة ها هنا يوقن أنك ماش في قضاياها كما مشى نزار.
0: نعم،
1: لكن هذه القصيدة يختلف فيها المسار.
0: يعني كل قصيدة ظروفها وبالتالي طقوسها المختلفة عن قصيدة أخرى يعني.
1: لكن جميلة القصيدة،
0: ازدادت جمالا بإلقائك،
1: مع أنك وضعتها يعني في خيارين اثنين في النهاية.
0: نعم،
1: فإما أن تذوب في الشرايين أو أن تحترق،
0: هكذا المفروض،
1: وكل الخيارين صعب. وأنت تنصحها أن لا تصدق حكاية من يركب البحر لا يخشى من الغرق.
0: نعم،
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق. نعم، كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى
0: من الغرق.
1: أنت تقول لها ترى صدقت لا يخشى من الغرق. هل يكذب الرجال بها هذه أحيانا؟ حاشاكم، ما رأيك؟
0: سؤال صادم.
1: دعنا نعترف أستاذ.
0: والله لا، هي ليست المسألة مسألة صدق وكذب. هل التجربة الشعرية مرهونة بلحظتها؟ يعني الشخص عندما يتكلم أو الشاعر عندما يكتب قصيدة هو يعيش هذا الإحساس في لحظته، ربما بعد يوم أو يومين، أو ربما في اليوم نفسه أحيانا يكتب قصيدة مناقضة تماما.
1: لذلك هو شاعر.
0: لذلك هو شاعر. نعم،
1: يعني هو يستشعر بالتفاصيل الدقيقة. وهنا يخطر على بالي سؤال، قصائدك مرتبطة بواقعك، بمحيطك، ببيئتك، بالتفاصيل التي تمر فيها، أم هي وليدة الفن والخيال والرؤى، أم هي مزيج؟
0: والله هي مزيج. يعني
1: الغزل، أعني الغزل تحديدا.
0: طبعا طبعا، كثيرة هي القصائد التي أحيانا تولد كفكرة، أو ربما من شيء عابر، يعني لو في واقعه لا تقف عنده كثيرا يعني، لكن تخطر الفكرة فيبدأ بناء القصيدة فنيا. وقدرة الشاعر تتجلى في أن يستطيع إقناعك بأن هذا الأمر أو هذا الحدث
1: يستحق،
0: أو هذا الإحساس كان أمرا عظيما ويستحق، ويستطيع أن يوصل لك الإحساس أو الوصف هذا الموقف يعني.
1: هذه مثلبة على الشعراء أم منقبة لهم؟
0: لا بالعكس، لولا ذلك لخسرنا كثيرا من النصوص الرائعة جدا، هي وليدة أحداث ربما عابرة أو خيال شاعر أحيانا.
1: لكنهم يصنعون من الحبة قبة كما يقال يعني.
0: قبة جميلة، ومن مانع يعني،
1: يساوي من الحدث الصغير قصيدة كبيرة.
0: نعم، ونستمتع بها نحن القراء. صحيح.
1: طيب، هل فعلت في الغزل أو في أغراضه؟
0: هلا في يعني هناك أشياء قصائد أحيانا تخلق من الواقع أو من موقف واقع يعني.
1: مثل ماذا؟ في شعري كان أريد
0: يعني من القصائد التي يعني أذكر لها موقفا معينا. كنت مرة أجلس مع زوجتي، وهي طبعا حب العمر،
1: حفظكم الله،
0: بارك الله فيك، نشاهد برنامجا وثائقيا عن السيدة أم كلثوم. وفي البرنامج عرضت قصيدة لأحمد رامي، ومعروف كم كان يحب السيدة أم كلثوم، قصيدة رثاء فيها. والمشهد كان مؤثرا جدا، رامي وهو يلقي القصيدة بكى على المسرح، فالمشهد كان مؤثرا وخيم صمت بسيط. وفجأة قالت لي:
1: زوجته.
0: نعم قالت
1: أم عمار.
0: قالت إذا مت هل ستكتب شعرا كذلك؟

0: هذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
1: سؤال صعب.
0: والحقيقة لم أستطع الإجابة، صمت تماما، سكت يعني. وبعد أن غادرت الغرفة بعد قليل، التفت وكتبت قصيدة بعنوان عندما تبكيك روحي.
1: حزنت أنا من البداية.
0: قالت: حبيبي إذا ما مت ترثيني، هب السؤال حريقا في شراييني، لا تسأليني فنزف الحرف يحرقني، وخاطر البعد إذ ما مر يبكيني، لا تذكري الموت لا تستنفري قلقي، فبعض بعض حديث الفقد يدميني، يا أنت يا وطني خوفي يغربني، حتى السؤال إلى من فاي يدنيني، أضم كفي على خوفي أخبئه، لا تطلقيه فإن الوهم يشقيني، خوفي كعاصفة حرف يدفئني إن شئت، أو آخر للريح يرميني، لا توقدي وجعي، لو غبت ثانية تبكيك روحي كما أوراق تشريني، لا تعبري بي إلى شطآن خاتمتي، لا شيء بعدك إن غيبت يحييني، تشرين عاد وثارت بي عواصفه، إذا مضيت لمن في الريح تبقيني، وحيي بعينيك مذ أطلقت أشرعتي حتى أسافر بين الحين والحين، لا وحي بعدك فابقي يا مضيعتي، لا تترك الحزن للمجهول يلقيني، لا عمر دونك كي أحياه مغتربا، فإن رحلت لغيب الغيب ضميني، سأترك الشعر إذ يتلو وصيتنا، يرثيك أنت وفاء ثم يرثيني.
1: الله الله، أطال الله في أعماركم،
0: حفظك الله. شكرا.
1: وكان مجنون ليلى يقول: ولو أنني إذ حان وقت حمامها أحكم في عمري لقاسمتها عمري، فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
0: نعم.
1: هذا العذر الذي شككت بهذا النموذج الفني يا أستاذ ياسر.
0: أنا
1: نموذج جميل وقصيدة مؤثرة. الحقيقة أنه حوار يعني شجي وشجن بين سؤال أختنا أم عمار وبين جواب الشاعر أبو عمار، ونريد تفصيلا آخر. مررت على في ديوانك على قصيدة لها علاقة برسالة جاءتك بالخطأ أو ما شابه.
0: نعم.
1: فظننت في نفسي ظنا، من أين جاءته الرسالة بالخطأ، وكيف بنى هذا النص الجميل المؤثر، ثم كيف دخلت الأنثى وتمثلت نموذجا في هذه القصيدة؟ هل لها قصة أم هي من وحي الخيال؟ هل تقرأ لنا الناس؟ هل نعترف اعترافات اليوم؟
0: القصيدة التي تتحدث عنها هي قصيدة تلك الرسالة بالخطأ.
1: نعم.
0: ويحدث طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي أن تأتي رسالة بالخطأ، أمر طبيعي يعني. فسواء كانت الرسالة بالخطأ أم لا، الشاعر استطاع أن يبني على هذا الحدث العابر البسيط قصيدة، وقصيدة مقنعة. أقرأها لك إن شئت.
1: أنت ترش العطر في نهاية القصيدة.
0: نعم.
1: تذكر أنك رششت عطرا وعطورا.
0: نعم. تلك الرسالة بالخطأ. لا، لم تكن تلك الرسالة يا صديقة بالخطأ، منذ اتقيتك مرة ما مل بركان الجنون بمقلتيك ولا هدأ، شيدت عرش الحلم منذ عرفتني، واليوم أطلقت اعترافك هدهدا حتى يجيئك بالنبأ، كان اتقادك واضحا في الصمت، في ألق الشرود وفي الحديث المجتزأ، في ذلك الوهج الذي منذ التقيتك ما انطفأ، كان اهتمامك دائما متعقلا، لكنه في لحظة الطيش اجترأ. لا تدعي أن الرسالة بالخطأ، تلك الحروف التائهات أردتها حتى تفسر ما اختبأ، واللهفة الحمقاء في إقدامها كالطير يقتله الظمأ، وجنونك النازي يجرؤ مدركا

0: أي الحرائق أشعلت والإصبع الماسي يعلم أي كارثة بدأ. كذب ادعاؤك، آسف أن الرسالة بالخطأ. ما كان إصبعك الأنيق يرش عطر جنونه في هاتفي لو لم يشأ.
1: الله الله، يقولون أنتم الشعراء لا تواكبون قضايا العصر الحديث لا بتفاصيلها ودقائقها ولا بقضاياها الكبرى.
0: نعم.
1: إيه ما شاء الله، أنت من يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
0: نعم.
1: ما كان إصبعك الأنيق
0: يرش
1: عطر جنونه في هاتفي
0: لو لم يشأ.
1: إذن هي الرسالة ليست بالخطأ،
0: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن إثم.
1: جميل، والله نص جميل. لا لم تكن تلك الرسالة يا صديقة بالخطأ. أنا حفظت رقم الصفحة التي فيها القصيدة، مع أني دونت هنا فاستعنت فورا بالجزء الثاني من ديواني.
0: نعم.
1: جميل، هو هذه يعني قدرة الشاعر على التقاط التفاصيل الصغيرة.
0: نعم.
1: ويبني منها قصيدة كبيرة، وهذا الذي يجعلنا نسميه شاعرا، فهو نعم. يستشعر ويشعر بقضايا دقيقة جدا.
0: نعم. أجمل ما في القصيدة هذه التفاصيل التي يعني نلتقي بها يوميا، نعيشها ثم نجدها في قصيدة أو في عمل فني جميل.
1: هل شئت أن تفارق المرأة؟
0: ربما في لحظة غضب ما.
1: شعريا
0: حدث كثيرا يعني.
1: وتغضب في الشعر؟
0: مؤكد.
1: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء، حطم أواني الزهر والمرايا، هدد بحب امرأة سوايا، فكل ما تفعله سواء وكل ما تقوله سواء، فأنت كالأطفال يا حبيبي نحبهم مهما لنا أساء، ستقول ذلك؟
0: هو المرأة أمام الشاعر تتوقع منه كل شيء، ولكن تعلم جيدا، تعرف جيدا أن ما يعيشه هو ابن اللحظة. يعني هي لحظة عابرة سرعان ما تنقضي.
1: وأردت في مواقع زمنية أن تفارقها
0: شعريا؟ نعم.
1: مثل ماذا؟ نريد قصيدة
0: يعني، مثلا على سبيل المثال قصيدة ممثلة.
1: هي الممثلة وأنت تريد أن تفارق؟
0: نعم.
1: طيب سنحكم عليها بعد أن نستمع.
0: امضي وأنهي المهزلة، ما عاد بعدك مشكلة، إني مللتك فرحلي بالحب نحو المقصلة، ومللت فلسفة ترى صغر التوافه معضلة، وتثير من هفواتنا حتى السخيفة أسئلة، تلقينها وكأنها مثل الحروف المنزلة. امضي امضي ولا تتوعدي، هل أنت غير ممثلة؟ صوت الوعيد مكابر نبراته متوسلة، هل أنت من أهديتها سنوات عمر مذهلة؟ عتقت من همساتها أغلى الكلام وأجمله، وجعلت من أنفاسها نسمات عطر مرسلة، قطرت ذاتي فانتهت فكرا لديك مؤجلة، قد كنت تاج قداسة سحقا وكنت مدللة، ومضى زمانك فارجعي من بعد عشقي مهملة. أمريضة الوهم اهدئي، يكفيك نسج الأخيلة، هذا الحديث حفظته فإلى متى مسترسلة، لمن الخطاب مشاعري من يوم عدت معطلة، فعلام أنت مقيمة نفسي بهمك مثقلة، لا تشرحي ما عاد لي نفس لفهم المسألة، لا وقت عندي فرحلي عندي الكثير لأفعله، سيظل حبك أحمقا بالعند يعلن مقتله.
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
0: نعم.
1: قفي لا تخجلي مني فما أشقاك أشقاني.
0: نعم.
1: كلانا مر بالنعمة مرور المتعب الواني، وغادرها كومض الشوق في أحداق نشوان، حتى قال لها قفي لن تسمعي مني عتاب المدن في العاني، فبعد اليوم لن أسأل عن كأسي وندماني.
0: الله.
1: حتى قال لها فإن أبصرتني ابتسمي وحييني بتحناني، وسيري سير حالمة وقولي كان يهواني.

0: أبو ريشي.
1: نعم.
0: لكنك كنت قاسيا هنا إذ فارقتها، بدل أن تحول تفاصيلها إلى مشاكسة جميلة حلوة،
1: نعم،
0: جعلت منها موقفا وبنيت عليه موقفا.
1: نعم.
0: اقتضى النص ذلك.
1: صحيح.
0: وإن كان في موضع آخر قد يكون هنالك مشاكسة جميلة.
1: نعم.
0: تصنع نصا جميلا.
1: مشاكسة،
0: فتكون المرأة مشاكسة.
1: نعم. حسبي وحسبك في الغرام بأننا اثنان ما عاشا بهدأة بالي، إن مر بغضب غضبت قبالتي، ووجدت ذنبا من صنيع خيالي، أو مر بي حزن تأول ما بدا من حزني المدفون بالإهمال، إن قلت ذا عقلي صرخت مشاعري، وضربت لي في الظلم ألف مثال، ألقي بعيدا عنك كل أذية خوفا عليك فيزعج استعجالي، وإذا صبرت لكي أقرر ما أرى فيه ارتياحك لم أفز بمنالي، وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي، فإذا رضيت هتفت إنك شاعري، وإذا غضبت الهم في استقبالي، وإذا ارتكبت بحق حبك غلطة عفوية هددت بالترحال، وإذا أتت منك استبقت ملامتي وجعلتني سببا بسوء فعالي، وإذا غيابك هد روحي حسرة وشعرت نارا كالجحيم خلالي، وشكوت من وجع يمد أظافرا نهشت فؤادي وارتوت بضلالي، قابلتني بتوتر وذكرت لي ذنبا مضى ونسفت لي أقوالي.
0: يا لطيف.
1: وكأن روحي قطعت من صخرة، وكأن جسمي بات كالتمثال، وكأن قالت لا تزد بل أعطني طرف الحديث لكي أفسر حالي، وحياة قلبك كل ما قد قلته أوهام فكر لم تطف بخيالي، ما هنت عندي لحظة لكنني بحنان قلبك صرت كالأطفال، إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام. هنا يعني يظهر صبر الرجل، قدرته على أن يكون أبا في القصيدة.
1: نعم.
0: فتتدلل عليه ويدللها. وأنا يعني مررت على مواقف كثيرة في ديوانك، ربما يعني هنا مثلا في الصفحة 173 أنا مدونها أمامي. لا، أنت هنا مختلف عن هنا، هنا تستوعبها استيعابا كبيرا.
1: نعم.
0: الخط الواصل بين سكونك وجنوني. أما هنا لا، تغضب وتطلق حكما قضائيا مبرما، تمشين باردة الخطى عبر الطريق المظلم، والبرد يحتضن الدجى والنار ترقص في دمي، والريح تكسر جبهتي والحزن غيب أنجمي، وحدي أسير محطما أخفي ركام تحطمي، لا شيء يكسر عزلتي ينهي شقاء تأزمي، إن الذي يغتالني خوفي عليك تفهمي، أنت الحياة أحبها أنت القيود بمعصمي، وأخاف قلبي في الهوى أن تهزميه وتهزمي، مكسورة كلماتنا فوق الطريق المعتم، وأنا أفكر تائها والحرف يهرب من فمي، تعبت خطاك بداخلي ماذا لديك تكلمي، هذا السكوت يريبني ويزيد نار تألمي، وملامح الحزن التي تخفينها بترنمي نار تئن وبوحها أنشودة لجهنم، إن الذي يغريك في هذا المساء تحطمي، فامشي على همس الندى مشي الملاك المنعم، إن الذي حققته يوما به لم تحلمي، مني ومن صمتي أنا ومن التصحر فاحتمي، ودع القتيل وشأنه ليسير نحو المبهم. أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب، بينما هنا تتقبل دلالها وجمالها وحيائها وطفولتها، بل تصنع منها طفلة مختلفة.
1: والله بقدر الحب يكون الغضب، بقدر الحب تكون الغيرة، بقدر الحب يعني هذه المشاعر لا تقبل وسطية. لذلك تبدو في قصائد هذه النبرة يعني القسوة قسوة شديدة والحب حب كبير وهكذا يعني.
0: يا سلام. لكنك تظل مغرما بالتقليد.

0: تفاصيل.
1: نعم.
0: بالصوت والصمت.
1: وبالهمس أحيانا.
0: بالهمس، بالهمس العطري.
1: نعم.
0: وبالعطر الهمسي.
1: إذن يا همسها العطري.
0: يا سلام. مرت فلامس شعرها شعري، يقول بدر شاكر السيام.
1: نعم. همست أحبك، غردت مترنمة، وإذا الحروف طيور عشق منعمة، تزهو على باقي الحروف بأنها بقيت بثغرك لحظة مستسلمة.
0: يا سلام.
1: وبأن ثمة شاعرا يشتاقها حرفا فحرفا، ذاب كي يستلهمه، سيصوغ منها عمره وقصيدة حتى فواصلها بهمسك مغرما، وسيشتكي من ضيع المعنى الذي راودته فيها، ومن ذا يتمه. همست أحبك فانتهت بي ضائعا، كل الدروب أمام عيني مبهمة، أمضي بلا وعي كما لو أنها كل احتمالات الوصول محرمة. يا همسه العطري، يا قيثارة سجدت لها كل الخواطر مرغمة، يا نثر لؤلؤها يراود ثغرها، يا ليلى بعثر أنجمة، أغويت شعري بالجنون، فلم يزل يسعى إليك الوحي حتى تحكمه. همست أحبك، قلت همسك مذهل، لو أنت رددت الكلام لأفهمه، أوقدت نار الشعر، قالت فليكن، فجنون شعرك بي أنا ما أعظمه. أترى حبيبي لم يعد يشتاقني، أم شاعر المجنون ضيع معجمه؟ يا حيرتي يا حيرتي، يا لا حدود توقعي، يا عالما أغرى المحال ليرسمه، أنا ليس يخذلني الكلام، وأنت لي سر القصيدة والهوى والملهمة، لكن سحرا فوق ثغرك مدهشا، أعجزت حتى الجن أن تتعلمه.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، والله هذه قصيدة أيضا من السحر الذي أعجزتنا أن نتعلمه. جميل. هذا همسها العطري، لكنك تشكوها أحيانا، أو تشتكي منها، أو تتحدث عن شكواها. شكواك يا ذات الحديث القاتل جمر تراقص فوق صمت أناملي، لحديثك المنفي نزف موجع لحروفه طعم الحريق بداخلي، يا كذبة العشق انتهت إني أرى في هدأة التغيب وجه الفاعلي، ما عدت لي فلكم شكوتك طعنة، وعصرت في كفيك خمر رسائلي، أنت الخرافات التي رددتها ورويتها متلذذا بالباطل، ووقفت أستجد القصيدة قطرة، واستنزف الصمت الثقيل وسائلي، حتى إذا نبهتني من غفوتي وقتلت في عيني وهم تفاؤلي، نزع القناع وضاع ما أوهمتني، ومضت إلى كف السراب قوافلي، هي لفتة المقتول مات حنينه، لا تحسبيها لفتة المتجاهلي، أنا لست أنكر مقلتيك، وإنما عبثا أفكر بالحنين الزائل، لم يبق منا غير جرح متعب، حتى الكلام هياكل بهياكلي، لا تسألي من كان أنهى حبنا، دفن القتيل وضاع شكل القاتل. يعني أنا ما أردت لهذا المحور الجميل الذي يعني مضينا به في غزل المرأة،
1: نعم،
0: وفي موضوع المرأة، أن ننتهي بهذه المفردات، لكن كما قال نزار، إذا يقتلني يحييني.
1: نعم.
0: إيه نعم، هو كان يجد في الحب هذه الإزدواجية وهذه الثنائية. أنا بقيت معي دقائق فقط لمجلسنا اليوم، منزلنا اليوم، والحق أن في نفسي شيء، وهو حين أنظر إلى هذا الديوان الجميل وهو سوريتي. وقد عرفنا لك قصيدة جميلة كذلك انتشرت وكان لها يعني صولتها، وهي قصيدة سوري أنت.
1: نعم.
0: فهل تكرمنا بها حتى نختم مجلسنا؟
1: سوري أنت، نعم سوري، حيرت الكون بتفسيري قديا

0: لكن في الواقع أسطوري. أنا ضد الكسر وضد القهر وضد الوهم التخديري، ثوري حين يفور دمي ونقي مثل البلور، لكن لا تسأل كيف أنا أصبحت بصرخة تكبيري أفنى بقرار أممي أنفى بقرار جمهوري. حلم الحرية راودني حلم سحري التأثير، وانسل يخربش في قلبي وينقر مثل العصفور، فخرجت صرخت أنا حر، حقي بالنص الدستوري، حقي أن أخرج من قهري ومن الظلمات إلى النور. وإذا بالساعة قد أزفت والعالم ينفخ في الصور، وإذا بجهنم قد فتحت وأنا مندس تكفيري، ووحوش الأرض وقد حشرت تعوي كالذئب المسعور، ورأيت بلادي محرقة ودمي كالبحر المسجور، العالم صياد قذر وأنا بجناح مكسور، وبقيت وحيدا تنهشني أنياب الفكر التنوير، ورميت مصيرا منسيا بضمير العصر المخمور. أنا دمت لم أندم، ما مر الأمر بتفكيري، فبرغم القتل الأسر النفي برغم السحق الهستيري، ما زال صدى صوتي قدرا أنا أعظم صرخة تغييري، سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
1: والنعم والنعم منك ومن كل السوريين يا أستاذ ياسر.
0: ومنك أستاذ،
1: طوفت بنا اليوم في عالم الجمال، وإن كنا يعني في عالم الخصب عند المرأة في غرض الغزل، ولكنك بدأت بحمص ثم سوريا ثم المرأة الوطن ثم المرأة المشاكسة، ثم ختمت بهذه القصيدة التي نعتز بها جميعا. أنا سعيد أننا أمضينا وقتا طيبا معك يا أستاذ.
0: والله أنا سعيد جدا دكتور، وأشكرك صديقا وأخا وأديبا كبيرا ومحاورا متفردا، وأشكر لك هذه الاستضافة الجميلة. شكرا
1: لكل هذا الجمال يا أستاذ ياسر. شكرا لك.
0: الله فيك. شكرا.

نشرة إخبارية جديدة، مرحبا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال ضرباتها ضد مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على استهداف مروحية الأباتشي، والحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أمريكية في المنطقة. الأمن الداخلي في حماة يقبض على عصابة تحتال على محل الصاغة عبر بيع ذهب مزيف، ويقول إنها مكونة من 13 شخصا نشطوا بين محافظات حلب وحمص وحماة. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يؤكد وصول مليون لتر من المازوت المدعوم إلى المحافظة غدا الخميس، ويقول إن الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المزارعين. وزير التجارة التركي يقول إن بلاده مستعدة لفتح منفذ نصيبين القامشلي مع سوريا، ويؤكد افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريباً.

أهلا بكم من جديد. إلى التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال ضرباتها ضد مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على استهداف مروحية أباتشي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيراني ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار مراقبة قرب مضيق هرمز. أضافت أن العملية جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية وعلى هجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية. وأكدت القيادة المركزية أن قواتها استخدمت ذخائر دقيقة في تنفيذ الضربات، مشيرة إلى بقائها في حالة يقظة وجاهزية للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران والأحواز غربي البلاد. ونقل التلفزيون الإيراني سماع أصوات انفجارات في قشم وسريك مع تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وقشم وسريك. وقالت وكالة التسنيم إن 6 انفجارات على الأقل دوت في سريك وجزيرة قشم ومدينة منياب بعد تعرضها لهجمات بمقاتلات أمريكية، في حين أكد التلفزيون الإيراني سقوط مقذوف في مدينة سيريكا. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة 21 هدفا في القواعد البحرية والجوية الأمريكية في المنطقة، ذلك ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وقال الحرس الثوري إنه نفذ هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري قوله إنه هاجم بالصواريخ عدة الأزرق في الأردن، وشمل الهجوم أيضا 4 أهداف من بينها حظائر طائرات F-35 ومركز قيادة وتحكم. وأكد الحرس الثوري استعداده لرد وصفه بالساحق والحاسم على أي هجوم أمريكي آخر. من جهة ثانية، أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة بوشهر، قال إنها جاءت من أجواء شمال الخليج. ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري القول إن الاشتباكات ما تزال مستمرة إن قواته تتصدى لما وصفه بالعدوان الأمريكي. من جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء استهداف قواعد أمريكية ردا على ما وصفها بالهجمات على مدن إيرانية. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ردت على إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية، مشددا على أن الرد سيكون قويا وحازما. واعتبر ترامب في تصريح لشبكة ABC أن الرد مهم جدا بعد إسقاط المروحية من قبل إيران. وأضاف ترامب أنه يؤمن بالرد بقوة، مشيرا إلى أن هذا هو نهجه في التعامل مع إيران. كما أكد ترامب أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا جدا مع طهران، معربا عن اعتقاده بأنه سيبقى كذلك. بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. وأوضح عراقجي أن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزم إيران رغم ما وصفه بهزائمها في ساحة المعركة. وأضاف أن على القوات الأمريكية في مضيق هرمز مغادرة المنطقة إذا أرادت الأمان. كذلك نفى أحد مساعدي وزير الخارجية الإيراني استهداف مروحية أباتشي أمريكية بشكل متعمد فوق مضيق هرمز.

هرمز مرجحا وقوع الحادثة بسبب التوتر. وقال المسؤول الإيراني في تصريحات صحفية إن هناك احتمالا لوقوع حوادث كهذا النوع بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز. في سياق متصل، نفى مصدر عسكري إيراني تنفيذ أي عمليات جوية بمضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح المصدر العسكري لوسائل إعلام إيرانية أنه في حالة تجدد العدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تحت ذريعة تحطم هليكوبتر أباتشي أمريكية، فسيكون هناك رد حاسم. كما ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات على إيران مستمرة وتشمل دفاعات جوية ومنشآت رادار قرب هرمز. وقال المسؤول الأمريكي إن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات إيران هرمز، مضيفا أن الضربات تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف داخل البلاد. وبحسب المسؤول، تعتقد واشنطن أن الضربات الأمريكية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. من جانب آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الاتفاق النووي مع إيران قد ينجز قريبا مع استمرار التقدم في المفاوضات. أوضح فانس لشبكة سي بي اس نيوز أن الاتفاق قد يحدث الأسبوع المقبل أو خلال أشهر، مرجحا اتضاح ملامحه قبل انتخابات التجديد النصفية. أضاف أن هناك عملا ما يزال مطلوبا، لكنه أكد استمرار التقدم نحو اتفاق مع إيران. وشدد فانس على أن هدف السياسة الأمريكية هو ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي في المستقبل، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى توافق داخلي في الآراء.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. سيد فراس مرحبا بكم، كيف تتابعون تطورات المشهد في إيران؟
1: يعني من الواضح أن يعني هناك محاولات إيرانية أنا ما أراه لاستكشاف عدة أمور، يعني كيفية الوضع الأمريكي، ممكن التخلص من بعض البنود التي ربما لا تريدها في الاتفاق، محاولة يعني استكشاف الوضع الأمريكي بعد كل هذه الفترة، تجربة القوات يعني قواتها المسلحة أو الحرس الثوري. يعني هناك جمود، لا أريد أن أقول جمود، يعني كل يوم نسمع تصريحات من قبل الرئيس الأمريكي وتصريحات من قبل الخارجية الإيرانية أو وزير الخارجية الإيراني على أن هناك اتفاقا أصبح وشيكا ووشيكا، ولكن حتى الآن لم تصل كلا الطرفان، لم يصل إلى اتفاق. مجرد تصريحات متشابهة دائما متواترة، يعني قبل قليل تفضلت عن النائب في الكونغرس يتكلم هنا يعني الوصول إلى اتفاق وشيك أو خلال أشهر، ما معنى هذا يعني حقيقة؟ لكن واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول سنلقي الحصار، ولا لسنا مستعجلين. لماذا؟ لأن بقاء الحصار يضر بإيران أكثر بكثير من الولايات المتحدة
0: هذا
1: الأمريكية،
0: هو جيدي فانس نائب الرئيس يتحدث عن قرب الوصول إلى اتفاق، وهذا أيضا تحدث عنه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ومسؤولون أمريكيون آخرون. يعني التصريحات الأمريكية يعني مضغومة أو مختلطة ما بين الدبلوماسية والعسكرية. سيد فراس في هذه التطورات كيف ترونها؟
1: صحيح، هي هذا كلام صحيح استاذ عبد المنعم، لان الخلط العسكري مع السياسي دليل على ان التفوق الامريكي واضح وان امريكا تفعل ما تريد، وهي التصريحات تمس الداخل الامريكي بشكل كبير. لذلك هم عينهم على الداخل الامريكي اضافه الى الخارج، فالعين الداخل الامريكي لان هناك انتخابات نصفيه قادمه في الولايات المتحده الامريكيه، اضافه الى ان هناك اظهار لقوه الانتصار الامريكي بشكل كبير تحديدا للرئيس ترامب.

0: بالقوة، لأن القوة تحتاج إلى أمور أخرى. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن هذا الأمر، لأنه لا يمكن تفكيك نظام في إيران دون هجوم بري وما شابه ذلك، وهذا يحتاج إلى حسابات صعبة بعيدة يعني عن عما هو عليه الآن. لكن الآن هذه الضغوطات والحصار يفيد الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. لذلك هي ليست مستعجلة. أنا قلت الدولار الأمريكي ما زال هو الأقوى، يزداد قوة في الاقتصاد العالمي، النفط الأمريكي يزداد بيعا، التأثير الاقتصادي على دول كبيرة مثل الصين وروسيا موجود، على بعض الدول في الاتحاد الأوروبي ككتلة موجود، يعني على بعض المناطق في حتى في الدول الكبيرة في تركيا أو دول في الخليج أو دول أفريقية موجود. هذا يعني على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنني أسيطر تماما على اقتصاد العالم، هذه رسالة غير مباشرة. ولكن إيران ماذا يحصل بها؟ هي تقريبا مخنوقة اقتصاديا، لديها مشاكل حقيقية اقتصادية تمر بها الآن، هذا سيؤثر عليها فيما بعد. فلذلك أنا أظن أن يعني من جاها هو أن تهرب إلى اتفاق يبقيها أو يبقي النظام فيها بشكل كبير. نقطة أخيرة، تريد أن يكون للدور، يعني بمعنى تكون إيران لها دور إقليمي ودور عالمي عبر التواصل مع الصين وروسيا والدول التي تساندها مثلا في هذا الأمر، لكن هذا يحتاج إلى أن هي تستطيع أن تنفذ نفسها من هذا الحصار. لذلك التصريحات نفسها متشابهة متكررة، لن نستفيد شيء إلا أن نسمع أن هناك فعلا وصلوا إلى اتفاق، ويبدو أن الأمر واضح أنه فيه يعني كما يقال يعني اطمطة في مسألة
1: في موضوع الاتفاق.
0: الاتفاق.
1: نعم، في موضوع الاتفاق الذي ذكرته السيد فراس، يعني بالفعل هذه التصريحات سواء من الجانب الإيراني أو الأمريكي متكررة. دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يتوسلون لعقد اتفاق، والإيرانيون يقولون إنهم متمسكون بكذا وكذا. لماذا لم يتم حتى الآن الاتفاق إذا كانت إيران تريد وأمريكا تريد؟
0: أنا ما أظنه أن ما تريده إيران يعني لم تقبل به تماما الولايات المتحدة الأمريكية. أظن هناك بعض النقاط، يعني أن تعود إيران كما كانت سابقا واضح أن الأمر مستحيل. هناك نقاط متعددة، أولا حربها مع إسرائيل، إسرائيل لن تقبل بدور إيراني في المنطقة. وهناك نقطتين، أن نتكلم عن حزب الله ونتكلم ربما عن بعض الدعم الحوثيين. فالعودة إلى ما قبل واضح أنه هذا الخلاف في النقطة الأولى. النقطة الثانية، أيضا لن يكون دور لإيران صار كما كان، لأن الدول العربية نفسها لن تقبل، وتغير الوضع، لم تعد سوريا تحت الحكم الإيراني سابقا، هذا نقطة مهمة. أيضا دول الخليج التي تعرضت إلى هجوم حقيقة ليس مبرر من قبل إيران أيضا لن تقبل بأي دور. فهذا كله أظن يعني مدرك عند الأمريكي، ولا يريد، هو يريد بعض الولايات المتحدة الأمريكية تريد نقاط موضحة وواضحة، ليس فقط إيقاف منع السلاح النووي إذا كان سيحصل، منع التفوق النووي، أيضا مسألة التسليم النووي. نقطة ثالثة، ما هو الدور إيران القادم في هذا الأمر؟ هناك أظن قراءات متعددة في هذا الأمر. تحاول إيران، وأنا هذا ما أراه، يعني أنها تقدم شيء لحساب شيء آخر. يعني إذا أنا أعطيتك واتفقنا على موضوع النووي، لكن موضوع الأمور الأخرى والتواجد والنفوذ وإلى آخره تريده مقايضة. ماذا يعني أنها تريد أن تفرض رسوم على مضيق هرمز وهي تفكر في هذا وكأن لا يوجد، وتقوم تقاسمها مع دولة عمان؟ يعني أنت تفكر بشيء لا تملكه أصلا، يعني لأن يجب أن تجلس مع دولة عمان إذا كان هناك تفكير في مسألة مضيق هرمز، وإذا هذا التفكير نفسه سيضر بكل المضايق الطبيعية في العالم التي متفق عليها على أن تكون حرة، هذا سيفتح أبوابا أخرى ستدمر يعني الاقتصاد في العالم كله. كل مضيق يصبح عليه رسوم مثلا كما تفرض إيران أو تفكر، سترتفع البضائع، سترتفع الأسعار، أو ستخلق أزمات أخرى طبعا ستتأثر بها الولايات المتحدة الأمريكية لأنها صاحبة الدولار. وأنا يعني أنا ما أراه على الأقل بهذا المنظور الضيق الذي أتكلم فيه، فما بالك في

0: في أمور أخرى، في تعاونات عسكرية قادمة، ما نعلم ماذا تريد إيران مثلا، تعاون عسكري ربما بالنسبة لدول الخليج أصبح تهديد أمني قومي، لإسرائيل أصبح تهديد أمني قومي. فلذلك يعني الموضوع حقيقة يعني متشابك مع إيران
1: متشابك.
0: في كثير من المجالات، لكن في النهاية واضح أن تقليم الأظافر والأنياب مطلب إسرائيلي أولا، أمريكي ثانيا، والدول العربية أنا بالنسبة لها أراه أنه مناسب لها، لأن ما فعلته في الفترة الماضية بالحرب كان حتى الآن، يعني قد قصف قبل قليل الكويت والبحرين، لم يعد يعني هناك أي ضمان عسكري أمني حقيقة بين الدول العربية على الأقل وإيران.
1: طيب، يعني يبدو كما قلتم سيد فراس أن المشهد معقد، وأن الجميع قد يكون الآن وجهه إلى الحائط في الزاوية. كيف يمكن الخروج من هذا؟ يعني دونالد ترامب يبحث عن إعلان نصر من خلال تطبيق بنود أو شروط، كذلك إيران. إيران يعني يبدو أنها هي الأخرى، يعني لم يبقى شيء تبكي عليه. كيف يمكن حل هذه العقدة؟
0: صحيح، يعني على أرض الواقع لا يوجد انتصار إيراني سوى أن بقيت كدولة إيران وكنظام، يعني هذا ما يؤكد هذا انتصار إيران أنا ما أراه، لأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعمد تدمير الاقتصاد الإيراني، هي رفضت تدمير أي منشآت بنيوية تحتية، وإلا كان الموضوع كان مختلف جدا. تصور لو دمرت جميع النقاط تصدير الطاقة والكهرباء والمياه ومجالس مدنية مثلا ومؤسسات مدنية، كانت المشكلة أظن معقدة أكثر بكثير في إيران. لكن واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت تقليم الأنياب والأظافر بضرب الأمور العسكرية وبعض الأمور التي لها علاقة بالأمور العسكرية في منشآت متعددة، غير ذلك لم يحصل ذلك، يعني لم تدمر إيران من الناحية البنيوية. فهذا أنا هذا ما ساعد على بقاء الاتفاق بين دولة إيران مثلا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا لا يعني على أن هناك أي انتصار من قبل إيران، لا يوجد انتصار عسكري، لكن هي أرسلت رسالة إيران تقول أنني أستطيع أن ألعب في المنطقة من الناحية الأمنية العسكرية، بمعنى يعني إذا أطلقت رشقة صواريخ من صاروخين ثلاثة أربعة واحد لا أعلم، ستجد أن باتجاه إسرائيل ستجد أن كل هذه الدول، العراق وسوريا ولبنان والأردن وإسرائيل وربما بعض دول الخليج، ستقول لك أوقفنا حركة الملاحة الجوية، وهذا فيه كارثة اقتصادية، فيه مشاكل. فتصور لو أنها تكرر هذا الأمر بصاروخ واحد فقط، هي تقول أنني ما زلت أستطيع أن ألعب في المنطقة بطريقة أمنية، يعني أستطيع. هذه أيضا رسالة ليست جيدة، وكانت أظن في يعني ماذا يعني إطلاق الرشقة الصاروخية سابقا باتجاه إسرائيل، ولم تؤثر شيئا ولم تفعل شيئا، هذه وتم إغلاق المجالات الجوية
1: نعم،
0: كلها، يعني أنها قادرة على أن تلعب في هذا الجو. لذلك تقول أريد أن يكون لي الدور، يعني لذلك تعود القصة يعني أو تطال القضية في مسألة المفاوضات. لكن عسكريا مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد أي نصر، لا يوجد لها أي نصر، البوارج على أبوابها، يعني البوارج والجنود الأمريكيين على البحر الإيراني، هناك على الأراضي الإيرانية تقريبا، يعني لا تستطيع أن تفعل شيء. لكن أنا ما أرى أنها أرسلت عند الرسائل أنني ما زلت أستطيع أن أؤثر على المنطقة، وذلك هم ركزوا وقالوا يعني استطيع استخدام مضيق باب المندب، يعني الحوثيين يفتحون باب جديد لمسألة السيطرة. فأنا أظن هناك يعني لا أعلم، لكن إذا بقيت الأمور هكذا ترتيبات أخرى ستتغير، لا أعلم هل قضية حزب الله وقضية الحوثيين قد يكون لها محاصيل أو قراءة أخرى عسكرية
1: من يستطيع
0: سواء دول
1: منهما،
0: عربية أو دول عربية.
1: نعم سيد فراس، من يستطيع منهما من جديد، أو يعني تعديل المعادلة؟ يعني إيران تريد ألا تنفك الساحة من بعضها، تريد إدخال باب المندب، الحوثيون، لبنان وهكذا. إسرائيل وأمريكا من جهة أخرى لا تريد وحدة الساحات. من بيده يعني الآليات الأقوى لتفكيك المشهد؟
0: يعني أنا أظن هناك عنصر ثالث يجب أن نذكره، لأن عندما قال رئيس ترامب في المرة الماضية أنه أوقف عملية عسكرية بطلب من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، هذا يعطيك دليل على أنهما مطلعتان. يعني أنا أظن أي اتفاق يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ليس فقط إسرائيل مطلع عليه، أنا أظن دول معنية مثل المملكة العربية السعودية أظن مطلع عليه.
1: نعم
0: يعني بشكل عام الخليج العربي لأنه أصبح منخرط في قضية الأمن المنطقة. فلذلك حتى لو جاء الرد إلى آخره لابد أن هناك مشاورات أمريكية عربية في هذا الأصل، يعني تحديدا لا أعلم إذا كانت كل الدول أو فقط المملكة العربية السعودية أو إلى آخره، لكن واضح أن هناك اطلاع من هذه الدول ليس فقط حتى إسرائيل. فهذا أيضا أنا أظن هذا أيضا ما يصعب المشهد ويجعلها المفاوضات أطول، فلأن إسرائيل ما تريده هو يختلف عن ما تريده الدول العربية، وأمن إسرائيل يختلف عن أمن الدول العربية، والمصالح متضاربة، وأحيانا المصالح ليست جيدة. ما يفيد يعني الدول العربية من سوريا إلى اليمن إلى السعودية إلى آخره ليس بالضرورة يأتي إلى مصالح إسرائيل، بالعكس يتضارب معها. فأنا أظن أن هناك هذه الأطراف الثلاثة، يعني إيراني والعربي والإسرائيلي، واضح هذا المشهد متكاملا. الولايات المتحدة الأمريكية كيف تدير هذا المشهد؟ بعض النقاط الرئيسية التي تخصها مباشرة هي مسألة النووي، واضح أن هذا الموضوع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خط أحمر، نقاش مباشرة معها والكل موافق، حتى تركيا، يعني على ألا تكون إيران دولة نووية، هذا الكل متفق عليه. لكن بقيت الأمور الأخرى أظن هي التي فيها مشاورات كثيرة، سواء ما الدور الإيراني القادم، مسألة العلاقات مع الجيران، مسألة النفوذ الإيراني والميليشيات الإيرانية كما قالوا، سواء في العراق، في لبنان، في اليمن، يعني حتى العلاقات القادمة، التطور الصاروخي هذا، يعني بالنسبة لإيران ستبقى هكذا تهدد مثلا الأجواء، على الأقل نتكلم عن الأجواء. فواضح أن الموضوع في المشهد نعم ليس بهذه السهولة، لكن يقسم إلى ملفات مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية وغير مباشر. هذا ما نراه، لأن نحن لا نجلس معهم في المفاوضات، ولكن واضح من التصريحات التي تحصل أن هناك قراءة المشهد مع إيران من قبل الجميع، من قبل الجميع، ولكن تضارب أيضا، تضارب المصالح ربما الإسرائيلي العربي باتجاه الملف الإيراني أيضا أظن يعرقل بعض الأمور. لكن في
1: نعم
0: النهاية انتصار عسكري لا يمكن أن نقول أن إيران انتصرت، لكن إيران تستفيد من هذه المماطلة والتناقضات بين بعض المصالح يعني في المنطقة، وهي تعلم تدرك ذلك لأنها من المنطقة نفسها، فتعرف كيف تلعب في التفاصيل وكيف تؤخر. لاحظ معي يعني ماذا حصل الآن بالأسعار في المناطق في العالم كله، هناك ارتفاع في الأسعار، في أسعار التذاكر، أسعار في الطعام والشراب إلى آخره، حتى أن بدأت الدول
1: نعم
0: الخليجية تبحث عن منافذ
1: نعم
0: خير الخليج من أجل تصدير
1: نعم
0: النفط وغيره.
1: نعم شكرا جزيلا لكم سيد فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي. أوقفت قوى الأمن الداخلي في حماة عصابة من 13 شخصا كانت تحتال على محال الصاغة عبر بيع ذهب مزيف. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت بعد تحريات ومتابعة ميدانية أسفرت عن توقيف جميع أفراد العصابة، وأضافت أنها صادرت كيلوغراما ونصفا من الذهب المزيف إضافة إلى معدات تستخدم في تصنيعه، كما استردت 15,000 دولار كانت العصابة قد احتالت بها على أحد الصاغة. وبحسب الداخلية نشط أفراد العصابة بين محافظات حلب وحمص وحماة وسيحالون إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية. تمكن مخفر أشرفية صحنايا بريف دمشق من كشف ملابسات سرقة تعرض لها أحد المنازل في المنطقة واستعادة مصاغ ذهبية ومبالغ مالية مسروقة بعد عملية تتبع وتحقيق انتهت بإلقاء القبض على المشتبه بها في حمص.
2: يلي صار انه احنا كنا

0: متواجدين برات البيت، وهي عامله منزلي، عامله بالبيت، يعني هي اللي سرقتنا، استغلت ثقه فيك تقول الزايده، اخذت مفتاح الخزنه، اخذت مصاغ، واخذت مصاري تحويشة العمر، يعني فيك تقول من ضمنهم مهر بنتي كانت كمان متزوجه. وجينا فورا، يعني جينا بلغنا بالقسم هون. هلا انا ردت الفعل اللي شفتها صراحه من رئيس المخفر ومن العناصر، ايقنت تماما انه في حق معنوي يرجع لي قبل الحق المادي.
1: صراحة راقبنا أكثر من 40 كاميرا وتتبعنا أكثر من 15 أو 20 رقم للتواصل، كما تتبعناها بأكثر من محافظة حتى تعدى الأمر إلى دولة لبنان الشقيقة. بالنهاية توصلنا إلى مكان تواجدها في حمص، ومباشرة اتصلنا بفرع المباحث الجنائية بحمص، وتوجهنا إلى محافظة حمص، واستطعنا إلقاء القبض عليها في محافظة حمص وسكنها إلى محافظة ريف دمشق إلى مركزنا. وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها من جرائم، وهي سرقة مبلغ بالدولار الأمريكي ومصاغ ذهبي.
2: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص جراء انفجار لغم أرضي في منطقة زراعية بمدينة إنخل بريف درعا الشمالية. أوضح مراسلنا أن الانفجار وقع أثناء عمله في حصاد المحصول، ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه. وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة حوادث ناجمة عن مخلفات الحرب غير المنفجرة والتي خلفت العديد من الضحايا المدنيين. لقي طفل حتفه غارقا في مياه نهر الفرات بمدينة دير الزور في حين تمكن الأهالي هناك، ويواصل الدفاع المدني بمؤازرة من السكان المحليين عملية البحث عن جثمان الطفل الغريق.
3: غرق للتو ثلاثة أطفال في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور، استطاع الأهالي وأصحاب المنتزهات إنقاذ طفلين، ولكن الثالث سحبته مياه نهر الفرات، وعلى ما يبدو بأنه فارق الحياة. هنا أحد الأشخاص الذين استطاعوا ربما من إنقاذ اثنين من الأطفال. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: كيف حدثت هذه الحادثة هنا على مجرى نهر الفرات؟
4: والله أستاذ عادل، إحنا هنا مرفأ النخيل، طبعا الشباب عندنا كلهم يعرفون يسبحون وإحنا موجودين، فبالصدفة شفنا حدا طلع صوته بعالي، فلفت نظر الشباب، نزلوا طلعوا اثنين، طبعا واحد طلعوا بآخر نفس، يمكن الفيديو موجود. وبعد ما طلع الشاب فاقد الوعي بعد شيء 10 دقائق ربع ساعة، قال فيه أخوي موجود شوفوا لي.
5: لحقنا انه كان غرقان جوا بالنهر، يعني جوا غرقان، ولحقنا بانفاسه الاخيره سبحان الله، والحمد لله على كل شيء.
3: الله يجزاك الخير.
5: الحمد لله. واحنا ننبه الاهالي والكذا انه موضوع يعني اهلهم، يعني ينتبهون على الصغار بعد بشكل يومي، انه يجون يسبحون بدون علم اهلهم، بدون اي يعني تفاصيل عن الاهل وكذا، وهاي مثل ما صار هون مع يعني هالصار الحادث الغرق. ايش صار؟
3: تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لأهالي دير الزور بأن يتوخوا الحذر في السباحة بمجرى نهر الفرات ما تزال مستمرة، لكن هناك حالة استهتار يصفها البعض لدى الأهالي حول وجود أبنائهم على مجرى نهر الفرات. وصلت قبل قليل العائلة من ذوي الأطفال الذين غرقوا وهم ليس لديهم أي معلومة عن وجود أبنائهم على نهر الفرات. تلفزيون سوري عدى صليبي، دير الزور.
2: أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي تأمين 1 مليون لتر من المازوت المدعوم لدعم القطاع الزراعي خلال موسم الحصاد، مشيرا إلى أنها ستصل غدا الخميس. وأوضح الهلالي لمديرية إعلام الحسكة أن تأمين الكمية جاء بالتعاون بين الفريق الرئاسي والشركة السورية للبترول، وأضاف أن الخطوة تهدف إلى تعزيز توفر الوقود وتخفيف الأعباء عن المزارعين بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي بالمحافظة.

أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي قرب استكمال المكتب التنفيذي للمحافظة لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية وتحسين الأداء الحكومية. وقال الهلالي لمديرية إعلام الحسكة إن الاحتجاجات والمطالب الشعبية في ريف الحسكة تحظى بمتابعة مباشرة، ولا سيما فيما يتعلق بالمحروقات والمازوت والخدمات الأساسية. وأكد أن مطالب الأهالي تصل إلى القيادة والجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن الفريق يعمل على نقل الواقع كما هو بما يعكس احتياجات المواطنين.

0: أفاد مجلس نازحي عفرين بأنه من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء قافلة جديدة من نازح المدينة في القامشلي وديركة نحو مناطقهم السكنية الأصلية بريف حلب. وأوضح المجلس في تصريح لوكالة نورث بريس أن القافلة ستضم 1700 عائلة تنقسم بين 1100 عائلة من نازح عفرين في مدينة ديركة ونحو 650 عائلة نازحة في القامشلي سيعودون نحو مساكنهم. وبحسب الوكالة تعتبر هذه الدفعة الثامنة من نازحي عفرين التي تغادر محافظة الحسكة باتجاه مدنهم. انطلقت في مدينة غازي عنتاب تركيا أمس الثلاثاء فعاليات قمة الأناضول اقتصاديات المدن بمشاركة مسؤولين وخبراء ورجال أعمال من تركيا وسوريا لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وركزت القمة على فرص الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتطوير الشراكة الاقتصادية بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وفتح أفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
1: في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا، شهدت مدينة غازي عنتاب فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار وخبراء ورجال أعمال من البلدين.
2: يوم مميز من مدينة غازي عنتاب، اليوم تستضيف مدينة غازي عنتاب وفد من أهم الوفود الاقتصادية السورية، فلذلك وجود هذا الوفد في مدينة غازي عنتاب، هذه المدينة المميزة، هذه المدينة التي تآخت مع مدينة حلب والتي استضافت أكثر عدد من السوريين في تركيا، أن تستضيف مثل هذا الوفد يعني أنها رسالة قوية أننا جئنا للاستثمار ونريد نقل التجربة التركية والشراكة التركية لكي تكون سوريا هي مركز ليس فقط لسوريا فقط بل إلى الدول العربية بل إلى دول العالم.
1: القمة ناقشت آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار مع التركيز على آليات دعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال وتسهيل حركة الإنتاج والتصنيع بما يسهم في تنشيط التجاري وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المشتركة.
3: يجب على البلدين من الناحية القانونية ومن الناحية اللوجستية أن يقوموا بكثير من الإجراءات التي سوف تستوعب في ضخامة هذه الحركة التجارية والصناعية التي ستكون بين البلدين. سيكون هناك قفزة نوعية وسيكون هناك انفجار عمل تجاري وصناعي بين البلدين سوف يؤثر على المنطقة إقليميا وعالميا. يجب أن نكون جاهزين ويجب أن ننظم حركة هذه التجارة والصناعة فيما هو في صالح البلدين وفيما هو ميسر لهذه الحركة.
1: المجتمعون أكدوا أن العلاقات المشتركة مقبلة على نقلة نوعية قد تلقي بظلالها على المشهدين الإقليمي والدولي، ما يستدعي ترتيبات مبكرة لتنظيم حركة التجارة وضمان تدفق البضائع ورؤوس الأموال بما يحقق المصالح المتبادلة.
4: حاليا كل محافظة حلب موجودة، من المحافظة، من البلدية، من غرف التجارة، من غرف الصناعة. هذا نتج عن الشيء اللي تم اتفاق عليه وتم تنظيمه سابقا بين المحافظتين بحيث ان تم اتحاد بين بعضنا. عملية الأخوة هي اتحاد، وبالتالي نحن هذا

0: هدفنا ان شاء الله وتعالى كدوله وكقطاع خاص نقل غازي عن تاب لحلب، مو بمعنى النقل الفيزيائي، بمعنى انه نعمل حلب متطوره ومتقدمه مثل ما شايفين الجمال والحداثه والتطور اللي هون باسرع وقت ممكن، وبخبره ومساعده اخوتنا بغازي عن تاب.
1: تأتي هذه التحركات في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإحياء الروابط التجارية بين مدينتي حلب وغازي عنتاب، بما يدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي المستقبلي في المنطقة. لتلفزيون سوري عبدالله مجني، غازي عنتاب.
2: هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في تصريحات خلال قمة الأناضول لاقتصاديات المدن في حلب. قال إن دمشق تتطلع للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع تركيا إلى مستوى أكثر شمولا واستراتيجية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة. وأكد الشعار بحسب وكالة الأناضول أن تعزيز النمو الاقتصادي في سوريا سينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي نظرا للعلاقات التكاملية التي تربط البلدين، مشددا على أن الهدف الأساسي يمتد إلى بناء شراكات اقتصادية قادرة على دعم التنمية والاستقرار في المنطقة. بدوره قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده مستعدة لفتح منفذ نصيبين القامشلي وأنها قد أبلغت الجانب السوري بذلك، مضيفا أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب وسوريا قريبا. وبين بولاط خلال قمة اقتصاديات المدن أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، والهدف القادم هو 5 مليارات، على أن يرتفع إلى 10 مليارات بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحالي. وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وغيرها من المؤسسات بدأت في افتتاح فروع لها في سوريا. وبدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز خلال القمة إن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وإن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. قال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي في لقاء مع تلفزيون سوريا إن من أبرز الأولويات أمام قطاع الطيران المدني في البلاد هو إعادة دمجها مع المنظمات العالمية وربطها بالقطاعات العالمية.
3: طبعا نحن عندنا كثير من التحديات حاليا وكثير من الأولويات، هي أول شيء نحن إعادة دمج سوريا فعليا مع المنظمات العالمية هي أهم الأولويات بالنسبة لنا. وفي أولويات كثيرة إذا فينا نتحدث عنها، نقول أنه الأولوية الأولى هي ربطها بالقطاعات العالمية مثل إيكا والأيادة. طبعا مستر والش بهذا التصريح نحن التقينا معه أكثر من مرة، وخلينا نفصل ما بين المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكا والمنظمة الدولية للنقل الجوي اللي هي الإيادة. طبعا هذا الشيء سواء ك نواقل وطنيه او كهيئه عامه للطيران المدني، احنا اخذنا هاي الخطوات من بدايه التحرير تقريبا، ونحن مشينا فيها خطوات كثير طويله وشاركنا باكثر من برنامج بهذا الشان.
2: كما واكد ان الهيئه العامه للطيران المدني تركز على تطوير الاطر التنظيميه ورفع كفاءه الكوادر البشريه، معتبرا ان التعافي في قطاع الطيران لا يقتصر على الاموال والبنيه التحتيه.
3: طبعا مشان هيك الهيئه العامه للطيران المدني اليوم بتركز على تطوير الاطر التنظيميه والرقابيه ورفع كفاءه الكوادر البشريه بالتدريب، وهذا شيء كثير مهم، وتحديث التشريعات الحاليه وربطها مع المعايير الدوليه سواء عن طريق المنظمات الدوليه مثل إيكاو او الإياتا. كمان انه لازم نتعاون مع هي المنظمات، لانه هي الدليل، هي نحن كهيئة عامة للطيران المدني موجودين تحت مظلة الإيكاو. وأهم شيء وأهم خطوة قمنا بها هي أنه الإيكاو حاليا الاتصال معهم بشكل كتير موجود، وسوريا شاركت ببرنامج النو كانتري ليفت بيهايند اللي هي برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني، قاموا بزيارة مبدئيا لسوريا وعملنا ريسك اسسمنت يعني بالفترة الماضية، وإن شاء الله بداية الشهر القادم راح يجوا على أرض الواقع لحتى سوريا تبدأ بشكل فعلي وبشكل لنقول رسمي ببرنامج النو كانتري ليفت بيهايند. وهذا الشيء اكيد راح ياخذ وقت،

0: شوي لحتى ما بين ترجع سوريا تتعافى من هذا الموضوع. أنا دائما كنت أقول التعافي في قطاع الطيران هو ليس فقط الأموال والبنية التحتية، ولكن التنظيمات التشريعية هي أكبر عائق واللي بتاخذ وقت كتير كبير.
1: أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي وايلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته، مشيرا إلى أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف. وأكد والش في تصريح لصحيفة العربي الجديد أن الدعم الدولي جاهز، وبمجرد توفر الظروف القانونية اللازمة، كما أوضح أن الأمر يعد مسألة وقت قبل أن تشهد سوريا عودة صناعة الطيران وليس فقط شركات الطيران. وفي السياق ذاته شدد والش على أن عودة قطاع الطيران إلى نشاطه الطبيعي يتطلب تكاملا كاملا مع المنظومة العالمية، موضحا أن ما يمكن أن يتم تقديمه وتوفير القدرة على المشاركة في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وضمان الربط التشغيلي مع بقية شركات الطيران العالمية.

0: أعلنت وزارة إغلاقا كاملا لبوابات المفيض رقم 3 وتخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعف في الثانية. وأوضحت الوزارة أن حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات أصبحت نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه المرة عبر عنفات التوليد فقط. وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات. وتواصل الكوادر الفنية والهندسية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة وفق الوزارة. قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر. ويأتي القرار بحسب اللجنة بعد متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية وحرصا على حماية المنتج الوطني ودعم المربين. ونص القرار على وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، كما كلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. يواجه قطاع الدواجن تحديات متزايدة وغير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج ورفعت من الأعباء التشغيلية التي يتحملها المربون، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الفروج والبيض في الأسواق المحلية.
1: في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، يواجه قطاع الدواجن تحديات غير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج وأسعار المنتجات الأساسية للمستهلكين.
2: نحن كمربين عم نتعرض كثير لخسائر، والسبب الأساسي هو الارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الأعلاف. وصل سعر طن العلف اليوم ل 600 دولار، وهالشيء أدى إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير، وشوي تاني رح نوقف نحن كل المربين.
1: هذا الارتفاع لم يبقى حبيس المزارع، بل انتقل سريعا إلى الأسواق، حيث شهدت أسعار الفروج والبيض زيادات ملحوظة خلال الأشهر الماضية.
3: يعني صحن البيض 36 ألف، صعب كثير على المواطن. اللي عنده عيلة مؤلف من أربع أشخاص، الصحن ما بيكفيهم يومين.
1: وعليه استمرار ارتفاع الأعلاف، يعني مزيداً من ارتفاع الكلفة في ظل تراجع القدرة الشرائية وعدم وجود آلية لدعم وتنظيم الأسعار.
4: نحن كمؤسسة عامة للدواجن، نحن ما في آلية لحتى نضبط سعر العلف إنه وين بدنا نجيبه. نحن منجيبه من القطاع الخاص بسعر السوق، وممكن نجيبه من مؤسسة العامة للأعلاف بسعر كمان يوازي سعر السوق. فتأثير سعر العلف على الإنتاج نحن عنا مثلنا مثل المربي.
1: بين مرب يواجه الخسارة ومستهلك يواجه الغلاء، يبقى قطاع الدواجن في معادلة صعبة تتطلب تدخلات عاجلة لضبط التوازن واستمرارية الإنتاج من جهة، وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين من جهة أخرى. يبقى استقرار قطاع الدواجن مرهونا بإجراءات تحد من تقلبات التكاليف وتدعم توازن السوق وتعزز قدرة هذا القطاع على الصمود في وجه التحديات والصعوبات. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، اللاذقية.
0: طرأت على أسعار المحروقات تغيرات سعرية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليصل إلى 14,230. وبموجب التغيرات الجديدة بلغ سعر لتر البنزين 95 دولارا و15 سنتا، أي ما يعادل نحو 163 ليرة سورية جديدة. والبنزين 90 دولارا وعشر سنتات، أي 156 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 88 سنتا بما يعادل نحو 125 ليرة، وسعر اسطوانة الغاز المنزلي 12 دولارا ونصف، ليرتفع سعرها بذلك إلى 1775 ليرة، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز الصناعي 20 دولارا، أي 2840 ليرة. كشفت غرفة تجارة ريف دمشق عن خطة لإنشاء 3 أسواق هيل جديدة في دوما والكسوة ومحور دمشق القنيطرة بهدف تعزيز المنافسة وكسر احتكار سوق الزبلطاني. أوضح رئيس الغرفة عبد الرحيم زيادة أن سوق الزبلطاني وحده يزود دمشق وريفها، الأمر الذي يحد من المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار إضافة إلى مشكلة الازدحام وضيق المساحة. وتتضمن الخطة إنشاء سوق كبيرة في دوما بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة وسوقا أخرى في الكسوة تضم قرية شحن متكاملة للتوضيب والتبريد والتصدير نحو دول الخليج، إلى جانب سوق ثالثة تخدم غربي دمشق والمناطق المحيطة بها، كما تشمل المشاريع إنشاء مدينة ومنطقة صناعية في غربي دمشق وسوق للمواشي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها.

0: أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلأ عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور

الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول دراسة تتحدث عن تراجع نشاط تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 235 شخصا بينهم 37 أجنبيا وتفكيك 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. نناقش في محورنا الثاني إعلان هيئة التخطيط والإحصاء بدء مسح جديد لتقييم الأمن الغذائي في سوريا، فما مدى قدرة الهيئة على إجراء إحصاء كهذا في ظل ظروف سوريا الحالية؟ في المحور الثالث نناقش حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موافقة الرئيس أحمد الشرع للتعاون بشفافية كاملة بهدف توضيح ملفات الضمانات المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا وحلها وإغلاقها، وعزم الوكالة على استئناف عملها في موقع دير الزور. أما في محورنا الأخير فنناقش المباحثات التي أجراها وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نظيره الأمريكي وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مشاركة دمشق في المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن. مرحبا بكم.

0: عملياتها المشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة ضد تنظيم داعش خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي أسفرت عن توقيف 235 متورطا وتفكيك 7 خلايا في عدة محافظات وإحباط 7 عمليات للتنظيم، في حين أشارت دراسة صادرة عن معهد الشرق الأوسط إلى تسجيل تراجع تاريخي في نشاط التنظيم في سوريا.
1: بعدما كان يشكل هاجساً لسوريا وجوارها وتهديداً للعالم بأسره، تنظيم داعش بات اليوم في حكم الماضي جزئياً، حيث شهدت نشاطاته تراجعاً غير مسبوق وسط ملاحقة متواصلة من قبل وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في سوريا. رسمياً تعلن وزارة الداخلية حصيلة عملياتها المشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة طوال الأشهر الثلاثة الماضية، التي أسفرت عن توقيف 235 شخصاً على صلة بالتنظيم وتفكيك 7 خلايا وإحباط 7 عمليات كان التنظيم بصدد تنفيذها في مواقع متفرقة من البلاد. وقد توزعت الخلايا المفككة على دير الزور وحمص ودمشق وحلب وحماة، بينما كان من بين الموقوفين 37 أجنبيا، بالإضافة إلى ضبط معدات تفجير وأسلحة وآليات وإلكترونيات كانت مسخرة للغاية نفسها. وبحسب دراسة لمعهد الشرق الأوسط، فإن هجمات داعش تراجعت بنسبة 17% بين كانون الثاني ونيسان الماضيين إثر دمج قسد، كما انخفضت بنسبة 67% إضافية بعد انسحاب القوات الأمريكية بين نيسان وأيار، بينما كانت الهجمات التي نفذها التنظيم في أيار هي الأقل بمعدل 8 هجمات فقط، أوقعت 4 قتلى مقارنة ب29 هجوما أوقعت 15 قتيلا شهريا كمتوسط عام في 2025. الدراسة أشارت أيضاً إلى تسجيل أدنى مستوى تاريخي لهجمات داعش، وأشارت أيضاً إلى تراجع قدرة التنظيم على التجنيد وحرية الحركة وتنفيذ العمليات، بالإضافة إلى نجاح العمليات الأمنية ضد قياداته. في هذا الوقت تؤكد دمشق باستمرار لجوارها والعالم جدية التعامل مع التهديدات الأمنية وعدم السماح بتشكيل أي حالة فوضى أو منطلق تهديدات لدول الإقليم أو العالم.
2: إلا أنها وفي العقود الأخيرة ابتليت بطغمة فاسدة مجرمة.
0: انضم إلينا الآن عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني والسياسي من دمشق، عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أستاذ عبد الله الحمد، مطلع العام الحالي حذرت الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية تحديدا من تنظيم داعش وإعادة بناء صفوفه، لكن ما تقوله المادة في معهد الشرق الأوسط بأن هجمات التنظيم تراجعت خلال هذا العام، ما تفسير ذلك؟
3: مساء الخير أستاذ محمد، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بالتأكيد جهود حثيثة تقدمها اليوم الإدارة السورية في دمشق لتثبت جديتها في التعامل مع هذا الملف، سيما أن دمشق وقعت العام الفائت اتفاقية الانضمام إلى محاربة داعش، واليوم الجيش العربي السوري أو الفصائل الثورية التي تكون الركيزة الأساسية لهذا الجيش هي خير من تعامل مع تنظيم داعش طيلة السنوات الماضية وألحق به الخسائر الكبيرة. لذلك يعد اليوم دخول سوريا في هذا التحالف ربما خطوة نوعية. وأيضا الشهر الفائت تحدث الأدميرال كوبر أمام البنتاغون بأن الهجمات أو حدة هجمات داعش تراجعت إلى أكثر من 70%. إذن الدولة السورية قامت بخطوات جبارة خلال الأشهر أو الأعوام الماضية. أيضا قامت الدولة السورية باستهداف بعض القيادات من بينها والي دمشق والي درعا، أيضا قامت بعمليات هامة ونوعية في مناطق ريف دمشق استطاعت بخلالها القبض على العديد من القيادات. هذا يوحي بأن جدية الدولة السورية وإعادة هيكلتها السريعة للأجهزة الأمنية وقطع الباب على المنفذ الذي كانت تحاول منه داعش، وخصوصا مع مطلع العام عندما تحدث الناطق باسم داعش أبو حذيفة الأنصاري بأنه يجب اليوم الاستفادة من التطورات أو التغييرات الميدانية والسياسية التي جرت بعد النظام البائد. إذن اليوم الدولة السورية تريد أن ترسل رسالة واضحة بأنها لا يمكن أبدا أن تتهاون في هذا الملف بأنها تقوم بجهود كبيرة وجبارة. أيضا التقرير الذي صدر بالأمس خلال الأشهر الثلاثة الفائتة

0: عن يعني تقريبا اعتقال 237 عنصر او 235 عنصر من تنظيم داعش، من بينهم 37 مقاتل اجنبي. هذا يوحي بان هناك ايضا فتح قنوات استخباراتيه وامنيه ما بين الدوله السوريه ودول الجوار للوصول الى المقاتلين الاجانب، سيما كما قلت ان الدوله السوريه اليوم لديها معلومات كبيره ورثتها سواء كانت من النظام البائد او من خلال فتره الثوره السوريه التي قاتلت فيها هذا التنظيم المتطرف. نعم. لذلك اليوم حصيله هذا المشهد وحصيلة هذه النتائج اليوم نرى تطورات إيجابية، أيضا نرى أن التنظيم انخفض نشاطه جدا في شهر أيار، هذا يعكس بأن التنظيم اليوم غير قادر على تبني سياسته القديمة والتي هي تعتمد على الامتداد الجغرافي واحتلال المساحات الجغرافية والانتقال إلى العمليات الإرهابية وعمليات الكر والفر، وخصوصا ضرب مكونات النسيج الاجتماعي السوري من خلال استهداف بعض المكونات السورية.
1: طيب أستاذ عبد الله النجار، كيف يمكن قراءة تراجع نشاط داعش في الأشهر الماضية في ظل متغيرات أبرزها خطوات اندماج قسد مع الحكومة المركزية، قسد التي كانت يعني الطرف المعني الأساسي في محاربة داعش سابقا، وأيضا في ظل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا؟
2: مساء الخير أستاذ محمد لك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن نشاط تنظيم داعش بدأ بالانحسار منذ تاريخ 8 ديسمبر 2024، أي منذ تاريخ اندحار نظام الأسد وانتصار الثورة السورية. خلال الفترة التالية لهذا التاريخ وحتى الآن، أعتقد أننا يجب أن نميز بين مسارين. المسار الأول وهو مسار إيجابي، أي مسار تنفيذي تقوم به الدولة السورية ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وقلنا سابقا ونكررها الآن أن هؤلاء الذين كانوا يقيمون في إدلب في الأجهزة الأمنية أو الاستخبارات أو الداخلية هم أمهر من يمكن له أن يتعامل ويعالج مشاكل تنظيم داعش بحكم معرفة الخلفية العقائدية لهذا التنظيم ومعرفة الآلية التي يمكن من خلالها تحييد الفواعل، ومن ناحية أخرى أن هؤلاء لديهم أيضا البنية أو الخلفية العقائدية التي تدفعهم أيضا لقتال هذا التنظيم. هذا المسار الإيجابي. أما المسار السلبي أو إذا أردنا أن نقول عنه المسار التجنيبي، فأعتقد أن رحيل نظام الأسد ورحيل الميليشيات الإيرانية ورحيل حزب الله وأخيرا انتهاء قسد كان له دور حاسم في القضاء على تنظيم داعش. باعتقادي أن هذه الفواعل الأربعة التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية، وليس باعتقادي فقط، هناك الكثير من الدراسات التي تؤيد أن هذه الفواعل كانت تعمل لمصلحة واحدة مع تنظيم داعش. هناك الكثير من العمليات التي تثبت أن النظام كان له مقاتلون ومارسوا نفس عمليات الذبح والتقتيل التي مارسها التنظيم، وهناك لقسد أيضا ومارست نفس الأعمال، وحزب العمال الكردستاني وحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية أيضا مارسوا نفس العمل، وهناك دراسات كثيرة أثبتت وبينت البراهين على أن هناك مصالح مشتركة كانت بين هذه الفواعل الأربعة في مواجهة الثورة السورية وقواها، سواء كانت قوى إسلامية أو قوى جيش حر. ولذلك أقول
1: طيب
2: أن عملية انحسار التنظيم هي ربما ظهرت الآن بشكل جلي وواضح، ولكن المتابع منذ تاريخ سقوط النظام يلاحظ أنه منذ تاريخ 8 ديسمبر انحسرت عملية تنظيم داعش في البادية، لأنه لم يعد هناك نظام يغذيها ويعتاش عليها. لاحقا منذ انحسار قسد باتت العمليات التي ينفذها تنظيم داعش شبه معدومة، وإذا أردنا أن نبحث ربما نجد عمليات صغيرة يمكن أن يقوم بها أي شخص ويلقيها على التنظيم.
1: دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ عبدالله الحمد، أنه تنظيم رغم تراجع نسبي في عملياته إلا أنه ما يزال حاضرا وينفذ عمليات. سؤال عن مدى تماسك هذا التنظيم، هل تغيرت استراتيجيته؟ قلت أنت أنه الآن لا يسعى إلى مسك الأرض يعني على الجغرافيا، لكن ينفذ عمليات، لديه خلايا.
0: بالتأكيد التنظيم كما قلنا بدأت الانحسار أو بدأت نهاية الخلافة منذ عام 2019، يعني عند إعلان الولايات المتحدة الانتهاء من هذه العمليات، لكن بقيت بعض الجيوب بعض القوى التي تناور والتي تحاول كما قلنا اللعب على بعض الثغرات كما تحدث ضيفك الكريم.

سيما أن الخاصرة الشرقية لسوريا وحدود العراق كانت حدود رخوة بيد الميليشيات الإيرانية وبلد بعض الميليشيات التي تتبع للجيش العراقي التي تحكمها الطبيعة الطائفية، وكان من مصلحة هذه القوى حقيقة ترك بعض هي لتحريك

0: اليوم حقيقة التنظيم يجد نفسه ضمن أوراق مبعثرة ولا تتيح له التمسك بالجغرافيا، إنما العمليات الإرهابية. وهو استطاع حقيقة القيام ببعض العمليات كما قلنا التي مست المكون أو النسيج السوري، من خلال مثلا تفجير كنيسة المار الياس في شهر أيار العام الماضي، أيضا تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، أيضا القيام بعض عناصره بالتجهيز لبعض العمليات في الساحل منطقة طرطوس والتي يقطن بها عدد كبير من المكون العلوي. إذن اليوم أنا برأيي البراغماتية التي يلعب بها تنظيم داعش تقوم على عدة أسس. الأساس الأول هو الانتقال إلى عملية الكر والفر وعدم التمكن الجغرافي من أي بقعة أرض، لأنه يعرف أنه سيكون تحت مرمى نيران الجيش العربي السوري وقوات التحالف وقاعدة سنتكم، لذلك هو اليوم يسعى إلى هذه العمليات. المحدد الثاني اللعب كما قلنا على المتغيرات السياسية، وأن النظام السوري الجديد في اليوم في مرحلة بناء نفسه وبناء قواته العسكرية والأجهزة الأمنية، وهذا بحاجة إلى استجرار تكنولوجيا، بحاجة إلى صفقات تسليح، سيما أن إسرائيل يعني أوغلت كثيرا، نتحدث عن أكثر من 1000 غارة جوية على سوريا، نتحدث عن أكثر من 650 توغل بري، نتحدث عن احتلال مساحات واسعة هذه في الجنوب السوري. هذه المساحات الواسعة بالضرورة تكون هشة أمنيا، أيضا كما قلنا الجانب الشرقي، بالإضافة إلى كما قلنا بعض العناصر التي فرت. جميع هذه المكونات ضمن هذه المشهدية يحاول اليوم تنظيم داعش اللعب بهذه الأوراق، إنما ضمن إطار محدود جدا، لأنه اليوم لا يستطيع التجديد والاستقطاب من دون عمليات، لذلك يسعى إلى زعزعة الأمن خلال هذه العمليات وشق المجتمع السوري والاستثمار في التحول السياسي.
1: أستاذ عبد الله النجار، في هذا السياق يعني أنت أشرت إلى أن التنظيم ينشط في البادية كيعني خاصرة رخوة أمنيا، لكن عمليات تفكيك خلايا جرت في عدة محافظات سورية وليس فقط يعني في البادية، وبالتالي ما هي المناطق التي تمثل مساحة لانتشار عمليات التنظيم إلى حد الآن؟
2: أستاذ محمد، أنا قلت أنه حتى تاريخ سقوط النظام كان نشاط التنظيم في البادية، وكان النظام ومن خلفه حليفه الروسي يكافحون لسنوات عديدة تنظيم داعش في البادية. مع سقوط النظام انتهى تنظيم داعش في البادية، هذه حقيقة يجب أن نركز عليها. مع سقوط النظام انتهى تنظيم داعش في البادية، ومع أن الدولة السورية لم يكن لديها قوات في ذلك الوقت لترسلها إلى البادية لقتاله، كانت مهمتها الأساسية هي تأمين المدن والمناطق السكنية. لا شك أنا برأيي أن هناك، وكما تفضل الضيف الكريم، تنظيم داعش أنا في تقديري هو من البداية لم يكن تنظيم عقائدي ذا مبدأ، وإنما كان تنظيم براغماتي مصلحي يحاول السيطرة أيا كانت الأساليب. لكن باعتقادي أنه مع وصول الحكومة الجديدة إلى الحكم وجد التنظيم أن من مصلحته، أو انقطعت أيضا موارد الإمداد كما تحدثت في الفقرة السابقة، ووجد أن مصلحته اللجوء والاختباء في الأماكن السكنية، وعول أيضا على سهولة زعزعة الأمن والاستقرار لا سيما في العاصمة دمشق. لذلك نحن شاهدنا أن جل العمليات الأمنية التي نفذتها الوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية هي كانت في العاصمة دمشق، وكبرى العمليات التي خطط لها التنظيم كانت تستهدف العاصمة دمشق في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق بلبلة أمنية ربما تؤتي أكلها في لحظة ما.
1: أستاذ عبد الله، أنت أشرت إلى موضوع
2: يتناغم حتى مع فلول النظام،
1: يعني أنت تشير إلى نقطة إشكالية الحقيقة، أن الجانب العقائدي ليس مهما، وهو تنظيم بالأصل معروف عنه يعني راديكالي أصولي عقائدي جدا.
2: صح.
1: وبالتالي حتى يعني حتى الحكومة الحالية أصدر بيانات يكفرها، يعني رغم أنه هي من خلفية إسلامية جهادية أيضا، لكن يعتبرهم كفار لأنهم يتعاونون مع الأمريكيين مثلا، وبالتالي يعني تبدو هذه النقطة إشكالية.
2: صحيح. الحديث سهل وإطلاق المبادئ سهل، ولكن أن تلتزم بهذه المبادئ على الأرض هنا يكمن الاختبار. نحن خلال 14 عاما الماضية كنا نشاهد مقاتلي تنظيم داعش من يستهدفون، هم لم يستهدفوا النظام ولا في أي معركة، هم استهدفوا فصائل الجيش الحر، الفصائل الإسلامية التي كانت تقاتل النظام، هم حتى تجنبوا قتال قسد في كثير من من من من المراحل، وحاولوا القضاء على خلايا الجيش الحر والفصائل الإسلامية. أما قضية التكفير فهذه ربما يكتبها شخص أيضا ليس له، هناك الكثير من البيانات التي كان النظام يصدرها سابقا.

0: والتي ربما نقراها الان على بعض المواقع. طيب. ربما يكتبها شخص غير ملتزم دينيا.
1: اسمح لي انقل هذه النقطه للاستاذ الحمد لانه اختصاصه الجماعات الاسلاميه. استاذ الحمد، ما مدى خطوره هذه النقطه؟ لعات خطورتها انها حتى لو انحسرت كسيطره كنفوذ لكنها تعاود الظهور باشكال مختلفه احيانا بسبب موضوع الاستقطاب والتجنيد العقائدي. ما رايك يعني بهذه النقطه؟
2: بالتأكيد الارتكاز إلى نقاط عقائدية في الدعوة إلى هذا التنظيم الإرهابي هي نقطة أساسية، والجانب الإعلامي كان قوي جدا لدى تنظيم داعش، وخصوصا في سنوات 2013-2014-2015 ورأينا الكثير من الإصدارات بتقنيات عالية. لذلك اليوم هذا الترويج الإعلامي بحاجة إلى فكرة عقائدية ينطلق منها. أيضا اليوم يعني محاولة الاستثمار في مناطق التي تحدث منها ضيفك الكريم، المناطق الشرقية، وهي أساسا رخوة أمنيا لعدة أسباب، من بينها الأسباب الجغرافية، من بينها كما قلنا تهاون يعني الميليشيات الإيرانية، وكما تحدث ضيفك قوات النظام في ردع هذا التنظيم الإرهابي. الاستثمار في هذه المناطق اليوم يكون على صعيد أكبر، لأن هذه المناطق أساسا ذات تعليم منخفض، ذات وضع اقتصادي سيء، لذلك من الممكن الاستثمار في هذه العقيدة. لكن اليوم الخطورة أنا برأيي تكمن في أن اليوم البراغماتية الجديدة لدى داعش، والتي بخلالها اليوم يستطيع تعديل عقيدته كما يشاء وتجنيد الجنود وفق طرق جديدة مبتكرة. لذلك هو اليوم يسعى إلى تغيير سياساته لتتواءم مع هذه العقيدة الجديدة. بالنهاية المبدأ الأساسي هو التكفير والإرهاب والقتل ويعني الإقصاء، لكن اليوم هناك طرق جديدة يتبعها هذا التنظيم، الاعتماد كما قلنا على المتغيرات السياسية التي تحصل، أيضا وصول القوى الثورية اليوم إلى سدة الحكم وتعاملها مع بعض الدول الغربية والدول الأجنبية. هذا اليوم يحاول أن يتاجر به داعش كذريعة، بأن هذه الفصائل اليوم ابتعدت عن المنهج الإسلامي واتجهت إلى المنهج العلماني. لذلك اليوم كما قلنا التنظيم يقوم بعملية تغيير كامل، سواء كان من حيث المضمون أو من حيث طريقة القتال، ويعتمد على عدة محددات. أيضا هناك نقطة تحدث عنها ضيفك الكريم وهي هامة جدا، هي دمج ميليشيات قسد. يعني أيضا عملية دمج ميليشيات قسد حتى الآن لم تكتمل بالصورة الصحيحة، سيما أن هناك بعض التيارات القنديلية المتطرفة التي تسعى إلى إفشال هذا الدمج، ولم يبقى لديها ورقة سوى ورقة تنظيم داعش. لذلك ربما اليوم لا يستبعد تماما قيام هذه القيادات من خلال بعض يعني القادة التابعين لها، أو من خلال بعض العسكريين التابعين لهم، بتسهيل بعض الثغرات الأمنية ما بين سوريا والعراق ومن مناطق الهشاشة الأمنية في هذه المنطقة. هذا لا يعني كما قلنا بصورة كاملة بأن نشاط التنظيم في المناطق الشرقية فقط، إنما أيضا كما تحدث التقرير هو في دمشق، في ريف دمشق، في حمص، في حماة، ولكن أيضا هذه المحافظات لها امتدادات مع البادية، سواء كانت ريف دمشق أو حمص. لذلك اليوم التنظيم أنا برأيي يسعى إلى التعامل ببراغماتية سياسية جديدة، ولكن وفق المنطلق العقائدي الأساسي، المنطلق التكفيري والإقصائي.
1: طيب أستاذ عبد الله النجار، يعني بالإشارة لموضوع الثغرات الأمنية، تشارلز ليستر الباحث في معهد الشرق الأوسط أشار في المادة التي يعني ذكرناها في البداية أن هناك أحيانا خلل في التنسيق بين الحكومة السورية وقوات التحالف الدولي، وأشار إلى حادثة تشير إلى ذلك، وهي قتل خالد المسعود، كان عميل مزدوج أرسلته الحكومة السورية لاختراق تنظيم داعش، لكن قتلته الولايات المتحدة في غارة أمريكية معتقدة أنه أحد عناصر التنظيم. برأيك ما سبب هذا أحيانا الضعف في التنسيق؟
0: والله هذا باعتقادي ليس ضعفا في التنسيق، ولكن هو يعني عادة طبيعية اعتادت عليها الأجهزة الأمنية، أنها لا يمكن أن تكشف أسماء عملائها، وبالتالي سواء كان هذا العميل تابعا لهذه الجهة أو لهذه الجهة، فغالبا الجهة الأمنية لا تكشف اسم عميلها، وغالبا ما يكون مشغله هو شخص واحد هو من يعرفه، ويمكن أن تقع هذه الأخطاء. وأعتقد أن هذا ليس ضعفا، هذا مثل في أي معركة يسقط فيها ضحايا، يسقط فيها مقاتلون يستشهدون من أجل الدفاع عن وطنهم، وأيضا في العمل الاستخباراتي أيضا هناك مقاتلون من نوع آخر يستشهدون أيضا في معركة الدفاع عن أمن بلادهم. هذا ليس ضعفا، هذا ثمن يجب أن تدفعه الأجهزة الأمنية وعملائها وعناصرها وضباطها حتى تستطيع مكافحة الخلايا الإرهابية.
1: طب أستاذ عبد الله.

0: النجار يعني وزارة الداخلية أعلنت أنه خلال 3 شهور أوقفت 235 شخص مع داعش وفككت 7 خلايا مرتبطة بالتنظيم. إلى أي درجة يعني هذه الجهود فعلا لديها الفاعلية للقضاء على التنظيم؟
1: يعني نحن نرى أنه بالفعل بغض النظر عن الإحصائية التي قدمتها وزارة الداخلية، بالفعل نحن خلال الفترة الماضية لم نعد نسمع عمليات أمنية لتنظيم داعش. هذا يعني أن الجهود الأمنية التي قادتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية السورية أتت أكلها، فككت خلايا قائمة، اعتقلت قادة، اعتقلت ولاة قادة عسكريين وعناصر أمنيين، وبالتالي تمكنت من تفكيك هذه الخلايا وعلى الأقل قطع التواصل وعمليات الإمداد والتواصل اللوجستي فيما بينها، وبالتالي أدى هذا إلى إخماد حركة هذه الخلايا. ولكن هذا لا يعني أننا انتهينا الآن من هذه الخلايا، هذه العناصر سوف تعود بالتأكيد خلال فترة قريبة إلى إعادة ربط نفسها مرة أخرى والقيام بعمليات جديدة. ولكن في كل الأحوال هذه العمليات لن تغير شيئا في الميزان الأمني، هي بالفعل من الطبيعي أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، من الطبيعي أن تؤدي إلى سقوط ضحايا أيضا في الأجهزة الأمنية وفي وزارة الداخلية، مقاتلي وزارة الداخلية، ولكن في النهاية لن تؤدي إلى تغيير في الميزان الأمني القائم على أن الجيش والقوى الأمنية التابعة للدولة السورية هي التي تحكم البلاد من شمالها إلى جنوبها. أيضا يمكن أن نضيف على أسباب تراجع الخلايا التنظيم الذي بدأناه في أول الحلقة، أن بسط الدولة السورية سيطرتها حتى نهر دجلة في الشمال الشرقي أيضا كان له، وهذا ما كنا نكرره أيضا على شاشتكم الكريمة، أنه حتى نستطيع التخلص من الخلايا الإرهابية لابد للدولة السورية المتمثلة في دمشق في المركز أن تمد سيطرتها الأمنية والعسكرية من نهر دجلة شمالا وحتى السويداء ودرعا جنوبا. عند ذلك يمكن أن نسأل المسؤولين الأمنيين لماذا هذا الخلل الأمني ولماذا هذا الاختراق الإرهابي ولماذا حصل، ولكن الحمد لله أنا
0: لكن يعني أستاذ النجار لا يمكن يعني القيام بشيء المواطنين. بخطوات لتجنب وقوع ضحايا جدد، يعني أشرت أنت يعني ليس هناك خطر كبير لكن سيكون هناك عمليات، وبالتالي ألا يمكن الوقاية من هذه العمليات أو سقوط ضحايا؟
1: نعم بالتأكيد. أنا تقييم العمليات التي تقوم بها وزارة الداخلية هي وجهاز استخبارات، هي عمليات استباقية بكل معنى الكلمة. يعني كل هذه الخلايا السبع التي تم إلقاء القبض عليها ربما سقط في واحدة منها فقط ضحية واحدة، وباقي الخلايا تم تفكيكها بدون أي يعني حتى بدون أن تنفذ هذه الخلايا الهدف الذي قامت لأجله، وهو هذا يعني أن هناك سبق أمني تمكنت الفصائل أو وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات من القيام به، وهو ما يؤكد حديثنا بأن هؤلاء الذين تعاملوا مع تنظيم داعش في إدلب وقهروه وطردوه هم الأخبر بالتعامل معه الآن، لأنهم يملكون الخلفية الفكرية التي يفكر فيها هذا التنظيم ويستطيعون تحييد مقاتليه وإطلاقه أيضا عبر إقناع مقاتليه بأن ما يقومون به هو خطأ، وبالتالي يمكنهم التعامل بنجاح، وهو ما يمكن لأي باحث منصف أن يلاحظه على الأقل خلال 7 عمليات الماضية، أن تم تفكيك هذه الخلايا بدون سقوط ضحايا. تصور على سبيل المثال لو أن ذلك حصل في عهد النظام البائد حتى قبل الثورة، أنا أجزم بأنه كان هناك سوف يذهب في كل عملية من هذه العمليات على الأقل 5 ضحايا. طيب. ليش؟ لماذا؟ لأن النظام لن يتعامل أمنيا وإنما سوف يتعامل عسكريا مع هذه المجموعة.
0: أستاذ الحمد، ما المطلوب للقضاء بشكل نهائي على تنظيم داعش؟
2: أنا برأيي اليوم المطلوب عدة أمور. على المستوى الأول هو استجرار التكنولوجيا من خلال تعاون ما بين القوات السورية الجديدة أو الحديثة الولادة مع الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. الدولة السورية اليوم تفتقر إلى تكنولوجيا محاربة الإرهاب، إلى الأسلحة النوعية، بالإضافة إلى يعني الكثير أو الإعداد البدني والإعداد النفسي، بحاجة إلى دورات تدريبية وتأهيلية، أولا للتعامل من ناحية العمليات العسكرية كما تحدث ضيفك الكريم، ثانيا للتعامل أيضا من ناحية الإعداد النفسي وأحداث اختراق ضمن التنظيم نفسه من خلال تقديم أفكار ودحض الأفكار التي يقدمها، الأفكار يعني التكفيرية والإرهابية والإقصائية. أيضا اليوم بحاجة إلى الدعم المالي، لأن الضيقة الاقتصادية أو التحول السياسي الذي مر به سوريا والإرث الثقيل الاقتصادي اليوم يخلق بيئة

0: مناسبة للتجنيد والاستقطاب من قبل الشباب، وأن الوضع الاقتصادي السيء اليوم يدفع الكثير باتجاه ربما التطرف، أو من سواء كان من قصد أو من دون قصد باتجاه هذه التنظيمات الإرهابية. أيضا بحاجة إلى بعض الاتفاقيات الدبلوماسية خصوصا مع دول الجوار، سيما أن سوريا قامت باتفاقيات هامة سواء كانت مع لبنان أو مع تركيا أو مع العراق أو مع المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا بحاجة إلى تضافر جهود عربية وأقليمية ودولية ومن الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، لأن إسرائيل اليوم لا تستهدف فقط الأراضي إنما تستهدف الأسلحة السورية التي من الممكن استخدامها جدا في محاربة الإرهاب، وأيضا دعم الدولة السورية في المحافل السياسية وفي المحافل العالمية، وأيضا تشجيع الجمعيات ذات الصلة على العمل في سوريا. وأنا أعتقد بأن البرلمان السوري عندما يعقد حديثا أو لاحقا سيكون هناك عدة حزم قرارات بهذا الشأن، بالإضافة إلى جهود تقوم بها الدولة السورية على المستوى الداخلي سواء كان عبر التوعية عبر وزارة التربية أو عبر وزارة الأوقاف من خلال أئمة المساجد أو من خلال الشخصيات الفكرية والدينية والثقافية والقامات، بالإضافة إلى تشكيل ربما لا يستبعد تشكيل مجلس الأعيان وأهل الحل والعقد يكون من خلال الضبط والسيطرة أكثر للدولة السورية عن طريق المتنفذين اجتماعيا وسياسيا وعشائريا للوصول إلى يعني حلول تستطيع من خلالها تجفيف المنابع على داعش سواء كان التجديد البشري أو المالي أو الفكري.
1: شكرا لكما عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية من دمشق، عبد الله النجار الباحث في الشأن الأمني والسياسي من دمشق. فاصل قصير ونعود لنقاش ملف الإحصاء في سوريا.
2: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة والمال بيد الدولة والسلطة بيد الدولة.
3: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
2: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
3: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
2: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
3: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
2: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

مرحبا بكم مجددا. أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا إطلاق المرحلة العاشرة من مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا لعام 2026 بالتنسيق مع المحافظات بهدف جمع بيانات ومؤشرات بشأن واقع الأمن الغذائي ومستويات المعيشة لدى الأسر السورية. قالت الهيئة عبر صفحتها في فيسبوك إن المسح يهدف إلى توفير قواعد بيانات ومؤشرات تتعلق بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر، بما يسهم في تحديد الاحتياجات وبناء التدخلات والبرامج المعتمدة على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي في البلاد. كما أوضحت أن أعمال المسح ستنطلق في 27 من حزيران الجاري وتستمر لمدة 35 يوما، داعية الأسر المشمولة إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين وتسهيل مهمتهم في استكمال الاستبيانات.

انضم إلينا فهمي الفاعورية، معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لشؤون الإحصاء من دمشق، والمهندس الزراعي أنس المحمد المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش من غازي عنتاب. مرحبا بكم.

0: نعم أستاذ فهمي، ما الهدف من هذا المسح الذي أعلنت عنه هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا لتقييم الأمن الغذائي؟
1: أول شيء برحب فيكم في استضافة على برنامج سوريا، تلفزيون سوريا. مسح الأمن الغذائي هو مسح احنا خلينا نقول نوعي، بتكون فيه هيئة تخطيط الإحصاء منذ عام 2015 حتى الآن. وصلنا للمرحلة العاشرة في تنفيذ هذا المسح إن شاء الله. المسح سيقوم بتوفير العديد من البيانات الدقيقة حول قدرة الأسر السورية في تحديد آليات الحصول على الغذاء فيها، كيفية الحصول على أنماط الاستهلاك اللي بتقوم فيها الأسر، تحديد مستويات الدخل والإنفاق، سواء الإنفاق الأسبوعي، الإنفاق الشهري، إنفاق على 6 أشهر، ما هي الاستراتيجيات التكيف التي تقوم فيها الأسر السورية في التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية اللي بتمر. هذا العمل بيساعد يعني في تحديد المناطق السورية اللي متعرضة لأكثر هشاشة، إضافة للأسر السورية المعرضة للهشاشة، كيف آلية تقديم الدعم من خلال المساعدات الغذائية، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تقوم فيها الحكومة والمنظمات، خاصة أنه المشروع أو برنامج الغذاء العالمي بيقدم لنا منذ عام 2015 آليات تنفيذ هذا المسح. بالتالي بيقدروا يحطوا مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة الدقيقة والواضحة المبنية على الرقم الإحصائي الذي يتم في شمولية كل المناطق في سوريا.
0: طيب أستاذ أنس، إلى أي درجة يمكن أن يساهم هذا المسح فعلاً في وضع السياسات المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي؟
2: السلام عليكم، شكرا جزيلا أستاذ محمد وسادة المشاهدين. طبعا هذا المسح مهم جدا بصراحة، ويتم اعتماد آلية تعرف بالكاري. طبعا الكاري هي فقط مستخدمة في سوريا وأعتقد في العراق، بينما الآلية الثانية مستعملة في كل دول العالم هي تسمى الـ IBC Integrated Phases Classification of the Food Security. بصراحة لها دور مهم هذه الآلية كما تفضل الباشمهندس، لأنه على أساس هذه النتائج، نتائج الاستبيان، نتائج المسح، سيتم تحليل هذا المسح. هناك مجموعة فريق موجود بكل محافظات سورية يقومون ببعض الاستبيانات، نتائج هذه الاستبيانات تعطي تحليل أو تعطي نتائج يبنى عليها سياسات العام القادم. في 2026 تتم الإحصائيات، وثم في السنة القادمة يتم وضع السياسات على هذا الأساس. كل قطاعات الأمن الغذائي وسبل العيش بشكل رئيسي، مثل قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش ككلاسترات، ثم برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ثم باقي المنظمات المحلية والدولية على أساسها توضع. بمعنى آخر، من سيخبر أي منظمة بأن هناك احتياج ما في مثلا دير الزور أو في القنيطرة أو في مثلا اللاذقية؟ من يحدد هذا الأمر؟ هذا الاستبيان، هذا المسح هو الذي يعطي مؤشر على نسبة الاحتياج العائلي، ويقسم العوائل بعد أن يتم الاحتياج لأربع مستويات: مستوى آمن غذائيا يسمى آمن غذائيا، المستوى الثاني آمن غذائيا بشكل هش، المستوى الثالث غير آمن غذائيا بشكل معتدل، والمستوى الرابع غير آمن غذائيا بشكل سيء جدا، يعني بهذا الشكل. طيب، فعلى هذا الأساس هذه الأداة لها دور مهم جدا في تحديد الآلية. في السابق، في السابق كان في شمال غرب سوريا، كانت قبل التحرير كان هناك 3 هبات، يعني كان شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا ودمشق أو مناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السابق. بالرغم من ذلك كان العمل يتم بكل منطقة لحال، كانت قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش يتعاقد مع شركة خاصة للقيام بهذه الاستبيانات، والمناطق الواقعة تحت النظام السوري كانت تقوم بذلك الوقت كانت تقوم عن طريق هيئة الإحصاء أعتقد أو المركز الإحصائي. الآن كونه أصبح بلد واحد من صحة

0: كبير، فالاستبيان يكون على هذا الأساس لكامل الأراضي العربية السورية.
1: طيب أستاذ فهمي، قلت أنه المسح يجري منذ عام 2015، وبالتالي يقول يعني ربما يتبادر للذهن السؤال أنه ما نتائج بعد القيام بالمسح، لأنه هناك انعدام تقريبا في الأمن الغذائي يعني لفئات واسعة. تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر مثلا أيار الماضي يقول في 9.1 مليون شخص في سوريا يواجهون انعداما في الأمن الغذائي.
2: هلأ احنا مسح الأمن الغذائي كان من عام 2015 حتى 2023 كان يتم في ضمن المناطق تحت سيطرة النظام السابق. الأجزاء المتعلقة في المنطقة الشرقية كانت تكون فيها منظمة أو برنامج الغذاء العالمي، فكان النتائج اللي تحصل في المنطقة الشرقية يتم جمعها مع النتائج الموجودة في المناطق اللي تحت سيطرة النظام، وبيطلع تقرير واحد من قبل برنامج الغذاء العالمي. حاليا بوقت بعد التحرير الحمد لله استطعنا أن نقوم تغطية أكثر من 273 ناحية موجودة في سوريا، شملها المسح في عام 2025، ولأول مرة بيتم إعلان نتائج هذا المسح على مستوى كل محافظة، على مستوى كل منطقة، على مستوى ناحية. تم عرضها بفاعلية بحضور كل الجهات الصحفيين أو الجهات المختصة، الوزارات المختصة اللي بهمها تحصل عن هذا المؤشر. فكان هاي سابقة ما كانت موجودة أيام نظام البائد. الحمد لله استطعنا نعطي البيانات التي حصل عليها في المسح السابق. عم نبني هلأ آلية مقارنات ما بين النتائج التي تمت في المسوح السابقة من 2015 حتى الآن، كمان تعطينا شو الحراك اللي عم يصير بأوضاع الأسر السورية من حيث الغذاء ونسب الغذاء اللي معتمدة على منهجية كاري اللي حكى عنها أخونا. فالبيانات اللي عم تطلع معنا صار فيها شيء اسمه شمولية الحصول على الرقم، في آليات معتمدة في آلية الحصول على هذا الرقم من حيث التقنيات التي تم استخدامها في العينات الموجودة اللي تمت في 2025 وفي 2026 حاليا، اللي هي بتتجاوز
1: طيب.
2: 30 ألف أسرة بتعتمد على كثير من الطرق المتعلقة في جمع البيانات وتحليلها.
1: أستاذ أنس، يعني أعود إلى هذه النقطة، بعد ذلك يعني بعد إجراء المسح بيطلع أنه في نسبة معينة لديها مشكلة في الأمن الغذائي، طب ماذا بعد ذلك؟ كيف يعني يتم التعامل مع، يفترض أن يتم التعامل مع الأمر؟
0: نعم، شكرا استاذ محمد. بالحقيقه استاذ محمد انت جاوبت، يعني ال 9.1 اللي حكيت عنها هي هذه ضمن الارقام الاخيره، او اعتقد كانت 13.3 مليون. هذا الرقم جاء من هذا المسح، الرقم اللي تذكر في اللقاءات السابقه، يعني عدد الاشخاص الذين هم بحاجه للغذاء في سوريا كان اعتقد 13.3 مليون نسمه. هذا الرقم
1: 9.1 من هذول ال 13 لديهم انعدام.
0: نعم نعم، الرقم الكلي استاذ محمد، استاذ محمد هو اربع كاتيجوري، اربع اجزاء، يعني في عندنا قلنا امن غذائيا، امن غذائي بشكل هش، ثم امن غير امن غذائي بشكل معتدل، ثم غير امن غذائي بشكل شديد. عند المرحله الثانيه والثالثه والرابعه، والحاله الثالثه والرابعه كلها تقريبا 13.3 مليون نسمه. الاثنين الاخيرات غير امن غذائيا بشكل معتدل وغير امن غذائيا بشكل هش، تقريبا اذا جمعناهم يطلع 9.1، وهو الرقم اللي ذكر في التقرير الاممي في الشهر الماضي، صدر ب 24 الشهر الماضي.
1: نعم.
0: ووضع سوريا في من ضمن العشر دول اللي اكثر اللي فيها اكثر عدد سكان بحاجه للغذاء. فاهميه هذا الاحصاء او اهميه هذا المسح تعطينا هذه الارقام. يعني مثلا الان متوقع ان شاء الله، طبعا متوقع ان شاء الله انه بشهر 11 12 تكون النتائج مكتمله، وعلى اساسه يتم تحديد رقم واحد يقول فرضا انه في سوريا ان شاء الله يكون عدد اقل، يعني ولنفترض فرضا 10 مليون نسمه هم بحاجه للغذاء بشكل عام، ولكن من ضمن 10 مليون نسمه يوجد بالمرحله الثالثه والرابعه فرضا 7 مليون نسمه هم بحاجه شديده للغذاء، وايضا في عندنا عدد هو مهدد جدا انه يكون الاكثر شده. يعني في التقرير في السنه الماضيه كان تقريبا 700 الف يعني هم بحاجه شديده جدا للغذاء. فالان ماذا بعد هذا الرقم؟ هذا الرقم يعتبر رقم معتمد رسميا من قبل المانحين ومن قبل وكالة الأمم المتحدة ومن قبل المنظمات العاملة في الشأن الإنساني، على أساسها تبني المنظمات خططها. ماذا يحصل؟ مثلا في الأمن الغذائي قالوا هناك مثلا 13.3 مليون نسمة بحاجة، نفترض 9 مليون هم أشد حاجة، هذا كل البيبل النيد يسمونهم الناس الذين هم في حاجة، لكن بسبب التمويل، بسبب نقص التمويل حاليا كل منظمة أممية وخاصة بشكل أساسي برنامج الغذاء العالمي والمنظمة الأغذية والزراعة العالمية والمنظمات الدولية العاملة في الشأن تحدد التارجت أو العدد اللي ستستهدفه.
1: طيب يعني أستاذ أنس، يعني بالحديث عن ذلك برنامج الأغذية العالمي أصلا خفض يعني مساعداته لسوريا خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي يعني هناك مشكلة، كيف سيتم برأيك تعويض ذلك وما الذي سيحصل؟
0: تماما، هو خفض بسبب نقص التمويل، خفض وهذا التخفيض الأمانة يعني منذ استلام إدارة ترامب أصدر قرارات بتخفيض، لأنه المانح الرئيسي وكان المانح الأمريكي يسمى الـ BHA، فكان هناك تخفيض على مستوى كل دول العالم للأمانة، ومن ضمنها من ضمن هذه الدول سوريا. فتخفيض هذا التخفيض اكيد سيترك فجوه كبيره بصراحه بعدد السكان اللي هم اصلا مثل ما حكينا استاذ محمد انه 9 مليون نسمه هم بحاجه فرضا، لكن التارجت 6 مليون فرضا، يعني هم في حال تواجد فند نحن سنستهدف 6 مليون، الان اذا خفض هذا ممكن يكون التارجت اقل، هذا يستوجب بصراحه برامج أخرى، تكاتف ما بين المنظمات المانحة الثانية، مانحين آخرين، الدولة ممكن، الحكومة مشكورة ممكن تتدخل بشكل يغطي هذا الاحتياج، توفير فرص عمل كثيرة للناس بحيث يتم تغطية هذا الأمر. مع الملاحظة أنه تقريبا يعني هنا نتحدث على استجابة طارئة أو على سلة غذائية أو على يعني لا ربما لا تشمل بشكل كبير جدا جدا مواضيع الزراعة والثروة الحيوانية وري، ولكن هناك مؤشر واحد من ضمنها يشمل، لكن بقية المؤشرات هي تتحدث عن توفر الغذاء والوصول إلى الغذاء واستدامة الغذاء بهذا
1: طيب. الشكل. أستاذ فهمي، أنتم يعني حين تنجزون المسح لمن تقدمون هذا المسح وما الخطوات التالية تكون؟
2: تماما، المسح في عنا منهجية معتمدة في إجراء هذا المسح، بنقوم بعمليات توزيع العينة ضمن منهجية معتمدة من دولية، يعني بيتم توزع الأسر وفرق العمل في كافة المحافظات السورية ضمن نسب متعلقة في العينة، بتتوجه بنجري عمليات تدريب للفرق والباحثين، بنقوم بإجراء اختيار الباحثين من منصة خاصة لدى هيئة التخطيط والإحصاء في منتشرين في كافة المناطق والنواحي السورية، بنحدد ضمن معايير متعلقة ب الخبرة متعلقة في مناطق تواجدهم في المحافظات والنواحي ضمن الشهادات اللي بيحصلوا عليها، بنعمل لهم تدريب خلال فترات بحدود 3 أيام لهذه الفرق بحيث أنه تكون جاهزة لتنفيذ هالمسح على استمارة إلكترونية. بيتم وضع هذه الاستماعات الإلكترونية على سيستم خاص بهيئة التخطيط والإحصاء، بيجمع البيانات عن طريق الموبايل، بتنتشر الفرق في المناطق العد، احنا بنسميها مناطق العد، بتقوم بإجراء المسح من خلال تقديم الباحث للأسر السورية ضمن بطاقة تعريفية خاصة فيه.

0: طب
1: عليها
0: أستاذ فهمي، هذا من الناحية
1: تسليمات.
0: الإجرائية جيد، لكن يعني يفترض
1: تمام.
0: أن هذا المسح يعني يقدم تنبني عليه سياسات حكومية، وزارات معينة تعتمد عليه مثلا؟
1: تماما. احنا نتائج المسح، خاصه المسح 2025، تم وضع نتائج على مستوى نواحي في كل محافظات سوريا. تم وضع تقارير لكل محافظه وعلى مستوى مناطق وعلى مستوى نواحي، وزعت الى كل المحافظات السوريه، متعلقه بالاستهلاك الاسري في هذه المحافظات، متعلقه في الانفاق الاسري لهذه الاسر، متعلقه بدخل اليات سبل العيش التي تقوم فيها. وتوزعت نتائج هذا المسح على كل المحافظات، بحيث انه تضع الخطط المناسبه للاستفاده من المؤشرات التي صدرت من هذا المسح.
0: وما دور
1: فيعني
0: برنامج
1: النتائج
0: الأغذية العالمي؟
1: احنا تعتمد من كل المحافظات وكل الوزارات، وزاره الزراعه، وزاره الاقتصاد، اعطيناهم النتائج المتعلقه بهذا المسح. صار في عندهم رقم، سابقا ما كان في رقم يبنى عليه اي تدخل، فالتدخلات اللي عم تتم سواء من الحكومه ولا المنظمات صارت مبنيه على رقم. الرقم في تم وضع كل الاليات المتعلقه بحصول على هذا الرقم.
0: طيب.
1: فلم نعطي الوزارات الرقم الاحصائي، الرقم احصائي خلي احنا نقول متعوب عليه يعني، حتى نقدر نحصل على هذا الرقم. فبالتالي اكيد يعني السياسات التي تتبعها المحافظات صار في عندها مؤشر تبني عليه بشكل دقيق.
0: ودور برنامج الأغذية العالمي ما هو في هذه الحالة؟
1: برنامج الغذاء العالمي كمان هو شريك أساسي يعني في تنفيذ هذا المسح، بيقدم لنا المساعدات الفنية والتقنية كجهة إحصاء، يعني بيساعدنا بآليات تصميم العينات ضمن المنهجيات العالمية، بيقدم لنا التقنيات المتعلقة في الأجهزة، في البرمجيات الخاصة فيه، والتقرير التشاركي بيتم تصميمه مع إنتاجه مع هيئة التخطيط والإحصاء على مستوى المؤشرات اللي بتطلع في هذا التقرير على كافة المناطق، وبالتالي بنقدر نحصل على المناطق الأكثر هشاشة. فالمناطق الأكثر هشاشة هن برنامج الغذاء العالمي بيقوم بالتوجه لإجراء المساعدات لهذه المناطق الموجودة في كل النواحي والمناطق السورية.
0: نعم.
1: فالبيان المنتج هو بيان مشترك تم تصميمه من جهة واحدة اللي هي تخطيط الإحصاء المخولة في تنفيذ المسوح الأسري.
0: أستاذ أنس، تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي أشرنا إليه يقول: يشهد الاقتصاد السوري انهيارا متسارعا، فقد تضاعفت تكلفة المعيشة 3 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وبات الحد الأدنى للأجور لا يوفر سوى 5 الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسرة. يعني نتحدث عن آخر 3 سنوات، آخر سنة يعني قبل سقوط الأسد أو سنة ونصف، وبعد سقوط الأسد استمر ذلك. كيف يمكن يعني قراءة هذه المشكلة؟
2: نعم، بصراحة هذا يعني الوضع متوقع للأمانة بعد 14 سنة حرب، وقبل حتى 14 سنة الاقتصاد السوري ليس بأفضل حالاته يعني، وبالتالي العناصر المهمة في الاقتصاد السوري مثل المزارع، مثل العامل أو أصحاب المصالح هم لم يكونوا بأولويات الحكومة سابقا، وبالتالي متوقع أن يكون يعني هذا الأمر. بالإضافة لأن الموظفين بشكل عام يعني تتذكر كان الراتب لا يصل إلى 15 دولار، 20 دولار ربما، وكل الأزمة العالمية بالنسبة للأسعار وبالنسبة لكل ما حصل سواء الحرب الأوكرانية الروسية، كل هذه أثرت بصراحة على موضوع بشكل عام، غلاء بشكل عام. فهذا متوقع يعني، الاقتصاد السوري هو اقتصاد ضعيف غير مقاوم لعدم استثمار واستخدام مكونات هذا الاقتصاد. الموارد الطبيعية الموجودة كالنفط والزراعات بالوطن بسوريا تعتبر من أفضل الموارد الطبيعية الموجودة، ولكن لم يتم استخدامها أو تم استخدامها بشكل خاطئ، فهذا أمر بصراحة متوقع.

0: طب أستاذ أنس، ما الذي تحتاجه سوريا فعليا لتحقيق الأمن الغذائي؟
1: الأمن الغذائي بشكل عام، يعني في يعني كنا درسنا في الأمن الغذائي بالماجستير، يقال حتى يتم تحقيق الأمن الغذائي يجب أن يتوفر غذاء لأقل من لمدة تقل عن يعني أقل شيء 6 أشهر، بحيث أنه لا سمح الله حصلت أي أزمة أو كارثة أو حرب في بلد ما، يجب أن يكون لديه غذاء مؤمن لمدة 6 أشهر. ومؤشرات الغذاء بشكل عام، يعني يجب أن يكون الغذاء متوفر، يجب أن يكون هناك وصول للغذاء، يجب أن يكون هناك استخدام صحي أو له قيمة، يعني بمعنى أنه قيمة فائدة للغذاء، ثم يجب أن يكون هذا الغذاء مستقر ومستدام. بمعنى آخر، سوريا إذا كان عدد سكانها 23 مليون نسمة، 23 مليون نسمة يجب أن يكون يعني كل جميع 23 مليون نسمة يصل إليهم الغذاء بنفس الوقت، بحيث يكون هذا الغذاء متوفر لديهم، يمكن استخدامه بشكل جيد. كيف يتم توفير الغذاء؟ توفير الغذاء إما من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الأراضي العربية السورية، زراعة جيدة يجب استثمارها، يجب دعمها بشكل أساسي، دعم مقومات الإنتاج للزراعة، مثلا إذا كانت إن شاء الله تخطو الحكومة خطوات مماثلة، بمعنى أنه تدعم مقومات الإنتاج البذار والسماد وتكون مدعومة بالنسبة للمزارعين. أيضا مواضيع الاستيراد والتصدير، يتم فتح الاستيراد، يتم إغلاق الاستيراد في أوقات تجني المحاصيل وفتح الاستيراد فيما عدا ذلك. بالمقابل الأخوة غير المزارعين يتم توفير فرص عمل لهم، يعني بمعنى أنه كل عائلة في الداخل السوري تعمل، لديها شخص يعمل أو لديها دخل شهري، خلينا نقول إما راتب أو مصلحة معينة، بهذا الشكل أعتقد نخطو باتجاه هذا الأمر. فبرأيي هو يتم على محورين، محور آني، أو بمعنى بالوضع الحالي هو وضع صعب الآن، رغم الزيادات الأخيرة للرواتب، رافقها زيادات في المحروقات، رافقها زيادات في بعض الأسعار، عدم استقرار السوق، عدم ضبط السوق بشكل عام، فهذا يتم التعامل معه على شكل آني. المستوى الأعلى هو المستوى الاستراتيجي بصراحة، ويجب التخطيط له على مدى 5 سنوات. قلتها المرة الماضية وأرجع، تحتاج سوريا أو تحتاج الحكومة السورية لإنشاء ما يعرف أو لإصدار ما يعرف بخطة التنمية، الناشنال ديفلوبمنت بلان، الخطة الوطنية للتنمية، وهذه خطة تكون تشمل كل مناحي الحياة في الجمهورية العربية السورية، بحيث يتم دعم الزراعة من جهة، التعليم، الصحة، كل هذه المحاور.
0: نعم.
1: فحتى يقول أن سوريا أو المواطن السوري هو مؤمن غذائيا، يجب أن يكون الغذاء موفر له، يجب أن يكون لديه وصول للغذاء، يجب أن يكون هذا الغذاء يعني مستخدم بشكل جيد، بحيث يعطيه السعرات الحرارية الأقل اللي هي 2100 سعرة حرارية بالحد الأدنى، ثم هذا الغذاء يجب أن يكون مستدام. فمثلا كمثال، سلة غذائية، لو قدمت أنا سلة غذائية، كان برنامج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش في سوريا يشرط كسياسة أنه تقدم سلة غذائية أو ما يعادلها من كاش لمدة 8 أشهر، لكن بعد 8 أشهر لا زال بحاجة، لذلك يلزم حلول جذرية، بمعنى إيجاد فرص عمل، بحيث تحول المجموعات كما ذكرناها الأربعة التي كانت غير آمنة بشكل شديد إلى غير آمنة بشكل معتدل، ثم إلى آمنة بشكل هش، ثم حتى
0: وبالتالي هذا يحتاج وقت. لكن أستاذ فهمي، يعني في النهاية أريد أن أسألك، هذا المسح متى ستكون نتائجه متاحة للعموم؟
2: إن شاء الله بعد انتهاء الأعمال الميدانية التي تتم في هذا المسح في المحافظات 14، خلال 10 أيام بعد انتهاء المسح سيكون هناك تقرير لمخرجات هذا المسح، سيتم عرض هذا المسح على الجهات المعنية، سيكون هناك يعني إطلاق المشروع بشكل نهائي، بحيث أنه يتم اعتماد على المؤشرات التي تخلص يتم استخلاصها من هذا المسح.
0: شكرا لكم.
2: في الشهر الثامن إن شاء الله بتكون النتائج.
0: الثامن. نعم. شكرا لكم فهمي الفاعوري، معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لشؤون الإحصاء من دمشق، وللمهندس الزراعي أنس المحمد المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش من غازي عنتاب. فاصل ونعود لنقاش ملف بقايا السلاح النووي في سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا مجددا. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي استمرار التعاون بين الوكالة والحكومة السورية لمعالجة القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السابقة، مشيرا إلى إحراز تقدم في هذا المسار. وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس محافظي الوكالة، أوضح غروسي أن الوكالة حصلت مؤخرا على موافقة الرئيس أحمد الشرع للتعاون بشفافية كاملة بهدف توضيح ملفات الضمانات المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا والعمل على حلها وإغلاقها. وأضاف غروسي أن الوكالة تعتزم استئناف أنشطتها في موقع دير زور عندما تسمح الظروف بذلك، في إطار جهودها للوصول إلى فهم شامل للأنشطة النووية السابقة في البلاد. وأكد غروسي استمرار التعاون مع دمشق، مشيرا إلى أن هذا التعاون يسرع معالجة الملفات النووية العالقة تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين. انضم إلينا الدكتور قاهر أبو الجدايل، الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية تدمر، والدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق في فيينا. مرحبا بكما. دكتور قاهر، ما دلالة هذا التصريح للسيد غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعاون مع الحكومة السورية في مجال الأنشطة النووية السابقة؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، وشكرا للاستضافة على قناتكم الكريمة. في الواقع تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو إشارة إيجابية إلى أن سوريا ماضية في سياستها المعلنة بالابتعاد والتقيد بالتقيد

0: اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية والأسلحة العسكرية التي تعتمد على النظائر المشعة والكتل الحرجة. هذا يعني أن موافقة السيد رئيس الجمهورية السيد أحمد شرع أتت بعد دراسة لحاجتنا الوطنية لمفاعل منسر الذي يوجد في دمشق، وهو مخصص للأهداف وللأهداف الصحية ولإنتاج النظائر المشعة التي تعالج فيها السرطانات والأمراض الصحية الأخرى والتجارب البحثية العلمية. ما هو جديد هو أن هذا المفاعل الصغير والذي ينتج النيترونات لتشكيل النظائر هو كان بتركيز عالي بنسبة 90% من اليورانيوم 235، ونحن في سوريا لا نحتاج أكثر من نسبة تخصيب تعادل 20% وتفي بالغرض وتنتج النظائر التي نحتاجها وطنيا للمكافحة الأمراض المستعصية كالسرطانات وغيرها.
1: كان عندنا تخصيب بنسبة 90% دكتور قاهر؟
0: طبعا في مفاعل منسر وهو مفاعل صغير بني بالتعاون مع الصين الشعبية في عام 1996 بسعة تقدر بواحد كيلوغرام من اليورانيوم 235 بنسبة 90%. نحن لا نخصب في سوريا اليورانيوم وإنما نستورده وفق اتفاقيات مع هيئة الطاقة الدولية الذرية.
1: طيب دكتور يسري، ما طبيعة التعاون القائم حاليا بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة السورية؟
2: لا هو تعاون طبعا متزايد دلوقتي، وأعتقد أن العلاقات طيبة ما فيش مشاكل، وواضح تماما أن الحكومة السورية منفتحة تماما على أي تأكيد لسلمية البرامج النووي السوري، وأن الحكومة يمكن في مجال التعاون بتبديل الوقود 90% ل 13%، ده برضو عامل آخر كان تأخر كثير. الحقيقة الموضوع ده كان مفروض يتعمل ب 2015 لأسباب يعني قد تكون فنية أو غير منطقية وطبل، لكن تأخر الموضوع كتير. دلوقتي الوقود ده بيتبدل إن شاء الله يعني، ولكن برضو أنبه بس إن المفاعل منسر ده مفاعل صغير ميني رياكتور قوته كلها 30 كيلو وات، يعني مش هو ده المفاعل للمستقبل، ده مفاعل للتدريب وبعض استخدامات النيوترونات لبعض النظائر أو الحاجات المحدودة للغاية، لكن قطعا لا يغني عن المفاعلات الكبيرة اللي بتخيل أن سوريا كانت في وقت من الأوقات متطلعة لها، وقد تكون يعني في العهد الجديد تنظر لها مثل الإمارات ومصر وتركيا وغيرها وإيران. فده لكن نيجي بقى للجزء الثاني وهو الحساس، انه كان في مشكله من 2008 بين الوكاله وبين سوريا بشان ادعاء بعض اجهزه المخابرات الغربيه بان هناك مفاعل، سوريا بنت مفاعل نووي كبير شبيه بمفاعل كوريا الشماليه في الكبر، موقع الكبر في
1: بدير الزور،
2: وهي دي كانت المشكلة الكبيرة يعني يمكن معايا أنا شخصيا، لأن أنا اللي كنت مسؤول عن كوريا الشمالية سنوات طويلة، والمفاعل بتاع كوريا الشمالية عرفه عن ظهر قلب، وبالتالي لما ظهر التأثير المخابرات بصورة خاصة المخابرات الأمريكية كان وجهة نظري فنية أنه هذا المفاعل لا يمكن، وهذا المبنى اللي دمرته إسرائيل لا يمكن يكون مفاعل مماثل لمفاعل كوريا الشمالية، ولكن الخلافات بقى استمرت بين الوكالة وبين سوريا، والنظام السابق كان متحفظ على المفتشين انهم يجوا مرة تانية وياخدوا عينات، بس الحقيقة كان موضوع شوية يعني ساذج، لأن القضية خلاص المبنى دمر واتبنى مكانه حاجة تانية، وبعد كده دخل في حروب إقليمية ودخل في مشاكل، كذا فريق أخذ المكان ده وقعد يدور، ويعني موضوع الآثار بتاعته تقريبا انتهت.

0: ومن الصعب جدا الوصول الأصل بتاعه إيه. لكن الحكومة الحديثة فتحت المجال إن المفتشين يجوا تاني عايزين يفتشوا، هم جم فعلا في 2024، ما راحوش الكبر لكن راحوا أماكن أخرى معتقدين إنه جايز يكون لها علاقة بيه. وفي تقديري برضو ما فيش ولا دليل واحد مادي حقيقي باستثناء العينات البيئية اللي عمرها ما كانت دليل ضد أي دولة، ده مجرد اختراع لاستخدامه سياسيا عند اللزوم. وأتمنى أن الحكومة السورية الحالية، مش عشان خاطر انتقاما من الحكومة الثانية أو القديمة، لا، موقفها واحد، أنت يا سوريا ما عملتيش هذا المفاعل، والإدعاء دي كلها إدعاءات كاذبة، فمش عشان أقول لا ده النظام السابق أو النظام غيره، لا ده احنا كنا بيعملوا الحقيقة هم ما عملوش ولا إمكانياتهم كانوا يعملوا لأسباب فنية كتيرة بقى يعني بتكلم فيها بعدين يعني.
1: طب أستاذ قاهر، هو يعني هذا الأشار يعني الأستاذ يسري لموضوع موقع الكبر، واللي يعني تحوم حوله شكوك كثيرة، لكن ما نعلمه هو ما يعني، وكان سري طبعا حتى السوريين يعني لا ينشر ذلك، لكن ما نعلمه أن إسرائيل قصفته بال2007، وبالتالي هل هناك أي تخوف يعني من وجود أنشطة مواد نووية ما؟
2: في الواقع نحن عندما غادرنا سوريا في عام 1987 لندرس علم المفاعلات الذرية على أيام الاتحاد السوفيتي السابق، كان هناك مقرراً وبشكل رسمي بناء مفاعل نووي باستطاعة 1000 ميجاوات على بالقرب من الرقة في منطقة مسكنة بالقرب من حلب. هذا الموقع هو الموقع الوحيد الرسمي الذي كان مقرراً أن نعمل به وأن يشاد هناك مفاعلاً للطاقة السلمية. أما هو موقع سري كان، وكان هناك شكوك عديدة حول تعاون سوريا آنذاك مع كوريا الشمالية لأهداف غير سلمية، كما نقول لإنتاج البلوتونيوم، ولكن لم لحسن الحظ أن سوريا عندها لم تكن قد أدخلت إلى قلب المفاعل أو الجسم أو الهيكل الذي بني حينها، لم يكن هناك مواد انشطارية ولا نظائر مشعة ولا كتل من اليورانيوم الحرجة التي ممكن أن تتسبب بتلوث بيئي. وبالتالي لا أعتقد أن في كبر يوجد أي علامات لتلوث إشعاعي كبير، قد يكون بشكل محدود لأسباب معينة أو لتجارب صغيرة، ولكن موقع كبر دمر بالكامل، وهو دمر بدون أن يكون في داخله أي كتل حرجة لليورانيوم أو للبلوتونيوم أو للنظائر المشعة الأخرى.
1: دكتور يسري، هل جرى الاتفاق أن يأتي مفتشو الوكالة لزيارة المواقع الكبر وغيره في سوريا؟
0: أعتقد أن في موافقة مبدئية من الحكومة السورية الجديدة على هذا، وزي ما قلت كان في اوريدي من سنة ونص تقريبا زيارة لبعض المواقع الأخرى، لكن المنطقة دي بالذات فيها يعني كانت في صراعات وطنية من فرق مختلفة، يعني أعتقد كان فيها الجيش الحر فترة من الفترات، واللي كل اللي عدى على هذه المنطقة دور في المكان بتاع اللي هو الدير الزور ده، وكلهم أعلنوا أنه ما لقوش حاجة، يعني ما كانش فيه أي أدلة حقيقية. المبنى زي ما أنا قلت دمر في 2007 من إسرائيل بالكامل، الحكومة السورية وقتها كملت على اللي باقي وبانت مكانه مكان آخر اللي هو بعد كده دمر هو الآخر، وبالتالي ما كانش فيه أي أثار زائد. يعني أنا مش عارف، بس الدكتور طاهر بيتكلم على أنه كأن في حقيقة أن كان فيه مفاعل بس ما كانش فيه وقود، لا، هو ما كانش فيه مفاعل من أصله، لأن لو ده مفاعل مماثل لكوريا الشمالية أقل الإيمان كنت هتلاقي مباني على ارتفاع 50 متر مش على ارتفاع مثلا 15-20 متر، كنت هتلاقي منشآت حواليه مختلفة تماما، كنت هتلاقي برج تبريد، كنت هلاقي يعني عشرات المباني الأخرى اللي يعمل فيه مفاعل، وده ما وجدش لحد آخر لحظة عند ضربه. فإذا هو مبنى لا يمكن أن يكون مبنى مفاعل نووي
1: بالأدلة دكتور يسري
0: والبراهين كل هذا الكلام، لكن الحكومة السورية أعتقد أنها وافقت

ومن فترة إن تسمح لمفتشين حين يكون المكان آمن. أعتقد لسه في بعض المشاكل في منطقة الدير الزور دي، لكن ما فيش مانع. بس زي ما بقول المفتش هيروح يعمل، يمكن الدكتور طاهر قال الكلام ده، هيروح هيعملوا إيه؟ ما خلاص يعني.

0: اماكن دي. ليه؟ لان عشان انا ابني مفاعل كبير زي ده محتاج مثلا 80 طن من الوقود النووي. طب انا هعمله فين؟ لازم يكون عندي مصنع كبير زي اللي في كوريا الشماليه عشان اصنع بيه هذا الوقود. طب المصنع ده موجود فين؟ زائد كانوا بيدوروا برضو على مكان لمعالجه الوقود بعد تشعيعه في قلب المفاعل لاستخلاص البلوتونيوم. الاماكن دي هو حددوها بثلاث اماكن شبيهه بالاستراكشر اللي موجود في كوريا الشماليه في يونج بيان. لكن المخابرات يعني فاتها شويه انها تكون اكثر ذكاء وتقول اكيد المنشات دي مش هعملها في اخر الدنيا. النهارده الوكاله لما راحت من سنه ونص كده راحت لحته اسمها موقع اسمه برج السلطان. ده على بعد حوالي 15 كيلو من دمشق وعلى بعد حوالي 500 كيلو من الموقع الكبر في دير الزور. يعني انا هعمل وقالوا عليه ان ده لقوا عينات جسيميه مايكروجرام من اليورانيوم الطبيعي وبالتالي هم بيفسروه بقى ده لا ده كان هو ده احتمال المصنع. طب اولا لو كان ده فعلا مصنع حقيقي عمري ما هلاقي مايكروجرام، ده انا لازم الاقي كميات ده كيلو جرام واطنان. انا بقول 80 طن والمفاعل كان على وشك التشغيل زي المخابرات الامريكيه بتقول. لكن العينات دي هو اللي بيتكلم فيها جروسي بقى. ودي بقى الحاجه اللي مع الاسف بتستخدم سياسيا في كل الدول. اي دوله انا عايز اشك فيها على طول هقول العينات دي عمرها ما كانت اثبات ان الدوله بتعمل مشروع غير سلمي او قنابل ذريه. دي لا تكفي اطلاقا. وزائد المنطق بقى بيبعد، لو انا هعمل المنشات دي اعملها على بعد 500 كيلومتر ولا الثانية عند حلب الله اعلم مسافات قد ايه 700 800 كيلو، ايه ده؟ ما هو عمر ما حد هيعمل المنشات دي بعيده قوي عن المفاعل بهذا المنظر. فهي طيب. كلها اتهامات امريكيه غير مؤكده.
1: طب استاذ قاهر برايك يعني الاهتمام هذا بالبرنامج او يعني مش برنامج يعني انه انشطه نوويه محتمله كانت في سوريا له ابعاد سياسيه بالدرجه الاولى؟
2: بالطبع كان هناك بعد سياسي معين لهذا التعاون مع كوريا الشماليه. وانا اريد ان اعلق على كلام الاستاذ يوسف. انا لم اقل ان هناك مفاعلا مكتمل الاوصاف قد بني في كبر، وانما قلت كان هناك هيكلا لما يسمى ليس مفاعلا مكتملا وانما مركز للابحاث او مركز لنشاط اشعاعي معين للتعامل مع اليورانيوم او مع اي ماده مشعه، ماده تنتج او تنتج نظائر يستفاد منها في قضايا عسكريه. لذلك انا قلت انه لن يجد هناك اي تلوث بيئي اشعاعي لانه بالاصل لم يكن هناك قلب للمفاعل ولم تدخل قضبان اليورانيوم الى تلك المنشاه. لذلك ما يقصده رافائيل جروسي في البحث عن مواد مفقودة قد يكون مواد قد أنتجت في مراكز الأبحاث ولو بكميات صغيرة. نحن نعلم أن وجود كيلوغرام من اليورانيوم 235 يكون له بنسبة 90% له أبعاد عسكرية وأبعاد أخرى قد تقلق من وقوع هذه الكميات بأيادي إرهابية تستطيع أن تصنع منها قنابل قذرة أو تستطيع أن تسيطر عليها لاكتمال أو لجمع ما يمكن جمعه لصناعة قنبلة ذرية أو للتجارة بهذه المادة للدول التي تبحث عن صنع القنابل العسكرية. بكل الأحوال ما التوجه سوريا اليوم حول إثبات عدم وجود أي نشاطات عسكرية إشعاعية نووية في سوريا هو توجه صحيح 100%. ونحن يجب أن نحول طاقاتنا العلمية ومراكز الأبحاث لإنتاج الطاقة السلمية في سوريا، لأننا نرى ما يحدث في إيران ونرى المشاكل والكوارث التي تحدث نتيجة مخالفة الاتفاقية التي وقعناها في عام 1970 مع هيئة الطاقة الدولية الذرية حول منع انتشار الأسلحة النووية. وبالتالي

0: ليس هناك ما يثير المخاوف، وسوريا الآن منفتحة على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي المفتشون، لا مشكلة في ذلك. يعني
1: قولا واحدا وهو الطريق الصحيح والسليم للاندماج في العالم المتطور والتعامل مع الملفات النووية بطريقة حضارية. أنا أتمنى أن تكون المنطقة جميعها يوجد فيها تنافس لإنتاج الطاقة الكهربائية السلمية من المفاعلات الذرية، وليس التسابق في تصنيع الكتل الحرجة والبلوتونيوم وغيرها من المعادن التي تسبب توترا إقليميا وتزيد النزاعات السياسية والجيوسياسية في المنطقة.
0: دكتور يسري، قبل أيام كان هناك يعني اجتماعات تقنية في فيينا بين هيئة الطاقة الذرية السورية وخبراء من عدة دول، ما أهمية هذه الاجتماعات؟ ما يعني ما المؤمل منها؟ ما الهدف منها؟
2: طبعا كان مهم، طبعا رئيس الطاقة الذرية السوري الجديد يعني بيعمل اتصالاته مع الوكالة بالتعاون معها، والحقيقة يمكن أنا قريت النتائج الاجتماعات دي كلها يعني إيجابية جدا من جانب سوري، وكان الموافقة وبداية سرعة التنفيذ بتاع تغيير وقود المفاعل منصر ده خطوة جيدة بالتعاون بين الوكالة وبين سوريا. وبعد كده الكلام اللي اتقال أكتر من كده أن احنا كسوريا منفتحين على أي تفتيش بتطلبه الوكالة، عايزة تشوف تتأكد من إذا كان في مشاكل في الماضي أنها تقفلها وتقفل الملف ده إلى ما لا نهاية. وبالتالي طبعا هم سمحوا قبل كده بالمفتشين زي ما قلت، بس ما كانش في موقع الكبر. دلوقتي هم بيقولوا احنا مستعدين لو عرفنا نوفر طبعا الوسيله للتواصل والمكان وتوفير الامن للمفتشين، اكيد ده نوع من التعاون الطيب للغايه. النصيحه الوحيده بس اللي انا عايز اقولها للجانب السوري، بلاش تاخد عشان ما يحصلش الاتهام ده مكمل معاك مدى حياة سوريا، إن أنت عملت غلطة وإن النظام القديم عمل حاجة، ده ملوش علاقة خالص بالسياسة، لا نظام قديم ولا نظام جديد. هناك أكيد مؤكدات مليون المية أن هذا الموضوع كان مسيس، موضوع مفاعل الكبر، وإن الاتهام ما كانش ذو قيمة خالص لأن ما كانش له مستند فني واحد باستثناء دي العينات اللي هي عليها 100 علامة استفهام، واللي لو يعني في وقت من الأوقات طلبت حتى الحكومة السورية إن أنا أعاون منها في هذا المجال، وأنا ممكن أديها 100 سبب إنها ليه تاخد الموقف ده، عشان ما يبقاش كده كأني في اتهام لسوريا بغض النظر نظام الحكم ده إيه، كانت إيه ولا بقت إيه. يعني أرجو الوصول لهذا. وبالمناسبة لدكتور طاهر، معلش يبدو إنه أنت كنت برا البلاد سنين طويلة، الموقع بتاع الكبر ده ما كانش له أي علاقة بالنووي، بل تقدر تسأل كده بقى القوات العسكرية اللي عندك ده كان إيه بالظبط.
0: طيب يعني بكل الأحوال يعني هناك اتفاق أنه ليس هناك مشكلة، يعني ليس هناك ما يثير الخوف صحيح. أو المخاوف. وبالتالي دكتور قاهر، أعود إليك في مسألة اجتماعات فيينا والبحث عن استبدال الوقود عالي التخصيب بوقود منخفض التخصيب لمفاعل منصر، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: هم يريدون استبدال حوالي الكيلوغرام من اليورانيوم عالي التركيز بنسبة 90% إلى يورانيوم بنسبة 20%، وهي حقيقة تكفي للأبحاث العلمية وتكفي لإنتاج النظائر كاليود المشع 131 والتكنيشيوم 99، وهي مواد ضرورية يحتاجها الوطن السوري أو القطاع الصحي في سوريا يحتاجها، وأيضا القطاعات الأخرى البحثية العلمية تحتاج إلى وجود نظائر لإجراء الأبحاث وعملية العلاج عن طريق النظائر. فاليود المشع نحن نعلم أنه يستعمل لعلاج الغدد بعض الحالات السرطانية، أي أن نسبة تخفيض النسبة من 90% إلى 20% قد يؤثر على نوعية النظائر أو كمية النظائر المنتجة، ولكن أن النظائر المشعة المطلوبة سوف ينتجها اليورانيوم 235 عن طريق التحريض النيتروني للمواد لصناعة النظائر المشعة. لذلك نحن لسنا بحاجة إلى 90%، وهي بصراحة عملية التخلي عن 90% لنسبة تخصيب اليورانيوم هي رسالة سياسية أكثر من أنها رسالة علمية أو رسالة عسكرية، أو هي رسالة أننا نحن مصرون على سلمية البرنامج النووي السوري كيفما كنا وأينما.
0: إلى أي درجة دكتور قاهر يعني هنا يساهم هذا المفاعل منسر الصغير الذي تتحدث عنه في برنامج يعني نووي لأغراض سلمية في سوريا؟ تحدثت مثلا قبل قليل أنه نتمنى أن يكون هناك استفادة لتوليد الطاقة وسوريا تعاني من أزمة الطاقة،
1: لكن كما ذكر الأستاذ يسري الدكتور يسري أن طاقة هذا المفاعل لا تكفي 20 كيلو واط، وبالتالي هي مهمشة، لا تعتبر مصدرا للطاقة، وإنما هي مصدر لإنتاج النظائر المشعة للعلاجات الطبية
0: وليس للكهرباء.
1: بعد يوما ما سنضطر في سوريا إلى بناء مفاعل نووي على ذري يقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية غرارا لمحطة أكويو في مرسين في تركيا، ولمحطة الضبعة في مصر، ولمحطة براقة في الإمارات، والمملكة العربية السعودية تقوم أيضا بدراسة وتنفيذ مفاعلات نووية أربعة، وبالتالي هذا أمر لا بد منه، ولكن سوف يعتمد على مدى ومستوى العلاقات السياسية الجيوسياسية ومدى وضع سوريا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لأن إسرائيل هي الوحيدة التي تعرقل مثل تلك المشاريع في الدول المحيطة المجاورة لها.
0: نعم دكتور يسري، دقيقة أخيرة، ما إمكانية تطوير سوريا لبرنامج نووي لأغراض سلمية؟
2: أنا أتخيل أن سوريا في حاجة هامة جدا، لأن ما عندهاش مصادر بترولية كبيرة، وبالتالي هي محتاجة لمصادر طاقة مختلفة وفي نفس الوقت طاقة نظيفة، والحل النووي هو أهم حل النهاردة في هذا المجال. في أكثر من 30 دولة في العالم عندها حوالي 440 مفاعل، وفي المنطقة بتاعة الشرق الأوسط زي ما قلت في الإمارات عندها 4، بوشير موجود وفي 2-3 هيبقوا، وفي تركيا في 4، وفي مصر الضبعة في 4، وفي طموحات في الأردن وفي السعودية وخلافه. فإذا جزء الهام اللي سوريا محتاجة أنها تمشي بيه، وهو يمكن زي الدكتور طاهر ما قال، كان فعلا في تخطيط زمان قوي لمفاعل موجود في الرقة لكن ما كملش. إذن ده خط هام، لكن في خط تاني موازي اللي هو مفاعلات الأبحاث، لأن مفاعل الميني ييتور ده الصيني ده زي ما قلت 30 كيلو وات، ده ما يعملش حاجة. يعني يمكن الدكتور طاهر شوية يعني متفائل بالنظائر المشعة اللي هو بينتجها، ده هو النيوترات بتاعته ضعيفة للغاية، يعني ما بتقدرش تعمل إنتاج حقيقي، هو معمول لحاجات مجرد عينات. لكن سوريا بتستورد النظائر المشعة في المستشفيات وغيره من الخارج. لا، فإذا سوريا محتاجة لمفاعل أبحاث قوي زي مفاعل الأردن الحديث ده اللي هو 5 ميجا وات، يعني 5000 كيلو وات، ده مطلوب. فدي خطوة برضو أولى تيجي مع متوازية مع خطوة مفاعلات الكهرباء اللي بتنتج الكهرباء والمياه الحلوة حتى وغيره يعني.
0: نعم شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا جزيلا لكم. انتهى الوقت. دكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من فيينا، وأيضا الدكتور قاهر أبو الجدائل الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من تدمر. فاصل قصير ونعود لنقاش ملف الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة بسوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناعة التعذيب فعليا ما أنا

0: تعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس وايت في واشنطن توسيع التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. كما بحث وزير الطاقة البشير في واشنطن فرص التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة السوري مع شركتي HKN Energy وهيلوود بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري.
1: في مؤشر على الانفتاح الاقتصادي الدولي على المرحلة الجديدة في سوريا وتحرك حكومي متواصل لاستقطاب الدعم لإعادة الإعمار، يبحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن سبل إشراك الشركات الأمريكية في إعادة تأهيل قطاع الطاقة والبنية التحتية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. وكالة سانا ذكرت أن البشير أكد على بدء عمل عدد من الشركات الأمريكية فعلياً داخل سوريا، مما يعكس تزايد الثقة ببيئة الاستثمار، متعهداً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة لضمان استدامة هذه المشاريع. من جهته أكد رايت دعم واشنطن لجهود تطوير قطاع الطاقة السوري، مشدداً على أهمية تشجيع الشركات الأمريكية على المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة. في السياق، أعلنت وزارة الطاقة أن الوزير البشير بحث مع نظيره المصري كريم بدوي في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة في سوريا بمشروعات إعادة التأهيل والاستثمار والشراكات السورية المصرية. سبق اللقاءات الرسمية اجتماعات موسعة عقدها البشير مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية في غرفة التجارة الأمريكية، استعرض خلالها فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة واللوجستيات لإعادة تأهيل المرافق الحيوية. تطرح هذه التفاهمات تحدياً جوهرياً يتمثل في قدرة الحكومة السورية على ترجمة هذا الاهتمام الدبلوماسي إلى مشاريع فعلية على الأرض.
0: انضم إلينا الآن الدكتور محي الدين قصار، الخبير في الاقتصاد المعياري وخبير في المخاطر المالية من شيكاغو، ودكتور خالد الحمدي، الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. مرحباً بكم معنا. دكتور خالد، ما المنتظر من هذه الزيارة للوفد السوري برئاسة وزير الطاقة محمد البشير؟

0: إلى واشنطن.
1: أسعد الله مساءك محمد وضيفك الكريم ومشاهدي تلفزيون سوريا الأكارم. في الحقيقة هذه الزيارة ليست كباقي الزيارات، وهذه الاجتماعات ليست كغيرها. اليوم عندما نرى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ونرى يعني المستثمرون في مجال الطاقة في الشركات الخاصة الأمريكية، وهنا نتحدث على وجه التحديد عن HKN، ونتحدث عن بريكر، ونتحدث عن شركات أخرى لها باع طويل في الاستثمارات الطاقوية النفطية والغازية. فنحن اليوم نتحدث أننا تجاوزنا مرحلة اليقين السياسي والثقة بالدولة السورية، وبدأنا بمرحلة اليقين الاقتصادي. اليوم يعني يقال ونرى هذا القول ونسمع هذا القول في الكثير من وسائل الإعلام أنه لا يوجد ثقة عند المستثمرين بالمناخ الجغرافي السوري الحالي، ولكن اليوم هذه الاجتماعات يعني تجاوزت موضوع النقاشات وتجاوزت موضوع مذكرات التفاهم، وبدأ يعني الحديث عن استثمارات فعلية بتوجيه أمريكي للبدء بهذه الاستثمارات على أرض الواقع في سوريا. وتم يعني مناقشة تفاصيل دقيقة تتعلق بالبيئة القانونية لعمل هذه الشركات والجدول الزمني للفترة الزمنية الاستثمارية بها. هذه الزيارة هامة جدا، ستترجم خلال الأسابيع القادمة على أرض الواقع وبشكل جدي، يتجاوز اللقاءات التقليدية التي لا تفضي إلى نتائج.
0: دكتور محي الدين، إلى أي درجة فعلا هناك ما أشار إليه دكتور خالد يقين اقتصادي أو ثقة يعني بالاستثمار في سوريا لدى المستثمرين في الولايات المتحدة سواء كان حكوميين أو قطاع خاص؟
2: لا، بالحقيقة يعني على المستوى النفسي الحكومة السورية الجديدة والنظام الجديد يبدو يعني تقبل كبير عند الأمريكان له، وأنه أصبح الآن في حماية الأمريكان أو القيادة السياسية الأمريكية، فلا يوجد فعلا تخوف. المشكلة الحقيقية، وهي ليست مشكلة إلا أصبحت مشكلة، أن نستمر في تطمين المستثمر الأجنبي والعربي والسوري إلى أن حقوقه محفوظة، وأن هذه الحقوق قائمة بشكل جدي. فكلما استقرت سوريا كلما سارع المستثمرون للقدوم إلى سوريا. تذكروا أن رأس المال لا يهتم بقضايا السياسة مثل ما نتوقع. رأس المال يريد أرباح ويريد بيئة سليمة للاستثمار. فطالما هناك أرباح وهناك بيئة سليمة للاستثمار فنحن بخير الله الحمد. الترتيبات التي تفعلها الحكومة السورية بزيارتها لأمريكا، الترتيبات التي توقعها الحكومة السورية مع الأمريكان ومع أي دولة أخرى، يعني هذه الترتيبات ما هي إلا فريمورك، يعني إطار عمل يسمح للمستثمر بالشعور أنه هو قادم وبشكل لا يعتدي عليه أحد. لأن النظام الماضي يعني مثل ما يقول كان بيسود الوش بهذه القضايا. نعم.
0: طيب الآن مدى جدية الولايات المتحدة في يعني دعم قطاع الطاقة تحديدا؟
2: هو قطاع الطاقة، يعني نحن نفكر على مستويين. القطاع الطاقة لم يصل إلى البلوغ والنضج، فما زال يحتاج إلى استثمارات كثيرة. هذه الاستثمارات بحد ذاتها ناجحة وتؤمن للمستثمر الأجنبي المطلوب من الأرباح، لكن بنفس الوقت هذه الاستثمارات بالنسبة لأمريكا لا تشكل كمية كبيرة من الطلب بشكل تجعلها تغير سياساتها، لأن أمريكا لا تحتاج للبترول، أعرف كيف. فهذا قضايا مهمة. يعني القضية المهمة أنا أعتبر مهمة جدا، أن على الدولة السورية

0: كوريا أن تتعاطى مع هولندا والدنمارك والدول الأوروبية في قطاع الطاقة البديلة. يعني هذول الدول عندهم إنتاجية عالية من الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، التحول للكهرباء إلى آخره. فهذا مفيد جدا. وهي هذه النقطة تقع في ضمن إطار التعددية والسياسة السورية في تنويع مصادر الاستقلال.
1: طب دكتور خالد، يعني ربما يسأل البعض أنه رغم مرور سنة ونصف على سقوط الأسد، ويعني الزيارات واللقاءات النشيطة للدبلوماسية السورية وللوزراء والحكومة والإعلان عن صفقات مذكرات تفاهم أحيانا، لكن حتى الآن ما تزال سوريا تعاني من مشاكل كبيرة في قطاع الطاقة، وبالتالي لذلك يسأل عن مدى يعني واقعية ما يجري، ما يتم الإعلان عنه، متى سيكون هناك أثر ملموس؟
2: أستاذ محمد، يعني هناك جزئية هامة جدا سأنوه عليها الآن. الحكومة السورية يعني تقوم بحالة من التوازن بين أن لا تكون هذه الاستثمارات النفطية وغيرها أداة ضغط سياسي مستقبلا، ومن ناحية أخرى هي ترغب باستقطاب أفضل أنواع الاستثمارات إلى سوريا ونتعامل مع أفضل الخبرات حسب اختصاصه. مثلا عندما نتحدث عن الشركات الأمريكية نحن نتحدث عن الخبرة، نتحدث عن القوة المالية. اليوم الشركات النفطية الأمريكية هي صاحبة قرار في السوق المال العالمي، هي رقم صعب، ولكن هناك دائما فكرة لدى الدولة السورية أن يكون التفكير استراتيجي، نبحث عن التنمية المستدامة، نبحث عن الاستثمار الدائم. بمعنى آخر، نحن اليوم بأغلب النقاشات التي أجراها السيد البشير مشكورا بأمريكا كانت تتمحور حول نقطتين. النقطة الأولى هي قبل التمويل وقبل الاستثمار نحن نبحث عن التكنولوجيا النفطية، إن كان في موضوع الاستكشاف، وإن كان في موضوع التنقيب، وإن كان في موضوع النقل. اليوم سوريا هي بلد يعني يوجد به نفط ويوجد به غاز. نحن اليوم نتحدث عن 2.5 مليار برميل نفطي، نتحدث عن 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. هذا والرقم هو يعني قابل للزيادة بحكم أن هذه الإحصاءات تمت منذ يعني فترات ليست بالقليلة. بالنسبة للاتفاقيات التي وقعت سابقا أو مذكرات التفاهم، سيد الكريم، هذه الدول يعني نحن اليوم نحن بحاجة إلى حوكمة، بحاجة إلى عقود، نحن بحاجة إلى وجهة نظر متبادلة. أحيانا أي اتفاق بحاجة إلى سلسلة من الاجتماعات الدورية حتى يصل إلى المآل النهائي، ولكن الدولة السورية لا تبحث عن استثمارات آنية.
1: لأنه رغم كل ما تذكره
2: الدولة السورية لا تبحث عن استثمارات آنية.
1: سأعود لك، لكن رغم كل ما تذكره،
2: نعم تفضل،
1: ورغم أنه قطاع الطاقة يعني كان قيل كثيرا أنه مثلا مشكلة آبار النفط كانت موجودة عند قسد، الآن أصبحت تحت سيطرة الحكومة السورية. هناك دعم تقدمه دول، تحديدا
2: صحيح،
1: قطر مثلا في مجال الغاز والطاقة لسوريا، وبالتالي رغم كل ذلك ما يزال واقع الطاقة كما ذكرنا يعاني من مشاكل كبيرة. لذلك يبرز السؤال، ما الذي نحتاجه كي يكون الواقع جيدا؟
2: نحن اليوم بحاجة إلى بنى تحتية جديدة، نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل الآبار المفعلة الحالية. ولكن أنا على الصعيد الاقتصادي أركز على جزئية جدا هامة أستاذ محمد، ألا وهي أن لا نكتفي بتأهيل الآبار الموجودة حاليا. مثلا عندما يقال إعادة تأهيل بئر العمر، هو طبعا أهم بئر بسوريا، هو موجود تلقائيا. يعني عندما نقوم بإعادة تأهيل وضخ التكنولوجيا الحديثة التنقيبية سنزيد من كمية الإنتاج، ولكن أنا ما أبحث عنه هي يعني استكشافات لآبار جديدة بشركات جديدة. هنا سنصل إلى حالة من

0: الاكتفاء الذاتي ومن ثم إلى التصدير. سأذكر بالأرقام الاحتياج، يعني احتياج سوريا اليوم تقريبا 250 ألف برميل يومي. الإنتاج الحالي بعد حالة الاندماج التي رأيناها بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإنتاج تقريبا يصل إلى نصف هذه الكمية، ولكنه لا يكفي. نحن اليوم نقوم باستيراد النفط من روسيا والدعم القطري فيما يتعلق بالغاز، ونحن لاحظنا تحسن بواقع الكهرباء، وهذا التحسن لمسه أغلب الشعب السوري، ولكن نحن بحاجة إلى فترة لنصل إلى حالة من الاكتفاء ومن بعدها التصدير. سيدي الكريم، التعافي الاقتصادي يعني بدأ، وإن كان يعني خجولا، ولكن أنا أرى بالمسار الصحيح. دائما التعجل قد يفضي إلى حالة من الفراغ الاقتصادي القاتل. ما تقوم به الحكومة السورية الآن هي يعني الضخ للسوق السورية. المآل المبدئي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وبعد ذلك التصدير، ولكن طيب. ما قام به اليوم الوفد السوري إلى أمريكا هو يعني تفكير استدامة وتنمية طويلة الأمد فيما يتعلق بالاستثمارات النفطية.
1: طيب دكتور محي الدين، إلى أي درجة السوق السورية خاصة في مجال الطاقة نتحدث يمثل فرصة للمستثمرين الأجانب، وإلى أي درجة أيضا هناك مخاطر؟
2: يعني السوق السورية حجمها بالنسبة لحجم السوق المستثمر الأمريكي صغير، عرفت كيف؟ يعني فبالتالي لا يمكننا نحن أن يكون عندنا قدرة تنافسية أو قدرة تفاوضية مع المستثمر الأمريكي. يعني كمية الاستثمار لا تسمح لنا بالتفاوض الصحيح مع المستثمر، فبالتالي يعني على الأغلب ما الذي سيجري أن المفاوض السوري يريد أن يقنع المفاوض الأمريكي فقط يشتركوا بالاستثمار، وسنرى ماذا سيحصل. فما أتوقع أن يملك المفاوض السوري قدرة عالية على المناورة بهذا الأمر.
1: وما الذي يمكن أن تفعله سوريا كي تشجع يعني ذلك؟
2: ما في، ما أقول لك، يعني هو إذا ما كان هناك رغبة سياسية وراء المفاوض الأمريكي فلن يحدث الكثير. يعني أنا ما أريد أعمل البحر طحينة، يعني مثل ما يقولوا. هناك طلب على سوريا وطلب على البترول السوري، ولكن البترول في العالم غرقان، يعني السوق البترولية مغرق في العالم. فبالتالي خاصة خلال 10 سنوات، يعني هلا الآن إذا حفرنا بير اليوم في دمشق في سوريا، فهذا البير لن يأتي ثماره إلا 5 سنين قادمات. نعم. فبالتالي أخبار جيدة أننا أن نحفر بير أو نتفق مع الغربي على هذا، ولكن لا نتوقع إنجازات كبيرة جدا بهذا الموضوع. يعني أنا أنصح الإخوة السوريين وأنصح الإعلاميين أن زغروا الحجر مشان ينضرب معنا، لأنه ملاحظ أنه كل ما صار شيء بيفزوا الناس، وبعد منا راحت السكرة وإجت الفكرة. لا، بدك تصغر حجر وتقول أنا بدي كذا كذا كذا، هذا ما أريد، هذا ضمن الإمكانية السورية. تذكروا يعني حتى الآن سوريا ليست جزء من الأوبك،
1: طبعا منظمة الدول المنتجة،
2: منظمة الدول المنتجة، وبالتالي فنحن بدنا نحقق خطط تلقائية تتحقق وقابلة للتحقيق. يعني ما بدنا نعمل بحر طحينة مثل ما قلت بالبداية.
1: طيب كيف ممكن على الأقل، يعني في أشياء محكومين فيها بالجغرافيا بالموارد الطبيعية، لكن كيف ممكن نقلل المخاطر؟ لأنه الاستثمار دائما يعتمد على يعني قلة المخاطر ربما في السوق يعني التي سيستثمر بها.

0: بشكل عام لكي نقلل المخاطر علينا أن نرسم قواعد قانونية حاكمة للاستثمار الداخلي وحاكمة للاستثمار الخارجي. فإذا وضعنا هذه القواعد القانونية بشكل متزن ونلتزم بها نحن قبل الآخرين، ما هيك؟ فإذا نحن عندنا الأمور باتت صحيحة، لأنه يلي خاصة المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى الوعود التي نقدمها، ينظر إلى القواعد القانونية التي ستسمح له بالحفاظ على حقوقه. نعم،
1: وبالتالي مسائل هذه الحوكمة والبنية التشريعية هذا أمر مهم جدا.
0: طبعا طبعا طبعا. يعني هو الآن ما الذي يضمن للمستثمر أن أمواله في البلد؟ هل من الممكن، يعني ما هو الخطر السياسي أن يصير انقلاب أو تغيرات سياسية وبالتالي تصادر كل أمواله المستثمر، كما فعل يعني المثال الواضح جدا من عند على أيام الـ56. نعم، أتى عبد الناصر وأمم كل شيء. نعم،
1: طيب
0: فالآن الأمور نحتاج أن نظهر للعالم أننا نحن عندنا قواعد قانونية حاكمة وراسخة. الظريف في سوريا نحن عندنا قواعد تاريخية وأخلاقية راسخة في سوريا،
1: طيب
0: يعني عن أمثلة تطبيقية حقيقية. نعم،
1: طيب
0: كل ما
1: دكتور
0: نحتاج.
1: ايه دكتور خالد، أريد أن أسألك، يعني هل ننتظر نتائج ملموسة لهذه الزيارة للوفد السوري لواشنطن برئاسة وزير الطاقة محمد البشير؟
2: سيدي الكريم، بعيدا عن يعني بعيدا عن الحالة الاقتصادية والنقدية والمالية لهذه الاستثمارات، أنا أرى بأنه شكل من أشكال الدعم الأمريكي السياسي للدولة السورية. اليوم هناك رعاية أمريكية للعهد الجديد بسوريا، وهذا الأمر واضح للعيان. ولكن يعني لمجرد يجتمع غرف التجارة والشركات النفطية ووزير الطاقة الأمريكي، يعني هذا أتى بقرار أنا أعتقد أنه سياسي ولكنه يصب في صالح الحكومة السورية والشعب السوري. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الدولة السورية تتعامل بالواقعية. اليوم نحن أمام حالة من الدمار، من الإرث الثقيل، ولكن نتعامل مع هذا الإرث بشكله الحالي، نحاول أقصى ما يمكن من التطوير، البنى الاستثمارية. وعلى فكرة الحكومة السورية اليوم لديها المرونة الكافية لتعديل أي قانون يؤمن البيئة المثالية لجعل جسر الثقة بين المستثمر وما بين الدولة السورية،
1: نعم.
2: يعني مزال من أي نوع من المعوقات. الحالة اليوم هي حالة راهنة نتعامل بها على شكلها الواقعي
1: نعم.
2: والحقيقي. يعني الضيف الكريم قال يعني أن لا تكون البحر نجعل البحر طحينة أو ما شابه، أنا أؤيد هذا الكلام، ولكن الدولة السورية تتعامل يعني بشكل إسعافي وبشكل استراتيجي.
1: شكرا لكما دكتور خالد
2: نعم.
1: الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، والدكتور محي الدين القصار الاقتصادي المعياري والخبير في المخاطر المالية من شيكاغو. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة

ما في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث هاجر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. الشيباني وسلام يبحثان التطورات في لبنان والتصعيد الإسرائيلي على الجنوب، ويشددان على أهمية التنسيق في القضايا المشتركة. الهلال يقول إن مطالب الأهالي بريف الحسكة تحظى بمتابعة مباشرة، ويؤكد على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات في المحافظة. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، وترامب يقول إنها جاءت رداً على إسقاط مروحية أباتشي. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 21 موقعاً أمريكياً في المنطقة رداً على الهجمات الأخيرة، ويشير إلى أنها شملت قواعد في الكويت والبحرين والأردن.

0: أهلا بكم في التفاصيل. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام آخر التطورات في لبنان، ولا سيما التصعيد الإسرائيلي في الجنوب. وتناول الاتصال الهاتفي بين الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن نائب محافظة الحسكة أحمد الهلالي قرب استكمال المكتب التنفيذي للمحافظة لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية وتحسين الأداء الحكومي. وقال الهلالي إن الاحتجاجات والمطالب الشعبية في ريف الحسكة تحظى بمتابعة مباشرة، ولا سيما ما يتعلق بالمحروقات والمازوت والخدمات الأساسية. وأكد أن مطالب الأهالي تصل إلى القيادة والجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن الفريق يعمل على نقل الواقع كما هو بما يعكس احتياجات المواطنين. وأوضح الهلالي أن معالجة التحديات في الحسكة تتطلب جهدا مؤسسيا في ظل المرحلة الانتقالية واستكمال عملية الدمج وتفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها. وأضاف أن العمل جار لتجاوز بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتسريع معالجة الملفات الخدمية بما ينعكس على حياة الناس واستقرار المحافظة. بدأت في العاصمة النمساوية فيينا جلسات الاستماع لشهادات معتقلين سابقين في فرعي أمن الدولة والجنائي ممن تعرضوا للتعذيب بسبب مشاركتهم بالثورة السورية.
1: أنا أحد الأشخاص اللي التقى بالصدفة بمصعب أبو ركبة كان باللجوء بالنمسا بال 2014، وبلشت بملاحقته وبإجراءات المحكمة تجاهه. دوري بالمحكمة كان هو أنه أدليت بشهادتي وقدمت وثائق للمحكمة حول عملية إدارة المشهد الأمني بالرقة من خلال اللجنة الأمنية وترتيب اللجنة الأمنية، وقدمت إفادتي أيضا وشهادتي بعمليات الاعتقال والتعذيب التعسفي اللي قام بها هذول الشخصين وباقي أفرع الأمن السورية والجيش السوري. إحنا السوريين قادرين على صنع عدالة انتقالية ونموذج سوري خاص بنا، وسنصل بالنهاية إلى أنصاف الضحايا.
2: محاكمة ضابط خالد الحلبي وضابط مصعب أبو ركبة. خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في محافظة الرقة. حالياً إجراء المحاكمة مهم جداً لما قاموا به من فظائع وتعذيب للمعتقلين. بالنسبة لي أنا شخصياً قضيت حوالي سنة ونصف فترة الاعتقال، تعرضنا لأشد أنواع التعذيب في فرع الأمن الجنائي وفرع أمن الدولة وفرع الأمن العسكري في محافظة الرقة.
3: اليوم تم إجراءات محكمة الضابط خالد الحلبي اللي تم اعتقاله بالنمسا من فترة، واليوم كانت الجلسة الثانية لاستماع للشهود، وأنا كنت أحد الشهود اللي أدليت بشهادتي اليوم نتيجة أنه كنت معتقل عنده بفرع من الدولة بالرقة. والحقيقة المحكمة تم بأعلى درجات الحرفية، لأنه هي سابقة في النمسا المرة الأولى اللي يتحكم فيها مجرم حرب.
4: طبعاً إجراءات المحكمة بالنمسا هي مختلفة عن إجراءات المحكمة في سوريا، في عنا هون لجنة المحلفين. بداية بيبدأ القاضي بالتحدث إلى الخبراء وإلى يتواجد هنا أيضاً المتهمين، يتواجد المحامين الممثلين لهم من خلال المحكمة، أيضاً الخبرات التي تتعلق بقضايا التعذيب.
0: قتل طفل وأصيب طفلان آخران من جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربة خالد جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي. وفي درعا قال مراسل تلفزيون سوريا إن شابا قتل يوم أمس الثلاثاء من جراء انفجار لغم أرضي خلال مرور جرار زراعي كان يقوده في أراض زراعية بمدينة أنخل شمالية المحافظة. ويأتي ذلك مع استمرار جهود الجيش في تفكيك وإتلاف أكثر من 110 آلاف جسم متفجر في مختلف المحافظات منذ مطلع هذا العام وفق بيانه. لقي طفل حتفه غرقا في مياه نهر الفرات بمدينة دير الزور في حين تمكن الأهالي من إنقاذ طفلين آخرين وسط مواصلة البحث عن جثمان الطفل الغريق.
5: ثلاثة أطفال في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور، استطاع الأهالي وأصحاب المنتزهات إنقاذ طفلين ولكن الثالث سحبته مياه نهر الفرات وعلى ما يبدو بأنه فارق الحياة. هنا أحد الأشخاص الذين استطاعوا ربما من إنقاذ اثنين من الأطفال. السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
5: كيف حدثت هذه الحادثة هنا على مجرى نهر الفرات؟
6: والله أستاذ عادل احنا هنا مرفع النخيل، طبعا الشباب عندنا كلهم يعرفون يسبحون واحنا موجودين، فبالصدفة شفنا حدا طلع صوته عالي فلفت نظر الشباب، نزلوا طلعوا اثنين، طبعا واحد طلعوا بآخر نفس يمكن الفيديو موجود، وبعد ما طلع الشاب فاقد الوعي بعد شي 10 دقائق ربع ساعة قال في أخوي موجود شوفوا لي.
7: لحقنا انه كان غرقان جوا بالنهر، يعني جوا غرقان، ولحقنا بانفاسه الاخيره سبحان الله والحمد لله على كل شيء.
8: الله يجزاك الخير.
7: الحمد لله.

0: احنا ننبه الاهالي والكذا انه موضوع يعني اهلهم يعني ينتبهون على الصغار بعد بشكل يومي انه يجون يسبحون بدون علم اهلهم بدون اي يعني تفاصيل عن الاهل وكذا. وهاي مثل ما صار هون مع يعني هسه صار الحارق الغرق ايش اللي صار
1: تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لأهالي دير الزور بأن يتوخوا الحذر في السباحة بمجرى نهر الفرات ما تزال مستمرة، لكن هناك حالة استهتار يصفها البعض لدى الأهالي حول وجود أبنائهم على مجرى نهر الفرات. وصلت قبل قليل العائلة من ذوي الأطفال الذين غرقوا وهم ليس لديهم أي معلومة عن وجود أبنائهم على نهر الفرات. تلفزيون سوري عدى صليبي دير الزور.
2: أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 3 محطات مياه في ريف دير الزور الشرقي بعد توافر ظروف تركيبها من جديد. وقالت الوزارة إن المحطات عادت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت فككت احترازيا قبل وصول منسوب الفرات المرتفع إليها. وشملت المحطات السيال الغربي في ريف دير الزور الشرقي والفرات الأولى في السفافنة ومحطة أبو الحسن. وأضافت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل عملها لإعادة بقية محطات المياه عند توافر الظروف المناسبة. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، أبدأ معك من حادثة غرق الأطفال في نهر الفرات، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الحادثة.
3: صباح الخير كاترين لك والسادة المشاهدين. يعني كما يتضح خلفي هذه هي عائلة الأطفال الذين غرقوا يوم أمس، تم إنقاذ 2 منهم وما تزال يعني جثة أحدهم موجودة في نهر الفرات، قد تكون في هذا المحور وقد تكون جرفتها مياه نهر الفرات. يعني حقيقة التحذيرات لم تتوقف من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكذلك الأمر النشطاء من أبناء المنطقة من خطورة السباحة في مجرى نهر الفرات، لكن على ما يبدو بأن الأطفال قد باغتوا ذويهم ووصلوا إلى يعني مجرى النهر وربما كانوا على الشاطئ وسحبتهم المياه التي تعد سريعة للغاية منذ ارتفاع منسوب نهر الفرات قبل عيد الأضحى بيومين ارتفاع المنسوب، وسرعة جريان النهر قد أخذت 10 أطفال يعني فارقوا الحياة منذ ذلك الحين حتى اليوم. 3 جثث لم يتم العثور عليها من أصل 10 حتى هذه اللحظة، وهذا مؤشر بأن المياه تعتبر سريعة للغاية وأن يعني أيضا النهر الذي كانت قد حذرت مديرية الطوارئ من السباحة فيه بأنه قد تعرض للتشويه خلال السنوات الماضية، أي بمعنى عمليات الحفر لاستخراج البحص من قاع النهر قد غيرت مجرى النهر بشكل أو بآخر، وكان هناك يعني بعض الأماكن هي قد تعتبر مياه راكدة يصعب فيها السباحة، كذلك الأمر بعض التيارات أو مناطق أصبحت فيها تيارات المياه سريعة للغاية. أما عن عودة يعني محطات المياه فقد يعني تعود بشكل تدريجي، خرجت 83 محطة مياه عن الخدمة خلال ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الماضية وبدأت تعود بشكل تدريجي، ربما شارفنا على الانتهاء لإعادة كافة المحطات التي خرجت عن الخدمة. لكن كاترين دعيني أن أستضيف عم الطفل الذي غرق يوم أمس هنا في هذه المنطقة، ويعني نتحدث يعني عن الآن قبل قليل تحدث بأن لديك بعض الكلام تود أن توجهه على
4: الظهر الساعة 12 الطفل غريق وما يجي الدفاع المدني يجي ربع ساعة أثبت وجود صوروا وطلعوا. رسالتي لوزير الطوارئ والكوارث يعني لماذا هذا الإهمال؟ ليه ما بدنا نضل هيك؟ سؤال يعني دفاع مدني معقول يجي ربع ساعة ويفل؟ يعني حياة البشرية يعني لمين؟ مين بدنا نشكي لمين؟ بس اللي نعرف لمين بدنا نشكي؟ يعني يجيبون طوارئ أو دفاع مدني يقوم بواجبه على أكمل وجه، مو يجي يصور ويثبت وجوده ويمشي. هاي أول شغلة. ثاني شغلة بدنا هذا الغواص ابن المغير هذا بس يأمنوا الأكسجين وجزاهم الله خير. يعني أنا ما إحنا ما نريد منهم شيء، يجون بس يثبتون وجوده ويمشون، لا إحنا بدنا نتيجة، بدنا نتيجة. يعني لأيمت بدنا نضل هيش ولا ما أعرف؟ صارنا من مبارح على أعصابنا واقفين ناطرين، وهسه اتصلت عليهم قالوا لي للساعة 10 ومن الصبح دق لهم ما عاد يردوا.

0: الدفاع المدني ما عاد يردوا.
1: إذن هي رسالة عتب بحق
0: إيه من الساعة 8 يجازوا بالغواصين. شو هم بده يجيبون من أمريكا يعني؟ الغواصين موجودين هين يعني، من طلع الشمس لازم يمشوا. ليش ما يمشوا؟ ليش ما يتحركوا؟ ليش الإهمال يعني؟ المبارح يجوا ربع ساعة ويفلوا.
1: طب بشكل عام، هل لديك أي رسالة للعائلات لذوي الأطفال الذين يسبحون على مجرى نهر الفرات؟ هناك عدم استجابة من قبل الأهالي بهذا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني واحد إيش بده يساوي؟ يعني أمر الله، قضاء وقدر.

0: مجتهدين عليها بشكل دقيق. نعم وصلت فرق الدفاع المدني بعد ما يقارب 10 دقائق أو ربع ساعة إلى هذا المكان، وتبقت ما يقارب ساعة تقريبا، لكنها تركت والد الطفل أو الأطفال ووالدتهم في هذا المكان، ثم غادروا هذا المكان بعد هذه المدة. يعني كان هناك من المفترض أن تكون عمليات البحث أكثر من ذلك على الأقل، حتى تصل هذه العائلات التي منذ ليلة أمس موجودة هنا وهم من ذوي الطفل يحاولون بما لديهم من معرفة من استخراج جثة الطفل التي ربما تكون في هذا المكان أو قد انسحبت إلى مكان آخر. ربما أصبحنا الآن قد نصل إلى 20 ساعة من حالة الغرق، فكانت هذه يعني رسالة العتب من كل أبناء المنطقة على عملية البحث التي لم تتجاوز ربما ساعة أو ساعة وربع الساعة، وثم غادروا هذا المكان وتركوا ذوي الأطفال في مكانهم دون أي تقديم أي رعاية، ربما على الأقل رعاية نفسية. فكانت يعني رسالة العتب كبيرة جدا. لكن بدوري أيضا أكرر بأنني شهدت على حالات الغرق الماضية تقريبا نصفها، كنت شاهدا عليها بشكل دقيق. الأطفال لا يستجيبون لحالات الـ يعني الإنهاء أو عدم السباحة في نهر الفرات، يعني يكون هناك يعني حالة رفض للاستجابة لكل محاولات إخراجهم من النهر. كانت هذه مشكلة كبيرة تحتاج رعاية أكبر أيضا من الأهل، ربما يكون هناك بعض المباغتة من الأطفال، لكن المنطقة ومنسوب نهر الفرات ما يزال مرتفع على الرغم من الانخفاضات وانسدادات أو يعني تخفيف التدفقات من مياه سد الفرات، لكن ما تزال خطرة حتى هذه اللحظة. يعني التحذيرات موجودة، تحتاج المنطقة إلى نقاط غواصين موجودة على شاطئ نهر الفرات مركزة، وليست عندما يكون هناك استجابة. قبل مدة كان هناك غرق 3 أطفال في مدينة الصبيخان. مدينة الصبيخان تبعد عن مركز مدينة دير الزور بما يقارب 70 كيلومتر شرقا. عندما اتجهت فرق الغواصين وصلت بعد ساعة ونصف، ومن المعلوم بأن الإنسان لا يستطيع البقاء في مياه نهر الفرات أكثر أو في المياه تحت يعني سطح النهر أكثر من دقيقة أو دقيقة ونصف، ثم بعد ذلك يفارق الحياة. هذه المنطقة هي مكتظة بشكل كبير سواء بسكان المنطقة الذين يحاولون تخفيف وطأة الشمس وحر الصيف عليهم بالوجود أو التواجد على مياه نهر الفرات، تحتاج إلى نقطة ثابتة في الريف الغربي وفي الريف الشرقي كذلك الأمر. خط طويل يقدر ب 240 كيلومتر لا يوجد فيه نقاط ثابتة إلا على استجابات الطارئة.
1: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. تمكن مخفر أشرفية صحناية بريف دمشق من كشف ملابسات سرقة تعرض لها أحد المنازل في المنطقة واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية مسروقة بعد عملية تتبع وتحقيق، وانتهت بإلقاء القبض على المشتبه بها في حمص.
2: اللي صار انه احنا كنا متواجدين برات البيت وهي عامله منزلي عامله بالبيت، يعني هي اللي سرقتنا، استغلت ثقه فيك تقول الزايده، اخذت مفتاح الخزنه، اخذت مصاغ واخذت مصاري تحويشه العمر، يعني فيك تقول من ضمنهم مهر بنتي كانت كمان متزوجه. وجينا فورا يعني جينا بلغنا بالقسم هون. هلا انا ردت الفعل اللي شفتها صراحه من رئيس المخفر ومن العناصر ايقنت تماما انه في حق معنوي يرجع لي قبل الحق المادي.
3: صراحة راقبنا اكثر من 40 كاميرا وتتبعنا اكثر من 15 او 20 رقم للتواصل، كما تتبعناها باكثر من محافظة حتى تعدى الامر الى دولة لبنان الشقيقة. بالنهاية توصلنا الى مكان تواجدها في حمص، ومباشرة اتصلنا بفرع المباحث الجنائية بحمص وتوجهنا إلى محافظة حمص، واستطعنا إلقاء القبض عليها في محافظة حمص وسكنها إلى محافظة ريف دمشق إلى مركزنا. وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها من جرائم، وهي سرقة مبلغ بالدولار الأمريكي ومصاغ ذهبي.
1: أوقفت قوى الأمن الداخلي في حماة عصابة من 13 شخصاً كانت تحتال على محل الصاغة عبر بيع ذهب مزيف. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت بعد تحريات ومتابعة ميدانية.

0: الأمريكية أسفرت عن توقيف جميع أفراد العصابة، أضافت أنها صادرت كيلوغراما ونصفا من الذهب المزيف إضافة إلى معدات تستخدم في تصنيعه، كما استردت 15,000 دولار كانت العصابة قد احتالت بها على أحد الصاغة. ومن حماة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا ياسر الروح. أهلا بك معنا ياسر. ياسر، حدثنا أكثر عن هذه العصابة.
1: نعم كاترين، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني بالفعل العملية الأمنية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي يوم أمس تأتي يعني ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية والعمليات المشددة لملاحقة المتورطين بقضايا الاحتيال والنصب، سواء في على محال الصاغة أو حتى على ملفات أخرى مثل ترويج المخدرات. طبعا يعني بحسب الأمن الداخلي وخلال المتابعة الدقيقة تمكنت قوى الأمن الداخلي من كشف هذه الإصابة يعني التي كانت تتنقل في عدة محافظات سورية. بحسب المعلومات كانت تتنقل بين حمص وحماة وحلب، يعني ويعني كشفت يعني او وهي كانت تعمل يعني بهذه الإصابة كانت تعمل بطريقه يعني احترافيه بحسب ما وصفها قوى الامن الداخلي. يعني كانوا يبيعون الذهب للصاغه، وهذا الذهب مزيف. يعني اكتشاف الذهب المزيف لدى الصاغه يجب يعني يكون معروف، او الذهب المزيف يكون معروف لدى الصاغه. يعني كانوا يعملون بحرفيه عاليه ولديهم ورشات يعني ومعدات يقومون بتزييف الذهب بها. طبعا يعني بشكل عام كاترين، يعني الوضع الامني انا هنا في حماة وضع جيد، يشهد تحسنا تدريجيا. قوى الامن الداخلي تنتشر بشكل واضح في مدينه حماة، عناصر امن الطرق متواجده في اغلب الشوارع الرئيسيه وتقوم بالتجوال داخل الشوارع الرئيسيه والاحياء ايضا. طبعا يعني الامر الذي ساهم يعني في كشف يعني هذه العصابه بشكل مباشر، اضافه الى ان هناك امر كاترين ان هناك كاميرات مراقبه منتشره في الشوارع الرئيسيه، قام الامن الداخلي ب تركيب هذه الكاميرات، وهذا الأمر يعني يساعد على تعقب مثل هذه العصابات. طبعا الإجراءات المتواصلة من قبل الأمن الداخلي يعني تعكس جهودا واضحة يعني في الحقيقة داخل المدينة، وتؤكد على أن العمل مستمر لضبط أي عمليات أو أي عصابات موجودة داخل هذه المدينة. طبعا يعني بشكل عام يعني الوضع جيد بحماة كما ذكرت لك، والعصابة التي يعني تم إلقاء القبض عليها بعد المتابعة الدقيقة من قبل القوى الأمن الداخلي والإجراءات التي يتخذونها خصوصا في الفترة الأخيرة.
0: شكرا جزيلا لك ياسر الروح، كنت معنا من حماة. قال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي في لقاء مع تلفزيون سوريا إن من أبرز الأولويات أمام قطاع الطيران المدني في البلاد هو إعادة دمجها مع المنظمات العالمية وربطها بالقطاعات العالمية.
2: طبعا نحن عندنا كثير من التحديات حاليا وكثير من الأولويات. هي أول شيء نحن إعادة دمج سوريا فعليا مع المنظمات العالمية هي أهم الأولويات بالنسبة لنا، وفي أولويات كثيرة إذا فينا نتحدث عنها نقول أنه الأولوية الأولى هي ربطها بالقطاعات العالمية مثل الإيكا والأيادا. طبعا مستر والش بهذا التصريح نحن التقينا معه أكثر من مرة، وخلينا نفصل ما بين المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكا والمنظمة الدولية للنقل الجوي اللي هي الإيادا. طبعا هذا الشيء سواء ك نواقل وطنيه او كهيئه عامه للطيران المدني، احنا اخذنا هاي الخطوات من بدايه التحرير تقريبا، ونحن مشينا فيها خطوات كثير طويله وشاركنا باكثر من برنامج بهذا الشان.
0: كما اكد عرابي ان الهيئه العامه للطيران المدني تركز على تطوير الاطر التنظيميه ورفع كفاءه الكوادر البشريه، معتبرا ان التعافي في قطاع الطيران لا يقتصر على الاموال والبنيه التحتيه.
2: عشان هيك الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بتركز على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب، هذا شيء كثير مهم، وتحديث التشريعات الحالية وربطها مع المعايير الدولية سواء عن طريق المنظمات الدولية مثل الإيكاو أو الإياتا. كمان إنه لازم نتعاون مع هي المنظمات لأنه هي الدليل، هي نحن كهيئة عامة للطيران المدني موجودين تحت مظلة الإيكاو. وأهم شيء وأهم خطوة قمنا بها هي إنه الإيكاو حاليا الاتصال معهم بشكل كتير موجود، وسوريا شاركت ببرنامج النو كانتري ليفت بيهايند اللي هي برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني، قاموا بزيارة مبدئيا لسوريا وعملنا ريسك اسسمنت يعني بالفترة الماضية، وإن شاء الله بداية الشهر القادم راح يجوا على أرض الواقع لحتى سوريا تبدأ بشكل فعلي وبشكل لنقول رسمي ببرنامج النو كانتري ليفت بيهايند. وهذا الشيء أكيد راح ياخذ وقت شوي لحتى ما بين ترجع سوريا تتعافى من هذا الموضوع. أنا دائما كنت أقول التعافي في قطاع الطيران هو ليس فقط الأموال والبنية التحتية، ولكن التنظيمات التشريعية هي أكبر عائق واللي بتاخذ وقت كتير كبير.
0: بحث مدير منفذ التنف الحدودي أحمد بكار مع نظيره العراقي مهيب القعود سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين سوريا والعراق. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ فقد تناول الجانبان خطط تطوير البنية التحتية في المنفذين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الشاحنات وحركة الترانزيت ونقل النفط، إضافة إلى تبسيط إجراءات دخول وخروج الشاحنات والبضائع وتقديم مزيد من التسهيلات للسائقين بما يعزز انسيابية الحركة التجارية ويدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر. ويأتي القرار بحسب اللجنة بعد متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية وحرصا على حماية المنتج الوطني ودعم المربين. ونص القرار على وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، كما كلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أن يعمل به اعتبارا أو يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. يواجه مربو الدواجن في مدينة يبرود بريف دمشق جملة من التحديات التي تلقى بظلالها على قطاع الدواجن، منها ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالكهرباء والمحروقات، إضافة إلى التحديات الموسمية التي تؤثر على استقرار الإنتاج واستمرارية العمل.
3: أنا بالنسبة للطاقة الشمسية أول شيء غالي كتير، يعني هذا مفروض يكون فيه له تسهيلات، يكون فيه له قرض كمربين دواجن. هلا نحن استاذ عنا محاولة كهرباء بس الاسعار صارت غالية كتير هاد الايام، فعم تكلفنا كتير، يعني احيانا تنقطع الكهرباء، في عنا مولدي نحن بديل يعني بنستخدمها بدال الكهرباء، فكمان هاي في اعباء كتير مشان سعر المازوت. التحديات الموسمية بتصير عنا استاذ، نحن بالشتوية في عنا تدفئة هون، خاصة نحن منطقتنا برد كتير، بدنا تدفئة كتير. وبالنسبة للصيف عندك الامراض، التهاب الكبد الوبائي، عندك النيوكاسل اللي هو الطاعون، بزيد علينا موضوع الاستيراد اللي عم يصير، يعني الفروج اللي عم يجي من برا، هذا عم يأثر علينا كتير.
0: وتتزايد خسائر مربي الدواجن في حماة مع ارتفاع كلفة الإنتاج وتوسع انتشار الدجاج المستورد في الأسواق، ما خلق فجوة واضحة بين المنتج المحلي والمستورد وفرض تحديات جديدة على المربين والمستهلكين معا، وسط حاجة ملحة لرقابة فعالة وحلول تحد من الخسائر وتعيد التوازن للسوق.
4: يواجه قطاع الدواجن في حماة تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ودخول الدجاج المستورد إلى الأسواق، ما خلق فجوة بين المربي والمستهلك. فالمربون يواجهون ضغوطا يومية للحفاظ على استمرارية الإنتاج، في حين يبحث المواطن عن سعر يناسب دخله وجودة يطمئن إليها.
5: اليوم مع بمر قطاع الدواجن بنكسة كتير كبيرة. حاليا كل فروج عم بيخسر $1، هذا الرقم كتير كبير. من خلال أول دورة خسارة وثاني دورة خسارة وثالث دورة خسارة، المربين رح يعزفوا عن التربية. السبب الرئيسي لهذا الشيء هو ارتفاع تكاليف الإنتاج.

0: ودخول مادة الريش يلي هي الفروج الحي. هذا الأمر عم بيؤدي لانخفاض أسعار الدواجن ويؤدي للمربين. اليوم التكلفة عندنا بسوريا كتير غالية. إنتاج الوطني هو إنتاج جيد والفروج عم بيكون بمواصفات عالية، ونحن قادرين كمربين إنه نلبي حاجة السوق من الفروج ككل يعني.
1: ومع تزايد التحديات التي تواجه المربين، تتنوع خيارات المستهلك بين المنتج المحلي الطازج والمستورد المجمد تبعا لقدرته الشرائية.
2: احنا كل العالم الفقير والزنقي كله ندار على الفروج، الفروج البلدي، الفروج البلدي صار عليه طلب، العالم بدها تلجأ للمستورد. والله ساعد العالم، العالم مستوية والشعب مستوي على الآخرة. بقى يعني كله بالحباط، والغلاء كله غلاء، غلاء بهالبلد غلاء كبير غلاء. انا واحد من الناس بفضل البلدي، بس في غيري يا اخي ما معه استطاعه يفضل البلدي يا اخي، المستورد ارخص.
1: ومع اختلاف وجهات النظر بين المنتج والمستهلك، يبرز دور الجهات المعنيه في ضبط الاسواق ومراقبه الاسعار، ما يضمن استمراريه الانتاج ويؤمن للمستهلك منتجات باسعار مناسبه.
3: تقوم شعبة سلامة الغذاء بمراقبة اللحوم الموجودة في الأسواق عن طريق جولات يومية، سواء في محال البيع بشكل مباشر للإخوة المواطنين أو الموجودة ضمن المطاعم. تقوم الشعبة بفحص هذه اللحوم إما عن طريق الفحص الحسي أو عن طريق سحب عينات، وذلك للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى إلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم بإبراز الأسعار بشكل واضح للإخوة المواطنين.
1: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار والإجراءات الرقابية، يبقى قطاع الدواجن في حماة بحاجة إلى حلول مستدامة تضمن استمرارية الإنتاج وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتدعم المربين في مواجهة التحديات الراهنة.
4: من المزارع إلى الأسواق ومن المربي إلى المستهلك، تتشكل الصورة الكاملة لقطاع الدواجن في حماة، قطاع يواجه تحديات يومية لكنه ما زال قادرا على النهوض حين توافر الظروف الداعمة له. ياسر رحمة، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
5: وفي سياق متصل، يواجه قطاع الدواجن تحديات متزايدة وغير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج ورفعت من الأعباء التشغيلية التي يتحملها المربون، انعكس بشكل مباشر على أسعار الفروج والبيض في الأسواق المحلية.
6: في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، يواجه قطاع الدواجن تحديات غير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج وأسعار المنتجات الأساسية للمستهلكين.
7: نحن كمربين عم نتعرض كثير لخسائر، والسبب الأساسي هو ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الأعلاف. وصل سعر طن العلف اليوم لـ$600، وهالشيء أدى إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير، وشوي تاني رح نوقف نحن كل المربين.
6: هذا الارتفاع لم يبقى حبيس المزارع، بل انتقل سريعا إلى الأسواق، حيث شهدت أسعار الفروج والبيض زيادات ملحوظة خلال الأشهر الماضية.
8: يعني صحن البيض 36,000، صعب كتير على المواطن اللي عنده عيلة مؤلف من أربع أشخاص، الصحن ما بيكفيهم يومين.
6: وعليه استمرار ارتفاع الأعلاف، يعني مزيدا من ارتفاع الكلفة في ظل تراجع القدرة الشرائية وعدم وجود آلية لدعم وتنظيم الأسعار.
9: نحن كمؤسسة عامة للدواجن، نحن ما في آلية لحتى نضبط سعر العلف إنه وين بدنا نجيبه. نحن منجيبه من القطاع الخاص بسعر السوق، وممكن نجيبه من مؤسسة العامة للأعلاف بسعر كمان يوازي سعر السوق. فتأثير سعر العلف على الإنتاج نحن عنا مثلنا مثل المربي.
6: بين مرب يواجه الخسارة ومستهلك يواجه الغلاء، يبقى قطاع الدواجن في معادلة صعبة تتطلب تدخلات عاجلة لضبط التوازن واستمرارية الإنتاج من جهة، وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين من جهة أخرى. يبقى استقرار قطاع الدواجن مرهونا بإجراءات تحد من تقلبات التكاليف وتدعم توازن السوق وتعزز قدرة هذا القطاع على الصمود في وجه التحديات والصعوبات. لتلفزيون سوريا، هاشم العبدالله.

0: اللاذقية.
1: كشفت غرفة تجارة ريف دمشق عن خطة لإنشاء 3 أسواق هال جديدة في دوما والكسوة ومحور دمشق القنيطرة بهدف تعزيز المنافسة وكسر احتكار سوق الزبلطاني. وأوضح رئيس الغرفة عبد الرحيم زيادة أن سوق الزبلطاني وحده يزود دمشق وريفها، الأمر الذي يحد من المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مشكلات الازدحام وضيق المساحة. وتتضمن الخطة إنشاء سوق كبيرة في دوما بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وسوقا في الكسوة تضم قرية شحن متكاملة للتوضيب والتبريد والتصدير نحو دول الخليج، إلى جانب سوق ثالثة تخدم غربي دمشق والمناطق المحيطة بها، كما تشمل المشاريع إنشاء مدينة ومنطقة صناعية في غربي دمشق وسوق للمواشي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين. أجرى تلفزيون سوريا استطلاعا لآراء عدد من أصحاب الدراجات النارية في حمص، إذ تباينت المواقف بين مؤيدين للإجراءات الجديدة باعتبارها خطوة للحد من المخالفات والحوادث المرورية، في حين طلب آخرون بمنح مهلة كافية لاستكمال إجراءات التسجيل والترخيص قبل تطبيق العقوبات على المخالفين.
2: والله هلا حاليا جاي جديد من المتر، ما بعرف الاجراءات، بس حكيت مع شاب من هون قال لي بس جيب المتر، جيب اوراقك نطبق لك اياها وان شاء الله كل الامور ميسره ان شاء الله اذا الله راد. مشان خلص امشي نظام، انا زي من دكتور فبدي اروح متر على الدوام ارجع فيه مشان ما حد يوقفني، لا وجع راسي وجع راس حدي، ماشي بنظامي واموري تمام، متر نظامي خلص اموري كلها بخير ان شاء الله.
3: انه تنوير المتر صار اجباري على الكروت الفاضي على النظام، مع التهريب خالص انه المتر راح يروح لانه ما في لا فينك لا تنمر ولا شيء.
4: القوانين الجديدة ما راح ياخذوا الميتورات غير لما يكون مخالف، عكس السير، قطع إشارة حمراء، ماشي بطريقة غير نظامية، مركب شغلات ممنوعة على الميتور مثل شطمان رياضي أو أشياء مثل هيك. الشباب عم ينظموا حركة المرور بشكل صحيحة مشان ما يصير حوادث، في كتير ميتورات بتقطع إشارة حمراء أو بتمشي بعكس السير، هذا الشيء بيؤدي لحوادث كتير.
5: كنا نطلع من المرور، هلا بدنا نمرو، إنه شهر عم يشتغل هلا ما مشي الحول. السبب قال حطوني قيادي وعنوك، كنت مأسرع.
1: أفاد إعلام إسرائيلي بأن رئيس الأركان إيال زمير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. وقالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال العودة إلى قتال واسع في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار في جبهتي إيران ولبنان. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حماس استغلت الأشهر الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية. وأضافت المصادر أن زمير وافق على عدة خطط عملياتية قدمها قائد المنطقة الجنوبية ضمن مناقشات تناولت احتمال استئناف العمليات في غزة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح خارج سلطة الدولة. وأوضح عون خلال استقباله وفدا من النواب الفرنسيين والأوروبيين في قصر بعبدة أن الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يلتزم بثوابت تهدف إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى وعدم عرقلة انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا، مشددا على أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله حفاظا على الاستقرار في البلاد. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن محاولة إيران فرض معادلات جديدة ستفشل، معتبرا أن الضربة الأخيرة كانت تمهيدا لهجوم أشد وأوسع، وأكد استمرار العمليات ضد حزب الله وتعميق الأضرار، مشيرا إلى بقاء الجيش في حالة تأهب واستعداد لتوجيه ضربات إضافية قوية لإيران عند الحاجة. وحول الموضوع ينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جانبين. أهلا بك معنا وسيم. وسيم، برأيك إلى ماذا وصلت المفاوضات بين بيروت وإسرائيل؟
0: صباح النور لكم المشاهدين. يعني وفقا للمعلومات الصادرة من الولايات المتحدة ومن المصادر الدبلوماسية اللبنانية والأمريكية، هناك إيجابية بإطلاق الخطابات والتعاطي مع هذا الملف، إن كان للصحفيين أو يعني للمصادر الدبلوماسية المتعاطية بهذا الملف. ولكن على الأرض ما يحدث هو مخالف تماما لما يصدر من نتائج عن محادثات وتفاوض بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، خاصة وأن إسرائيل ما زالت، يعني قبل دقائق وجيزة كان هناك إنذارات عاجلة وحاسمة بسير العمليات العسكرية، كان هناك إنذار لسكان بلدات الغسانية، حومين، الفوقة وأنصارية بالإخلاء الفوري والتوجه شمال النهر الأولي. كان أيضا ليلة أمس هناك تفجير كبير جدا في جنوب لبنان، سمع صداه إلى صيدا، بيانات رسمية للجيش الإسرائيلي منذ لحظات، كان هناك أيضا بيان يؤكدون فيه مواصلة عمليات تدمير ما اسموه تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله في نطاق العمليات الجنوبي، وكأن جنوب لبنان بات يعني كليا تحت السيطرة الإسرائيلية، وإضافة إلى السقوط العسكري حتى يعني سياسيا وأمنيا وصحيا ويعني اجتماعيا لم يعد هناك وجود للدولة اللبنانية في هذا القطاع. كل ما يتحرك جنوب الليطاني هو بحاجة لموافقة إسرائيلية، يعني بانتظار التفاوض الرسمي بين لبنان وإسرائيل عبر الوساطة الأمريكية لنصل إلى يعني حلول قد تكون
1: نزوح. وسيم،
0: نعم، كان هناك حركة نزوح من صور، يعني في أمر لافت، تسعى يعني أكبر مدن الجنوب مدينة صور، تسعى إسرائيل إلى إفراغها كليا من السكان، تعمل منذ أمس إلى توجيه إنذارات لقرى وبلدات ومحيطة بضاحية صور وقلب صور. وأيضا اللافت هو إنذارات توجهت إلى مخيمات اللجوء التابعة للمخيمات اللجوء الفلسطينية داخل مدينة صور، ونحن نعلم أن هناك يعني في صور مخيم البص ومخيم عين الحلوة والبرج الشمالي، هناك أكبر نسبة لجوء فلسطيني في مدينة صور. هؤلاء يذهبون ينزحون باتجاه الشمال، باتجاه صيدا، باتجاه بيروت، باتجاه الشمال، ما يضغط على البنية الاجتماعية والاقتصادية في تلك المنطقة.
1: وهذا ما أردت الحديث عنه وسيم، حدثنا أكثر، من يهتم اليوم بالنازحين في لبنان، وهل هناك أي منظمات تعنى بهم؟
0: وزارة الشؤون بالتنسيق مع رئاسة الحكومة على تنظيم عملية النزوح، ويعني إيصال ما يمكن إيصاله من دول عربية، حيث تصل هناك يعني يوميا هناك دفعات تصل من الدول العربية من مساعدات و مواد أولية لإغاثة النازحين. ولكن طبعا هناك حالة يعني فوضى داخل بيروت ومحيط بيروت، حيث تزداد أعداد النازحين، وهناك يعني إفادات عن مشاكل بشكل شبه يومي تحدث داخل أماكن النزوح، ما يستدعي تدخل، دائما يستدعي تدخل القوى الأمنية والجيش اللبناني لفض تلك الاشتباكات. وأيضا يحدث بين الحين والآخر الصدمات بين النازحين وبين المناطق يعني التي يعني البيئات الأخرى التي نزحوا إليها، حيث أن معظم تلك البيئات بدأت البلديات يعني تتراكم فيها النفايات، وهناك

0: من داخل بلديات القرى وأيضا من داخل بيروت عن تراكم أعداد نفايات هائل وعن ازدياد باستهلاك المياه واستهلاك الكهرباء، وهناك يعني فوضى عارمة بتنظيم عملية النزوح. هناك أصوات تتعالى بالطلب من الدولة اللبنانية بإنشاء مخيمات في منطقة مفتوحة مثلا مثل البقاع والهرمل لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى وعن بيروت وبيروت الإدارية، ونقل هؤلاء إلى المنطقة مفتوحة أكثر، ويكون التعاطي معها أمنيا ولوجستيا بطريقة أسهل من قبل الدولة اللبنانية. إلا أن الرفض جاء من قبل حزب الله والقيادين حزب الله والمسؤولين، يعني نعلم أن هؤلاء النازحون
1: نعم
0: يخضعون لتراتبية مجموعاتية ضمن تنظيمة حزب الله، وهناك مسؤولون يقومون بالإشراف عليهم أيضا إلى جانب الدولة اللبنانية. كان هناك رفض تام، هم يريدون الإبقاء على هؤلاء النازحين ضمن نطاق مدينة بيروت.
1: شكرا جزيلا لك وسيم جان بين، كنت معنا من بيروت. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال ضرباتها ضد مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز رداً على استهداف مروحية أباتشي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار ومراقبة قرب مضيق هرمز. وأضافت أن العملية جاءت رداً على إسقاط مروحية أمريكية وعلى هجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية. وأكدت القيادة المركزية أن قواتها استخدمت ذخائر دقيقة في تنفيذ الضربات، مشيرة إلى بقائها في حالة يقظة وجاهزية للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ردت على إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية، مشددا على أن الرد سيكون قويا وحازما. واعتبر ترامب في تصريح لشبكة ABC أن الرد مهم جدا بعد إسقاط المروحية من قبل إيران. وأضاف ترامب أنه يؤمن بالرد بقوة، مشيرا إلى أن هذا هو نهجه في التعامل مع إيران. كما أكد ترامب أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا جدا مع طهران، معربا عن اعتقاده بأنه سيبقى كذلك. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في محافظة هرمزجان جنوبي إيران والأحواز غربي البلاد. وقالت وكالة تسنيم إن 6 انفجارات على الأقل دوت في سيرك وجزيرة قشم ومدينة ميناب بعد تعرضها لهجمات بمقاتلات أمريكية، في حين أكد التلفزيون الإيراني سقوط مقذوف في مدينة سيرك. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة 21 هدفا في القواعد البحرية والجوية الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وقال الحرس الثوري إنه نفذ هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري قوله إنه هاجم بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن، وشمل الهجوم 4 أهداف بينها حظائر طائرات F-35 ومركز قيادة وتحكم. حول الموضوع ينضم إلينا دكتور سهيل دياب، أستاذ في العلوم السياسية من الناصرة. أهلا بك معنا دكتور. دكتور، بعد هذه الضربات بين إيران وواشنطن، برأيك هل نحن مقتربين من العودة إلى الحرب؟
2: تحياتي لك بداية للمتابعات والمتابعين. علينا أن نفهم هذه الاحتكاكات الأمريكية الإيرانية وأيضا قبلها الإسرائيلية الإيرانية، هي أكثر من رسائل تنقل ولكن أقل من حرب كبيرة، بما معناها أن هذه الاحتكاكات المتزايدة والمتصاعدة حجما وعنفا تريد أن توصل إلى مرحلة رمادية

0: من ناحية لا يمكن العودة إلى الحرب الكبيرة بالشكل التي كانت بها، ولكن من ناحية ثانية أيضا لا اتفاق كبير استراتيجي بالأفق ينهي الخلافات بشكل كامل على كل الأصعدة، سواء جغرافيا في لبنان وأماكن أخرى، وسواء حول القضايا المطروحة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. باعتقادي أن هذه الصورة والتجليات الموجودة بها من احتكاكات عالية السقف ولكن مضبوطة بإيقاع من الطرفين الأمريكي والإيراني هي سترافقنا خلال فترة طويلة قادمة، ليس فقط خلال المفاوضات إذا بدأت 60 يوما، وإنما ستأخذ أشهر وفترة زمنية كبيرة هذا المشهد الرمادي الوسطي من احتكاكات وهدوء، هدوء واحتكاكات، والمؤشرات لذلك كثيرة.
1: ولكن دكتور سهيل، برأيك هل يحتمل العالم اليوم مزيدا من الوقت خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي؟
0: الجواب البسيط لا، هذا واضح. العالم يعني انظري ماذا حدث بقضية إسقاط الطائرة الأمريكية. إذا سمعنا بشكل دقيق تصريحات قائد قوات المركز، ولم يتحدث فقط أن هذا الرد جاء نتيجة لإسقاط الطائرة، لأن لقضية إسقاط الطائرة كانت خلافات كبيرة بين ترامب والقائد الحرب وزير الحرب الأمريكي والقيادة المركزية، أن ترامب أراد يعني عدم الذهاب إلى رد بالنقاشات الداخلية، بينما الجانب العسكري ووزير الحرب هو الذي أصر على ذلك، بما في ذلك قائد قوات المركز. ماذا قال قائد قوات المركز أمس إضافة إلى ما ذكرتموه في المقدمة؟ هو قال أن هذا الرد جاء ليس فقط على الطائرة، وإنما على مجمل الهجومات الإيرانية على السفن والتجارة والأصول الأمريكية خلال كل الفترة الماضية، بما معناه هنالك نية من الجانب العسكري للدخول إلى تأجيج مواجهة عسكرية ولو محدودة، بينما الجانب السياسي بقيادة ترامب ما زال يريد أن يذهب إلى تسوية معينة. تصريح ترامب بأن يأمل أن هذه الجولة الجانبية لن تؤثر على الوصول إلى اتفاق هي تعبير عن هذه الوضعية، سواء بالخلافات الداخلية الأمريكية وسواء أيضا بالمشهد الشامل بعدم الذهاب والعودة إلى حرب كبيرة، رغم أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق كبير استراتيجي.
1: دكتور سهيل، الجانب العسكري وأيضا الجانب الإسرائيلي يريدون الحرب، ولكن إدارة ترامب تفضل الذهاب للسياسة والمفاوضات، برأيك أي منهما سيفوز؟
0: ما تريده الولايات المتحدة وترامب هو الذي سيفوز بأي شكل من الأشكال. وباعتقادي أن هنالك عوامل إضافية أود أن أشير إليها لماذا هذا الرأي؟ ليس فقط لأن هذه الحرب هي حرب أمريكية وأن القرار في واشنطن وليس في تل أبيب. إسرائيل تستطيع أن تخرب، أن تتلاعب، أن تؤخر، ولكن لا تستطيع أن تقرر قرار الحرب والسلم بين الولايات المتحدة وإيران. المؤشر الأول هو إذا لاحظت معي التصريح قبل يومين ثلاثة لترامب عندما قال أنني تلقيت العديد من الرسائل والاتصالات التليفونية من العالم العربي والإسلامي، وعلى ما يظهر أن المقصود هو تركيا والعربية السعودية ومصر وقطر والباكستان طبعا، باتجاه أن يلجم نتنياهو، أن ترامب يلجم نتنياهو. وهذا ليس يعني خبرا عابرا، وإنما دلالة على أن الوزن النوعي للخليج العربي، الدول العربية والإسلامية، تركيا والباكستان والرباعية، تركيا الباكستان السعودية مصر، بدأت تأخذ دورا أمميا ضاغطا أعلى منه بأي فترة سابقة تؤثر على القرار الأمريكي، خاصة بعد الإخفاقات المتلاحقة للجانب الإسرائيلي بالملفات المختلفة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سهيل دياب، أستاذ في العلوم السياسية، كنت معنا من الناصرة.
0: حياتي.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: أبو خليل القباني رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق. ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان، واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته، وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

0: صباح الخير، صباح الضحكة الحلوة وفنجان القهوة يلي بيصحصح القلب قبل العقل. بدي رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا، ورح رافقكم اليوم أنا وبراءة. صباح الخير براءة.
1: يسعد صباحك عمار، ويسعد صباحكم مشاهدينا. صباح التفاؤل لكل حدا بلش يومه بكير وحابب يبدأ نهاره معنا. قبل ما نبلش خلونا نشوف سوا شو مواضيعنا لليوم.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن الطرق الصحية للتعامل مع الحفاضات الخاصة بالطفل بفصل الصيف.
1: وبفقرة يلا موف رح نحكي عن تمارين مناسبة للظهر والساقين بعد العمليات الجراحية.
0: كيف بنساعد الطفل على التعبير عن مشاعره بصدق؟ رح نعرف كل شيء بخص هذا الموضوع بفقرة التربية.
1: وأكيد بصباح سوريا عنا فقرات كتيرة متنوعة وغرائب بعشنا وشفنا، وأكيد ضيف مميز من عالم الغناء العربي، لهيك خليكم معنا.
0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، يعني بدي ارجع صبح عليكم، بدي ارجع صبح على زميلتي براءة. براءة
1: صباحك يا عمار.
0: براءة، يعني نحن الشباب ما بعرف اذا الموضوع بخصكم، متحمسين جدا لبدايه كاس العالم. كل اربع سنين بيجي هذا الحفل يلي هو عم ضخم جدا بالنسبه لنا. اجواء كثير حماسيه وكثير مشجعه، والناس كلها عم تستنى هالحدث يلي رح ينطلق ان شاء الله بكره بافتتاح كاس العالم.
1: يعني اكيد مثل ما ذكرت عمار، انتم لكم الحصه الكبيره بهذا الحماس، بس كمان نحن متحمس.
0: تحمسوا؟
1: طبعا
0: بالله.
1: بنشجع، يعني بنتابع هيك بنشوف.
0: طيب.
1: خاصه الحفل دائما بيكون مميز، ف يعني الحماس بيكون له اكثر من المباريات. بالنسبه للبنات عم بحكي، ما بعرف.
0: اوكي، هلا بما انه انا اكيد ما راح اسالك شو اللاعبين اللي بتحبيهم، لانه انتم كلكم بتعرفوا ميسي ونيمار وكريستيانو بس.
1: صح.
0: بس فانت مين بتشجعي منتخبات؟
1: هلا بما اني بحب برشلونه وميسي كان ببرشلونه وميسي بيلعب بالارجنتين، فاكيد بشجع الارجنتين. وانت؟
0: حلو كثير. هلا انا الامانه اكيد ميسي هو مولع طبيعي، هذا اسطوره كرويه، وانا برشلوني، واكيد كل مباراه يعني بيقدمها لها طعم مختلف. واصلا الكاس العالم بالنسخه الماضيه كانت بقطر كانت الارجنتين. صح. وكان في صراحه يعني مجهود بطولي من كل اللاعبين خاصين منتخب الارجنتين يلي من خلال هذا المجهود ربحوا بكاس العالم 2022. اتمنى
1: هل جاي لك مين تتوقع
0: يعني تربح بكأس العالم؟ هلا انا صحيح برشلوني وصحيح بحب ميسي، ولكن احترم كريستيانو رونالدو، فاكيد كمان اتمنى انه بمجهود يكون قوي ممكن البرتغال تتأهل وتوصل لمطارح مهمه.
1: حلو عمار، راح كثير الرياضه يا جماعه، ما عم بفهم عليه. لا
0: عندك برتغال كريستيانو.
1: لا بس في عن كريستيانو سمعت معلومه انه هي اخر مونديال له،
0: هذا اخر، انه هو المفروض يكون عند ميسي وكريستيانو، لانه كريستيانو راح يفوت بعام 41.
1: فهو خلص،
0: فخلص الزلمه يعني يعتبر كبر بالرغم من كل اللياقه الموجوده، ولكن يعني اكيد بيكون الاداء هو كثير قليل مقارنه بشباب عمره 23 و 24 سنه. ولانه بكره انطلاق كاس العالم، زميلتنا هدير نزلت على الشارع وسالت الناس مين المنتخب اللي راح تشجعه بكاس العالم ومين لاعبك المفضل ضمن هالمنتخب. خلينا نشوف التقرير سوا.
2: مع انطلاق كاس العالم الحماس الكروي

0: عم يزيدوا، كل حدا فينا عنده منتخب مفضل ولاعبين بيتابعون بشغف. لهيك سؤالي للناس اليوم، مين هو المنتخب يلي رح تتابعه بالمونديال، ومين هو لاعبينك المفضلين ضمن هالمنتخب؟ مين المنتخب اللي بتشجعه بكأس العالم واكثر لاعب مفضل عندك؟
1: البرتغال.
0: ولاعبك المفضل؟
1: كريستيانو.
2: هلا انا البرازيل من يومي بشجعه، بس في لاعب قديم انا بحبه كان بالمنتخب البرازيلي رونالدينيو. ومن التشكيله الجديده يعني مالي برشلوني بس رافينيا.
3: صراحة والله أنا كنت بتمنى أشجع منتخبنا المنتخب السوري، يعني هيك شي يوم نشوفه بكأس العالم، ولو إنه ما أخذنا كأس العالم بس إنه نتأهل لكأس العالم يعني.
0: طيب هلأ من التشكيلة الموجودة مين بتشجع؟
3: حالياً الأرجنتين.
4: برازيل.
0: مين لعبك المفضل؟
4: فينيسيوس.
5: منتخب البرتغال.
0: طيب اذكر لي اسم لاعبين فيه.
5: برونو فرنانديز، رونالدو، كريستيانو رونالدو.
6: أرجنتين إن شاء الله.
0: طيب اذكر لي اسم لاعبين.
6: دي باولو وليونيل ميسي.
7: البرتغال والله.
0: طب اذكر لي اسم لاعبين بالبرتغال.
7: هلا مثل كريستيانو رونالدو، هذا يعني من اشهر اللاعبين بالبرتغال، ومثل بيبي
8: ارجنتين.
0: اذكر لي اسماء لاعبين بالارجنتين بالعمل.
8: ميسي. ما لي حظ غيره.
0: طيب ليش راح تشجع الارجنتين؟
8: انا بحبها وهي اخذت ديكس 2022 اخذت الكاس.
9: يعني عمار شفنا اختلاف الاراء بس اغلبهم عم بيقولوا بيشجعوا ميسي، فانه
10: والله برافو عليكم. برافو عليكم كونوا بهذا المنوال.
9: هلا مشاهدينا رح نحكي اليوم بفقره صحتك بالدنيا عن موضوع كثير شائع وكثير ايضا الامهات بيحرصوا على البدء فيه برحله تدريب اطفالهم على الاستغناء عن الحفاض، باعتبار انه الطقس الدافي بيسهل العمليه وبيخفف من الازعاج على الاهل والطفل بنفس الوقت.
11: صحيح يا براءه، ولكن السؤال المهم يلي ممكن يخطر على اي بال خاص بشخص، هل العمر وحده كافي؟ وكيف بنعرف إذا الطفل جاهز فعلاً؟ وهل في أخطاء ممكن تخلي التجربة متعبة أو بتسبب أضرار للطفل؟
9: لهيك يا عمار رح نحكي اليوم عن أفضل الطرق العلمية والصحية لخلع الحفاض والعلامات اللي بتدل على جاهزية الطفل، وأكيد المشاكل الشائعة اللي ممكن تواجه الأهل خلال هالمرحلة. لهيك بيسعدنا نرحب بضيفتنا دكتورة الأطفال سماح محمد. يسعد صباحك دكتورة.
12: صباحكم خير.
9: أهلا وسهلا فيكي.
12: أهلا وسهلا فيكم.
11: صباحك.
12: صباح الخير.
11: العادة أنا يعني بباب الثقافة. خلاص من طبيعي رأس فضلي.
9: هلا قبل ما نبلش بموضوعنا بدنا نسأل دكتورة مين بتشجع؟
11: برافو.
12: فرنسا. بحب فرنسا.
9: كيف تتوقعي السنة فرنسا ولا الأرجنتين؟ دائما يعني يا فرنسا يا الأرجنتين.
12: فرنسا.
9: فرنسا. يلا هلا في عندك منافس اللي هو عمار وأنا، بس عمار أكثر يعني. أوكي. طيب دكتور راح نفوت بموضوعنا هلا، يعني بنبلش بمعلومه كثير مهمه وفكره دائما الامهات بيحتاروا فيها، انه نحن لازم نستغني عن او نخلي الطفل يستغني عن الحفاض بعمر معين، هل في عمر محدد ولا لا؟ هذا الشيء بيختلف من طفل للثاني؟
12: هلا بصراحه الاكاديميات اختلفت بموضوع انه نحن نعتمد على العمر ولا نعتمد نحن على انه الطفل يعطي علامات الجاهزيه. الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال بتعتمد بصراحه على الجاهزيه، يعني انه الطفل يعطيكي دلالات على أنه صار في عنا تطور فيزيولوجي عاطفي سلوكي أدران الطفل فيه على أنه يبدأ بهيدي العملية المعقدة، لأنه هي ما عملية سهلة، يعني هي الطفل بده يكون أدران يمشي، بده يكون أدران يحكي، بده يكون أدران يشلح تيابه لحاله، بده يكون حتى بيفهم تعليماتك، بيتذكر وين بده يروح، بيتذكر أنه لازم يحبس البول والبراز لحتى يوصل على النونية لحتى يعملها. فهي ما أنا مثل ما نحن بنتخيل أنه الطفل أدران أنه يعملها بكتير سرعة، هي مجموعة تعليمات وربط. فالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتقول أنه نحن بين عمر ال 18 شهر وال 24 شهر، يعني عمر السنة ونص لعمر تقريبا السنتين ونص، هذا هو تقريبا العمر الذهبي اللي بتتوقع فيه الأكاديمية أنه بيكون الطفل جاهز أكثر لهذه العملية. رغم أنه في كتير مناطق مثل إفريقيا أو الفيتنام، وخاصة الفيتنام لفرض المثال، كتير بيبكروا بخلع الحفاض، يعني بيعملوه تقريبا بعمر السنة أو بعمر التسع شهور. سابقا كنا نمنع هذا الموضوع، يعني قبل عمر السنة ونص نقول ممنوع منعا باتا أنكم تبلشوا بعملية خلع الحفاض، لأنه كتير نخاف على عملية النضج العصبي بالتحكم ما بين الدماغ والمثانة والأمعاء. لكن حاليا لا، مانا كتير مع هذا التقييد العلمي، يعني فينا نحن نبدا فيه اذا فعلا الطفل عاطي جاهزيه جيده. بس المهم يعني بالفكره اللي رح ضل عم اكد عليها هلا بكل سؤال بكل تسالونيها، ممنوع الاجبار، ممنوع العقاب، ممنوع التوبيخ اللفظي او الضرب.
9: تمام.
11: طيب دكتوره، اكيد بما انه يعني بالرغم من وجود العمر المحدد لحتى الشخص يكون او الطفل يكون جاهز، بعيدا عن الاجبار، شو هي العلامات اللي ممكن نشوفها عند الطفل بنحس من خلالها انه الطفل صار جاهز

0: لحتى ممكن نعمله تدريبات حمام أو فعلا نكون جاهزة للاستغناء عن الحفاض.
1: تمام. هلأ هي خمس علامات أساسية. أول علامة أنه البيبي بيصير ينام القيلولة اللي هي مدتها بين ساعة لساعتين تقريبا، وبتكون الحفوضة جافة. فهذا بيعطي دلالة فيزيولوجية أنه بلش في عنا ضبط ما بين الدماغ والمثانة أو ما بين الدماغ والأمعاء. هي أول وحدة. تاني وحدة أنه الطفل بيقلد السلوك اللي قدامه، فوقت مثلا لفرض المثال انت بتفوتي على الحمام بيصير يقلد انه كيف بيقعد، كيف بيشلح ثيابه، هذا الشيء كثير مهم وضروري انه يكون بيعمله. الشغله الثالثه يكون حشور، يعني وقت حدا يفوت على الحمام يسال انه شو عم يصير يا ترى جوا، هذا الفضول بيعطي انه معناته الطفل صاير عنده فضول لحتى يخلع الحفوضه. الشغله الرابعه على انه الطفل بيصير يعمل علامات بوجهه او هيك يعني بيعمل حركات وقت بتصير الحفوضه مبلله، يعني مثل كانه بينزعج فبتحسيه انه بيصير بيتخبى او بيعمل حركات انه في شيء مو ظابط عم يصير، فهذا الشيء كمان كثير ضروري. الشغله الخامسه انه اكيد بيقدر يشلح ثيابه لوحده، هذا الشيء كمان كثير مهم انه ينعمل لانه بده يرجع هو يتذكر مثل ما قلت لك انه يروح على النونيه، فبدنا نشلح ثيابه حتى نحن نقعد على النونيه. وطبعا في كمان لسه شغلات انه هو مثل قلت لك لازم يكون قدران يمشي، قدران يحكي، قدران يفهم عليك التعليمات، يعني مو معقولة انه مثلا في طفل انت بتقولي له روح اعمل كذا وهو داير مطنش ما رح يعمل خلع حفاض بالنسبة لك بطريقة جيدة، فهذا الترابط كلياته يعني لاحظوا فيزيولوجي عاطفي سلوكي، يعني العملية معقدة جدا.
2: يعني مو مثل عن جد بالبساطة اللي نحن مفكرين أنه خلص بنعوده على شغلة وهو فوراً بيتعود.
1: لا أبداً، وأحياناً بيعند بيتنح، يعني بتمرق فترة وبيبلش أنه يتنظف وما أحلى، بعدين بيتنح لك التنيحة العجيبة طبعاً
2: يرجع لا بدي الحفاض
1: فأنه هي الشغلة كتير بتصير عند الأطفال، وخاصة الأطفال اللي إدراكهم واسع، فالطفل اللي بيفهم عليك كتير بيعرف كيف أنه يستغلك أو يبتزك عاطفياً، وخاصة إذا توترت الأم. بس توتر انه انت بتعرف انك تروح تعمل النونه لحالك، ليش ما بتروح بتقلي، فهو بيصير بالشكر يلفت نظرك من خلال هالعاده.
2: صح، يعني دائما الاطفال عندهم هي العاده انه بيجاكروا اهلهم لحتى انه بس حسوا فينا ونحن موجودين.
1: تماما، وهذا الشيء كثير مهم ودائما بقول لهم اياها للامهات، حاولوا تعملوا الموضوع بديهي، يعني النوم، الاكل، اي شيء بدك تعمليه للطفل ما تحاولي انك تخليه يلقطه، يعني هيك يلقطك من الايد اللي بتوجعك.
2: ايوه،
1: انه اوكي عملتها ما عملتها تنشيط، يعني اي رده فعل مبالغ فيها بتخلي الطفل يشتغل كلعبه.
2: طب دكتوره، هلا ذكرتي انه هذا الشيء يعني ممكن يصير بعمر مبكر، ممكن يصير انه لا لبعد السنتين لحتى الطفل يكون جاهز. طيب لما يجهز الطفل، يعني الام ممكن هون تنبسط انه خلاص مشي الحال، وقلتي ممكن يرجع انه هو يترك انه يرجع للحفاض. طيب هل ممكن ترك الحفاض بعمر خلينا نقول اقل انه يسبب نتائج عكسيه على الطفل وصحته؟
1: بصراحه اول شيء كنا نقول هيك، بس هلا حاليا لا، لاحظنا انه كل ما تاخر الطفل بخلع الحفاض عم يكون للاسف عندنا لبعدين سلس بولي او تبول لا ارادي او مشاكل بوليه اكثر. فلا بالعكس، هلا صايره الاكاديميات عم تميل على انه كل ما قدرتوا انكم فعلا تلقطوا علامات الاستعداد وتبلشوا فيه فورا بيكون افضل بكثير من انكم تتاخروا. هلا التبكير مع الاجبار والعقاب له اكيد اثار نفسيه على الطفل واثار سلوكيه على الطفل، يعني ممكن كثير يصير الطفل يعاني من امساك او من سلس برازي. ليش؟ بسبب انه صار يخاف من موضوع انه هو كل ما بده يروح على الحمام عم ياكل قتله، وكل ما بده يروح على الحمام عم يتوبخ، فبيصير في عنده رهاب المرحاض او حتى مثل ما قلت لك الامساك، لانه بيصير خايف انه يعملها. فهذا الشيء كمان بيجي بالاثار العكسيه. دائما احنا بالطب بنقول لكم الاعتدال، يعني حاولوا انكم تلقطوا مثل ما قلت لك العلامات الجاهزيه، وهي اساسا الطريقه اللي بتعتمد عليها الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال بتدريب الطفل على خلع الحفاض، هي اللي معتمده على الطفل. يعني هو بيصير يقدم لك انه مثلا انت اول فتره بتقعديه على النونيه او بتجيبي له نونيه، طيب بيكون مهتم فيها، بيصير يقعد فيها وهو لابس ثيابه، بعدين بعد فتره بترجعي انت مثلا بعد اسبوع او اسبوعين بتصيري تقعديه فيها بس انه مثلا بيكون قدران انه يشلح ثيابه لوحده او تشلحي ثيابه، عرفتي كيف؟ فانت كل شوي هو بيعطيك الاشاره انه انتقلي للخطوه اللي بعدها، هي خطوات متعدده يعني.
0: حلو كثير، والله حلو كثير صراحة.
2: طيب عمار هيك ثقافة
1: والله بتهمك، والله بكرة
2: بتساعد المدام بكرة فيها،
1: بكرة بس يصير هيك ابنك بده يخلع الحفاض بتتذكرني وتدعي لي.
0: طيب يعني نرجع تسع أشهر،
1: تسع أشهر أنه بالخلع الحفاض.
0: أنت إنه في أشخاص بيكون الموضوع عندهم مبكر
1: بس يعني الموضوع معتمد كتير على الأهل، يعني بدك مثلا لفرض المثال بالفيتنام كيف بيعملوا؟ بيمسكوا الطفل وهم بيساعدوه بوضعية القرفصاء وبيعطوه علامات، يعني انت بتخيل انك انت حاطط مؤقت
0: انه لا ما تبعها خلينا على الحفاض احسن، صح؟
2: اريح
0: اجد اريح.
1: لا هنن لانه عندهم احيانا، يعني نحن بنقول الدول الناميه ذات الدخل المحدود تحاول قدر الامكان تقلع الحفاض بكير مشان ما تدفع كثير على الموضوع، الموضوع اقتصاديا صعب ما انه سهل.

0: نفس الجنس. يعني يفضل الصبي يفوت مع الأب ويفضل البنت تفوت مع الأم لحتى تحاول تقلد السلوك. فحاول تجيب بنات مشان ما تتدخل بالعملية. أما الشغلة الثانية فإنه دائما الطفل بدك تكون أنت مرن معه. يعني مثل قلت لك بدك تلحق جاهزيته وتلحق العلامات اللي هو بيقدم لك إياها. إنه هو هلأ لفرض المثال خلينا نقول إنه عنا تنح إنه أنا ما عاد بدي فوت على الحمام. أوكي خلاص رجعي على الحفاظ تمام. أسبوع أسبوعين ورجعي جربي من أول وجديد. يعني نحنا بدنا نحاول نحببه بالعملية ما بدنا نحنا ننفره منه. هلأ في كتير أمهات رح يسمعوني وإنه حلينا يا مخلوقة هيدنا كلياتنا يعني خلعنا الحفاظ لأولادنا وضربناهم هالكم كف على إيديهم وما صار شيء وطلعوا سليمين وكل شيء. هلأ دائما لازم نعرف على انه اذا واحد نفاد ما معناته الكل بده ينفض. يعني اذا في عندكم واحد ولا اثنين نسوا الموضوع بس في غيرهم اطفال تاثروا فعلا بالموضوع وصابهم امساك وسلس برازي لفترات كتير طويله بالمدرسه وحتى بمرحله المراهقه والبلوغ. فوقت بيجيك الطفل وبيبلش يعند وما بقى بيكون هالمرونه معك في شيء اسمه مثل يعني مبدا تعليم السلوك. كيف يعني؟ يعني لفرض المثال الطفل عند ما بده يقعد على النونية
1: طيب
0: ممكن كتير تجربي أنك تكبيه على النونية هاي تروحي تجيبي نونية يحبها هو تحطوا عليها أنتوا رسومات
1: صح
0: تحطيها بالمكان اللي هو بيحبه
1: الأشكال وقصص وحيوانات وهي
0: يصير هو يعتبر أنه النونية ملكه يفرض سيطرته عليها تحطي ألعابه عليها لحتى يتقلد أنه كيف اللعبة بتعمل صير يعلميه من خلالها
1: تمام.
0: حاولي قدر الإمكان السلوك الإيجابي تعززيه بس مو بشكل أوفر مو مبالغ فيه. يعني مو والله كل ما عمل الحمام أو تذكر أنه يروح يعمل النونو بمكانه أنك تعطيه نوغاي أو بومبوني خلاص بيصير بقى بيتعود أنه
2: دائما بيربط الموضوع
0: تماما لحتى أخذ النوغاي بدي روح أنا أعمل النونو ما تعلميه دائما هيك لا بالعكس ممكن حضن بسيط ممكن تحطي بس لوح وتكتبي أنه صح نحن عملنا اليوم صح 10 صحات ناخذ شغلة
1: حلو
0: عرفتي كيف فهذا الشيء ممكن انه يسهل
2: كده 10 مرات نعطيه شغله
0: تعطيه شغله الشغله الثانيه اذا عمل سلوك سلبي بتحاولي تنشيه التجاهل افضل بكثير من انك تضربيه او انك ليش لانه انت بتصيري بقى تضربيه بيصير يحاول انه يعملها من وراكي يعني ما عاد يعطيكي ابدا اي اشارات انه انا عملتها. الشغله الثالثه اللي ممكن انه ننصح فيها انه يشارك هو بعمليه التنظيف وقتها بيصير بيحس بالمسؤوليه اكثر
2: مين يشارك
0: البيبي
2: بالله
0: يعني وقت بلوت حفوطه
2: بدي اعلمه عليها ان شاء الله
0: لا لازم وقت بلوت حفوطه وبيحس انه في شيء ما له مزبوط او بلوت الارض
1: يعني بنعطيه اياها يروح هو يكبها مثلا
0: تماما
1: لحتى تعرف تنضبها يعني ونعطيها يعني
2: لا انا بحس انه يعني الطفل هو عباره عن عجينه ما انت كيف ما وجهتيه بوجه فانا اليوم كيف بدي يعني انه خليه يتعلم انه لا لازم
1: انه هيك شغله
2: مكان تحطها بهي المكان يعني هو أدران يساب يعني
0: بيستوعب هو هون الفكرة كتير أهالي بيسألوني إنه بيفهم صغير لا بيفهم هلا هو بعد عمر السنة ونص بيكون النمو الإدراكي أو العاطفي أكثر من قبل هذا العمر بس الفكرة إيه وقت مثلاً أنت ملبسه هو لوات الحفوضة تاخده بالمكان النونية وبتخليه يشلح الحفوضة ويحطه بالنونية لا يفهم إنه النونية يعني مكان البراز هو النونية مو إنه والله مكان البراز هو الحفوضة تمام فهذا بيربطه بيربط انه انا لازم اعمل هون هي كثير بتصير مع ماميات بتقول لي انه حطيته على النونيه 10 دقائق قاعد وملتهي ومبسوط وما في مشكله نحن طلعنا من عند النونيه وعملها فحتى وقت بيعملها بترجعي بتحطي على النونيه مره ثانيه
1: تمام
0: ليش لحتى يربط الاحساس انه لا نحن هون مكان
2: هي جكارة يعني
0: فاحيانا جكارة احيانا ما بيعرف
2: يا رب ما يجاكر
0: احيانا شو اللي بيصير بيصير انه بتشتت انتباهه يعني الطفل بينسى عرفت كيف انه هو عم يلعب
1: اذا كان ملتهي وعم يلعب
0: فبينسى انه والله انا عم بلعب نسيان الموضوع انه انا بدي اياه فكتير مهم كمان انك ما كتير تلهيه لدرجه انه والله قاعد مثلا على اللابتوب او على التاب ماشي وعم يقعد يتفرج ونسي الموضوع فلا انت كمان بدك انك تشجعي فكمان في طرق طريقه من الطرق انه هو كل ما عمله انت تقولي له انه برافو او انه مثلا كل ما ذكر الموضوع انه كمان برافو كمان هي شغله مهمه يعرفوها الماميات كتير هي يمكن بيغلطوا فيها انه اعطيه سوائل زياده بوقت خلع الحفاض بيستغربوا وقت بقول لهم هيك لا اعطيه لحتى يحس لحتى فعلا انه تجيه الاحساس كل ساعه او ساعتين لحتى هو يقدر فعلا يصير يربط بين الشغلتين بين انه العقل والمثاني فكتير مهم انك تعطيه سوائل ومهم انك تنظمي الموضوع يعني مثلا كل ساعتين تحاولي تعرضيه وبعد الوجبات هذا المنعكس المعدي الكولوني انك كمان ترجعي تحطيه لانه اكثر شيء بيصير عمليه التبرز بعد الاكل فبمجرد ما اكل بتحطيه فورا على النونيه لحتى يحاول يتذكر الموضوع
1: حلو كثير يعني كل هاي المعلومات ان شاء الله يكونوا كل الامهات استفادوا منها هيك ختاما دكتوره سماح بس تعطينا هيك شويه خطوات لكل الامهات خاصه هلا بلش فصل الصيف وكل الامهات ممكن يكونوا حابين انه يبلشوا بهي المرحله مع اطفالهم شو بتقولي لهم شو بتنصحي
0: هلا بصراحه الموضوع لسه اكبر من هيك بكثير وفي عندنا مثل لكم كثير طرق نحن ممكن نعتمد عليها للطفل، وكل طفل بيختلف

0: يعني عن الثاني، بس هي اهم شغله ممكن اني اوجهها كنصيحه لكل ماما عم تسمعني، انه كل طفل له مسيرته الخاصه، له تطور روحي الحركي الخاص فيه. رجاء لا تجبروا الطفل على شيء، ممنوع الاجبار، ممنوع العقاب، ممنوع التوبيخ اللفظي، ممنوع العنف الجسدي بعملية خلع الحفاض. نحن عم نربي طفل لحتى نطلعه سليم نفسيا وجسديا وعاطفيا، ما لنا ابدا مضطرين لحتى نسمع كلام الاخرين. لساته بالحفوضه، معقوله ما شلتيها لهلا؟ ما بدي انا ارضيه، ومن خلال اني ارضيه اني اثر على طفلي. طفلك هو الاهم دائما، واهم شيء انه يكون هو مثل ما قلت لك سليم من كل النواحي.
1: اكيد.
0: فالصيف ما له بالضروره هو يعني الوقت الذهبي لحتى انت تعلميه على خلع الحفاض. في كثير اطفال ممكن انك تعملي لهم اياها بالشتي، بس الاهالي بيستسهلوا شوي الموضوع بالتنظيف بس، فقط بعمليه التنظيف. فمثل ما قلت لك، لكل طفل له مسيرته الخاصه، لكل طفل له طريقته الخاصه. حاولي تلحقي علاماته، جاهزيته هو قديش هو قدران يساوي هيدي العمليه. وبالاخير طفلك رح يمشي لحاله، رح ياكل لحاله، رح ينام لحاله، ورح يخلع الحفوضه يعني هلا ولا بعدين. أكيد. بس المهم انه يكون طفلك مرتاح وانت مرتاحه وكل الحب لك.
2: اكيد.
1: نتشكر كثير دكتور على هي الفقره اللطيفه، ان شاء الله هيك يكونوا كل الامهات استفادوا منها. شكرا كثير لحضرتك.
2: ان شاء الله يا رب كل هيك المسيره تمشي بالطريقه الصح، وكل الاطفال يقيموا الحفاضات بشكل سليم بدون اي متاعب بدون اي جكاره
0: ان شاء الله. هو وبمساعده البابا.
1: اكيد. نتشكر كثير. شكرا دكتور. وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل، وبعده راجعين لعمار وفقره يلا موف، خليكم معنا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال، لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
8: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
9: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
8: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
9: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
8: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
9: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
8: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

0: مشاهدينا صباح الخير من جديد، وصلنا معكم إلى فقرة يلا موف، واليوم موضوعنا مهم جدا ويتعلق بأي حدا عمل عملية جراحية ومفكر أن الراحة هي أساس كل شيء، ولكن المعلومة هي أكيد خاطئة، لأنه في تمارين مدروسة لازم نعملها لحتى نحاول قدر الإمكان نخلي هذا الجرح يتعافى بالطريقة الصح. لهيك لازم ندمج الرياضة والراحة مع بعض لحتى ناخد النتيجة المثالية. ولهيك رح يكون معنا المدرب فراس الحافظ اللي حيكون معنا باستديو صباح سوريا لحتى نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل، ونعرف ونعرف شو هي التمارين اللي لازم الشخص يلتزم فيها لحتى يحافظ على صحته بعد العملية الجراحية. صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: أهلا وسهلا. هلا. طيب، فكرة إنه شخص يعمل عملية جراحية بعدين يطلع منها، بفكروا إنه لازم الشخص يستريح، لازم يقعد بالبيت لفترات كتير طويلة لحتى يتعافى ويصير فيه هيك ريكوفري واستشفاء صح لحتى يطلع بطريقة صح. ولكن هي المعلومة بالرياضة هي مغلوطة. ليش الرياضة مقرونة بفكرة العمليات الجراحية والتعافي منها؟
1: هلا هي العملية الجراحية أو العملية هي بداية مرحلة التعافي، يعني إحنا أول خطوة بنعمل عملية، بعدها أكيد لازم يكون في راحة، بس راحة مدروسة لفترة معينة، بعدها لازم نحن نعمل تمارين مشان ما يصير في تيبس مفاصل، ما يصير في تيبس بالعضلات، ونسرع عملية الريكفري اللي هي الاستشفاء للعضلة وللعضلة وللعملية مشان الواحد يرجع يعيش حياته طبيعية مثل قبل العملية.
0: حلو كتير. طيب، في ناس بتخاف تتحرك بعد العملية.
1: ايه طبعا، لا حقهم، يعني اي حدا عامل عملية اكيد حيكون خايف يتحرك.
0: طب ليش؟ يعني ما بتحس انه
1: اذا في جرح، في جراحة مثلا بالمفصل، بالحوض، بالظهر، اكيد حيكون خايف، بس نحن ما نتحرك بدون استشارة الطبيب. لازم الطبيب هو اول شيء، الطبيب الجراح، بعدين طبيب العلاج الفيزيائي، لانه ممكن يعملوا هن تمارين، يعني العلاج الفيزيائي يعمل له تمارين يدويه هو بايده ما يخليه هو يتحرك، هو يعمل له اياها، بعدين هو يمكن يعمل تمارين لحاله.
0: حلو كثير. طيب، اليوم الشخص اصيب بحاله صحيه معينه وصار في عمل جراحي، تعلق بالحوض، تعلق بالمفصل، حتى لو كانت عميه او كبيره، اليوم طلع الشخص، هل الراحه التامه بدون اي مجهود اضافي هي بتساعد على تأخير الاستشفاء ولا لا؟ شو ما كانت العملية الجراحية لازم يكون في تمارين رياضية بتساعد على تسريع عملية الاستشفاء.
1: هلا الراحة أساسية بس لفترة بسيطة.
0: اوكي، بعد راح متفقين عليها.
1: بعد فترة لازم يكون في حركة، في تمارين مشان تسرع عملية الاستشفاء. إذا طولت الراحة ممكن يصير في بطء بعملية الاستشفاء.
0: حلو كتير، معناتها هذا الكلام صحيح.
1: طبعا.
0: طيب، أنا اليوم بدي أعمل تمارين رياضية كرمال ساعد على عملية الاستشفاء بشكل سريع. شو هي أهم التمارين؟ أو أنا كيف بدي أعرف التمرين المناسب لكل عملية جراحية ممكن الشخص يقوم فيها لحتى ساعد؟
1: هلا هذا اللي بيحدده الدكتور، ما في مدرب بيحدد شو هي التمارين. الدكتور، يعني حتى أنا مثلا بيجيني حدا عنده إصابة عامل عملية، الدكتور هو اللي عامل العملية أو دكتور العلاج الفيزيائي اللي بيوجه على أني عضلة لازم تشتغل، شو التمارين المسموحة، شو التمارين الممنوعة، شو على شو نركز، على أساسه الواحد يعمل التمارين. ولا أي حدا بعد العملية يعمل تمارين من حاله إنه شاف فيديو على النت هذا التمرين منيح، لا، لازم تذكر لأن كل حالة إلى تمارين معينة.
0: حلو. أبدا.
1: طبعا.
0: طيب، نحن بكل الأحوال عنا مجموعة من التمارين رح نعرضها هلأ على الوول. هاي التمارين بتشرح كل تمرين ويمكن عملية جراحية خاصة فيه. ما حنورجيك التمارين على الوول، بدك تشرح لنا أنت شو بتفيد وشو بتستهدف أكتر شيء بفكرة العمليات الجراحية.
1: طبعا.
0: هاي أول صورة، اشرح لي عن التمرين.
1: هلا هذا تمرين مشط الرجل، كاحل للكاحل بينزله. هذا ليش كتير سهل؟ لانه ما بدك تقوم، يعني انت مثلا متسطح عامل عمليه ما لك قدران تتحرك، فانت ومتسطح بترفع رجلك وتنزلها. الفائده تبعه انه بينشط الدوره الدمويه. في مقوله قديمه كتير بيقولوها انه العضله الثانيه غير القلب هي البطاط، بطاط الرجلين. وقت تكون قويه وكبيره بتكون الدوره الدمويه أنشط، لأنه بيرجع بيضخ الدم من تحت الجسم للقلب. بقى بهي الحركة بتنشط الدورة الدموية بحيث تمشي لتحت، ما يصير فيه تيبس في العضلات وتكون الدورة الدموية نشيطة فيه.
0: حلو كتير. طيب، التمرين الثاني بيكون في مد العملية.
1: تمام. هلا مثلا العالم اللي مساوي عملية بالركبة بقى ما فيتني ركبته، فنحن بنعمل له تمرين هي ورجله مفرودة، بيطلع وبينزلها مشان نقوي العضلات الأمامية الرباعية تبع الرجل. هي مشان كمان وقت تصير قوية بتساعد المفصل على الحركة، بتساعد على المشي، بتساعد على الاستشفاء. بقى العضلة كتير مهمة الأرجل الأمامية.
0: طيب، التمرين اللي بعده، هاد
1: هاد إمالة الحوض. إمالة الحوض منيح للعضلات الكور اللي هي البطن العميقة وسفل الظهر. هاد بيساعد على ثبات الجسم، بيساعد على التوازن، على المشي. إذا في مثلا ضعف هون تلاقي مثلا في حنية في هذا، بقى بيساعد إنه الجسم يكون مفروض، بيساعد طبعا على الاستشفاء يعني.
0: حلو. التمرين اللي بعده
1: هذا تني الركبة، منيح مو كقوة عضلات، منيح كمرونة. يعني بيعمل مرونة بمفصل الحوض ولسفل الظهر، مشان كمان نحن الفكرة بالتحريك المرونة والليونة يصير ما في تيبس بالعضلات. صار في تيبس ودمور بالعضلات، هذا الشيء ما حيساعد على الاستشفاء العضلي، على الاستشفاء تبع العملية نفسه يعني، وحيكون انه الواحد يرجع لحياته الطبيعية اطول واصعب. فنحن بنساوي هذا الشيء، طبعا يكون الدكتور سامح فيه، بنساوي تدريجي ممكن أكثر مرة باليوم. يعني ما بدي أنا كمان التمرين يكون طويل مجهد، إنه خلص مثلاً ساعة أو نص ساعة تمرين بشكل طويل، ما بدي هذا الشيء. ممكن أكثر مرة باليوم شغلات بسيطة وتدريجي، يعني شوي شوي حس حاله تعب يريح شوي، بعد كم ساعة يرجع يعيده، بحيث نعمل تقويات لهذا الشيء ونساعد على العضلة تصير أقوى ويكون في مرونة بالمفاصل.
0: حلو كتير. آخر صورة الجري،
1: المشي. بس هلا في عالم مثلا ما حدا يقدر تنزل على النادي، بقى ممكن يمشي بالبيت. يعني ممكن اذا تعبان هو مثلا كريدور البيت او الصالون كم مره رايح جاي، بعد كم يوم مثلا يطول المسافه، خلص قدران مثلا يتحرك ينزل من البيت، ينزل يتمشى، اذا مو قدران ينزل على الجيم. طبعا هي كتير مهمه، لانه تمرين سهل ما بده عضلات، ما بده شيء، وبنفس الوقت بيشغل اغلب عضلات الدوره الدمويه. يعني بيرفع الهارت ريت، دقات القلب بتزيد، بقى الدوره الدمويه كلها بتتنشط بالجسم.
0: اوكي طيب، انت عم تقول انه الدوره الدمويه هي شيء اساسي جدا ل او تحريك الدوره الدمويه هو شيء اساسي جدا لحتى الشخص يتعافى
1: للاستشفاء.
0: طيب انا اليوم كيف بدي بشكل عام حافظ على انه الدوره الدمويه تضل تتحرك وتضل نشيطه، ما تخمد بيوم من الايام؟ لانه بيقولوا السكون لمده كثير طويله
1: طبعاً.
0: هذا الشيء بسبب اكيد اضرار، وحيكون في اعراض جانبيه وقد تكون خطيره جدا.
1: طبعا
0: كيف انا اليوم كشخص خلينا نقول كبير بالعمر، يمكن عندي الم بالمفاصل، عندي شغل، كان طلعت من عمليه جراحيه معينه، انه حافظ على نشاط الدوره الدمويه بدون ما ارهق حالي وبدون ما ارجع يصير في عندي اصابات؟
1: تمام. هلا هي نحن العالم مثلا اللي بتاثر على هذا الشيء هو عدم الحركه. انه انا مثلا رجال كبير، انا عامل عمليه، انا مثلا شخص ممكن شاب بس كسول، انه ما في حركه، دقات قلبي ما عم تعلى. فنحن بنساوي هذا الشيء خلال تمارين حسب كل حاله. طبعا اذا عامل عمليه قلنا مثل هدول التمارين، ما في عمليه ممكن شويه مشي، ينزل على الجيم، يكون مع حدا مختص، بس مشان ما يعني اذا عنده ضعف او ضمور حتكون اصابته كثير سريعه، بقى يكون مع حدا مختص يوجهه بهذا الشيء.
0: طيب انا ايقنت انه فكره المشي او الجري هي من اهم الافكار اللي ممكن الشخص يمارسها كرياضه ليحسن الحاله العامه تبع جسمه، شو ما كان هدفه وشو ما كانت حالته الصحيه وشو ما كان وزنه.
1: تمام.
0: اليوم في اشخاص يعني بصير معه عمليه جراحيه، الحمد لله تمشي الامور تحسن، ببلش بده يعمل تمارين خاصه بهي، بده يمشي، بده يعمل هرولة. طيب اليوم أكيد بده يبلش بمدة معينة بحكم أنه هو عنده معضلة معينة، بعدين بده يرجع يكتر هاي المدة. كيف أنا بدي بلش بشي وحاول استرجع قوتي قدر الإمكان لحتى أرجع أجري أو أركض أو حتى هرول بطريقة اعتيادية طبيعية؟
1: هو كله بيصير تدريجي. يعني نحن ما بدنا أنه نوصل لنتيجة سريعة. الواحد يتمرن صح أو يبلش بداية صح، بداية ذكية، بحيث ما يضر حاله، بقى تدريج مثل ما أقول لك. يعني مثلا حدا طالع من عملية يمشي شوي بالبيت، تحت البيت، خلاص بلش يتحسن ينزل على الجيم. وما بدنا بس مشي، يعني نحن المشي بنشط الدورة الدموية، منيح للقلب، كمان بدنا نشتغل على العضلات. يعني مثلا عضلات الظهر مثلا مشان الحنية، يفرد ظهره، وعضلات الكور مشان وقفته ومشان التوازن، لازم يشتغل على عضلات جسمه كله بأي عمر. يعني ما في حدا ممنوع من التمرين إلا حالات مرضية خاصة يعني، بس أي حدا يعني. حتى عندي بالجيم مثلا في شخص 90 سنة بيجي بيتمرن،
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله. إيه يعني، بس قاعد مثلا هو فترة طويلة، صار في تيبس بالعضلات، بقى رجع منبلش تدريجي بحيث نحرك العضلة ندخلها دم مشان ما التيبس تبعها هي والمفاصل يفك شوي، بعدين بتحط شوية ضغط بسيط عليها بحيث تقويها، لأنه هو كل ما حطينا ضغط بتقوى العضلة بعد فترة طبعا مع الأكل

0: صح، الواحد يغذي حاله ويشرب مي منيح ينام منيح، كل هاي الشغلات مع بعض بتساعد انه الواحد تصير صحته احسن وقلبه احسن ويعيش حياته مرتاح وما تكون حياته صعبة. يعني
1: هاي المعلومات مهمة جدا صراحة، أتمنى أكيد من أي حدا عم يحضرنا أنه يعني يتعلم من هذا الكلام، لأنه الرياضة هي أساس الحياة، وقد ما كان عمره يحاول يعمل رياضة لأنه بتفيده أكيد لصحته بالمستقبل البعيد جدا. بدي أتشكرك فراس الحافظ على هاي المعلومات القيمة يلي أتمنى أنه كل حدا يطبقها بشكل صح، وكلياتنا نعيش بصحة صحيحة، وأكيد نتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا.
0: هلا حبيب.
1: مشاهدينا خلونا نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعد راجعين لفقرة عشنا وشفنا لا تروحوا لبعيد.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا من جديد. وصلنا معكم لفقرة عشنا وشفنا. هاي الفقرة اللي بتحكي عن أخبار غريبة حول العالم واللي دائما بيعيش يا ما بيشوف.
1: صحيح يا عمار، يعني حنبلش هلأ. ما ظننا بفضل يلبس براندات، وخصوصا إذا كانت من البراندات العالمية المعروفة بأناقتها. بس شو رأيكم إذا شفتوا هالبراندات وصلت للفضاء؟
0: عشنا وشفنا براند ملابس برادا صار لباس رسمي لرواد فضاء بناسا. فكشفت دار الأزياء الإيطالية برادا عن الملابس اللي راح يرتديها رواد الفضاء بوكالة ناسا، وهن متوجهين برحلة للقمر، شيء اللي بيأكد إنه هالبراند راح يكون أول البراندات الفاخرة اللي بتوصل للفضاء.
1: وهالمنتج الجديد طلع بعد دخول برادا المثير للجدل لعالم الأزياء الفضاء بعام 2024، مع الكشف عن بدلة فضاء من المتوقع استخدامها بمهمة أرتميس 4 التابعة لناسا للهبوط على سطح القمر بعام 2028. لهيك خلونا نشوف مع بعض هالفيديو.

0: هلا بعيدا انه انا كثير بحب الثياب وانه انا هي بحس انه هي فكره كثير حلوه، ولكن انا يعني عندي ما راح لك هوس، ولكن عندي فضول كثير كبير اعرف شو في
1: بالفضاء.
0: واتمنى عن جد انه شي مره، هلا هي كثير صعبه انه تزبط فكره انه نحن نطلع على القمر.
1: تحب تطلع على القمر؟
0: ايه كثير والله. بتعرف شو في يعني هيك
1: بايشان هلا هي لك شغله حلوه بس نفس الوقت صعبه، يعني وقت تسمع الرحلات الفضائيه كيف تصير، قديش الناس يعني بتطلع لبرا وبتتعذب، واوقات ممكن يطولوا ليرجعوا، ولما يرجعوا على الارض يعني بيتفاعل ما في جاذبيه، فبتحسهم بدهم شي شهر لحتى يرجعوا يتاقلموا. شو رايك انت هلا حابب تطلع ولا لا؟
0: بس في حدا انا بعرف في حدا بال 2012 بتذكر ماني متاكد اللي نط من الفضاء على الارض. والله العظيم نط نطه فظيعه ووصل طبيعي وعاش
1: وعاش
0: نزل نظامي.
1: اكيد يعني في مظله في شيء ما
0: لك هو هو اكيد مظله اكيد، بس انه يعني نزل ووقت فات على الغلاف الجوي ما صار في حروقات وكانت الامور سليمه وصل بشكل صحيح يعني.
1: يعني هي بجوز مره من
0: خلص بلاها
1: بس لا احذر شو شغله حلوه هلا، يعني براند برادا انه هيك اتاح للاشخاص اللي بيلبسوا منه انه هيك يحسوا انه عم يلبسوا شيء عم يلبسوه بالفضاء، فانه
0: صح يعني الشعور بس كمان بشكل مرتب.
1: ايه يعني
0: الله يوفقهم يا رب.
1: امين.
0: خبرنا هلا من اجواء كاس العالم اللي بلشت تسيطر على كل الكوكب وعلي ما بعرف اذا على براءة مع اقتراب العرس الكروي من بدايته، لكن حمى الكاس يبدو انه وصلت القرود.
1: عشنا وشفنا قرود شمبانزي بحديقة حيوان أوكلاند عم تستعد لكأس العالم لكرة القدم.
0: حراس حديقة الحيوان بالمؤسسة عم يقدموا فرص ترفيهية مستوحاة من كرة القدم لحيوانات رئيسية ثمينة داخل معرض الشمبانزي.
1: طبعا زينت الأعلام وملصقات كرة القدم الحظيرة، بينما بالداخل كان بإمكان الشمبانزي البحث بالأكياس ذات الطابع الكروي للعثور على مزيج من الفواكه المجففة والبشار وبذور عباد الشمس. وطبعا المسؤولين شايفين بهالفعاليات فرصة للاحتفال بكأس العالم وكمان للحفاظ على حياة الحيوان، فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: إذا القرود متحمسين لكأس العالم، أنت ما راح نتحمس؟
1: طبعا شاي حسيت شو حسيت إنه في القرود، فأنت معك بتحمس متحمسة؟ متحمسة والله متحمسة أنا، أنت معك متحمس؟
0: طبعا، بس خلص. إنه أنا بحس إنه البنات هن يعني أقل حماس
1: الشباب
0: بفكرة كأس العالم.
1: ليك هلا بجوز أنا عم بحكي هيك، بس في بنات عن جد لا بيتابعوا رياضة بجوز أكثر من يعني مثلا
0: الشباب
1: من اخواتهم، خلينا نقول عرفت، لانه ما بدي اقول من الشباب لانه لا الشباب معروفين انه هن بيتابعوا رياضه اكثر، بس لا في بنات بتلاقيهم عن جد بيتابعوا ومتابعين يعني بكل شيء وبيعرفوا اسماء لاعبين وبيعرفوا
0: غير نيمار وكريستيانو وميسي. غير نيمار وكريستيانو وميسي
1: بيعرفوا بيكي مثلا.
0: اكيد نتمنى يكون كاس عالم حلو
1: اكيد
0: وتفوز الارجنتين. مع شدات موجة الحرب هذا الصيف عم نشوف أفكار غريبة ومبتكرة عم تطلع كل يوم لتخفيف حرارة الجو، وكأن الناس عم تدور على أي طريقة حتى تهرب من الشوب.
1: عشان شفنا دوش صغير بيتركب مباشرة على الرأس وبيوصل مي بشكل مباشر على الجسم وبيشتغل كحل سريع للتبريد بأي مكان بتكون فيه.
0: يعني الفكرة عمليا بتحول الشخص لشيء شبه دوش متنقل، تتحرك وين ما بدك والمية معك فوق رأسك طول الوقت.
1: بس بنفس الوقت الشكل غريب كتير وبيخلي الواحد يفكر كيف ممكن تكون هالأفكار وصلت لهالمرحلة من الابتكار. فخلونا نشوف هالفيديو ونرجع لكم.

0: شو رأيك عمر؟
1: والله ما بعرف يعني، ما في داعي لكل القصص. اجي ضل ينفخ وينزل مي بس مشان كرمال يدوش كل ثانيه، خلص ارجع على بيتك ودوش طبيعي
0: بالبيت. طب بلكي عنده شغل الزلمه بالطريق.
1: طب يدوش الصبح، طب يعني يدوش الصبح ويرجع يدوش كل خمس دقائق
0: عمار. خلينا متفقين، اذا بدوش الصبح بتطلع برا بترجع منتهي انت.
1: طب شو قضيه عم دوش طول حياتي؟ يركب مروحه. شكرا احلام، احلام منتجه
0: مثلا. ما بعرف،
1: في مراوح
0: صوت في، انا حسيت
1: في مراوح زي شو بتساوي، في طاقيه بيكون
0: فيها مروحه
1: ايه، وتوصل بمراوح بتقضيها طول النهار بورده، هيك بتكون امور سليمه بلا هالدوش. يعني ليش الواحد يعذب حاله
0: يا سيدي؟

0: أما من المشاهد اللي عم تنتشر على مواقع التواصل مرجوحة غريبة الشكل أثارت جدل كبير بين الناس.
1: عشنا وشفنا مرجوحة مصنوعة من حبال معدنية قوية ومربوطة على شجرة كبيرة، تعطي إحساس مختلف تماما عن المراجيح التقليدية اللي بنعرفها من طفولتنا.
0: البعض شافها فكرة جديدة وممتعة خاصة لعشاق المغامرة والأدرينالين واعتبر تجربة فريدة جدا.
1: وبالمقابل يا عمار، في ناس حذرت منها واعتبرتها خطيرة وغير آمنة، خصوصا مع شكل المعدن القاسي وقربها من عناصر طبيعية مثل الشجرة. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: اذا احنا انبسطنا ما بالكوا
1: وبتعمليها
0: انا لا بحبها هي المراجيح للامانه.
1: انا بتحبها انا
0: عم طلع انه ليش شو المشكله عم اكتشفت انه في شجره بتجرفك انت ومشي عم لا والاحلى انه كبار اللي عم
1: يتمرجح عادي طبيعي مهم التسليه.
0: بتحب تمرجح انت عمان؟
1: انا هلا اذا كانت بهالمغامره فاي انا ما عندي مشاكل ما هي العاده
0: لو عاليه شوي عن الارض
1: انه عاليه وبتروح لمسافات بعيده انا ما عندي مشاكل ما هي طبيعيه ما كثير اخذ عليها
0: لا طبيعيه بتحسها ممله
1: ممله عن جد. في حفلات الأعراس كيف الزفاف عادة بيكون واحد من أهم اللحظات الرمزية وكل عيون بتكون عليه وقت التقطيع.
0: بس بهالحالة يلي صار كان غير متوقع أبداً. عشنا شفنا كيك العرس عم ينحرق بدل ما نشعل عليه شموع خلال أجواء الاحتفال.
1: اللحظة اللي مفروض تكون مليانة فرح وبتصوير وابتسامات تحولت فجأة لحالة ارتباك واستغراب بين الضيوف.
0: وكل الناس صارت تحاول تفهم كيف كيك ممكن يتحول من رمز احتفال لمشهد حريق قدام الكل.
1: ومن هون بنوصل لهالجملة اللي صارت شبه وصف لكل غرابة بتصير حولنا عن جد عشنا وشفنا. ومنشوف هالفيديو
2: النهاردة هنولع في الكيك.
0: غريب ومختلف وغير منطقي
1: وغير منطقي وغير مناسب
0: ما شو الفكرة ما فهمت
1: تعمليها؟
0: لا
1: لا مو
0: ممكن يكونوا عم يحرقوا الذكريات القديمة
1: جوز
0: ما بعرف ما حبيت أنا صراحة
1: سأليني
0: يا أوكي حبيت؟
1: لا ختام أخبارنا اليوم مع فكرة أقرب للأفلام والمغامرات الخطيرة إنزال مظلي بطريقة غير تقليدية.
0: عشنا وشفنا قفزة مظلية لكن بطريقة مختلفة باستخدام دولاب سباحة كوسيلة هبوط بدل الطريقة المعتادة على الأرض.
1: الفكرة بحد ذاتها بتجمع بين رياضات الخطرة والمرح وبتحتاج تنسيق عالي جداً ودقة كبيرة أثناء التنفيذ
0: خصوصاً يا عمار إنه الهبوط صار داخل مسبح يعني كل التجربة كانت مزيج بين الطيران والماء بلحظة واحدة فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض

0: حلوة كثير
1: وهي براءة
0: وأنا بعملها للأمانة.
1: بتعمليها؟ والله برافو عليك.
0: تخيل إنه أنت نازل عم تطير بعدين بتسبح، أنا ما بعرف أسبح فهي كثير مناسبة لي.
1: عن جد يعني أنت بس هي مغامرة خطيرة.
0: لا أنا حسيت عادية للأمانة. أنا بحب من عشاق هي المغامرات اللي
1: أنت
0: تطير بالجو وبتنزل من الجبل و...
1: أنت يعني قوية كالحرب لعمك السلام.
0: يعني ولو مشاهدينا بتكون انتهت فقرتنا عشان شفنا فاصل صغير وراجعين لفقرة التربية لا تروح بعيد.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: بلا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
3: لهالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
9: شو السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
10: متى سيكون هناك؟
8: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
11: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
9: أنا معترض على فكرتي.
8: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. في اطفال بيكبروا هن عم يبالغوا بكل شعور، كل موقف معهم بيصير ازمه، وكل مشكله بتصير نهايه العالم. وفي اطفال بالعكس تماما، بيكبتوا بيسكتوا وبيتعلموا انه التعبير ضعف.
1: وبين هاد وهاد في منطقه صحيه كثير مهمه، كيف الطفل بيعبر عن مشاعره بصدق وهدوء بدون ما يعيش دور الضحيه وبدون ما يدفن يلي جواته.
0: تماما، واليوم بدنا نفهم كيف نعلم اطفالنا التوازن العاطفي، وكيف فينا نربي طفل بيعرف شو حاسس وبيعرف يوصله بطريقه صحيه. طبعا مع ضيفتنا اختصاصيه التربيه مريم الحاج عثمان. يسعد صباحك مريم.
2: صباحك،
0: اهلا وسهلا فيك.
1: صباحك يا اهلا وسهلا ومرحبا.
0: يعني بداية مريم، الطفل دائما ممكن نشوفه بيعبر، ممكن نشوفه لا، يعني كعبة الحزن، كعبة مشاعر الغضب اللي ممكن هو يحس فيها. كيف ممكن يميز انه هو عم يحس بهي المشاعر؟
2: بهالمشاعر طبعا هي المشاعر من العمر اليوم بيحس الطفل فيها، بس ما بيعرف يترجمها. نحن كأهل دورنا انه نعلم الطفل كيف يترجم هالمشاعر.
0: تماما.
2: طبعا خلينا نقول في مشاعر أربعة هي صافية وواضحة جدا للطفل. هي الخوف، الحزن، الفرح، الغضب. هدول الأربعة المفروض الطفل بالعمر 6 سنين
0: يحس فيهم،
2: يفهم شو يعني غضب، يفهم شو يعني حزن وفرح، ويقدر يعبر عنهم بسلوك لائق مؤدب. هيك الأهل المفروض يعطوا لهذا الطفل. وبعدين بعد 6 سنين في مشاعر مختلطة مثل الاعتزاز، الافتخار، الغيرة. فالغيرة هي خليط بين الغضب والحزن والخوف على مكانته للطفل. إذا كان في مكانة تانية حدا حياخدها. فأنا هون كدوري كأهل أني أنا أشرح هذا الشيء طبعا بخطوات عملية وليست كلامية. الطفل بيفهم بالمحاكاة والتقليد. فأنا شو ما بعمل هو حياخد. فأنا بحكي معه حوار بسيط ولكن فعلي دائما موجود على أرض الواقع. شايفني طفلي شاشة كاملة 24 ساعة أنا عم ترجم هالمشاعر.
1: طيب
2: نعم.
1: نحن في كتير عالم بحياتنا دراما
2: دراما،
1: وهن أشخاص يعني أشخاص طبيعية كبار بالعمر شباب. هل الطفل الصغير هو يتمتع بهي الصفة أنه هو قد يكون دراما بوقت من الأوقات؟
2: هلأ إذا بدي أقول دراما، خليني ترجمها بمثل دور الضحية. تقصد؟
0: ممكن.
1: أوكي ممكن.
2: تماما.
1: يعني هي في أكثر من يعني مو بس يعيش دور الضحية، هو بطويته بيحب الدراما.
0: يبالغ ممكن.
1: يبالغ بكل شيء يتعلق بالشعور.
2: تمام.
1: فهل الطفل يمتلك هي الصفة؟
2: لا.
1: لا.
2: علميا لا، ما بيمتلكها.
0: بيكتسبها ممكن. من
2: هاي تماما بيكتسبها من.
1: طب أنا اليوم أنت عم تعمل مع طفل.
0: طيب.
1: إذا بتعبسي مثلا أو بتحكي معه بصوت عالي ممكن يبكي، إذا بتحكي معه بصوت هاي ممكن يضحك.
2: صحيح.
1: ممكن عن طريق الكلام الطبيعي يحبك. فهي القصص ما تتعلق ب فكرة الدراما أو لا؟
2: لا. هلأ إذا عم بقول دراما يعني عفواً أوفر، يعني أنا عم بالغ بالشعور، يعني أنا غضبان فأنا عم بالغ بشعور الغضب كسلوك. نفرق بين المشاعر والسلوك. أنا من طبيعتي أني أنا كإنسان مقبول أني أنا أغضب.
0: صح.
2: ولكن غير مقبول أني أنا أعبر عن الغضب بطريقة غير لائقة. تمام. فالفكره هون اني انا هون مربط الفرس، اني انا وصل لطفلي هي الفكره. هلا طفلي عنده اوفر او هو دراما، تمام، معناته هو هذا الشيء اخذه مكتسب من البيئه، من الماما، من البابا، من اخواته. زائد اني انا عززت هذا الشعور عنده، يعني غضب كثير متعطيته الشيء اللي بده اياه. فشلون ما بده يكون دراما فيها؟
0: صح.
2: حزن كثير كثير كثير لانه انا اخذت اللعبه رفعتها لانه هو عم بيأذي اخوه او ضرب اخوه افترضنا. فكيف ما بده يعمل، يضل عم بيعمل دراما بمشاعره لحتى انا اكتسب عاطفه ماما. بالتالي انا بربح، عندي مكافاه انه رجعت لي اللعبه. على سبيل المثال، فالدراما هي مكتسبه وليست فطريه عند الطفل. هلا الشيء اللي قلته انه الطفل عمره يوم او يومين عباس بوشه بيبكي، اضحك له بيضحك، تمام.
0: طيب.
2: هذا عم بيعطيكي اسمه في بدماغ خلايا مرئاتيه. شو يعني؟ يعني انا عم حاكي تقليد، عم حاكي المشاعر او الحركات اللي انت عم تعمليها بكل بساطه انا عم بقلدها. خلينا نعرف انه طفلي مثلي مثله تماما، بشعور، بحلل، بركب. أكيد. حتى لو عمره يوم، انا وياه الفرق بيناتنا الخبره. انا كبيره عندي خبره، هو ما عنده خبره. هو عنده عقل، عنده تحليل، عنده تركيب، تصنيف، كل هذا موجود عنده، ولكن ما عنده الخبره كيف يستخدم هدول الادوات العقليه
0: بشكل.
2: فمشان هيك بتلاقيني لما عبست بيبكي، لما بضحك بيروح بيضحك، وهذا شيء طبيعي. الدراما بتكون مكتسبه من البيئه، الاب والام، كيفيه التعامل مع بعض او كيفيه تعزيز الشعور اني انا بس اسكت، خذ الايباد اسكت بس اسكت، ولا تفضحني قدام الجيران او قدام الضيوف. فهنا انا هون عززت الدراما عنده فصارت مكتسبه، فبالتالي حيمارسها معي كل مره، حتى بالطريق ممكن يمارسها معي.
0: صح. طيب مريم، بما انك عم تقولي انه هذا السلوك جدا خاطئ والاهل هن اللي بيعلموا الطفل على هذا الشيء، طب لما نشوف طفل بالغ بهي المشاعر وصار يعمل دراما مثل ما ذكرتي، كيف لازم نحن نتصرف معه؟
2: هلا اول شيء بدي اتصرف معه بالايام الطفوليه المبكره، لازم يكون عندي كأم وعي بهذا الشيء، عندي تثقيف بهذا الشيء. طب انا مش الحال، مالي عرفاني وكبر ابني على هذا الشيء.
0: طيب.
2: انا اتقبل مشاعره، انا خليه غضبان او عم بي اوفر بمشاعره، عم يبكي كثير ويصرخ كثير ويدبك كثير. انا اعرف انه طفلي ما عنده ثروه لغويه، يعني ليش عم بيعمل هذا الشيء؟ ما عنده ثروه لغويه يعبر عنها. فبديل عن هذا الموضوع الصوت الخام اللي هو صوت الصراخ والبكاء.
0: صح.
2: ولغه الجسد البادي لانجويج، لحتى انا خليكي الفت نظرك اني انا غضبان.
0: طيب.
2: او الفت نظرك اني انا حزين، فانت كأم بدك سعادتي.
0: صح.
2: فانا ببتزك بهذا الموضوع، فشو لازم انا اعمل؟ مفروض اني انا اتركه لو بس تخلص؟
0: مبراضية؟
2: لا لا لا ابدا. طبعا اذا كان هو معزز هذا السلوك، تمام، فانا اتركه اقول له بس تخلص انا موجوده.
0: اوكي.
1: طب
0: استجيب لنا
2: هي؟ لا، اول فتره حتلاقي صعوبه جدا. بس خلص انا موجوده. ثاني شيء، انا وهو عم بيدبك ويعيط بابا بقول له انا بعرف انك انت حاسس، شوفي اسمها هي عكس المشاعر، انا بعرف شو شعورك، حاسه انك انت حزين.
0: طيب.
2: وصف له مشاعر اللي هو حاسسها، لانه هو حزين بس ما بيعرف انه هي هذا الشيء اللي مارق فيه، انه اسمه حزن. طيب. اسمه فرح، اسمه غضب. فهو بيأوفر فيه زياده لحتى يلفت نظر. فانا شو بقول له؟ بقول له انا حاسه فيك انك انت غضبان، وهذا من حقك، بس تهدر رح نحكي. هذا الموضوع اذا تكرر مره على مره رح ياخذ مجاله كشعور، لاني انا محترمه شعوره، ولكن ما بسمح لك ابدا تطلع تتجاوز السلوك الخطا.
0: تمام.
2: السلوك خطا.
1: انت قلتي انه في تضخيم بالسلوك.
2: نعم.
1: ما بتحسي انه هذا الموضوع هو يعد درامي ولا هو له سبب وله مبرر؟ انا كيف الطفل بيضخم الموضوع كل ما يمكن يعمل
2: اهتمام
1: تنشن، انه انا هم موجود، انا عم قوم بهذا الفعل، انا ما فيني اعبر لغويا
2: به. صحيح.
1: فالتضخيم هو حاله طبيعيه.
2: التضخيم مو حاله طبيعيه، حاله مكتسبه. الطبيعي هو الفطري. الفطري اني انا عندي مشاعر غضب.
1: طب انا كيف الطفل بيكون عمره مثلا شهر ولا شهرين انه يصير في عنده عادات مكتسبه؟
2: عادات طبعا
1: بيلحق.
2: كثير حلو سؤالك على فكره. هلا انا امتى بدي بلش اعطي الذكاء العاطفي لطفلي؟ من عمر الصرخه. شو هي عمر الصرخة؟ لما بيبكي طفلي، سبحان الله، تواصل مع الأطفال الصغار الرضع هو عن طريق البكاء.
0: صح.
2: هل ترى هذا بكاء حزن ولا غضب ولا جوع؟ انتبهت أنه هو بكاء، عم بيعبر عنه بالبكاء. ولكن أنا دوري كأم أو مربي شو؟ أني لما يبكي طفلي أنا احتويه، بعكس ما بيقولوا جداتنا، تركيه
0: بيرضى لحاله.
2: بيرضى لحاله. أنت بتعرفي شو عملتي؟ أنت علمتيه انه انا بضلني عم بستنجد، انا حاسس بالم بمغص بتعب. هذا عند الطفل شيء كبير، لانه كبير. اذا بدنا نروح لواحد عمره 20 سنه عنده مشاكل، للطفل هي مشاكله. فانت شو عملتي؟ انت قلتي له ابكي ابكي ابكي، بعدين لحالك بتسكت وبتداوي جراحك لحالك، فصار عندي كبت، فبالتالي صار عندي امراض نفسيه وجسديه، فبالتالي عندي صار انسان خجول او انسان مكبوت مشاعريا.
0: صح.
2: ما بعرف انا اعبر عن
1: كل هذا بس لانه تركته.
2: تماما.
1: والموضوع لازم
2: عندنا لتسعة اشهر اذا بكي ابني المفروض تكون انا محتويه هذا الطفل، مو ضروري انا هز له طول الليل، ولكن انا جنبه، ممكن هو على سريره انا عم بربط له تربيت،
0: بس عم بحكي
2: ممغوص ماما. هذا الكلام بياخد ثراء لغوي، بصير بيعبر عنه، يعني بس يصير عمره سنتين بصير بيقول لها انا ماما تعبان، انا ممغوص لهالدرجة. ليش؟ يعني انا من عمر الصرخة انا بلشت احكي معه، انا عم رضعه عم بحكي معه. فالثروة اللغوية عنده صارت حلوة، فبالتالي اللفظ صار عنده واستخدام اللفظ صار عنده كتير سهل. لما انا ما بجاوب ابني وبروح لعنده بقول له يلا قاتلي ستي او امي، تركي انت عندك شغل بيت وعندك جوزك وعندك، انت ربيت الطفل بالمراهقه ما عاد يامن فيكي.
0: صح.
2: وانت صمام الامان تبعه، فبالتالي ما عاد يثق فيكي. يعني في عنا مراهقين ما عندهم ثقه بعالم الكبار. ليه؟ هي شفرات ما بيحسن يترجمها، يا حرام، عمره 14 سنه. انا مارق بمشكله ما لي قدران اقول لبابا وماما صار عندي صراع، ما لي قدران اقول لماما وبابا لاني ما لي واثق فيهم، في شفرات عندي عقليه وبالتالي عندي تانيب ضمير اني انا لازم اقول لهم لانه بابا وماما هذا نحن خلقناه من عمر الطفوله المبكره.
1: طيب يلا ما بعرف هيك اخترت كثير اسئله هيك بيجي كثير ببعضها. انا اليوم اذا كان في عندي طفل عمره شهرين او ثلاثه فهو قطعا يمكن نحن بنظرنا الشخصي لا يستوعب الكلام ولا يستوعب الفعل انا عم احكي.
2: طيب
1: بس انا بشوف امهات بيكون مثلا طفل عم يبكي بتقول له هاش تبكي او كبر عقلك او شو هالتصرف الزائد، او ممكن هي الجمل يستوعبها عقليا بطريقه هو يفهمها ونحن ما نكون فهمانينا.
2: هذا الكلام لما بصير عمره 3 سنين و4 سنين يعني لما بتقول له اكبر عقلك لا تبكي.
1: لا انا بعرف تبكي. انا بعرف في يعني بعرف في امهات او حتى قدامي كان يصير الموضوع كان عمره 5 اشهر و6 اشهر الولد
2: اها بتقول لك يعني كبر عقلي
1: انه يحكي معه يعني
0: كبر
2: عقله
1: انه يحكي معه يعني كلام طبيعي. فكيف كيف الطفل اللي هو انا برايي هو عباره عن عجينه نحن كيف بنعجنها بتمشي
2: عم بيخزن كل شيء
1: كيف يعني بيستوعب هذا الكلام طبعا. كيف بيتلقى هذا الكلام؟
2: هلا هقول لك عليه كيف بيستوعبه للصغير، بس خليني اقول منطقيا اني انا عم بقوله لهذا الطفل اللي عمره 3 سنين لست سنين مثلا او صح. طفل مراهق يعني نحن عنا
1: 6 سنين يعني 6 سنين اكيد بيستوعب هذا الكلام
0: طبعا.
2: هلا اذا انا ما علمته ما بيستوعب قولا واحدا، اذا انا ما اشتغلت عليه الطفل 6 سنين ما له غير قادر يقول لك انا غضبان لانه انت شو اللي بيصير معنا نحن بالمراهقه وليش عنا المراهقه اصلا صعبه؟ لاني انا مو عارفه ما فهمان على حالي ما فهمان على مشاعري ما عندي الذكاء العاطفي اني افهم على مواطن الوجع الجسدي والنفسي عندي، القاموس العاطفي عندي شو هو ما علمونا عليه اهلنا للاسف، عشان هيك عندنا تخبط بالمراهقه. خليني اقول انا اذا طفل مثلا عمره سنتين ثلاثه حاجه كبر عقلك مع انه يعني خصائص النمائيه بتقول غير هيك، هي فتره عاديه انه طفل عمره
1: كلام سلبي انه حبيبي بحبك كذا
2: تمام
1: انه والله انه كيف بيتلقى الكلام انا هذا قصدي
2: بيتلقى الكلام بسلبيه. يعني انا لما عم بقول لك ان كان عمرك يوم عمره يوم ولا كان 18 ما هو طفوله انا لما بدي اقول له كبر عقلك وحاش تبكي يلا خلص بلع نحن بنقول له بالسوري بلع
0: بلع
2: صح مزبوط بلع انت شو عملت له انت قلت له ماني محترم انا مشاعرك لو سمحت حاش تبكي انت صرت صغير وضعيف قدام العالم احرجتنا قدام العالم فبالتالي مشاعرك هي خطيره فبالتالي لازم تخفيها. طيب بعد ما عملت انا كذا مره وتكرار هذا الطفل حيطلع عنده كبت عاطفي 100%
1: كبت عاطفي يعني هو ما له قدران يعبر
2: عن مشاعره.
1: طيب
2: خلينا نروح كمان عفوا اذا كبر كثير للزوجه كيف انا بدي اعبر عن مشاعري لشريك الحياه وكيف بدي اعبر عن مشاعري لاطفالي كيف بدي اعبر عن مشاعري بالمهنه لزملائي اني انا مستاء من 1 2 3. هلا اذا بتشوف بالمهنه كثير ناس مستغلين بيستغلوا هيك نمط انه هو ما بيحسن يعبر فبيعطوه كل المهام له وتحيط عندك هي العاطفه هيك الذكاء العاطفي جدا جدا مهم بحياه الطفل لانه هو اللي حيوصله للنضج والوعي
0: اكيد
1: جدا ضروري أجل. ولكن انا اقنعني ان شاء الله انا اليوم يعني كان عندي هيك تجربه كنت بمدرسه يعني طبيعيه فانا اليوم مثلا في شخص مثلا بيعاشر طلاب صف اول
0: طيب
1: ما شاء الله على هالجيل بتحكي كلمه برد كلمتين بتحكي
0: ماده
1: اربع طب وين الكبت العاطفي اذا اليوم انت يعني انا بعرف كثير اشخاص بيتعاملوا بهي الطريقه نحن بنحكي فيها ولكن نتاج هذا الجيل الجديد هو جيل
0: غير مكبوت عاطفيا
2: طيب غير مكبوت عاطفيا ولكن غير كمان ما بيقدر يعبر عن نفسه صح لاقول لك شغله هلا انا مثل ما قلت هذا الطفل اللي عم بيحكي وراح رد لك بعشره هو قاصد العشره تعالى قلبيا هو مو قاصد هو ببغاء هي اولا ثانيا هو ممكن يكون طفل منيح بس الالفاظ اللي اخذها من بيئته ومحيطه اعطته انه هو طفل سلبي او تربيته سلبيه فاخذت انت عنه فكره غلط فهي هو الذكاء العاطفي شو اني انا اقدر اعبر عن مشاعري الحقيقيه اللي هي فيني انا للطرف الاخر او بالمجتمع لحتى اندمج فيه تمام فالفكره بالموضوع انه حتى لو انا رديت بعشره انا مالي طفل على فكره متوازن عاطفيا هذا الطفل اللي بيرد بعشر كلمات والاهل كمان بيصفقوا له للاسف بيعملوا له تعزيز سلبي فهذا الطفل حتى هو ماله متوازن مثل اللي ما بيعرف يعبر عن نفسه
0: تمام.
2: فهي الاكستريم تماما بيعرف يعبر عن... ما بيعرف عن يعبر عبر عن نفسه عن حاله. او عم بيعبر عن نفسه بطريقه سلبيه فهي نفس النتيجه.
0: اكيد بطول الحديث بهذا الموضوع مريم بدنا نشكرك كثير على كل هاي المعلومات المفيده اللي اعطيتينا اياها وان شاء الله هيك يكونوا الاهالي استفادوا منها. شكرا
2: كثير لك. اهلا وسهلا. يا هلا يسعد صباحكم.
0: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين مع هديل وكلام ميديا. خليكم معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا وهديل اللي صارت معنا بسد صباح سوريا. صباح الخير هديل.
2: صباح الخير براءة. صباح الخير عمار. يا صباح النور. كيفكم اليوم؟
1: نح
2: هيك حضرتكم شوي الصباح وصار عندي فكرة عن حماسكم لكأس العالم بكرة. حاسة انه عمار متشجع اكثر؟
3: طبعا يعني هلا الشباب يعني معروف
1: انه هني متشجع. هديل انا حاسة كثير مشجعة
2: بصراحة. انا ارجنتينية كمان. أرجنتينية وجهزت العالم ومحضرة حالي أحضر المباراة.
3: حلو حلو. بتعرفي إنه مباراة أي ساعة قلتلنا؟
1: لك والله أول ملمة للأرجنتين هذه الساعة 5.
2: بدنا نعمل اختبار لولاء عمار لمنتخب الأرجنتين.
3: أيوة.
2: أيمت أول مباراة للأرجنتين بكأس العالم؟
1: بتذكر ب 27 أو 26 شهر بتجي أول لعبة الساعة 5 الصبح للأسف. فما بعرف درجة الولاء عن
2: رح ضب العالم.
1: خليه في الساعة 5 الصبح لحتى يحضر المباراة. ولكن يعني رح احاول فيه ان شاء الله. الارجنتين
3: لا رح احاول فيه. وين الولاء؟
1: رح احاول فيه 5 الصبح يعني رح احاول بس
3: نخبرك. والله لضل سهران كل الليل.
1: في احنا في عندنا مجموعه من المباريات حتكون بدور مجموعات، هي للاسف 2 و3 و4 الصبح. بعد دور مجموعات حتصير كل الالعاب بشكل طبيعي 10 و11.
2: هلا انا بحب اشاركم انه نحن حنكون بالشغل وما رح نقدر نحضرهم.
1: لا المساء.
2: المساء فكرت
1: ما في العاب الصبح. لا ما في العاب الصبح.
2: واضح حماسي بصراحه.
1: لا انت مو بتكوني متحمسه بغض النظر عن المعلومات.
3: لا هو اكيد هو 10.
1: برافو عليكي. ايه فهي حتكون 10 مساء 11 مساء. ايه فبنتمنى احنا الثلاثه
2: ايوه
1: انه الارجنتين تاخذ كاس العالم.
2: اكيد اكيد. هلا لكم بصراحه كونه هيدا اخر مباراه لكريستيانو بالمونديال، انا كمان هيك بصراحه متعاطفه معه شوي
1: على فكره. وحتى لميسي
3: شو قلبك كبير يدي.
1: حتى لميسي
2: مع انه
1: يعني هلا ميسي عمره 37 سنه بعد 4 سنين.
3: ايه خلص كمان بده يودي
1: وكمان حيعتزل.
2: بس على فكره بحس انه الفرصه الاكبر لفرنسا لانه منتخب شباب يعني
1: وزارة. هلا السنه الماضيه او كاس العالم الماضي 2020
3: كان فرنسا
1: قيل نفس الموضوع، ولكن وصلنا على النهائي ما بين الارجنتين وفرنسا وربحت الارجنتين.
2: طب تابعوا تقرير بكره لانه فيها شويه توقعات. التقرير اللي حاعملكم اياه هتابع معكم اخبارنا اليوم بكلام ميديا وحنبلش بخبر رياضي. بدي صبح عليك كل يلي عم يحضرونا من ملاعب كره القدم الاوروبيه لملاعب السله السوريه. بعض الاحتفالات قادره تعيش وتوصل لكل مكان. مدرب نادي اهلي حلب لفت الانظار بعد مباراه فريقه امام حمص الفداء ضمن دوري السله لما احتفل مع الجماهير بطريقه ذكرت المتابعين بالمدرب الالماني يورجن كلوب. المدرب السابق لليفربول مع تكرار الاحتفالات بعد الانتصارات صار جزء من شخصيه المدرب وعلامه مميزه بينه وبين جمهور الاهلي يلي تفاعل بحماس كبير مع اللقطه وخلى الفيديو ينتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. سوا بنشوف هالفيديو.

0: يعني حلو بصراحة هيك التفاعل العربي مع ال يعني مع النجاح بالمباريات أو حتى يعني الفوز فيها.
1: بعيداً عن التشجيع ما بعرف ليش أنا

تابع معكم أخبارنا لليوم أحسن ومع انتشار فيديوهات الذكاء الاصطناعي يلي بتخليك تتخيل أحداث كروية غير تقليدية، ظهر مقطع جديد لفت الانتباه بشكل كبير، بيعرض فكرة طريفة ومحببة لو استضافت سوريا كأس العالم. فيديو بيظهر اللاعبين القادمين من مختلف المنتخبات وهن عم يجربوا الأكلات السورية والعادات التقليدية من الأكل الشعبي المعروف، مروراً بالضيافة السورية وصولاً للأجواء التراثية يلي بتعكس هوية البلد. المشاهد كانت مصممة بطريقة قريبة للواقع وخلت المتابعين يتفاعلوا مع الفكرة كأنه ممكن تصير فعلاً. وبين الضحك والدهشة انتشر المقطع على نطاق واسع لأنه جمع بين كرة القدم والثقافة السورية بطريقة خفيفة، وفتح باب الخيال على كيف ممكن تكون الأجواء لو صار حدث عالمي بهذا الشكل ببلدنا. وسوا منشوف هالفيديو.

0: يا عيب.
1: طب لو ميسي لو صار كأس العالم عندنا بالبلاد وميسي إجا ومن لك نيمار إجا، شو بتتخيل ميسي يكون عم يعمل بهيك بوجهة نظرك؟
2: ميسي
1: أو طلع معك مشوار، طلع معك مشوار وين تاخده؟
2: والله باخده للأمانة
0: على
2: الساحل. لا ما الساحل، باخده على الشام القديمة. ومخليه يروح على حمام السوق.
0: هو ليك كان بحمام السوق بالفيديو ما؟
1: لا بدك تاخده على مكان جديد يعني هيك مواقع مكان ما
0: متى يعني ممكن على الساحل هيك
2: ممكن ناخده على الساحل يشرب متن ورجي البحر تبع الساحل. بس هي الفكرة للأمانة، أنا مبارا شفت الفيديو
0: حلوة
2: وقعدت فكر إنه نحن معقول مثلا يعني مثلا ب 2034 السعودية رح تستضيف كأس العالم. نحن معقول مثلا يجي نهار إنه يكون مثلا 2038 نحن نستضيف كأس العالم؟ فهات هيك فكر قديش يعني نحن حنشعر بالفخر وقديش الموضوع يحتاج مجهود كتير كبير. أكيد. وقديش قطر كان يعني النسخة تبعت خاصة بكأس العالم هي من أعظم النسخ حسب كلام رئيس الاتحاد تبع الفيفا.
1: حتى هي على فكرة أعتقد إنه كان كأس العالم الماضي بوابة للعالم الغربي يتعرف حتى على الثقافة العربية يعني. أكيد وكان مميز جدا للأمانة، من النسخ المميزة. وأكيد نتمنى أن تكون سوريا يعني هي كمان بوابة لهيك أحداث عالمية كبيرة. براءة كونك حمصية، نيمار وين تاخدي؟
0: يأكل حلاوة جبنك.
2: حلاوة الجبن الحمصية، لأنه براءة خلاص نهيت الموضوع
0: طبعا.
2: حلاوة الجبن طلعت حمصية.
0: حمصية.
2: بس يعني عجبنا، احنا نتمنى أنه بيوم الأيام سوريا تكون مؤهلة لتستضيف كأس العالم، لأنه هذا الحدث رح يخلي كل العالم رح يعرف ثقافة سوريا وشو تمتلك سوريا. فأنا أتمنى والله يا رب.
1: أكيد إن شاء الله يا رب. وحتابع معكم أخباري بكلمات بسيطة وقلب كبير. طفل سوري لفت الأنظار بفيديو بيعرفنا فيه على منطقة بيت جن وسحر طبيعتها بأسلوب بريء وعفوي. طفل بيحكي عن جمال المكان، خضرة الطبيعة والهدوء يلي بيميز هالمنطقة، وكأنه عم يقدم رسالة حب للأرض يلي بيعيش فيها. الفيديو انتشر بشكل واسع لأنه حمل مشاعر ساد أو صورة جميلة عن بيت جن، وذكرنا كيف ممكن نظرة طفل بسيطة تختصر جمال مكان كامل. سوا منشوف هالفيديو.
3: السلام عليكم، كيفك؟ اسمك؟
4: أحمد.
3: من وين؟
4: بيت جن.
3: بيت جن حلوة. كم عمرك؟
4: 11.
3: this one؟ كان أشوف؟ أنت you drive؟ ولا؟
4: طبيعي بيت جن جبال، نحن بموقع بيت جن ونص هاي نبع، هلا تطلع على النبع بتشوف الشلال. بدك فيه بروستد فروش شاورما بدك؟
3: ايه
4: بننزل بنجيب لك من الضيعه قد ما بدك طلبات. سوريا هي ولدي احلى شيء، بيجن ولدي
1: يعني قد ايه حلو انه نحن نزرع انتماء البلد او المنطقه بقلوب الاطفال او اطفالنا يعني، لحتى هيك هن دائما يكونوا وجه حلو لهيدا المنطقه. وهذا الطفل كان وجه حلو لبيت جن، لما اجت السائحه لعنده صار يحكي عنها بطريقه كثير حلوه. يحكي لها شو بتميزها هيدا المنطقه وتفاصيل الطبيعه، فكتير حلو انه الطفل يعرف قيمه المكان اللي هو موجود فيه.
0: اكيد، ويعرف هي التفاصيل عم تحكي عنها هدير، انه كل مكان شو فيه وليش هي لازم تروح تزوره. فكان عم يشرح يعني بالتفصيل انه ليش بدك تروحي تشوفي هي القرنه، شو فيها، شو الاماكن ممكن تنبسطي فيها. فاكيد يعني حلو هذا الشيء، مثل ما قلتي انه أكيد. شعور الانتماء عند الاطفال أكيد. للمكان اللي هن عايشين فيه.
1: لهيك خد ميسي على مكان غير الشام القديمه.

0: خلص بحاول بحاول.
1: استعمل القديمة الكل بيعرفها.
0: خلص
1: بده ياخذ حمام السوق.
0: خير مكان ان شاء الله.
1: حمام السوق الكل بيعرفه.
0: طعمي فول احلام. قسم لإله اكل مرتب بس انه هو يجي ونحن نحن بندبر الامور.
2: اذا اكل فول ما عاد فيه يلعب زوم.
1: قبل ما ننتقل انا وياكم على خبرنا الثاني، الخبر الثاني ذكرنا وقت بنطلب نحن اكل.
2: ايه.
1: فشوفوا كيف لازم نتعامل مع شوب الدليفري.
2: اوكي.
1: اسفه يما. عبارة بسيطة لكنها حملت مشاعر كتير كبيرة بمشهد مؤثر من العراق. ظهرت أمه وهي عم تستقبل عامل توصيل باعتذار بعد ما اضطر يشتغل تحت حرارة الشمس ليوصلها طلبة. مشهد لقى تفاعل واسع على مواقع التواصل لأنه عكس موقف إنساني مليان رحمة وتقدير لجهد العامل. وبين كلمات الاعتذار البسيطة قدمت الأم درس مهم بالإنسانية والتواضع والرحمة. سوا نشوف هالفيديو.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: عليكم السلام.
4: يما عبالي جاي سيارة ما أدري بك يا عيني جاي بعد ما دور هذا جبته كاني
3: لا عاد أمو ولا شغلنا هذا في دور وجهي
4: حارة الدنيا
3: لا حبيبتي في دور
4: وجهي كان أجلت للعصر يا أبني بس ما أدري والله يما عبالي جاي سيارة
3: ما في مشكلة أمو قاعد تعيون شحنا لك
4: لا يما حارة عليك
3: لا حبيبتي الله يحفظك في دور قلبك
4: هلا أجيب لك مي أبني
3: ماشي عين أمي رحم الله وجهك
4: يما إيش قد حسابك
3: 25
4: هاك يما هاك
3: بتحصل طلب؟
4: لا يما لا روحين ما كفتك بالشمس
3: والحالي يما ما قصرت بيدو الجنب بس الله يحفظك
4: ان شاء الله
3: دائما ان شاء الله
4: حبيبتي حبيبتي اسفه ابني جبتك
3: بهالحاله لا امي لا على وقتك يا معلم لا
4: بالعكس
1: يعني اكيد كل التحيه والتقدير لكل شخص عم يشتغل ومضطر يشتغل بظروف استثنائية
2: صح.
1: لكل شخص مسؤول أكيد حامل هم عيلته وعم يشتغل بوعي كمان وعم يشتغل بظروف كمان صعبة هلأ نحن بموسم يعني صيفية حيكون صح. في شوب أكيد في ناس لا شك أنه جميع المهن لها صعوبتها يعني ولكن في ناس عم تضطر تشتغل بظروف كتير صعبة أكيد قلوبنا معهم وهيك تحية كتير كبيرة لإلهم
2: أكيد
1: مثل عامل التوصيل وأكيد قد ما كنتوا تعبانين لما بتسمعوا هيك جملة تقدير بآخر النهار بتنسوا تعب النهار كلياته فما بالكم شخص هيك عامل توصيل وصل هو كل النهار مخه معجوق وتعبان وصل ليسمع كلمة أنا آسف وشكرا فهيدا الشيء رح ينسيه تعب النهار كلياته
2: أكيد أكيد يعني مثل ما ذكرتي هدير أنه كلمة منها عن جد ممكن أنه هو كل شيء عم بيعاني منه كل القصص اللي مرق فيها خلال توصيل هذا الطلب أنه عن جد ينساها وهيك يعني يخفف عنه شوي
1: أكيد أكيد وكل التحية لكل الناس اللي عم تشتغل
2: أكيد
0: صح
1: وبدي انتقل معكم لخبرنا الأخير هو عن عمرو دياب عمرو دياب شفتوا عنده ردود أفعال أحياناً بتكون غريبة على المسرح مرة ممكن يضرب حدا صح. ممكن يعيط على حدا بس تعالوا نشوف ردة فعله اليوم
2: كيف كان
1: موقف طريف جمع الفنانين حمادة هلال وعمرو دياب لفت انتباه المتابعين على مواقع التواصل خلال لقاء جمعهم طلب حمادة من عمرو انه يتصور وسيلفي مع بنته لكن اثناء محاولته التقاط الصوره كان باين انه حمادة متلبك شوي من التليفون وما عرف ياخذ الصوره بالمقابل يبدو انه عمرو دياب داخل او قرر يختصر الوقت فسحب الهاتف من ايد حمادة واخذ السيلفي بسرعه وتعالوا نشوف سوا هالموقف

0: متعودين على ردود افعال عمرو المفاجئة. في ناس هيك لقيته موقف طريف انه عم يمزح معه، في ناس قالت انه لا ما بدها هيك ينتتر فيه. على مشاكل فنانين ما دخلنا فيها.
1: لا انا بحس انه بصراحه موقف محرج.
0: انا لهون كون خلصت فقره كلام ميديا، وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد، واستنوني بكره بتقرير فيه توقعات هيك مين بيربح كاس العالم وبكلام ميديا كمان.
1: يلا شكرا يا هديل.
2: شكرا لك
1: مشاهدينا، رح نطلع فاصل وبعده راجعين نكمل بقيه فقراتنا، لا تروحوا لبعيد.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة

0: للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
3: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا بفقرة اليوم. عنا ضيف وهو واحد من أبرز الأصوات الشابة اللي استطاعت ترك بصمة واضحة بعالم الغناء العربي، حيث جمع بأدائه بين الإحساس المرهف والطاقة العصرية اللي جذبت إليه جمهور واسع من مختلف الأعمار.
1: صحيح عمار، يعني انطلق إيوان من خلفية فنية وموسيقية مميزة ليقدم أعمال بتجمع بين الطابع اللبناني الأصيل والتوزيع الحديث، الشيء اللي خلاه يحجز لنفسه مكانة خاصة بالساحة الفنية.
0: تميز إيوان بأسلوبه الغنائي الحيوي وحضوره اللافت، إضافة لاختياراته الموسيقية اللي بتتنوع بين الرومانسية والإيقاعية، ليواصل مسيرته كواحد من الفنانين اللي بيسعوا دائما إلى التجديد والتطور. وهلأ بدي رحب بالفنان إيوان ضيف اليوم بحلقة صباح سوريا، وهلأ صار معنا عبر زوم. صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم وصباح سوريا لبي، يعطيكم العافية، شو أخباركم؟
1: أهلا
0: يا أهلا وسهلا، كيف الأمور؟
2: والله الحمد لله ماشي الحال. طمنوني عنكم أنتو، شو أخباركم؟ شو الصباح الحلو؟
0: والله أمورنا كتير منيحة.
1: نورنا اليوم إيوان.
2: بوجودكم الحلو
0: يا حبيبي.
2: شكرا كتير.
0: لك علاقة بكرة القدم أو لا؟
2: ايه اكيد بحبه، وهلا قرب المونديال. مين بتشجع؟
0: مين بتشجع؟
2: والله انا بشجع طبعا، مبسوط هلا هالسنه في دول عربيه كثير مشاركه، فسعيد. السنه الماضيه كنت عم شجع الجزائر والمغرب، يعني تاهلوا. كان السنه في تونس، في السعوديه، في دول عربيه كثير يعني، فحنشجع اللي عم يتاهل اكثر. وعاده من الدول العرب الاجنبيه في البرازيل.
0: البرازيل. اوكي. طيب خلينا نبلش هيك بالبداية.

0: البدايات الخاصة بالفنان إيوان. أنا صراحة من امبارح ومن وقت عم يقولوا إنه حيكون معنا، أنا عم أقول وعدني أقول إن شاء الله نبقى العمر سوا.
1: نص
0: هاي
1: الحظ
0: صارت
1: غنية.
2: تريد مارك.
0: إيه فهالأغنية صدرت عام 2003 بالله بعد تسجيلها وبعد ما نزلت. أنت توقعت إنه تنجح بهذا الشكل؟ وبعد ما شفت النجاح شو
2: لا والله
0: حسيت؟
2: صارت يعني صارت فولكلور، ما كنت متوقع يعني. كتبتها وكنت عم جرب، وكتبت وقتها على اللحن موضوع آخر، بس هيدا الموضوع كان باللهجة البيضاء الموضوع التاني. بس رجعت لقيت هيدي الكلمة تبعي تقول إن شاء الله على بساطته، حسيته أقرب. وفعلا الناس يمكن نعمل عدة، يعني انكتبت بعدة لهجات، لغات عربية تانية هيدا اللحن. يعني هيدا أكتر واحد نجح، يعني حتى بالتركية باللهجة هيدا اللبنانية غنية تقول إن شاء الله بصوتي انلعبت. بعتقد نجحت كتير، لأنه كلمة تقول إن شاء الله ونبقى العمر سوا، حتى عطيت بعد آخر الغنية، وحتى بالأعراس بعدها
1: صح
2: لهلأ.
1: صح
2: وأنا غبت فترة فنيا كتير، فأنا هلأ في عودة للنوستالجيا، فبتلاقي في أغاني، الأغاني تبعيتي كتير على تيك توك عم تعطي نجاح، بس هالأغنية تحديدا. ومش بس عند الجيل تبعي، يعني في جيل ما مفروض يكون بيتواصل معي، عطيت تواصل حتى مع جيل الجين زي والجيل زد، فبعتقد هيدا السبب.
1: طيب، يقال إيوان إنه لحن هاي الأغنية مأخوذ من لحن يوناني شهير. لا، أغنية صدرت
2: صح
1: بال2001، صحيح هذا الشيء؟
2: صح
1: طيب شو رأيك
2: صح صح
1: بشكل
2: ما أنا
1: عام
2: مش هيك عم
1: بهذا
2: عشان
1: الموضوع؟
2: صح عشان هيك عم أقول إنه انعملت بعدة لغات أخرى. أكثر اللغة نجحت فيها هي النسخة اللبنانية، يعني النسخة تبعيتنا بلاد الشام.
1: حلو.
2: بعتقد لأنه لما نجحت عربيا هالقد، فالنسخة العربية نجحت أكثر شيء. بعتقد لأنه كانت هالقد قريبة للقلب كلمة تقول إن شاء الله.
1: صح.
2: يعني كلمة إن شاء الله معروفة بالميدل إيست، يعني تركيا بيقولوا إن شاء الله، فنجحت بتركيا كمان، نجحت باليونان، فمشان هيك يمكن عشان هيك.
0: اوكي. ايوان، انت حضرتك كمان ملحن وكاتب، ويعني نجوم الجيل تبعك، انت هيك اجيت بفترة فنية كانت الموسيقى بأوجها، كان في عنا مجموعة من الفنانين موجودين على الساحة بطريقة هيك انه احنا عن جد كانت الأغنية إلى وقع. فانت كونك ملحن، كان في تعاون بينك وبين الفنان فارس كرم، بتحكي لك عن التعاون وشو بتوجه له هلأ رسالة برأيك؟ بدي اياك توجه له رسالة عبر صباح سوريا.
2: انا بحبه كثير، يعني انت الاغنيه اللي عملتها وقتها كانت كلمات حسان المنجد، طبعا هو خالي ايضا وخالي سوري، فكلماته لما كتب على الجمر لوائل جسار، ولا وكلمات سكر نبات هاي لفارس كرم، وكلمات اخرى يعني لعده فنانين. فميزه هو اللي شجعني خالي على اني غني، يعني
0: فارس كرم هو بوابة دخولك للمجال الفني؟
2: هو الكل بيشجعني وجاب لي اول عود لما دخلت الكونسرفاتوار.
1: حلو.
2: فبحب فكانت وقعة جميل، وبحب فارس كثير على المستوى الفني جدا، حتى لما لحنت لغير الفنانين بارك لي، وبحب اني اعيد التجربة معه مرة اخرى، يعني بحب
1: طيب
2: اعماله جدا.
1: طيب إيوان، إذا بدنا نحكي يعني عن بداية مسيرتك الفنية ببداية الألفينات، يعني كان في وقتها مجموعة من النجوم اللي قدروا يبسطوا سيطرتهم على الساحة الفنية، وكانت الأغنية العربية بهداك الوقت يعني تلامس قلوب الكل وتنتشر بشكل يعني كتير كبير، مثل ما ذكرت هلأ أنه على نطاق واسع من أغنية واحدة يعني تصدرت كذا بلد، سواء عربي أو حتى مثل ما ذكرت يعني وصلت لتركيا. بهداك الوقت أنت يعني بلشت، بعدين ابتعدت شوي عن المجال الفني، فنحكي عن هي الفترة قبل ما أنت تبتعد بسبب مجموعة من الظروف.
2: حسب ما فهمت منك سؤالك انه احكي عموما عن التجربه هيدي كلها
1: بدايتك
2: اللي ما
1: اول ما بلشت ببدايه الالفينات.
2: بدايتي كانت هي مع التلحين، وبعدين مع يعني لما اكتشفت نقول سعدي نخلي، لما حبينا نجرب التلحين، وبعدين لما بلشت الغناء. وفتره الغياب ما بحب احكي فيها كثير، لانه فتره غير يعني

0: بحبها، ولانه فتره ما فيها شيء انتاج، يعني هي فتره انا كانت خارج عن ارادتي وما لنا برودكتيف، يعني فتره خلص غطينا
1: مرقت
0: نظره عنها وكانت
1: وقطعت، وان شاء الله تكون، وان شاء الله انه قطعت على خير، والحمد لله انت رجعت على الساحه الفنيه. ولكن بدي اسالك سؤال، لان قلت لك انه اسف، يعني انتم تمتلكون فنانين يعني كانوا فعلا عم يعطوا اغنيه من حقها، فانت برايك من جيلك من هو النجم الاول بالساحه الفنيه برايك الشخصي؟
0: انا يعني ما بعرف احكي كفنان، حكون سبجكتيف كتير،
1: انت
0: بحكي يعني كمستمع وحسب كل
1: بالضبط
0: منطقة، يعني بمصر شي، بلبنان ولا بلاد الشام شي،
1: بلبنان، خلينا نحكي عن
0: يعني
1: لبنان.
0: اذا بدنا نحكي بلبنان بجيلي ما طلع بنفس الوقت حدا، طلع بعضي فنانين، وبلاد الشام شي، بمصر قبلي بلش تامر حسني، قبلي بشي كم سنة، بشي 4 سنين أو هيك 3 سنين، وبلاد الشام طلع بعدي بشي 7 سنين، نصيف زيتون طلع بعدي بشي 5 سنين، وجوزيف عطية، يعني هيك شي.
2: طيب إيوان، هلأ عم نشوف كتير من الفنانين اللي انطلقوا مؤخرا يعني على الساحة الفنية، وبلشوا بشكل بسيط، بعدين هلأ صار عندهم قاعدة جماهيرية كتير كبيرة، مثل الفنان السوري الشامي مثلا، في عنا حتى أمجد جمعة بسان إسماعيل، عم يعملوا شيء، عم بيغيروا خلينا نقول بنمط أو
0: صح.
2: بمفهوم الأغنية، صار عندهم مثل ما ذكرنا قاعدة جماهيرية. فبرأيك هلأ يعني كتير عم بيصير مقارنة بين الجيل الحالي والجيل قبل بنوعية الأغاني، نوعية الألحان، فشو رأيك بهذا الموضوع؟
0: والله انا عم بحب كثير الموسيقى الجديده المختلفه، بس هي كمان جنرز مختلفه، يعني نوعيه الوان غنائيه مختلفه. يعني انا كمان تعقيبا على السؤال القديم، في رئيس الاغنيه اللبنانيه ملحم زين نسيت اذكره، بس انا لانه جربت اعطي ناس فنانين بيشبهوا موسيقتي نوعا ما، ما انتبهت. الشامي تجربته كثير ترفع لها القبعة، يعني خاصة أنه عانى جدا، وهي التجربة الفنية الحلوة مثل الرسام لما بيطلع فن حلو من معاناة، فعانى لطلع شيء مختلف، وهون التحدي الكبير أنه يعرف يستمر. نفس الشيء بيسان، يعني قدرت تتحول من مؤثرة لفنانة بتغني وبروديوسر بنفس الوقت، فإن شاء الله يقدروا القاعدة الجماهيرية تبعيتهم والفن اللي عم يقدموه انه يستمروا ويضلوا عم يقدموا ألوان موسيقية وفن جميل ينبسط فيه هالجيل الجماهير اللي بيتابعون.
2: إن شاء الله.
1: طيب انت حدا يعني صرت خبير بالفن على مدار 20 سنة، بدي اياك توجه لي رسالة وتنصح النصيحة لحتى يعني النصيحة فنية لحتى يكملوا بالمفهوم الغنائي بالطريقة الصح.
0: يضلون up to date، يعني متابعين للجديد، ويكون معهم إدارة دائما جيدة معهم، ما يعتمدوا بس على حالهم، يعني يضلون up to date مع إدارة جيدة، لأنه بالنهاية الفن هو فن اللي عم يقدموه، بس بالنهاية هو product، عمل عم يتقدم لماركت لسوق، فبده يكونوا عم يتقدم بأمبلاج بشكل عم يتسوق بشكل صحيح، فبحاجة لإدارة صحيحة، يعني هيدا هو. ودائما يتقدم بشغف، لانه انا من الاسباب اللي بعدت فيها بفتره هي كانت فقداني للشغف، يعني كان في عوامل خارجيه بس الشغف ايضا اثر.
2: طيب اذا بدنا نحكي عن جديد الفنان ايوان، هلا طرحت مؤخرا اغنيه جديده، وهلا ما بعرف اذا عندك البوم او عندك مثلا اغاني بدك تطرحهم على فترات، هل في شيء جديد ناطر الجمهور؟
0: يعني ايه، انا هلا الكمباك كانت بعده اغاني ورا بعضها نزلت، تيبان تيبان، فكانت شطبنا فوق فوق والدوات العراقي، وحبيت اني انزل اغنيه بعيش مخنوق الا فرجي اللون الرومانسي اللي هي كان مفروض تنزل على

0: فترة بس الحرب أخرتها يعني. ففي تباع وراها أغنية إيقاعية، وإن شاء الله كلهم بدي ضمهم لألبوم لأنه كلهم إنتاج الخاص، فحابب إني طبعا ضمهم لألبوم. وبالألبوم نفسه حيكون في دائما الألبوم له نكهة خاصة، بتزيدوا له عناصر
1: صح
0: مختلفة عن السنجل، فإن شاء الله بيكون في ألبوم نكهته، بيكون عناصر بألبوم مختلفة يعني إن شاء
1: ان
0: الله.
1: شاء الله اكيد.
2: اوكي، هل نحن رح نسمع هيك مقتطف سريع من الاغنيه اللي صدرت مؤخرا بعنوان بعيش مخنوق وحنرجع.

0: يعني كمان أغنية جميلة، ولكن أنا بدي أسألك إيوان، شو هي الأغنية الأحب على قلبك يلي قدمتها بمطلع الألفينات؟ وبتغني لنا منها شي.
1: يعني في كثير اغاني انا قلبي سهران كثير بحبها، بس طبعا قول ان شاء الله دائما إلى هيك الوجه والفضل الكبير هيك دائما
0: طيب
1: لانه بلشت
0: بدي اسمع
1: هلا
0: هلا
1: لها.
0: شي منا، قول ان شاء الله هلا
1: اكيد
0: ب 2026.
1: يا مالك سر الهوى والحياة، انت العمر اللي بتحلى فيه الساعات، سحرك سبحان الحجر بيغوي ما بشوف

0: يا
1: الله
0: عين يا عين، يعني هلا فشيت له خلق العمر من الصبح عم بغني يا
1: يعني
0: اول.
1: جد.
2: حبيبي
0: طيب ايوان، هلا رح نلعب معك لعبه سريعه وبدنا هيك جواب مختصر منك، جاهز؟
2: جاهز.
0: اوكي. اغنيه بتتمنى لو انت صاحبها، قديمه او جديده؟
2: كثير اغاني،
1: اول
0: قلنا
1: غنية
0: واحده هيك.
2: جمال عبد الكلام، لسعد المجرد، غريب الناس، لوائل
0: وائل
2: جسار.
0: جسار.
1: اوكي طيب، بدي تسمي لي مطرب او مطربة عبالك تعمل معهم ديو قريبا.
2: أخرس، بيسان.
0: حلو.
1: اوكي انت عبالك تكون عامل ديو مع الأخرس، مع بيسام، من هذا الجيل يعني.
2: ايه اكيد، لانه حبيت اعمالهم وحلو تتواصلي مع الجيل الجديد.
0: طيب، مدينة عربية بتحس انها بتشبه شخصيتك؟
2: مدينة عربية، الشام.
0: الشام.
1: الشام. طيب اخيرا بدي برايك الشخصي النجم رقم واحد بفئه الشباب اللي طالع حاليا.
2: الشامي.
1: الشامي هو
0: حلو.
1: رقم واحد. يعني ايوان، يعني شكرا، انت كنت ذاكره الاغنيه العربيه على مدار سنوات، ونحن كلياتنا بنستذكر الاغنيه العربيه الجميله من خلالك ومن خلال مجموعه من النجوم السوريين واللبنانيين وكل نجوم الوطن العربي. بنتشكرك على هالمقابله الظريفه، شكرا لوجودك معنا، واتمنى تكون رجعتك على الفن مثل ما بدك، ونشوفك وصل لكل المطارح اللي بتحبها. واهلا وسهلا فيك معنا بصباح سوريا.
0: اهلا وسهلا فيك، نورتنا ايوان.
2: كلكم ذوق، وان شاء الله هيك صباحكم دايما دايما مزاجه فوق فوق فوق. يعطيكم الف عافيه.
0: الله
1: يعطيك الف عافيه.
0: واهلا مشاهدينا، رح نطلع فاصل ونرجع لفقره التغذيه، خليكم معنا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا هلا لفقرات التغذية. دائما بنلاحظ انه البشرة هي اول عضو بالجسم او اول شيء بالجسم ممكن يتأثر بالتعب، وممكن يتأثر بالسهر او الارهاق او حتى الاكل الغير صحي.
1: لهيك يا براء اليوم جبنا لكم وصفة سحرية بدل ابر النضارة عن طريق مشروب سحري من مكونات طبيعية. رح نعرفه هلا مع اخصائية التغذية هلا الدمشقي لحتى تاخذوا بشرة ولا احلى على الصيف، لهيك ضروري انه تتابعوا الحلقة وهي الفقرة تحديدا. اهلا وسهلا فيكي هلا الدمشقي.
0: يسعد صباحك يا هلا.
1: نورتينا وقلتينا انه في عنا مشروب سحري
2: بديل لأبر النضارة اذا التزمنا فيه دام ضمن نظامنا الغذائي، يعني مو مرة واحدة
0: لحاله يعني
2: ولا لحق، يعني بده يكون في عنا تكرار فيه.
0: حلو،
2: تمام،
1: تكرار. طيب أول شيء بدي أعرف منك هلأ قبل ما أبدأ بشكل عملي، كيف مجموعة من المكونات الطبيعية قادرة أنه تخلق حالة صحية بالبشرة؟
2: هلأ نحن البشرة يعني هي الشاشة اللي عم تعرض صحتنا الداخلية.
1: صح.
2: كل شيء نقص بالمغذيات، كل شيء إلا بمغذيات معينة مثل فيتامين سي مثل بروتينات رح تنعكس على البشرة. زائد أي خلل هرموني، أي التهابات بالجسم، مشاكل صحية بالجسم رح تنعكس لبرا، التعب، الإرهاق، الإجهاد. صح. البشرة من أول الأعضاء اللي بتتأثر بحالتنا الداخلية، فهي عم تعكس لبرا. هي المكونات حتساعدنا نحافظ ونوازن حالتنا من جوا بالمرتبة

0: الأولى. ثانياً رح تساعد على تحفيز الكولاجين، على ترطيب البشرة، على تقليل الالتهاب، على مضادات أكسدة عالية يلي بتساعد ببشرة صحية ونضيرة.
1: طب هلا أنت خبرتينا أنه في عنا هلا مشروب بديل لأبر نضارة، فشو مكوناته بالضبط؟
0: حنبلش نحضره. هلا أول شيء رح نحط البردقان.
1: هلا لازم نساعد هلا نحن.
2: ولا والله لازم نساعد.
1: هاي البرتقان اول شيء
0: مالي.
1: اوكي نخلي هي هون.
0: الاول شيء رح نحط البرتقان. طيب. البرتقان والليمون. البرتقان والليمون اغنياء جدا بضادات الاكسده وبالفيتامين سي اللي بيدعموا البشره.
1: تمام.
0: الجزر غني بالبيتا كاروتين اللي بيتحول لفيتامين اي وبيدعم نضاره البشره وصحه البشره.
1: يا سلام.
0: تمام. زائد رح نحط معه
1: هي زنجبيل معلقه. تفضلي.
0: شكرا. حنحط رشة زنجبيل أو زنجبيل أخضر إذا كان متواجد.
1: أنا أحسن الأخضر ولا هذا نفس الشيء؟
0: نفس الشيء.
1: حلو.
0: تمام. الزنجبيل من أقوى مضادات الأكسدة اللي موجودة، فلهيك بيعطينا نضارة للبشرة.
1: تمام.
2: أكشي من هدول؟
0: إيه. شكرا.
2: أهلا وسهلا.
1: هي كركم ما؟
0: بدنا الكركم اللي كمان هون قلنا أقوى مضاد أكسدة، هون عنا أقوى مضاد التهاب يلي بيوازن صحة البشرة، زائد بيقلل البهتان اللي موجود بالبشرة وحب الشباب.
2: حلو. يا سلام.
0: الأوميجا
2: بذور
0: الشيا غنية جدا بالأوميجا 3.
1: حلو.
0: الدهون الصحية اللي حتحافظ على نضارة
1: البشرة
0: ومرونة البشرة. فرح نحط كمان معلقة صغيرة من بذور الشيا.
1: يعني هلا معلقة من كل شيء صح؟
0: معلقة يعني معلقة بذور شيا، معلقة كركم، ومعلقة زنجبيل.
2: أنا بحس أو شوية زنجبيل. الدوام على بذور الشيا كم
1: بيقلل الشهية؟
0: بيقل.
2: شو علاقته بالبشرة إذا نحن دائماً بيقولوا كمية أو بياخدوا كم شيء أو هيك؟
0: 100%
2: لمدار اليوم.
0: بذور الشيا مع المي هي غنية جداً بالأوميجا 3، بالدهون الصحية، بالحديد. الحديد طبعاً نقصه بيأثر على بهتان البشرة، والأوميجا 3 ضروري جداً لصحة ونضارة البشرة. فلهيك هو من المواد الفعالة جداً على صحتنا. زائد أنه فيها مضادات أكسدة عالية، لما نحن نكون عم نضيفه عمار الصبح مع كاسة مي أو مع قنينة مي عم نشربه، فنحن عم نزيد ترطيب الجسم وكمان عم ناخذ الفوائد الصحيه.
1: حلو. هلا بدنا نضيف مي صح؟
0: هي حطينا التفاح اخر مكون. واخر شيء رح نضيف المي. بدي كمان مي
1: من هون.
2: نخلط.
1: انت متحمس له؟
2: انا متحمس للخلط صراحه.
1: تعال شو رايك انت تخلط؟
2: والله هي كبسه واحده.
0: خليني
2: بس هيك يمكن.

0: جاهزه هلا.
1: هلا
0: كاسه مع المصفايه لحتى نصفي المواد. هيك مشروبنا صار جاهز، بس بحاجه لانه نصفي 100%. هاي الألياف كلياتها اللي موجودة هي جدا مفيدة للصحة. ألياف يعني نحن عنا شبع أطول، يعني نحن عنا نضارة، يعني عفوا عنا شبع أطول، يعني مفيدة للصحة بشكل أكثر. بس حلو. بنفس الوقت لحتى يكون عنا عصير أنا رح أضطر إني شيل هاي الألياف اللي موجودة وأتركها الصفية وأتركها بس مجرد عصير.
2: يا عين
1: ذوق.
2: هلا عمار لازم يذوق ويحكم. يلا عمار
0: هلا بيطلع معنا اكثر من هيك منه.
2: أوكي. اكيد.
0: بس هذا العصير غني جدا بالفيتامين سي، بحفز الكولاجين، بحفز الإلاستين اللي بيعطينا نضارة للبشرة وبيعطي مرونة للبشرة، غني جدا بمضادات الأكسدة، مضادات الالتهاب، زائد ضفنا عليه الأوميغا 3 يلي بيساعد بتشديد بناء الخلايا.
2: حلو.
0: فهذا العصير بديل إبر النضارة صار جاهز عنا.
1: هلا بدي أشكرك على هاي المشروبات الجميلة. هلا برتجي عصير عم تضوي.
2: شكرا كثير هلا على هي المعلومات، وهيك ان شاء الله الكل يجربها، يعني باينه طيبه. كيف رايك
1: صارت؟ اوف يعني
2: يا الله
1: يلا طيبه بس.

0: قديش مفيدة. شكرا على هذه المعلومات القيمة. ضلوا محافظين على هذا المشروب بشكل متكرر، وحتاخذوا بشرة ممتازة وبلا قبل النضارة بلا شيء. هي كانت نهاية حلقتنا اليوم من صباح سوريا، إن شاء الله رب تكونوا استمتعتوا فيها، وكنا خفاف الظل عليكم،
1: وبنتمنى لكم أكيد بقية نهار حلو سعيد، وانطرونا بكرة. باي باي.
0: باي.
1: يعطيك العافية.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها في ريف القنيطرة 3 آليات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق قريتي صيدا الجولان والمجرز وتنصب حاجزا مؤقتا للتفتيش. منطلقة من القامشلي، عودة الدفعة 7 من نازحي عفرين إلى مناطقهم بريف حلب، والقافلة تضم نحو 1700 عائلة. على خلفية جدل دبلوماسي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لعودة العلاقات إلى طبيعتها مع سوريا، ويقول إنه لا عوائق جوهرية بتعيين سفير لها لدى القاهرة. رداً على إسقاط مروحية عسكرية، واشنطن تشن ضربات على مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد باستهداف قواعد بالأردن والخليج.

أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل 3 آليات تابعة لقوة الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قريتي صيدا الجولان والمجرز في جنوب ريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح مراسلنا أن القوة المتوغلة أقدمت على نصب حاجز عسكري مؤقت وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب بالكامل بعد نحو ساعة من إقامة الحاجز. وتأتي هذه التحركات في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وعمليات التوغل الممنهجة التي تستهدف القرى والبلدات السورية المحاذية للجولان المحتل.

0: ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن هذا التوغل الجديد في ريف القنيطرة.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مستمر في الانتهاكات والتوغلات داخل محافظة القنيطرة. اليوم صباحا توغلت قوة عسكرية بثلاث عربات عسكرية من داخل الجولان المحتل باتجاه طريق أبو بدران صيدال جولان باتجاه عين ذكر. طبعا على هذا الطريق الواصل هناك قامت يعني نصب حاجز وتفتيش بعض المارة، وبقي هذا الحاجز المؤقت لمدة ساعة تقريبا، وبعد ذلك انسحبت هذه القوة دون تسجيل أي حالة اختطاف أو اعتقال للمدنيين هناك على هذا الطريق، وقامت بالانسحاب بجولان المحتل حيث ما أتت. يعني بشكل عام جيش الاحتلال الإسرائيلي كاترين ما يزال يعني يتوغل في كل يوم صباحا او مساء باتجاه قرى وبلدات، يقوم بوضع هذه الحواجز المؤقته، يقوم باعتقال او اختطاف الاشخاص والتاكد من يعني صحه المعلومات التي قد تصلهم او يتم اعتقال اشخاص من اجلها، وبعد ذلك يتم اطلاق سراحهم. البارحه كان هناك شخص تم اعتقاله في صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي وتم الافراج عنه بعد ساعات من اختطافه. بشكل عام ايضا يعني كثيرين التوغلات تضيق على المزارعين ومربي الموارد هناك وتشكل يعني حاله من عدم الاستقرار في المنطقه، ويعني جيش الاحتلال الاسرائيلي مستمر ايضا في رفع سواتر ترابيه والعمل على طريق صوبه 53 الذي العمل استؤنف عليه، وهو من جهه بريقه او الى الجنوب من بريقه باتجاه بلده كودنا. ايضا كان هناك وضع شريط شائك البارحه من جهه الاراضي الزراعيه التي تقع جنوب غرب بلده الرفيد، يبعد عن الشريط الحدودي مثلا الى 100 متر او 150 متر حسب يعني ما روى الاهالي وشاهدوا وضع هذا الشريط الشائك هناك. يعني التوغلات مستمره وتضيق على المزارعين ومنهم الوصول الى الاراضي الزراعيه القريبه من خطوه فضل النار مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
0: محمد فهد من القنيطره، شكرا جزيلا لك. تمكن مخفر أشرفية صحنايا بريف دمشق من كشف ملابسات سرقة تعرض لها أحد المنازل في المنطقة واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية مسروقة بعد عملية تتبع وتحقيق انتهت بإلقاء القبض على المشتبه بها في حمص.
2: يلي صار انه احنا كنا متواجدين برات البيت وهي عامله منزليه، عامله بالبيت، يعني هي اللي سرقتنا، استغلت ثقه فيك تقول الزايده، اخذت مفتاح الخزنه، اخذت مصاغ واخذت مصاري تحويشه العمر، يعني فيك تقول من ضمنهم مهر بنتي كانت كمان متزوجه. وجينا فورا يعني جينا بلغنا بالقسم هون. هلا انا ردت الفعل اللي شفتها صراحه من رئيس المخفر ومن العناصر ايقنت تماما انه في حق معنوي يرجع لي قبل الحق المادي.
3: صراحة راقبنا اكثر من 40 كاميرا وتتبعنا اكثر من 15 او 20 رقم للتواصل، كما تتبعناها باكثر من محافظة حتى تعدى الامر الى دولة لبنان الشقيقة. بالنهاية توصلنا الى مكان تواجدها في حمص، ومباشرة اتصلنا بفرع المباحث الجنائية بحمص وتوجهنا إلى محافظة حمص واستطعنا إلقاء القبض عليها في محافظة حمص وسكنها إلى ريف إلى محافظة ريف دمشق إلى مركزنا. وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها من جرائم، وهي سرقة مبلغ بالدولار الأمريكي ومصاغ ذهبي.
0: أوقفت قوى الأمن الداخلي في حماة عصابة من 13 شخصا كانت تحتال على محال الصاغة عبر بيع ذهب مزيف. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت بعد تحريات ومتابعة ميدانية أسفرت عن توقيف جميع أفراد العصابة، وأضافت أنها صادرت كيلوغراما ونصفا من الذهب المزيف إضافة إلى معدات تستخدم في تصنيعه، كما استردت 15,000 دولار كانت العصابة قد احتالت بها على أحد الصاغة. قتل طفل وأصيب طفلان آخران من جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربة خالد جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وفي درعا قال مراسل تلفزيون سوريا إن شابا قتل يوم أمس الثلاثاء من جراء انفجار لغم أرضي خلال مرور جرار زراعي كان يقوده في أرض زراعية بمدينة إنخل شمالية المحافظة. ويأتي ذلك مع استمرار جهود الجيش في تفكيك وإتلاف أكثر من 110 آلاف جسم متفجر في مختلف المحافظات منذ مطلع هذا العام وفق بيانه. انطلقت من مدينة القامشلي قافلة جديدة من نازحي عفرين بهدف العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بريف حلب الشمالي. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن القافلة السابعة من أهالي عفرين النازحين في محافظة الحسكة انطلقت من القامشلي وتضم نحو 1700 عائلة، مشيرة إلى أن عملية العودة جرت بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي قرب استكمال المكتب التنفيذي للمحافظة لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية وتحسين الأداء الحكومي. وقال الهلالي إن الاحتجاجات والمطالب الشعبية في ريف الحسكة تحظى بمتابعة مباشرة، ولا سيما ما يتعلق بالمحروقات والمازوت والخدمات الأساسية. وأكد أن مطالب الأهالي تصل إلى القيادة والجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن الفريق يعمل على نقل الواقع كما هو بما يعكس احتياجات المواطنين. وأوضح الهلالي أن معالجة التحديات في الحسكة تتطلب جهدا مؤسسيا في ظل المرحلة الانتقالية واستكمال عملية الدمج وتفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها. وأضاف أن العمل جار لتجاوز بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتسريع معالجة الملفات الخدمية بما ينعكس على حياة الناس واستقرار المحافظة. كما أشار الهلالي أنه سيصل إلى محافظة الحسكة 1,000,000 لتر من مادة المازوت المدعوم لتلبية احتياجات المحافظة من المحروقات وخاصة القطاع الزراعي. ومن حلب تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا نبيها الطاها. أهلا بك معنا نبيها. نبيها، حدثينا عن القافلة التي انطلقت من القامشلي باتجاه مدينة عفرين.
4: نعم أهلا كاترين، صراحة انطلقت القافلة فجر اليوم من الحسكة باتجاه منطقة عفرين. طبعا القافلة تضم نحو 1700 عائلة، هم مهجرون تقريبا من 8 سنوات إلى مناطق شرق سوريا، الآن يعودون إلى قراهم وبيوتهم في منطقة عفرين. هؤلاء العائلات كانوا يعني موجودين في مناطق شمال سوريا، مناطق شمال شرق سوريا في قامشلي وديريك وأيضا عدة مناطق، الآن يعودون إلى المنطقة. طبعا خلال عودتهم يعني الآن هم يعني قطعوا طريق تل تمر باتجاه حلب حتى عفرين. طبعا القافلة صراحة كاترين هنالك استنفار أمني واسع حولها، قوات الأمن الداخلي ترافق القافلة لضمان يعني ضمان وصول هذه القافلة بأمان إلى منطقة عفرين، وأيضا هنالك فرق طبية وأيضا من فرق من الدفاع المدني ترافق القافلة تجنبا من وقوع أي حالة طبية للتعامل معها بشكل مباشر. طبعا كاترين هذه ليست القافلة الأولى، يعني شهدت خلال الأشهر الماضية عدة قافلات، وهذه القافلة الثامنة تدخل إلى منطقة عفرين من المهجرين من منطقة عفرين. طبعا يعني هنالك تحضيرات واستعدادات في عفرين، استعدادات شعبية كما شهدت القوافل السابقة، استعدادات شعبية من الأهالي بالموسيقى التراثية الخاصة بأهالي عفرين، وأيضا الفرق الفنية المتواجدة حاليا تستعد لوصول القافلة. القافلة تقريبا سوف تصل في ساعات المساء الأولى لمنطقة عفرين، وأيضا هنالك يعني من المتوقع أن تكون هذه القافلة هي القافلة الأخيرة، يعني هذه القافلة هي السامعة، من المتوقع أيضا أن تكون الأخيرة من القوافل العودة المهجرين. أيضا يعني
0: نبيها لو تحدثينا عن تجهيزات استقبال الأهالي في عفرين، وهل المنازل هي مهيئة لعودة الأهالي؟
4: نعم كاترين، يعني هنالك استعداد كما ذكرت من يعني من استعدادات شعبيه من الاهالي. هؤلاء العائلات يعني اداره منطقه كاترين قامت خلال الفتره السابقه بتجهيز منازلهم، هذه طبعا هي منازلهم الاساسيه، لكن كانت اغلب هذه الممتلكات هنالك اشخاص اخرون يقيمون في هذه المنازل. اداره منطقه عفرين تعمل لحد هذه اللحظه باعاده الممتلكات لهؤلاء العوائل التي تعود مؤخرا الى منطقه عفرين. ايضا هنالك تجهيزات يعني بيوت جهزتها او يعني بيوت يعني تجهيز فقط يعني مؤقت حتى يتم استكمال باقي الحصول على الممتلكات من اهالي عفرين.
0: شكرا جزيلا لك نبيها الطه، كنت معنا من حلب. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً يزيل اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب الأمريكية. القرار الأمريكي جاء على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو، والذي أعلن إزالة سوريا من القائمة التي كانت تشمل دول كوبا وإيران وكوريا. وجاء ذلك القرار بعد استكمال المراجعة القانونية التي استمرت 6 أشهر للتحقق من عدم دعم دمشق للإرهاب الدولي. أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أشرف حربي أن القاهرة تعمل على تنحية أي أزمات جانبا وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها بما يدعم انخراط دمشق الكامل في محيطها العربي. وأوضح حربي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما في ملف الطاقة تسير بشكل جيد وتسهم في تخفيف أي إشكاليات عالقة، مشيرا إلى أن قضية تعيين سفير سوري لدى القاهرة لا تشكل عائقا جوهريا أمام الروابط التاريخية بين البلدين، ومشددا في الوقت ذاته على تمسك القاهرة بمبادئ رئيسية تضمن عدم حدوث أي توترات في علاقتها مع الجيران والأشقاء العرب. حول الموضوع ينضم إلينا أشرف العشري الكاتب والصحفي والمحلل السياسي في صحيفة الأهرام المصرية من القاهرة. أهلا بك معنا أستاذ أشرف. أستاذ أشرف، بالبداية كيف تقيم حتى اللحظة العلاقات المصرية السورية؟
5: صباح الخير أستاذة كاترين. بكل تأكيد هناك بالفعل خطوات حسيسة في الأسابيع الأخيرة بعد القمة التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس أحمد الشرعي في اليونان، قمة الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الوقت توالت حضور المصري السوري فصولا فيما يتعلق به

0: في لقاءات بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية السوري أحمد الشيباني في الدوحة وفي ميونخ على هامش المؤتمرات الدولية، ثم زيارة وزير الخارجية السوري في الشهر الماضي أحمد الشيباني السيد الشيباني أسعد الشيباني إلى القاهرة، وتم التوافق على أن يكون هناك بالفعل إعطاء قوة دفع لمسار العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وسوريا رشحت سفيرا جديدا لسوريا في القاهرة نال قبول وحضورا مصريا، ومن شأن هذا أن يؤدي ليكون هناك بالفعل طاقم دبلوماسي رفيع المستوى يتولى البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة وفي الجامعة العربية نحو مزيد من تطور العلاقات وقوة الدفع في المرحلة القادمة. ولا تنسي بالأمس تحديدا أمس الأول كان وزير الطاقة السوري في القاهرة والتقى نظير المصري كريم بدوي، وتم التوافق على شراكة في مجال الغاز والطاقة وعمليات تدريب مشترك بين الجانبين وإمكانية مساهمات مصرية سورية في مجال الطاقة والغاز في المرحلة القادمة. أنا أعتقد أن هناك بالفعل مسار جديد يتم خطه الآن ويتم رسمه بشأن ملامح أفق جديد لمسار العلاقات المصرية السورية. هذا الأمر من شأنه يلعب دورا كبيرا في إحداث نوع من القفزات على كافة الأصعدة سواء الدبلوماسية والسياسية بعد ترشيح السفير السوري الجديد والبعثة الدبلوماسية، وبعد أيضا فتح المسار في مجال العلاقات التجارية الاقتصادية ومجال الطاقة والغاز. أنا في اعتقادي أن ما كان قائما قبل الانفتاح وبعد الثورة السورية وبعد القيادة السورية الجديدة أصبح خلف ظهر الجميع، والقاهرة منفتحة بالفعل على نجاحات الدولة السورية في رسم علاقات متعددة مع الأشقاء في دول الخليج وفي العالم العربي ومع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي القاهرة تلحق برقاب توسيع العلاقات المصرية السورية على مسار أفضل وتضع العلاقات على مسار السكة الصحيحة نحو مزيد من التطبيع مزيد من النجاحات في كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. وهذا الأمر سينعكس على التفاهمات مشتركة في اجتماعات وزراء الخارجية على مستوى البلدين وحتى في اجتماعات الجامعة العربية سواء في القاهرة أو اجتماع المرتقب أيضا لوزراء خارجية الدول العربية يوم 23 من شهر الحالي يونيو.
1: طيب أستاذ أشرف، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية تحدث لصحيفة الشرق الأوسط عن أن مسارات التعاون الاقتصادي تسهم في تخفيف أي إشكاليات عالقة، ما الإشكاليات العالقة التي يقصدها؟
0: بكل تأكيد كان هناك درجة كبيرة من عملية هناك بعض لا أقول نوع من العلاقات الشائنة لكن نوع من الترقب والانتظار فيما يتعلق بانفتاح سوريا على علاقات مصرية جديدة في المرحلة القادمة بعد نجاح الثورة السورية وبعد النظام السابق البائد. أعتقد القاهرة كانت مرحلة ترقب وانتظار لتعلم مدود النظام فيما يتعلق بالتعاون مع القاهرة في مسارات عديدة، وبلدين اتفق على تلعب العلاقات الاقتصادية والتجارية دور فاح لمسار العلاقات، لأنه كل حالة ستقدم في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية سينعكس إيجابا على مسار العلاقات السياسية والدبلوماسية. وهذا ما حرص بالخلال مع زيارة السيد أسعد الشيباني للقاهرة، فحرص تطور كبير في مسار العلاقات، وجدنا درجة كبيرة من الاهتمام السوري والمصري بضرورة أن يكون هناك بالفعل إعطاء الفرصة لمزيد من الزخم لمسار العلاقات بعد التعاون الاقتصادي والتجاري والاتفاق على شبكة مصالح مشتركة في المرحلة القادمة، أن يكون هناك ترفيع للعلاقات من خلال تعاون اقتصادي وسياسي ودبلوماسي يلعب دورا كبيرا في إمكانية تنسيق المواقف والتفاهمات السورية المصرية، خاصة أن البلدين لديهم زخم كبير من مسار العلاقات التاريخية بين البلدين. لا تنسي الوحدة المصرية السورية عام 58 وهناك درجة كبيرة من العطاف السورية باتجاه العلاقات مع مصر، وهناك وشائج وعلاقات كبيرة وهناك نوع من التطابق بين الشعبين بشكل كبير، هناك ما يقارب مليون سوري ومن 300 ألف سوري في القاهرة يحظون بكثير من الرعاية والتوافق ولديهم كثير من النجاحات الاقتصادية في مصر يقدرها الشعب المصري، وبالتالي هناك رغبة في العلاقة لدى القيرتين ولدى البلدين ولدى الدوائر الدبلوماسية في البلدين في فتح مسار يلعب دورا كبيرا في إعطاء قوة الزخم لمسار العلاقات المصرية السورية. أنا أعتقد أننا الآن وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح وأن المرحلة القادمة ستشهد انعطافة كبيرة مع وجود سفير سوري وبعثة دبلوماسية سورية جديدة في سفارة سوريا في القاهرة، وأيضا تبوأ سوريا مقعدها بشكل كامل في الجامعة العربية في العام الماضي. كل هذا من شأنه يلعب دورا كبيرا في إحداث طفرة ونقلة نوعية وحصرية في مسار العلاقات المصرية السورية، خاصة أن سوريا الآن أصبح لديها علاقات واعتراف دولي كبير بمضمون النجاحات التي ترسم وتقطع على أرض الواقع.
1: وبهذه العلاقات والاعتراف الدولي أستاذ أشرف، هل من الممكن أيضا أن نشهد سفارة مصرية في دمشق وسفير مصري قريبا؟
0: بكل تأكيد هذا سينعكس بالإيجاب في الحال، ربما الخطوة المصرية خلال أسابيع سيكون هناك قرار من القيادة المصرية بتعيين سفير مصري في سوريا، لأن عندما يكون هناك تعيين سفير سوري في القاهرة سيقابله بالفعل خطوة مصرية أخرى، لأن هذا ما تم التوافق

0: الخارجية بين وزاري الخارجية المصري والسوري عندما التقيا في القاهرة، وكان بحضور وفد سوري رفيع المستوى يمثل وزير الصناعة في ذلك الوقت، وهذا كان في الأسبوع الماضي في مقر الخارجية المصرية. وتم الاتفاق على خريطة الطريق بين وزاري الخارجية المصري والسوري بدر عبد العاطي وأسعد الشيباني على يكون خطوات متزامنة وتدريجية في مسار العلاقات، بدأت بتعاون اقتصادي وبدأت بتعاون بالفعل تجاري. هناك شراكة مصرية تجارية اقتصادية بين القاهرة ودمشق، يرغب البلدان في توفير قوى الدفع، خاصة أن سوريا لديها من النجاحات في المجال الاقتصادي ولديها شركات كبرى وأيضا أفراد ومشروعات كبرى في القاهرة منذ أحداث ثورة سوريا في 15 مارس عام 2011. وحتى هذه اللحظة تمثل مصر حاضنة للإخوة الأشقاء في سوريا، لديهم مشروعات من النجاح التي يضرب بها المثل في دولة مصر. ومن هنا ترى القاهرة أن حان الوقت أن يكون هناك بالفعل ترفيع لمستوى العلاقات ومنسوب كبير من الزخم وقوة العطاء في مسار العلاقات المصرية السورية. أنا أعتقد نجاح ما يتعلق أن يكون هناك بالفعل توافق على أن يكون هناك إعطاء فرصة لمسار العلاقات المصرية التجارية، وأيضا حالة من فتح مشروعات مشتركة بين البلدين وعودة المسار الاقتصادي لعب دورا كبيرا في فتح شهية الجانبين المصري والسوري للمضي قدما والسير نحو قوة اندفاع كبيرة في مسار العلاقات الدبلوماسية والسياسية. وبالتالي السفارة المصرية مفتوحة وقائمة، لكن سيكون هناك بالفعل ترفيع لمستوى التمثيل المصري عبر سفير وبعثة دبلوماسية كاملة في المرحلة القادمة، وسنشهد بالفعل لقاءات مرتقبة بين القيرتين والوزارة الخارجية ووزراء الصناعة والتجارة والاقتصاد في البلدين، لأن هناك رغبة سورية في آلة الإعمار. وأنا أعلم تماما أن الوفد الاقتصادي ووفد غرفة التجارة المصرية الذي زار سوريا في نهاية العام الماضي وإلى هذا العام والتقى بالرئيس أحمد الشرع عرض عليه خريطة الطريق لمشروعات اقتصادية واستثمارية ومساهمة مصر في آلة إعمار سوريا في المرحلة القادمة. والقاهرة لديها خبرة في هذا الأمر بعد آلة إعمار كثير من بعض العواصم العربية في الآونة الأخيرة، وتجربتها في العراق وفي ليبيا خير دليل، وبالتالي سيكون هناك شراكة في مجال البناء والتعمير والإنشاء المصرية في سوريا في المرحلة القادمة. أنا متفائل لأن البلدان وضع بالفعل وجهة نظرهما نحو تصويب العلاقات لمسار صحيح وترفيع العلاقات لمستوى أفضل، سيلعب دورا كبيرا في توفير قوة زخم لمسار علاقات مصرية سورية رفيعة في المستقبل القريب.
1: شكرا جزيلا لك أشرف العشري، كاتب صحفي ومحلل سياسي في صحيفة الأهرام المصرية، كنت معنا من القاهرة.
0: شكرا جزيلا.
1: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام آخر التطورات في لبنان ولا سيما التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، وتناول الاتصال الهاتفي بين الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا حي التضامن بهدف ملاحقة المتورطين في الجرائم وعلى رأسهم أمجد يوسف المتهم الرئيسي بالمجزرة. وقال سلامة في تصريحات نقلتها وكالة سانا إن اللجنة ستقوم بجمع الأدلة الجنائية وإعداد الملفات القانونية لملاحقة المتهمين وتقديم دعم قانوني مجاني للمتضررين، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات القضائية لفتح تحقيقات رسمية، موضحا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤوليات القانونية والإخلاقية. بدأت في العاصمة النمساوية فيينا جلسات الاستماع لشهادات معتقلين سابقين في فرعي أمن الدولة والجنائي ممن تعرضوا للتعذيب بسبب مشاركتهم بالثورة السورية.
2: أنا أحد الأشخاص اللي التقى بالصدفة بمصعب أبو ركبة كان باللجوء بالنمسا بال 2014 وبلشت بملاحقته وبإجراءات المحكمة تجاهه. دوري بالمحكمة كان فهو أنه أدلت بشهادتي وقدمت وثائق للمحكمة حول عملية إدارة المشهد الأمني بالرقة من خلال اللجنة الأمنية وترتيب اللجنة الأمنية، وقدمت إفادتي أيضا وشهادتي بعمليات الاعتقال والتعذيب التعسفي اللي قام بها هذول الشخصين وباقي أفرع الأمن السورية والجيش السوري. إحنا السوريين قادرين على صنع عدالة انتقالية ونموذج سوري خاص بنا، وسنصل بالنهاية إلى أنصاف الضحايا.
3: محاكمة ضابط خالد الحلبي وضابط مصعب أبو ركبة. خالد الحلبي رئيس فرع من الدولة في محافظة الرقة. حالياً إجراء المحاكمة مهم جداً لما قاموا به من فظائع وتعذيب للمعتقلين. بالنسبة لي أنا شخصياً قضيت حوالي سنة ونصف فترة الاعتقال، تعرضنا لأشد أنواع التعذيب في فرع الأمن الجنائي وفرع أمن الدولة وفرع الأمن العسكري في محافظة الرقة.
4: اليوم تم إجراءات محكمة الضابط خالد الحلبي اللي تم اعتقاله بالنمسا من فترة، واليوم كانت الجلسة الثانية لاستماع للشهود، وأنا كنت أحد الشهود اللي أدليت بشهادتي اليوم. نتيجة أنه كنت معتقل عنده بفرع من الدولة بالرقة، والحقيقة المحكمة تم بأعلى درجات الحرفية لأنه هي سابقة في النمسا، المرة الأولى اللي يتحكم فيها مجرم حرب.
5: طبعاً إجراءات المحكمة بالنمسا هي مختلفة عن إجراءات المحكمة في سوريا، في عنا هون لجنة المحلفين. بداية بيبدأ القاضي بالتحدث إلى الخبراء وإلى يتواجد هنا أيضاً المتهمين، يتواجد المحامين الممثلين لهم من خلال المحكمة، أيضاً الخبرات التي تتعلق بقضايا التعذيب.
1: أكد وزير الطاقة محمد البشير أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتجه فيها نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي، مشددا على أن قطاع الطاقة يشكل البوابة الرئيسية لانفتاح البلاد وتعزيز شراكاتها الدولية. وأوضح البشير في كلمة ألقاها خلال المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة واشنطن أن دمشق تسعى لإعادة تعريف موقعها كمركز إقليمي يسهم في أمن الطاقة الدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الرابط بين الخليج والعراق والشرق المتوسط. وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة في بناء شبكة شراكات واسعة أثمرت عن عودة كبرى الشركات العالمية إلى السوق السورية، مشددا على أن دمشق لا تهدف إلى إعادة بناء ما تضرر فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى إنشاء قطاع طاقة حديث ومرن ومستدام. أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذت سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها ضمن خطة إصلاحية شاملة. وأوضح بيرقدار في تصريح لوكالة سانا أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومراجعة العقود القائمة وفسخ ما يتعارض منها مع شروط الواقفين، إلى جانب استعادة العقارات المتعدى عليها وإعادتها للاستثمار. وأشار بيرقدار إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد ما تعرض له القطاع من تعديات وإهمال خلال سنوات حكم النظام المخلوع. أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ويلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته. وأوضح والش في تصريح لصحيفة العرب الجديد أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف، مؤكدا أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نشهد عودة صناعة الطيران السورية لتعيد بناء نفسها وتطوير قدراتها. وأشار والش إلى أن الاتحاد يعمل بنشاط على وضع الأسس اللازمة لتقديم الدعم الكامل فور التأكد من زوال أي عوائق قانونية، مشددا على أن عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي تتطلب تكاملا مع المنظومة العالمية للطيران عبر مشاركة الشركات السورية في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وأنظمة التسوية المالية التي يديرها الاتحاد. وفي سياق متصل قال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي في لقاء مع تلفزيون سوريا إن من أبرز الأولويات أمام قطاع الطيران المدني في البلاد هو إعادة دمجها مع المنظمات العالمية وربطها بالقطاعات العالمية.
6: نحن عنا كثير من التحديات حاليا وكثير من الأولويات، هي أول شيء نحن إعادة دمج سوريا فعليا مع المنظمات العالمية هي أهم الأولويات بالنسبة لنا. وفي أولويات كثيرة إذا فينا نتحدث عنها، نقول أنه الأولوية الأولى هي ربطها بالقطاعات العالمية مثل إيكا والأيادة. طبعا مستر والش بهذا التصريح نحن التقينا معه أكثر من مرة، وخلينا نفصل ما بين المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكا والمنظمة الدولية للنقل الجوي اللي هي الأيادة. طبعا هذا الشيء سواء ك نواقل وطنية أو كهيئة عاملة للطيران المدني، إحنا أخذنا هاي الخطوات من بداية التحرير تقريبا، ونحن مشينا فيها خطوات كتير طويلة وشاركنا بأكثر من برنامج بهذا الشأن.
1: كما أكد سامح عرابي أن الهيئة العامة للطيران المدني تركز على تطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، معتبرا أن التعافي في قطاع الطيران لا يقتصر على الأموال والبنية التحتية.
6: مشان هيك الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بتركز على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب، هذا شيء كتير مهم، وتحديث التشريعات الحالية وربطها مع المعايير الدولية سواء عن طريق المنظمات الدولية مثل الإيكاو أو الإياتا. كمان أنه لازم نتعاون مع هاي المنظمات، لأنه هي الدليل، هي نحن كهيئة عامة للطيران المدني موجودين تحت مظلة الإيكاو. وأهم شيء وأهم خطوة قمنا بها هي أنه الإيكاو حاليا الاتصال معهم بشكل كتير موجود، وسوريا شاركت ببرنامج No Country Left Behind اللي هي برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني. قاموا بزيارة مبدئيا لسوريا وعملنا ريسك اسسمنت يعني بالفترة الماضية، وإن شاء الله بداية الشهر القادم راح يجوا على أرض الواقع لحتى سوريا تبدأ بشكل فعلي وبشكل لنقول رسمي ببرنامج No Country Left Behind. وهذا الشيء أكيد راح يأخذ وقت شوي لحتى ما بين ترجع سوريا تتعافى من هذا الموضوع. أنا دائما كنت أقول التعافي في قطاع الطيران هو ليس فقط الأموال والبنية التحتية، ولكن التنظيمات التشريعية هي أكبر عائق واللي بتأخذ وقت كتير كبير.
1: أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف استئناف رحلات الحجاج السوريين إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل مباشر. وأوضحت الإدارة في بيان أن القرار جاء بعد مراجعة الأوضاع الحالية ودراسة المستجدات والتنسيق مع شركة الطيران الناقلة، حيث تقررت العودة إلى الخطة التشغيلية المعتمدة سابقاً، وتوجيه رحلات الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة إلى مطاري دمشق وحلب مباشرة. أعلنت وزارة المالية تمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يركز على الاستجابة لطلبات المتعثرين وإتاحة مزيدا من الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم. بحث مدير منفذ التنف الحدودي أحمد بكار مع نظيره العراقي مهيب لقعود سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين سوريا والعراق. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ فقد تناول الجانبان خطط تطوير البنية التحتية في المنفذين ورفع طاقة الاستيعابية لاستقبال الشاحنات وحركة الترانزيت ونقل النفط، إضافة إلى تبسيط إجراءات دخول وخروج الشاحنات والبضائع وتقديم مزيدا من التسهيلات للسائقين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية ويدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر. ويأتي القرار بحسب اللجنة بعد متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية وحرصا على حماية المنتج الوطني ودعم المربين، ونص القرار على وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، كما كلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. يواجه مربو الدواجن في مدينة يبرود بريف دمشق جملة من التحديات التي تلقي بظلالها على قطاع الدواجن، منها ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالكهرباء والمحروقات، إضافة إلى التحديات الموسمية التي تؤثر على استقرار الإنتاج واستمرارية العمل.
7: أنا بالنسبة للطاقة الشمسية أول شيء غالي كثير، يعني هذا مفروض يكون في له تسهيلات، يكون في له قرض كمربين دواجن. هلا نحن استاذ عندنا محاوله كهرباء، بس الاسعار صارت غالي كثير هالايام، فعم تكلفنا كثير. يعني احيانا بتنقطع الكهرباء، في عندنا مولده نحن بديل يعني بنستخدمها بدل الكهرباء، فكمان هاي في اعباء كثير مشان سعر المازوت. التحديات الموسميه بتصير عندنا استاذ، نحن بالشتويه في عندنا تدفئه هون، خاصه نحن منطقتنا بارده كثير، بدنا تدفئه كثير. وبالنسبة للصيف عندك الأمراض، التهاب الكبد الوبائي، عندك النيوكاسل اللي هو الطاعون، بزيد علينا موضوع الاستيراد اللي عم يصير، يعني الفروج اللي عم يجي من برا، هذا عم يأثر علينا كتير.
1: وتتزايد خسائر مربي الدواجن في حماة مع ارتفاع كلفة الإنتاج وتوسع انتشار الدجاج المستورد في الأسواق، ما خلق فجوة واضحة بين المنتج المحلي والمستورد، وفرض تحديات جديدة على المربين والمستهلكين معا وسط حاجة ملحة لرقابة فعالة وحلول تحد من الخسائر وتعيد التوازن للسوق.
8: يواجه قطاع الدواجن في حماة تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ودخول الدجاج المستورد إلى الأسواق، ما خلق فجوة بين المربي والمستهلك. فالمربون يواجهون ضغوطا يومية للحفاظ على استمرارية الإنتاج، في حين يبحث المواطن عن سعر يناسب دخله وجودة يطمئن إليها.
9: اليوم عم بمر قطاع الدواجن بنكسة كتير كبيرة، حاليا كل فروج عم بيخسر $1، هذا الرقم كتير كبير. من خلال أول دورة خسارة وثاني دورة خسارة وثالث دورة خسارة، المربين رح يعزفوا عن التربية. السبب الرئيسي لهذا الشيء هو ارتفاع تكاليف الإنتاج ودخول مادة الريش يلي هي الفروج الحي. هذا الأمر عم بيؤدي لانخفاض أسعار الدواجن ويؤدي للمربين. اليوم التكلفة عندنا بسوريا كتير غالية، إنتاج الوطني هو إنتاج جيد والفروج عم بيكون بمواصفات عالية، ونحن قادرين كمربين انه نلبي حاجة السوق من الفروج ككل يعني.
8: ومع تزايد التحديات التي تواجه المربين، تتنوع خيارات المستهلك بين المنتج المحلي الطازج والمستورد المجمد تبعا لقدرته الشرائية.
10: احنا كل العالم الفقير والزنقي كله ندار على الفروج البلدي صار عليه طلب، العالم اللي تلجأ للمستورد. والله ساعد العالم مستوية والشعب مستوي على الآخرة. بقى يعني كله بالحباط، والغلاء كله غلاء بهالبلد، غلاء كبير غلاء. أنا واحد من الناس بفضل البلدي، بس بغير يا أخي ما معه استطاع فضل البلدي يا أخي، المستورد أرخص.
8: ومع اختلاف وجهات النظر بين المنتج والمستهلك، يبرز دور الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ما يضمن استمرارية الإنتاج ويؤمن للمستهلك منتجات بأسعار مناسبة.
11: تقوم شعبة سلامة الغذاء بمراقبة اللحوم الموجودة في الأسواق عن طريق جولات يومية، سواء في محال البيع بشكل مباشر لأخوة المواطنين أو الموجودة ضمن المطاعم. تقوم الشعبة بفحص هذه اللحوم إما عن طريق الفحص الحسي أو عن طريق سحب عينات، وذلك للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى إلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم بإبراز الأسعار بشكل واضح للأخوة المواطنين.
8: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار والإجراءات الرقابية، يبقى قطاع الدواجن في حماة بحاجة إلى حلول مستدامة تضمن استمرارية الإنتاج وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتدعم المربين في مواجهة التحديات الراهنة.
12: من المزارع إلى الأسواق ومن المربي إلى المستهلك، تتشكل الصورة الكاملة لقطاع الدواجن في حماة، قطاع يواجه تحديات يومية لكنه ما زال قادرا على النهوض حين توافر الظروف الداعمة له. ياسر رحمة، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: باشرت المؤسسة العامة للحبوب في الرقة استقبال محصول القمح من المزارعين عبر 17 مركزاً، مع توقعات بتسويق نحو نصف مليون طن خلال الموسم الحالي. وبحسب وكالة سانا، فقد أوضح مدير فرع المؤسسة في الرقة حسان محمد أن المراكز المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة تستقبل جميع أصناف القمح القاسي والطري، مشيرا إلى أن الجديد في الموسم الحالي اعتماد منصة إلكترونية لحجز أدوار التسويق عبر حساب الفلاح، بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين بعد حصولهم على شهادة منشأ من الوحدات الإرشادية. قال معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لشؤون الإحصاء فهمي الفاعوري لتلفزيون سوريا إن مسح الأمن الغذائي في سوريا يشمل تحديد قدرة الأسر في الحصول على الغذاء، وتحديد المناطق الأكثر احتياجاً وآلية تقديم الدعم لها.
13: سيقوم بتوفير العديد من البيانات الدقيقة حول قدرة الأسر السورية في تحديد آليات الحصول على الغذاء فيها، كيفية الحصول على أنماط الاستهلاك اللي بتقوم فيها الأسر، تحديد مستويات الدخل والإنفاق، سواء الإنفاق الأسبوعي، الإنفاق الشهري، إنفاق على 6 أشهر، ما هي الاستراتيجيات التكيف التي تقوم فيها الأسر السورية في التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية اللي بتمر فيها. كل هذا العمل بيساعد يعني في تحديد المناطق السورية اللي متعرضة لأكثر هشاشة، إضافة للأسر السورية المعرضة للهشاشة، كيف آلية تقديم الدعم من خلال المساعدات الغذائية، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تقوم فيها الحكومة والمنظمات، خاصة أنه المشروع أو برنامج الغذاء العالمي بيقدم لنا منذ عام 2015 آليات تنفيذ هذا المسرح.
1: وأضاف معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لشؤون الإحصاء فهمي الفاعوري أنه بعد الانتهاء من عملية مسح الأمن الغذائي في جميع المحافظات، سيتم تقديم تقرير للجهات المعنية ومناقشة مخرجات المشروع.
13: الأعمال الميدانية التي تتم في هذا المسح في المحافظات 14 خلال 10 أيام بعد انتهاء المسح، سيكون هناك تقرير لمخرجات هذا المسح. سيتم عرض هذا المسح على الجهات المعنية. سيكون هناك يعني إطلاق للمشروع بشكل نهائي، بحيث أنه يتم اعتماد على المؤشرات.
1: يستعد وفد اقتصادي ألماني لزيارة سوريا مطلع تموز المقبل بهدف استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأوضح مدير الجمعية ألكسندر كلاس لوكالة سانا أن الوفد سيتوجه إلى دمشق في زيارة تستمر 4 أيام للقاء الشركات السورية وبحث سبل التعاون، مشيرا إلى أن اللقاء أتاح لهذه الشركات التعرف إلى الواقع الاقتصادي وفرص الاستثمار في سوريا. من جهته أكد فيليب شتاينر وهو ملك شركة طاقة ألمانية أن سوريا تمثل سوقا مهما وقريبا من أوروبا، لافتا إلى أن استقرارها يكتسب أهمية كبيرة في ربط المنطقة بأوروبا وتوفير مسارات بديلة لنقل الطاقة. أفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طيردبة بقضاء صور. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3666 شخصا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار الماضي. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء بلدات أنصارية وغسانية وحومين الفوقة جنوبي البلاد. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح خارج سلطة الدولة. وأوضح عون خلال استقباله وفدا من النواب الفرنسيين والأوروبيين في قصر بعبدة أن الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يلتزم ب

ثوابت تهدف إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى وعدم عرقلة انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا، مشددا على أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله حفاظا على الاستقرار في البلاد. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن محاولة إيران فرض معادلات جديدة ستفشل، معتبرا أن الضربة الأخيرة كانت تمهيدا لهجوم أشد وأوسع، وأكد استمرار العمليات ضد حزب الله وتعميق الأضرار، مشيرا إلى بقاء الجيش في حالة تأهب واستعداد لتوجيه ضربات إضافية قوية لإيران عند الحاجة.

0: ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، لو تجملي لنا جميع التصريحات السياسية وأيضا ماذا يدور في الإعلام الإسرائيلي حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.
1: كاترين، في التطورات الميدانية أولاً، التصعيد متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي وهو سيد الموقف على الأرض، الغارات مكثفة بشكل كبير، وهذا الأمر هو ترجمة للتصريحات السياسية والموقف السياسي الإسرائيلي، وخاصة بعد اجتماعات متكررة للمجلس الوزاري المصغر أو ما يعرف بالكابينت. آخر التصريحات كانت ما قاله إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالأمس، عندما قال أن العمليات العسكرية كما تسميها إسرائيل سوف تتواصل بالجنوب اللبناني ولن تتوقف، كما أن إسرائيل ترفض الربط بين الساحات أو الجبهات وتحديدا الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية. أيضا قال بأن الغارات أو الضربات التي قامت بها إسرائيل على إيران كانت فقط هي جولة تمهيدية وأنها كانت تعد لضربات أقوى وأضخم من ذلك. ما تقوم به إسرائيل اليوم في الجنوب اللبناني هو إثبات موقف، حقيقة إثبات بأن إسرائيل لن تغير موقفها من هذه العمليات التي تدعي أن كل ما تقوم به هو للقضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وخاصة بعدما هددت إيران بأن أي ضربات على الضاحية الجنوبية أو الجنوب اللبناني سوف يقابل بصواريخ من قبل إيران. تريد أن تثبت أنها لا تذعن لهذه التهديدات الإيرانية وما زالت مستمرة. أخطرها هو إنذارات الإخلاء في مدينة صور ومحيطها من المخيمات اليوم في قضاء صور تحديدا، وأيضا حتى الأحياء المسيحية طالها الإنذارات الإخلاء في مدينة صور. أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا في بيان له صباح هذا اليوم أنه تمكن خلال 24 ساعة الأخيرة من القضاء على عشرات البنى التحتية التابعة لحزب الله كما يدعي، من ضمنها منصات إطلاق الصواريخ ومواقع كان يستخدمها الحزب لإطلاق المسيرات على تجمعات الجنود وعلى المناطق الإسرائيلية. أيضا من جانبه أعلن حزب الله أنه نفذ هجمات، عشرات الهجمات على تجمعات لجنود الاحتلال منذ صباح هذا اليوم. إذن نتحدث عن تصعيد ما زال متواصل في ظل الحديث عن مسارات تفاوضية ومحاولات السعي للتوصل إلى تفاهمات تفاوضية سواء بين الولايات المتحدة وإيران أو حتى على مستوى المسار التفاوضي الإسرائيلي اللبناني، لكن إسرائيل تصعد ولا زالت تريد التصعيد في الجنوب اللبناني وتحديدا في المنطقة الأمنية التي تحتلها وأيضا في المناطق القريبة منها، وتجبر اللبنانيين على النزوح نحو شمال نهر الزهراني. اليوم ثلاث بلدات أيضا بالإضافة إلى مدينة صور أنذرتها بالضرورة

0: صورة الإخلاء. ما تقوم به حقيقة هو مسح للقرى اللبنانية بالكامل، وأيضا هدم لمنازل اللبنانيين بشكل كامل. تريد أن تزيل قرى كاملة لبنانية في منطقة الجنوب اللبناني، ويدعي الجيش أيضا أنه قام بالقضاء على جميع معاقل وبنى التحتية لحزب الله، وتحديدا في منطقة قلعة شقيف التي احتلها في الآونة الأخيرة. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال ضرباتها ضد مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على استهداف مروحية أباتشي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار مراقبة قرب مضيق هرمز. وأضافت أن العملية جاءت رداً على إسقاط مروحية أمريكية وعلى هجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية. وأكدت القيادة المركزية أن قواتها استخدمت ذخائر دقيقة في تنفيذ الضربات، مشيرة إلى بقائها في حالة يقظة وجاهزية للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ردت على إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية، مشددا على أن الرد سيكون قويا وحازما. واعتبر ترامب في تصريح لشبكة ABC أن الرد مهم جدا بعد إسقاط المروحية من قبل إيران. كما أكد ترامب أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا جدا مع طهران، معربا عن اعتقاده بأنه سيبقى كذلك. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة 21 هدفا في القواعد البحرية والجوية الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وقال الحرس الثوري إنه نفذ هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري قوله إنه هاجم بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن، وشمل الهجوم 4 أهداف بينها حظائر طائرات F-35 ومركز قيادة وتحكم.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف

ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933، تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها: بتصريح من الخارجية، موسكو تكشف عن مباحثات مع دمشق بشأن وجودها العسكري في سوريا وإعادة هيكلة منشآتها، وتقول إن التعاون بين البلدين يتطور بشكل نشط. في خطوة جديدة، أمريكا ترفع اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة لمكافحة الإرهاب، وتقول إن القرار يأتي بعد استكمال مراجعة قانونية استمرت 6 أشهر. لمتابعة الملفات الخدمية، نائب محافظ الحسكة يعلن عن قرب استكمال المكتب التنفيذي للحسكة، ويقول إن مطالب أهالي المحافظة تصل مباشرة للجهات الحكومية المعنية. بعد حادثة استهداف مروحية أباتشي، واشنطن تعلن إكمال ضرباتها ضد مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز، والحرس الثوري يرد بقصف قواعد أمريكية في المنطقة.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تجري مباحثات موسعة مع الحكومة السورية بشأن طبيعة الوجود العسكري الروسي، بما في ذلك إعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية المتواجدة في البلاد. وقالت زاخاروفا ردا على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن خطط لإنشاء مركز لوجستي في طرطوس لتوزيع البضائع المستوردة من روسيا إلى مختلف أنحاء سوريا، بالقول إن التعاون الروسي السوري يتطور بشكل نشط للغاية. وتأتي هذه التصريحات بعد موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الفائت على حزمة تعديلات مرتبطة بموازنة وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، من ضمنها تعديلات تتعلق بالوجود الروسي في سوريا أو العمل على تأمين انسحاب القوات الروسية من قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية. ومن موسكو تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، حدثينا أكثر عن ما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عن التعاون مع سوريا.
1: مرحبا كاترين. إن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا علقت على تطوير العلاقات الروسية السورية، وأشارت إلى أن العمل جاري والجهود تبذل من أجل تطوير مزيد من التطوير في مجال العلاقات الروسية السورية، بما في ذلك من أجل التعاون المتعدد الأهداف. وأكدت على أنه ضمن هذه الجهود يتم مناقشة وضع القواعد الروسية أو التواجد الروسي العسكري في سوريا، بما في ذلك احتمال إعادة هيكلة وضع الموظفين الروس العاملين أو المتواجدين ضمن القاعدتين الروسيتين حسب تعبير ماريا زاخاروفا. ولكنها أشارت إلى أن هذا الموضوع أو تحديدا التواجد الروسي العسكري في سوريا يتبع لوزارة الدفاع الروسية، فبالتالي لم تكشف عن

0: المزيد من التفاصيل في هذا المجال، لكنها أشارت إلى أن التعاون الفعال والنشيط بين الجانبين الروسي والسوري الآن متواصل، بما في ذلك بمشاركة هيئات الدولة، هيئات الدولتين الروسية والسورية، وأيضا بمشاركة أوساط المال والأعمال الروسية والسورية، ربما في إشارة إلى استئناف نشاط مجلس الأعمال الروسي السوري الذي قام في ديسمبر الماضي بإجراء الجولة الأولى بعد انقطاع أعمالها منذ سقوط نظام بشار الأسد. بالنسبة لتواجد الروسي العسكري في سوريا، فإن نائب وزير الخارجي الروسي كان أشار منذ عدة أيام إلى أن التواجد الروسي في سوريا أو ما تبقى من التواجد الروسي في سوريا يتبقى هناك بشكل شرعي، لأن الوجود الروسي في سوريا كان بدعوة من السلطات السورية، وأشار إلى أن هذه السلطات، يعني كانت تلك السلطات النظام السابق حسب تعبيره، لكن السلطات الجديدة لم تسحب هذه الدعوة، بل وعلى العكس فإن السلطات السورية الجديدة معنية لدرجة كبيرة، معنية ببقاء القوات الروسية في سوريا، أو بالأحرى بقاء التواجد الروسي العسكري في سوريا حسب تعبير نائب وزير الخارجية الروسية. ويجب بأن الجانبين الروسي والسوري منذ سقوط نظام بشار الأسد يتواصلان المشاورات والمفاوضات لمناقشة وضع القاعدتين الروسيتين في سوريا ضمن الزيارات المتبادلة والمفاوضات الرفيعة، يتم مناقشة هذا الوضع حسب تصريحات الكرملين وحسب تصريحات وزارة الخارجية الروسية. يتم إعادة النظر في هذا التواجد على أي يكون هذا التواجد لمصلحة كلا الشعبين الروسي والسوري حسب تعبير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
1: شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال، كنت معنا من موسكو. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً يزيل اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب الأمريكية. القرار الأمريكي جاء على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو، والذي أعلن إزالة سوريا من القائمة التي كانت تشمل دول كوبا وإيران وكوريا. وجاء ذلك القرار بعد استكمال المراجعة القانونية التي استمرت 6 أشهر للتحقق من عدم دعم دمشق للإرهاب الدولي. وحول الموضوع ينضم إلينا من دمشق الأستاذ عبد الحميد توفيق، مدير مركز النهضة للدراسات. أهلا بك معنا أستاذ عبد الحميد. بالبداية، ما دلالة نزع اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة؟
2: حياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. تقرأ في مما صدر من قرار على لسان وزير الخارجية أو وزارة الخارجية الأمريكية بدلالات متعددة، أولها ذات الطابع السياسي، أي أن الولايات المتحدة اليوم وإدارة ترامب تسعى لإلغاء كثير أو ربما جميع العقبات التي تقف أمام ذهاب سوريا باتجاه حالة التعافي الاقتصادي الذي يمكن أن يؤسس لحالات انتقال سلمي داخلية، وكذلك لعلاقات أخرى دولية، وربما أيضا من خلاله يتم فتح باب الاستثمار الخارجي في سوريا. في الدلالة السياسية لابد أيضا من النظر إلى أن هذا الموقف الأمريكي يسعى أيضا لإبعاد سوريا عن ذلك المحور الذي كانت فيه المتمثل بالمثلث الكوبي أو الإيراني أيضا في أضلاعه إضافة إلى سوريا. في البعد السياسي أيضا هذه رسالة واضحة بأن إدارة ترامب والولايات المتحدة الأمريكية تريد القول بأن التحالف الذي يتم نسج خيوطه اليوم مع السلطة السورية الجديدة لابد له من أن يأتي بتأسيس مواقف واضحة وصريحة تجعل الدولة السورية أو السلطة السورية قادرة على التحرك وباتجاهات مختلفة. في الدلالة الثانية غير السياسية الاقتصادية، أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد بث رسائل إلى الداخل السوري تقول بأن التعامل مع الدولة السورية مع السلطة السورية الجديدة يتخذ مناح مختلفة عما كانت عليه في السابق، أي أن هناك انفراجات على مستوى العلاقات الثنائية. والمعلوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم بكل سياقات الضغط والعقوبات المفروضة على سوريا أساسا، إضافة إلى دورها في تعطيل أي تحرك دولي ذا طابع اقتصادي أو سياسي حتى الآن على مستوى ما تطمح إليه الدولة السورية بسبب كل هذه العقبات الموضوعة من الجانب الأمريكي. في الدلالة الثالثة أعتقد بأنها رسالة أيضا إلى الإقليم ورسالة أيضا إلى العواصم العربية والإقليمية بأن سوريا اليوم تنتقل إلى مرحلة متقدمة من التفاهم مع القطب الدولي الأوحد الذي يقف على رأس السياسة الدولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية. رفع سوريا من هذه القائمة سيفتح لها آفاقا واسعة في اتجاهات مختلفة. السياسة والدبلوماسية السورية منذ ما بعد سقوط النظام السابق بدت منفتحة وبدأ لها تقبل واضح أيضا من كافة أقطاب الإقليميين والدوليين والذين يسعون إلى صياغة ونسج علاقات جديدة مع العهد الجديد في سوريا. لكن كانت العقبة الأساسية في واقع الحال هي المواقف الأمريكية، العقوبات الأمريكية، لكن اليوم تبدو بأنها متدرجة نحو إلغاء مثل هذه القيود على حركة الجانب السوري من جهة، وكذلك على حركة الدول الأخرى الإقليمية والعربية.
1: طيب أستاذ عبد الحميد، في المقابل كيف من الممكن أن تتلقى سوريا مثل هذا القرار وتستثمر به؟
2: من الواضح بأن الجانب السوري كان ينتظر هذا القرار بفارغ الصبر، أستطيع أن أقول ذلك، لأن هذا الأمر اليوم سيلغي كثير أحد أهم العقبات التي تعطل كل التحركات السياسية والاقتصادية وحتى تنعكس إيجابا على الداخل. اليوم في الداخل السوري هناك كثير من المتطلبات، هناك كثير من التحديات بطابعها السياسي الاقتصادي وهو الأهم، وكذلك الطابع الأمني. حينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وتتخذ قرارها وتعلنه عبر وزارة الخارجية، أي أن الدبلوماسية الأمريكية، أي أن صانع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يتخذ مثل هذا القرار، من الطبيعي أن تتلقفه سوريا والسلطة السورية وحتى المجتمع السوري بكثير من الترحاب، لأنه سيسهم بشكل مباشر في تحريك ودوران عجلة القطار الذي يسعى السوريون إلى بدء عمله على المستويات الاقتصادية التي يمكن ويجب أن تنعكس لاحقا على مستويات الحياة المجتمعية عموما وحتى على التحرك الداخلي على مستويات أخرى، سواء في هذه المرحلة الانتقالية أو التأسيس من خلال المرحلة الانتقالية لشراكات وتشاركات مع أطياف المجتمع السوري. كل هذه القضايا في حقيقة الأمر لها دور كبير في أن تجد خطاها واثقة ومطمئنة بعد أن تم رفع اسم سوريا من هذه القائمة التي كانت تعطل جميع التوجهات. لاحظنا في الآونة الأخيرة كثير من القرارات، كثير من التوجهات، كثير من التفاهمات التي جرت بين الجانب السوري على المستويات الاقتصادية والتفاهمات على المستوى السياسي، ولكنها ظلت محصورة ضمن التوجس الذي يلف جميع الأطراف. وأعتقد بأن كل الدول تبحث عن مصالحها في هذا الاتجاه. كانت العقبة الرئيسية هذه المواقف الأمريكية أو هذه القيود إذا صح التعبير الأمريكية الاقتصادية الرؤية السياسية المبدأ والسياسية الهدف، لكنها اليوم تتفكك رويدا رويدا. وهذه رسالة أمريكية، نعلم جيدا بأنها ليست مجانية، ولكن لا بد من القول بأن الجانب السوري ينتظرها لكي ينتقل إلى مراحل ربما تفاوض على ملفات أخرى يمكن أن تنجز قواسم مشتركة لمصالح مشتركة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الدول الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك عبد الحميد توفيق، مدير مركز النهضة للدراسات، كنت معنا من دمشق.
2: شكرا.
1: أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أشرف حربي أن القاهرة تعمل على تنحية أي أزمات جانبا وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها بما يدعم انخراط دمشق الكامل في محيطها العربي. وأوضح حربي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما في ملف الطاقة تسير بشكل جيد وتسهم في تخفيف أي إشكاليات عالقة، مشيرا إلى أن قضية تعيين سفير سوري لدى القاهرة

0: القاهرة لا تشكل عائقا جوهريا أمام الروابط التاريخية بين البلدين، مشددا في الوقت ذاته على تمسك القاهرة بمبادئ رئيسية تضمن عدم حدوث أي توترات في علاقتها مع الجيران والأشقاء العرب. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام آخر التطورات في لبنان ولا سيما التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، وتناول الاتصال الهاتفي بين الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا حي التضامن بهدف ملاحقة المتورطين في الجرائم وعلى رأسهم أمجد يوسف المتهم الرئيسي بالمجزرة. وقال سلامة في تصريحات نقلتها وكالة سانا إن اللجنة ستقوم بجمع الأدلة الجنائية وإعداد الملفات القانونية لملاحقة المتهمين وتقديم دعم قانوني مجاني للمتضررين، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات القضائية لفتح تحقيقات رسمية، موضحا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤوليات القانونية والأخلاقية. بدأت في العاصمة النمساوية فيينا جلسات الاستماع لشهادات معتقلين سابقين في فرعي أمن الدولة والجنائي ممن تعرضوا للتعذيب بسبب مشاركتهم بالثورة السورية.
1: أنا أحد الأشخاص اللي التقى بالصدفة بمصعب أبو ركبة كان باللجوء بالنمسا بال 2014 وبلشت بملاحقته بإجراءات

0: هذول الشخصين وباقي أفرع الأمن السورية والجيش السوري. إحنا السوريين قادرين على صنع عدالة انتقالية ونموذج سوري خاص بنا، وسنصل بالنهاية إلى أنصاف الضحايا.
1: محاكمة ضابط خالد الحلبي وضابط مصعب أبو ركبة. خالد الحلبي رئيس فرع من الدولة في محافظة الرقة. حالياً إجراء المحاكمة مهم جداً لما قاموا به من فظائع وتعذيب للمعتقلين. بالنسبة لي أنا شخصياً قضيت حوالي سنة ونصف فترة الاعتقال، تعرضنا لأشد أنواع التعذيب في فرع الأمن الجنائي وفرع أمن الدولة وفرع الأمن العسكري في محافظة الرقة.
2: اليوم تم إجراءات محكمة الضابط خالد الحلبي اللي تم اعتقاله بالنمسا من فترة، واليوم كانت الجلسة الثانية لاستماع للشهود، وأنا كنت أحد الشهود اللي أدليت بشهادتي اليوم. نتيجة أنه كنت معتقل عنده بفرع من الدولة بالرقة، والحقيقة المحكمة تم بأعلى درجات الحرفية، لأنه هي سابقة في النمسا المرة الأولى اللي يتحكم فيها مجرم حرب.
3: طبعاً إجراءات المحكمة بالنمسا هي مختلفة عن إجراءات المحكمة في سوريا، في عنا هون لجنة المحلفين. بداية بيبدأ القاضي بالتحدث إلى الخبراء وإلى يتواجد هنا أيضاً المتهمين، يتواجد المحامين الممثلين لهم من خلال المحكمة، أيضاً الخبرات التي تتعلق بقضايا التعذيب.
4: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل 3 آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قريتي صيدا الجولان والمقرز في ريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح مراسلنا أن القوة المتوغلة أقدمت على نصب حاجز عسكري مؤقت وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب بالكامل بعد نحو ساعة من إقامة الحاجز. وتأتي هذه التحركات في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وعمليات التوغل الممنهجة التي تستهدف القرى والبلدات السورية المحاذية للجولان المحتل. أفادت مصادر محلية بأن طريق دمشق السويداء يشهد حركة عبور كثيفة ونشطة للمسافرين، حيث غادر نحو 1500 شخص من أهالي محافظة السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر حاجز لمتونة. وقالت المصادر إن قوى الأمن الداخلي انتشرت في محيط حاجز لمتونة وعلى امتداد أجزاء من الأوتوستراد الدولي بهدف تنظيم حركة السير وتسهيل مرور الحافلات والسيارات وضمان سلامة المدنيين، مضيفة أن هذه الإجراءات تزامنت مع انتشار مكثف لفرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إلى الحاجز لتقديم الدعم والمساندة اللازمة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ. تمكن مخفر شرفية صحناية بريف دمشق من كشف ملابسات سرقة تعرض لها أحد المنازل في المنطقة واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية مسروقة بعد عملية تتبع وتحقيق انتهت بإلقاء القبض على المشتبه بها في حمص.
5: يلي صار انه احنا كنا متواجدين برات البيت، وهي عامله منزلي عامله بالبيت، يعني هي اللي سرقتنا، استغلت ثقه فيك تقول الزايده، اخذت مفتاح الخزنه، اخذت مصاغ، واخذت مصاري تحويشه العمر، يعني فيك تقول من ضمنهم مهر بنتي كانت كمان متزوجه. وجينا فورا، يعني جينا بلغنا بالقسم هون. هلا انا ردت الفعل اللي شفتها صراحه من رئيس المخفر ومن العناصر ايقنت تماما انه في حق معنوي يرجع لي قبل الحق المادي.
6: صراحه راقبنا اكثر من 40 كاميرا وتتبعنا اكثر من 15 او 20 رقم للتواصل، كما تتبعناها باكثر من محافظه حتى تعدى الامر الى دوله لبنان الشقيقه. بالنهاية توصلنا إلى مكان تواجدها في حمص، ومباشرة اتصلنا بفرع المباحث الجنائية بحمص.

0: توجهنا إلى محافظة حمص واستطعنا إلقاء القبض عليها في محافظة حمص وسكنها إلى ريف إلى محافظة ريف دمشق إلى مركزنا. وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها من جرائم وهي سرقة مبلغ بالدولار الأمريكي ومصاغ ذهبي.
1: قتل طفل وأصيب طفلان آخران من جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربة خالد جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي. وفي درعا قال مراسل تلفزيون سوريا إن شابا قتل يوم أمس الثلاثاء من جراء انفجار لغم أرضي خلال مرور جرار زراعي كان يقوده في أرض زراعية بمدينة أنخل شمالية المحافظة. ويأتي ذلك مع استمرار جهود الجيش في تفكيك وإتلاف أكثر من 110 آلاف جسم متفجر في مختلف المحافظات منذ مطلع هذا العام وفق بيانه. انطلقت من مدينة القامشلي قافلة جديدة من نازحي عفرين بهدف العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بريف حلب الشمالي. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن القافلة السابعة من أهالي عفرين النازحين في محافظة الحسكة انطلقت من القامشلي وتضم نحو 1700 عائلة، مشيرة إلى أن عملية العودة جرت بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي قرب استكمال المكتب التنفيذي للمحافظة لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية وتحسين الأداء الحكومي. وقال الهلالي إن الاحتجاجات والمطالب الشعبية في ريف الحسكة تحظى بمتابعة مباشرة، ولا سيما ما يتعلق بالمحروقات والمازوت والخدمات الأساسية. وأكد أن مطالب الأهالي تصل إلى القيادة والجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن الفريق يعمل على نقل الواقع كما هو بما يعكس احتياجات المواطنين. وأوضح الهلال أن معالجة التحديات في الحسكة تتطلب جهدا مؤسسيا في ظل المرحلة الانتقالية واستكمال عمليات الدمج وتفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها. وأضاف أن العمل جار لتجاوز بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتسريع معالجة الملفات الخدمية بما ينعكس على حياة الناس واستقرار المحافظة. كما أشار الهلالي أنه سيصل إلى محافظة الحسكة 1,000,000 لتر من مادة المازوت المدعوم لتلبية احتياجات المحافظة من المحروقات وخاصة القطاع الزراعي. للتفاصيل ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، حدثنا أكثر عن الخدمات التي سيقدمها هذا المكتب للأهالي.
2: تحية لك والسادة المشاهدين. يعني موضوع تشكيل مكتب تنفيذي لمحافظة الحسكة وسيكون بمثابة معاونين للمحافظ ونائبه بربما 10 مفاصل كما هو الحال في المكاتب التنفيذية في المحافظات السورية الأخرى، وستكون يعني المهام موزعة على جميع المفاصل. ربما في كل مفصل يوجد شخص يترأس هذا المفصل ويدير ويشرف على عدد من المديريات حال وحال بقية المكاتب التنفيذية في المحافظات السورية. يعني التشكيل أو تأسيس الحكومة في محافظة الحسكة مختلف عن المحافظات الأخرى، وهو يسير خطوة مقابل خطوة مع قوات سوريا الديمقراطية التي اندمجت مع الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية. ربما كان هناك بعض العثرات في هذا الاتفاق بين الطرفين، لكن الآن على ما يبدو توزيع بعض المناصب على بعض قيادات قسد قد يعني خفف من وطأة أو ربما من يعني المشاكل ما بين الطرفين أو التعثرات التي تحصل بين الحكومة وقسد. إذن المحافظ من قسد، نائبه من الحكومة، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي ربما سيكونون 5 من قسد و5 من يعني الحكومة ربما أو من عامة الشعب الذين لا ينتمون في وقت سابق لا لحكومة أو لا لقسد. فإذا هي ستسرع عملية ربما

0: إدارة المنطقة، ستسهل عملية إدارة المنطقة. كان هناك بعض العثرات لعل أبرزها يعني برز عندما رفعت الحكومة قارمة على يعني مبنى القصر العدلي وسط مدينة الحسكة. كان هناك احتجاجات ربما 7 مرات تم إنزال هذه القارمة لأنها لا تحتوي اللغة الكردية، وبنهاية المطاف ربما تبقت هذه القارمة على اللغة العربية دون أي لغة أخرى موجودة على مدخل القصر العدلي. فإذا يعني العملية ربما هي ليست لا تسير بشكل يعني أمثل ربما، لكنها يعني كثير من المشكلات التي كانت تواجه هذه العملية قد انزاحت بشكل كبير. لكن الحسكة تعاني من مشكلات كثيرة جدا، ربما هذا المكتب سيحل هذه المشكلات، لعل أبرزها مشكلة يعني المحروقات عدم توفرها بشكل كبير. كذلك الأمر يعني الأوضاع الخدمية في كافة المناطق هي أوضاع مأساوية حقيقة. يعني تنقلنا في معظم مناطق الحسكة، اطلعنا على أدق التفاصيل في هذه المناطق، كانت يعني المشكلات حاضرة بشكل كبير. يوم أمس كان هناك احتجاجات في منطقة الشدادي تطالب الحكومة أيضا يعني إعادة النظر في إدارة المنطقة. كذلك الأمر تخصيص كميات من المحروقات للمزارعين لأصحاب الحصادات، لأن المازوت المكرر ربما قد فقد في المنطقة بشكل عام، في دير الزور، في الحسكة، في الرقة، الذي كان يباع في وقت سابق ربما ب2000 أو 3000 ليرة سورية. بأحسن الأحوال أو أصعب الأحوال كان يصل إلى 5000 ليرة سورية، بينما اليوم لتر المازوت الواحد ربما المعروف بالمازوت النظامي يزيد عن 12000 ليرة سورية، وهذا يثقل كاهل أصحاب ربما المحاصيل الزراعية، لأن كلفة الحصادات التي تعمل في حصاد هذه الأراضي المزروعة تعتبر باهظة جدا. شكرا. خاصة وأننا نتحدث عن منطقة ربما يعني شهدت خلال الفترة الماضية يعني حالة احتجاجات واحتقانات بما يخص سعر القمح الذي ستشتريه الدولة من المزارعين.
1: أهدى صليبي من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الطاقة محمد البشير في كلمة ألقاها خلال المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة واشنطن أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتجه فيها نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي، مشددا على أن قطاع الطاقة يشكل البوابة الرئيسية لانفتاح البلاد وتعزيز شراكاتها الدولية.
2: اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ سوريا، مرحلة تتجه فيها البلاد نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، ونحن لا ننظر إلى هذه المرحلة باعتبارها استعادة لما فقدناه فحسب، بل فرصة لإعادة تعريف موقع سوريا كشريك فاعل ومركز إقليمي حيوي يسهم في أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
1: وأشار وزير الطاقة محمد البشير في كلمة ألقاها خلال المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة واشنطن إلى نجاح الحكومة في بناء شبكة شراكات واسعة أثمرت عن عودة كبرى الشركات العالمية إلى السوق السورية.
2: بناء شبكة واسعة من الشراكات مع شركات ومؤسسات دولية وإقليمية رائدة في رسالة واضحة تؤكد أن سوريا عادت وجهة جاذبة للاستثمار. واليوم تشهد سوريا عودة عدد كبير من الشركات، من شركات الطاقة العالمية الكبرى إلى السوق السورية، فقد أطلقنا مسارات تعاون وشراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية شيفرون وكونوكو فيليبس وأتشكي إن إنيرجي وجي إي، إلى جانب شركات عالمية كبرى مثل توتال وسيمينس وأنسالدو، فضلاً عن مناقشات متقدمة مع شركة إيني الإيطالية وعدد من الشركات الأوروبية والعالمية الأخرى الراغبة بالمساهمة في مشاريع الطاقة السورية.
1: واستعرض وزير الطاقة محمد البشير الملامح الأساسية لرؤية الوزارة المستقبلية، مؤكداً أنها ترتكز على محاور استراتيجية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وفق المعايير العالمية، وبناء شراكات دولية طويلة الأمد لنقل التكنولوجيا وتأمين الاستثمارات، فضلاً عن ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
2: وترتكز رؤيتنا على 4 محاور رئيسية. أولاً، إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وفق أحدث المعايير العالمية. ثالثاً، بناء شراكات دولية طويلة الأمد تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير التمويل والاستثمار. رابعاً ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك. وقد بدأنا بالفعل بتحويل هذه الرؤية إلى واقع من خلال إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت الحيوية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء وتحسين كفاءة محطات التوليد وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التوليد الكهربائي والاستكشاف والطاقة المتجددة. كما نعمل على تطوير الأطر المؤسسية والاستثمارات التي توفر الشفافية والثقة للمستثمرين وتدعم بناء شراكات طويلة الأمد.
1: أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذت سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها ضمن خطط إصلاحية شاملة. وأوضح بيرقدار في تصريح لوكالة سانا أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومراجعة العقود القائمة وفسخ ما يتعارض منها مع شروط الواقفين، إلى جانب استعادة العقارات المتعدى عليها وإعادتها للاستثمار. وأشار بيرقدار إلى أن هذه الخطوات جاءت بعدما تعرض له القطاع من تعديات وإهمال خلال سنوات حكم النظام المخلوع. أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي إرياتا ويلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته. وأوضح والش في تصريح لصحيفة العربية الجديد أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف، مؤكدا أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نشهد عودة صناعة الطيران السورية لتعيد بناء نفسها وتطوير قدراتها. وأشار والش إلى أن الاتحاد يعمل بنشاط على وضع الأسس اللازمة لتقديم الدعم الكامل فور التأكد من زوال أي عوائق قانونية، مشددا على أن عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي تتطلب تكاملا مع المنظومة العالمية للطيران عبر مشاركة الشركات السورية في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وأنظمة التسوية المالية التي يديرها الاتحاد.

دعا مصرف سوريا المركزي إلى الإسراع باستبدال العملة القديمة حتى 30 من تموز، معلنا وصول نسبة الاستبدال حتى الآن إلى 66%. وأشار حاكم المصرف صفوت رسلان في منشور سابق له على منصة إكس إلى أن النسبة تعكس تقدما ملحوظا في تنفيذ عملية الاستبدال وارتفاعا في معدلات الإنجاز، وأوضح أن المهلة الممنوحة تأتي كفرصة أخيرة للمواطنين لاستبدال الفئات النقدية القديمة، داعيا جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية إلى الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول، والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصرا في جميع عمليات السحب والصرف. أعلنت وزارة المالية تمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، وأشارت الوزارة إلى أن القرار يركز على الاستجابة لطلبات المتعثرين وإتاحة مزيد من الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم.

0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا بدر كاجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، لو تضعنا في تفاصيل ما أعلنته وزارة المالية حول تمديد مهل تسوية الديون.
1: مرحبا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. بالفعل أصدرت وزارة المالية بيان قالت أنها ستمدد المهل لتسديد الديون المتعلقة في البنوك والمصارف المتواجدة في سوريا باستثناء المصرف

0: التسليف الأوروبي، حيث ستكون هذه هذا القرار جاء استنادا إلى المرسوم رقم 70 الذي أصدره رئيس الجمهورية السورية أحمد أشترع القاضي بتمديد المهل والإعفاءات أيضا في بعض الأحيان للأشخاص الذين لم يتمكنوا من تسديد الديون والتراكمات التي أصبحت على عاتقهم نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة. في ذات السياق كاترين، أيضا مصرف التسليف الشعبي منذ فترة قصيرة أعلن إعادة فتح باب التسليف للأهالي وللسكان في سوريا بشروط وضعها مركز التسليف الشعبي، وهي أن يكون المتقدم إلى السلف عامل في المؤسسات السورية، وشرط وجود كفيلين اثنين أيضا يتقدموا إلى مصرف التسليف الشعبي ويقوموا بتقديم الأوراق والثبوتيات اللازمة لهم. اليوم كاترين أصدر هذا القرار ولاقى استحسان كبير جدا من قبل المدينين للمصارف والبنوك السورية، حيث قالوا أن هذه الخطوة وهذا القرار سيكون عونا لهم في تسديد الديون والإعفاءات المتراكمة أو الضرائب المتراكمة عليهم منذ سنوات. ربما جاء هذا القرار لخلق أريحية أكثر كاترين في سوق التجارة والتعاملات المالية، وأيضا بالنسبة للأشخاص الذين لم يستطيعوا التسديد سيكون هناك تسهيلات وأيضا إعفاءات لمدات وأيضا تقديم لمدات زمنية ربما تكون تتناسب مع دخلهم أو قروضهم التي قاموا باستلافها من المصارف والبنوك في سوريا. نعم كاترين،
1: شكرا جزيلا لك بدر كجا، كنت معنا من دمشق. بحث مدير منفذ التنف الحدودي أحمد بكار مع نظيره العراقي مهيب القعود سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين سوريا والعراق. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ، فقد تناول الجانبان خطط تطوير البنية التحتية في المنفذين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الشاحنات وحركة الترانزيت ونقل النفط، إضافة إلى تبسيط إجراءات دخول وخروج الشاحنات والبضائع وتقديم مزيد من التسهيلات للسائقين بما يعزز انسيابية الحركة التجارية ويدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. نظم عمال في شركة زانوبيا للسيراميك في ريف دمشق اعتصاما أمام الشركة، طالبوا خلاله بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية وتفعيل الضمان الصحي.
2: احنا نطالب تحسين الأجور، نطالب تحسين المعاملة، أهم شيء من قبل تحسين الأجور احنا بدنا تحسين المعاملة وعدم امتهان كرامة العامل. ثاني شغلة، احنا التأمينات الاجتماعية والضمان الصحي، مو معقولة أنا أنصاب بالمعمل بطلع على حسابي وأروح على الدكتور. احنا كمان نطالب يعني بسيارة إسعاف دائم وطبيب وعدم فصل تعسفي، احنا عم نعاني من فصل التعسفي، يعني أي شغلة بسويها مسكك من كتفك الله علي معك. ونطالب برجعة العمال اللي انفصلوا.
3: وأنا كسرت إيدي 3 مرات، بحطوني بستافة بستنى على الباب لحتى تيجي السيارة بيسعفوني، وغير هيك ما بيعطوني إحالة أو تأمينات، بيعطيني استراحة بالمكان. من فترة إيدي هاي 50 قطبة خلاني استراحة على المكنة وما أعطوني أي إحالة ولا استراحة بالبيت. رغم هذا الشيء 11 سنة عم بشتغل على المكنة، صار فيها عطل بقول لأستاذ محمد الصحار، بقول للدكتور روحوا عطلوا عليه بقسم تاني بالفرز، وحطوني بقسم لا بقدر أشيل ولا أي شيء.
1: هذا وقال المدير التنفيذي لشركة زانوبيا خالد قبلان إن مطالب العمال ببعض الزيادات محقة ولكن سقفها كان عاليا جدا، مضيفا أن الشركة ملتزمة بتقديم كافة الخدمات للموظفين حسب قانون العمل.
4: هذول العمال هم إخواتنا وأصدقائنا وهم شركائنا في الإنتاج، ولهم حق في في في في بعض الزيادات اللي تغطي الغلاء اللي حاصل في البلد. لكن يعني كان السقف عالي جدا من هني، نتمنى الوصول إلى حل.

0: وسط نحن وشركائنا في الإنتاج العمالي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نؤكد كشركة زنوبة بأنه نحن ملتزمين بتقديم كافة الخدمات الأساسية من تأمينات اجتماعية وطبابي ونقل وإجازات حسب قانون العمل، كل هذا الحكي. لكن هون أنا بدي أرجع أنه نحن ضروري جداً نعرف بأنه نحن وصلنا لتكاليف إنتاج عالي جداً، وخاصة أنه أنا عندي ارتفاع بأسعار الغاز والفول والمازوت وأنافس منافسة يعني غير حقيقية وغير يعني مستحقة مع المستورد، عشان علماً أنه تكاليف المستورد لا يتجاوز ربع تكاليف الإنتاج اللي لدي.
1: قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر. ويأتي القرار بحسب اللجنة بعد متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية وحرصاً على حماية المنتج الوطني ودعم المربين. ونص القرار على وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، كما كلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وتتزايد خسائر مربي الدواجن في حماة مع ارتفاع كلفة الإنتاج وتوسع انتشار الدجاج المستورد في الأسواق، ما خلق فجوة واضحة بين المنتج المحلي والمستورد وفرض تحديات جديدة على المربين والمستهلكين معا وسط حاجة ملحة لرقابة فعالة وحلول تحد من الخسائر وتعيد التوازن للسوق.
2: يواجه قطاع الدواجن في حماة تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ودخول الدجاج المستورد إلى الأسواق، ما خلق فجوة بين المربي والمستهلك. فالمربون يواجهون ضغوطا يومية للحفاظ على استمرارية الإنتاج، في حين يبحث المواطن عن سعر يناسب دخله وجودة يطمئن إليها.
3: اليوم عم بمر قطاع الدواجن بنكسه كتير كبيره، حاليا كل فروج عم بيخسر $1، هذا الرقم كتير كبير. من خلال اول دوره خساره وثاني دوره خساره وثالث دوره خساره المربين رح يعزفوا عن التربيه. السبب الرئيسي لهذا الشيء هو ارتفاع تكاليف الانتاج ودخول ماده الريش يلي هي الفروج الحي. هذا الامر عم بيؤدي لانخفاض اسعار الدواجن ويؤدي للمربين. اليوم التكلفه عندنا بسوريا كتير غاليه، الانتاج الوطني هو انتاج جيد والفروج عم بيكون بمواصفات عالية، ونحن قادرين كمربين انه نلبي حاجة السوق من الفروج ككل يعني.
2: ومع تزايد التحديات التي تواجه المربين تتنوع خيارات المستهلك بين المنتج المحلي الطازج والمستورد المجمد تبعا لقدرته الشرائية.
4: نحن كل العالم الفقير والزنقي كله ندار على الفروج البلدي صار عليه طلب، العالم بدها تلجأ للمستورد. والله يساعد العالم مستوية والشعب مستوي على الآخر. بقى يعني كله بالحباط، والغلاء كله غلاء بهالبلد، غلاء كبير غلاء. أنا واحد من الناس بفضل البلدي، بس في غيري يا أخي ما معه استطاعة يفضل البلدي يا أخي، المستورد أرخص.
2: ومع اختلاف وجهات النظر بين المنتج والمستهلك يبرز دور الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ما يضمن استمرارية الإنتاج ويؤمن للمستهلك منتجات بأسعار مناسبة.
5: تقوم شعبة سلامة الغذاء بمراقبة اللحوم الموجودة في الأسواق عن طريق جولات يومية، سواء في محال البيع بشكل مباشر للإخوة المواطنين أو الموجودة ضمن المطاعم. تقوم الشعبة بفحص هذه اللحوم إما عن طريق الفحص الحسي أو عن طريق سحب عينات، وذلك للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى إلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم بإبراز الأسعار بشكل واضح للأخوة المواطنين.
2: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار والإجراءات الرقابية يبقى قطاع الدواجن في حماة بحاجة إلى حلول مستدامة تضمن استمرارية الإنتاج وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتدعم المربين في مواجهة التحديات الراهنة.
6: من المزارع إلى الأسواق ومن المربي إلى المستهلك تتشكل الصورة الكاملة لقطاع الدواجن في حماة، قطاع يواجه تحديات يومية لكنه ما زال قادرا على النهوض حين توافر الظروف الداعمة له. ياسر رحمة، تلفزيون سوريا.

0: مدينة حماة.
1: أفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طيردبة بقضاء صور. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3666 شخصا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار الماضي. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء بلدات أنصارية وغسانية وحومين الفوقة جنوبي البلاد. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح خارج سلطة الدولة. وأوضح عون خلال استقباله وفدا من النواب الفرنسيين والأوروبيين في قصر بعبدة أن الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يلتزم بثوابت تهدف إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى وعدم عرقلة انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا، مشددا على أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله حفاظا على الاستقرار في البلاد.

0: ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، حدثينا عن آخر المستجدات لديك.
1: نعم كاترين، ارتفع عدد الضحايا جراء الغارة الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال على مدينة صور ومحيط مدينة صور. نتحدث عن منطقة البص ومفرق العباسية، ارتفع العدد إلى 11 قتيلا و44 جريحا، البعض منهم في وضع حرج. كذلك ارتفع عدد القتلى جراء الغارة التي شنها جيش الاحتلال على منطقة المساكن الشعبية القريبة من مدينة صور إلى 8 قتلى، بينهم طفلين وامرأة. كذلك منذ الساعات الصباح حتى هذه اللحظات 9 غارات شنها جيش الاحتلال على بلدة مجدل زول في جنوبي البلاد، وكذلك أيضا 9 غارات على بلدة طير دبة قضاء صور في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى تدمير كبير في هاتين البلدتين جراء الغارات التي استهدفها جيش الاحتلال منذ الساعات الصباح حتى هذه اللحظات. كذلك أيضا غارات استهدفت بلدة المنصوري في الجنوب والبزوري وبرج الشمالي، فضلا عن قصف مدفعي طال الحنية والقليلي وكذلك المنصوري. منذ ساعات الصباح قام جيش الاحتلال بإطلاق انذارات بالإخلاء لسكان البلدات والقرى التي واقعة في القريبة من منطقة الغسانية أو في بلدة الغسانية والبيسرية والبابلية، وكذلك أيضا انذارات أطلقها جيش الاحتلال لثلاثة قرى في قضاء صور، و أيضا انذارات طالت الحارة المسيحية في مدينة صور، ويجري رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالات لمنع استهداف الحارة المسيحية ولتخفيف التصعيد عن جنوبي لبنان. كذلك أيضا ارتفع عدد القتلى بحسب الصحة اللبنانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي حتى يومنا هذا إلى 3666 قتيلا.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال ضرباتها ضد مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على استهداف مروحية أباتشي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار مراقبة قرب مضيق هرمز، وأضافت أن العملية جاءت ردا على إسقاط مروحية أمريكية وعلى هجمات ضد القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية. وأكدت القيادة المركزية أن قواتها استخدمت ذخائر دقيقة في تنفيذ الضربات، مشيرة إلى بقائها في حالة يقظة وجاهزية للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر.

بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة 21 هدفا في القواعد البحرية والجوية الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. وقال الحرس الثوري إنه نفذ هجوما بالمسيرات على قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري قوله إنه هاجم بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن، وشمل الهجوم 4 أهداف بينها حظائر طائرات F-35 ومركز قيادة وتحكم. نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
3: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
2: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
3: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
2: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
3: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
2: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جداً، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: تميزوا أثبت وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
0: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال،
1: يعني. قبة جميلة ومن مانعها يعني.
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
1: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
1: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

0: كنت أتصفح في الديوان الذي أهديتني نسخة منه.
1: نعم.
0: فوقعت عيني على قصيدة تسميها أجمل الشعر عيناك.
1: عيناك.
0: عيناك في الأفق البعيد الأزرق سفر الحنين إلى ضفاف المطلق. قمران من ألق تعانق فيهما خفق الجداول وارتعاش الزنبق. أرجوحتان من الضياء إليهما تأوي الطيور من الفضاء الضيق. عيناك همس الورد في أذن الندى وحي الحياة بثغر صبح مشرق. في لفتة عفوية أو نظرة مغرورة أو سحر رمش مطرق. تستحضران الشعر من أوكاره حتى يسافر فوق حد المنطق. لي فيهما كأس وهمس دافئ نغم مثير فيهما حزن شقي. لي فيهما العمر الذي لم يبتدئ وقصائد العشق التي لم تخلق. أنا أعظم الشعراء

0: حين يظلني ما في العيون من الشرود المقلق، لا تغضبي إن غبت يوما عنهما، وإن اختصرتك فيهما لا تقلقي، لك نظرة قد ضيعتني فيهما، فمضى يسير إلى التغرب زورقي، عيناك مولاتي حدود ملامحي، وفصول أزمنتي بها، فترفقي. كل الوجود بداخلي مستسلم لقصيدتين من الضياع المرهق، فضعي يديك على يدي وسافري قمرا يضيء عوالمي، وتألقي ما أضيع العمر انطوت صفحاته لو أننا يا وردتي لم نلتقي. ما هذا يا أستاذ ياسر؟ ما هذا؟ ما شاء الله، جميل،
1: ازدادت جمالا بإلقائك إياها.
0: هذا الجزء الأول من الأعمال الكاملة،
1: نعم،
0: وهذا الجزء الثاني. كم ديوانا في الجزئين؟
1: 7 دواوين، بدأت بغدا تمحوك ذاكرتي وانتهاء بسوريتي.
0: مع أنني أجد يعني أنك أفردت سوريتي بديوان، كل هذه الدواوين أفردتها صح؟
1: نعم، هي مطبوعة كل ديوان على حدة ثم جمعتها في الأعمال الشعرية الكاملة.
0: جميل. جميل، أنا سعيد، شكرا لهذه الهدية الطيبة.
1: الشكر لك.
0: في منزل جديد من منازل القصيد، الشاعر الأستاذ ياسر الأقرع، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أستاذ حسين.
0: جئتنا من حمص.
1: نعم.
0: حمص التي نحب، وحمص التي تسعدنا دائما بلطفها ونسائمها، وبما تقدم لنا أيضا من أدب تاريخي وأدب معاصر. وأنت ابن مدينة حمص، فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لماذا حمص؟ تقول وهمسها يسري شجونا. لماذا حمص تذبحكم حنينا؟
0: يا سلام.
1: إذا خطر اسمها قدرا، لماذا تثير بصوتكم حزنا دفينا؟ هي الأوطان غالية، ولكن لحمص حكاية أخرى يقينا. أذاب سؤالها روح اشتياقا، وحرقة أحرفي هدمت حصونا. لحمص حكاية تختال حينا، وتسكب جمرها في القلب حينا، لأن يا صديقة مذ خلقنا وجدنا عشقها كالروح فينا.
0: يا سلام.
1: نثرنا في شوارعها خطانا، وبعثرنا المواعد
0: والجنون،
1: وخبأنا النوافذ والزوايا، وأسكننا حمائمها العيون. نسجنا في محبتها الحكايا، وذوبنا قصائدنا سنينا، فلو عبرت على أهداب حرف لأزهرت القصائد ياسمينا. حياة كالرؤى كانت صحونا، وملء الكون صرخة لاجئونا. حياة كالرؤى كانت صحونا، وملء الكون صرخة لاجئونا. كأن قلوبنا انتزعت بليل، كأن حياتنا كانت ظنونا. وحمص حكاية الأمس استفاقت على وجع بقبضته شقينا، فطيبة أهلها أضحت جراحا، وضحكة أهلها صارت أنينا. كبرنا بعدها عمرا وهما، وأطفالا بساحتها بقينا، وضيعت المنافي كل شيء، وأبقت حمص تذبحنا حنينا. وكان فراقها سكرات موت، وكيف لفقدها ألا يكون. وحمص الروح لولا فضل ربي لكنا دونها ماء وطينا.
0: يا سلام، يا سلام على حمص. الحمد لله على سلامة حمص وأهل حمص الذين نحبهم. عموما أنا شهادتي مجروحة بحمص وأهلها. لأنني صهركم.
1: نعم، أهلا وسهلا بك، تشرفنا بك.
0: والله وأنا أيضا تشرفت بكم، وسعدت أيضا بزيارتك في بيتك في دير بعلبة مؤخرا.
1: حللت أهلا ووطئت سهلا بيتك.
0: الله يبارك فيك. الله يا أستاذ ياسر. تظل حمص هي واحدة من الزهور الموجودة في،
1: نعم،
0: هذه الحديقة الجميلة التي هي سوريا.

0: ولعلك تنتقل بنا سريعا إلى عالم الكل الذي يجمع، إلى الأم الكبيرة التي تحتضن بناتها.
1: نعم.
0: المدن السورية الجميلة وحمص منها.
1: نعم.
0: فماذا قلت في سوريا؟
1: سوريا هي العشق. قلت من أي أرض؟ قلت بل قولي سما. سورية الروح المذابة أنجما، خلقت من الألق المعتق وارتقت، فغدت لها كل المعارج سلما. نغم من التكوين لو رددته سحرا على أذن الوجود ترنما، تلك البهية رونقا، فكأنما في ثغرها أمل الحياة تبسما. الياسمين على الدروب قصيدة، تركت نسيم الفجر شعرا ملهما، وغفت على كتف الزمان حكاية، لغزا مثيرا وانتظارا مبهما. ما جيء بالمجد العظيم مؤرخا إلا تردد هيبة وتلعثما، أبدا ولا ألقى هناك تحية إلا ورد بها الصهيل مسلما. هي تكتب التاريخ لا تروى به، وبها يدين مخافة أن يأثما. سوريتي وحي الهوى، من ظنها تدني إليها العابرين توهما. قالت فكيف؟ فقلت لا تستغربي، لو أنها صرخت أسا وتألما. أرض الكرامة لم تبح بأنينها إلا لأن جراحها نزفت دما، فالجنة المثلى على أهدابها صارت وقد صعقت طغاة جهنما. سكتت مسائلتي وغضت طرفها، وحملت نجواي الجريحة مرغما. بلدي بلدي أتيتك بالقصيدة متعبا، غص الحنين وأدمعي أضحت، فما تعبت بنا الأيام واختنق المدى، وشراع أهلك في الرياح تحطم، إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: يا سلام يا حرام، الحمد لله على سلامة سوريا أيضا.
1: الله يسلمك.
0: ومبارك يعني هذا العهد الجديد، عهد التحرير الذي انتقلت فيه سوريا من عهد الظلم إلى عهد الحرية.
1: الحمد لله.
0: انتقلت فيه إلى عهد العدل إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى.
0: سعداء بك يا أستاذ ياسر.
1: أهلا، أنا سعيد بك أكثر.
0: أنت تتغزل بحمص وتتغزل بسوريا، وأنا أريد أن أستثمر شيئين اثنين.
1: نعم.
0: بما في الروح الحمصية فيك من وداعة ولطافة، وبما عهدته في شعرك من لذة وعذوبة.
1: أطلب شعرا لكن لا تطلب نكتا.
0: نكت حمصية.
1: نعم.
0: ما سر هذه النكت الحمصية أستاذ ياسر؟ يعني يقال دائما، أنا والله لا أريد أن أدخل في مشاكسة منذ البداية، لكن حمصي بضم الحاء.
1: نعم.
0: حمصي ذهب وجاء وكذا، ما سر هذه الطرف؟
1: يا أخي روحنا حلوة، يعني لماذا ضاقت عيونكم على حمص؟
0: لا العفو، أنا لا شأن لي.
1: نعم. طبيعة أهلها يميلون إلى البساطة، إلى التلقائية العفوية، وهذه الصفات تستدعي النكتة بطبيعتها يعني.
0: وصبورون ما شاء الله، يعني تحملوا من المجتمع جزءا جيدا من لطافة المجتمع يعني وتنمره أحيانا.
1: يعني كيف لا يتحملون، ومعظم النكت نحن الذين يعني نخرج بها للوجود عن حمص يعني.
0: جميل. جميل. والحقيقة أن الذي يزور حمص يستشعر بهذه البساطة، يستشعر الهدوء الموجود في الشخصية الحمصية. لكنك لست هادئا في شعرك للأمانة. يعني أنت في شعرك مختلف عما أنت عليه من بيئتك، ولعل هذا تعويض ربما، أو يكون شكل من أشكال التكامل بين الواقع وبين الفن. أريد أن أغتنم شيئين كما قلت.
1: نعم تفضل.
0: أنك من حمص أولا الهادئة الوادعة، والثاني الأمر الثاني أنك متخصص في اللغة العربية وأدابها.
1: نعم.
0: وحزت الماجستير، وإن شاء الله قريبا تحوز الدكتوراه وأنت أهل لها وزيادة. وأعتقد رسالتك في الماجستير كانت عن الحب في العصر الأموي.
1: نعم.
0: الحب في الشام في العصر الأموي.
1: الحب عند شعراء الشام في العصر الأموي.
0: جميل.
1: صحيح.
0: في جامعة حمص.
1: في جامعة حمص.
0: دعني أنظر إلى الغزل عند العرب.
1: نعم.
0: الشعراء أنتم تحبون الغزل، تبتدئون به حينا، تجعلونه غرضا رئيسا حينا آخر، وتتوزعون على شعب صفية مختلفة، فمنكم العذري ومنكم الصريح ومنكم الحضري ومنكم السامحني فيها الصادق ومنكم نعم. المبالغ ومنكم المشاكس. كيف تصنف لنا أنواع الغزل في القصيدة العربية؟
1: هلأ أولا، إذا كان حب الغزل عند الشعراء تهمة، فنحن نحب الغزل لأنكم تحبون سماعه.
0: والله نحب يعني.
1: نعم طبعا، يعني ما من شك بأن شعر الغزل يخاطب العاطفة الإنسانية العامة عند الناس جميعا،
0: وليس فقط عاطفة المرأة مثلا،
1: ليست المرأة وليست عند صنف معين من البشر. الحب فطرة إنسانية طبيعية يعني، والميول نحو الأنثى أيضا أمر فطري طبيعي. والشعر على يعني اختلاف أنواع الغزل، فيه النسيب في مقدمات القصائد، أو الشعر العذري أو الصريح، أو حتى في مقدمات القصائد في النسيب شعر يعني فيما بعد أصبح تقليدا شعريا بالمناسبة. لكن في البداية أنا أعتقد هو
0: غرض،
1: هو لا انتقال من الجوهر والمحور نحو محيط، يعني كيف لو شبهناها بدائرة الحب، لأن الحب العاطفة الشخصية عند الشاعر، فكان يبتدئ بها لأنها الأكثر طغيانا في نفسه، ابتدأ بها ثم انتقل إلى غيرها، ثم أصبحت عرفا تقليديا يتناقله الشعراء. أما في البداية لا أظن أن الشاعر الأول خطر في باله أن يتبع تقليدا شعريا، لأنه قد
0: لكن أبدع الشعراء في هذا التقليد، يعني لم يعد مجرد تقليد هنا،
1: صحيح.
0: صار هذا التقليد شكلا منشودا لدى الشاعر، وشكلا منشودا لدى أيضا القارئ والمتلقي.
1: هلا أنا أرى النسيب في مقدمات القصائد، الشاعر كان حريصا على أن يستعرض يعني قوته الأدبية إن صح التعبير، حتى في الحب، حتى في شعر الحب
0: فاتحة يعني
1: تماما، يعني أريد أن يقدم نفسه في بداية القصيدة بقوة، فاختار الموضوع الأقرب إلى الناس، ربما أقرب إلى القلوب، واستعرض أثناء ذلك قوته الشعرية.
0: جميل.
1: يعني أعرف كثير جرير والمتنبي، الذين يعني المتنبي لم يكتب كثيرا في الغزل، لكن بالمناسبة عندما كتب أبدع في هذا المجال، مع أنها في مقدمات قصائده، يعني بعض قصائده. طبعا فيما بعد وفي العصر الأموي خصوصا ظهر الغزل العذري، أو لنقل تطور وأصبح أكثر كثافة، هو موجود مسبقا، يعني عنتر عندما يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. أنا لم يكن شعرا عذريا هذا
0: والله شعر عذري وكثير في العذرية.
1: نعم موجود كان، لكن أصبح يعني يمثل اتجاها في العصر الأموي، وظهر طبعا جميل بوثينة وغير، وإن كان لوجهة نظر في هذا الأمر تناقشنا
0: يعني. هل تعتقد أنهم صادقون في هذا النموذج الفني الذي يقدمونه؟
1: والله هناك يفترض أن يكون هناك فصل يعني بين العذرية كممارسة حياتية وبينها كفن شعري. يعني طبعا ما من شك أن الشعر العذري وليد بيئة إسلامية أيضا، يعني نشأ جيل تربى في كنف الإسلام، فمن الطبيعي أن يتأثر بمبادئ الإسلام وقيمه وأخلاقياته، ما من شك. لكن مثلا لا أريد أن أبالغ في موضوع عذرية الشعراء، يعني عندما يقول جميل مثلا تعالي نبع في العام يا بثنو ديننا بدنيا فإنا قابلا سنتوب، يعني هذا الكلام أين الرادع الديني فيه مثلا؟
0: وقول جميل مثلا وهو يتحدث عن وصيتها له أن
1: فقالت لعنا يا جميل، إذا قصت البيت الآخر يعني المتمم لهذا البيت، هو قال تعالي نبع في العام يا بثنو ديننا بدنيا فإنا قابلا سنتوب، قالت لعنا يا جميل نبيعه وآجالنا من دون ذاك قريب. لكن هذا لا ينفي أن جميل كان له وجهة نظر مختلفة،
0: ولكن هنا ملاحظ أن الألفاظ ألفاظ لا علاقة بالعقيدة.
1: نعم
0: العقيدة التي ترهبك بأن الموت هو نهاية العمر، هو نهاية الدنيا، فهنا الغزل مشبوب برائحة الموت، انقضاء الحياة وانقضاء العمر، وهذا أثر إسلامي واضح، خاصة استعمال مصطلحات التوبة والشعور بالندم، أو دعني أقول باللوم، النفس اللوامة، بمعنى سنتوب يعني إن شاء الله. لكن ماذا تقول في قول مجنون ليلى على سبيل المثال؟
1: نعم
0: وأني لا أستحيك أن أعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا، ماذا تقول في قول مجنون ليلى خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا؟ ماذا تقول في قول مجنون ليلى حلفت بمن صلت قريش وجمرت له بمنا يوم الإفاضة والنحر وما حلق من رأس كل ملبئ صبيحة عشر قد مضينا من الشهر لقد أصبحت مني حصانا بريئة مطهرة الليلة من الفحش والنكر. كيف تنكر يا أستاذ ياسر أن يكون هذا النص نصا فنيا فقط بعيدا عن واقعية الشاعر

0: الشاعر القصيدة ابنة لحظتها. يعني لا يمكن أن نقول أن الشاعر هو عذري على خط واحد ولا عكس ذلك. أيضا عند الشعراء عمر بن أبي ربيعة وغيره هناك نفحات عذرية عالية جدا موجودة في شعرهم، فهذا
1: بالتأكيد يعني نعم. هناك شعراء يوصف. وهنا دعنا ننتقل إلى الصنف الثالث،
0: نعم،
1: وليكن الشعر الغزل الصريح. إذا نحن ذكرنا صنفين، التقليدي اللي هو النسيب الذي يفتتح به الشعراء قصائدهم بغض النظر عن موضوع القصيدة،
0: نعم،
1: والثاني هو الغزل العذري والذي يتعفف فيه الشاعر، وأنت ترى أنه ليس بعيدا عن الممارسة اليومية، بل نعم. تختلط فيه شوائب لها علاقة صحيح. بحسيات أخرى،
0: نعم.
1: وأنا أتحفظ بصراحة على وجهة النظر هذه. والنقطة الثالثة هو الغزل الجديد، أو النوع الثالث هو الغزل
0: الصريح.
1: الصريح،
0: نعم. هلا يعني أنا أراه أكثر وضوحا، يعني ليس
1: صريح.
0: ليس بمعنى الصراحة، هو يعني ما يشعر به الشاعر يقوله. هناك ضوابط، يعني في الغزل العذري هناك ضوابط، طبعا ما من شك ضوابط دينية وضوابط اجتماعية ونتفق معها طبعا في الشعر، لكن الشعر الصريح كان شعرا واضحا أكثر، يعني صريحا، يعني سلام عليها ما أحبت سلامنا فإن كرهته
1: فالسلام على أخرى.
0: رجل واضح جدا، يعني إن امرؤ مولع بالحسن أتبعه وليس لي فيه إلا لذة نظري. يعني هذا وضوح في العلاقة مع المرأة يعني.
1: لكن المرأة تحب الصنف الثاني أكثر، اللي هو الغزل العذري أو الحب العذري،
0: نعم.
1: لأن الحبيب واحد، وحدانية المحبوب، يعني الرجل نعم. هنا يتاجر،
0: نعم.
1: إذا كرهته فالسلام على أخرى، وهو ذاته الذي، أليس هذا عمر بن
0: أبي ربيعة؟ نعم. لذلك أظن أن ما من امرأة حبت عمر أصلا، يعني
1: مع أنه يدعي غير ذلك. قالت الكبرى تعرفنا الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر.
0: نعم.
1: وجعل الصغرى هي التي تعرفه. لماذا؟ لأنها أصغر عمرا وأندى عودا.
0: على كل حال من نقل لنا هذا الخبر هو عمر بن أبي ربيعة نفسه. يعني لا.
1: هل تعتقد أنه فنيا هذا فقط؟ يعني ليس له،
0: والله أميل إلى هذا، يعني أميل إلى أن الأمر كان فنيا بحتا. يعني هناك ولاء للقصيدة عند الشاعر، وهؤلاء الشعراء لم يكونوا يعني مبتدئين في الشعر. الشاعر عندما يصل إلى مرحلة يعني لنقل من الاحترافية مثلا، طبعا سيصنع القصيدة بمفاهيم مثلا فنية عالية ومراعيا طبعا قيم مجتمعه. فعمر أو الشعراء العذريون لم يخرجوا عن هذا الإطار، والله أعلم.
1: جميل. في هذه النقطة بالتحديد سنودع تمهيد هذا الغزل وننتقل إلى شعرك ودواوينك وأنت تحدثنا عن الغزل، وسنكتشف العلاقة بين النص النموذج الشعري وبين الممارسة والواقع الحياتي،
0: نعم.
1: ثم نتعدد يعني ونعدد أغراض هذا الغزل لنرى هل انتصرت لها أم انتصرت عليها، غضبت منها أم غضبت عليها، وكيف تناثر هذا الغزل في شعرك وهو يشكل أكثر من 90% من شعرك. فلنبحر إلى الشاعر ياسر الأقرع المتغزل.
0: هو عموما يشكل الغزل يعني غالبية الشعر العربي عموما، يعني في كل العصور تقريبا.
1: وأنت مشيت يعني نعم. على درب الغالبية.
0: لم أقصد أن أواكب طبعا يعني، لكن شعر الغزل يعني هو أقرب إلى الروح. لكن إلى ما قبل الثورة السورية كان طبعا يعني معظم شعري في الغزل.
1: كنت
0: يعني
1: عاشقا قبل الثورة؟ عاشق
0: وما زلت عاشقا يعني، لكن طبعا عندما جاءت القضية السورية والثورة السورية وأصبح هناك قضية أسمى وأكبر وأعظم بالنسبة لي، فواكبنا الثورة وأحداث الثورة وكتبنا وابتعدنا عن شعر الغزل تلقائيا.
1: لماذا تفصلون، آسف أستاذ ياسر، لماذا تفصلون بين الأغراض الشعرية مع شعر الشعراء؟ يعني هل يتعارض أو يتناقض أن يكون الشاعر متغزلا وبنفس اللحظة أن يكون ثائرا؟ قبل قليل ذكرت بيتين جمعا الحرب والحب، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني. لماذا يتعارض؟
0: والله لم يرى عنتر ما رأيناه في الثورة السورية.
1: والله كان محسوبا على طبقة العبيد ويعير بلونه الأسود، وكان مستضعفا وهو الفارس القوي، يعني حتى قيل له كر وأنت حر.
0: دكتور لا نفصل، يعني نقول إن يعني طبيعة الأحداث التي مرت لم تترك متسعا لقصة الحب، يعني لم لا نبتعد يعني بقصد أن نبتعد.

0: عن قصة الحب. لكن القلب يعني له أولويات، حتى القلب له أولويات. فحب البلد والحرص على سلامة البلد يعني خلال الثورة كان أولى عندي، ومع ذلك كتبت يعني قصائد حب في تلك المرحلة، لكن لم تكن طاغية كما هي في المراحل السابقة.
1: ما كنت متفضي. طيب، هل انتصرت للمرأة أم عليها؟
0: والله أظن أنني غالبا انتصرت لها، لأن أول ديوان شعري عام 98 كان بعنوان غدا تمحوك ذاكرتي على لسان امرأة، يعني عنوان الديوان والبعض قصائده.
1: عام 98.
0: نعم
1: أستاذ، أنا عام 1998 طالب صف تاسع. أنا على المستوى الشخصي عام 1998 طالب صف تاسع، وأنت تصدر أول ديوان عام 1998، ما شاء الله. كم كان عمرك يوم أصدرت هذا الديوان؟
0: أظن في أواخر العشرينات يعني.
1: جميل.
0: بداية الثلاثينات. نعم.
1: انتصرت لها في ذلك الديوان.
0: نعم طبعا، في معظم القصائد يعني.
1: بحكم العمر والمرحلة التي كنت فيها.
0: ليس الأمر كذلك، لكن طبيعة القصيدة، طبيعة الفكرة، الموقف، يعني أحيانا أجد أن المرأة في بعض المواقف إن لم تكن شاعرة فهي عاجزة عن التعبير عن نفسها، فأجد أن هذه مسؤوليتي أنا كشاعر. لا أتحدث بلسان واحد ومن طرف واحد، أنصف الطرف الآخر طبعا.
1: جميل. طيب أعطنا مثالا لو تكرمت.
0: كانت تحبك، كانت تحبك فاستنزفتها قلقا، الآن تسأل عن أخبارها الطرقا، جاءتك تبحث في عينيك عن قبس، عادت هشيما بكف الريح محترقا، هش مداها فلما آنست أملا طارت إليه، لماذا زدتها رهقا، كانت بكفك عصفورا يذوب غوا، يستعذب الظلم والتقييد والنزق، ضاقت به الأرض فاستهداك ملتجئا، ينقر الروح من كفيك فاختنق، ما استنكر الأسر لكن رغم لهفته لما شددت على أضلاعه انطلقا، كانت تحبك فانقادت مخدرة، سكرى بحبك تمضي كيفما اتفق، كانت خطاياك تطوى دونما عتب، وكان عذرك قبل الذنب مختلقا، وسيجتك بما في العمر من لهف، فرحت تثقب في لا شيء منعتقا، كانت رؤاك على إيقاعها كتبت أحلى القصائد، فاستبقتك مؤتلقة، تلك القصائد هل ما زلت تذكرها؟ أم إن وهجك أنساك الذي سبق؟ غذت جذورك مذ أنشئتها مطرا، واستمطرتك فكنت الملح والغرقا، روتك نسغا فلما أن كبرت بها مدت ظلالك، ثم ساقطت ورقا، عاشتك حلما فأفنت عمرها ومضت، تخيط قلبا عميق الجرح منسحقا، كانت تحبك لا تسأل لمن كسرت، قهرا يموت على كفيك من صدق.
1: الله الله، جميل، صح لسانك، جميل. لكن غريب يا أستاذ ياسر، غريب، أنت وضعتنا معشر الرجال بنموذج مختلف هنا.
0: نعم،
1: تهاجم الرجل هجوما عنيفا، كأنك يعني هنا تدافع في جهة الادعاء العام.
0: نعم.
1: تدافع عنها وعن موقفها، وأنت أهل لذلك.
0: نعم.
1: وتضعنا أو تضع هذا النموذج من الرجال في دائرة اتهام وترمي يعني به.
0: والله التهم. أنا لم أضع أحدا، نحن يعني عموما في دائرة اتهام دائما يعني.
1: المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
0: وما أسهل إثبات هذه التهمة.
1: إيش كان يقول عمر أبو ريشة؟ هذا ردا على شيء من ذلك. أنا لا أريد أن أستهلك ما قال عمر أبو ريشة. هذا نموذج يعني أنت تنتصر فيه لقضية المرأة. لا يرتبط بالغزل هنا، شكل من أشكال القضية. المرأة التي تقف إلى جانبها في سياق رعونة الرجل وأنانيته ضمن هذا النموذج الذي تذكره. هل ثمة نموذج آخر يعني تأخذنا إليه؟
0: هناك قصيدة اسمها معجبة.
1: هذا الإعجاب أخف درجة من الحب.
0: نعم.
1: من
0: أنت؟ قالت معجبة، سكرى بشعرك يا شقي ومتعبة، ما مر حرف فوق ثغرك مذهل إلا ارتشفت

0: أعتقت عطوره إلا اعتنقت جنونه. أتلفتني يا مهلكي بطقوسك المتقلبة. في كل نص أرتمي بمتاهة، أشتق ألف تساؤل وأضيع خلف الأجوبة. مبهورة كالغيم أستفتي القصيدة لهفتي ومخاوف المتوثبة، وأغار إن لمحت عيوني صورة لخيال أنثاك الأثيرة. أشتهي لو كان وهما عابرا لأكذبه، وأضم وهم قناعتي والشك يغرس مخلبه. وإذا قرأت قصيدة تشكو الفراق بكيت ملء مواجعي مستغربة. تلك التي قد فارقتك غبية، أوليس في شريانها نبض يحس بعمق عمق التجربة؟ هذا اللهيب على شفاه قصائدك لو مس صخرا ذوبه.
1: يا لطيف،
0: كيف استطاعت يا ترى، كيف استطاعت يا ترى ما أضيع القمر المغفل إذ يغادر كوكبه؟ يا أيها الوجع الخفي لقد تعبت، لمن القصيدة؟ من ترى قد ألهمته جنونها حتى غدت صحراؤها معشوشبة؟ ما اسمها؟ ما العذر حتى تنتهي خلف ارتباكات الحروف مغيبة؟ ويطل من قلق السؤال، ومن أنا لأعيش في هذا الصراع لفهم ما لم أستثرك لتكتبه؟ أنا معجبة، أنا لست إلا معجبة، لكنني يا محرقي حيرة تقلبني الحروف، كأنني أدمنت همسك كي أظل معذبة.
1: يا حرام، جميل. يعني الآن قصيدتان اثنتان على لسان المرأة في القصيدة الثانية والمعجبة، وفي الأولى على لسان الرجل الذي يواجه الرجل.
0: نعم.
1: من أجلها، والله هذا انتصار كبير، لكن أنا لن أتركك تمشي على هذا المنوال بالصورة التي تحب هذه، لأني وجدت لك في ديوانك قصائد ذكورية يختلف فيها هذا النفس. أنا الطغيان فلسفتي، هكذا تقول في العنوان.
0: نعم.
1: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟ وصلنا واحذري غضبي لمفترقي، فحيح النار يمضغ لهفة الطرق، وليس على شفير رؤاي من تلف سوى بالعشق حتى آخر الرمق. تلاشي في مساماتي وأوردتي، وذوبي في انطفاءاتي وفي ألقي. تواري في مدى اللاوعي أخيلة، ومن كفي مثل البرق فانبثقي. تماهي بي تكوني أو فتندثري، هما مجدان أو ظلي على قلقي. ولا تستعطفي الجبروت بي، عبث أنا الطغيان فلسفتي ومعتنقي. ألم تأتي سراديبي طواعية، علام البحث عن تعويذة النفقي. أنا أقدارك امتثلي لمحرقتي، فلا رأي أمام النار للورق. أنا السادي شيطان يضخ دمي، وأورثه جنون مزاجي النزق. سياط القمع في طبعي وفي لغتي، فإن ألفيتني لبقا فلا تثقي. أنا نيرون لا يروي ظما هوسي سوى الأنقاض، إن لم ألقى اختلقي. قرار الغوص في رئتي مجازفة، ترى صدقت لا يخشى من الغرق. ترددك المقيت يزيدني سخطا، فكوني لي كما أهوى أو انعتقي. هما قدران من عشق ومن غضب، فذوبي في شراييني أو احترقي.
0: من أين استخرجتها يا رجل؟
1: من ديوانك. من أين جئت بهذه الذكورية؟ يعني من يسمعك تدافع عن المرأة ها هنا يوقن أنك ماش في قضاياها كما مشى نزار.
0: نعم.
1: لكن هذه القصيدة يختلف فيها المسار.
0: يعني كل قصيدة ظروفها وبالتالي طقوسها المختلفة عن قصيدة أخرى يعني.
1: لكن جميلة القصيدة،
0: ازدادت جمالا بإلقائك،
1: مع أنك وضعتها يعني في خيارين اثنين في النهاية.
0: نعم.
1: فإما أن تذوب في الشرايين أو أن تحترق،
0: هكذا المفروض،
1: وكل الخيارين صعب. وأنت تنصحها أن لا تصدق حكاية من يركب البحر لا يخشى من الغرق. نعم. عذبتي في غيها بالغسق. نعم. كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى
2: من الغرق.
1: أنت تقول لها: ترى صدقت لا يخشى من الغرق. هل يكذب الرجال بها هذه أحيانا؟ حاشاكم، ما رأيك؟
2: سؤال صادم.
1: دعنا نعترف أستاذ.
2: والله لا، ليست المسألة مسألة صدق وكذب. هل التجربة الشعرية مرهونة بلحظتها؟ يعني الشخص عندما يتكلم أو الشاعر عندما يكتب قصيدة هو يعيش هذا الإحساس في لحظته، ربما بعد يوم أو يومين أو ربما في اليوم نفسه أحيانا يكتب قصيدة مناقضة تماما.
1: لذلك هو شاعر.
2: لذلك هو شاعر، نعم.
1: يعني هو يستشعر بالتفاصيل الدقيقة. وهنا يخطر على بالي سؤال: قصائدك مرتبطة بواقعك، بمحيطك، ببيئتك، بالتفاصيل التي تمر فيها، أم هي وليدة الفن والخيال والرؤى، أم هي مزيج؟
2: والله هي مزيج. يعني
1: الغزل، أعني الغزل تحديدا.
2: طبعا طبعا، كثيرة هي القصائد التي أحيانا تولد كفكرة أو ربما من شيء عابر، يعني لو في واقعه لا تقف عنده كثيرا يعني، لكن تخطر الفكرة فيبدأ بناء القصيدة فنيا. وقدرة الشاعر تتجلى في أن يستطيع إقناعك بأن هذا الأمر أو هذا الحدث أو هذا الإحساس كان أمرا عظيما ويستحق، ويستطيع أن يوصل لك الإحساس أو الوصف هذا الموقف. يعني
1: هذه مثلبة على الشعراء أم منقبة لهم؟
2: لا بالعكس، لولا ذلك لخسرنا كثيرا من النصوص الرائعة جدا، هي وليدة أحداث ربما عابرة أو خيال شاعر أحيانا.
1: لكنهم يصنعون من الحبة قبة كما يقال، يعني
2: قبة جميلة ومن مانع، يعني
1: يساوي من الحدث الصغير قصيدة كبيرة. نعم.
2: ونستمتع بها نحن القراء. صحيح.
1: طيب، هل فعلت في الغزل أو في أغراضه؟
2: هلا في يعني هناك أشياء قصائد أحيانا تخلق من الواقع أو من موقف واقع. يعني
1: مثل ماذا في شعري كان أريد؟
2: يعني من القصائد التي يعني أذكر لها موقفا معينا، كنت مرة أجلس مع زوجتي وهي طبعا حب العمر،
1: نشاهد الله.
2: بارك الله فيك. نشاهد برنامجا وثائقيا عن السيدة أم كلثوم، وفي البرنامج عرضت قصيدة لأحمد رامي، ومعروف كم كان يحب السيدة أم كلثوم، قصيدة رثاء فيها، والمشهد كان مؤثرا جدا. رامي وهو يلقي القصيدة بكى على المسرح، فالمشهد كان مؤثرا وخيم صمت بسيط. وفجأة قالت لي
1: زوجتك،
2: نعم، قالت
1: أم عمار
2: قالت: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
1: سؤال صعب.
2: والحقيقة لم أستطع الإجابة، صمت تماما، سكت يعني. وبعد أن غادرت الغرفة بعد قليل، التفت وكتبت قصيدة بعنوان عندما تبكيك روحي.
1: حزنتنا من البداية.
2: قالت: حبيبي إذا ما مت ترثيني، هب السؤال حريقا في شراييني، لا تسأليني فنزف الحرف يحرقني، وخاطر البعد إذ ما مر يبكيني، لا تذكري الموت لا تستنفري قلقي، فبعض بعض حديث الفقد يدميني، يا أنت يا وطني خوفي يغربني، حتى السؤال إلى من فاي يدنيني، أضم كفي على خوفي أخبئه، لا تطلقيه فإن الوهم يشقيني، خوفي كعاصفة حرف يدفئني إن شئت، أو آخر للريح يرميني، لا توقدي وجعي لو غبت ثانية، تبكيك روحي كما أوراق تشريني، لا تعبري بي إلى شطآن خاتمتي، لا شيء بعدك إن غيبت يحييني، تشرين عاد وثارت بي عواصفه، إذا مضيت لمن في الريح تبقيني، وحيي بعينيك مذ أطلقت أشرعتي، حتى أسافر بين الحين والحين، لا وحي بعدك فابقي يا مضيعتي، لا تترك الحزن للمجهول يلقيني، لا عمر دونك كي أحياه مغتربا، فإن رحلت لغيب الغيب ضميني، سأترك الشعر إذ يتلو وصيتنا، يرثيك أنت وفاء ثم يرثيني.
1: الله الله، أطال الله في أعماركم،
2: حفظك الله. شكرا.
1: وكان مجنون ليلى يقول: ولو أنني إذ حان وقت حمامها أحكم في عمري لقاسمتها عمري. فحل بنا الفقدان في ساعة معاً.

0: فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
1: نعم.
0: هذا العذري الذي شككت بهذا النموذج الفني يا أستاذ ياسر.
1: أنا
0: نموذج جميل وقصيدة مؤثرة. الحقيقة أنه حوار يعني شجي وشجن بين سؤال أختنا أم عمار وبين جواب الشاعر أبو عمار. ونريد تفصيلا آخر، مررت على في ديوانك على قصيدة لها علاقة برسالة جاءتك بالخطأ أو ما شابه.
1: نعم.
0: فظننت في نفسي ظنا، من أين جاءته الرسالة بالخطأ، وكيف بنى هذا النص الجميل المؤثر، ثم كيف دخلت الأنثى وتمثلت نموذجا في هذه القصيدة؟ هل لها قصة أم هي من وحي الخيال؟ هل تقرأ لنا الناس؟ هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: القصيدة التي تتحدث عنها هي قصيدة تلك الرسالة بالخطأ.
0: نعم.
1: ويحدث طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي أن تأتي رسالة بالخطأ، أمر طبيعي يعني. فسواء كانت الرسالة بالخطأ أم لا، الشاعر استطاع أن يبني على هذا الحدث العابر البسيط قصيدة، وقصيدة مقنعة. أقرأها لك إن شئت.
0: أنت ترش العطر في نهاية القصيدة.
1: نعم.
0: تذكر أنك رششت عطرا وعطورا.
1: نعم. تلك الرسالة بالخطأ. لا، لم تكن تلك الرسالة يا صديقة بالخطأ. منذ اتقيتك مرة ما مل بركان الجنون بمقلتيك ولا هدأ. شيدت عرش الحلم منذ عرفتني، واليوم أطلقت اعترافك هدهدا حتى يجيئك بالنبأ. كان اتقادك واضحا في الصمت، في ألق الشرود، وفي الحديث المجتزأ، في ذلك الوهج الذي منذ التقيتك ما انطفأ. كان اهتمامك دائما متعقلا، لكنه في لحظة الطيش اجترأ. لا تدعي أن الرسالة بالخطأ، تلك الحروف التائهات أردتها حتى تفسر ما اختبأ، واللهفة الحمقاء في إقدامها كالطير يقتله الظمأ، وجنونك النازي يجرؤ مدركا أي الحرائق أشعلت، والإصبع الماسي يعلم أي كارثة بدأ. كذب ادعاؤك، آسف أن الرسالة بالخطأ. ما كان إصبعك الأنيق يرش عطر جنونه في هاتفي لو لم يشأ.
0: الله الله. يقولون أنتم الشعراء لا تواكبون قضايا العصر الحديث، لا بتفاصيلها ودقائقها ولا بقضاياها الكبرى.
1: نعم.
0: ما شاء الله، أنت من يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: نعم.
0: ما كان إصبعك الأنيق
1: يرش
0: عطر جنونه في هاتفي
1: لو لم يشأ.
0: إذن هي الرسالة ليست بالخطأ.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: جميل، والله نص جميل. لا، لم تكن تلك الرسالة يا صديقة بالخطأ. أنا حفظت رقم الصفحة التي فيها القصيدة، مع أني دونت هنا فاستعنت فورا بالجزء الثاني من ديواني.
1: نعم.
0: جميل. هو هذه يعني قدرة الشاعر على التقاط التفاصيل الصغيرة.
1: نعم.
0: ويبني منها قصيدة كبيرة، وهذا الذي يجعلنا نسميه شاعرا، فهو يستشعر ويشعر بقضايا دقيقة جدا.
1: نعم. أجمل ما في القصيدة هذه التفاصيل التي يعني نلتقي بها يوميا، نعيشها، ثم نجدها في قصيدة أو في عمل فني جميل.
0: هل شئت أن تفارق المرأة؟
1: ربما في لحظة غضب ما.
0: شعريا
1: حدث كثيرا يعني.
0: وتغضب في الشعر؟
1: مؤكد.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء، واجرح أحاسيسي كما تشاء، حطم أواني الزهر والمرايا، هدد بحب امرأة سوايا، فكل ما تفعله سواء، وكل ما تقوله سواء، فأنت كالأطفال يا حبيبي نحبهم مهما لنا أساء، ستقول ذلك؟
1: هو المرأة أمام الشاعر تتوقع منه كل شيء، ولكن تعرف جيدا أن ما يعيشه هو ابن اللحظة، يعني هي لحظة.

0: عابرة سرعان ما تنقضي.
1: وأردت في مواقع زمنية أن تفارقها
0: شعريا؟ نعم.
1: مثل ماذا؟ نريد قصيدة.
0: يعني مثلا على سبيل المثال قصيدة ممثلة.
1: هي الممثلة وأنت تريد أن تفارق؟
0: نعم.
1: طيب سنحكم عليها بعد أن نستمع.
0: امضي وأنهي المهزلة، ما عاد بعدك مشكلة، إني مللتك فرحلي بالحب نحو المقصلة، ومللت فلسفة ترى صغر التوافه معضلة، وتثير منها فواتنا حتى السخيفة أسئلة، تلقينها وكأنها مثل الحروف المنزلة. امضي امضي ولا تتوعدي، هل أنت غير ممثلة؟ صوت الوعيد مكابر نبراته متوسلة، هل أنت من أهديتها سنوات عمر مذهلة؟ عتقت من همساتها أغلى الكلام وأجمله، وجعلت من أنفاسها نسمات عطر مرسلة، قطرت ذاتي فانتهت فكرا لديك مؤجلة، قد كنت تاج قداسة سحقا وكنت مدللة، ومضى زمانك فارجعي من بعد عشقي مهملة. أمريضة الوهم اهدئي، يكفيك نسج الأخيلة، هذا الحديث حفظته فإلى متى مسترسلة، لمن الخطاب؟ مشاعري من يوم عدت معطلة، فعلام أنت مقيمة نفسي بهمك مثقلة، لا تشرحي ما عاد لي نفس لفهم المسألة، لا وقت عندي فرحلي عندي الكثير لأفعله، سيظل حبك أحمقا بالعند يعلن مقتله.
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
0: نعم.
1: قفي لا تخجلي مني فما أشقاك أشقاني.
0: نعم.
1: كلانا مر بالنعمة مرور المتعب الواني، وغادرها كومض الشوق في أحداق نشوان، حتى قال لها قفي لن تسمعي مني عتاب المدن في العاني، فبعد اليوم لن أسأل عن كأسي وندماني.
0: الله.
1: حتى قال لها فإن أبصرتني ابتسمي وحييني بتحناني، وسيري سير حالمة وقولي كان يهواني.
0: الله.
1: أبو ريشي.
0: نعم.
1: لكنك كنت قاسيا هنا إذ فارقتها، بدل أن تحول تفاصيلها إلى مشاكسة جميلة حلوة.
0: نعم.
1: جعلت منها موقفا وبنيت عليه موقفا.
0: نعم.
1: اقتضى النص ذلك.
0: صحيح.
1: وإن كان في موضع آخر قد يكون هنالك مشاكسة جميلة.
0: نعم.
1: تصنع نصا جميلا.
0: مشاكسة،
1: فتكون المرأة مشاكسة.
0: نعم. حسبي وحسبك في الغرام بأننا اثنان ما عاشا بهدأة بالي، إن مر بغضب غضبت قبالتي، ووجدت ذنبا من صنيع خيالي، أو مر بي حزن تأول ما بدا من حزني المدفون بالإهمال، إن قلت ذا عقلي صرخت مشاعري، وضربت لي في الظلم ألف مثال، ألقي بعيدا عنك كل أذية خوفا عليك فيزعج استعجالي، وإذا صبرت لكي أقرر ما أرى فيه ارتياحك لم أفز بمنالي، وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي، فإذا رضيت هتفت إنك شاعري، وإذا غضبت الهم في استقبالي، وإذا ارتكبت بحق حبك غلطة عفوية هددت بالترحال، وإذا أتت منك استبقت ملامتي وجعلتني سببا بسوء فعالي، وإذا غيابك هد روحي حسرة وشعرت نارا كالجحيم خلالي، وشكوت من وجع يمد أظافرا نهشت فؤادي وارتوت بضلالي، قابلتني بتوتر وذكرت لي ذنبا مضى ونسفت لي أقوالي.
1: يا لطيف.
0: وكأن روحي قطعت من صخرة، وكأن جسمي بات كالتمثال، وكأن قالت لا تزد بل أعطني طرف الحديث لكي أفسر حالي، وحياة قلبك كل ما قد قلته أوهام فكر لم تطف بخيالي، ما هنت عندي لحظة لكنني بحنان قلبك

0: صرت كالأطفال إن لم يكن لمعاندي ومدللي، فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام. هنا يعني يظهر صبر الرجل، قدرته على أن يكون أبا في القصيدة.
0: نعم،
1: فتتدلل عليه ويدللها. وأنا يعني مررت على مواقف كثيرة في ديوانك، ربما يعني هنا مثلا في الصفحة 173 أنا مدونها أمامي. لا، أنت هنا مختلف عن هنا، هنا تستوعبها استيعابا كبيرا.
0: نعم،
1: الخط الواصل بين سكونك وجنوني. أما هنا لا، تغضب وتطلق حكما قضائيا مبرما، تمشين باردة الخطى عبر الطريق المظلم، والبرد يحتضن الدجى والنار ترقص في دمي، والريح تكسر جبهتي والحزن غيب أنجمي، وحدي أسير محطما أخفي ركام تحطمي، لا شيء يكسر عزلتي ينهي شقاء تأزمي، إن الذي يغتالني خوفي عليك تفهمي، أنت الحياة أحبها أنت القيود بمعصمي، وأخاف قلبي في الهوى أن تهزميه وتهزمي، مكسورة كلماتنا فوق الطريق المعتم، وأنا أفكر تائها والحرف يهرب من فمي، تعبت خطاك بداخلي ماذا لديك تكلمي، هذا السكوت يريبني ويزيد نار تألمي، وملامح الحزن التي تخفينها بترنمي، نار تئن وبوحها أنشودة لجهنم، إن الذي يغريك في هذا المساء تحطمي، فامشي على همس الندى مشي الملاك المنعم، إن الذي حققته يوما به لم تحلمي، مني ومن صمتي أنا ومن التصحر فاحتمي، ودع القتيل وشأنه ليسير نحو المبهم. أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب، بينما هنا تتقبل دلالها وجمالها وحياءها وطفولتها، بل تصنع منها طفلة مختلفة.
0: والله بقدر الحب يكون الغضب، بقدر الحب تكون الغيرة، بقدر الحب يعني هذه المشاعر لا تقبل وسطية. لذلك تبدو في قصائد هذه النبرة يعني القسوة قسوة شديدة والحب حب كبير وهكذا يعني.
1: يا سلام يا سلام، لكنك تظل مغرما بالتفاصيل.
0: نعم،
1: بالصوت والصمت
0: وبالهمس أحيانا،
1: بالهمس، بالهمس العطري.
0: نعم،
1: وبالعطر الهمسي.
0: إذن يا همسها العطري،
1: يا سلام. مرت فلامس شعرها شعري، يقول بدر شاكر السياب.
0: نعم، همست أحبك غردت مترنمة، وإذا الحروف طيور عشق منعمة، تزهو على باقي الحروف بأنها بقيت بثغرك لحظة مستسلمة.
1: يا سلام.
0: وبأن ثمة شاعرا يشتاقها حرفا فحرفا ذاب كي يستلهمه، سيصوغ منها عمره وقصيدة حتى فواصلها بهمسك مغرما، وسيشتكي من ضيع المعنى الذي راودته فيها ومن ذا يتمه. همست أحبك فانتهت بي ضائعا، كل الدروب أمام عيني مبهمة، أمضي بلا وعي كما لو أنها كل احتمالات الوصول محرمة. يا همسه العطري، يا قيثارة سجدت لها كل الخواطر مرغمة، يا نثر لؤلؤها يراود ثغرها، يا ليلها الصيفي بعثر أنجمه، أغويت شعري بالجنون فلم يزل يسعى إليك الوحي حتى تحكمه. همست أحبك قلت همسك مذهل، لو أنت رددت الكلام لأفهمه، أوقدت نار الشعر قالت فليكن، فجنون شعرك بي أنا ما أعظمه. أترى حبيبي لم يعد يشتاقني، أم شاعر المجنون ضيع معجمه؟ يا حيرتي يا حيرتي، يا لا حدود توقعي، يا عالما أغرى المحال ليرسمه، أنا ليس يخذلني الكلام وأنت لي سر القصيدة والهوى والملهمة، لكن سحرا فوق ثغرك مدهشا أعجزت حتى الجن أن تتعلمه.
1: يا سلام يا سلام، يا سلام، والله هذه قصيدة أيضا من السلام.

0: السحر الذي أعجزتنا أن نتعلمه. جميل. هذا همسها العطري. لكنك تشكوها أحيانا أو تشتكي منها أو تتحدث عن شكواها. شكواك يا ذات الحديث القاتل جمر تراقص فوق صمت أناملي. لحديثك المنفي نزف موجع لحروفه طعم الحريق بداخلي. يا كذبة العشق انتهت إني أرى في هدأة التغيب وجه الفاعل. ما عدت لي فلكم شكوتك طعنة وعصرت في كفيك خمر رسائلي. أنت الخرافات التي رددتها ورويتها متلذذا بالباطل. ووقفت أستجدي القصيدة قطرة واستنزف الصمت الثقيل وسائلي. حتى إذا نبهتني من غفوتي وقتلت في عيني وهم تفاؤلي نزع القناع وضاع ما أوهمتني ومضت إلى كف السراب قوافلي. هي لفتة المقتول مات حنينه لا تحسبيها لفتة المتجاهل. أنا لست أنكر مقلتيك وإنما عبثا أفكر بالحنين الزائل. لم يبق منا غير جرح متعب حتى الكلام هياكل بهياكلي. لا تسألي من كان أنهى حبنا دفن القتيل وضاع شكل القاتل. يعني أنا ما أردت لهذا المحور الجميل الذي يعني مضينا به في غزل المرأة وفي موضوع المرأة أن ننتهي بهذه المفردات، لكن كما قال نزار إذا يقتلني يحييني.
1: نعم.
0: إيه نعم، هو كان يجد في الحب هذه الإزدواجية وهذه الثنائية. أنا بقيت معي دقائق فقط لمجلسنا اليوم، منزلنا اليوم، والحق أن في نفسي شيء، وهو حين أنظر إلى هذا الديوان الجميل وهو سوريتي. وقد عرفنا لك قصيدة جميلة كذلك انتشرت وكان لها يعني صولتها، وهي قصيدة سوري أنت.
1: نعم.
0: فهل تكرمنا بها حتى نختم مجلسنا؟
1: سوري أنت. نعم سوري، حيرت الكون بتفسيري. قد أبدو شخصا عاديا لكن في الواقع أسطوري. أنا ضد الكسر وضد القهر وضد الوهم التخديري. ثوري حين يفور دمي ونقي مثل البلور. لكن لا تسأل كيف أنا أصبحت بصرخة تكبيري أفنى بقرار أممي أنفى بقرار جمهوري. حلم الحرية راودني حلم سحري التأثير وانسل يخربش في قلبي وينقر مثل العصفور. فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري. حقي أن أخرج من قهري ومن الظلمات إلى النور. وإذا بالساعة قد أزفت والعالم ينفخ في الصور. وإذا بجهنم قد فتحت وأنا مندس تكفيري. ووحوش الأرض وقد حشرت تعوي كالذئب المسعور. ورأيت بلادي محرقة ودمي كالبحر المسجور. العالم صياد قذر وأنا بجناح مكسور. وبقيت وحيدا تنهشني أنياب الفكر التنوير. ورميت مصيرا منسيا بضمير العصر المخمور. أنا دمت محال لم أندم ما مر الأمر بتفكيري. فبرغم القتل الأسر النفي برغم السحق الهستيري ما زال صدى صوتي قدرا. أنا أعظم صرخة تغييري سوري واسمي لي شرف. حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم والنعم منك ومن كل السوريين يا أستاذ ياسر.
1: ومنك أستاذ،
0: طوفت بنا اليوم في عالم الجمال، وإن كنا يعني في عالم الخصب عند المرأة في غرض الغزل، ولكنك بدأت بحمص ثم سوريا ثم المرأة الوطن ثم المرأة المشاكسة ثم ختمت بهذه القصيدة التي نعتز بها جميعا. أنا سعيد أننا أمضينا وقتا طيبا معك يا أستاذ.
1: والله أنا سعيد جدا دكتور، وأشكرك صديقا وأخا وأديبا كبيرا ومحاورا متفردا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس التركي يحذر من التصعيد الإسرائيلي على سوريا ولبنان ويقول إنه بات يهدد أمن بلاده. موسكو تناقش مع دمشق مستقبل الوجود العسكري الروسي وتدرس إعادة هيكلة محتملة لمنشأتها في سوريا. عمال بشركة زنوبيا للسيراميك في ريف دمشق ينفذون اعتصاما أمام مقرها ويطالبون بتحسين أوضاعهم وتفعيل الضمان الصحي. ترامب يقول أن إيران أضاعت الوقت في التفاوض ويهدد بشن ضربات جديدة ضد منشآت الطاقة والجسور الإيرانية.

0: في التفاصيل، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على كل من سوريا ولبنان، مشيرا إلى أنها بلغت مستوى يهدد أمن بلاده وبأن أنقرة لن تتغاضى عن ذلك.
1: أصبحت إسرائيل في ظل إدارتها الحالية أكثر غطرسة. لقد باتت تشكل تهديداً ليس فقط للمنطقة بل للبشرية جمعاء. وقد بلغت هجمات نتنياهو وشبكته الإجرامية على سوريا ولبنان حداً باتت فيه تهدد ليس فقط هذين البلدين الشقيقين بل تركيا أيضاً.
0: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام آخر التطورات في لبنان ولا سيما التصعيد الإسرائيلي في الجنوب. وتناول الاتصال الهاتفي بين الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبالعودة إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الاستهدافات الإسرائيلية

0: على سوريا ولبنان. ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا. أهلا ومرحبا بك يوسف. ما الذي قاله الرئيس أردوغان بالتحديد بشأن الاستهدافات الإسرائيلية على سوريا ولبنان؟
1: جمال، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد اليوم أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية واللبنانية لم يعد تهديدا لهذين البلدين فقط، بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي. جاءت هذه التصريحات جمال خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان التركي، شدد فيها الرئيس التركي على أن الجارة سوريا ولبنان دولتان مستقلتان ذات سيادة، وأن تركيا تنظر إليهما باعتبارهما جزءا من جغرافيا الأخوة والعلاقات التاريخية التي تربط شعوب المنطقة ببعضها. أيضا الرئيس التركي جمال أكد بأن دمشق وبيروت تمثلان بالنسبة لتركيا أكثر من مجرد عاصمتين لدولتين جارتين، مؤكدا أن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية فقط، بل يبدأ من حلب ودمشق وبيروت أيضا. وأضاف أيضا أن أي تطورات أمنية أو عسكرية خطيرة تحدث في سوريا أو في لبنان تنعكس بشكل مباشر على استقرار تركيا وأمنها وأمن المنطقة ودول الجوار. كما أكد الرئيس التركي جمال خلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان التركي، بلاده لن تتسامح مع أي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة، ولن تغض الطرف عن أي محاولات لفرض وقائع جديدة المنطقة بالقوة. وانتقد استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، معتبرا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تساهم في زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل كامل، داعيا جمال المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف التصعيد وحماية والحفاظ على استقرار المنطقة.
0: نعم يوسف، هل أشار الرئيس التركي لأي خطوات أو حتى إجراءات قد تتخذها أنقرة حيال هذا التصعيد الإسرائيلي؟ يوسف هل تسمعني؟ يوسف، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا من أنقرة يوسف ملا، أشكرك جزيل الشكر. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تجري مباحثات موسعة مع الحكومة السورية بشأن طبيعة الوجود العسكري الروسي، بما في ذلك إعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الموجودة في البلاد. وقالت زاخاروفا ردا على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن خطط لإنشاء مركز لوجستي في طرطوس لتوزيع البضائع المستوردة من روسيا إلى مختلف أنحاء سوريا، بالقول إن التعاون الروسي السوري يتطور بشكل نشط للغاية. وتأتي هذه التصريحات بعد موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الفائت على حزمة تعديلات مرتبطة بموازنة وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، من ضمنها تعديلات تتعلق بالوجود الروسي في سوريا أو العمل على تأمين انسحاب القوات الروسية من قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية. للوقوف أكثر على تداعيات هذا الموضوع أرحب بضيفي دكتور باسل الحاج جاسم، الباحث والمستشار السياسي معي من حلب. أهلا ومرحبا بكم دكتور باسل. دعني أبدأ معك بداية باليوم، دلالة حديث موسكو عن إعادة هيكلة محتملة لمنشآتها العسكرية في سوريا اليوم. دكتور باسل، هل نتحدث عن تغيير في الشكل أم في حجم الوجود الروسي نفسه؟
2: مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. عندما يكون الحديث عن إعادة هيكلة فهذا الكلام يوحي أن الوجود العسكري الروسي في سوريا مستمر، لا يوجد إغلاق للقواعد العسكرية، وإنما هناك تغيير في شكل وحجم ووظائف هذه القواعد. وعندما نتحدث عن الوجود العسكري الروسي في سوريا، يعني نحن نتحدث عن قاعدتين عسكريتين يشكلان الركيزة الأساسية لهذا الوجود: قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، وأنشئت في العام 2000

0: 2015 مع بداية التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا، وهي تعتبر بمثابة مركز القيادة وإدارة العمليات والسيطرة سواء في سوريا أو في شرق المتوسط، بالإضافة للقاعدة البحرية في طرطوس، وهي تشكل مركز لوجستي لدعم السفن والبوارج الروسية في المتوسط، وهي ذات أهمية استراتيجية لأنها المنفذ الوحيد لروسيا في البحر المتوسط. هناك بالتأكيد يعني قواعد أصغر أو مراكز سواء لوجستية أو للإسناد أو للتدريب، لكن كلها مرتبطة بحميميم وطرطوس. قد يكون هناك تغيير مرتبط بطبيعة المرحلة والمتغيرات التي طرأت على سوريا، على المشهد السوري العسكري والسياسي خلال العام والنصف الماضية، تستوجب ربما تقليص أو إغلاق بعض هذه القواعد الفرعية وتحويل مهام ووظائف القواعد الأساسية من مراكز إسناد ودعم ودور قتالي مباشر إلى مراكز لوجستية تقوم بوظائف أخرى وفق المرحلة الحالية.
1: نعم دكتور باسل، يعني فهمت منك أن روسيا اليوم تسعى إلى تثبيت وجودها ربما في سوريا، يعني عبر صيغ جديدة ربما تتلائم مع المتغيرات السياسية بعد سقوط النظام المخلوع.
0: تماما، يعني الدور أو الوجود أو الحضور العسكري الروسي هو مستمر لكن بأشكال وصيغ مختلفة ووظائف وأدوار أخرى تختلف عن تلك التي كانت في الحقبة الماضية بحسب طبيعة المرحلة الحالية. ومعروف يعني هذا التواجد العسكري الروسي خصوصا قاعدة طرطوس هي ذات أهمية استراتيجية، والموضوع لا يتعلق فقط في الجغرافيا السورية وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك سواء شرق المتوسط أو حتى إسناد التواجد والدور الروسي في أفريقيا. من هنا تكمن هذه الأهمية للوجود الروسي في الجغرافيا السورية. وطبعا يعني نعلم جميعا أن هناك أيضا مرحلة جديدة بدأت بين موسكو ودمشق وبين السلطات أو القيادة السورية الجديدة مع روسيا، يعني بمثابة صفحة جديدة. بالتأكيد يعني هذه الصفحة الجديدة ستتبعها أيضا أدوار ووظائف أخرى وفق ما تطلبه المرحلة وما يتطلبه الطرفين سواء في دمشق أو في موسكو. نعلم أن روسيا لها ورقة النقض الفيتو في مجلس الأمن، وهذه قد تحتاجها سوريا في مراحل قادمة، بالإضافة أن سوريا أو قوات السورية أيضا حتى الآن من غير واضح الوجهة العسكرية أو العقيدة العسكرية. معروف التسليح السابق كان كله شرقي أو سوفيتي روسي، اليوم أيضا قد يكون هناك دور لروسيا في هذا السياق. كلها أمور مرتبطة بحاجات متبادلة بين موسكو ودمشق.
1: نعم دكتور باسل، قبل التوسع يعني في هذا الموضوع والحديث أيضا عن الموقف الأمريكي من إعادة الهيكلة بشكل عام، أريد أن أستفسر منك عن ربما نقطة لافتة في تصريحات ماريا زخاروفا بشأن يعني الحديث عن إنشاء مركز لوجستي في طرطوس لتوزيع البضائع المستوردة من روسيا إلى مختلف أنحاء سوريا. في هذه النقطة بالتحديد اليوم، هل يعني يمكن اعتبار هذه النقطة هي مشروع اقتصادي ربما يحمل أبعاد أكثر من أنها أبعاد اقتصادية، أبعاد يمكن اعتبارها استراتيجية ربما تتجاوز التجارة دكتور باسل؟
0: صحيح، يعني قبل فترة كان هناك حديث عن تحويل ميناء طرطوس أو القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس القاعدة البحرية إلى مركز إقليمي لوجستي للربط سواء بين الخليج العربي وأفريقيا عبر البوابة السورية. يعني هناك بالإضافة للدور العسكري الذي يقتصر ربما على عمليات لوجستية تتعلق فقط بروسيا، أيضا سيكون هناك ربما إذا ما استمر التوافق على بعض النقاط لأنها لا ترتبط فقط بسوريا أو روسيا. وأنت أيضا جئت على موضوع الكونغرس الأمريكي وموضوع الحضور استمرار الحضور العسكري الروسي في سوريا، يعني أن هناك أطراف أخرى سيكون يعني دورها أو موافقتها ضرورية لاستكمال هذا المشروع، تحويل هذه القاعدة إلى مركز إقليمي للربط بين عدة دول، بالإضافة أيضا لنعلم الموقف الإسرائيلي. يعني إسرائيل قبل عام أعتقد يعني عبر نتنياهو عن رغبتهم باستمرار الدور الروسي للموازنة ربما مع أيضا التواجد العسكري التركي. هناك الكثير من العوامل والمواقف طيب. هي ستحدد طبيعة الدور والوظيفة المقبلة لهذه القواعد العسكرية الروسية.
1: سنعود إلى هذه النقطة دكتور باسل، لكن يعني اليوم هل يمكن أن تستخدم موسكو ربما الورقة الاقتصادية أو حتى الاستثمارية كوسيلة لضمان وجودها العسكري اليوم في سوريا؟
0: نعم صحيح، يعني بدل الحضور والدور العسكري قد نشهد دور اقتصادي عبر البوابة الاقتصادية. سوريا نعلم بنية تحتية منهارة، بلد متهالك بحاجة اليوم لسواء استثمارات اقتصادية أو لدول تدعم إعادة الإعمار بدون يعني طرق أو أدوات ابتزاز. روسيا يمكنها ربما القيام ولو دور جزئي بهذا الخصوص، وهنا يمكن يعني إدخال العديد من الملفات المتعلقة سواء بالديون التي كانت في الحقبة السابقة الديون السورية على روسيا، إدخال أيضا عوامل أخرى تتعلق بتعويضات، عوامل أخرى كثيرة مرتبطة بالداخل السوري يمكن إقحامها في ملفات إعادة الإعمار والقضايا الاقتصادية، بالإضافة طبعا لقطاع الطاقة. نعلم أن روسيا الدولة ربما الوحيدة التي لا زالت حتى اليوم تزود روسيا ببعض شحنات الوقود، وسبق ويعني رصد طيب سفن وشحنات في ميناء بانياس.
1: نعم، بالعودة إلى الحديث عن الموقف الأمريكي اليوم، إلى أي حد تعكس التعديلات التي أقرها مجلس النواب بما يتعلق بالوجود الروسي في سوريا اليوم، إلى أي مدى يعتبر وجود توجه أمريكي فعلي ربما يدفع الجانب الروسي إلى الانسحاب من سوريا؟
0: يعني هذه نقطة في غاية في الأهمية، لكن علينا أيضا عدم حقيقة منذ سقوط النظام السابق في حقبة ترامب لم نعد نسمع هذا الخطاب الحاد اتجاه التواجد أي تواجد عسكري روسي داخل الأراضي السورية. سابقا خصوصا في عهد بايدن كنا نلاحظ أنه دوما هناك يعني ربط إلى حد ما مع أيضا التواجد الإيراني في الساحة السورية. لاحقا لم نعد نسمع هذا الخطاب الحاد ووضع شروط أو إملاءات مقابل تحقيق سواء موضوع رفع العقوبات أو غيرها بضرورة إخلاء القواعد العسكرية الروسية. هذه النقطة بالتحديد أنا أربطها بالموقف الإسرائيلي. يعني إسرائيل ذكرت العديد من المصادر أنه هناك ضغوط مارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على الإدارة الأمريكية لعدم ضغطها بالمقابل، لعدم ضغط واشنطن على دمشق أو السلطات السورية الجديدة بالطلب من موسكو إخلاء تواجدها العسكري في سوريا. وهذا طبعا مرتبط بأن إسرائيل لا تريد أن تبقى الساحة فقط للنفوذ التركي، تريد ربما موازنة، وروسيا سبق ولعبت دور ضامن أيام النظام السابق سواء بين في الجنوب بين إسرائيل وسوريا أو حتى في مناطق أخرى. نذكر اتفاقيات خفض التصعيد، اتفاقيات الصنع، روسيا كان لها دور بارز في هذه الاتفاقيات وهي تحظى بثقة إسرائيل في هذا الموضوع.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور باسل حاج جاسم الباحث والمستشار السياسي، كنت معي من حلب. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا يزيل اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب الأمريكية. القرار الأمريكي جاء على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أعلن إزالة سوريا من القائمة التي كانت تشمل دول كوبا وإيران وكوريا، وجاء ذلك القرار بعد استكمال المراجعة القانونية التي استمرت 6 أشهر للتحقق من عدم دعم دمشق للإرهاب الدولي. أكد عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية أشرف حربي أن القاهرة تعمل على تنحية أي أزمات جانبا وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها بما يدعم انخراط دمشق الكامل في محيطها العربي. وأوضح حربي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أنا مسارات التعاون الاقتصادي.

الاقتصادي والتجاري لا سيما في ملف الطاقة تسير بشكل جيد وتسهم في تخفيف أي إشكالات عالقة، مشيرا إلى أن قضية تعيين سفير سوري لدى القاهرة لا تشكل عائقا جوهريا أمام الروابط التاريخية بين البلدين، مشددا في الوقت

0: أعلن نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا حي التضامن بهدف ملاحقة المتورطين في الجرائم، وعلى رأسهم أمجد يوسف المتهم الرئيسي بالمجزرة. وقال سلامة في تصريحات نقلتها وكالة سانا إن اللجنة ستقوم بجمع الأدلة الجنائية وإعداد الملفات القانونية لملاحقة المتهمين وتقديم دعم قانوني مجاني للمتضررين، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات القضائية لفتح تحقيقات رسمية، موضحا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤوليات القانونية والأخلاقية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل 3 آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز في ريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح مراسلنا أن القوى المتوغلة أقدمت على نصب حاجز عسكري مؤقت وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب بالكامل بعد نحو ساعة من إقامة الحاجز. وتأتي هذه التحركات في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وعمليات التوغل الممنهجة التي تستهدف القرى والبلدات السورية المحاذية للجولان المحتل. أفادت مصادر محلية بأن طريق دمشق السويداء يشهد حركة عبور كثيفة وناشطة للمسافرين، حيث غادر نحو 1500 شخص من أهالي محافظة السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر حاجز المتونة. وقالت المصادر أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في محيط حاجز المتونة وعلى امتداد أجزاء من الأوتوستراد الدولي بهدف تنظيم حركة السير وتسهيل مرور الحافلات والسيارات وضمان سلامة المدنيين، مضيفة أن هذه الإجراءات تزامنت مع انتشار مكثف لفرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إلى الحاجز لتقديم الدعم والمساندة اللازمة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ. قتل طفل وأصيب طفلان آخران من جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربد خالد جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي. وفي درعا قال مراسل تلفزيون سوريا أن شابا قتل يوم أمس الثلاثاء من جراء انفجار لغم أرضي خلال مرور جرار زراعي كان يقوده في أرض زراعية بمدينة إنخل شمالي المحافظة. ويأتي ذلك مع استمرار جهود الجيش في تفكيك وإتلاف أكثر من 110,000 جسم متفجر في مختلف المحافظات منذ مطلع هذا العام وفق بيانه. انطلقت من مدينة القامشلي قافلة جديدة من نازحي عفرين بهدف العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بريف حلب الشمالي. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن القافلة السابعة من أهالي عفرين النازحين في محافظة الحسكة انطلقت من القامشلي وتضم نحو 1700 عائلة، مشيرة إلى أن عملية العودة جرت بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن إحباط محاولة تسلل شخصين حاولا اجتياز حدودها الشمالية بطريقة غير مشروعة. وصرحت القيادة في بيان بأن قوات حرس الحدود رصدت المتسللين عبر منظومات المراقبة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها فورا، مما أسفر عن إلقاء القبض عليهما من دون وقوع إصابات وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أكد وزير الطاقة محمد البشير في كلمة ألقاها خلال المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة واشنطن أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتجه فيها نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي، مشددا على أن قطاع الطاقة يشكل البوابة الرئيسية لانفتاح البلاد وتعزيز شراكاتها الدولية.
1: تأتي مشاركتنا اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ سوريا، مرحلة تتجه فيها البلاد نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، ونحن لا ننظر إلى هذه المرحلة باعتبارها استعادة لما فقدناه فحسب، بل فرصة لإعادة تعريف موقع سوريا كشريك فاعل ومركز إقليمي حيوي يسهم في أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
0: وأشار البشير إلى نجاح الحكومة في بناء شبكة

0: شراكات واسعة أثمرت عن عودة كبرى الشركات العالمية إلى السوق السورية.
1: في بناء شبكة واسعة من الشراكات مع شركات ومؤسسات دولية وإقليمية رائدة في رسالة واضحة تؤكد أن سوريا عادت وجهة جاذبة للاستثمار. واليوم تشهد سوريا عودة عدد كبير من الشركات من شركات الطاقة العالمية الكبرى إلى السوق السورية، فقد أطلقنا مسارات تعاون وشراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية شيفرون وكونوكو فيليبس وأتشكي إن إنرجي وجي إي، إلى جانب شركات عالمية كبرى مثل توتال وسيمينس وأنسالدو، فضلاً عن مناقشات متقدمة مع شركة إيني الإيطالية وعدد من الشركات الأوروبية والعالمية الأخرى الراغبة بالمساهمة في مشاريع الطاقة السورية.
0: واستعرض وزير الطاقة محمد البشير الملامح الأساسية لرؤية الوزارة المستقبلية، مؤكداً أنها ترتكز على محاور استراتيجية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وفق المعايير العالمية وبناء شراكات دولية طويلة الأمد لنقل التكنولوجيا وتأمين الاستثمارات، فضلا عن ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
1: رؤيتنا على 4 محاور رئيسية. أولا، إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وفق أحدث المعايير العالمية. ثالثا، بناء شراكات دولية طويلة الأمد تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير التمويل والاستثمار. رابعا، ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك. وقد بدأنا بالفعل بتحويل هذه الرؤية إلى واقع من خلال إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت الحيوية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء وتحسين كفاءة محطات التوليد وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التوليد الكهربائي والاستكشاف والطاقة المتجددة. كما نعمل على تطوير الأطر المؤسسية والاستثمارات التي توفر الشفافية والثقة للمستثمرين وتدعم بناء شراكات طويلة الأمد.
0: أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذت سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها ضمن خطة إصلاحية شاملة. وأوضح بيرقدار في تصريح لوكالة سانا أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومراجعة العقود القائمة وفسخ ما يتعارض معها منها من شروط الواقفين، إلى جانب استعادة العقارات المتعدى عليها وإعادتها للاستثمار. أشار بيرقدار إلى أن هذه الخطوات جاءت بعدما تعرض له القطاع من تعديات وإهمال خلال سنوات حكم النظام المخلوع. أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي يانا ويلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته. وأوضح والش في تصريح لصحيفة العرب الجديد أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف، مؤكدا أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نشهد عودة صناعة الطيران السورية لتعيد بناء نفسها وتطوير قدراتها. أشار والش إلى أن الاتحاد يعمل بنشاط على وضع الأسس اللازمة لتقديم الدعم الكامل فور التأكد من زوال أي عوائق قانونية، مشددا على أن عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي تتطلب تكاملا مع المنظومة العالمية للطيران عبر مشاركة الشركات السورية في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وأنظمة التسوية المالية التي يديرها الاتحاد. دعا مصرف سوريا المركزي إلى الإسراع باستبدال العملة القديمة حتى 30 تموز، معلنا وصول نسبة الاستبدال حتى الآن إلى 66%. أشار حاكم المصرف صفوت رسلان في منشور سابق له على منصة إكس إلى أن النسبة تعكس تقدما ملحوظا في تنفيذ عملية الاستبدال وارتفاع في معدلات الإنجاز. وأوضح أن المهلة الممنوحة تأتي كفرصة أخيرة للمواطنين لاستبدال الفئة النقدية القديمة، داعيا جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية للامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصرا في جميع عمليات السحب والصرف. أعلنت وزارة المالية تمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يركز على الاستجابة لطلبات المتعثرين وإتاحة مزيدا من الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم. بحث مدير منفذ التنف الحدودي أحمد بكار مع نظيره العراقي مهيب القعود سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين سوريا والعراق. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ فقد تناول الجانبان خطط تطوير البنية التحتية في المنفذين ورفع طاقة الاستيعابية لاستقبال الشاحنات وحركة الترانزيت ونقل النفط، إضافة إلى تبسيط إجراءات دخول وخروج الشاحنات والبضائع وتقديم مزيد من التسهيلات للسائقين بما يعزز انسيابية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. نظم عمال في شركة زنوبيا للسيراميك في ريف دمشق اعتصاما أمام الشركة طالبوا خلاله بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية وتفعيل الضمان الصحي.
2: احنا نطالب تحسين الاجور، نطالب تحسين المعامله، اهم شيء من قبل تحسين الاجور احنا بدنا تحسين المعامله وعدم امتهان كرامه العامل. ثاني شغله احنا التامينات الاجتماعيه والضمان الصحي، مو معقوله اني انصاب بالمعمل بطلع على حسابي واروح على الدكتور. احنا كمان نطالب يعني بسياره اسعاف دائم وطبيب وعدم فصل تعسفي، احنا عم نعاني من فصل التعسف، يعني اي شغله بسويها مسكك من كتفك الله علي معك. ونطالب برجعة العمال اللي انفصلوا.
3: وأنا كسرت إيدي 3 مرات بيحطوني بستافة بستنى على الباب لحتى تيجي السيارة بيسعفوني، وغير هيك ما بيعطوني إحالة أو تأمينات، بيعطيني استراحة بالمكان. من فترة إيدي هاي 50 قطبة خلاني استراحة على المكنة وما أعطوني أي إحالة ولا استراحة بالبيت. رغم هذا الشيء 11 سنة عم بشتغل على المكنة، صار فيها عطل بقول لأستاذ محمد الصحار بقول للدكتور روحوا عطلوا عليه بقسم تاني بالفرز، وحطوني بقسم لا بقدر أشيل ولا أي شيء.
0: هذا وقال المدير التنفيذي لشركة زنوبيا خالد قبلان إن مطالب العمال ببعض الزيادات محقة ولكن سقفها كان عاليا جدا، مضيفا أن الشركة ملتزمة بتقديم كافة الخدمات للموظفين بحسب قانون العمل.
4: هذول العمال هم إخواتنا وأصدقائنا وهم شركائنا في الإنتاج ولهم حق في في في في بعض الزيادات اللي تغطي الغلاء اللي حاصل في البلد، لكن يعني كان السقف عالي جدا منهم هني. نتمنى الوصول إلى حل وسط نحن وشركائنا في الإنتاج العمالي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية نؤكد كشركة زنوبيا بأنه نحن ملتزمين بتقديم كافة الخدمات الأساسية من تأمينات اجتماعية وطبابي ونقل وإجازات حسب قانون العمل كل هذا الحكي. لكن هون أنا بدي أرجع أنه نحن ضروري جداً نعرف بأنه نحن وصلنا لتكاليف إنتاج عالي جدا، وخاصة أنه أنا عندي ارتفاع بأسعار الغاز والفول والمازوت وأنافس منافسة يعني غير حقيقية وغير يعني مستحقة مع المستورد، عشان علما أنه تكاليف المستورد لا يتجاوز ربع تكاليف الإنتاج اللي لدي.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كجك، أهلا ومرحبا بك بدر. ما تفاصيل الاعتصام الذي نفذه عمال في شركة زنوبيا للسيراميك بريف دمشق؟ ما طبيعة المطالب التي نادوا بها بدر؟
5: مرحبا بك جمال وبالسادة المشاهدين. بالفعل هذا هو الإضراب الثاني لعمال معمل زنوبيا بكل أفرعه وأقسامه التي تفوق 4 أقسام. الاعتصام أو الإضراب الذي نفذه اليوم العمال طالبوا من خلال هذا الإضراب بضرورة رفع الأجور المتدنية كما وصفوا، حيث تصل يومية العامل إلى 3 دولارات. هذا الرقم جمال ربما لا يكفي معظم الموظفين والعاملين في هذه الشركة أجور النقل من وإلى منازلهم إلى المعمل. أيضا طالبوا بضرورة التأمين، تفعيل التأمين الصحي وأيضا المواصلات والنقل على حساب الشركة بشكل فعلي. كما طالبوا أيضا جمال بضرورة عودة الموظفين الذين فصلوا بشكل تعسفي أيضا بحسب وصف العاملين في معمل زنوبيا. أيضا هذا الإضراب بحسب العاملين أنه سيستمر إلى حين تحقيق المطالب

0: التي خرجوا من أجلها، وهي كما ذكرت جمال رفع الأجور بالدرجة الأولى، وأيضا صون كرامة العاملين ضمن هذه الشركة وبأفرعها وأقسامها المتعددة كالسيراميك والجرانيت وأيضا الكرتون والله واثق. بالحقيقة جمال، الشركة قالت أنها تعمل على دراسة خطة لرفع الأجور بشكل ما يتناسب مع مدخول هذه الشركة وأيضا الرسوم العالية التي تفرض على هذه الشركة من استيراد وتصدير، تحول بين رفع الأجور وأيضا وتحقيق مطالب العاملين. الإضراب الثاني هذا جمال للعاملين في هذه الشركة، شركة زانوبيا التي تقع في الكسوة في ريف دمشق، والتي توزع وتصدر السيراميك والجرانيت والكرتون واللواصق وغيرها أيضا من المواد التي تصنعها وتنتجها أيضا إلى سوريا وأيضا ربما إلى الدول المجاورة ودول أخرى. أيضا مطالبات مستمرة من العديد من العاملين في القطاعات الخاصة بضرورة وضع ضوابط وقوانين تصون كرامة وحرية المواطنين وأيضا تصون الأجور التي ربما تتناسب معهم ومع مدخولهم الذي ربما يصل إلى أرقام كبيرة لا تكون متوافقة مع الراتب الشهري أو الأسبوعي أو حتى اليومي الذي يتقاضاه العاملون في القطاعات الخاصة. وقالوا أيضا أن المطالب بعيدة بشكل كلي جمال عن الأمور السياسية، إنما هي مطالب لتحسين الواقع المعيشي وأيضا للاستمرار في العمل والعطاء ضمن هذه الشركة. الإدارة قالت أنها ستقف على هذه الطلبات وتدرسها بشكل فعلي وجدي، وأيضا ستقدم وعود للعاملين في هذه الشركة لأيضا تحقيق هذه المطالب. نعم جمال،
1: أشكرك جزيلا الشكر. بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وقف استيراد فروجي الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى اشعار اخر. وياتي القرار بحسب اللجنة بعد متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية وحرصا على حماية المنتج الوطني ودعم المربين. ونص القرار على وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى اشعار اخر. كما كلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. تتزايد خسائر مربي الدواجن في حماة مع ارتفاع كلفة الإنتاج وتوسع انتشار الدجاج المستورد في الأسواق، ما خلق فجوة واضحة بين المنتج المحلي والمستورد وفرض تحديات جديدة على المربين والمستهلكين معا، وسط حاجة ملحة لرقابة فعالة وحلول تحدو من الخسائر وتعيد التوازن للسوق.
2: يواجه قطاع الدواجن في حماة تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج ودخول الدجاج المستورد إلى الأسواق، ما خلق فجوة بين المربي والمستهلك. فالمربون يواجهون ضغوطا يومية للحفاظ على استمرارية الانتاج، في حين يبحث المواطن عن سعر يناسب دخله وجودة يطمئن إليها.
3: اليوم مع بمر قطاع الدواجن بنكسة كتير كبيرة، حاليا كل فروج عم بيخسر $1، هذا الرقم كتير كبير. من خلال أول دورة خسارة وثاني دورة خسارة وثالث دورة خسارة المربين رح يعزفوا عن التربية. السبب الرئيسي لهذا الشيء هو ارتفاع تكاليف الإنتاج ودخول مادة الريش يلي هي الفروج الحي. هذا الأمر عم بيؤدي لانخفاض أسعار الدواجن ويؤدي للمربين. اليوم التكلفة عندنا بسوريا كتير غالية. إنتاج الوطني هو إنتاج جيد والفروج عم بيكون بمواصفات عالية، ونحن قادرين كمربين إنه نلبي حاجة السوق من الفروج ككل يعني.
2: ومع تزايد التحديات التي تواجه المربين، تتنوع خيارات المستهلك بين المنتج المحلي الطازج والمستورد المجمد تبعا لقدرته الشرائية.
4: احنا كل العالم الفقير والزنقي كله ندار على الفروج البلدي صار عليه طلب، العالم بدها تلجأ للمستورد. والله يساعد العالم مستوية والشعب مستوي على الآخرة. بقى يعني كله بالحفاظ، والغلاء كله غلاء بهالبلد، غلاء كبير غلاء. انا واحد من الناس بفضل البلدي.

0: بس بغير يا أخي ما معه استطاعة فضل البلدي يا أخي، المستورد أرخص.
1: ومع اختلاف وجهات النظر بين المنتج والمستهلك، يبرز دور الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ما يضمن استمرارية الإنتاج ويؤمن للمستهلك منتجات بأسعار مناسبة.
2: تقوم شعبة سلامة الغذاء بمراقبة اللحوم الموجودة في الأسواق عن طريق جولات يومية، سواء في محال البيع بشكل مباشر للإخوة المواطنين أو الموجودة ضمن المطاعم. تقوم الشعبة بفحص هذه اللحوم إما عن طريق الفحص الحسي أو عن طريق سحب عينات، وذلك للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى إلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم بإبراز الأسعار بشكل واضح للإخوة المواطنين.
1: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار والإجراءات الرقابية، يبقى قطاع الدواجن في حماة بحاجة إلى حلول مستدامة تضمن استمرارية الإنتاج وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتدعم المربين في مواجهة التحديات الراهنة.
3: من المزارع إلى الأسواق ومن المربي إلى المستهلك، تتشكل الصورة الكاملة لقطاع الدواجن في حماة، قطاع يواجه تحديات يومية لكنه ما زال قادرا على النهوض حين توافر الظروف الداعمة له. ياسر رحمة، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
4: وفي سياق متصل، يواجه قطاع الدواجن تحديات متزايدة وغير مسبوقة في اللاذقية، انعكست بشكل مباشر على كلفة الانتاج ورفعت من الأعباء التشغيلية التي يتحملها المربون، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الفروج والبيض في الأسواق المحلية.
5: في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، يواجه قطاع الدواجن تحديات غير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج وأسعار المنتجات الأساسية للمستهلكين.
6: نحن كمربين عم نتعرض كثير لخسائر، والسبب الأساسي هو الارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الأعلاف. وصل سعر طن العلف اليوم ل 600 دولار، وهالشيء أدى إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير. وشوي تاني رح نوقف نحن كل المربين.
5: هذا الارتفاع لم يبقى حبيس المزارع، بل انتقل سريعا إلى الأسواق، حيث شهدت أسعار الفروج والبيض زيادات ملحوظة خلال الأشهر الماضية.
7: يعني صحن البيض 36,000، صعب كتير على المواطن اللي عنده عائلة مؤلف من أربع أشخاص، الصحن ما بيكفيهم يومين.
5: وعليه استمرار ارتفاع الأعلاف، يعني مزيدا من ارتفاع الكلفة في ظل تراجع القدرة الشرائية وعدم وجود آلية لدعم وتنظيم الأسعار.
8: نحن كمؤسسة عامة للدواجن، نحن ما في آلية لحتى نضبط سعر العلف إنه وين بدنا نجيبه. نحن منجيبه من القطاع الخاص بسعر السوق، وممكن نجيبه من المؤسسة العامة للأعلاف بسعر كمان يوازي سعر السوق. فتأثير سعر العلف على الإنتاج نحن عنا مثلنا مثل المربي.
5: بين مرب يواجه الخسارة ومستهلك يواجه الغلاء، يبقى قطاع الدواجن في معادلة صعبة تتطلب تدخلات عاجلة لضبط التوازن واستمرارية الإنتاج من جهة، وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين من جهة أخرى. يبقى استقرار قطاع الدواجن مرهونا بإجراءات تحد من تقلبات التكاليف وتدعم توازن السوق وتعزز قدرة هذا القطاع على الصمود في وجه التحديات والصعوبات. لتلفزيون سوريا، هاشم عبد الله، اللاذقية.
4: باشرت المؤسسة العامة للحبوب في الرقة استقبال محصول القمح من المزارعين عبر 17 مركزا، مع توقعات بتسويق نحو 500,000 طن خلال الموسم الحالي. وبحسب وكالة سانا، فقد أوضح مدير فرع المؤسسة في الرقة حسان محمد أن المراكز المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة تستقبل جميع أصناف القمح القاسي والطري، مشيرا إلى أن الجديد في الموسم الحالي اعتماد منصة إلكترونية لحجز أدوار التسويق عبر حساب الفلاح، بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين بعد حصولهم على شهادة منشأ من الوحدات الإرشادية. قال معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لشؤون الإحصاء فهمي الفاعوري لتلفزيون سوريا إن مسح الأمن الغذائي في سوريا يشمل تحديد قدرة الأسر في الحصول على الغذاء وتحديد المناطق الأكثر احتياجاً وآلية تقديم الدعم لها.
9: سيقوم بتوفير العديد من البيانات الدقيقة حول قدرة الأسر السورية في تحديد آليات الحصول على الغذاء فيها، كيفية الحصول على أنماط الاستهلاك اللي بتقوم فيها الأسر، تحديد مستويات الدخل والإنفاق، سواء الإنفاق الأسبوعي، الإنفاق الشهري، إنفاق على 6 أشهر، ما هي الاستراتيجيات التكيف التي تقوم فيها الأسر السورية في التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية اللي بتمر فيها. كل هذا العمل بيساعد يعني في تحديد المناطق السورية اللي متعرضة لأكثر هشاشة، إضافة للأسر السورية المعرضة للهشاشة، كيف آلية تقديم الدعم من خلال المساعدات الغذائية ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تقوم فيها الحكومة والمنظمات، خاصة أنه المشروع أو برنامج الغذاء العالمي بيقدم لنا منذ عام 2015 آليات تنفيذ هذا المسرح.
4: وأضاف معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لشؤون الإحصاء فهم الفاعوري أنه بعد الانتهاء من عملية مسح الأمن الغذائي في جميع المحافظات سيتم تقديم تقرير للجهات المعنية ومناقشة مخرجات المشروع.
9: بعد انتهاء الأعمال الميدانية التي تتم في هذا المسح في المحافظات 14 خلال 10 أيام بعد انتهاء المسح سيكون هناك تقرير لمخرجات هذا المسح. سيتم عرض هذا المسح على الجهات المعنية. سيكون هناك يعني إطلاق للمشروع بشكل نهائي بحيث أنه يتم اعتماد على المؤشرات.
4: أفادت مديرية الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بإصابة مواطنين اثنين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع. أفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي وأطلاق نار مكثف استهدف الأطراف الشرقية لمدينتي خان يونس ودير البلح، إلى جانب قصف مدفعي مماثل شمالي القطاع في إطار الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي تطول قطاع غزة. دعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك عالمي عاجل لوقف ضم الضفة الغربية وحماية الفلسطينيين من حملة التطهير العرقي بحقها. أظهر تقرير المنظمة أن الفلسطينيين يتعرضون لمحو قسري من أراضي أجدادهم ويحال بينهم وبين مصادر رزقهم ويخضعون للترهيب لإجبارهم على الفرار من منازلهم. أشارت المنظمة إلى أن الحملة يقودها متطرفون في الحكومة الإسرائيلية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية في واشنطن هو استعادة الدولة اللبنانية لوجودها، مشددا على رفض العودة إلى زمن الوصايات تحت أي ظرف كان. وأشار عون إلى أنه اتخذ قرار المفاوضات وسيكمل فيه حتى النهاية، لافتا إلى أن لبنان دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل، لافتا إلى ترحيب بيروت بمساعدة أي دولة دون التدخل بالشأن الداخلي اللبناني.
10: ما إن تم الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل حتى عادت الغارات بشكل مكثف على جنوب لبنان. إيران التي قصفت إسرائيل بعد أن استهدفت الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت تريد أن تظهر أنها حاضرة بقوة في الملف اللبناني بعد أن أمسكت الدولة اللبنانية بزمام الأمور عبر التفاوض المباشر مع إسرائيل، في حين أن حزب الله الذي يفضل مفاوضات إسلام أباد على واشنطن لم يقبل باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون.
11: التصعيد اللي حصل بالساعات الماضية سواء بالعملية اللي نفذتها إيران ردا على قصف الضاحية أو بالرد الإسرائيلي الواسع هو محاولة لصلخ لبنان أو يعني نزع الورقة اللبنانية من يد الدولة اللبنانية وإعادتها إلى إسلام أباد وأن تبقى بيد إيران. لكن أنا باعتقادي لا، الدولة اللبنانية مصرة على أن تستمر في عملية التفاوض بالرغم من صعوبة الوضع الميداني، مصرة على أن تبقي القرار للدولة اللبنانية وليس لإيران. وبالتالي المفاوضات المنتظرة بعد أسبوعين أيضا في واشنطن ستعقد بموعدها وستمضي الدولة بتطبيق كل ما يتفق عليه.
10: جلسة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية تنطلق في 22 من حزيران يونيو الجاري، تعول عليها الدولة اللبنانية لإنهاء الحرب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيلتزم حزب الله بمخرجات المفاوضات التي تحدث في واشنطن أم سيعتبر أنه غير ملزم بها؟ كما أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيانه الأخير،
12: الموضوع أخذ الحالة في الشرق الأوسط إلى حالة من التوتر، وبالتالي إلى احتمال ضرب المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مما جعل التدخل الأمريكي في إنجاز هذا الموضوع. لكن اليوم السؤال أصبح، ما هو رأي حزب الله في هذا الموضوع؟ هل سيلتزم حزب الله بعد إيقاف إيران اليوم لعملياتها العسكرية التي بدأتها؟ أعتقد أن حزب الله سيلتزم بما نسق مع إيران فيه تلازما والتزاما، لأنه يعتبر أنه دخل إلى المعركة في 2 آذار من أجل إعادة تعريف دوره وموقعه.
10: قضى اللبنانيون عموما والنازحون خصوصا أكثر من 100 يوم بين قصف وتهجير ونزوح ووقوع ضحايا من المدنيين، فضلا عن دمار قرى وبلدات بكاملها في جنوبي البلاد.
13: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه واستهدافاته للقرى والبلدات في جنوبي لبنان، على الرغم من التوصل إلى وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، إذ أن الأخيرة تحاول انتزاع ورقة المفاوضات من الدولة اللبنانية التي تصر على حقها في التفاوض المباشر. من بيروت، مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ضاعت وقتا طويلا بالتفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة. وأضاف ترامب أن الجيش الإيراني يعيش حالة من الفوضى وتخبطا كاملا من بينها القوات الجوية والبحرية، محذرا إيران من أنها ستدفع الثمن في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه على وشك إصدار أوامر بشأن ضربات جديدة ضد منشآت الطاقة والجسور الإيرانية. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن بلاده ستعيد النظر في مسار المفاوضات مع واشنطن بسبب تطورات الليلة الماضية. أكد بقاي أن الدبلوماسية وساحة القتال تمثلان مسارين لحماية مصالح إيران ولا يمكن النظر إليهما بشكل منفصل. واجه بقاي انتقادات للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المناطق الجنوبية من إيران ولبنان رغم وقف إطلاق النار. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال ضرباتها ضد مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على استهداف مروحية أباتشي. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة 21 هدفا في القواعد البحرية والجوية الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة.
14: منطقة الشرق الأوسط تدخل من جديد منعطفا أمنيا وعسكريا بالغ الخطورة. واشنطن تشن غارات مكثفة على إيران، وطهران ترد بقصف على الخليج والأردن، ما يعد التصعيد الأخطر من نوعه منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في نيسان الماضي. وعلى إثر اندلاع المواجهة المسلحة، شنت الولايات المتحدة غارات جوية مكثفة طالت مواقع حيوية داخل الأراضي الإيرانية قرب مضيق هرمز، واستهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في المناطق الإيرانية الساحلية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شنت هذه الضربات بدافع الدفاع عن النفس، وذلك ردا على حادثة إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. الضربات الأمريكية الأخيرة جاءت بعد تصريح للرئيس دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز على ضرورة أن يكون الرد الأمريكي قويا للغاية. في المقابل وصف الحرس الثوري الغارات الأمريكية بأنها تحركات لنظام مثير للحروب، معتبرا إياها تحركا يستوجب الرد الحاسم. التصعيد العسكري غير المسبوق يمثل ضربة قاضية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نيسان الماضي، ومع استمرار تبادل الضربات وتصلب المواقف بين واشنطن وطهران، تترقب الأوساط الدولية والدبلوماسية تداعيات هذه المواجهة المباشرة، وتطرح الآن تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الأممية والقنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء هذا الانفجار قبل انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية جديدة.
4: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. أردوغان يحذر من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، ويقول إنها بلغت مستوى يهدد أمن تركيا. روسيا تكشف عن مباحثات مع سوريا بشأن مستقبل وجودها العسكري، وتقول إن التعاون بين البلدين يتطور بشكل نشط. اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير توقف استيراد فروج الريش والصوص حتى إشعار آخر، وتقول إن الإجراء يهدف إلى حماية المنتج الوطني. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع إسرائيل هو استعادة الدولة اللبنانية لوجودها، ويؤكد رفض العودة إلى زمن الوصايات. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على كل من سوريا ولبنان، مشيرا إلى أنها بلغت مستوى يهدد أمن بلاده، وبأن أنقرة لن تتغاضى عن ذلك.
1: أصبحت إسرائيل في ظل إدارتها الحالية أكثر غطرسة. لقد باتت تشكل تهديداً ليس فقط للمنطقة بل للبشرية جمعاء. وقد بلغت هجمات نتنياهو وشبكته الإجرامية على سوريا ولبنان حداً باتت فيه تهدد ليس فقط هذين البلدين الشقيقين بل تركيا أيضاً.
0: أرحب بضيفي طه عودة أغلو الباحث في العلاقات الدولية معي من اسطنبول، أهلا ومرحبا بكم سيد طه. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الاستهدافات والهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان.
2: تحياتي لك يا كابتن أستاذ جمال والسادة المشاهدين. من دون شك تصور أعتقد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم تصريحات لافتة، وخاصة يعني عندما يتحدث أو ربط التحركات الإسرائيلية الأخيرة بمشروع أوسع وهو قلق الفوضى في المنطقة الذي يقوم به نتنياهو، بداية من غزة إلى سوريا لبنان إلى كافة المناطق. من دون شك تصريحات الرئيس أردوغان تحمل عدة رسائل متعددة. الرسالة الأولى ممكن أن نقول هي رسالة داخلية بأن أنقرة، ويوجه رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى الداخل التركي والشريحة المؤيدة له والمتعاطفة بشكل كبير مع قضايا العالم العربي وضد إسرائيل، بأن تركيا تراقب عن كثب ولن تسمح بتهديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتركيا على حدودها الجنوبية. أيضا هناك رسالة

0: استراتيجية ومتعلقة للغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مفادها بأن تركيا هي أصبحت لاعب إقليمي ومهم جدا، ومن دون شك أو لا من الصعب جدا أن تكون هناك
1: نعم.
0: أي تغييرات أو أي رسم قرأت في المنطقة من دون وجود تركيا. لذا أنا أتصور أعتقد هذه التصريحات ممكن أن نصفها أيضا هي تصريحات استباقية من قبل أنقرة، من قبل تركيا، وخاصة فيما يتعلق بأي تحركات إسرائيلية مفاجئة
1: نعم.
0: تقوم بها إسرائيل.
1: اليوم سيد طه، يعني أفهمك تعتبر أنقرة أن السلوك الإسرائيلي الحالي يعني في هذه الاستهدافات على سوريا ولبنان ربما سيؤثر مستقبلا على يعني بشكل مباشر على المصالح التركية في المنطقة؟
0: واضح جدا حاليا عندما تركيا تربط أمنها بأمن سوريا، وهذه التصريحات متكررة من قبل المسؤولين الأتراك، ترى بأن أي تحرك إسرائيلي في المنطقة وخاصة على حدودها الجنوبية هو يهدد المصالح التركية. اليوم تركيا تتحرك مع سوريا ليس فقط في على المستوى السياسي ولكن على المستوى العسكري وأيضا على المستوى الطاقة والغاز. هناك موضوع كما تابعناه بالأمس، ربط الخليج بأوروبا ما بين تركيا والسعودية وسوريا والأردن، كل هذه التحركات تفيد تركيا بالدرجة الأولى والمنطقة العربية، وتخشى أنقرة أو ترسل رسائل صارمة إلى إسرائيل بأنها لن تسمح لها بخلط الأوراق أو تخريب هذا المسار الذي تقوم به تركيا بالتنسيق مع دول إقليمية كبيرة.
1: طيب اليوم إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التصعيد الحالي على العلاقات الإسرائيلية التركية بشكل أو بآخر سيد طه؟
0: من دون شك كان هناك قبل قليل كان هناك تصريحات جديدة من قبل نتنياهو، وهو اتهم فيها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وهذا يدل على أن هناك حالة من يعني الغضب لدى الإسرائيليين ومن قبل السياسة الإسرائيليين، خاصة بأن تركيا يعني هي تعطل المشروع الإسرائيلي في المنطقة، وهي يمكن أن نقول هي العقبة الأساسية. لا تنسى بأن هناك تصريحات صدرت قبل شهر أو أكثر من الآن بأن تركيا هي الدولة الثانية ما بعد إيران، وخاصة بعد هناك التحركات التركية في المنطقة، وأيضا هناك الخطوات التي قامت بها على المستوى العسكري والدفاعي بعد الإعلان أو الكشف عن صواريخ تركية، كل هذا صارت حالة من القلق لدى الإسرائيليين ولدى الساسة في تل أبيب.
1: اليوم سيد طه، هل تتعامل تركيا اليوم مع إسرائيل باعتبارها تحديا أمنيا أم يمكن يعني التعامل معها على أنها خصم سياسي دعنا نقول؟
0: يعني هناك لا تنسى بأن هناك العلاقة الإسرائيلية التركية إلى حتى هذه اللحظة على الرغم من هناك توترات سياسية، ولكن هناك علاقات ما بين الطرفين كانت أمنية ما زالت مستمرة على الرغم من أنها حالة من هناك الفتور في هذه العلاقة منذ 7 أكتوبر. ولا تنسى أيضا بأن كلا البلدين وخاصة هناك ضابط الإيقاع، أقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض أو دائما أن تكون هناك توترات واضحة، ولكن نستطيع أن نقول هناك حالة من التنافس ما بين البلدين في المنطقة وفي النفوس، خاصة بعد أن خرجت أنقرة وهناك توسعت بشكل كبير في عدد كثير من المناطق بداية من دول عربية وحتى في أفريقيا ومدن البلقان، وهذا ما أزعج الإسرائيليين بشكل واضح.
1: طيب أختم معكم سيد طه، اليوم ما الخيارات المتاحة اليوم أمام تركيا للتعامل وحماية يعني ما تعتبره أمنها القومي؟
0: يعني أنقرة حاليا التحركات التركية هي تحركات جماعية، نتابع أن أنقرة هي تنسج علاقات قوية مع دول إقليمية. قبل تقريبا شهر أو أكثر هناك تحالف ممكن أن نسميها أو اجتماع عقد في الرياض ومن ثم في باكستان ما بين باكستان، تركيا، السعودية، مصر، وكل هذه ممكن أن نقول هذا إطار جديد وتحالف جديد وتصدعات التحالفات السابقة، بمعنى هذه الحرب هي أنتجت هناك مشروع آخر وهذا مفيد للمنطقة بشكل كبير ومنها كسوريا والعراق ودول أخرى، وأيضا هي تعطل المشروع الإسرائيلي الذي كان يسعى أو يرمي إليه نتنياهو.
1: أشكرك جزيل الشكر طه عودي أغلو البحث في العلاقات الدولية، كنت معي من إسطنبول.
0: شكرا.
1: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة خير التطور.

0: في لبنان لا سيما التصعيد الإسرائيلي في الجنوب. وتناول الاتصال الهاتفي بين الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت المتحدثة باسم وزارة زخاروفا أن موسكو تجري مباحثات موسعة مع الحكومة السورية بشأن طبيعة الوجود العسكري الروسي، بما في ذلك إعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الموجودة في البلاد.
1: يتأرجح التموضع الروسي في سوريا بين خياري البقاء والانسحاب من دون معالم واضحة تحسم بين المشهدين. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا كشفت عن مباحثات تجريها بلادها مع الحكومة السورية لإعادة هيكلة محتملة للمنشأة العسكرية الروسية هناك، وحول التقارير التي تحدثت عن خطط لإنشاء مركز لوجستي في طرطوس لتوزيع البضائع المستوردة من روسيا إلى مختلف أنحاء سوريا، قالت زخاروفا إن التعاون الروسي السوري يتطور بشكل نشط للغاية. هذه التصريحات التي تكشف إعادة تموضع ممكنة للتواجد العسكري الروسي في سوريا سبقها تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية أن سفينة الشحن الروسية سبارتا نفذت عملية إعادة إمداد لقاعدة جوية روسية قرب مطار حميميم في اللاذقية. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الجوية الروسية في حميميم، مشيرين إلى أن العملية تعد أول مهمة إعادة إمداد من هذا النوع منذ سقوط نظام الأسد. وتأتي التصريحات الدبلوماسية الروسية بعد موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الفائت على حزمة تعديلات مرتبطة بموازنة وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، من ضمنها تعديلات تتعلق بالوجود العسكري هناك أو العمل على تأمين انسحاب القوات الروسية من قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، مما يشير إلى أن السياسة الأمريكية واضحة في توجهاتها ضد النفوذ الروسي في سوريا. إن التصريحات الدبلوماسية الروسية وما كشفه تقرير صحيفة وول ستريت جورنال فتح الباب على مصراعيه أمام جدل حول مدى إمكانية عودة النفوذ الروسي إلى سوريا وما يحمله في طياته من تساؤلات جوهرية تعيد إلى الأذهان ملف التدخل العسكري الروسي إبان عهد نظام الأسد المخلوع، وتستحضر الدور المحوري الذي لعبته موسكو آنذاك، مما يفتح باب التساؤلات أيضاً حول ما تفكر به الدولة السورية الوليدة أمام قطبي العالم وتصارعهما.
0: أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من موسكو ليلى كف الغزال، أهلا ومرحبا بك ليلى. ما تفاصيل التصريحات الروسية بشأن يعني مستقبل الوجود العسكري في سوريا وما أعلنته وزارة الخارجية الروسية؟
2: جمال، إن وزارة الخارجية الروسية علقت على حالة العلاقات الروسية السورية مؤكدا على أن التعاون الروسي السوري والعلاقات الثنائية تتطور بشكل فعال ونشط، وأكدت الناطقة الرسمية باسم الخارجية ماريا زخاروفا على أن الجهود تبذل من أجل توسيع دائرة المجالات والقطاعات التي يتم يتحقق فيها التعاون الثنائي الروسي السوري، بما في ذلك من خلال بذل جهود الأوساط التجارية والمالية الروسية السورية، وأيضا بمشاركة الهيئات الرسمية الروسية والسورية. وأيضا أكدت زخاروفا على أن الجهود تبذل من أجل الدفع إلى الأمام بصيغة التعاون الثنائي من خلال نشاط أو أعمال اللجان التجارية الاقتصادية والعلمية التقنية بين موسكو وبين دمشق، طبعا في إشارة إلى جلسات متعددة عقدت

0: أثناء الأشهر الماضية، أو بالأحرى على مدى الأشهر 18 بين موسكو ودمشق، أيضا بالإشارة إلى استئناف أعمال مجلس الأعمال الروسي السوري بعد أن توقف لمدة سنة تقريبا بعد سقوط نظام بشار الأسد. إلى ذلك حددت ماريا زاخاروفا أنه يتم التطرق إلى ملف التواجد الروسي العسكري في سوريا من خلال هذه المفاوضات والمشاورات الثنائية بين موسكو وبين دمشق، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يبقى تابعا لوزارة الدفاع الروسية، وبالأحرى أن التفاصيل الخارجية الروسية لا تتمكن من الكشف عن تفاصيل التعاون الثنائي في المجال العسكري الاستراتيجي. طبعا يذكر أن موسكو ودمشق تجريان بشكل متواصل وبشكل فعال اجتماعات ومفاوضات ثنائية بما في ذلك على أعلى مستوى، بما في ذلك بمشاركة وزارتي الدفاع وبمشاركة الاستخبارات الروسية والسورية من أجل التوصل إلى صيغة جديدة للوجود الروسي العسكري في سوريا. ويجب الذكر أيضا بأن نائب وزير الخارجية الروسي منذ عدة أيام عندما سئل عن شرعية بقاء القوات الروسية في سوريا، أو بالأحرى بقاء القاعدتين الروسيتين في سوريا، أجاب أن التواجد الروسي في سوريا شرعي لأنه كان بناء على دعوة النظام السابق، وأشار إلى أن السلطات السورية الجديدة لم تسحب تلك الدعوة، إنما هي مهتمة لدرجة كبيرة ببقاء القاعدتين الروسيتين في سوريا وببقاء التواجد الروسي في سوريا.
1: أشكرك جزيلا شكر ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا يزيل اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب الأمريكية. القرار الأمريكي جاء على لسان وزير الخارجية مارك روبيو الذي أعلن إزالة سوريا من القائمة التي كانت تشمل دول كوبا وإيران وكوريا. وجاء ذلك القرار بعد استكمال المراجعة القانونية التي استمرت 6 أشهر لتحقق من عدم دعم دمشق للإرهاب الدولي. أكد عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية أشرف حربي أن القاهرة تعمل على تنحية أي أزمات جانبا وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها بما يدعم انخراط دمشق الكامل في محيطها العربي. وأوضح حربي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما في ملف الطاقة تسير بشكل جيد وتسهم في تخفيف أي إشكاليات عالقة، مشيرا إلى أن قضية تعيين سفير سوري لدى القاهرة لا تشكل عائقا جوهريا أمام الروابط التاريخية بين البلدين، مشددا في الوقت ذاته على تمسك القاهرة بمبادئ رئيسية تتضمن وتضمن عدم حدوث أي توترات في علاقاتها مع الجيران والأشقاء العرب. أعلن نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا حي التضامن بهدف ملاحقة المتورطين في الجرائم وعلى رأسهم أمجد يوسف المتهم الرئيسي بالمجزرة. وقال سلامة في تصريحات نقلتها وكالة سانا إن اللجنة ستقوم بجمع الأدلة الجنائية وإعداد الملفات القانونية للمتهمين وتقديم دعم قانوني مجاني للمتضررين بالإضافة إلى مخاطبة الجهات القضائية لفتح تحقيقات رسمية، موضحا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤوليات القانونية والأخلاقية.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل 3 آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز في ريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح مراسلون أن القوى المتوغلة أقدمت على نصب حاجز عسكري مؤقت وعمدت إلى تفتيش المرة قبل أن تنسحب بالكامل بعد نحو ساعة من إقامة الحاجز. وتأتي هذه التحركات في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وعمليات التوغل الممنهجة

حاجز المتونة. قالت المصادر إن قوى الأمن الداخلي انتشرت في محيط حاجز المتونة وعلى امتداد أجزاء من الأوتوستراد الدولي بهدف تنظيم حركة السير وتسهيل مرور الحافلات والسيارات وضمان سلامة المدنيين، مضيفة أن هذه الإجراءات تزامنت مع انتشار مكثف لفرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إلى الحاجز لتقديم الدعم والمساندة اللازمة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ. قتل طفل وأصيب طفلان آخران من جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربة خالد جنوبية مدينة منبج بريف حلب الشرقي. وفي درعا قال مراسل تلفزيون سوريا أن شابا قتل يوم أمس الثلاثاء من جراء انفجار لغم أرضي خلال مرور جرار زراعي كان يقوده في أرض زراعية بمدينة إنخل شمالية المحافظة. ويأتي ذلك مع استمرار جهود الجيش في تفكيك وإتلاف أكثر من 110,000 جسم متفجر في مختلف المحافظات منذ مطلع هذا العام وفق بيانه. انطلقت من مدينة القامشلي قافلة جديدة من نازحي عفرين بهدف العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بريف حلب الشمالي. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن القافلة السابعة من أهالي عفرين النازحين في محافظة الحسكة انطلقت من القامشلي وتضم نحو 1700 عائلة، مشيرة إلى أن عملية العودة جرت بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن إحباط محاولة تسلل شخصين حاول اجتياز حدودها الشمالية بطريقة غير مشروعة. وصرحت القيادة في بيان بأن قوات حرس الحدود رصدت المتسللين عبر منظومات المراقبة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها فورا مما أسفر عن إلقاء القبض عليهما من دون وقوع إصابات وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

0: أكد وزير الطاقة محمد البشير في كلمة ألقاها خلال المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة واشنطن أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتجه فيها نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي، مشددا على أن قطاع الطاقة يشكل البوابة الرئيسية لانفتاح البلاد وتعزيز شراكاتها الدولية.
1: نحن اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ سوريا، مرحلة تتجه فيها البلاد نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، ونحن لا ننظر إلى هذه المرحلة باعتبارها استعادة لما فقدناه فحسب، بل فرصة لإعادة تعريف موقع سوريا كشريك فاعل ومركز إقليمي حيوي يسهم في أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
0: وأشار البشير إلى نجاح الحكومة في بناء شبكة شراكات واسعة أثمرت عن عودة كبرى الشركات العالمية إلى السوق السوري.
1: نجحنا في بناء شبكة واسعة من الشراكات مع شركات ومؤسسات دولية وإقليمية رائدة في رسالة واضحة تؤكد أن سوريا عادت وجهة جاذبة للاستثمار. واليوم تشهد سوريا عودة عدد كبير من الشركات من شركات الطاقة العالمية الكبرى إلى السوق السورية، فقد أطلقنا مسارات تعاون وشراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية شيفرون وكونوكو فيليبس وأتشكي إن إنرجي وجي إي، إلى جانب شركات عالمية كبرى مثل توتال وسيمينس وأنسالدو، فضلاً عن مناقشات متقدمة مع شركة إيني الإيطالية وعدد من الشركات الأوروبية والعالمية الأخرى الراغبة بالمساهمة في مشاريع الطاقة السورية.
0: واستعرض وزير الطاقة محمد البشير الملامح الأساسية لرؤية الوزارة المستقبلية، مؤكدا أنها ترتكز على محاور استراتيجية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وفق المعايير العالمية، وبناء شراكات دولية طويلة الأمد لنقل التكنولوجيا وتأمين الاستثمارات، فضلا عن ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
1: وترتكز رؤيتنا على 4 محاور رئيسية: أولاً، إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وفق أحدث المعايير العالمية. ثالثاً، بناء شراكات دولية طويلة الأمد تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير التمويل.

0: والاستثمار. رابعاً، ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك. وقد بدأنا بالفعل بتحويل هذه الرؤية إلى واقع من خلال إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت الحيوية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء وتحسين كفاءة محطات التوليد وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التوليد الكهربائي والاستكشاف والطاقة المتجددة. كما نعمل على تطوير الأطر المؤسسية والاستثمارات التي توفر الشفافية والثقة للمستثمرين وتدعم بناء شراكات طويلة الأمد.
1: أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذ سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها ضمن خطة إصلاحية شاملة. وأوضح بيرقدار في تصريح لوكالة سانا أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومراجعة العقود القائمة وفسخ ما يتعارض منها مع شروط الواقفين، إلى جانب استعادة العقارات المتعدى عليها وإعادتها للاستثمار. أن هذه الخطوات جاءت بعدما تعرض له القطاع من تعديات وإهمال خلال سنوات حكم النظام المخلوق. أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي يانا ويلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته. وأوضح والش في تصريح لصحيفة العربي الجديد أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف، مؤكدا أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تشهد عودة صناعة الطيران السورية لتعيد بناء نفسها وتطوير قدراتها. وأشار والش إلى أن الاتحاد يعمل بنشاط على وضع الأسس اللازمة لتقديم الدعم الكامل فور التأكد من زوال أي عوائق قانونية، مشددا على أن عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي تتطلب تكاملا مع المنظومة العالمية للطيران عبر مشاركة الشركات السورية في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وأنظمة التسوية المالية التي يديرها الاتحاد. دعا مصرف سوريا المركزي إلى الإسراع باستبدال العملة القديمة حتى 30 من تموز، معلنا وصول نسبة الاستبدال حتى الآن إلى 66%. وأشار حاكم المصرف صفوة رسلان في منشور سابق له على منصة إكس إلى أن النسبة تعكس تقدما ملحوظا في تنفيذ عملية الاستبدال وارتفاع في معدلات الإنجاز. وأوضح أن المهلة الممنوحة تأتي كفرصة أخيرة للمواطنين لاستبدال الفئة النقدية القديمة، داعيا جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالة المالية إلى الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول والالتزام بتسليم المتعاملين بالليرة السورية الجديدة حصرا في جميع عمليات السحب والصرف. أعلنت وزارة المالية تمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يركز على الاستجابة لطلبات المتعثرين وإتاحة مزيد من الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم. بحث مدير منفذ التنف الحدودي أحمد بكار مع نظير العراقي مهيب الكعود سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين سوريا والعراق. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ فقد تناول الجانبان خطط تطوير البنية التحتية في المنفذين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الشاحنات وحركة الترانزيت ونقل النفط، إضافة إلى تبسيط إجراءات دخول وخروج الشاحنات والبضائع وتقديم مزيد من التسهيلات للسائقين بما يعزز انسيابية الحركة التجارية ويدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. نظم عمال في شركة زنوبيا للسيراميك في ريف دمشق اعتصاما أمام الشركة طلبوا خلاله بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية وتفعيل الضمان الصحي.
2: احنا نطالب تحسين الأجور، نطالب تحسين المعاملة، أهم شيء من قبل تحسين الأجور احنا بدنا تحسين المعاملة وعدم امتهان كرامة العامل. ثاني شغله، احنا التامينات الاجتماعيه والضمان الصحي، مو معقوله اني انصاب بالمعمل بطلع على حسابي واروح على الدكتور. احنا كمان نطالب يعني بسياره اسعاف دائم وطبيب وعدم فصل تعسفي، احنا عم نعاني من فصل تعسفي، يعني اي شغله بسويها مسكك من كتفك الله علي معك. ونطالب برجعه العمال اللي انفصلوا.
3: وانا كسرت ايدي 3 مرات

0: بحطوني بستافه بستنى على الباب لحتى تيجي السياره بيسعفوني، وغير هيك ما بيعطوني احاله او تامينات، بيعطيني استراحه بالمكان. من فتره ايدي هي 50 قطبه خلاني استراحه على المكنه وما اعطوني اي احاله ولا استراحه بالبيت. رغم هذا الشيء 11 سنه عم بشتغل على المكنه، صار في عطل بقول لاستاذ محمد السحار، بقول للدكتور روحوا اعتلوا عليه بقسم ثاني بالفرز، حطوني بقسم لا بقدر اشيل ولا اي شيء.
1: هذا وقال المدير التنفيذي لشركه زانوبيا خالد قبلان ان مطالب العمال ببعض الزيادات محقه، ولكن سقفها كان عاليا جدا، مضيفا ان الشركه ملتزمه بتقديم كافه الخدمات للموظفين بحسب قانون العمل.
2: هذول العمال هم اخواتنا واصدقائنا وهم شركائنا في الانتاج، ولهم حق في في في في بعض الزيادات اللي تغطي الغلاء اللي حاصل في البلد، لكن يعني كان السقف عالي جدا منهم هني. نتمنى الوصول الى حل وسط نحن وشركائنا في الانتاج العمالي، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه نؤكد كشركه زانوبيا بانه نحن ملتزمين بتقديم كافه الخدمات الاساسيه من تامينات اجتماعيه وطبابه ونقل واجازات حسب قانون العمل، كل هذا الحكي. لكن هون انا بدي ارجع انه نحن ضروري جدا نعرف انه نحن وصلنا لتكاليف انتاج عالي جدا، وخاصه انه انا عندي ارتفاع باسعار الغاز والفول والمازوت، وانافس منافسه يعني غير حقيقيه او غير يعني مستحقه مع المستورد، عشان علما انه تكاليف المستورد لا يتجاوز ربع تكاليف الانتاج اللي لدي.
1: قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر. ويأتي القرار بحسب اللجنة بعد متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية وحرصا على حماية المنتج الوطني ودعم المربين. ونص القرار على وقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، كما كلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر الكجك، أهلا ومرحبا بك بدر. لو تضعنا في تفاصيل القرار، قرار اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بوقف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، بدر ما التفاصيل لديك؟
3: مرحبا بك جمال وبالسادة المشاهدين. بالفعل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قررت إلغاء دخول الفروج الريش والصوص وصوص الريش أيضا إلى سوريا، وذلك بهدف دعم المنتج المحلي السوري وأيضا دعم مربي الدواجن السوريين. هذا القرار سيتم تنفيذه بعد صدوره بشكل مباشر من قبل الجهات المختصة وهي الجمارك التي ستقوم بتنفيذ هذا القرار ومنع استيراد الفروج الريش وصوص البياض وصوص الريش أيضا. جمال، انعكاسات هذا القرار على الواقع في سوريا، بصراحة لاقى هذا القرار ربما نوعا ما استحسان من قبل بعض المربين، لكن بالنسبة للأهالي وسكان المناطق بشكل عام قالوا أن هذا القرار سيدفع بعض التجار إلى رفع أسعار الفروج بشكل كبير نوعا ما. أيضا بعض المربين جمال قالوا أن هذا القرار هو مشحف بحقهم، كون القرار لا يتيح رفع الأسعار للأشخاص الذين ليسوا ضمن الرقابة التي تعمل عليها المؤسسات المختصة في هذا المجال. أيضا جمال هناك مناشدات أو مطالبات من قبل المربين بالحقيقة بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف وأسعار الكلف التشغيلية للمداجن وأيضا الدواجن، وحيث وصل سعر طن الأعلاف إلى 600 دولار. اليوم الأسعار جمال رصدناها في الأسواق، الأسعار ارتفعت نوعا ما مطالبات من الأهالي بإعادة فتح باب الاستيراد من الدول المجاورة، والذي ربما يساهم نوعا ما في تخفيض أسعار الفروج والبيض الذي يستهلك بشكل ربما أساسي ويومي بديلا عن اللحوم الحمراء التي أصبحت غالية جدا جمال، وصلت إلى أرقام تفوق قدرة الأهالي على الشراء، وأيضا يقوموا باستبدالها بالدجاج والفروج أيضا، ومطالبات بضرورة تحسين واقع الدواجن بشكل فعلي وبشكل يتناسب مع القدرة التشغيلية أو القدرة التكلفة التشغيلية للمداجن ولأصحاب المداجن، وأيضا الانعكاسات جمال بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، ربما الانعكاسات ستكون جلية في الأيام القليلة القادمة التي ربما ستعكس ردة فعل الشارع بعد ربما يكون غلاء في الأسعار نتيجة البقاء على الفروج الريش وفروج وصوص الريش وصوص البياض بسوريا فقط. نعم جمال،
1: أشكرك جزيل الشكر. بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. وتتزايد خسائر مربي الدواجن في حماة مع ارتفاع كلفة الانتاج وتوسع انتشار الدجاج المستورد في الأسواق، ما خلق فجوة واضحة بين المنتج والمحلي والمستورد، وفرض أيضا تحديات جديدة على المربين والمستهلكين معا، وسط حاجة ملحة لرقابة فعالة وحلول تحد من الخسائر وتعيد التوازن للسوق.
4: يواجه قطاع الدواجن في حماة تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج ودخول الدجاج المستورد إلى الأسواق، ما خلق فجوة بين المربي والمستهلك. فالمربون يواجهون ضغوطا يومية للحفاظ على استمرارية الإنتاج، في حين يبحث المواطن عن سعر يناسب دخله وجودة يطمئن إليها.
5: اليوم عم بمر قطاع الدواجن بنكسة كتير كبيرة، حاليا كل فروج عم يخسر $1، هذا الرقم كتير كبير. من خلال أول دورة خسارة وثاني دورة خسارة وثالث دورة خسارة، المربين رح يعزفوا عن التربية. السبب الرئيسي لهذا الشيء هو ارتفاع تكاليف الإنتاج ودخول مادة الريش يلي هي الفروج الحي. هذا الأمر عم بيؤدي لانخفاض أسعار الدواجن ويؤدي للمربين. اليوم التكلفة عندنا بسوريا كتير غالية، إنتاج الوطني هو إنتاج جيد والفروج عم بيكون بمواصفات عالية، ونحن قادرين كمربين أنه نلبي حاجة السوق من الفروج ككل يعني.
4: ومع تزايد التحديات التي تواجه المربين، تتنوع خيارات المستهلك بين المنتج المحلي الطازج والمستورد المجمد تبعا لقدرته الشرائية.
6: احنا كل العالم الفقير والزنقي كله ندار على الفروج البلدي صار عليه طلب، العالم بدها تلجأ للمستورد. والله ساعد العالم مستوية والشعب مستوي على الآخرة بقى، يعني كله بالحباط والغلاء، كله غلاء بهالبلد، غلاء كبير غلاء. أنا واحد من الناس بفضل البلدي، بس في غيري يا أخي ما معه استطاعة فضل البلدي يا أخي، المستورد أرخص.
4: ومع اختلاف وجهات النظر بين المنتج والمستهلك، يبرز دور الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ما يضمن استمرارية الإنتاج ويؤمن للمستهلك منتجات بأسعار مناسبة.
7: تقوم شعبة سلامة الغذاء بمراقبة اللحوم الموجودة في الأسواق عن طريق جولات يومية، سواء في محال البيع بشكل مباشر لإخوة المواطنين أو الموجودة ضمن المطاعم. تقوم الشعبة بفحص هذه اللحوم إما عن طريق الفحص الحسي أو عن طريق سحب عينات، وذلك للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى إلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم بإبراز الأسعار بشكل واضح للإخوة المواطنين.
4: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار والإجراءات الرقابية، يبقى قطاع الدواجن في حماة بحاجة إلى حلول مستدامة تضمن استمرارية الإنتاج وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتدعم المربين في مواجهة التحديات الراهنة.
8: من المزارع إلى الأسواق ومن المربي إلى المستهلك، تتشكل الصورة الكاملة لقطاع الدواجن في حماة، قطاع يواجه تحديات يومية لكنه ما زال قادرا على النهوض حين توفر الظروف الداعمة له. ياسر رحمة، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: وفي سياق متصل، يواجه قطاع الدواجن تحديات متزايدة وغير مسبوقة في اللاذقية، انعكست بشكل مباشر على كلفة الانتاج ورفعت من الأعباء التشغيلية التي يتحملها المربون، ما انعكس بشكل مباشر

0: على أسعار الفروج والبيض في الأسواق المحلية.
1: في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، يواجه قطاع الدواجن تحديات غير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة الإنتاج وأسعار المنتجات الأساسية للمستهلكين.
2: نحن كمربين عم نتعرض كثير لخسائر، والسبب الأساسي هو الارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الأعلاف. وصل سعر طن العلف اليوم ل 600 دولار، وهالشيء أدى إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير، وشوي تاني رح نوقف نحن كل المربين.
1: هذا الارتفاع لم يبقى حبيس المزارع، بل انتقل سريعا إلى الأسواق، حيث شهدت أسعار الفروج والبيض زيادات ملحوظة خلال الأشهر الماضية.
3: يعني صحن البيض 36,000، صعب كثير على المواطن اللي عنده عيلة مؤلف من أربع أشخاص، الصحن ما بيكفيهم يومين.
1: وعليه استمرار ارتفاع الأعلاف، يعني مزيداً من ارتفاع الكلفة في ظل تراجع القدرة الشرائية وعدم وجود آلية لدعم وتنظيم الأسعار.
4: نحن كمؤسسة عامة للدواجن، نحن ما في آلية لحتى نضبط سعر العلف إنه وين بدنا نجيبه. نحن منجيبه من القطاع الخاص بسعر السوق، وممكن نجيبه من المؤسسة العامة للأعلاف بسعر كمان يوازي سعر السوق. فتأثير سعر العلف على الإنتاج نحن عنا مثلنا مثل المربي.
1: بين مرب يواجه الخسارة ومستهلك يواجه الغلاء، يبقى قطاع الدواجن في معادلة صعبة تتطلب تدخلات عاجلة لضبط التوازن واستمرارية الإنتاج من جهة، وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين من جهة أخرى. يبقى استقرار قطاع الدواجن مرهونا بإجراءات تحد من تقلبات التكاليف وتدعم توازن السوق وتعزز قدرة هذا القطاع على الصمود في وجه التحديات والصعوبات. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، اللاذقية.
0: باشرت المؤسسة العامة للحبوب في الرقة استقبال محصول القمح من المزارعين عبر 17 مركزا، مع توقعات بتسويق نحو 500,000 طن خلال الموسم الحالي. وبحسب وكالة سارة، فقد أوضح مدير فرع المؤسسة في الرقة حسان محمد إن المراكز المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة تستقبل جميع أصناف القمح القاسي والطري، مشيرا إلى أن الجديد في الموسم الحالي اعتماد منصة إلكترونية لحجز أدوار التسويق عبر حساب الفلاح، بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين بعد حصولهم على شهادة منشأ من الوحدات الإرشادية.

0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية في واشنطن هو استعادة الدولة اللبنانية لوجودها، مشددا على رفض العودة إلى زمن الوصاية تحت أي ظرف كان. وأشار عون إلى أنه اتخذ قرار المفاوضات وسيكمل فيه حتى النهاية، لافتا إلى أن لبنان دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل، لافتا إلى ترحيب بيروت بمساعدة أي دولة دون التدخل بشأن الداخلي اللبناني.
1: ما إن تم الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل حتى عادت الغارات بشكل مكثف على جنوب لبنان. إيران التي قصفت إسرائيل بعد أن استهدفت الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت تريد أن تظهر أنها حاضرة بقوة في الملف اللبناني بعد أن أمسكت الدولة اللبنانية بزمام الأمور عبر التفاوض المباشر مع إسرائيل، في حين أن حزب الله الذي يفضل مفاوضات إسلام أباد على واشنطن لم يقبل باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون.
2: التصعيد اللي حصل بالساعات الماضية سواء بالعملية اللي نفذتها إيران ردا على قصف الضاحية أو بالرد الإسرائيلي الواسع هو محاولة لصلخ لبنان أو يعني نزع الورقة اللبنانية من يد الدولة اللبنانية وإعادتها إلى إسلام أباد وأن تبقى بيد إيران، لكن أنا باعتقادي لا، الدولة اللبنانية مصرة على أن تستمر في عملية التفاوض بالرغم من صعوبة الوضع الميداني، مصرة على أن تبقي القرار للدولة اللبنانية وليس لإيران، وبالتالي المفاوضات المنتظرة بعد أسبوعين أيضا في واشنطن ستعقد.

0: بموعده وستمضي الدولة بتطبيق كل ما يتفق عليه.
1: جلسة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية تنطلق في 22 من حزيران يونيو الجاري، تعول عليها الدولة اللبنانية لإنهاء الحرب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيلتزم حزب الله بمخرجات المفاوضات التي تحدث في واشنطن أم سيعتبر أنه غير ملزم بها؟ كما أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيانه الأخير،
2: الموضوع أخذ الحالة في الشرق الأوسط إلى حالة من التوتر، وبالتالي إلى احتمال ضرب المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مما جعل التدخل الأمريكي في إنجاز هذا الموضوع. لكن اليوم السؤال أصبح، ما هو رأي حزب الله في هذا الموضوع؟ هل سيلتزم حزب الله بعد إيقاف إيران اليوم لعملياتها العسكرية التي بدأتها؟ أعتقد أن حزب الله سيلتزم بما نسق مع إيران فيه تلازما والتزاما، لأنه يعتبر أنه دخل إلى المعركة في 2 آذار من أجل إعادة تعريف دوره وموقعه.
1: قضى اللبنانيون عموما والنازحون خصوصا أكثر من 100 يوم بين قصف وتهجير ونزوح ووقوع ضحايا من المدنيين، فضلا عن دمار قرى وبلدات بكاملها في جنوبي البلاد.
3: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه واستهدافاته للقرى والبلدات في جنوبي لبنان، على الرغم من التوصل إلى وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، إذ أن الأخيرة تحاول انتزاع ورقة المفاوضات من الدولة اللبنانية التي تصر على حقها في التفاوض المباشر. من بيروت، مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
4: مأساة مشتركة يعيشها اللبنانيون واللاجئون السوريون تحت وطأة القصف الإسرائيلي على لبنان، من لوعة النزوح من الجنوب نحو العاصمة بيروت إلى ضغوط غلاء المعيشة. رصدنا لكم هذه الآراء.
5: هلا نحن صراحة متخوفين انه ترجع توسع الحرب من جديد، نحن هذا الشيء ما بدنا، بدنا نعيش بسلام وامان، وبدنا يعني نشتغل ونعيش مثل باقي البلاد العربية وكل انحاء العالم. ف يعني نحن خايفين يصير عنا بالضاحية مثل ما صار بجنوب، وما بدنا كمان بجنوب يصير هذا الشيء. نحن انا من قرايبيني نزحوا لعنا من الضاحية مطرح ما صار الضرب، وان شاء الله يا رب يعني الله ينهيها على الخير، وبدنا نعيش بسلام وامان وما بدنا نعيش بحرب. يعني من الاخر
6: صار انه عم بصير تطورات اكثر من الاول، على اساس انه خلصت الحرب واعلنوا انه ما بقى في، متخوفين من زياده الحرب من توسعها، الاقتصاد كثير مدمر، الغلاء عم بيزيد كثير، ازمه النازحين كمان مشردين يعني وضعهم يرثى له، فنحن متخوفين من انه تتوسع اكثر دائره الحرب، وخصوصا بوجود امثال ترامب ونتنياهو هول ما بيخافوا الله، فما بنعرف شو بصير، متخوفين كثير يعني صراحة.
7: أنا ساكن بالضاحية بنزلة رسول أعظم، وصارت أوضاع الحرب، فليت أنا وعائلتي مرتي وولادي، وجيت لهون على طريق جديدة، جيت بين أهلي كمان وناسي. وشو بدي أقول لك، يعني معيشة صارت كثير مقرفة، كثير غلا وبنزين وعالم ما عم تحس بحدا.
8: يعني أنا كنت هناك مشتغل بالجنوب شغل ماني محتاج لحدا، يعني أنا هون بيروت يعني وضع المادي اكثر ما كنت هناك بسوريا، لانه اوضاع هناك بسوريا ما بتسمح يعني حتى بوضع مادي خالص. بس اجيت هنا على الجنوب، اول ما جيت من سوريا على الجنوب مشى حال وتحسن وضعي، بس طلعت من الجنوب بالحرب بسبب الاوضاع. هلا يعني فوتي هنا على بيروت من الجنوب، يعني وضعي كل ما هي عم يرجع لورا، انا وعائلتي، وعائلتي هنا موجودين. يعني
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أضاعت وقتا طويلا بالتفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة. وأضاف ترامب أن الجيش الإيراني يعيش حالة من الفوضى وتخبطا كاملا من بينها القوات الجوية والبحرية، محذرا إيران من أنها ستدفع الثمن في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد منشآت الطاقة والجسور الإيرانية. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن بلاده ستعيد النظر في مسار المفاوضات مع واشنطن بسبب تطورات الليلة الماضية. وأكد بقاي أن الدبلوماسية وساحة القتال تمثلان مسارين لحماية مصالح إيران ولا يمكن النظر إليهما بشكل منفصل. وجه بقاي انتقادات للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المناطق الجنوبية من إيران ولبنان رغم وقف إطلاق النار. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال ضرباتها ضد مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على استهداف مروحية أباتشي. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة 21 هدفا في القواعد البحرية والجوية الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة.
9: منطقة الشرق الأوسط تدخل من جديد منعطفا أمنيا وعسكريا بالغ الخطورة. واشنطن تشن غارات مكثفة على إيران، وطهران ترد بقصف على الخليج والأردن، ما يعد التصعيد الأخطر من نوعه منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في نيسان الماضي. وعلى إثر اندلاع المواجهة المسلحة، شنت الولايات المتحدة غارات جوية مكثفة طالت مواقع حيوية داخل الأراضي الإيرانية قرب مضيق هرمز، واستهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في المناطق الإيرانية الساحلية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شنت هذه الضربات بدافع الدفاع عن النفس، وذلك ردا على حادثة إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. الضربات الأمريكية الأخيرة جاءت بعد تصريح للرئيس دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز على ضرورة أن يكون الرد الأمريكي قوياً للغاية. في المقابل وصف الحرس الثوري الغارات الأمريكية بأنها تحركات لنظام مثير للحروب، معتبراً إياها تحركاً يستوجب الرد الحاسم. التصعيد العسكري غير المسبوق يمثل ضربة قاضية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نيسان الماضي، ومع استمرار تبادل الضربات وتصلب المواقف بين واشنطن وطهران، تترقب الأوساط الدولية والدبلوماسية تداعيات هذه المواجهة المباشرة، وتطرح الآن تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الأممية والقنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء هذا الانفجار قبل انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية جديدة.
4: نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جداً. بالمناسبة شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
1: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جداً، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسني الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال:

قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشا مثل هذا. فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأسا مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقا حتى في نكتته هذه، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

عين سوريا وحلقة جديدة، مرحبا بكم. محاور الحلقة: هموم السوريين ومشكلاتهم. إلى العناوين. الملاذ الآمن قد لا يكون كذلك. عصابات تمتهن تزييف الذهب والاحتيال على الصاغة، وقوى الأمن تقبض على 3 مجموعات خلال أسبوع. قد تهوي في أي لحظة أنفاق منزوعة الأساسات تحت منازل أهال في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، تنذر بانهيارات محتملة وتهدد سلامة ساكنيها. في المنازل والشوارع الحشرات تتزايد وتتكاثر في حماة، ومجلس المدينة يفشل باحتواء المشكلة بسبب نقص المبيدات اللازمة.

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 13 شخصاً تمتهن الاحتيال على محال الصاغة عبر بيع الذهب المزيف. أوضحت الوزارة أن العملية أسفرت عن مصادرة نحو كيلوغرام ونصف من الذهب المزيف، إضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في تصنيعه. كما تمكنت الجهات المختصة من استرداد 15,000 دولار أمريكي كانت العصابة قد استولت عليها من أحد الصاغة خلال عملية احتيال سابقة. وذكرت الوزارة أن أفراد العصابة كانوا ينشطون بين محافظات حلب وحمص وحماة. وخلال الأيام الخمسة الماضية ألقت قوى الأمن الداخلي في حلب القبض على شبكة مكونة من 4 أشخاص بينهم امرأة متورطة في تزوير سبائك الذهب. وفي عملية أخرى ألقت القبض على 9 أشخاص بينهم 3 نساء تمتهن العمل ذاته، ما أسفر عن ضبط عشرات السبائك الذهبية المزيفة.

0: انضم إلينا وائل حليوي، معاون المدير العام لهيئة المعادن الثمينة من حلب. أستاذ وائل مرحبا بك. إذا عصابات تمتهن تزييف الذهب تنتشر في محافظات عديدة، حلب، حمص، حماة، ما مدى انتشار هذه الظاهرة؟
1: أهلين أستاذ محمد. الانتشار الظاهرة يعتبر هو انتشار محدود، لكن هو ليس من صلب البلاد. يعني عمليات الغش والاحتيال تستهدف الذهب، وذلك لكونه يعني في جزئية منفعية لغلاء الثمن، تمام؟ فلذلك ينهج السراق أو المجرمون لهذه الجزئية.

0: للنفع. لكن هل انتشار الظاهرة، هل هذه الظاهرة منتشرة بكثرة أو ما هو التوصيف؟ هي محدودة جدا، تنجم عن حالات فردية لبعض المجرمين هنا وهناك، لكن هي ظاهرة غير منتشرة وغير عامة.
1: قلت في البداية أنه ليست داخلية أو ما شابه.
0: نعم، كثير مثل مشكلة حلب، مشكلة الأنصات التي تم ضبطها هي أنصات تم جلبها من الخارج، ليست مصنعة محليا، عن طريق بعض التطبيقات الإلكترونية تم شراءها خارج البلاد وتم إدخالها كربما كعينات أو ما إلى ذلك. يعني هي عبارة عن مثل تمثال أو كذا، يعني على هذا النهج يعني، فهي غير مصنعة محليا، لكن يتم استثمارها بطرحها بالأسواق أو التوجه لمبيعها. هي هذه الحالة، يعني التوجه لمبيعها لأخذ ثمنها، لكن هي تعتبر يعني ليست حقيقية، هي تعتبر كوبي فليست مصنعة محليا.
1: هل لديكم تقدير لكمية الذهب المزيف في السوق؟
0: الكميات الذهب الموجودة بالسوق هي كميات محدودة ولا تنتشر بين أيدي الناس. الأسباب المباشرة لذلك وجود الصاغة، الصائغ هو بالنهاية إنسان محترف عامل بالمهنة، يأخذ القطعة من ملمسها، يعاينها، يعلم أنها ذهب أم لا. لا تطرح مباشر أساسا إلى المواطن، فالحد المباشر لقطع دابر هذه القصة يعني هي عن طريق الصائغ نفسه، اللي هو يأخذ أساسا، لا يأخذ ترخيصه ولا مزاولة مهنته إلا إذا كان متمكن عالم بمهنته.
1: طب ما هي الآليات يعني ليعرف الصائغ ذلك؟ هل مجرد الملمس والخبرة أم هناك يعني أدوات تقنية مثلا
0: الله،
1: تساعد؟
0: نعم طبعا يوجد من الحالتين، يعني ربما للصائغ المحترف القديم يعني أن تسقط أمامه على الأرض قطعة ليرتين، إحداها 21 والأخرى 22، يمكنه أن يميز عن طريق الصوت. هذه تنجم عن خبرة طويلة بالمهنة. أما حاليا أضيف إلى ذلك تطور إضافي اللي هو وجود أجهزة العيار. حاليا نحن بسوريا لا يوجد سوق، لا يوجد به على الأقل جهاز عيار واحد. بس مثال، مثلا نحن عندنا في حلب مثلا ربما يكون عندنا قرابه تقريبا بحلب 20 جهاز، يعني في كل سوق يقارب تقريبا جهازين، وهذا الجهاز مباشره يكشف الزيف من الحقيقه.
1: لكن إلى أي درجة وجود عصابات وبعض الذهب المزيف يؤثر على السوق عموما، على الحركة، على البيع والشراء؟ لأن البعض ربما يعني تهتز قليلا ثقته.
0: نعم. هلا الأول شغلة إنه التزييف هو قائم يستهدف ربما الصكوك بشكل مباشر لأوزان العالية، يعني فهو الجزء المنفعي بالنسبة له هو الأوزان العالية. كيف يؤثر؟ ربما يؤثر ذلك سلبا على إذا وجد، لكن هو غير موجود فعليا ولا يتأثر به الزبون أبدا يعني أو المواطن أبدا. المواطن عندما يذهب إلى صائغ يشتري قطعة معينة بفاتورة معينة، الصائغ نفسه هو ملزم بأخذها وفق فاتورته مباشرة يعني. فمسألة وقوع حالة غشية معينة هل يتأثر بها المواطن؟ نهائيا أبدا. تتبنى الجمعيات بالمجمل هي عملية إعادة حق المواطن دائما له، ولا يتعرض المواطن في حال شرائه أي قطعة ذهبية لأي أثر سلبي لذلك إذا أخذها من المتاجر الفعلية للذهب أو من المصادر في البلاد التي هي مرخصة ضمن هيئة المعادن.
1: طب أستاذ وائل، يعني حين تحصل هذه الحالات، عصابات تعرض هذا يعني الذهب المزيف، ما الذي يحصل؟ ما الذي يجب أن يفعله الصائغ؟
0: نعم، هلا نحن في عندنا الحالات كلها يجب التنويه على امر مهم جدا، يعني اللي هو انه كل العصابات سواء كانت عصابه التي تم القاء القبض عليهم سابقا بحلب هي خلال الفتره القريبه او بحماه، كله تم القبض عليها عن طريق الصاغه. الصاغه هم العصب الاساسي بعمليه القبض على المزورين او المزيفين او السراق او المتلاعبين، فالصائغ لديه القدره الفعليه على ذلك. كيف يتم

0: ذلك يتم مباشرة إخبار الإدارة بوجود حالة معينة أو مشتبه بها مباشرة. نحن على اتصال وثيق بكل أقسام المباحث الجنائية بسوريا، يتم معاينة الحالة مباشرة، يتم إعطاهم المعلومات الأولية، وما شاء الله عليهم شباب المباحث يعني لا يألون جهدا إلا وأنهم يتابعون ويمكن القبض على كل من فعل ذلك.
1: ما الجهود التي تقومون بها في الهيئة العامة للمعادن الثمينة؟
0: الجهود بإدارة السوق قصدك
1: في موضوع محاربة يعني العصابات تزييف الذهب تحديدا؟
0: بعصابات تزييف الذهب هي دخيلة على السوق، هو يريد أن يدخل إلى سوقنا لكي يبيع هذا العنصر المغشوش. نحن لدينا مجموعات عامة بكل سوريا، مثلا بحلب عندنا مثلا بها كل الصاغة، بحماة، بحمص، بدمشق، بالرقة، بدير الزور، بكل المحافظات. في حال أي حالة مباشرة تعرض، يعني الهيئة وفرت منصات جيدة للتواصل السريع، إضافة إلى وجود ربما مثلا بعض الحالات التي تمطرحها لوجود مثلا البعض يعني أخذها بقلة فحص. نحن بهيئة المعادن بعد قرار وزير الاقتصاد بإنشاء الضابطة، نحن نقوم بالخروج بجولات دورية على كل أسواق، فنتابع المحلات، نرى المعروضات والمشغولات، وفي حال تم رؤية قطعة من هذه القطع يتم التحفظ عليها ومعاينتها ومتابعة من أين اشتريت وكيف تمت دخول إلى السوق، وبالنهاية يتم يعني إعطاء الأسماء التي تم طرحها بالسوق، لأنه لا يمكن أن يبيع أي أحد الذهب لأي صائغ دون أخذ معلوماته الشخصية، فيتم مباشرة متابعة ذلك ويتم القبض عليه إن شاء الله.
1: نصيحة أخيرة للمشترين، للزبائن وللصاغة أيضا.
0: أهم نصيحة هي أنه يتم المواطن يأخذ ذهبه من المحلات المرخصة المشهورة. اعتماد أخذ الذهب من المنصات كما يحدث بالآونة الأخيرة، وقد تم توجيه كتاب إلى إن شاء الله وزارة الداخلية بمنع هذه المنصات التي تقوم بالبيع عن طريق الإنترنت. أخذه من مكان مرخص فهو يحمي نفسه، أخذ ورقة وهي يعني حقه، وواجب على كل صائغ أن يعطي ورقة بمواصفات القطعة التي يتم بيعها. هذه الطريقة هي أهم طريقة لحفظ المال. أما عن الصائغ، على كل صائغ أن لا يأخذ قطعة إلا عن طريق فحصها، لا يأخذها على يعني أحيانا تأتي بعض القطع مغلفة جميلة، الصائغ يقول أنه بنفسه أنه أخذ أستفيد منها، لا تأخذ أي قطعة دون أن تقوم ببعثها إلى أي جهاز للمعايرة والتأكد من سلامتها فعليا.
1: نعم، شكرا لك وائل حلاوي، معاون المدير العام لهيئة المعادن الثمينة من حلب. من الذهاب إلى السكن، يتخوف أهال في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي من انهيار منازلهم بعد انتشار ظاهرة نزع الحديد الداعم لبنية الأنفاق التي حفرتها قسد خلال سيطرتها على المنطقة في السنوات الماضية. نقلت مصادر محلية لتلفزيون سوريا هذه المخاوف، مشيرة إلى أن الأهالي يطالبون بإيجاد حلول عملية لمواجهة خطر الأنفاق والألغام في ظل انتشارها الواسع في البلدة وتهديدها المستمر على حياتهم وسلامة أطفالهم، خاصة مع امتداد شبكات الأنفاق تحت المدارس والمشافي الحكومية والمنازل، بما يجعل التهديد موجودا ودائما تحت نطاق واسع من مساحات البلدة. انضم إلينا أحمد العثمان، مراسل تلفزيون سوريا من الرقة. أحمد، مرحبا بك. ما مدى خطورة هذه الظاهرة نزع الحديد من بنية الأنفاق؟
2: يا هلا محمد، تحياتي لك ولمشاهدين تلفزيون سوريا. حقيقة عين عيسى كمدينة هي من الأخطر في سوريا نتيجة انتشار الأنفاق والألغام، الأنفاق تحت الأرض والألغام فوق الأرض. هي عبارة عن مدينة ربما تحت الأرض وبأنفاق تمتد لعدة كيلومترات، تتوزع تحت الأبنية السكنية وتتفرع إلى نقاط أخرى كانت نقاط عسكرية، لا سيما اللواء والقرى أخرى والصوامع وغيرها. إزالة الألغام فيه الكثير من الخطورة. هناك يعني خلال الفترة الماضية كانت الخدمات الفنية أبرمت عقدا مع أحد المتعهدين لإزالة الحديد الخاص الذي كان في نقاط قسد، وانتقل هذا المتعهد إلى إزالة الحديد من الأنفاق. أيضا يشكل خطورة كبيرة على السكان. هناك يعني أثر واضح على المنازل في الوقت الحالي، لكن مع المستقبل ربما يشكل تهديدا أكبر على المنازل. ربما لا يكون الاعتماد الكبير على هذه القضبان في الوقت الحالي في بنية النفق، لكنها يعني تمنع انهيار التربة داخل بنية النفق خلال الفترة الحالية، وتمنع انهيارات الأنفاق. خلال الفترة الماضية انتشرت عدة مطالبات ومن الأهالي بعدم إزالة يعني الحديد الأنفاق، لأنه يشكل خطورة على المنازل إذ حفرت هذه الأنفاق أحيانا في داخل المنازل نفسها وتحت وأسفل المنازل عين عيسى، منتشرة بكثرة الأنفاق وبأحجام مختلفة وبأعماق أيضا مختلفة تصل إلى أكثر من 15 إلى 20 متر. هذه الأنفاق بمساحات كبيرة وبأحجام كبيرة ومتفاوتة، ربما في بعض الحالات ربما تدخل سيارة. الأهالي حاليا
1: طيب
2: يناشدون
1: أحمد، لكن
2: ويتفاوضون
1: عملية
2: في
1: نزع
2: الحق.
1: الحديد يقوم بها متعهد قلت، يعني هو على مسؤوليته أم هناك إشراف ما؟
2: حاليا المتعهد يعني أزال جميع الحديد اللي كان في نقاط قسد وكان في الأسواق، حتى يعني هناك شكاوى من على إزالته للحديد من أسواق عين عيسى، كونه ترك الحديد بارزا في بعض الشوارع ويسبب مشاكل للسيارات وأعطال في السيارات. هناك يعني كان في أشبه بالاتفاق أو أشبه بالمزاد بنزع هذا الحديد مع الخدمات الفنية في محافظة الرقة دون دخول بلدية عين عيسى في هذا الموضوع. هناك لا يوجد أي إشراف حتى من المتعهد نفسه، ربما لا يوجد إشراف على إزالة الحديد، لكن هناك توجيه بإزالة الحديد خلال الفترة الماضية كانت من الأنفاق في عين عيسى، انتشرت فيديوهات واضطرت الخدمات الفنية إلى إيقاف المتعهد عن إزالة الحديد من الأنفاق في داخل الأبنية السكنية في عين عيسى والانتقال إلى
1: طيب
2: مناطق
1: يعني
2: أخرى،
1: أحمد،
2: مناطق
1: هذا المتعهد كيف
2: زراعية.
1: يعمل؟
2: نعم
1: ما الصلاحيات التي لديه؟ أليس هناك إشراف من البلدية، تدخل من جهات حكومية؟
2: حاليا هناك فقط هو يورد أو أخذ هذا مزاد، لا يوجد أي إشراف في الوقت الحالي بحسب المعلومات أو بحسب ما تحدث بعض الأهالي المطلعين على الأمر أو الناشطين المطلعين على الأمر، لا يوجد متابعة لهذا. لكن مع بروز أو ظهور عملية إزالة الحديد من الأنفاق إلى الرأي العام وإلى على وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك قرارا علنيا يقضي بتوقف هذا الشخص عن إزالة الحديد من الأنفاق، وهو داعم لبنية الأنفاق فقط. هو يعني كما ذكرنا هو يمنع في الفترة الحالية، ربما حاليا خلال الفترة المقبلة، عفوا خلال الشتاء المقبل مع انتشار أو مع هطول كميات كبيرة من الأمطار، ربما تنهار أو هذه الأنفاق هي عرضة للانهيار، وبالتالي انهيار منازل الكثير من السكان ومواجهة السكان لخطر يعني انهيار منازلهم عليهم. نعم
1: هناك مناطق معينة

0: تنتشر فيها هذه الأنفاق؟
1: لا يمكن أن نقول أنه في عين عيسى في مناطق معينة، المدينة كاملة أو البلدة كاملة تنتشر فيها الأنفاق، وحتى في وتصل

0: النقطة هناك يعني تصل إلى أبعد من ذلك، مسافات تصل إلى 10 أو 20 كيلومتر بحسب أشخاص من المنطقة. نعم.
1: إضافة إلى الأنفاق، إلى أي درجة الألغام تشكل خطرا أيضا على السكان؟
0: يعني هل يعني عيسى يعني خلال الفترة الماضية يعيشون بين الخطر سواء الأنفاق وحتى الألغام؟ الألغام تنتشر بشكل كبير في بلدة عين عيسى على المنصفات، حتى داخل يعني منصفات السوق أو شوارع البلدة هناك ألغام وهناك براميل يعني معبأة بمادة التينتي، وكذلك في مزروعة في القرى المحيطة في البلدة وكذلك في القرى. محمد، بلدة عين عيسى تتبع لها 28 قرية، لم يعني هذه القرية هذه القرى لم تكن صالحة للسكن أو المعيشة خلال الفترة الماضية بسبب انتشار الألغام وانتشار الأنفاق، ربما عادت خلال الفترة الماضية مع يعني إزالة الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع بعض الألغام، عادت بعض القرى بشكل جزئي إلى عاد سكانها بشكل جزئي إليها. هناك المنطقة أشبه يعني يعني ربما أي خطوة شخص معرض للخطر على طول طريق الأنفور، وكذلك باتجاه الشمال باتجاه مدينة تل أبيض أو غرب باتجاه الريف الغربي لمدينة تل أبيض، كذلك ربما هناك انتشار للأنفاق. وشاهدنا خلال الفترة الماضية الكثير من السكان وسكان القرى يطالبون ويتظاهرون بإزالة الألغام من
1: نعم،
0: مناطقهم للعودة إليها، هم يطالبون بإزالة الألغام وتحتاج إلى جهود، حقيقة تحتاج إلى جهود كبيرة. هناك حتى بعض المناطق التي دخلتها وزارة الدفاع لإزالة الألغام منها لا تزال هذه القرى تشهد انفجارات لألغام وتسببت بوقوع ضحايا خلال الفترة الماضية. محمد،
1: شكرا
0: نعم،
1: لك الصحفي أحمد العثمان، كنت معنا من الرقة.
0: تحية.
1: انطلقت من مدينة القامشلي قافلة جديدة من نازحي عفرين بهدف العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بريف حلب الشمالي. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن القافلة السابعة من أهالي عفرين النازحين في محافظة الحسكة انطلقت من القامشلي وتضم نحو 1700 عائلة، مشيرة إلى أن عملية العودة جرت بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية.

0: إلى محافظة حماة، إذ يشكو مواطنون من انتشار الحشرات والبعوض بشكل كبير في الآونة الأخيرة. يبرر مجلس مدينة حماة قلة عمليات الرش بنقص الأدوية اللازمة منذ أكثر من 6 أشهر. راسلنا ياسر الروح والتفاصيل.
1: مع بداية الصيف تتزايد شكاوى الأهالي في حماة من انتشار الحشرات في الأحياء القريبة من نهر العاصي والبساتين. الحرارة والبيئة الرطبة تهيئ ظروفا مثالية لتكاثر البعوض والذباب، ما ينعكس على راحة السكان وصحتهم. الأهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد إزعاجا عابرا، بل تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية.
2: ما عملنا من ليم الباء بتدور يا لطيف شو باء، يعني هلأ قاعدين هون وبإيدينا عم ننفض هالباء وبتطير على وجهنا وعضف العاصي، يعني الباء لا في بخ ولا في حدا يبخ، يعني هلأ من كم من نهار اجوا بدي يبخوا، قال وقفوا هيك شوي بخوا وظلوا رايحين لك، بس بخوا بهالبساتين تعال شوفوا على البرغش اللي هي عم نطرق الدار ومن بعد عن الدار من الباء.
3: والله ابن ابني كله كان يعني عم يتقرص وكله مليان ايده بقع وايده شو اسمه هي بسبب القرص، يعني يعني عبي لانه بقى عم يقرص كبير حجمه كبير البق. اتصلنا نحن بالجهات المعنيه على اساس يجوا يبخوا، بخوا قسم وتركوا قسم ووعدونا انه يبخوا ثاني مره.
1: شكاوى الاهالي تضع مجلس مدينه حماه امام مسؤوليات متزايده، خاصه مع الظروف التي تساعد

0: يساعد على انتشار الحشرات. المجلس يقول إنه ينفذ حملات رش، لكنه يواجه نقصا في بعض المبيدات إضافة إلى ممارسات تزيد من المشكلة.
1: طبعا ترد من المواطنين الكثير من الشكاوي بشكل طبيعي واعتيادي من كل موسم عن انتشار البعوض ودرجات الحرارة. نحن عم نخدم هذه الأحياء حسب الأولوية، البعد والقرب من نهر العاصي. نحن مديرية الشؤون الصحية منتابع هذا الموضوع عن طريق شعبة رش المبيدات، تقوم برش نوعين من المبيدات الحشرية. النوع الأول هو النوع الرذاذي، النوع الآخر هو النوع الضبابي الذي يمزج بمادة المازوت. أبرز الصعوبات التي تواجه شعبة رش المبيدات هي عدم توفر المبيدات الحشرية وخاصة النوع الرذاذي، حيث نعاني من أكثر من 6 أشهر من نقص حاد في هذه المادة.
0: مكافحة الحشرات في حماة تحتاج تعاونا مستمرا بين الجهات الرسمية والأهالي، فبين حملات الرش وجهود النظافة يبقى الوعي المجتمعي أساسيا للحد من انتشار هذه الآفة.
2: بين معاناة الأهالي وجهود الجهات الرسمية تبقى مكافحة الحشرات مسؤولية مشتركة. النظافة العامة وتوفير مستلزمات الرش خطوات قد تحدث فرقا في حياة السكان. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
3: يبقى معنا ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. ياسر، هل هناك مناطق معينة تنتشر فيها الحشرات أكثر في حماة؟
4: نعم، أهلا بك محمد. في الحقيقة أنا أقف في هذه أحد الأحياء التي يتكاثر فيها أو ينتشر فيها البرغش والبعوض والبق بكثرة بسبب قرب هذه المنطقة من حوض نهر العاصي. كما تلاحظ في الشاشة، يعني نهر العاصي بقربي من اليمين ومن اليسار هناك أحد الأحياء القريبة من نهر العاصي، وهو حي الشرقية وحي البارودية وعديد من الأحياء القريبة من نهر العاصي، كون نهر العاصي يعني يمر وسط مدينة حماة. ولكن هذه الأحياء يعني يتواجد فيها البرغش والبعوض بكثرة، كونها بساتين، يوجد فيها بساتين زراعية. يعني عادة محمد، يعني هذا المكان أو في السابق يوجد برغش، ولكن هذا العام كان البرغش والبعوض بكثرة بسبب أن نهر العاصي كان جافا أو مجرى نهر العاصي كان جافا وعاد إلى الجريان من جديد، وهذه البيئة الرطبة كانت بيئة مناسبة لانتشار البعوض وتكاثره بكثرة. يعني في الأيام الماضية يعني شهدنا يعني انتشار كثيف للبعوض في هذا الحي والأحياء القريبة والمنتزهات أيضا القريبة من حوض العاصي، وتراجع يعني الزوار يعني بشكل ملفت يعني لزيارة هذه الأماكن القريبة من نهر العاصي بسبب البرغش والبعوض والبق.
3: طيب طبعا يعني أحمد، يعني مشكلة نقص المبيدات، ما السبب؟ لماذا يعني كما ورد معنا منذ شهور القصة، لماذا لم يتم حلها؟
4: بحسب يعني مجلس مدينة حماة والمعنيين يعني أنهم طلبوا كميات، إلا أنهم يعني هذه الكميات، وهناك موازنات للأعوام يعني تعمل عليها المديريات. هذا العام كانت الموازنة ممكن أن تكون غير كافية، أو ليس لديهم مبالغ لشراء مثلا المبيدات. طالبوا من جديد بسبب انتشار الكثيف. ممكن الكميات التي لديهم يعني كانت بحسب الدراسات السابقة تكفي هذا العام، إلا أن انتشار البعوض الكثيف يعني كثف من عمليات الرش المبيدات، وخصوصا بالأحياء القريبة من نهر العاصي والأحياء الأخرى. يعني اليوم يتم رش مبيدات بحسب مجلس مدينة حماة بالعديد من الأحياء، أو بالأحرى يعني كافة الأحياء في مدينة حماة. يعني بدأوا برش المبيدات في الأحياء القريبة من حوض العاصي وتابعوا رش المبيدات في الأحياء الأخرى. طبعا يعني رش المبيدات محمد يتم على فترتين، الصباحية والمسائية، استخدام المبيدات السائلة أو الرزازية. طبعا يعني هذه المبيدات هي التي يعني بحاجة إلى يعني بحاجة إلى كميات إضافية لاستخدام، كميات محدودة في مجلس مدينة حماة، إلا أن الفترة المسائية يتم هناك استخدام مبيدات ضبابية أو دخانية. هذه المواد تستخدم مع مادة المازوت، وهي كفيلة بالمصطلح

0: العامي تطفيش البق من المكان الموجود فيه. الآن يعني تعمل مجلس يعمل مجلس مدينة حماة وشعبة مكافحة المبيدات شعبة مكافحة الحشرات في مجلس مدينة حماة على رش المبيدات في أحياء مدينة حماة، إلا أن يعني في الأيام القادمة ممكن أن تكون الكميات قد نفدت وتعود المشكلة من جديد.
1: وهذا يطرح السؤال، يعني الحرارة ترتفع الآن، مقبلون على اشتداد درجات الحرارة، وبالتالي ما الآثار يعني التي قد تترتب على ذلك؟
0: يعني المواطنين هنا في خصوصي البساتين طالبوا بتزويد يعني الرش على اكثر من يعني صباحي ومسائي، يعني طالبوا في السابق كان هناك عدد معين للرش في المبيدات في الاحياء، يعني كان بحسب الاهالي هناك 4 فترات للرش، صباحي وعند الصباح وعند العصر وعند المساء، وعند يعني ممكن عند الصباح يكون مرتين او اكثر. يعني اليوم يستخدم الرش المبيدات فقط في الصباح والمساء لعدم نفاد الكمية بشكل نهائي. طبعا يعني هناك بعض المزارعين طالبوا من وزارة الزراعة او مديرية الزراعة ايضا يعني بان اعطائهم مواد للرش مبيدات بشكل اساسي لرش المبيدات الحشرية في البساتين، ولكن إلى الآن لم يستطيع أو لم يصلوا إلى رد من مديرية الزراعة.
1: نعم.
0: طبعا المعنيين كما ذكرت لك محمد، يعني المعنيين طالبوا بكميات إضافية لكي لا يتوقف رش المبيدات بشكل نهائي، ولكن يعني أيضا مجلس مدينة حماة يعني طالب الأهالي بالنظافة خصوصا بالقرب من حوض نهر العاصي والأماكن المخصصة لرمي القمامة. هذه أيضا يعني هذه الأماكن إذا تم الاعتناء بها والنظافة بها هذه أيضا تخفف من انتشار البعوض والحشرات بشكل عام.
1: شكرا
0: ضمن
1: لك
0: المدينة
1: ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا، ونرصد فيها بعد الفاصل. ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بنسبة 30% عن العام الماضي يفرغ موائد كثير من السوريين منها، وينعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق في دمشق.
2: أنا تجربة عارفة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

مرحبا بكم من جديد. تبتعد الخضروات والفواكه عن موائد كثير من الأسر في دمشق بسبب ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ يقدر بنسبة 30% عن العام الماضي. مراسلتنا ماريا تعبيد وأحوال المواطنين عن قرب في المادة الآتية.

0: بعد أن كانت عنصراً أساسياً لا تستغني عنه الموائد، غدت اليوم في نظر كثيرين من الكماليات، فتراجع الإقبال عليها بشكل ملحوظ، وأصبح اقتناء الضروري منها فقط خياراً تفرضه الظروف.
1: يعني راتبنا ما بيجيب فواكه ولا بيجيب، يعني أنا مثلاً مهندس متقاعد، راتبي ما بيوصل للمليون، شو بدي اشتري بالمليون؟ ما بيعيشوا 3 أيام 4 أيام. الوضع ما بي، يعني غلاء ما بيناسب، يعني على المؤخر بتاخذي فواكه كيلو الدراهم 25، كيلو المشوش 20، هذول كله ما بتقدري تاخذيهم، يعني بتاخذيهم مره بالشهر.
0: شهدت اسعار الخضروات والفاكهه ارتفاعا بنحو 30% مقارنه بالعام الماضي، الامر الذي انعكس سلبا على حركه الاسواق، إذ أدى إلى تراجع أعداد البائعين في ظل معاناتهم من ضعف الحركة التجارية.
2: يعني هلأ الواحد كنا مثلا نزل بضاعة منيح نقدر نكتر، هلأ وقت عم يزيد بضاعة ما عم نعرف وين نروح فيها، صايرين عم نوزع مثلا العالم أو شيء، وبيجي زبون بيسأل مثلا قديش هذا الغرض، بلاقي عليه غالي، يعني غلا كتير، يعني عم يأثر على العالم. الله يفرج، يعني مثل إنه أن الموزات صلوا من أول تمبارة مثلا هن 5 كراتين، كيلو الموز ب18 كان قبل مثلا 9000 10000، هلأ على الارتفاع الأسعار كيلو الموز ب18 وب20، يعني اللي عنده أهلي مثلا ما حيبقى أقل من كيلو ما بيحسن يأخذ.
0: يعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي وكلفة النقل والتوزيع، فضلا عن تأثير العوامل المناخية بما في ذلك موجات الحر والصقيع التي انعكست سلبا على حجم الإنتاج الزراعي.
3: أمام عجز المواطن عن اقتنائها، اختفت تلك الألوان المتنوعة من معظم الموائد السورية، لتترك خلفها مشهدا تتصدره الأسعار المرتفعة وتراجع القدرة الشرائية بعد أن كانت ملاذا آمنا يلجأ إليه الجميع. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: انضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر مرحبا بك. شاهدنا في التقرير هناك تذمر من الباعة وأيضا من الزبائن بسبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، كيف يعني تصف وضع الأسواق؟
5: مرحبا بك محمد وبالسادة المشاهدين. بالفعل الأسواق تشهد تذمر كبير من قبل الأشخاص المشترين، خصوصا بسبب الغلاء الكبير الذي تشهده الأسواق، لا سيما الخضار والفواكه التي تزرع هنا محمد في الداخل السوري. خصوصا نحن الآن في دمشق نتكلم عن الغوطة الشرقية، الغوطة الشرقية تعرف بخصوبة أرضها وأيضا الأشجار المثمرة المتواجدة في الغوطة الشرقية، بأن الأسعار محمد اليوم تصل إلى أرقام كبيرة جدا، عللها أصحاب البساتين والتجار بارتفاع الكلفة التشغيلية للمحاصيل ولري المحاصيل، خصوصا كون المحاصيل هذه تعتمد على الري، خصوصا الخضروات في الحقيقة محمد تعتمد على الري بشكل كبير جدا، وهي تتطلبها العائلة بشكل يومي وأساسي في كل يوم محمد. الآبار الارتوازية تكلف أيضا أصحاب البساتين وأصحاب الحقول مبالغ كبيرة نوعا ما، تصل إلى ربما أكثر من 5 ملايين لحفر البئر الواحد، أو ربما أكثر من هذا الرقم بحسب خصوبة الأرض وغماقة هذه الآبار. محمد في الحقيقة لاحظنا غلاء الأسعار أيضا نتيجة غلاء المحروقات التي يعتمد عليها أصحاب هذه البساتين وأصحاب الأشجار المثمرة الذين يقومون بتصدير المحصول والمنتج إلى أسواق مدينة دمشق في سوق الهال. أيضا رصدنا غلاء نوعا ما في هذه السلع، يعاني الأهالي من هذا الغلاء في الحقيقة محمد، وعدم قدرتهم على شراء ربما الفواكه والخضروات. الفواكه محمد أصبحت ربما شيء منسي لدى معظم العائلات السورية، وهو ما أيضا طالب به المدنيين والأهالي على وجه الخصوص، طلبوا بضرورة وضع خطط ل تخفيض هذه الأسعار التي تفوق قدرتهم الشرائية، ولا يستطيعوا لا يستطيع معظم وغالبية السكان شراء الفواكه، بينما الخضروات محمد يعتمد عليها الأهالي بشكل يومي، والغلاء هذا سيؤثر بشكل سلبي على السوريين بشكل عام. نعم محمد.
4: بدر، يعني المفارقة أنه كان معنا خبر أمس أن هناك خطط لافتتاح أسواق هال جديدة في ريف دمشق، في الكسوة، في دوما، في عدد من المناطق، بينما يعني الواضح أنه الوضع سيء على مستوى أسواق الخضار والفواكه، وبالتالي هل هناك أي تعليق، أي إجراءات حكومية، أي هل هناك مطالب محددة مثلا لدى الباعة والتجار وأيضا لدى السكان طبعا؟
5: بالنسبة لافتتاح أسواق الهال، هذا الأمر طرح محمد بشكل فعلي ولكن لم ينفذ إلى الآن، ربما بسبب الضغط الكبير على سوق الهال المتواجد بالقرب من ساحة العباسيين، هذا الضغط ودخول البرادات التي تأتي إلى سوريا واستيرادها من خارج سوريا ربما دفع الحكومة السورية إلى التفكير بإنشاء أسواق هال جديدة. لكن بالنسبة للمنتج المحلي السوري، نتكلم هنا عن الخضار والفواكه التي يعتمد عليها السوريين بشكل كبير كمصدر رزق ربما في الآونة الأخيرة، خصوصا في الغوطة الشرقية، هذه الأراضي وهذه البساتين عانت بسبب أيضا الظروف الجوية المتقلبة بشكل كبير جدا. لاحظنا الموسم الشتوي كان غزيرا جدا في الأمطار، هذا ما تسبب في ضرر بعض المحاصيل والمواسم للفلاحين والمزارعين. أيضا محمد، هناك غلاء في المبيدات الحشرية، هذا الغلاء يحول بين المزارع وبين حماية الأشجار المثمرة التي تتعرض نوعا ما إلى ربما هجمات من قبل الحشرات الضارة والسامة، هذا أيضا تسبب بخسائر كبيرة لدى أصحاب البساتين وأصحاب المزارع. لكن نتيجة غلاء هذه الكلفة تنعكس أيضا على الواقع وعلى الشراء بالنسبة للسكان هنا في دمشق، حيث يقوم التاجر برفع السلع أو رفع أسعار الخضار أو الفواكه بما يتناسب مع المصروف أو التكلفة التشغيلية للموسم أو المحصول الذي يقوم بتوريده إلى سوق الهال. نعم محمد.
4: شكرا لك بدر كجك، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق.

0: نظم عمال في شركة زنوبيا للسيراميك في ريف دمشق اعتصاماً أمام الشركة، طالبوا خلاله بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية وتفعيل الضمان الصحي.
1: احنا نطالب تحسين الأجور، نطالب تحسين المعاملة، أهم شيء من قبل تحسين الأجور احنا بدنا تحسين المعاملة وعدم امتهان كرامة العامل. ثاني شغله، احنا التأمينات الاجتماعية والضمان الصحي، مو معقولة أني أنصاب بالمعمل بطلع على حسابي واروح على الدكتور. احنا كمان نطالب يعني بسيارة إسعاف دائم وطبيب وعدم فصل تعسفي. احنا عم نعاني من فصل تعسفي، يعني أي شغلة بسويها مسكك من كتفك الله علي معك، ونطالب برجعة العمال اللي انفصلوا.
2: وأنا كسرت إيدي 3 مرات، بيحطوني بستافة بستنى على الباب لحتى تيجي السيارة بيسعفوني، وغير هيك ما بيعطوني إحالة أو تأمينات، بيعطيني استراحة بالمكان. من فترة إيدي هاي 50 قطبة خلاني استراحة على المكنة وما أعطوني أي إحالة ولا استراحة بالبيت. رغم هذا الشيء 11 سنة عم بشتغل على المكنة، صار فيها عطل بقول لأستاذ محمد السحار، بقول للدكتور روحوا اعتلوا عليه بقسم تاني بالفرز، حطوني بقسم لا بقدر أشيل ولا أي شيء.
0: وقال المدير التنفيذي لشركة زنوبيا خالد قبلان إن مطالب العمال ببعض الزيادات محقة ولكن سقفها كان عاليا جدا، مضيفا أن الشركة ملتزمة بتقديم كافة الخدمات للموظفين حسب قانون العمل.
3: هذول العمال هم إخواتنا وأصدقائنا وهم شركائنا في الإنتاج، ولهم حق في في في في بعض الزيادات اللي تغطي الغلاء اللي حاصل في البلد، لكن يعني كان السقف عالي جدا منهم هني. نتمنى الوصول إلى حل وسط نحن وشركائنا في الإنتاج العمالي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية نؤكد كشركة زنوبيا بأنه نحن ملتزمين بتقديم كافة الخدمات الأساسية من تأمينات اجتماعية وطبابي ونقل وإجازات حسب قانون العمل، كل هذا الحكي. لكن هون أنا بدي أرجع أنه نحن ضروري جدا نعرف بأنه نحن وصلنا لتكاليف إنتاج عالي جدا، وخاصة أنه أنا عندي ارتفاع بأسعار الغاز والفول والمازوت وأنافس منافسة يعني غير حقيقية وغير يعني مستحقة مع المستورد، عشان علما أنه تكاليف المستورد لا يتجاوز ربع تكاليف الإنتاج اللي لدي.
0: عقدت الشركة السورية للبترول اجتماع عمل موسعا في مديرية حقول الحسكة برميلان بمشاركة شركة HKN الأمريكية لمتابعة تنفيذ التفاهمات الأخيرة المتعلقة بتطوير قطاعي النفط والغاز. أوضحت الشركة في بيان أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية اللازمة لاستلام الحقول النفطية والبدء بعمليات التشغيل الفعلي ووضع خطط العمل المرتبطة ببنود الاتفاق المبرم بين الجانبين. كما تناول المشاركون الجوانب الفنية والتشغيلية والأمنية المرتبطة بإدارة الحقول واستمرارية الإنتاج، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذت سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها ضمن خطة إصلاحية شاملة. وضح بيرقدار في تصريح لوكالة سانا أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومراجعة العقود القائمة وفسخ ما يتعارض منها مع شروط الواقفين، إلى جانب استعادة العقارات المتعدى عليها وإعادتها للاستثمار. وأشار بيرقدار إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد ما تعرض له القطاع من تعديات وإهمال خلال سنوات حكم النظام المخلوع. أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ويلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته. أوضح والش في تصريح لصحيفة العربي الجديد أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف، مؤكدا أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نشهد عودة صناعة الطيران السورية لتعيد بناء نفسها وتطوير قدراتها. وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بنشاط على وضع الأسس اللازمة لتقديم الدعم الكامل فور التأكد من زوال أي عوائق قانونية، مشددا على أن عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي تتطلب تكاملا مع المنظومة العالمية للطيران عبر مشاركة الشركات السورية في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وأنظمة التسوية المالية التي يديرها الاتحاد. وفي سياق متصل، قال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي في لقاء مع تلفزيون سوريا إن من أبرز الأولويات أمام قطاع الطيران المدني في البلاد هو إعادة دمجها مع المنظمات العالمية وربطها بالقطاعات العالمية.
4: التحديات حالياً وكثير من الأولويات هي أول شيء نحن إعادة دمج سوريا فعلياً مع المنظمات العالمية هي أهم الأولويات بالنسبة لنا. وفي أولويات كثيرة إذا فينا نتحدث عنها نقول أنه الأولوية الأولى هي ربطها بالقطاعات العالمية مثل إيكا والإيادا. طبعا مستر والش بهذا التصريح نحن التقينا معه أكثر من مرة، وخلينا نفصل ما بين المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكا والمنظمة الدولية للنقل الجوي اللي هي الإيادا. طبعا هذا الشيء سواء ك نواقل وطنية أو كهيئة عاملة للطيران المدني، إحنا أخذنا هاي الخطوات من بداية التحرير تقريبا، ونحن مشينا فيها خطوات كتير طويلة وشاركنا بأكثر من برنامج بهذا الشأن.
0: كما أكد سامح عرابي أن الهيئة العامة للطيران المدني تركز على تطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، معتبرا أن التعافي في قطاع الطيران لا يقتصر على الأموال والبنية التحتية.
4: طبعا مشان هيك الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بتركز على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب، هذا شيء كتير مهم، وتحديث التشريعات الحالية وربطها مع المعايير الدولية سواء عن طريق المنظمات الدولية مثل إيكاو أو الإياتا. كمان إنه لازم نتعاون مع هاي المنظمات لأنه هي الدليل، هي نحن كهيئة عاملة للطيران المدني موجودين تحت مظلة الإيكاو. وأهم شيء وأهم خطوة قمنا بها هي إنه الإيكاو حاليا الاتصال معهم بشكل كتير موجود، وسوريا شاركت ببرنامج No Country Left Behind اللي هي برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني. قاموا بزيارة مبدئيا لسوريا وعملنا Risk Assessment يعني بالفترة الماضية، وإن شاء الله بداية الشهر القادم راح يجوا على أرض الواقع لحتى سوريا تبدأ بشكل فعلي وبشكل لنقول رسمي ببرنامج No Country Left Behind. وهذا الشيء أكيد راح يأخذ وقت شوي لحتى ما بين ترجع سوريا تتعافى من هذا الموضوع. أنا دائما كنت أقول التعافي في قطاع الطيران هو ليس فقط الأموال والبنية التحتية، ولكن التنظيمات التشريعية هي أكبر عائق واللي بتأخذ وقت كتير كبير.
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، دائما المزيد على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
1: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جداً، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيسا لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيرا لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاما وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيسا لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز القضايا والترندات التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في مثل هذا اليوم مات حافظ الأسد قبل 26 عاما، ممهدا الطريق لابنه ليواصل مشوار الدكتاتورية والتسلط على رقاب السوريين، على اعتبار أن القاسم المشترك الأبرز بين الأب والابن أنهما ليس من اختيار الشعب، لم يصل أي منهما للسلطة بصندوق اقتراع، لا يمتني للديمقراطية بأي صلة. لكن ذلك اليوم الذي كان سوريون فيه مجبرين على تمثيل مظاهر الحزن حتى لا يلحقوا بحافظ على يد أفرع الأمن القمعية التي تركها كجزء من موروث حاكم مستبد، إلى جانب المجازر في حماة وإدلب وحلب يتفاعل معه سوريون بصورة مختلفة حاليا. بعد التحرير كان هناك زيارة أجرها بعض السوريين لقبره عبرت بوضوح عن مشاعرهم الصادقة تجاه حاكم من هذا النوع. لكن لحظة، ماذا عن منجزاته وكيف يراها السوريون؟ محمد صالح محمود عبيدو يقول: كي لا نبخس حق الرجل، في 19/5/1967 صرح حافظ الأسد كان وزير دفاع بأن الوقت حان لبدء معركة التحرير الكبرى، مضيفا أن الجيش السوري ليس جاهزا فقط لرد الاعتداء بل هو على استعداد تام. بلشت الحرب كانت نتيجة الاستعدادات، هزيمة الجيش السوري خلال يومين وخسارة هضبة الجولان. وفي 6 تشرين أعاد الكرة حافظ الأسد، أعاد الكرة حافظ الأسد وصرح بأن الجيش السوري على استعداد تام لاستعادة الجولان. بلشت الحرب وكانت النتيجة خسارة سوريا 25 قرية إضافية ضمتها إسرائيل للجولان، بين قوسين تم البيع. العمى هذا هو مستعد، لو مو مستعد شلون كان وصل جيش الكيان لتل كوجر بريف الحسكة. أيضا الباحث الدكتور عبد الرحمن الحاج علق وقال، عبد الرحمن الحاج قال: قبل 26 عاما في مثل هذا اليوم مات الطاغية حافظ الأسد، كان إعلان وفاته أجمل خبر يمكن لسوريا أن يسمعه، بعد يأس من حدوث أي تغيير كان الأمل معلقا بموته الطبيعي، لكن فرحتنا لم تكتمل يومها، فقد تم توريث الحكم في مسرحية مدهشة لشدة وقاحتها، كان علينا أن ننتظر نحو ربع قرن آخر وندفع تكلفة هائلة وغير متخيلة لاقتلاع حكم آل الأسد المظلم. أيضا محمد الحناوي كتب منشورا طويلا هذا جانب منه: في ذكرى وفاة حافظ الأسد لا ينبغي التعامل مع الرجل كرئيس سابق بالمعنى الطبيعي للكلمة، بل كحاكم استولى على الدولة وحولها إلى ملكية أمنية مغلقة، وصل إلى السلطة عبر انقلاب عام 1970 ثم حكم سوريا حتى وفاته في 10 حزيران/يونيو 2000. وبعد ساعات من موته عدل الدستور على قياس ابنه بشار في مشهد يلخص طبيعة النظام كله، لم تكن سوريا دولة مؤسسات بل دولة مصادرة لصالح عائلة وحزب وأجهزة أمن. سياسيا أنهى الحياة السياسية الحقيقية، حول حزب البعث إلى واجهة والبرلمان إلى ديكور والقضاء إلى تابع والمجتمع إلى مساحة مراقبة بالخوف. الشرعية لم تأتي من انتخابات حرة ولا تداول سلطة بل من الجيش الأمن الطوارئ والسجون. أيديولوجيا قال: رفع شعارات اشتراكية ويسارية وقومية كبيرة، لكن النتيجة لم تكن عدالة اجتماعية ولا كرامة للعمال والفلاحين، بل دولة مركزية خانقة تدار من فوق، تقتل المبادرة، تعاقب الاستقلال وتربط الرزق والوظيفة والترقية بالولاء السياسي.

الكاريكاتير مشاهدينا هو نوع من الفنون البصرية يعتمد على المبالغة والتشويه المقصود لبعض الملامح أو الصفات للتعبير عن فكرة أو نقد أو تعليق بطريقة سريعة ومؤثرة. أصل الكلمة إيطالي، ويعني بالإيطالية المبالغة أو التحميل الزائد. ويمكن أن يكون الكاركتر أيضا رسما لشخصية حقيقية مع تضخيم بعض ملامحها، أو رسما ساخرا يعالج قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو لوحة رمزية تستخدم شخصيات أو أشياء تمثل أفكارا ومؤسسات. طبعا يختلف الكاركتير عن الرسم الواقعي في أن هدفه ليس الدقة الشكلية، بل إيصال رسالة أو موقف بأقل عدد ممكن من الكلمات. لكن لماذا يستخدمه الناس؟ ربما للتعبير عن الرأي بطريقة مختصرة وجذابة، أو للسخرية والنقد من دون الحاجة إلى مقالات طويلة، وربما للفت الانتباه إلى مشكلة أو ظاهرة معينة، أو إثارة التفكير من خلال الرموز والمفارقات، وحتى للتسلية عبر الفكاهة والذكاء البصري. الصحافة مشاهدين تعتمد الكاركتير منذ القرن 19 لدوره في تبسيط القضايا المعقدة في صورة واحدة، وللتعليق السياسي السريع على الأحداث اليومية، ولجذب القراء وإضفاء طابع مميز على الصحيفة، بالإضافة أيضا إلى نقد المسؤولين والمؤسسات بطريقة رمزية وساخرة مع التأثير العاطفي. فصورة غالبا تفهم أسرع من النص، كما يمكن في كثير من الأحيان أن ينقل رسم كاريكاتيري واحدا وموقفا سياسيا أو حتى اجتماعيا كاملا قد يحتاج إلى مئات الكلمات لشرحه. هناك أيضا كاركتير سياسي واجتماعي وثقافي وشخصي، لكن نجاح أي نوع منها يتطلب فكرة قوية وواضحة وبساطة في الرسم والتكوين، واستخداما ذكيا للرموز، وقدرة على إثارة الابتسام أو حتى التفكير أو النقد، بالإضافة إلى ارتباطه أيضا بالواقع والأحداث الجارية. الكاركتير مشاهدينا ليس مجرد رسم مضحك، إنه وسيلة نقد وتأثير تعتمد على الصورة أكثر من اعتمادها على الكلمات، كما نشاهد هذه اللوحة التي تم رسمها قبل سقوط النظام المخلوع. بعد تحرير سوريا من نظام الأسد المخلوع وتعزيز حرية الصحافة في البلاد بحسب مقاييس ومؤشرات عالمية، لاقى الكاركتير حضورا أوسع، وتحديدا من بوابة الصحافة الرسمية صار ممكنا انتقاد قرار أو فكرة أو حتى موضوع عبر الصحافة الرسمية بكل بساطة، لأن الإعلام الرسمي لم يعد وسيلة لتلميع صورة السلطة وفق ما يرى أو ينشد بعضهم، ولأن سوريا عائمة على بحر من المشكلات والقضايا العالقة التي راكمها نظام الأسد المخلوع على مدار عقود من حكمه وحكم والده، فالحالة المعيشية والخدمية هي دائما على طاولة المواطن، دفعا للإسراع بحل مشكلة أو للإشارة لها أو لانتقاد تأخير حلها أصلاً، خصوصاً في مشكلات ملحة. الاتصالات جزء من هذه المشكلة مشاهدينا، الخدمة سيئة، الشبكة ضعيفة، الاتصال متقطع، لا أسمعك جيداً، غير مكانك. لكن الأسعار المرتفعة مقابل الخدمة التعيسة واضحة وضوح الشمس. هذه الفكرة عبر عنها الرسام علي حمزة في رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة الثورة السورية الرسمية. يظهر في الرسم كما يبدو وزير الاتصالات هنا مشاهدينا وهو يتحدث عن مشاريعها ومشاريع وزارته، في حين يرد المواطن على الطرف الآخر مع مسمعك منيح، هالشبكة من جيل العصر الحجري. نشاهد هذا الرسم مشاهدينا لصحيفة الثورة من الفنان علي حمرة كما رسم. لقى الموضوع مشاهدين تفاعلا إيجابيا واسعا، لكون موضوع الاتصالات يمس كل مقيم في سوريا وكل من يجري اتصالا لمقيم فيها حتى، بالإضافة إلى ما اعتبره متابعون جرأة في الطرح من وسيلة إعلام حكومية. نستعرض جانبا من التعليقات مشاهدين، نبدأ من خليل اللي قال: من الآن فصاعدا صحيفة الثورة هي الدليل الوحيد للأمل. تعليق أيضا لخليل الشيخ يقول: هيك كاركتير من صحيفة رسمية، برابو. أما أيضا عبدو قال: يؤبرني الصحيفة الديمقراطية أنا. أما جابر قال: لقد أسمعت لو ناديت حيا. لكن تعليق أخير لزياد كساح: بالفعل الصورة

0: معبرة. الفجوة بين الوعود والواقع في قطاع الاتصالات السوري ما زالت كبيرة، والحكم الحقيقي يكون على جودة الخدمة والنتائج الفعلية لا على التصريحات. طبعا فريق ريبوست تواصل مع الرسام علي حمرة الذي رسم هذا الكاركتير لصحيفة الثورة، لكنه اعتذر عن الظهور في الحلقة بسبب ضيق وقته، لكنه قدم هذه الرسالة. نتابع.
1: هو تناول السيد وزير الاتصالات وعن طريق برنامجكم بوجه له تحية وبتمنى يتقبله بصدر رحب، ضمن إطار حرية التعبير اللي نحن عايشينها اليوم ومو مصدقين حالنا إنه نحن عندنا حرية التعبير، قادرين نحكي وقادرين نرسم ونعبر كسوريين عنا بعد سنوات من القمع والقهر.
0: التعاطي الفج مع شرطة المرور وإن تحول لحدث شبه يومي متكرر الظهور في ريبوست كما يتكرر حدوثه على أرض الواقع، لكنه يعبر بنظر بعضهم عن حالة تفلت من القانون. اليوم بعد أكثر من عام ونصف على تحرير سوريا وطي تلك الحقبة المظلمة، ورغم كل التأكيدات المتواصلة على أكثر من مستوى على ضرورة احترام القوانين والمضي قدما نحو الإعمار الذي يتعدى الحالة العمرانية إلى الحالة الحضارية لسوريا الجديدة، ما تزال المخالفات ترتكب وما يزال التطاول على عناصر شرطة المرور مستمر. مشاهدينا، شرطي المرور موظف يقف في الطريق يواجه عوامل الطقس بقسوتها وتقلباتها وقوفا على قدميه لساعات طويلة في سبيل تنظيم حركة السير وتخفيف الازدحام والحد من الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة، وكل هذا من شأنه التخفيف قدر الإمكان من الحوادث المرورية، لكن يبدو أن بعضهم لا يلقي بالاً للقانون، حتى أن هناك دعوات باتت تتكرر مؤخراً لتفعيل المخالفات المالية في سبيل خلق حالة انضباط مأمونة. طبعاً خلال الأيام الماضية بدأت شرطة المرور تحذر المواطنين وسائقي المركبات من التوجه إلى المخالفات المالية، كما جرى مؤخراً تفعيل رادار المخالفات المرورية في شوارع العاصمة كخطوة أولى قبل تفعيله على نطاق أوسع ومناطق أخرى. مشكلة المرور والصدامات المتكررة التي تحصل مع شرطة المرور يعود جزء منها لمحاولة الحد من الانتشار الحاد للدراجات النارية في مراكز المدن والمناطق المكتظة بمختلف المحافظات، حيث يشكو هذا الشاب عدم السماح له بمراجعة المرور في حين تظهر أعداد كبيرة من الدراجات النارية أمام فرع المرور في الرقة. دعونا نتابع.
2: واستاذ هنا نقول له يا شيخ فوتنا على الإدارة جوا، يقول ما فوتكم. هذه الحكومة اللي جاعت تضردنا من المؤسسات، ممنوع تفوت على مؤسسة المرور وتشوف مدير الفرع ويقول لك احنا بخدمة المواطن. حسبي الله ونعم الوكيل بس، حسبي الله ونعم الوكيل بس، رحنا على من العام نفس الكلام قالوا لنا روحوا مع المرور، هذا متوراتنا، فوتونا تنفهم علينا ضريبة نعرف، علينا مسؤولية تنعرف، ليش جاعت تسوون بينا هيجد؟ ليه ما تفوتنا على الإدارة؟ فوتنا على الإدارة خيو، هاي مو مؤسسة مواطن، فوتنا تنشوف خيو، ليش ايش من الباب تطردنا؟ ليش العمل هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل بس، نشكيها لرب العالمين بي الله. وين مدير فرع قياده الامن مدير المرور؟ وينه؟ وين المسؤول عنا الرقه؟ ما يجي يشوف ايش يصير هنا؟ ليش العمل هذا؟ حسبي الله.
0: هل القصه تتلخص بمساله الدراجات الناريه؟ بعض اصحاب السيارات ايضا قد يواجهون صعوبه في الالتزام بالقوانين، كما يظهر في تزيير مصور متداول من حلب يطلب فيه الشرطي من سائق السيارة ركنها على يمين الطريق بسبب استعمال السائق للهاتف خلال القيادة، لكن دون استجابة من السائق مع رد بألفاظ لا يمكن عرضها على الشاشة. لقى الموضوع مشاهدينا ردود فعل وتعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. المشكلة بحاجة لحل ولا يبدو أنه متوفر حاليا، فإلى جانب الاستهتار بقواعد القيادة هناك تطاول على شرطة المرور التي تؤدي مهامها. إلى التعليقات، جوان كتب وقال يضرب عنتريات على الفاضي، المهم انضرب مخالفة مرتبة. أما أحمد فقال

شوي بيلمس المخطط. أما معلق قال التصرف قليل أدب بلا أخلاق، بس كمان الشرطي مفروض يوقفه وينبهه لا يستخدم الموبايل أثناء القيادة، وما في داعي للمخالفة لأنه الوقت بعده ما صار مناسب لهيك شيء. يكمل مالك ويقول المخالفات المرورية مفروض تتفعل لما اقتصاد البلد يتحسن والوضع المعيشي للناس يصير كويس، أما حاليا الناس عايفة جلدة وجوههم. أيضا بلال قال مخالفات كبيرة مو تحت $1,000 وبدون ما يناقشوا بالمرة يبعث له إياها على البيت ويرفع عليه دعوة ذم وقدح مشان السجن، وقتها بيعرف شو معنى كلمته. أيضا لغازي كتب وقال لو الدولة بتفهم تعطي صلاحيات للشرطة بأمريكا بيستدي أصلا ما يطفي المحرك مو بس يمشي.

بالحديث عن شرطة المرور أيضا، فهنا شاب عفوا مشاهدينا يروي موقفا تعرض له في العاصمة يشيد فيه بتعامل عنصر من الشرطة من أبناء محافظة دير الزور، حيث يقول عبد السلام فايز. يقول عبد السلام فايز: في دمشق التي أحب ركنت سيارتي ثم غبت عنها نحو ساعتين، فوجدت عندها هذا النشم، وما أن هممت بفتح الباب حتى اقترب مني وقال لي: أنت صاحب السيارة؟ فقلت له: نعم أنا، خير، ليكون مخالف. فقال: الله يسامحك يا رجل، من ساعتين وأنا واقف هنا أنتظر صاحب هذه السيارة، لأن الشباك الخلفي تاركه مفتوح وفي حقيبة على الكرسي، خفت حدا يجي يسرقها. فقلت له: آسف جدا جدا، نسيت الشباك مفتوح، حقك على راسي، بس ليش ضليت واقف وغلبت حالك؟ فقال: واجبنا نحمي الناس، وأخبرت معلمي أنني لا أستطيع التحرك من مكاني حتى يجي صاحب السيارة. شكرته كثير وعرضت عليه مكافأة رمزية جدا، فرفض بشدة وقال: هذا واجبي، ولا منة ولا فضل أبدا. أحمد الفحل أبو آدم أحد أبناء مدينة دير الزور، صديقي الجديد ونموذج للمواطن الذي تحتاجه سوريا في هذه الأوقات العصيبة. عبد السلام التقط صورة مع شرطي أحمد الفحل أبو آدم، لأن أمثال هذا الشرطي يستحقون الثناء فعلا، قد حمى الرجل من سرقة محتملة. الموضوع تفاعل بين رواد وسائل التواصل وحصد آلاف التعليقات، نستعرض بعضا منها. يقول أحمد: بأمثالك وأمثال هؤلاء الأشخاص يبنى الوطن، لك كل التحية والاحترام أستاذ عبد السلام، وهذا الشخص يستحق كل الخير والاحترام. أما عبد الرحمن فقال: بارك الله في الشام وأهلها. تعليق أيضا لبشار قال: بهيك أخلاق وهيك ناس تتعمر الوطن. أما محمد فقال: الله يديم الأمن والأمان على سوريا وأهل سوريا. تعليق أخير لليث يقول فيه: سوريا لطالما كانت ولا تزال ولادة بالشهامة والنخوة. تحية كبار لهذا النشمي، هنيئا لك بصديقك الجديد، وهنيئا لسوريا بأبنائها الأوفياء. في الوقت الذي يقدم به الطلاب امتحاناتهم يفكرون بمستقبلهم، يتطلعون إلى الغد المشرق، لا تخلو المسألة من منغصات. لصاني في وضح النهار يسرقون موبايل طالب في الرقة ويلوذون بالفرار على دراجة النارية، في حين يحاول شاب اللحاق بهم لكن بلا نتيجة للأسف. نتابع. بحسب المتداول، فبعد نشر التسجيل المصور تواصل عناصر الأمن الداخلي مع الطالب واصطحبوه لتقديم شكوى رسمية، في حين تبرع العديد من الشبان لتعويض الطالب ودعمه وتحفيزه وسط أمانه بالعثور على السارقين وتقديمهم للقضاء وإعادة الهاتف المسروق، على اعتبار أن الأجهزة المحمولة تحمل لدى أصحابها قيمة أكبر من سعر الموبايل، فيه الصور والأسماء والخصوصيات والذكريات وملفات ربما تكون عزيزة لدى أصحابها. نستعرض بعض التعليقات ونعود. نبدأ من حمزة الذي قال: يا أخي والله أحسدكم على النخوة والتكاتف اللي عندكم بالرقة وحبكم لبعض البعض.

في تنقلاتهم، لكن للأسف اليوم صارت مدعاة للذعر بدل الراحة. أما إسماعيل فقال الكاميرات شغلة رائعة فعلا وسعرها رخيص، وتساهم بحل وإلقاء القبض على الكثير من اللصوص والقتلة والمجرمين. الكل يركب كاميرات،

ما يزال بعض السوريين يتعرضون خارج بلادهم لاعتداءات وانتهاكات حتى يمر كثير منها من دون تعليق رسمي. وفق ما يبدو جريمة مروعة تتعرض لها الشابة السورية فاطمة نايف في لبنان وتنتهي بمقتلها للأسف، وإصابة شابة أخرى من جراء تعرض لهجوم مسلح داخل مطعم في منطقة الميناء بطرطوس. بالتفاصيل نتابع هذه المادة.

0: طبعا مشاهدينا، حتى اعداد هذه الحلقه لم يظهر اي تعليق رسميا سواء من وزاره الخارجيه او من السفاره السوريه في بيروت، في حين لقى الموضوع تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا طبيعي طالما ان السوريين ملوا من كونهم لقمه سائغه خارج بلدهم، لا حكومه ولا سفاره تسال بهم في الخارج خلال حكم النظام المخلوع، حين كانت السفاره بوابه لجبايه الاموال وتقفي اخبار المعارضين. نستعرض جانبا من هذه التعليقات، نبدأ من إحسان. قالت أكيد أهل الميناء لدائما معروفين بأخلاقهم الحلوة، ما بيقبلوا الغلط، يوقفوا وقفة قوية ويجيبوا شبان ويسلموهم. أما محمد فكتب وقال ما رح يطلع من أمرها شيء، ما يزال الدم السوري رخيصا. هذا رأي محمد. أما يوسف فقال ربي يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. أمام ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف، تبدو محاصيل القمح مهددة بالاحتراق في بعض المناطق التي تشهد درجات حرارة عالية جداً. لكن اللافت في هذه الحادثة هي طريقة تفاعل هذا الفلاح في ريف حماة مع حريق محصوله من القمح، والذي قدره بنحو 50 دنوما زراعيا. دعونا نتابع.
1: على راسي أهل الوطن كلها، ولك من برا الوطن كلها، الله يسير.
2: الله يعوض عليك يا حجي، الأرض لك.
1: اي والله
2: الله يعوض عليك.
1: الحمد لله رب العالمين، ما ظل شيء، ظلت بقى فرحهم طيضرحني، الله شاء الله محوم به قاسي.
2: يلا بيعوض الله، الله يعوض عليك.
1: إيه وال... لله الحمد والشكر من فضله، طلي على الشعب، طلي طلي، كله جاي، هاي كله جاي من طرف الله سبحانه وتعالى. طلوا طلوا طلوا يا شباب، طلوا طلوا. لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، اتكلنا عليك يا رب. طلوا يا شباب، طلوا على ما الله شاهد
3: جنة.
1: عم تستنى العالم بهالحنطيات مشان ياكلون هن اولادهم، بس مشان ياكلون هن اولادهم، والله العظيم عم يستنوين السنه اللي عليه مصاري بده يدفعي. والله لسه العالم كلها حق الحنطه لهلا، حق السماد لهلا، اجار تركتور لهلا، هاي ظل عنده. الله الله يعينه ويعيننا ويعين الكل.
2: ايش قد راح لك يا حج، ايش قد راح لك بالحريق؟
1: والله ليك وصلي هاي كلها يا
3: ترى احنا هون وهون باكثر من 30 دلوم، يعني هدول
1: كثير
2: 30 دلوم
1: وحو اكثر 50 دلوم
3: هون، يعني 30 دلوم هدول بس هون. هذه هذيك 30
1: يا شباب، طلعوا
3: طلعوا هاي القطعه وهذيك القطعه كامله.
2: الله يعوض عليكم يا حج.
0: كان هذا ابرز ما لدينا مشاهدينا لهذا اليوم من حلقه ريبوست. شكرا على طيب المتابعه، دمتم بخير.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جداً بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جداً، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

هناك حيث تنحدر الجبال الخضراء الشاهقة لتلامس مياه المتوسط الزرقاء في لوحة بديعة قل نظيرها في العالم. هناك حيث تكسو الغابات القمم الوعرة وتروي أسرارها أغصان السنديان والبلوط والصنوبر العتيق. هناك في القمم الوعرة والوديان السحيقة تقبع غابات عذراء صمدت لقرون في وجه الإسمنت وآلات الإنسان المعاصر. إنه الساحل السوري وهو كل ما ذكرناه بل أكثر بكثير، لكنه في السنوات الأخيرة يعاني من كارثة بيئية تعري جباله من كسوتها الخضراء. الساحل يدق ناقوس الخطر، رئة سوريا في خطر حقيقي ولا بد من حراك حقيقي مكثف لحماية ما تبقى والبدء في تعويض ما خسرناه حتى لا نعتاد المشهد الرمادي.

0: مساء الخير. لطالما شكل الساحل السوري حالة بيئية استثنائية تمتد من غابات كسب والفرنلق شمالا إلى مشت الحلو وصافيتا جنوبا. تعمل هذه الغابات كمصدات طبيعية للرطوبة وتحتضن تنوعا بيولوجيا هائلا. هذه المساحات ليست مجرد مشهد جمالي، بل هي صمام أمان بيئي يمد البلاد بالأكسجين ويحمي التربة والمياه الجوفية. لكن الأرقام الصادرة عن المراصد الدولية تكشف عن خطر حقيقي يحدق بهذه الجنة الخضراء.
1: تعرض الغطاء الشجري في سوريا لخسارات غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة، وبحسب بيانات منظمة Global Forest Watch فقدت سوريا بين عامي 2000 و2025، أي خلال ربع قرن فقط، ما يقارب 40% من غطائها الشجري الطبيعي، ما يعادل نحو 43,000 هكتار. خسارة تزداد عمقا إذا ما أضفنا إليها المحميات الطبيعية والأحراج والأشجار المثمرة التي تشكل عصب الاقتصاد الريفي.
2: من أجمل القرى بجبل التركمان، طبيعتها بمناظر الخلابة كانت، غاباتها رائعة جدا. وبس الحقيقة للأسف إجانا حريق، الحريق الضخم جدا ومرعب جدا، وإجا على الضيعة من كل الجهات، يعني ما قدرنا إلا بقينا بالضيعة. نحن كنا نحاول قدر الإمكان نبعد النار عن البيوت وعن السكان، يعني بحيث ما تدخل على القرية النيران. خسرنا كل أراضينا اللي كانت منصوبة زيتون، وهيدا الاعتماد القرية علي واعتماد السكان علي، كلها خسرناها واحترقت كلياتها.
1: وعد الحرائق لعب قطع الأشجار الجائر لاستخدامها في التدفئة والطهي بسبب ندرة الوقود والانهيار الاقتصادي وحصار نظام الأسد البائد لكثير من المناطق السورية دورا كبيرا في الكارثة التي أحاقت بالغطاء الشجري. ويضاف إلى كل ذلك غياب الرقابة الفعالة وازدهار تجارة الفحم غير القانونية والتمدد العمراني العشوائي على حساب المشاعي الحراجي.
0: هذه الأرقام الصادمة ليست مجرد تقديرات، بل هي حقائق توثق

0: تحققها بدقة تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية التي ترصد التغيير في الكثافة الشجرية عاما بعد عام، تكشف حجم الكارثة البيئية. رصدت أيضا دراسة صادرة عن المجلة الدولية لنشر البحوث والمراجعات زيادة هائلة في وتيرة وحجم حرائق الغابات بين عامي 2019 و 2021، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من أشجار الصنوبر والسنديان المعمرة.
1: في عام 2020 عاش الساحل السوري كابوسا حقيقيا، حيث سجل اندلاع أكثر من 2400 حريق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، والتهمت النيران في اللاذقية وطرطوس وحدهما ما يزيد على 11000 هكتار، متلفة أكثر من 2 مليون شجرة مثمرة. وتظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح أثار تلك الندوب السوداء، كما في الحريق الهائل الذي اندلع في أيلول من ذلك العام شرق بلدة ربيعة بريف اللاذقية، ومساحات أخرى شاسعة قضت عليها النيران قرب بلدة سلمة.
2: بالنسبة لتعويض هذه المساحات الخضراء، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على مستوى سوريا قامت بتقديم أكثر من 40000 غرسة. هناك 14 غرسة تم زراعتها في المناطق التي التهمتها النيران ما قبل عام 2025، وأيضا هناك مساعدة لكثير من الجهات بالتنسيق مع مديرية الزراعة في المحافظة ومع وزارة الزراعة بشكل عام.
0: إلى جانب التحطيب والحرائق، برز عدو آخر واكب الأزمة الاقتصادية، وهو المفاحم العشوائية التي تحولت إلى تجارة رابحة تعتاش على قطع الأشجار المعمرة. زميلتنا ربا من فريق البرنامج بحثت في هذا الملف وأجرت الحوار التالي مع الدكتور سامر كرم رئيس المجلس العلمي السوري.
3: ما الذي يميز الغابات في الساحل السوري؟
4: نعم، غابات الساحل السوري هي مو بس أشجار ومنظر طبيعي جميل، غابات الساحل السوري هي منظومة بيئية حساسة جدا، بتضم تنوع حيوي وبتلعب دور مهم في تثبيت التربة في المنطقة ودعم المياه الجوفية والمناخ، المناخ المحلي بتحسن جودة الهواء وأيضا في تنظيم الرطوبة. وفي بعض مناطق مثل غابات الفرلق وكسب توجد مساحات تصنف كغابات طبيعية تحوي أشجار معمرة مثل أشجار السنديان والشوح والصنوبر، وهذه الأشجار تعطي قيمة بيئية كبيرة للمنطقة، وخسارة مثل هذه المنطقة تعتبر خسارة كبيرة، أنه إعادة إعمارها أو إعادة تشجيرها يحتاج إلى مئات السنين. أضف إلى ذلك أن مساحة الغطاء الشجري بسوريا ببلد مثل سوريا أصلا هو مساحة محدودة، يعني سوريا تعتبر بلد فقير بالغطاء الشجري مقارنة بدول حوض المتوسط. نحن عم نحكي عن نسبة حوالي 2.8% من مساحة البلاد بأكملها، فبالتالي الحفاظ وحماية هذا الغطاء الشجري أمر هام جدا في ذلك.
5: للأسف نحن كل سنة عم نخسر مساحات كبيرة نتيجة الحرائق، وفينا نقول إنه الحريق هو من أهم وأكبر المشاكل اللي عم بتواجه القطاع الحراجي عندنا. يعني نحن إذا بدنا نمشي بلمحة بسيطة عن العشر سنين الماضية، خسرنا قرابة 26000 هكتار من المساحة الخضراء. هلا صناعة الفحم عندنا نحن منتشرة من أيام زمان يعني، وبس زادت بعد 2011 بسبب الانفلات الأمني، فينا كمان بسبب تردي الواقع الاقتصادي للمجتمع يلي خلاهم يروحوا على مجال التجار بالفحم والتفحيم.
0: تتمتع غابات الساحل السوري بمناخ محلي فريد ناتج عن الصحيح.

0: انصدام الرياح البحرية الرطبة بالسلاسل الجبلية المرتفعة، ما جعلها من أغزر مناطق سوريا أمطاراً وتكثر فيها الينابيع والأنهار بسبب الكثافة الشجرية. كما شكلت هذه الغابات مصدات طبيعية للرياح والرطوبة، وكانت تنظم حرارة المنطقة الساحلية وتمنع التيارات الحارة القادمة من البادية في الداخل. وتضم هذه الغابات تنوعاً حيوياً غنياً يشمل أشجاراً مهددة بالانقراض مثل الأرز اللبناني والشوح الكليكي في المرتفعات والصنوبر البروتي والبلوط في المناطق الأقل ارتفاعاً.
1: القيمة الحقيقية لغاباتنا الساحلية لا تقاس بالخشب أو الفحم، بل بخدمات المنظومة البيئية التي لا يمكن تعويضها، من تثبيت التربة ومنع الفيضانات إلى مكافحة موجات الجفاف المتزايدة بسبب التغير المناخي العالمي.
2: الإجراءات الوقائية بتتضمن حماية التجدد الطبيعي، الإدارة المستدامة للغابة، الإدارة المستدامة من خلال إزالة النباتات اليابسة، إزالة النباتات الميتة، إجراء عمليات تربية وتنمية بشكل مستمر للحفاظ على الغابة ومنع اندلاع حرائق مستقبلية. كمان من الإجراءات الوقائية فينا نقوم بعمليات توعية ومشاركة مجتمعية من خلال نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية بأهمية الحفاظ على الغابات، وإشراك المجتمع المحلي بخطط إدارة الغابات، لما لذلك من أهمية بجعل السكان المحليين يدركون أهمية الغابات وكيفية الاستفادة منها وبالتالي المحافظة عليها. استخدام أيضا التقنيات الحديثة في عمليات الرصد، لأنه مثل استخدام مثلا طائرات مسيرة، استخدام الأقمار الصناعية بالتنبؤ عن الحرائق وبالتالي السيطرة عليها بوقت مبكر.
0: في الصيف الماضي عادت ألسنة اللهب لتهاجم المرتفعات الساحلية مجددا، ورغم التضحيات الكبيرة لطواقم الإطفاء والدفاع المدني، إلا أن ضعف الإمكانات ونقص المعدات والوقود ووعورة التضاريس جعلت من عمليات السيطرة على النيران معركة غير متكافئة.
1: شهد عام 2025 ارتفاعا قياسيا في خسارة الغطاء الأخضر، حيث تضرر أكثر من 10,000 هكتار خلال أشهر معدودة، وكانت النيران هي المسؤولة المباشرة عن 81% من إجمالي هذا الفقد. ويمكن تفسير ذلك بموجات الجفاف غير المسبوقة التي عانت منها سوريا في ذلك العام، والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بفعل التغير المناخي، ما جعل الغابات خاصة الصنوبرية التي تحتوي على مواد رتنجية سريعة الاشتعال بمنزلة مستودعات وقود تنتظر عودة ثقاب واحد. كما أسهم انهيار البنية التحتية للإطفاء في صعوبة التصدي، حيث واجهت فرق حماية الغابات نقصا حادا في الآليات الحديثة، فضلا عن غياب الطيران المروحي المتخصص في إخماد حرائق الجبال الوعرة.
3: لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه هذا الإرث الأخضر بدأ يتآكل بشكل متسارع بسبب الحرائق المتكررة والتحطيب الجائر وتجارة الفحم العشوائي وغيرها، لذلك لابد من أخذ تدابير سريعة وعاجلة لإدارة مثل هذه الكارثة. ولعل أهم هذه التدابير استخدام تقنيات استشعار عن بعد، استخدام صور الأقمار الصناعية مثل سنتينل 2 وموديس التي تتيح لنا متابعة الانتشار للحرائق وأيضا تقدير الأضرار، وأيضا من الضروري جدا بناء أنظمة التنبؤ المبكر في الحرائق، والتي أفرد لها أعضاء وباحثين في المجلس العلمي السوري تقرير مفصل نظرا لأهميتها في المرحلة الراهنة.
1: وكان لمحافظة اللاذقية النصيب الأكبر من هذه الكارثة، لا سيما في غابات مشقيتة وكسب وصلنفة وجبال جبلة، إذ التهمت النيران مساحات حراجية شاسعة كانت قد بدأت للتو بالتعافي من حرائق عام 2020.
0: وللدلالة على حجم الخسارة.

0: خسارة يمكننا الاعتماد على المعادلات البيئية. فبما أن الهكتار الواحد من الغابات الكثيفة يحتوي على نحو 400 شجرة، فإن عدد الأشجار المحترقة في عام 2025 وحده يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين شجرة من دون إحصاء أشجار الزيتون والحمضيات في البساتين الخاصة. وتسبب احتراق هذه المساحات الهائلة في إطلاق نحو 2 مليون طن من انبعاثات الكربون في سوريا أو سماء سوريا خلال عام واحد، مما أدى إلى تلوث هوائي خانق في المناطق الساحلية وزيادة حدة الاحتباس الحراري المحلي.
1: نحن نعمل بكل طاقتنا ونرفع الجاهزية، وقمنا بعدد من التدريبات للكوادر من أجل التأهب وإن شاء الله لمواجهة الحرائق خلال هذا العام، حيث أنه لا يمكن منع الحريق بشكل أو بآخر، لكن يجب أن يكون هناك استعداد كامل. نحن وفقا لهذه التوجيهات إن شاء الله نعمل على رفع الجاهزية بشكل كامل 100% لمواجهة هذه الحرائق ما أمكن لمنع خروجها عن السيطرة. نعمل على كثير من الخطط من خلال الدروس المستفادة من العام الماضي، منها توفير بعض الطرقات وخطوط النار بسبب وعود التضاريس في المنطقة وعدم وجود خطوط نار مسبقة، ترميم أيضا بعض الطرقات التي كانت مفتوحة سابقا لدخول آليات الإطفاء إلى مناطق الغابات. أيضا هناك عمل على توفير أيضا مناهي المياه قريبة من مناطق الإطفاء تتمكن الآليات من التزود من هذه المناهل بين الوقت والآخر بوقت قصير. سرعة الوصول مهمة جدا، وبالتالي يجب أن يكون هناك أخرى من الماء لتزويد سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى موضوع الإنذار المبكر وبرامج التوعية ولحظ بعض الطرقات التي يجب العمل بها من أجل حماية مساحة أكبر من المساحات الخضراء الموجودة.
0: مما لا شك فيه أن الحديث عما مضى يحمل دائما الكثير من الحسرات على فرص ضاعت وعلى جرائم ارتكبت بحق البيئة والأرض السورية بسبب الإهمال واللامبالاة والفساد في حقبة النظام السابق. لكن السؤال الحقيقي والملح الآن هو ماذا أعددنا للمستقبل؟ نحن اليوم على أعتاب صيف لاهب جديد بحسب التوقعات المناخية، ما يعني أننا أمام موسم حرائق مرتقب. فهل هناك خطة حقيقية للمواجهة؟ وماذا عن الوعي المجتمعي للحد من السلوكيات البشرية الكارثية؟
2: تثبت الدراسة أن أكثر من 90% من حرائق الغابات لا تندلع بفعل الطبيعة، بل نتيجة لأنشطة بشرية خاطئة وغير مسؤولة. أخطاء يمكن إجمالها في الآتي: الإهمال، كترك نيران التخييم مشتعلة أو رمي أعقاب السجائر. الحرائق العمدية، لإخفاء معالم التحطيب الجائر أو للتطهير الزراعي العشوائي. المعدات والشرر، الناتج عن عوادم السيارات أو آلات القطع وسط الأعشاب الجافة. النفايات الزجاجية التي تتحول تحت أشعة الشمس القوية إلى عدسات مكبرة تطلق الشرارة الأولى.
0: إن مواجهة هذا التدهور في الغطاء الشجري لا تعني الاندفاع العشوائي لزراعة أي نوع من الأشجار، فخبراء البيئة يحذرون اليوم مما يسمى التحريج الأعمى. فزراعة أنواع دخيلة أو غير متوافقة مع النظام البيئي الساحلي أو تكثيف نوع واحد من الأشجار قد يؤدي إلى كوارث مستقبلية ويهدد التنوع البيولوجي الأصيل للمنطقة مثل الأرز والشوح والبلوط. ربما تبدو الصورة قاتمة، لكن الأمل لا يزال كامنا في تلك الجذور التي رفضت أن تموت. إن إعادة الروح إلى جبال الساحل السوري لا تتطلب فقط زراعة الشتلات، بل تتطلب وعياً علمياً. المطلوب اليوم هو ثورة خضراء مدروسة تعيد للأرض أشجارها الأصيلة وتوفر للمواطن بدائل تدفئة من دون أن تجبره على قطع رئة بلاده. جبال الساحل السوري التي حمتنا لقرون تستحق اليوم

0: أن يحميها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ودور تقنيات الاستشعار عن بعد وأنظمة الإنذار المبكر لمقاومة حرائق الغابات، نستضيف الدكتور سامر كرم الباحث والمحاضر في جامعة دارشماتات التقنية، معنا مباشرة من ألمانيا، رئيس المجلس العلمي السوري. مرحبا بك معنا دكتور سامر. للحديث عن، في البداية دعنا نتحدث عن أهمية الغابات، غابات الساحل السوري، ولماذا تعد واحدة من أهم الثروة البيئية الاستراتيجية لسوريا.
1: يا هلا أستاذي ديما، شكرا كثير على الاستضافة وشكرا على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام. بالنسبة لغابات الساحل السوري، الساحل بضم أو هو الحاضن الأكبر للغابات في سوريا. بحسب دراسة نشرت من جامعة هومبولت في برلين في مجلة لاند، الدراسة أشارت أن أكثر من ثلاثة أرباع الغابات السورية موجودة في الساحل السوري، فهي بتمثل الرئة اللي بتتنفس منها سوريا. أيضا الغابات في الساحل السوري تتميز بكثافتها النباتية وتنوعها الحيوي وطبيعتها المتوسطية. وبمناطق الساحل عندنا مثلا مثل في غابات الفرنلق وكسب، توجد غابات طبيعية عزراء فيها أشجار تعود لمئات السنين.
0: نعم. طب اليوم إذا أردنا الحديث عن أسباب تراجع الغطاء الغابي، ما أبرز الأسباب التي دعت إلى تراجع الغابات في الساحل السوري خلال السنوات الماضية؟
1: للأسف العامل الأول اللي بيخطر على بالنا كلنا نحن كسوريين هو الحرائق اللي صارت بالفتره الاخيره. وطبعا الحرائق لها اسباب كثيره، ممكن نجي لها لاحقا باللقاء. فعندنا الحرائق، عندنا التحطيب الجائر الجفاف، عندنا موضوع ايضا التغير المناخي اللي عم بيصير اللي ادى لارتفاع كبير في درجات الحراره، العوامل الاقتصاديه في البلد، كل هاي العوامل المجتمعه ادت لخساره كبيره في الغطاء النباتي بالفتره الاخيره.
0: دائما ما نسمع لكن عن العامل البشري ايضا، يعني من السلوكيات البشريه الاكثر ربما انتشارا، ما الاسباب؟ يعني هل هنالك عامل مهم فيما يتعلق بالحرائق؟ وكما ذكرت حضرتك قبل قليل هنالك عوامل اخرى.
1: نعم، هلا العامل البشري بخساره الغابات والتسبب بالحرائق هو موجود ليس فقط في سوريا، اغلب الحرائق اللي بتصير حول العالم هي بيكون مسببها عامل بشري. لكن بسوريا على وجه التحديد، ولما بننظر للفتره السنوات السابقه من الحرب والثوره، فصار في تحطيب جائر. وطبعا هون لازم نميز بين نوعين، في عندنا التحطيب بسبب الدفء وبسبب الاحوال الاقتصاديه المتدني للمواطن السوري، في عندنا العامل الثاني التجاري هو التحطيب الجائر بغرض تجارة الأخشاب بغرض التفحيم. فدول عاملين اثنيناتهم، وإن كانوا كلاهما مخالف للقانون، لكن النظر لهم بإدارة هي العملية يجب أن يكون مختلف لحتى يتم تفاديهم. فالعامل البشري أيضا، في عندنا العامل البشري اللي هو السلوكيات البشرية اللي الغير مدروسة، ويمكن احد اهم او الاكثر شيوعا للسلوكيات البشريه هي رمي اعقاب السجائر
0: ورمي اشياء اخرى معدنيه. ولكن خلال العام دكتور سامر، خلال العام الماضي، يعني اثناء تغطياتنا للحرائق، وكان هنالك يعني جهود حثيثه تابعناها من خلال التغطيات في العام الماضي للجهات المعنيه، الدفاع المدني، ويعني كانت توصل ليل بالنهار كما يقال. لكن يعني اذا اردنا الحديث، كانت يعني من ضمن العوامل التي تضعف ربما الوصول الى اخماد هذه الحرائق نقص في المعدات، نقص في الاليات. اليوم اذا اردنا اليوم الحديث عن ما المطلوب لتفادي لا سمح الله تكرار ما حصل من سيناريو في العام الماضي.
1: من وجهة نظري إدارة الحرائق تبدأ قبل الحرائق وليس بعدها.
0: كيف؟
1: آه ف فبالتالي إدارة الحرائق هي تتم عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثلا أنظمة الإنذار المبكر، استخدام تقنيات حديثة مثل الإقمار الصناعي والذكاء الصناعي. فكل هي التقنيات والأنظمة المتطورة اللي عم يتم استخدامها في الدول المتقدمة ممكن تجنبنا حرائق وخسائر فادحة في الغطاء النباتي في سوريا.

0: طبعا مع كل الشكر لكل الجهود المبذوله من فرق الدفاع المدني ووزاره الطوارئ والكوارث اللي عم تحاول جهدها بالامكانيات المتاحه، لكن اذا نحن بدنا نتفادى فمن المهم جدا التركيز على النقاط اللي ذكرتها اللي هي بالذات انظمه الانذار المبكر.
1: دكتور سامر، عذرا للمقاطعه، هذا ياخذنا للحديث عن الاولويات اليوم لتفادي حصول اي سيناريوهات كما حصل في العام الماضي لا سمح الله. ما الأولويات اليوم المطلوبة بحسب اختصاص حضرتك وبحسب تجارب الدول الأخرى؟ ما الأولويات التي يجب من الجهات المعنية اليوم القيام به فيما يتعلق باستراتيجية توضع منعا لتكرار ما حصل في السنوات الماضية؟
0: الأولويات هي متابعة البيانات المتوفرة لسوريا الناتجة عن تقنيات حديثة مثل ما حكينا أقمار صناعية، وتدريب كوادر على استخدام والتعامل مع هذه الأدوات. العامل الثاني كأولوية نحن عم نحكي توزيع فرق الدفاع المدني أو الأطفاء بشكل مدروس بناء على البيانات التي نحصل عليها، تمام؟ فالعامل الآخر هو موضوع الأنظمة اللي أنا حكيت عنها اللي هي ما بتتطلب ميزانية ضخمة، اللي هي مثلا الكاميرات الحرارية اللي أثبتت ببعض الدول كفاءتها على العامل البشري. كيف يعني؟ يعني لاحظوا أنه أحيانا عم يتم إرسال تنبيه من هاي الأنظمة بأنه في حريق رح يصير هون قبل أول مكالمة طوارئ بعشر ل 45
1: بالتالي
0: دقيقة،
1: هذه من ضمن الأولويات الأساسية.
0: تماما تماما. وطبعا نحن لما عم نحكي بين 10 ل 45 دقيقه تنبيه مسبق فنحن عم نتجنب كارثه كبيره، لانه الحريق نحن بنعرف خاصه بطبيعه الساحل السوري والرياح الموجوده، فربما الحريق يعني يبدا بشكل صغير نتبأ فيه، وان في حال عدم التنبؤ به ربما نصبح امام كارثه كبيره، ونحن ببلد يفتقر اصلا للغطاء الشجري.
1: طيب بهذه الحالة، يعني مسألة استعادة الغابات والتعافي البيئي، وكثير ما نسمع عن مسألة التحريج الأعمى أو العشوائي، ما المقصود بهذا المصطلح؟
0: التحريج العشوائي أبسط تعريف له هو أنه زراعة الأشجار بمجرد زراعة الأشجار، يعني زراعة غير مدروسة علميا. فهذا الموضوع وإن كان أكيد بيكون من حسن النية موضوع التشجير اللي بيصير بسوريا، لكن في كثير عوامل لازم يتم أخذها بعين الاعتبار
1: يجب أن
0: في
1: يكون
0: عمليات
1: مدروس
0: التشجير.
1: كيف، ولكن ما هي الطرق الأنسب؟
0: نعم، دراسة الموضوع لازم يكون ياخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، يعني لازم نحن ناخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة، المناخ، البيئة، الأنواع الأصيلة في المنطقة، ما ندخل أنواع جديدة ربما تكون غير ملائمة للتربية فبنعمل خلل في النظام البيئي. كل هاي العوامل لازم يتم أخذها بعين الاعتبار لما نحن بدنا نعمل عملية تشجير.
1: طبعا أشكرك جزيل الشكر دكتور سامر، ونتمنى السلام وأن يمر هذا الصيف بأمان وسلام على عموم سوريا والساحل السوري. شكرا جزيلا لك دكتور سامر كرم، الباحث والمحاضر في جامعة دارمشتات التقنية بألمانيا، رئيس المجلس العلمي السوري، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذي ديما.
1: إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة اليوم من المستكشف، لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب التمنيات، نلتقي الأسبوع القادم مع رحلة استكشاف جديدة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. قرى في جبل الشيخ تصدر بيانا يحرم قطع الطرق ويشدد على التعايش السلمي. عودة دفعة سابعة من نازحي أفرين في القامشلي إلى ريف حلب، والقافلة تضم نحو 1700 عائلة. روسيا تكشف عن مباحثات مع سوريا بشأن مستقبل وجودها العسكري، وتقول إن التعاون بين البلدين يتطور بشكل نشط. أردوغان يحذر من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، ويقول إنها بلغت مستوى يهدد أمن تركيا.

0: أصدر أهالي ومشايخ قرى جبل الشيخ بمنطقة قطنة بريف دمشق بيانا مشتركا أكدوا فيه التزامهم بتعزيز المحبة والتعايش السلمي والحفاظ على الأمن والاستقرار بين أبناء المنطقة والقرى المجاورة. وأشار أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية في بيانهم إلى التمسك بالقيم والفضائل العربية الأصيلة ورفض كل الممارسات التي من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض المواطنين للخطر، مؤكدين تحريم قطع الطرق العامة أو ابتزاز المارة وعابر السبيل أو التهديد باستخدام السلاح أيا كانت الذرائع أو الظروف. أفاد البيان كذلك أن أي خلافات أو نزاعات مستقبلية يجب أن تبقى محصورة بين أطرافها المعنيين وأن تعالج بالطرق السلمية والحوار بعيدا عن إشراك المجتمع أو الأضرار بالأمن العام. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. أهلا ومرحبا بك محمد. ما أبرز ما جاء في بيان أهالي ومشايخ قرى جبل الشيخ ومن الرسالة الأساسية التي أرادوا إيصالها؟
1: نعم بالفعل يعني جمال، أصدر يعني أبناء الطائفة الدرزية ومشايخ وفعاليات داخل بعض القرى كقرية عرنة وقلعة جندل وعيسم والريمة، كل هذه القرى يعني أصدروا بيان. البيان يعني هو تنديدا بما يجري من بعض يعني السلوكيات لبعض الاشخاص يقوم بقطع الطرقات وابتزاز الناس يعني تشليح بعض الاشخاص من القرى المجاوره. طبعا يعني الاهالي المشايخ والفعاليات اجتمعوا على راي واحد متمسكا يعني بالاخلاق وبال يعني بال بالعادات العربيه ويعني واستنكارا لما يجري من تجاوزات من بعض الاشخاص. يعني يقع الحرم الديني على أي شخص يقوم بالاعتداء على أي شخص من جيرانه في هذه المناطق بشكل عام من أجل يعني منع هذه السلوكيات التي ربما يعني تسبب ارتباك وتسبب مشاكل بين القرى المجاورة وأبناء الطائفة الدرزية المتواجدين في هذه القرى. وهذا الأمر يعني هو من أجل يعني كما نقول من أجل يعني جنب أو إبعاد هذه الخلافات عن هذه القرى التي تجري فيها هذه الاشتباكات بشكل عام أو التجاوزات من قبل بعض أبناء الطائفة الدرزية باتجاه القرى المجاورة، ويقع الحرم الديني عليهم ويتم محاسبتهم أيضا يعني ويتم يعني حل هذا الخلاف بشكل عام بين الأشخاص دون يعني تعرض المنطقة وتعرض هذه المناطق إلى
0: هل كان هناك محمد أي أسباب دفعت إلى الخروج بهذا البيان؟
1: نعم كان هناك يعني عدة تجاوزات من قبل بعض الأشخاص داخل هذه القرى يعني وحدوث بعض المشاكل مع القرى المجاورة نتيجة يعني خلال

0: خلافات شخصيه بين اشخاص او يعني مجموعه من الاشخاص، خلاف على يعني على مبالغ ماليه او خلاف على يعني اشياء اخرى، وتم يعني حل هذه المشاكل بالتواصل مع مجلس الصلح في ريف دمشق الغربي، وبالتواصل مع بعض يعني الوجهاء من ابناء هذه من ابناء الطائفه الدرزيه والمشايخ الطائفه الدرزيه والفعاليات هناك في هذه المناطق، وتم حل هذه الخلافات، واليوم هذا البيان اصدر من اجل منع تجاوز هذه الخلافات.
1: طيب اختم معك محمد، اليوم ما طبيعه العلاقه والتواصل بين قرى جبل الشيخ والقرى المجاوره في المنطقه حاليا؟
0: نعم، هناك يعني تواصل ويعني سلم اهلي وتعايش بين هذه القرى، يعني يدخلون الى قرانا، يدخلون الى قرى جبل الشيخ، الى قطنة، الى ريف دمشق، عرقوز، جديده، هذه القرى باريحيه ولا يتم احد اعتراضهم، وهم يعني ينسقون مع مجلس الصلح في حل اي خلاف في هذه المناطق.
1: اشكرك جزيل الشكر محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره. أفادت مصادر محلية بأن طريق دمشق السويداء يشهد حركة عبور كثيفة ونشطة للمسافرين، حيث غادر نحو 1500 شخص من أهل محافظة السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر حاجز المتونة. أقالت المصادر أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في محيط حاجز المتونة وعلى امتداد أجزاء من الأوتوستراد الدولي بهدف تنظيم حركة السير وتسهيل مرور الحافلات والسيارات وضمان سلامة المدنيين، مضيفة أن هذه الإجراءات تزامنت مع انتشار مكثف لفرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إلى الحاجز لتقديم الدعم والمساندة اللازمة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل 3 آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قريتي صيدا الجولان والمقرز في ريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح مراسلنا أن القوى المتوغلة أقدمت على نصب حاجز عسكري مؤقت وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب بالكامل بعد نحو ساعة من إقامة الحاجز. وتأتي هذه التحركات في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وعمليات التوغل الممنهجة التي تستهدف القرى والبلدات السورية المحاذية للجولان المحتل. قتل طفل وأصيب طفلان آخران من جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربة خالد جنوبية مدينة منبج بريف حلب الشرقي. وفي درعا قال مراسل تلفزيون سوريا أن شابا قتل يوم أمس الثلاثاء من جراء انفجار لغم أرضي خلال مرور جرار زراعي كان يقوده في أرض زراعية بمدينة إنخيل شمالية المحافظة. ويأتي ذلك مع استمرار جهود الجيش في تفكيك وإتلاف أكثر من 110,000 جسم متفجر في مختلف المحافظات منذ مطلع هذا العام وفق بيانه. انطلقت من مدينة القامشلي قافلة جديدة من نازحي عفرين بهدف العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بريف حلب الشمالي. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن القافلة السابعة من أهالي عفرين النازحين في محافظة الحسكة انطلقت من القامشلي وتضم نحو 1700 عائلة، مشيرة إلى أن عملية العودة جرت بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من حلب نبيها الطه، أهلا ومرحبا بك نبيها، لو تضعين في تفاصيل القافلة الجديدة التي انطلقت من القامشلي باتجاه عفرين.
2: نعم، صراحة قبل قليل وصلت الدفعة
1: نبيها، هل تسمعيني نبيها؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلة تلفزيون سوريا من حلب نبيها الطاهر، ثم يتم إعادة الاتصال بها. مشاهدينا، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن إحباط محاولة تسلل لشخصين حاول اجتياز حدودها الشمالية بطريقة غير مشروعة. وصرحت القيادة في بيان بأن قوات حرس الحدود رصدت المتسللين عبر منظومات المراقبة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها فورا، مما أسفر عن إلقاء القبض عليهما من دون وقوع إصابات وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بالعودة إلى مراسلة تلفزيون سوريا من حلب نبيها الطه، أجدد الترحيب بك مرة أخرى نبيها، كنت قد سألتك عن تفاصيل القافلة الجديدة التي انطلقت من القامشلي باتجاه عفرين بريف حلب؟
2: نعم صراحة قبل قليل وصلت الدفعة الأخيرة وهي القافلة الثامنة من مهاجري عفرين. قد انطلقت هذه القافلة فجر اليوم من محافظة الحسكة وهي تضم نحو 1700 عائلة، حيث وصل العدد الكلي أو العدد الإجمالي للعائلات التي عادت منذ بدء هذا المسار تقريبا إلى 7000 عائلة عائدة، وهذه القافية هي الأخيرة وهي أيضا الأكبر بين القوافل السابقة. طبعا عودة سكان لعفرين هي إحدى بنود التي تم تطبيقها في اتفاق 29 يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية وأيضا الإدارة الذاتية. صراحة شهد وصول القافلة استقبال شعبي حاجد من الأهالي الذين خرجوا لاستقبال ذويهم. طبعا القافلة قطعت مئات الكيلومترات مرارا عبر محاور الحسكة وتلتمر وبنبج وصولا إلى عفرين. خلال الساعات الماضية دبي كانت فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية موجودة ضمن القافلة لتقديم الرعاية اللازمة للسكان الموجودين ضمن القافلة، بالإضافة إلى مرافقة القافلة من قبل قوات الأمن الداخلي. أيضا كانوا مرافقين القافلة لوصول هذه القافية إلى منطقة عفرين دون وقوع أي حدث ما. القافلة وصلت صراحة هؤلاء العوائل منهم لديهم بيوت مباشرة تم التوجه لبيوتهم الأساسية، وأيضا هنالك عدد منهم بيوتهم ليست جاهزة للسكن فيها، فتمت من قبل إدارة المنطقة تأمينهم في شقق في القرى السكنية التي كانت إدارة المنطقة قد عملت على تجهيزها مسبقا. طبعا البيوت هنالك عدة بيوت، وهنالك أيضا مطالبة من المهجرين العائدون لمنطقة عفرين، هنالك بيوت يجلس فيها عوائل أخرى أو من ناس آخرين ممكن أن يكونوا يدفعون الأجر أو أي شيء. الآن يطالبون هؤلاء العوائل بعودتهم لبيوتهم. نعم. إدارة المنطقة تعمل صراحة منذ أشهر على إعادة الممتلكات الخاصة بهؤلاء العوائل الذين كانوا مهجرين من عفرين لمدة تقريبا أكثر من 8 سنوات. إدارة المنطقة حاليا تعمل بكافة الطرق لعودة هذه الممتلكات لأهاليها وأيضا الأراضي الزراعية وكافة الممتلكات التي هي بأسماء العائدين لمنطقة عفرين.
1: طيب نبيها، هل هنا خطط أو جداول زمنية لقوافل جديدة لخلال الفترة المقبلة؟
2: جمال، هذه القافلة هي القافلة الثامنة التي تضمت 1700 عائلة، هي القافلة الأخيرة وكانت أكبر القوافل. جميع القوافل السابقة التي كانت قبل أشهر، القوافل السبع التي كانت قبل أشهر كانت أعدادها أقل، هذه هي القافلة الأخيرة. أيضا الملف أو المسار ما يزال هنالك أيضا عوائل مهجرة أيضا من الحسكة من مناطق شرق سوريا إلى مناطق الشمال السوري أو ريف حلب كما نقول. كما أيضا هنالك خطة لعودتهم إلى مناطقهم في شمال شرق سوريا، وأن اللجنة الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق 29 من يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تعمل على تأمين أيضا عودتهم لمناطقهم وبيوتهم في محافظات شمال شرق سوريا.
1: أشكرك جزيلا شكر نبيها الطاهر مراسل التلفزيون سوريا من حلب. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تجري مباحثات موسعة مع الحكومة السورية بشأن طبيعة الوجود العسكري الروسي، بما في ذلك إعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الموجودة في البلاد.
3: يتأرجح التموضع الروسي في سوريا بين خياري البقاء والانسحاب من دون معالم واضحة تحسم بين المشهدين. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كشفت عن مباحثات تجريها بلادها مع الحكومة السورية لإعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الروسية هناك، وحول التقارير التي تحدثت عن خطط لإنشاء مركز لوجستي في طرطوس لتوزيع البضائع المستوردة من روسيا إلى مختلف أنحاء سوريا. قالت زاخاروفا إن التعاون الروسي السوري يتطور بشكل نشط للغاية. هذه التصريحات التي تكشف إعادة تموضع ممكنة للتواجد العسكري الروسي في سوريا سبقها تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية أن سفينة الشحن الروسية سبارتا نفذت عملية إعادة إمداد لقاعدة جوية روسية قرب مطار حميميم في اللاذقية. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الجوية الروسية في حميميم، مشيرين إلى أن العملية تعد أول مهمة إعادة إمداد من هذا النوع منذ سقوط نظام الأسد. وتأتي التصريحات الدبلوماسية الروسية بعد موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الفائت على حزمة تعديلات مرتبطة بموازنة وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، من ضمنها تعديلات تتعلق بالوجود العسكري هناك أو العمل على تأمين انسحاب القوات الروسية من قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، مما يشير إلى أن السياسة الأمريكية واضحة في توجهاتها ضد النفوذ الروسي في سوريا. إن التصريحات الدبلوماسية الروسية وما كشفه تقرير صحيفة وول ستريت جورنال فتح الباب على مصراعيه أمام جدل حول مدى إمكانية عودة النفوذ الروسي إلى سوريا وما يحمله في طياته من تساؤلات جوهرية تعيد إلى الأذهان ملف التدخل العسكري الروسي إبان عهد نظام الأسد المخلوع، وتستحضر الدور المحوري الذي لعبته موسكو آنذاك، مما يفتح باب التساؤلات أيضاً حول ما تفكر به الدولة السورية الوليدة أمام قطبي العالم وتصارعهما.
1: أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من موسكو ليلى كف الغزال، أهلاً ومرحباً بك ليلى. بداية لو تضعينا في تفاصيل ما أعلنته الخارجية الروسية حول المباحثات الجارية مع الحكومة السورية، هل تم توضيح طبيعة إعادة الهيكل المحتملة للمنشآت العسكرية الروسية في سوريا ليلى؟
4: مرحبا جمال. وزارة الخارجية الروسية أكدت على أن ملف الوجود الروسي العسكري في سوريا ما زال مدرجا على أجندة المشاورات والاتصالات القائمة بين موسكو ودمشق على أعلى مستوى. وأكدت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عندما علقت على حالة العلاقات الروسية السورية وتطوير التعاون الثنائي، أكدت على أن هذا الملف يتم التطرق إليه في خلال الاتصالات والمفاوضات بين الجانبين الروسي والسوري، وأشارت إلى أن العلاقات الروسية السورية تتطور بشكل فعال ونشط جدا، وأيضا أكدت على أن تطوير التعاون أو توسيع التعاون الثنائي بين الجانبين يتم بمشاركة الأوساط الروسية والسورية، إن كانت متعلقة بأوساط رجال الأعمال والقطاع الاقتصادي أم هيئات الدولتين الروسية والسورية، ولكنها رفضت الكشف عن تفاصيل المباحثات التي تجري بين موسكو ودمشق حول تواجد الروسي العسكري في سوريا، ما عدا ما صرحت به حول احتمال إعادة النظر أو إعادة هيكلة وظائف الوجود الروسي أو الأهداف الوجود الروسي العسكري في سوريا، مشيرة إلى أن هذا الملف من اختصاص وزارة الدفاع الروسية. ويذكر أن نائب وزير الخارجي الروسي كان علق منذ عدة أيام على شرعية وجود أو بقاء القوات الروسية في سوريا، حيث وصف بقاء أو ما تبقى من القوات الروسية في سوريا بأنه أمر شرعي، لأنه تم أساساً بدعوة من نظام بشار الأسد، ولأن الحكومة السورية الجديدة لم تسحب الدعوة الموجهة من الدولة السورية للجانب الروسي، مؤكدة على أن السلطات السورية الجديدة معنية للغاية ببقاء القوات الروسية في سوريا. وكان الكريملين أكد مرارا على أن ملف القاعدتين

الروسيتين في سوريا وبقاء القوات الروسية في سوريا حاضر على طاولة المفاوضات والمباحثات الروسية السورية، بما في ذلك كان مدرجا على طاولة المفاوضات أثناء قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشارع في بداية هذا العام، إلى جانب المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال التعاون أو الشراكة العسكرية والاستراتيجية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد مرارا على أنه يتم إعادة النظر في طبيعة التواجد الروسي

0: محذراً من أن هجماتها المتواصلة على سوريا ولبنان تجاوزت حدود البلدين وأصبحت تمس الأمن القومي التركي بشكل مباشر، مؤكداً على أن استقرار سوريا ولبنان يشكل جزءاً مهماً من أمن تركيا، ومشدداً على أن أمن بلاده لا يبدأ من ولاية هاتاي الحدودية بل من حلب ودمشق وبيروت، في إشارة إلى رؤية تركية تقول إن استقرار الجوار شرط أساسي لحماية الداخل التركي. الرئيس التركي حذر أيضاً في تصريحاته من محاولات فرض وقائع جديدة في المنطقة، مؤكداً أن بلاده تدرك ما وصفه بالأهداف النهائية لأوهام أرض الميعاد، وأنها لن تسمح بتهديد أمن الدول المجاورة أو المساس بوحدة أراضيها. كما دعا إلى عدم الانخراط في مغامرات من شأنها خدمة السياسات الإسرائيلية أو توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. تصريحات تعكس المخاوف التركية المتزايدة من عنجهية إسرائيل وتصعيد أعمالها العسكرية في المنطقة، والذي سيقود إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، وقد تمتد تداعياتها إلى الحدود التركية، كما تخشى أنقرة من أي ترتيبات أمنية أو جيوسياسية جديدة قد تنتج عن استمرار الصراعات بالقرب من مجالها الحيوي. شدد فيها أردوغان على أن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، محذراً من استمرار ما وصفه بالبلطجة الإسرائيلية سيجعل ثمن الأزمة يتجاوز حدود المنطقة.
1: كبرس adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz.
0: وفي سياق متصل أكد أردوغان أن أي انتهاك لحقوق تركيا والقبارصة الأتراك سيقابل برد واضح وحازم، وبأن إيقاف إسرائيل مسؤولية إنسانية مشتركة، كما أن منع تكرار مآسي التاريخ واجب على الجميع، مرحبا في الوقت نفسه بإعلان مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا في قمة حلف الناتو المرتقبة في أنقرة، واصفا الخطوة بأنها مهمة لتعزيز تماسك الحلف وتنسيق مواقفه.
2: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا، أهلا ومرحبا بك يوسف. ضعنا في تفاصيل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، أبرز ما جاء فيها يوسف.
3: جمال، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال كلمة للرئيس التركي في البرلمان التركي، الرئيس التركي أعاد التأكيد على أن التهديدات والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية ولبنان لم تعد تهدد هذين البلدين فقط، بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي. خلال أيضا الكلمة، الرئيس التركي شدد على أن سوريا ولبنان دولتان مستقلتان ذات سيادة، وأن تركيا تنظر إليهما باعتبارهما جزءا من جغرافيا الأخوة والعلاقات التاريخية التي تربط شعوب المنطقة ببعضها البعض. الرئيس التركي أيضا جمال قال بأن دمشق وبيروت تمثلان بالنسبة لتركيا أكبر من مجرد عاصمتين لدولتين جارتين، مؤكدا أن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية فقط، بل يبدأ أيضا من حلب ودمشق وبيروت. أيضا أضاف إلى أن التطورات الأمنية الأخيرة أو العسكرية تعد مؤشرا خطيرا في سوريا وفي لبنان، وتنعكس بشكل مباشر على استقرار تركيا وأمنها، وخصوصا التدخلات الإسرائيلية في كلا البلدين الجارين. رئيس تركي جمال أعاد التأكيد أيضا على أن تركيا لن تتسامح مع أي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة، ولن تغض الطرف عن أي محاولات لفرض وقائع وواقع جديد في المنطقة بالقوة. أيضا جمال أعاد الانتقاد لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتدخلات في أراضي الجوار، معتبرا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تساهم في زيادة التوتر ونشر سياسة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وفي دول الجوار، داعيا ووجه أيضا رسالة للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فاعل لوقف التصعيد وحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة الذي سينعكس أيضا على دول الجوار. هذه أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس التركي اليوم خلال

0: كلمة له جمال في البرلمان.
1: أشكرك جزيل الشكر يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام آخر التطورات في لبنان، لا سيما التصعيد الإسرائيلي في الجنوب. تناول الاتصال الهاتفي بين الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي تصعيد في المنطقة سينعكس سلبا على سوريا، مؤكدا أن السوريين بدأوا أخيرا يلمسون طريق السلام بعد سنوات من الحرب. وأشار إلى أن نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد يتطلب الشمول وسيادة القانون والعدالة الانتقالية والحوار، إضافة إلى إعادة الإعمار، وشدد على أهمية دعم دور الأمم المتحدة واحترام سيادة سوريا، محذرا من أن استخدام القوة أو توسع عدم الاستقرار قد يعرض التقدم للخطر. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا يزيل اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب الأمريكية. القرار الأمريكي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، والذي أعلن فيه عن إزالة سوريا من القائمة التي كانت تشمل دول كوبا وإيران وكوريا. وجاء ذلك القرار بعد استكمال المراجعة القانونية التي استمرت 6 أشهر للتحقق من عدم دعم دمشق للإرهاب الدولي. أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أشرف حربي أن القاهرة تعمل على تنحية أي أزمات جانبا وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها، بما يدعم انخراط دمشق الكامل في محيطها العربي. وأوضح حربي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما في ملف الطاقة تسير بشكل جيد وتسهم في تخفيف أي إشكاليات عالقة، مشيرا إلى أن قضية تعيين سفير سوري لدى القاهرة لا تشكل عائقا جوهريا أمام الروابط التاريخية بين البلدين، مشددا في الوقت ذاته على تمسك القاهرة بمبادئ رئيسية تضمن عدم حدوث أي توترات في علاقاتها مع الجيران والأشقاء العرب. أعلن نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا حي التضامن بهدف ملاحقة المتورطين في الجرائم، وعلى رأسهم أمجد يوسف المتهم الرئيسي بالمجزرة. وقال سلامة في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن اللجنة ستقوم بجمع الأدلة الجنائية وعدد الملفات القانونية لملاحقة المتهمين وتقديم دعم قانوني مجاني للمتضررين، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات القضائية لفتح تحقيقات رسمية، موضحا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤوليات القانونية والأخلاقية.

0: أكد وزير الطاقة محمد البشير في كلمة ألقاها خلال منتدى العالمي للطاقة بالعاصمة واشنطن أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتجه فيها نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي، مشددا على أن قطاع الطاقة يشكل البوابة الرئيسية لانفتاح البلاد وتعزيز شراكاتها الدولية.
1: تأتي مشاركتنا اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ سوريا، مرحلة تتجه فيها البلاد نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، ونحن لا ننظر إلى هذه المرحلة باعتبارها استعادة لما فقدناه فحسب، بل فرصة لإعادة تعريف موقع سوريا كشريك فاعل ومركز إقليمي حيوي يسهم في أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
0: أشار البشير إلى نجاح الحكومة في بناء شبكة شراكات واسعة أثمرت عن عودة كبرى الشركات العالمية إلى السوق السورية.
1: نجحنا في بناء شبكة واسعة من الشراكات مع شركات ومؤسسات دولية وإقليمية رائدة في رسالة واضحة تؤكد أن سوريا عادت وجهة جاذبة للاستثمار. واليوم تشهد سوريا عودة عدد كبير من الشركات من شركات الطاقة العالمية الكبرى إلى السوق السورية، فقد أطلقنا مسارات تعاون وشراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية شيفرون وكونوكو فيليبس وأتشكي إن إنرجي وجي إي، إلى جانب شركات عالمية كبرى مثل توتال وسيمينس وأنسالدو، فضلاً عن مناقشات متقدمة مع شركة إيني الإيطالية وعدد من الشركات الأوروبية والعالمية الأخرى الراغبة بالمساهمة في مشاريع الطاقة السورية.

0: استعرض وزير الطاقة محمد البشير الملامح الأساسية لرؤية الوزارة المستقبلية، مؤكدا أنها ترتكز على محاور استراتيجية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وفق المعايير العالمية، وبناء شراكات دولية طويلة الأمد لنقل التكنولوجيا وتأمين الاستثمارات، فضلا عن ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
1: وترتكز رؤيتنا على 4 محاور رئيسية: أولاً، إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وفق أحدث المعايير العالمية. ثالثاً، بناء شراكات دولية طويلة الأمد تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير التمويل والاستثمار. رابعاً، ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك. وقد بدأنا بالفعل بتحويل هذه الرؤية إلى واقع من خلال إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت الحيوية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وتحسين كفاءة محطات التوليد، وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التوليد الكهربائي والاستكشاف والطاقة المتجددة. كما نعمل على تطوير الأطر المؤسسية والاستثمارات التي توفر الشفافية والثقة للمستثمرين وتدعم بناء شراكات طويلة الأمد.
0: أغلقت مديرية الموارد المائية في حماة طريق سد الرستان أمام حركة المركبات، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح طريق جسر الرستان وإعادة فتحه أمام المرور. وأوضحت المديرية أن السماح بعبور المركبات فوق جسم السد كان إجراء مؤقتا خلال فترة إغلاق الطريق الرئيسي بهدف ضمان استمرارية التنقل وتسهيل حركة الأهالي، مضيفة أن استكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الطريق البديل أتاح إيقاف المرور على جسم السد في إطار الحفاظ على سلامته الفنية وحماية بنيته الإنشائية من الأحمال المرورية. أكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود للحفاظ على المنشآت المائية وضمان استدامتها، داعية السائقين إلى الالتزام بالطريق المحدد والتعليمات المرورية المعتمدة. يشكو مواطنون في مدينة حماة من انتشار الحشرات والبعوض بشكل كبير في الأونة الأخيرة. يبرر مجلس مدينة حماة قلة عمليات الرش بنقص الأدوية اللازمة منذ أكثر من 6 أشهر. مراسلنا ياسر الروح مع التفاصيل.
2: مع بداية الصيف تتزايد شكاوى الأهالي في حماة من انتشار الحشرات في الأحياء القريبة من نهر العاصي والبساتين. الحرارة والبيئات الرطبة تهيئ ظروفا مثالية لتكاثر البعوض والذباب، ما ينعكس على راحة السكان وصحتهم. الأهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد إزعاجا عابرا، بل تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية.
3: ما عملنا من ليم البق بتدور يا لطيف شو بق، يعني هلأ قاعدين هوني وبإيدينا عم ننفض هالبق وبتطير على وجهنا وعضف العاصي، يعني لا في بخ ولا في حدا يبخ، يعني هلا من كم نهار اجوا بدنا يبخوا، قال وقفوا هيك شوي بخوا وضلوا رايحين هيك، بس بخوا بهالبساتين تعال شوفوا على البرغش اللي هي عم نطرق الدار ومن بعد عن الدار من البق.
4: والله ابن ابني كله كان يعني عم يتقرص وكله مليان ايده بقع وايده شو اسمه هي بسبب القرص، يعني يعني عم لانه بقع عم يقرص كبير حجمه كبير البق. اتصلنا نحن بالجهات المعنيه على اساس يجوا يبخوا، بخوا قسم وتركوا قسم ووعدونا انه يبخوا ثاني مره.
2: شكاوى الأهالي تضع مجلس مدينة حماة أمام مسؤوليات متزايدة، خاصة مع الظروف التي تساعد على انتشار الحشرات. المجلس يقول إنه ينفذ حملات رش، لكنه يواجه نقصا في بعض المبيدات إضافة إلى ممارسات تزيد من المشكلة.
5: طبعا ترد من المواطنين الكثير من الشكاوي بشكل طبيعي واعتيادي من كل موسم عن انتشار البعوض ودرجات الحرارة. نحن عم نخدم هذه الأحياء حسب الأولوية البعد والقرب من نهر العاصي. نحن مديرية الشؤون الصحية منتابع هذا الموضوع عن طريق شعبة رش المبيدات، تقوم برش نوعين من المبيدات الحشرية. النوع الأول هو النوع الرذاذي، النوع الآخر هو النوع الضبابي الذي يمزج بمادة المازوت. أبرز الصعوبات التي تواجه شعبة رش المبيدات هي عدم توفر المبيدات الحشرية وخاصة النوع الرذاذي، حيث نعاني من أكثر من 6 أشهر من نقص حاد في هذه المادة.
2: مكافحة الحشرات في حماة تحتاج تعاونا مستمرا بين الجهات الرسمية والأهالي، فبين حملات الرش وجهود النظافة يبقى الوعي المجتمعي أساسيا للحد من انتشار هذه الآفة.
6: بين معاناة الأهالي وجه

0: جهود الجهات الرسمية. تبقى مكافحة الحشرات مسؤولية مشتركة. النظافة العامة وتوفير مستلزمات الرشي خطوات قد تحدث فرقا في حياة السكان. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: أعلن الدفاع المدني استجابته ل 243 حادثا خلال يوم أمس الثلاثاء، شملت 226 حريقا و17 حادث سير في مختلف المناطق السورية. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 63 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و163 حريقا متفرقا، وأسفرت عن إصابة مدنيين اثنين نقلا إلى المشفى لتلقي العلاج، في حين اقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية. وجدد الدفاع المدني دعوته للأهالي لاتخاذ إجراءات الوقاية وتجنب إشعال النيران في الأحراج والحقول الزراعية وحرق الأعشاب اليابسة حفاظا على السلامة العامة والحد من مخاطر الحرائق. أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذت سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها ضمن خطط إصلاحية شاملة. وأوضح بيرقدار في تصريح لوكالة سانا أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومراجعة العقود القائمة وفسخ ما يتعارض منها مع شروط الواقفين، إلى جانب استعادة العقارات المتعدى عليها وإعادتها للاستثمار. وأشار بيرقدار إلى أن هذه الخطوات جاءت بعدما تعرض له القطاع من تعديات وإهمال خلال سنوات حكم النظام المخلوع. دعا مصرف سوريا المركزي إلى الإسراع باستبدال العملة القديمة حتى 30 من تموز، معلنا وصول نسبة الاستبدال حتى الآن إلى 66%. وأشار حاكم المصرف صفوة رسلان في منشور سابق له على منصة إكس إلى أن النسبة تعكس تقدما ملحوظا في تنفيذ عملية الاستبدال وارتفاع في معدلات الإنجاز، وأوضح أن المهلة الممنوحة تأتي كفرصة أخيرة للمواطنين لاستبدال الفئة النقدية القديمة، داعيا جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالة المالية إلى الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول والالتزام بتسليم المتعاملين بالليرة السورية الجديدة حصرا في جميع عمليات السحب والصرف. أعلنت وزارة المالية تمديد مهل لتسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يركز على الاستجابة لطلبات المتعثرين وإتاحة مزيدا من الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم. بحث مدير منفذ التنفأ الحدودي أحمد بكار مع نظيره العراقي مهيب القعود سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين سوريا والعراق. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ، فقد تناول الجانبان خطط تطوير البنية التحتية في المنفذين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الشاحنات وحركة الترانزيت ونقل النفط، إضافة إلى تبسيط إجراءات دخول وخروج الشاحنات والبضائع وتقديم مزيد من التسهيلات للسائقين بما يعزز انسيابية الحركة التجارية ويدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي سيقوم بضرب إيران اليوم، مشيرا إلى أن إيران ستكون غير حكيمة إذا تحدد الولايات المتحدة أكثر من ذلك. وأضاف ترامب أن ما فعله الجيش أمس كان استهدافا للرادارات الإيرانية. وحول الاتفاق المحتمل، قال ترامب إن الجانبين قريبان من التوصل إلى اتفاق، واصفا ما تفعله إيران بالمماطلة، ومؤكدا أن الهدف الرئيسي واتفاق يمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال ضرباتها ضد مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على استهداف مروحي لمروحية أباتشي. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة 21 هدفا في القواعد البحرية والجوية الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة.
2: منطقة الشرق الأوسط تدخل من جديد منعطفا أمنيا وعسكريا بالغ الخطورة، واشنطن تشن غارات مكثفة على إيران، وطهران ترد بقصف على الخليج والأردن، ما يعد التصعيد الأخطر من نوعه منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في نيسان الماضي.

0: وعلى إثر اندلاع المواجهة المسلحة، شنت الولايات المتحدة غارات جوية مكثفة طالت مواقع حيوية داخل الأراضي الإيرانية قرب مضيق هرمز، واستهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في المناطق الإيرانية الساحلية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شنت هذه الضربات بدافع الدفاع عن النفس، وذلك رداً على حادثة إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. الضربات الأمريكية الأخيرة جاءت بعد تصريح للرئيس دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز على ضرورة أن يكون الرد الأمريكي قوياً للغاية. في المقابل وصف الحرس الثوري الغارات الأمريكية بأنها تحركات لنظام مثير للحروب، معتبراً إياها تحركاً يستوجب الرد الحاسم. التصعيد العسكري غير المسبوق يمثل ضربة قاضية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نيسان الماضي، ومع استمرار تبادل الضربات وتصلب المواقف بين واشنطن وطهران، تترقب الأوساط الدولية والدبلوماسية تداعيات هذه المواجهة المباشرة، وتطرح الآن تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الأممية والقنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء هذا الانفجار قبل انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية جديدة.
1: بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن بلاده ستعيد النظر في مسار المفاوضات مع واشنطن بسبب تطورات الليلة الماضية. وأكد بقاي أن الدبلوماسية وساحة القتال تمثلان مسارين لحماية مصالح إيران ولا يمكن النظر إليهما بشكل منفصل. واجه بقاي انتقادات للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المناطق الجنوبية من إيران ولبنان رغم وقف إطلاق النار. أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بضرورة إعلان إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب حسب ما أكد دبلوماسيون لوكالة رويترز. وأفاد دبلوماسيون أن القرار يشدد على ضرورة منح وكالة الطاقة الذرية كامل الصلاحيات التي تحتاجها لتحقيق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضافوا أن مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة أقر القرار بأغلبية 21 صوتاً مع اعتراض 3 دول وامتناع 10 عن التصويت. من جهتها أصدرت كل من إيران والصين وروسيا بياناً مشتركاً رفض قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف عن مخزون اليورانيوم ووصفه بالمسيس. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تداعيات الحرب في إيران قد تدفع ملايين الأشخاص من الفئة الأكثر ضعفاً حول العالم إلى مستويات خطيرة من الجوع. وقال المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارل ساكو إن المنظمة تواجه ضغطا متزايدا أجبرتها في بعض المناطق على تقليص المساعدة الغذائية وتوجيه المواد المحدودة إلى الفئات الأكثر عرضة لخطر المجاعة. أضاف ساكو إن تأثير ارتفاع أسعار النفط بدأ ينعكس بالفعل على دول مثل سريلانكا والصومال وأفغانستان، محذرا من أن تداعيات الأزمة قد تستمر لفترة طويلة حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز قريبا، داعياً الدول الغنية إلى زيادة الدعم الإنساني وتقديم مساعدات إضافية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية في واشنطن هو استعادة الدولة اللبنانية لوجودها، مشدداً على رفض العودة إلى زمن الوصاية تحت أي ظرف كان. وأشار عون إلى أنه اتخذ قرار المفاوضات وسيكمل فيه حتى النهاية، لافتاً إلى أن لبنان دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل، لافتا إلى ترحيب بيروت بمساعدة أي دولة دون التدخل بشأن الداخلي اللبناني.
2: ما إن تم الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل حتى عادت الغارات بشكل مكثف على جنوب لبنان. إيران التي قصفت إسرائيل بعد أن استهدفت الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت تريد أن تظهر أنها حاضرة بقوة في الملف اللبناني بعد أن أمسكت الدولة اللبنانية بزمام الأمور عبر التفاوض المباشر مع إسرائيل، في حين أن حزب الله الذي يفضل مفاوضات إسلام أباد على واشنطن لم يقبل باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون.
3: التصعيد اللي حصل بالساعات الماضية سواء بالعملية اللي نفذتها إيران ردا على قصف الضاحية أو بالرد الإسرائيلي الواسع هو محاولة لصد

0: لتسلخ لبنان او يعني نزع الورقه اللبنانيه من يد الدوله اللبنانيه واعادتها الى اسلام اباد وان تبقى بيد ايران، لكن انا باعتقادي لا، الدوله اللبنانيه مصره على ان تستمر في عمليه التفاوض بالرغم من صعوبه الوضع الميداني، مصره على ان تبقي القرار للدوله اللبنانيه وليس لايران، وبالتالي المفاوضات المنتظره بعد اسبوعين ايضا في واشنطن ستعقد بموعدها وستمضي الدولة بتطبيق كل ما يتفق عليه.
1: جلسة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية تنطلق في 22 من حزيران يونيو الجاري، تعول عليها الدولة اللبنانية لإنهاء الحرب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيلتزم حزب الله بمخرجات المفاوضات التي تحدث في واشنطن أم سيعتبر أنه غير ملزم بها، كما أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيانه الأخير.
2: الموضوع أخذ الحالة في الشرق الأوسط إلى حالة من التوتر، وبالتالي إلى احتمال ضرب المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مما جعل التدخل الأمريكي في إنجاز هذا الموضوع. لكن اليوم السؤال أصبح، ما هو رأي حزب الله في هذا الموضوع؟ هل سيلتزم حزب الله بعد إيقاف إيران اليوم لعملياتها العسكرية التي بدأتها؟ أعتقد أن حزب الله سيلتزم بما نسق مع إيران فيه تلازما والتزاما، لأنه يعتبر أنه دخل إلى المعركة في 2 آذار من أجل إعادة تعريف دوره وموقعه.
1: قضى اللبنانيون عموما والنازحون خصوصا أكثر من 100 يوم بين قصف وتهجير ونزوح ووقوع ضحايا من المدنيين، فضلا عن دمار قرى وبلدات بكاملها في جنوبي البلاد.
3: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه واستهدافاته للقرى والبلدات في جنوبي لبنان، على الرغم من التوصل إلى وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، إذ أن الأخيرة تحاول انتزاع ورقة المفاوضات من الدولة اللبنانية التي تصر على حقها في التفاوض المباشر. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
4: أفادت مديرية الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بإصابة مواطنين اثنين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع. وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف الأطراف الشرقية لمدينتي خان يونس ودير البلح، إلى جانب قصف مدفعي مماثل شمالي القطاع في إطار الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي تطول القطاع. دعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك عالمي عاجل لوقف ضم الضفة الغربية وحماية الفلسطينيين من حملة التطهير العرقي بحقهم. وأظهر تقرير المنظمة أن الفلسطينيين يتعرضون لمحو قسري من أراضي أجدادهم، ويحال بينهم وبين مصادر رزقهم، ويخضعون للترهيب لإجبارهم على الفرار من منازلهم. وأشارت المنظمة إلى أن الحملة يقودها متطرفون في الحكومة الإسرائيلية.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في

0: الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، فقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.
1: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
2: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
1: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا. بالمناسبة شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
2: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
2: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
1: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على

0: تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من المنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نناقش في محورنا الأول قضية احتجاز الشيخ حسن عبارة التي أعادت فتح قضايا الاحتجاز في سوريا. هل فعلا تحول بعض المحتجزين إلى مختفين قسرا، أم أن التقارير الصادرة فيها شيء من المبالغة؟ في المحور الثاني نناقش الأسباب التي دفعت المئات من أهالي السويداء للخروج نحو دمشق. مرحبا بكم.

0: أفادت عائلة الشيخ حسن محمد علي عبارة من حي الشماس في مدينة حمص بأن الشيخ موقوف لدى قوات الأمن السورية منذ الخامس من شهر آذار الماضي، وأن الجهات المعنية لم تكشف عن مصيره أو أسباب توقيفه حتى الآن.
1: بعد موجة غضب وادعاءات بالتغييب القسري والاعتقال التعسفي بحق الشيخ حسن محمد علي عبارة الذي اعتقل منذ نحو 4 أشهر من دون صدور حكم بحقه، نشرت صفحة تحمل اسم مراسل الأمن في حمص منشورا تنفي من خلاله توقيف الشيخ على خلفياته السياسية أو تاريخه الشخصي. المنصة التي تعرف عن نفسها بأنها تهتم بمتابعة الشأن الأمني في محافظة حمص ادعت أن توقيف عبارة جاء على خلفية ادعائه النبوة، مع الإشارة إلى إقراره خلال التحقيقات بتلقي إيحاءات ورسائل من الله عز وجل، موضحة أنه يخضع لجلسات مناصحة وتقويم فكري، مع مواصلة إصراره على ما وصفته بالادعاءات الضالة التي قد تخل بالمصلحة العامة بالمجتمع. على الضفة المقابلة، عبرت عائلة الشيخ عبارة في بيان متداول عن استيائها من عدم حصولها على معلومات حول مكان احتجازه، رغم تواصلها مع دائرة العلاقات العامة لوزارة الداخلية التي نفت بدورها احتجازه أو التوصل لأي معلومة تفيد بمكان وجوده، ما منع العائلة من إمكانية زيارته أو توكيل محام للدفاع عنه. ووسط الغموض الذي يحيط بقضية الشيخ، برزت أصوات تطالب بتصحيح ما وصفه بالتجاوز القانوني والإخفاء القسري، فيما ذهب البعض للدعوة إلى انعقاد مجلس الشعب لتعديل القوانين المتعارف عليها سابقاً ومنع تكرار أخطاء الماضي مجدداً، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بنيسان الماضي نحو 210 حالات اعتقال تعسفي خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 122 حالة على يد قوات الأمن.
0: انضم إلينا الآن نصر جعفر عبارة، نجل الشيخ حسن عبارة من جنوة في إيطاليا. سيكون معنا أيضا الدكتور أيمن منعم، المستشار القانوني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من دمشق، وفضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة. مرحبا بكم جميعا. أستاذ نصر، في البداية هل شرحت لنا بمزيد من التفصيل كيف جرى احتجاز الشيخ الوالد يعني حسن عبارة؟
2: السلام عليكم. بداية شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى الاهتمام بموضوع الوالد. الحقيقة بدأت القضية بتاريخ 5 آذار مثل ما نشرنا. خرج الوالد صباحا لممارسة رياضته الصباحية، هو يعني متعود كل يوم الصبح يطلع يعمل يقوم برياضة المشي، ومع الأسف ما رجع للبيت. فبالبداية نحن توقعنا أنه ممكن يكون في زيارة أحد الأصدقاء أو المعارف، والوالد ما عنده موبايل فما حسنا نتواصل معه. انتظرنا يوم أو يومين، بعدين بدأت الشكوك تحيب، يعني تحب الموضوع، وبدأنا السؤال في المستشفيات خوفا من أنه يكون تعرض لحادث أو أي أمر. بدأنا السؤال عند الأصدقاء أو المعارف أو الأقرباء، وبقينا حوالي شهر نسأل وما حسنا نوصل لأي معلومة. بعد حوالي شهر نصحنا بأنه نقدم طلب استعلام في دائرة العلاقات التابعة لوزارة الداخلية في محافظة حمص، وبالفعل إخواتي في حمص في مدينة حمص ذهبوا إلى الدائرة وقدموا طلب استعلام. وبعد حوالي عدة أيام تم إرسال رسالة نصية SMS على موبايل أخي بأنه تم معالجة الطلب استعلام وبإمكانكم تراجعونا من أجل تعرفوا النتيجة. فتوجهوا مباشرة لدائرة العلاقات، وكان في يعني موظفي أمام الكمبيوتر، حكيت أنه هذا الشخص نعم هو معتقل، هو قيد التحقيق بتهمة التواصل مع جهة معادية للدولة. بالضبط. طبعا نحن تفاجأنا، يعني احنا ما خطرنا ابدا انه الوالد ممكن يكون تعرض للاعتقال او اي شيء من هذا القبيل. اخواتي طبعا وضحوا للموظفي عمر الوالد، وانه الوالد اصلا يعني هو ما عنده موبايل وغير قادر على استخدام وسائل التواصل، والوالد هو معارض لنظام البائد سواء خلال فتره اول اسد الابن. طبعا هي تفاجأت من الكلام وذكرت انه هذا الكلام الموجود امامها على الشاشه، ما عنده اي معلومه اخرى. طبعا سألنا انه طيب هو وين معتقل؟ مع الاسف ما في اي

0: جري، هل بإمكاننا زيارته؟ نصحتنا الموظفين أنهم بإمكانكم تقدموا طلب للزيارة، ما في أي مشكلة، وبالفعل قدم إخواتي طلب للزيارة، ولكن مع الأسف كان بدون نتيجة. وبعد حوالي تقريبا 10 أيام إخواتي رجعوا راجعوا الدائرة نفسها من أجل يشوفوا إذا في نتيجة جديدة أو أي يعني أي أمر مستجد في موضوع هذه القضية. مع الأسف ما كان في أي مستجدات، نفس الكلام تماما، نفس التهمة، نفس العبارة، يعني هي عبارة واحدة فقط، ما عادوا غيرها. رجعوا قدموا طلب استعلام جديد، وقدموا شكوى أيضا في نفس الدائرة في دائرة العلاقات، بدون أي نتيجة. إلى الآن نحن يعني لا ما عندنا أي معلومة، الوالد وين معتقل وكيف معتقل، ظروف اعتقاله، حالته الصحية.
1: طب
0: خلال هاي الفترة
1: انتم لا تع... يعني لكن في جهة محددة هي من يعني
0: ما عندنا أي
1: أكدت
0: علم،
1: احتجازه؟
0: ما عندنا أي علم، وما خبرونا دائرة العلاقات. الجملة الوحيدة أو المعلومة الوحيدة اللي حصلنا عليها هي أنه هو معتقل قيد التحقيق بتهمة التواصل مع جهة معادية، بدون تحديد الجهة اللي معتقلته، بدون تحديد مكان اعتقاله، بدون تحديد ظروف اعتقاله، بدون السماح حتى بزيارته إلى الآن. طبعا خلال هالفترة نحن حاولنا نتواصل مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، بدون يعني بدون ما ننظر الموضوع للإعلام. يعني نحن الحقيقة ما حبينا أبدا أنه يعني يتم استغلال الموضوع من قبل صفحات يعني مغرضة أو من الفلول للطعن في الدولة الجديدة. وتواصلنا أيضا، إخواتي راحوا قابلوا المحافظ، محافظ حمص السابق، كان في يوم الأربعاء هو بيستقبل المواطنين، وبالفعل قابلوا وشرحوا له القضية كلياتها، وقدموا له يعني إثباتات تثبت صحة الوالد، والوالد أصلا يعني عنده مرض الضغط. وفي آخر اعتقاله، اعتقلوا في هذا النظام البائد، خرج من الاعتقال بعد إجراء عملية جراحية. طبعا المحافظ الله يعطيه العافية ويجزيه الخير، طبعا شكرا جزيلا له، هو وعدنا بأنه يتابع الموضوع، ولكن مع الأسف المحافظ تغير، ويمكن يكون هذا السبب عدم المتابعة، ما بعرف صراحة، ولكن ما حصلنا نحصل على أي معلومة.
1: يعني أستاذ نصر، وزارة الداخلية أكدت اعتقال الوالد حسن عبارة لكنها لم تكشف عن مكانه،
0: نعم،
1: ولم
0: دائرة العلاقات في محافظة حمص
1: في
0: هي اللي
1: محافظة،
0: أكدت
1: نعم.
0: أنه معتقل قيد التحقيق بتهمة التواصل مع جهة معادية بالضبط،
1: ودون تفاصيل إضافية من هي
0: بدون أي
1: هذه
0: تفاصيل
1: الجهة؟
0: إضافية. طوال الأشهر الماضية بحقيقة ما تركنا جهة ما تواصلنا معها، حتى يعني مؤثرين، أعضاء مجلس الشعب، حتى تواصلنا مع الشبكة الحقوقية السورية لحقوق الإنسان، مع الأستاذ فضل، ولكن مع الأسف بدون أي نتيجة.
1: جربتم تواصل مثلا محامي يحاول يعني معرفة المزيد من التفاصيل؟
0: هو غير مسموح له أن يوكل محامي، غير مسموح بزيارته حتى،
1: غير مسموح الزيارة ولا الاتصال الهاتفي؟
0: ولا أي معلومة أخرى غير المعلومة اللي ذكرت لك إياها، يعني أنه هو معتقل وقيد التحقيق فقط،
1: ولا تعرفون شيء عن صحته؟
0: ولا نعرف أي شيء عن صحته. والوالد الحقيقة يعني هو في عمر كبير، هو والده قارب 80 عام، وهو يعني يعاني من مرض الضغط، ومع الأسف يعني احنا خايفين جدا على وضعه الصحي الآن.
1: يعني أستاذ نصر، لو سألتك هل تعتقد أن هناك سببا ما أدى أو يعني كان سببا في الاعتقال أو ذريعة للاعتقال برأيك؟
0: الحقيقة يعني احنا ما بدنا ندخل بتكهنات، يعني احنا كل عم نطالب فيه خلال الفترة الماضية حتى قبل إظهار الموضوع للإعلام البارحة، هو انه فقط يعني يعني العدالة او الشفافية، التعامل مع الموضوع بالطريقة القانونية، وإذا ثبت يعني إذا ما ثبت أي شيء بحقه يستوجب إيقافه، يعني يتم الإفراج عنه.
1: لعلك تابعت، ولابد أن أسألك عن ذلك، لأنه صار في كثير بتعرف تكهنات، وصير في كثير اتهامات، وتعرف في صفحة نسبت يعني للأمن الداخلي، أنا غير متأكد إذا كانت فعلا تابعة للأمن الداخلي، قالت بأنه الشيخ حسن ادعى النبوة وما إلى ذلك، ما تعليقك على ذلك؟
0: مع الأسف يعني احنا الحقيقة عائلة يعني أنا وإخواتي وعائلته صدمنا جدا بهذا الكلام. طبعا الصفحة يبدو أنه غير رسمية، أنا ما فيني يعني أكد أو أنفي، ولكن احنا ما حصلنا على هاي المعلومة. يعني إخواتي بحمص على مدى تقريبا 3 أشهر تقريبا عم يراجعوا دائرة العلاقات، وما تم ذكر أي معلومة مشابهة، ما تم ذكر أي تفاصيل مشابهة الحقيقة، بل بالعكس يعني هو كان في تهمة واضحة بالنسبة لإيلون، يعني أنه هو الآن قيد التحقيق بتهمة التواصل مع جهة معادية. فجأة بمجرد يعني الحقيقة يعني بمجرد أنه ظهر الموضوع للإعلام وتم تداوله، ظهرت هاي الصفحة بهذا الكلام، اللي هو يعني أكيد محض افتراء. يعني الوالد الحقيقة لحد يوم اختفائه هو كان صحته جيدة، كان يمارس نشاطه، يقرأ القرآن، يعني إنسان طبيعي، ما كان في أي مشكلة.

0: يعني هذا مطلب حق طبعا، العدالة على يعني أبسط الحقوق، يعني أن يتم كشف كل شيء، يعني إن كان هناك، يعني ليس هناك أي مبرر طبعا لإخفاء أو اعتقال شخص دون يعني السماح له بالتواصل مع ذويه ومع المحامي. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك أستاذ نصر جعفر عبارة، نجل الشيخ حسن عبارة. دكتور أيمن، استمعت إلى ما قاله الأستاذ نصر. في البداية من الناحية القانونية كيف ينظر لهذه المسألة، مسألة احتجاز الشيخ حسن عبارة؟
1: شكرا جزيلا، تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. بداية لازم نميز بين موضوعين، هن صحة الاتهامات الموجهة للشيخ عبارة وقانونية احتجازه. بمعنى حتى لو افترضنا جدلا بوجود اتهامات بحق الشيخ أو أي ارتكابات قضائية، فإن هذا لا يعفي السلطة من يعني من الحماية التامة لحقوقه كمحتجز، يعني حقوقه بالتواصل مع أهله، بمعرفة المكان، بتوكيل محامي، بمعرفة التهمة الموجهة له. أيضا لابد أن يكون هذا الاعتقال أو هذا التوقيف قضائي بالضرورة، وإلا نحن بنكون بحالة احتجاز أو حالة إخفاء قصري.
0: متى دكتور أيمن يتحول الموضوع من توقيف أو احتجاز، يعني هذه المصطلحات القانونية، إلى موضوع مثلا إخفاء قسري؟
1: تماما، بالتشريع السوري حتى الآن نحن ما عندنا تعريف واضح للإخفاء القسري، لكن المادة 18 من الإعلان الدستوري كانت واضحة تماما، وما بتذكر الصيغة بالضبط، لكن هي بتقول إنه الدولة تحفظ كرامة الإنسان وتصون حرمة الجسد وتحظر الإخفاء القسري والتعذيب المادي أو المعنوي. إذا بنرجع للقانون الدولي، مجرد إخفاء الشخص، تعرض أي شخص لحجز حريته، سلب، اختطاف، احتجاز من سلطات الدولة سواء كانت تنفيذية أو القضائية أو من أشخاص تابعين لها أو بموافقتها، ثم إنكار وجوده أو عدم تأمين الحق بالمحاكمة العادلة للشخص، بمعنى متطلبات الحق بالمحاكمة العادلة، معرفة التهمة الموجهة إليه، توكيل محامي، تواصل مع الأسرة، والالتزام بالمهل القانونية المحددة قضائيا للمعتقل في سوريا، قدي ممكن يتوقف، قدي ممكن لينعرض على قاضي التحقيق. غياب هي الأركان بحطنا أمام حالة إخفاء قسري مجهرية، يعني طبيعي.
0: الإخفاء القسري، أستاذ فضل، أصدرتم تقرير عن الموضوع في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقولون هناك 210 حالات احتجاز أو إخفاء قسري خلال الربع الأول من العام الجاري، هل شرحت لنا بمزيد من التفصيل ذلك؟
2: هن حالات اعتقال تعسفي على يد مختلف الأطراف، وفي منهم مختفين قسريا. الحالات الأكثر كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، يعني ونحن استندنا على يعني المادة 18.2 من نص الإعلان الدستوري، اللي هي بتقول بشكل واضح أنه باستثناء حالات الجرم المشهود الاعتقال التعسفي محظور أو أي تقييد للحرية إلا بموجب قرار قضائي. يعني بغض النظر، هذا القرار القضائي بيكون منشور، بينعطى للعائلة، العائلة بتعرف وبتوكل محامي وبتتواصل معه، بيكون في يعني حق له. وإلا يعني نحن موضوع الاختفاء القسري هو أمر غاية في الحساسية، مو بس من الناحية القانونية أستاذ محمد، وإنما الأكثر أهمية من وجهة نظري هو من الناحية السياسية، نتيجة لما عانى منه السوريين خلال حقبة الأسد. يعني نحن عم نحكي عن تقريبا 1% من الشعب السوري هو مختفي قسريا. بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هناك تقريبا 180 ألف مختفي قسريا، يعني حوالي 161 ألف على يد نظام الأسد، رقم مرعب. يعني تقريبا يعني أقل من 1% بقليل، يعني 0.8، يعني تقريبا 1% إذا الحالات غير موثقة، وبالتالي هي النسبة الأعلى في العالم، وبالتالي هناك حساسية مرتفعة، ولهيك هذا متوقع أنه يأخذ ضجة كبيرة جدا. أول شيء بده يلتقى الاختفاء القسري بحسب يعني تعريف الاتفاقية عنصرين، هدول العنصرين هن ما هم منفصلين، هن عنصرين متراكمين. أول شيء بده يكون في حرمان من الحرية على يد يعني موظفين من الدولة أو أشخاص بيتصرفوا يعني بموجب أوامرها، أو يعني بعدين تم توسع في الاتفاقية، كانت ما تشمل إلا الموظفين الرسميين، بعدين شملت

0: العناصر اللي هن بيقولوا لها النون ستيت اكثر الفاعلين خارج نطاق الدوله، يعني المسيطرين مثل القسد ومثل غيرها. الامر الثاني انه بيكون في رفض بالاعتراف، وهذا اللي اشار له ابن الشيخ انه ما كان في اعتراف انه هو او بالبدايه، وحتى شفت انت التقرير قال انه ما، وحتى نحن المعلومات متضاربه حتى الان ما زالت بالنسبه لنا بهي الحاله، وبالتالي انه نحن ما اعتقلنا، بيكون في رفض بالاعتراف بحرمان الشخص من حريته، وبالتالي بيكون في اخفاء لمكان وجوده هيك، ولازم يمر فتره زمنيه. هلا هذا الفتره الزمنيه فيهم خلاف قانوني حولها، يعني بتتراوح بين المؤسسات الحقوقيه بين يعني اسبوعين الى 3 اسابيع، يعني بيتحول بيكون بهذيك الفتره معتقل تعسفي، بعدين وقت بتمر هاي الفتره بنصنفه نحن انه تحول الى مختفي قسريا. طبعا الاختفاء القسري استاذ محمد هو محظور بموجب القانون العرفي، وطبعا ما سوريا هي بالمناسبه ما مصادقه على الاتفاقيه الدوليه للاختفاء القسري، ونحن طالبنا الحكومه بضروره المصادقه عليها حتى ترسل رساله بالاتجاه الصحيح، ولكن حتى لو كانت سوريا ما مصادقه عليها فحظر الاختفاء القسري هو امر عرفي، بمعنى انه ملزم لكل الدول، لانه هي الانتهاكات الكبرى هي صارت اعراف، وبالتالي حتى صادقت ولا ما صادقت قانون بيقول أنت ملزم. ما معنى هذا الأمر أيضا؟ بمعنى أنه ملزم بكل الأحوال حتى بحالات الحرب، يعني ما فيك أنت حالة الحرب مع الخصم أو حالات الطوارئ ما فيك تعتقل الشخص وتخفيه قسريا، وبالتالي هو محظور بكل الأحوال. ويعني كما
1: وحاليا ما في يعني حالة طوارئ بسوريا، صحيح؟
0: ما في حالة طوارئ يعني، ولكن حتى لو كان في التعذيب والاختفاء القسري محظور، وهذا اللي أشارت له كمان كان قبل أيام مرشع عقدتها وزارة الخارجية، وهي عم تبدي خطوات نحو الأمام عن استراتيجية لمناهضة التعذيب بسوريا، ورعتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وهي الورشة الثانية، وبوجه الدعوة إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة استراتيجية لمناهضة التعذيب بسوريا، ونحن بنشوف ومرحب بهذه الخطوة، نشوفها خطوة باتجاه صحيح. ولكن الاختفاء القسري هو شكل من أشكال التعذيب، وهذا الشكل هو ليس فقط متعلق بالشخص نفسه اللي هو عم يتعذب، لأنه هو حتى لو ما تعرض إلى تعذيب ما بنعرف نحن يتعذب أو لا، لكن هو ليش بيتعذب؟ لأنه ما بيعرف، هو أول شيء منع من التواصل، وحقه أن يكون معه جوال يحكي مع أهله، يكون في زيارات، وبالتالي هذا كله تعذيب. شكل الاعتقال نفسه هو، وبالتالي الاختفاء القسري هو يتضمن التعذيب بشكل أو بآخر، وبالتالي يعني هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وهذا اللي حكينا يعني بالورشة مع وزارة الخارجية وكثير من مؤسسات المجتمع المدني أشار إلى هذه النقطة.
1: نعم دكتور أيمن، يعني المشكلة هناك يبدو حالات كثيرة، هلأ بعضها يطفو أو يعني ينتشر لأنه بيكون الشخص إما معروف اجتماعياً أو ناشط، بعضها يعني، لكن تجري كلها في إطار أنه لا يعرف ما التهمة، من الجهة التي أوقفته. حتى مثلاً قبل أيام خرجت الأستاذة خولة يوسف، خولة البرغوث، لكن يعني كان غامض موضوع توقيفه واعتقاله. المحامي فادي إبراهيم مثلاً، الناشط عزازيل ديب، يعني في عدة أسماء فيها هي الشروط انه مو معروف مثلا وين بالضبط، لا يسمح له بتوكيل محامي، وبالتالي كيف يجب التعامل مع هذه الحالات؟
2: هي الاشكاليه، نحن ما لازم يكون عندنا هي الحالات، نحن لازم يكون عندنا حصريه التوقيف يعني لها علاقه بالسلطه القضائيه، بعيدا عن اي شكل من اشكال يعني نوعيه الاتهامات او نوعيه الارتكابات المرتكبه. اي دوله بتسعى لسياده القانون لازم تكون عندها يعني اولويه للحق في المحاكمه العادله ولحقوق المحتجز، وهي ليست مكافاه لمن نتفق معه، بغض النظر عن ايا كانت الارتكابات، ايا كانت خلافاتنا السياسيه او خلافاتنا مع المرتكب او المعتقل. هي حقوق اساسيه لا يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن التنازل عنها، لأنه هي وضعت هذه الحقوق لحماية الجميع لاحقا من تعسف السلطة، من التعسف، من الاعتقال. الإخفاء القسري منه تجاوز إجرائي أو شيء بسيط، هو انتهاك عميق لحقوق الإنسان، بيلغي المركز القانوني للشخص وبيخليه عرضة لكل شكل أشكال التعسف، وهو يمتد يعني آثاره

0: عن اعتقال، عن بيانات تصدر عن وزارة الداخلية، فهو نحن خارج الإطار القانوني. السلطة القضائية هي الوحيدة المكلفة بأمر قضائي باعتقال وحجز حرية الأشخاص ضمن القوانين وضمن المهلة القانونية الموجودة بقانون أصول المحاكمة الجزائية. أي نقاش تاني عن أي تبريرات أو السلطة التنفيذية هي اللي عم بتقوم بالاعتقالات، فنحن هون خارج إطار القانون. نحن عم نحكي هون بتجاوزات غير مبررة يجب محاسبة من يرتكبها.
1: وما دور أستاذ فضل المنظمات الحقوقية أيضا؟
2: شيء المؤسسات الحقوقية اختلف، يجب يعني من وجهة نظري أنه يختلف دورها عن ما كان مرحلة قبل الأسد، بمعنى أنه المؤسسات الحقوقية يجب عليها أن تنخرط مع الحكومة طالما هناك مساحة. ويعني شفنا نحن أن وزارة الخارجية عقدت اجتماع ودعت المؤسسات الحقوقية والمؤسسات المجتمع المدني بسوريا، فهناك مساحة للانخراط وإثارة هاي المواضيع، مطالبة بالتصديق على الاتفاقية. يعني كمان نسمع نحن شو التحديات، الحكومة بالحقيقة عندها تحديات، مثلا انه هذا انه تبني ملف لكل حالة ربما يكون صعب، يعني انا ما عم برر بس لازم ما نكون نحن منفصلين على الواقع، انه كل حالة هاي بدك تبني لها ملف قضائي ويطلع من الادعاء العام وبحاجة الى كم كبير من الموظفين. ولكن يعني على الاقل انه اذا ما انت قمت بهذا الامر انه ما تخفيه، بمعنى انه يعني ممكن ما عم برر برجع بقول لأنه كتير شفت أنت الاقتطاعات وهيك عم تصير للأسف شديد، فعلى الأقل أنت إذا اعتقلته بدون مذكرة قضائية ما أنه صحيح، ولكن على الأقل اسمح له بالتواصل مع عائلته، محامي قل لهم شو السبب، أخطرهم. هذا ما عم يصير، يعني هذا الشق هذا هذا يعني هو التين ما مبرر، بس هذا يعني ما في داعي له أبدا على الأطلاق. معتقل بيسمح له بالتواصل مع أسرته، شو اللي بيمنع حتى أسرته تطمن عليه وما تعيش هذا الحالة؟ يعني برجع بقول لك البعد السياسي هو أهم، لأنه هذا بينكأ الجراح وهذا انتهاك واسع النطاق عانى منه ملايين السوريين، وبالتالي يجب على الحكومة السورية أن يكون عندها هي حساسية عالية تجاهه أصلا، وتأخذه بعين الاعتبار، لأنه تبنى شرعيات الحكومات الانتقالية على مكافحة والقطيعة مع الأنظمة السابقة، وهذا هو يعني أبرز مفاهيم العدالة الانتقالية. وبالتالي يعني كمان نحن من المواضيع اللي نشتغل عليها الاشتباك مع عدة مؤسسات هنا، مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، وتسليط الضوء كمان على الحالات اللي هي بارزة، يعني لأنه هناك حالات كما ذكرت ربما يكون عديد من الحالات ولكن ما دخل الحالة البارزة هي معناتها هناك شيء موجود، وبالتالي نعم. هي بتغطي الجميع، وهذا أمر مهم بهدف يعني أنه إذا كانت هاي الممارسات في بعض ربما الأماكن أنه هاي يكون في توحد يعني بهذا الموضوع، بمعنى الاعتقال هو بيكون بمذكرة، وإذا ما كان يعني على الأقل برجع بأكد أنه يسمح له بالتواصل مع محامي ومع أسرته ويعني يطمنوا عليه ويزوروا
1: هذا حق لكل شخص
2: حد
1: موقوف
2: حد
1: نعم. دكتور أيمن، البعض يخشى من أنه يكون في أحيانا تصفية حسابات أو أسباب سياسية، والبعض حتى يعني أبعد من ذلك، بعض الحالات ذكرنا قبل قليل محامي فادي إبراهيم يقول ذووه وأصحابه أنه هو كان عليه أحكام من أيام الأسد لأسباب سياسية، يقولون الآن تطبق عليه يعني، وهذا أمر غريب يراه البعض، يعني أنه حتى قوانين مثلا القوانين هل تطبق قوانين السابقة أم هناك يعني قوانين جديدة، وبالتالي هذه المسألة أيضا تثير كثير من اللغط، ما رأيك؟
0: نعم، لكن نحن ليش للخروج من هي الحساسيات لابد من تطبيق القانون، من الالتزام بالحق بالمحاكمة العادلة بمقتضيات القانون بحقوق المحتجز. يعني نحن لو عنا حالات احتجاز قانونية يتم فيها التصريح ومعرفة ويتم فيها للمحتجز أنه معرفة التهمة الموجهة إليه ويقوم التواصل مع أسرته والتواصل مع محاميه ضمن إطار قانوني وضمن تصنيفات القانون لهي الارتكابات، نخرج من مشاكل الحساسيات، من مشاكل الأسئلة الإعلامية، من مشاكل بيانات غامضة تصدر من هنا أو من هناك. توحيد الجهة، الالتزام بالقانون بيخلينا نخلص من كل هاي الحساسيات، من كل مشاكل تصفية الحسابات، من كل حتى طبعا من العسف أو من أي شكل من أشكال التجاوزات بحق المواطنين اللي قد ترتكب. التزام القانون بيخلينا نحن ننقي الساحة القضائية تماما، خلينا نعمل الحق بمعرفة الحقيقة.

0: الحقيقه لاهالي الموقوفين ونخلص من كل هالجدل.
1: استاذ فضل، ما الذي يجب القيام به فعلا كي لا تشهد سوريا مجددا اخفاء قسريا مع كل هذه الذاكره المؤلمه لدى السوريين طبعا خلال سنوات الثوره؟
2: ثلاث مستويات اساسيه. اول شيء في عندنا المستوى اللي هو الوقايه المؤسسيه، يعني اطار قانوني دولي هو نقطه انطلاق المصادقه على الاتفاقيه لاعتمادها ضمن التشريعات والدستور السوري، وبالتالي هذا اللي بيقوم باي هيئة أو وزارة أو أي جهة، فبالتالي هي عم تنتهك القانون السوري وعم تنتهك الدستور. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني إنه هي المنظومة الإجراءات، يعني من التدابير الوقائية، بمعنى يعني الحمائية، بيكون في يجب أن يكون لدينا سجلات مركزية لكل المحتجزين، وهذا بيكون متاح الاطلاع عليها كل دول العالم، أي أحد يعني المحامي، الرأي العام، زويهم. الأمر الآخر، لازم نحظر الاحتجاز الانفرادي، وأيضا لازم يكون في إلزامية المثول أمام القضاء. الأمر الثالث هو ما كثير بينحكى فيه للأسف الشديد، هو التعويض. يعني إذا هذا اعتقل وطلع تعسفي، نحن بس نطالعه طلع براءة، هذا الدولة بتعوضه، الدول ترفع دعوة على المؤسسة، هذا ما عم ينحكى فيه. يعني جبر الضرر، لإله ولأسرته خلال هاي الفترة، 3 شهور تعطل عن عمله، أصيب نفسيا وما إلى ذلك، هاي الأضرار. فبالتالي هدول
1: وكي لا يكون هناك استسهال بتوقيف أشخاص
2: طبعا. يعني ويكون في مساءلة للي قام بهذا الأمر، لأنه هو استسهل وما بنى ملف ضده وراح اعتقله وما خلى عائلته تتواصل معه. فإذا هذا بيكون في هون جبر الضرر، وبيكون في مساءلة، وبالتالي هي المنظومة المتكاملة من هي 3 مستويات هي بتحمي سوريا والسوريين من الاختفاء القسري بالمستقبل إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم فضل عبد الغني، مدير شبكة سورية لحقوق الإنسان من الدوحة، ودكتور أيمن منعم، المستشار القانوني بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير من دمشق. فصل قصير ونعود لمناقشة الأسباب التي دفعت المئات من أهالي السويداء للخروج نحو دمشق.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. شهد طريق دمشق السويداء اليوم عبور نحو 1500 شخص من أهالي المحافظة باتجاه العاصمة عبر حاجز المتونة، وذلك بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون بالتزامن مع إعلان مشايخ قرى جبل الشيخ بيانا أكدوا فيه على السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
1: عاد طريق دمشق السويداء اليوم إلى واجهة المشهد مع تسجيل حركة عبور كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غادر نحو 1500 شخص من أهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر حاجز المتونة بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون ومنعت تنقل المدنيين. على الأرض انتشرت قوى الأمن الداخلي في محيط الحاجز وعلى امتداد الطريق لتنظيم حركة المسافرين وتسهيل مرورهم بالتوازي مع انتشار فرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إليه، حيث قدمت الدعم وضبطت انسيابية الحركة مع جاهزية للتعامل مع أي طارئ. وفي موازاة ذلك برزت مبادرة اجتماعية لافتة في ريف

0: دمشق، حيث أصدر أهالي قرى جبل الشيخ في منطقة قطنة ومشايخهم بياناً مشتركاً شددوا فيه على التمسك بقيم التعايش والسلم الأهلي ورفض كل الممارسات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين أو قطع الطرق أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. البيان الذي حمل طابعاً تعهدياً واضحاً أكد ضرورة معالجة أي خلافات بالطرق السلمية وتحميل الأفراد المسؤولية الشخصية عن أي تجاوزات في محاولة لتعزيز الاستقرار في محيط جغرافي يتأثر مباشرة بما يجري في الجنوب. في المقابل ما تزال الأوضاع داخل السويداء معقدة، حيث يعيش الأهالي ظروفا صعبة في ظل ما يصفونه بضغوط متزايدة مما يسمى بالحرس الوطني التابع لحكمة الهجري، الأمر الذي يدفع مزيدا من السكان إلى المغادرة بحثا عن الأمن والاستقرار. إذن في ظل هذه التطورات تتواصل حركة المغادرة من السويداء وسط إجراءات لضبط الطريق، بينما يبقى الواقع الأمني والمعيشي داخل المحافظة البوصلة الرئيسية في تحديد خيار الأهالي بالبحث عن حياة أفضل.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم والدكتور أدهم مسعود القاق الكاتب والناشط المدني من دمشق. مرحبا بكما أستاذ حافظ. ما أسباب خروج مئات من أهالي السويداء فعليا نحو العاصمة دمشق؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد لضيفك الدكتور أدهم صديق العزيز. يعني بتصور هي حالة طبيعية وليس خروج، أتوقع لأنه يعني ما في مبرر للخروج الحالي السريع بهذا الشكل بالتأكيد، لكن خاصة أنه يعني تعودت الناس على جزء من هذا الحصار الطويل الأمد داخليا وخارجيا، لكن مصالح الناس مرتبطة بشكل أو بآخر بالعاصمة دمشق. كثير من الأهالي السويداوني ساكنين بجرمانة، ساكنين بصحناية، بأشرفية صحناية، عدا عن ذلك أيضا يعني بحاجة لمراجعة بعض المعاملات من وزارات الدولة داخل العاصمة دمشق. فتم تعطيل طريق دمشق السويداء 3 أيام تقريبا أو يومين وشوية بسبب قطعه في منطقة بعد شهبة بشوي، تم قطع هذا الطريق ومنع الخروج من السويداء إلى دمشق بشكل كامل، وخاصة بعد يعني عملية خروج الأسرى من السويداء تفاجأ فيها أهالي المختفين بالسويداء، فقاموا بقطع هذا الطريق قطع كلي ونهائي، لم يسمحوا لأي سيارة بالخروج من السويداء. السويداء مرتبطة عضويا مع دمشق، وغير ذلك يعني تبقى دعايات لا أساس لها، مرتبطة بكل شيء، مرتبطة بالموارد الاقتصادية، بالتجارة، بموارد الكهرباء، ببعض الرواتب، أيضا يعني كثير من القضايا الخدمية ما زالت مرتبطة بالعاصمة دمشق. هذا ما جعل الناس أيضا تذهب إلى دمشق جزء منه، وبعضها يريد السفر ويريد إتمام معاملات السفر. لا أعتقد بأن المظهر العام هو انتقال كلي لبعض الأفراد من السويداء إلى دمشق ضمن حالة انتقال. هذه الحالة قد تصطف بعض الأسر خرجت، وهذا ضروري إذا بقيت السويداء بهذه الحالة، لكن أعتقد أيضا بأن لو توفرت فرص أفضل في العاصمة دمشق للسكن بشكل رخيص أو بشكل معقول، كثير من الناس إذا بقيت الحالة على ما هي عليه في السويداء ستتجه إلى عاصمتهم إلى دمشق ليكملوا حياتهم، على الأقل بالنسبة للطلاب الشهادات، يعني من لديه أسر، من طلبة في الجامعات، يعني ما زالت كثير من أمور الحياة اليومية معرقلة أستاذ محمد في السويداء، عدا عن غياب الأمل في أي مستقبل. يوم غد، ما هو يوم الغد، ما زالت يعني مجهولة وضبابية بالنسبة لكثير من السكان. بالنسبة للسويداء ضمن المدن والدول الكبيرة هي تعتبر ضاحية لدمشق، يعني أقل من ساعة إذا الطريق ميسر يكون الشخص في دمشق. بالمدن الكبيرة أحيانا يعني في تركيا تعرف يعني باسطنبول إذا بده يروح من جهة لجهة الشخص ممكن ياخذ ساعة ونص أحيانا المواصلات. فالسويداء بشكل أو بآخر هي جزء من حالي تاريخيا، هكذا السويداء مرتبطة عضويا بدمشق. نعم. أعتقد هذا ليس نقل أكثر ما قد يكون دقة في انتقاء العنوان.
1: نعم، هو طبعا يعني انتقال أي مواطن داخل أراضي الدولة يعني ذاتها هو أمر طبيعي لأي مواطن، لكن يعني مع الأسف هناك حالة خاصة جدا يعني متوترة، وهناك ملف معقد في السويداء، ولذلك يعني مضطرون، يجب علينا أن نطرح هذا السؤال. دكتور أدهم،

0: إذن يعني خروج بعض أهالي السويداء هو لتأدية أمور معاشية من أجل الطلاب مثلا، ساهم ذلك بدرجة كبيرة برأيك موضوع الامتحانات؟
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لصديقي العزيز الأستاذ حافظ، الشخصية الوطنية المعروفة والذي نحن نثق بكلامه. أنا سمعت كلامه طبعا، هذا الكلام لا غبار عليه، وهو يعني بداية كما ذكر أن المسألة ترتبط بشكل رئيس بقطع طريق دمشق السويداء لثلاثة أيام، فالكثير من طبعا المتقاعدين بشكل أساسي يريدون رواتبهم يقبضون، يعني بيجوا بياخذوها من دمشق، زائد هناك لنفترض أزمة اقتصادية وهناك أزمة معيشية عند الناس يحتاجون إلى السلع والخدمات وإلى آخر ما هنالك، حتى السفر مثل ما تفضل، فهن مضطرين إنه يجوا على دمشق. صار في تراكم يعني، وصار في كثافة يعني عند الناس اللي ما قدرت إجيت، خاصة بعد هذا القطع الطريق وبعد الشيء اللي صار نتيجة طبعا الطلاب والطالبات. يعني هذا والله شيء مأساوي، يعني إنه ما نقدر نحن نأمن طلابنا بإنه يتقدموا للامتحانات إن كان السنة الماضية ولا السنة هي اللي نحن فيها. طبعاً مثل ما بنعرف إنه هناك قوى يعني فعلاً خارجة عن القانون أوقفت الطلاب وأوقفت مجيئهم وفق يعني أوهام برؤوسهم أنهم يستطيعون أن يعيشوا أن يقدموا حياة للأهالي بمعزل عن دمشق. وهذا الكلام مثل ما تفضل الأستاذ حافظ، في استحالة لأن تخرج السويداء عن مسارها الطبيعي يلي هو ويعني مداها الحيوي يلي هو دمشق. السويداء جزء من دمشق ولا بد أن تعود هذه الأمور إلى ما هي عليه، ولكن كيف وما هو دور يعني الحكومة الانتقالية حاليا ضمن هذه الظروف الصعبة؟ أنا بتقديري يعني يجب أن تسارع في الحل، في إعادة الناس إلى قراها بشكل طبعا طوعي، بأن تقدم لو فرض الحوافز وجبر الضرر لهؤلاء الناس، بأن تعيد لو فرض الخدمات الأساسية، وأن تبدأ بتأمين الطرقات، لا سيما طريق دمشق السويداء يجب أن يكون مفتوحا بمواجهة كل من يسول له نفسه أن يقطع هذا الطريق. هناك الكثير من المسائل، هناك طبعا المشكلة الأخيرة التي حدثت في السويداء التي هي تهريب يعني عن طريق دفع رشاوى أو فلوس، بالتالي يعني مصاري وصلت يمكن 400,000 دولار مثل ما فهمنا، بتهريب ثلاثة يعني من الموقوفين بدون النظر إلى الموقوفين لدى الحكومة الانتقالية. يعني نحن نعرف إنه يعني ساعات بصير في يعني عداوات ويصير في حرب أو اشتباكات، بصير بالنتيجة تبادل ما بين الأسرى هون وهون، هون لا، يعني سرحوا ثلاثة من المطلوبين أو من الذين احتجزوا أو أسروا في السويداء، وبقي بعض الأسرى إلى الآن في السجون من دون النظر يعني مآسيهم. هذا الكلام طبعا يستطيع أن يتحدث الواحد الكثير عن المآسي التي يعيشها يعني أهل السويداء، أهلنا في السويداء. وهذه الهجرة التي تمت طبعا ل1500 هي يعني مؤقتة، ولا تعني أن يعني أهل السويداء يخرجون من السويداء بشكل نهائي،
0: وبالتالي لن يذهبوا ليستقروا في دمشق أو غيرها. يعني هي مجرد لتأدية أمور معيشية ومعاشية، رواتب، امتحانات، ما شابه.
1: اي بعتقد انا هذا الكلام اكثر من هيك، وطبعا هن في لهم اهاليهم في جرمانه وفي اهل طبعا، وبيستقبلوهم بكل ود وبيحطوهم بقلوبهم، وهذا الكلام واضح يعني، زائد بالاشرفيه وصحناي وهي المناطق هي. يعني هي يعني نحن اذا بدنا نحكي مثلا بالمنطقه الطائفه الدرزيه، اكثر من نصف الطائفه الدرزيه حاليا موجودين في جرمانه وصحناي والاشرفيه وجبل الشيخ يلي صدر فيه هذا البيان اللي شفتوه. فنحن جبل يعني الشيوخ اللي اصدروه، يعني هناك انا تقديري علاقة وطيدة ما بين الطائفة الدرزية وما بين الحكومة الانتقالية، وهناك يعني تواجد حقيقي للأمن العام في كل هذه المناطق وهو يقوم بمهامه على أكمل وجه. وإنما المطلوب حاليا يعني الإسراع في هذه القضية، فتح يعني يعني يعني فتح باب الحوار الحقيقي وتقديم خطاب يناسب المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني في السويداء. هناك

0: منظمات مجتمع مدني وهناك قوى وطنية وسياسية في السويداء، يجب أن تحاور، يجب أن تسأل كيف هو الخروج من المأزق. يعني أنا ماني شايف هناك إلا يعني علاقات يعني فيها شيء من التقليدية والبيروقراطية باتجاه الشيوخ أو اتجاه الفاعلين اجتماعيا أينما وجدنا. يعني هذا الكلام غير صحيح. حاليا المطلوب تفعيل منظمات المجتمع المدني، تفعيل الأحزاب السياسية، تفعيل مجلس النواب، حتى نستطيع أن نقول أن انتقلنا في المرحلة الانتقالية إلى مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية.
1: طيب أستاذ حافظ، أشار ضيفنا دكتور أدهم لموضوع البيان الذي صدر عن أهالي ومشايخ قرى في جبل الشيخ عن الاستقرار في المنطقة والتعايش مع المناطق المجاورة. إلى أي درجة يعني في أي سياق يمكن قراءة هذا البيان أيضا، وهل له علاقة بخروج 1500 شخص اليوم من السويداء؟
0: طبعا يعني البيان يعني واضح بأنه هو موجه بشكل عام.
1: دكتور أدهم اسمح لي نأخذ رأي أستاذ حافظ.
0: تفضل.
2: نعم يعني عفوا دكتور أدهم، أعتقد بأنه البيان له علاقة بشيء حصل في صحنايا مؤخرا، ويمكن يوم أمس كانت فيه جريمة في صحنايا لعصابي سرقت محل، وكانوا المحل اثنين أخوي من قرية عرني في جبل الشيخ، فدخلوا الاثنين وقتلوا عصابة على متور ملثمين أو غير ملثمين ما بعرف، لكن قتلوا شابين أخوي من بيت بركي من جبل الشيخ من مناطق القرى. هناك بتعتقد بأنه البيان له علاقة بأنه القرى الموجودة في جبل الشيخ أو بعض أهالي الشابين اللي قتلوا قطعوا بعض الطرقات أو تداعوا لقطع بعض الطرقات احتجاجا على عملية على هذه الجريمة التي غايتها بالأساس سرقة وليس حد الطائفي. طبعا أعتقد بأن المشايخ وجهات المجتمع المدني في تلك القرى يعني أخذت هذا الموضوع على محمل الجد، بأن خافت أن يعني يتم ترتيب شيء وتتضاعف الأمور وتتطور بناء على الحادث هذا بالقرى المجاورة، ولا أعتقد بأن له علاقة بما يحصل في السويداء أو بحجز أو بمنع الطريق على دمشق أو بحجز الذي ظهر يعني بعد مدينة شابة لقطع الطريق إلى الأيام الماضية. يعني قتلوا الشباب وكانوا مصابين بالمشفى، طبعا نقلوا على العاصمة دمشق، وهذا الموضوع يعتبر يعني ناشد الجهات الرسمية بأهالي صحنايا، أيضا أخرجوا بيان والجهات المدنية في صحنايا والأشرفية ناشدوا الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية لأنه تابع تحقيق في هذا الموضوع حسب ما فهمت، وأهالي جبل الشيخ نزلوا بيان لكي يوقفوا هذه الحادثة عن تطورها لكي لا يتم قطع طرق. أعتقد البيان مرتبط بهذه الحادثة وبالجريمة التي حصلت للإخوة رحمهم الله. طب. إذا
1: أستاذ حافظ
2: أو مصابين في المشفى لا أدري حتى هذه اللحظة. طبعا
1: لماذا لم يحل ملف السويداء حتى الآن
2: أستاذ حافظ؟ طبعا يعني بالتأكيد يعني الحكومة المؤقتة حتى الآن تعاملت مع الملف بطريقة أمنية، لم تتعامل بطريقة أمنية، وبعض جرائم حصلت هنا وهنالك وأخطاء، وهذا بمجتمع عاطفي، مجتمع شرقي، مجتمع أسروي. بالإضافة طبعا يعني أن محافظة السويداء بلحظة يعني الجرائم التي ارتكبت وتهجير الناس كانت ما زالت، وتدرك أستاذ محمد، تحتفل بالانتصار على نظام الأسد، تحتفل وما زالت تستقبل وفود من بقية المحافظات لساحتها ساحة الكرامة. فحصل ما حصل، وحتى الآن يعني ما حصل، ماذا قدم وماذا أخر، حقيقة يعني زرع جرح وعمودي في المجتمع ما بين السويداء ودمشق. ما زالت الحكومة وكما تفضل دكتور أدهم يعني تعتمد على شخصيات قد يكون لها حضورها ونحن نحتاجها بكل تأكيد، لكن أيضا محافظة السويداء غنية بالشخصيات الأخرى التي يمكن أن يكون لها أداة على الأقل بعقل بارد لتدير بعض الأزمات وتخرج من عنق الزجاجة. ما زال هنالك يعني على الأقل رسائل غير مطمئنة من ناشطين يتبعون للحكومة المؤقتة، وهم ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي يوصلون رسائل استفزازية دائما ورسائل فيها غلبة وفيها نوع من القهر الاجتماعي والسياسي، ولم ترسل رسائل إيجابية لتداوي الجراح، فقط عبارة عن يعني ملاحظة هنا أو هنالك. بالإضافة أيضا ينظر أهل السويداء بأن الاعتماد على بعض الشخصيات من السويداء لإدارة هذا الملف، وأقصد بعض الشخصيات التي اعتمدت عليهم وزارة الداخلية في القرى التي يعني في الشمال، القرى الشمالية والغربية، يعتبرون

0: أهل السويداء استفزاز لهم، لأنهم يعني لديهم بعض الملاحظات على بعض تلك الشخصيات، بينما الحكومة تحاول تسويق تلك الشخصيات. هذه المسألة يجب معالجتها بشكل أو بآخر، مهما تفضل به الدكتور يعني بأن هنالك حاجة لجبر الضرر لإعادة فتح هذا الملف، ليس بالطريقة الأمنية فقط بأن هنالك جريمة وانتهت، لا، يعني على الأقل أن تحصل يعني نوع من التعزية الرسمية، نوع من الخطاب الرسمي. حدث يعني هنالك فاجعة لأن بدير الزور بالغرق، فظهر رئيس البلاد يعني الرئيس الشرع وقد يعني تعاطف مع هؤلاء بخطاب واضح. ما حدث في درعا ببداية الثورة من جرائم في الجامع العمري، يعني لم يخرج بشار الأسد ليعذب، بل خرج ليبتسم. هذه المسألة يجب أن تعالج من القيادة، عليها أن تخرج بشكل واضح، تعزي الأهالي بشكل واضح وتقول بأن هنالك خسائر كبيرة ويجب أن نبحث عن حلول لها، وليس بهذه الطريقة الآن مواصلة لأهالي السويداء جعل الإعلام العالمي حتى والإعلام العربي يأخذ بأن محافظة السويداء معمل كبير للمخدرات. وتدرك أنت يعني في غرف الأخبار وأنت متميز بذلك، تدرك بأن يعني امبارح كان في تهريب بلبنان، كان في تهريب على حدود العراق للمخدرات، ما علاقة السويداء هي المحافظة الصغيرة؟ أيضا ما قصفته الأردن يعني البارحة من بالونات حرارية هي في البادية الشرقية، جغرافيا تابعة للسويداء لكن هي تابعة لدمشق عمليا إداريا، أو تابعة لمناطق بعيدة أيضا عن إدارة السويداء، لكن أخذ العناوين نوعا بأن السويداء معمل كبير للمخدرات، وأهالي السويداء هنالك عصابات تتحكم بالشارع. تضخيم هذا الموضوع عالميا أيضا يساهم في زيادة الجرح. يجب عزل الأمور عن بعضها قليلا على الأقل، لتشعر بقية الناس والمجتمع المدني بالأمان تجاه بأن دمشق آمنة، لا توجه لهم اتهامات سلفية. وهؤلاء النشطاء على وسائل التواصل الإعلامي المدافعين عن الحكومة هم لا يمثلون الحكومة، بل يزيدون يعني النار نار، يعني يحطوا زيت على النار عمليا. يجب على الحكومة أن توقفهم على الأقل لكي نتدارك هذا الجرح. وأيضا في السويداء بعض الناشطين وهم من خارج السويداء موجودين في أوروبا غالبا أيضا يرمون زيت على النار، وهم يولعون هذه النار ويزيدون الجرح جرحا. للأسف كل من هو خارج السويداء وخارج سوريا وبعيد عن الجراح هو يولع هذه النار، وتدفع ثمنه أهل السويداء وسوريا عموما.
1: دكتور أدهم، ما المطلوب فعلا لحل ملف السويداء برأيك؟
2: يعني ملف السويداء المطلوب حاليا يعني مثل ما تفضل الأستاذ حافظ، يعني مسألة خطاب جديد، والمطلوب تفعيل المجتمع المدني، تفعيل منظمات المجتمع المدني. لابد من يعني تقديم حلول، لابد من تشكيل لجنة يعني من وجهاء أو من الفاعلين سياسيا ووطنيا وعروف بنزاهتهم الوطنية من السويداء وما أكثرهم. هذا الكلام نحن نتعلم من من من شباب السويداء ومن الوطنيين دروس بالوطنية على فكرة.
1: وكأنك يعني دكتور أدهم أنت والأستاذ حافظ تقولون بأن الشخصيات التي تتعامل معها دمشق يعني ليست الشخصيات التي يمكن أن تؤدي إلى إصلاح العلاقة.
2: طبعا يعني هن هلا نحن في شغله، يعني نحن بدايه نحن عم نعاني من هي المساله اينما كنا، ان كان في السويداء ولا في ريف دمشق ولا بحمص، وين ما كان يعني هناك خطاب لو فرض هناك توجه من قبل الحكومه الانتقاليه ومن قبل الفاعلين فيها الى يعني اصحاب الـ يعني حتى لو كانوا شبيحه لو فرضنا سابقا الفاعلين اجتماعيا والمؤثرين اجتماعيا بيعتبرون هن اللي بيتحاوروا من اجل الوصول لحلول. هذا الكلام ليس صحيحا. يعني نحن أبناء لحظة ثورية، ما بدنا نقول نحن ثوار، وإنما بدي أقول أنه نحن يعني لازم نؤمن بأنه نحن في زمن ثورة حقيقية. هذا الزمن يخلق حالة لدى، يجب أن يخلق حالة لدى يعني أبناء الحكومة الانتقالية التي هي نتاج هذه الثورة، بأننا نتعامل مع المسائل بشكل جديد وبلغة جديدة وبخطاب جديد وبأشخاص يعني جدد، بمعنى أنهم يستطيعون أن يصيغوا طبعا قيم جديدة لهذه المرحلة. هذا الكلام أنا برأيي أن ما يحدث الآن في السويداء أو في غير السويداء من قبل الحكومة الانتقالية هو بشكل أو بآخر إعادة لإنتاج الدولة بمفاهيمها السابقة، يعني حتى بمفهوم الفساد اللي موجود فيها إن كان في السويداء ولا غيرها، هو شكل من أشكال يعني التماهي مع السلطة السابقة. هم ينتجون دولة شمولية أمنية.

0: هي تراعي طبعا البيروقراطيين وتراعي أصحاب الرؤوس الأموال وتراعي أصحاب النفوذ الاجتماعي الذي جاء طبعا عن طريق النظام السابق من خلال الفساد والتهميش يعني الفساد طبعا وتهميش الآخرين ومن خلال التعفيش اللي كان موجود صار معه الفلوس وكذا وشغلات فهم يعتمدون عليهم. ونحن لنا ونحن يعني نستطيع أن نذكر الكثير من الأمثلة على هذه القضية ونعرف أسماء بالأسماء يعني نعرف أشخاص وعلاقات أنا بتقديري مشبوهة. المطلوب حاليا خطاب وطني جامع، فتح حوار وطني مستمر ما بين كافة أطياف المجتمع السوري، يعني لابد من وجود قوى سياسية فاعلة تعيد النظر حتى ببرامجها السابقة وبمواقفها السابقة، وأن تقدم خطابا جديدا، خطابا سياسيا يرتقي فوق الطوائف والفصائل وفوق كل الولاءات الأولية التي تضعف من قدرة الدولة الحقيقية. نحن ولاؤنا للدولة ونحن ولاؤنا للوطن، ويجب أن تكون الدولة هي بإيدها السلاح وأن تنهي هذه الظواهر التي تعيق التقدم في يعني السياسة العدالة الانتقالية.
1: دكتور حافظ، في الدقيقة الأخيرة برأيك يمكن إيجاد قوى مدنية وشخصيات وازنة تكون جسرا فعليا بين السويداء ودمشق بحيث تكون مقبولة من الطرفين؟ يعني لأنه الحكومة تعتمد على شخصيات غير مرغوبة في السويداء، وفي المقابل هناك سلطات أمر واقع داخل السويداء تصادر قرار هذه المحافظة. في دقيقة ده أستاذ حافظ.
2: نعم أستاذ محمد، فقط أريد أن أشير، ذكرت بأنه شابين من قرى جبل الشيخ قد توفيوا نتيجة جريمة، هم ما زالوا أحياء وصلوا الآن، وهم في المستشفى بدمشق يتلقون العلاج بسبب الجريمة، هم أشقاء اثنين فقط. ملاحظة، نتمنى لهم الشفاء العاجل هؤلاء الشباب، عطفا على البيان الذي سألتني عنه. أما بالنسبة لما تفضلت به، نعم يعني السويداء غنية ببعض الشباب والرجال الذين يدركون حجم الجرح السوري العميق الذي امتد من نهاية من بداية يعني الثورة 2011 بل وقبله، من خلال حكم آل الأسد الطويل والعميق في الدولة العميقة التي كانت في سوريا. أيضا سوريا تمتلك الكثير من الكفاءات الهادئة والوازنة والتي تدرك حجم الجراح التي حملها السوريون لا معهم، إن كان في التشرد وفي اللجوء، أو إن كان من يزال يبحث عن مفقود هنا أو هنالك، ومن ما زال يأمل في أن يعود له ابنه المغيب. أعتقد بأن جراح كبيرة في سوريا تحتاج كما تفضل الدكتور آدم لأن ننقل صراعنا إلى صراع سياسي، وهذا ينطبق أيضا بإعادة إحياء بشكل طبيعي مجلس الشعب لنقل الصراعات من داخل الغرف المغلقة إلى علنا بمجلس الشعب، ويعني تسويق هذه الصراعات بطريقة سياسية والخلافات بإدارتها بطريقة سياسية. هذا قد ينقذ سوريا وقد يسير بها نحو الأمان أكثر. وأنا أثق بما تفضلت به من سؤال أستاذ محمد، لأن هنالك شخصيات مغيبة إن حضرت قد يكون النتائج أكثر إيجابية وهي ليست استفزازية على الأقل.
1: شكرا جزيلا لكم حافظ قرقوطة، الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، وللدكتور أدهم مسعود القاق، الكاتب والناشط المدني من دمشق. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
1: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جداً، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. تعالوا نسأل شوي، إذا سلطة ورثت خزينة منهكة ومؤسسات مترهلة وملايين الالتزامات المالية، هل هي ملزمة تدفع كل الفاتورة اللي تراكمت قبل وصولها؟ طيب وإذا كان في موظفين وموظفات خدموا 20 أو 30 سنة بالدولة، هل معقول نقول لهم اليوم ببساطة الظروف تغيرت وما بقت الدولة رح تقدر تشغلك؟ طيب مين المسؤول أصلاً عن البطالة المقنعة اللي عبت المؤسسات؟ النظام السابق وسياساته الفاسدة ولا الموظف اللي بده يعيش؟ هل من العدل أن يدفع المواطن ثمن الفساد اللي انفرض عليه؟ وبالمقابل هل من العدل أنه الجيل الجديد يدفع ثمن أخطاء تراكمت العقود؟ هل التزامات الدولة الجديدة تجاه مواطنيها هي استمرار لالتزامات الدولة السابقة؟ ولا المرحلة الانتقالية بتفرض إعادة النظر بكل شيء حتى الموظفين؟ وين بينتهي الحق المكتسب وين بتبدأ الضرورة الاقتصادية؟ هل الأولوية اليوم لتحقيق العدالة لكل أصحاب الحقوق ولا لإنقاذ الاقتصاد وبناء مؤسسات قادرة على الاستمرار؟ ولا ممكن إيجاد حلول وسط خارج صندوق بين هذه وتلك؟ هل من الممكن أساساً بناء الثقة بين المواطن والدولة إذا حست الناس

0: انه حقوقها شغله قابله للتفاوض، ولا اخطر ما يمكن انه يحدث هو انه تستمر الدوله بدفع فاتوره لا تستطيع اساسا تحملها. بين الحقوق والقدره، بين العداله والواقعيه، وبين الماضي والمستقبل، بهالحلقه رح نحاول نجاوب عن كل هالاسئله واكثر من هيك كمان مع ضيوفنا بالاستوديو. لكن قبل هيك خلونا نبدا مع المناظره يلي منحاول من خلالها البحث كالعاده عن نقطه الوسط. ومقوله اليوم هي: الدولة غير ملزمة بدفع فاتورة الماضي الناتجة عن البطالة المقنعة والفساد الإداري، مع أم ضد؟ وضيوفي بالفقرة من الشباب كالعادة مع المقولة السيدة اليسار الحلو وهي طالبة علوم إدارية ومالية، وضد المقولة السيدة ملاك الزعبي وهي طالبة في كلية الاقتصاد. بس بالأول خلونا نشوف شو بتصير المناظرة.
1: ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى: كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية: كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة: كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. رح نبدأ فقرة المناظرة معي أليسار وملاك، نورتونا، حيا الله بكم.
2: شكرا.
0: نورتونا. حضرتك مع المقولة وحضرتك ضد المقولة، صح؟ معكم 30، معكم ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، تمام؟ استغلوها للأخير، لا تخلصوا بكير، تمام؟ ما حدا رح يقاطع حدا. جاهزات؟
2: إن شاء الله
0: جاهزة. أليسار تفضلي.
2: هلأ لحتى نحن نقدر نفهم الواقع اليوم لازم نكون على دراية بأحداث الماضي. فعلى زمان النظام السابق كان يحاول يحل مشكلة البطالة بطرق شكلية، فيخلق لي وظائف وهمية بالقطاع العام للخريجين تحت مسمى شيء اسمه الرعاية المجتمعية. فنتيجة لهذا الشيء صار عندي فائض بالعاملين أكبر من الحاجة الفعلية، غير طبعا الوظائف اللي كانت موجودة بسبب الواسطات والمحسوبيات، فكانوا هدول الموظفين يتقاضوا أجور بسيطة وبالتالي اضطروا لأنه يأخذوا رشوة أو نحن بنسميه الحلوان بيناتنا. كما شهدنا سابقا تراجع واضح بكفاءة هاي المؤسسات من قلة إنتاجية لبيروقراطية لحتى إهدار للأموال العامة، فبالتالي صار عندي القطاع العام خاسر عم يأخذ مصاري من خزينة الدولة عوض ما هو يكون عم يضخ مصاري إلى وعم ينشل الاقتصاد. فاليوم شافت الدولة أنه أنا لازم أفكر بحلول ذكية ومستدامة لحتى أحقق تعافي بالاقتصاد عن طريق ترتيب للأولويات مثل إصلاح النظام المالي اللي عندي أو المؤسسات الحكومية والخدمية وجذب الاستثمارات الخارجية. فهذا الشيء بالتالي رح يولد لي عندي فرص عمل جديدة حقيقية وبرواتب محترمة وبتكفي المواطن السوري، وبالتالي رح يرتفع الدخل الفردي وبالتالي بيرتفع الدخل الوطني، وهذا الشيء أكيد بيصب بمصلحة الجميع في سوريا.
0: طيب شكرا. ملاك، النظام السابق بحجة الرعاية الاجتماعية خلق وظائف وهمية، ترهل إداري، مؤسسات غير كفوءة، فساد كبير. هاي الدولة عم بتحاول تلاقي حلول ذكية جديدة لحتى ترفع من كفاءة المؤسسات، تخفف البيروقراطية وترفع من دخل المتوسط. هيك قالت أليسار، انت شو تقولي؟
3: أول شيء نحن أكيد مع جذب الاستثمارات، مع كل شيء قالته خلفه النظام السابق أكيد، لكن نحن اليوم هدفنا أول شيء أنه ما نعمل تسريح وظيفي عشوائي، لأنه بالنهاية هي مصدر رزق أسر، هي لقمة عيش المواطن وهموم المواطن، وهذا شيء غير قابل للمساومة. بدي أقول أنه نحن لما عم ندفع فاتورة الماضي، ليش أنا اليوم بشوفها ملزمة؟ لأنه نحن اليوم ندفع فاتورة الماضي لا بالأموال فقط، بل بسنوات من أعمار السوريين انتظرت طويلا حياة كريمة ومستقبل نزيه. نحن مع المتحدثة لما قالت بده وقت وبده جهد، أكيد، بس نحن اليوم عم نناقش هل هي ملزمة أم لا. أول شيء نحن اليوم بنشوفها ملزمة، وإذا هي ما أنا قدراني اليوم توظف

0: تضيف كفاءات وتلاقي استراتيجيات وحلول جذرية ومستعجلة، معناته هي ما لازم نسميها دولة. هي اليوم مطالبة، لأنه هاي هموم المواطن، المستقبل، الكفاءات، فرص، كل هاد شباب اليوم سوريا بيتطلبوا لنخلق سوريا جديدة حقيقية مثل ما طالبتنا المتحدثة. أول شيء بدي أقوله، إذا الدولة الجديدة معنا مسؤولة، فمين مسؤول؟ هل رح نقول للنظام السابق تفضل تحمل أخطاء أعبائك، ولا أعباء أخطائك، ولا رح نقول للشعب يلي هو الضحية رح نحاسبك ونحملك هاي المسؤولية وتضلك متحمل هاي الأخطاء كأنه نحن عم نحاسب الضحية بدل الجلاد؟ أكيد الحكومة الجديدة هي مجبرة وملزمة أنه تتحمل أخطاء الماضي وتدفع هاي الفاتورة وتسددها، لأنه بدها ثقة الشعب وكسب الرأي العام.
1: شكرا. أليسار ملاك عم بتقول أوكي الحل، هي موافقتك بالطروحات انه فعلا في ترهل والنظام السابق ارتكب الكوارث، بس هذا لا يعني انه انا بسرح الناس تعسفيا. الحل بانه الدولة توجد حلول ذكية من دون ما تأذي المواطن، لانه هي عم بتقول اذا ما هي تحملت المسؤولية مين بده يتحملها؟ اذا ما تحملتها المسؤولية فهل بدنا نحملها للنظام البائد، ولا بدنا نحملها للمواطنين اللي هم ضحية اساسا لهي السياسات؟ يا اما هي بتتحمل هاي المسؤولية يا اما هي مو دولة. عم بتقول لك ملاك تفضل.
2: هلا الدولة بالمرتبة الأولى هي مثل ما قلنا هي عم تسعى لخلق فرص جديدة ولكن حقيقية. الشيء اللي كان عن بالنظام السابق هو فرص وهمية. كما ذكرتي قصة الفصل التعسفي، أغلب الناس اللي انفصلوا هن كانوا مرتبطين بملفات فساد، وهذا الشيء أدى إلى فصلهم. فإحنا اليوم إذا تسامحنا معهم وإذا حسوا الناس أن الدولة دائما رح تتكلف بهي الخسائر، فما رح يكون في رادع بالمستقبل يمنع حدوث الفساد. فلما المستثمرين يشوفوا الوضع هيك ما رح يتشجعوا صراحة على الاستثمار عنا، وبالتالي نمو اقتصادي أقل. ونحن كمان اليوم إذا حملنا الدولة كافة أعباء الماضي واعتبرنا هذا الشيء حل مؤقت لحتى نحقق استقرار مجتمعي، نحن ببساطة نحن عم نفوت بدوامة النظام السابق، فرح نضل بمكاننا وما رح تمشي عجلة الاقتصاد. ممكن حتى يترتب عندي آثار سلبية أخرى، مثل أنه النفقات تصير أكبر من الإيرادات، وبالتالي يصير عجز بميزانية الدولة، فالدولة بتصير تسعى لحلول بديلة مثل الاقتراض وطباعة الأموال وما إلى آخره، فهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد السوري.
1: شكرا. ملاك عم بتقول لك هي ما فصلت كل الناس، هي فصلت الفساد الفاسدين، وإذا ما صار هذا الكلام فعمليا هي رح تظل عم بتفوت بالنزيف المالي، وهي رح تنفق أموال وتصير في عجز هائل بالميزان، زائد انه المستثمر لما بده يشوف هيك المنظر في فساد، في ترهل اداري، في عجز بالموازنه، هو ما راح يجي. ليش لحتى هي تتحمل هذا الكلام بدل ما تخلق حلول جديه للمستقبل؟
0: هي كانت خايفة أنه يظل المواطن ما عنده رادع ورامي كل شيء على الدولة. طب ليش ما نقول أنه الدولة إذا اليوم ما تحملت أخطاء الماضي وقدرت تسدد هاي الفاتورة فعليا وحقيقيا، ليش ما هي أساسا تتعود أنه بكرة أي خلل اكتشفناه مستقبلا نقول هذا من النظام البائد ونحن ما لنا علاقة، هي مو أخطائنا؟ بالعكس يمكن تتبع منهجية هذا الطرح ما تم طرحه. غير هيك قالتنا أنه في ناس وصلت وصول غير شرعي وبالفساد، وهي هل هذا بيعطينا الحق انه نحن نوقف رزق هاي العيلة وما بنعرف كيف ممكن يوديهم هذا الشيء ليكسبوا المال بطرق غير شرعية، ارتفاع نسبة الجريمة، السرقة، كل هذا؟ يعني نحن اليوم مجبرين ندفع هاي الفاتورة مشان ما نتحمل فاتورة اكبر منا. وبدي احكي عن انه الثورة وهموم الإنسان السوري قامت حطت هاي الحكومة، يعني الحكومة هي وليدة هاي الثورة. فإذا اليوم نحن رح نضل بدائرة مغلقة نرمي اللوم على غيرنا وما نحسن تحسين حقيقي، معناته هي مانا ما لبت احتياجات الثورة يلي هي كانت بتناهض هموم الإنسان السوري وانتهاكاته على مختلف الأصعدة، وهي أقل شيء لقمة عيشه ومصدر رزقه يلي هو الدولة أول مسؤول عن لقمة عيش المواطن.
1: طيب. شو يا عم تقول لك إذا كانت الدولة بدها تفصل موظف تعين لأنه النظام كان فاسد، فأنت مو الحل بأنك ترميه بالشارع وتخسري الأسرة الدخل تبعها، وبالتالي أنت عم تفتحي باب للجريمة. إذا كانت الثورة هدفها الإنسان فهي هدفها كل إنسان، وبالتالي أهم شيء هو لقمة عيش. أنا على أساس بدي أحرم الناس من لقمة عيشها وأفصل ناس لأنه أنا بدي أخفف الترهل الإداري؟
2: تمام. أنا أول شيء بشوف أن الخطأ ما بيتصحح بخطأ، الإنسان الفاسد لازم يتعلم من غلطه، وإن كان هذا الإنسان فصل بشكل خاطئ فهو في راجع جهة

0: اللي انفصل منه ويقدم اعتراض او يلجا للقانون لحتى يحصل على حقه. فنحن اليوم ما بدنا نفكر بالمرحله المؤقته بس بدنا نفكر على المدى البعيد. اذا ضلينا عم نمشي بهذا المنوال مثل ما قلت لكم قبل نحن رح نوصل لميزان خاسر في الدوله، فنحن رح نحمل هذا العبء كله نرميه على الجيل القادم لهو يصلح الاقتصاد اللي عندنا. لا، نحن اليوم لازم نبلش من حالنا، لازم نفكر بطرق ذكيه ومستدامه مثل ما قلت، وحلول انه بالفعل تحقق لي استقرار اقتصادي ونمو اقتصادي فعلي بسوريا، مثل انه فعل دور الهيئات الرقابيه بكل انواعها وحاسب المتواطئين والفاسدين وخليهم عبره لغيرهم، وكمان فعل دور ذوي الاختصاصات والكفاءات، هن اليوم لهم احقيه اكثر من غيرهم انه يكونوا بهي المراكز الوظيفيه بما انه قبل كان مهضوم حقهم. وكمان لازم نعمل على مبدأ سيادة القانون على الجميع لحتى يصير في عندي نظام شامل للكل، وبالتالي بيصير عندي تنظيم لهي الهيئات الإدارية ومثل ما قلت إصلاح مؤسساتي كامل شامل. هذا الشيء بيؤدي لعندي أنا عم حل المشكلة من جذرة، أنا ما عم شوف بس الأشياء الواضحة لإلي، لا أنا عم حاول حل المشكلة من جذرة لحتى أوصل لنتائج طويلة الأمد ومفيدة.
1: من دون حلول طويلة الأمد نحن عم نفوت بنفس الدوامة، مضطرين نجيب اليوم أصحاب الكفاءة حتى ولو على حساب الموظفين، وإلا مين بده يدير الدولة إذا ما جبنا أصحاب الكفاءة، إذا ما عبرنا الدولة بأنه جبنا موظفين قادرين يحلوا محل الموظف اللي ما بيعرف وما عنده خبرة هو أجى بس بنتيجة الفساد، شو بدها تندار الدولة؟
2: أول شيء أنا بشوف أنه نعمم كل الناس هي كانت بدون كفاءات محطوطة بالوظائف، هذا شيء غير عادل. اثنين، بدي أقول عن أهم أولوياتنا اليوم كحكومة انتقالية، نكسب ثقة الشعب وما نتنصل من المسؤولية. نحن اليوم لنكون شراكة مع الشعب لازم نضل محافظين على ثقته. كيف منحافظ على ثقته؟ لما منفرجيه أنه لقمة عيشك خط أحمر، حتى لو ما كنت بالكفاءة المطلوبة نحن رح نقدر نلاقي لك مكان لأنه مصدر رزقك مسؤوليتنا، نحن دولة، نحن مالنا رب أسرة عادي. بالإضافة لأنه التنصل من الفاتورة رح يهدد شرعية الدولة مستقبلا لما بيصير الرأي العام والشعب كله رافضة لأنه حرمته من أبسط حقوقه، لقمة عيشه وفرصة عمله. بالإضافة لأنه بدي أحكي أنه دور الدولة تخطيطي تنظيمي، فبالتالي هي ملزمة حق الإلزام وما فينا يعني هي. نحن اليوم أنا ما شفت المتحدث الثاني حكالنا مين ملزم بتحمل فاتورة الماضي، مين إذا مو الدولة؟ مين يلي هي دورة تخطيطي وتنظيمي وقيادي؟ وكمان بدي أحكي عن أنه العدالة الانتقالية يلي هلأ عم يطالب الشعب فيها والسوشيال ميديا وكل مكان، العدالة الانتقالية بتشمل الجانب الاقتصادي وليس السياسي. فأنا كيف أنا عم نقول لهم نحن الحكومة الجديدة رح نضمن لكم عدالة انتقالية؟ كيف لما أنا بحافظ له على فرصة عمله أو بلاقي له المكان المناسب وما بزته بالشارع بدون بديل وخليه يدور على مصادر رزق غير شرعية ويأثر على بعيدة المدى، آثار بعيدة المدى. وشكرا،
1: شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية، خليكم معنا، فاصل قصير ونرجع لكم. حيا الله بكم مرة ثانية. انتهت المناظرة بس قبل ما نروح للحضور ونسمع رأيهم خلينا نشوف استبيان اليوم واللي نحن كنا عم نسميهم الحقيقة على هامش الدولة. والسؤال الأساسي اليوم، من هي الفئة الأكثر عرضة للتهميش في سوريا؟ هل هم المفصولون من العمل؟ هل هم المتقاعدون؟ هل هم النازحون وسكان المخيمات؟ أم هل هم ذو الإعاقة؟ راح فيكم تصوتوا بأنكم تمسحوا الباركود اللي ظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أعطي نتيجة التصويت. وخليني أروح لعند جمهورنا الكريم، مين أو حضورنا الكريم مين بيحب يعلق؟ مين تفضل، مين حاب يعلق؟ تفضل.
3: يعطيكم العافية،
1: أهليني. هلا
3: ياسر الوردة،
1: تعلي صوتك شوي.
3: أنا اسمي ياسر الوردة،
1: ايه؟
3: فريلانس، اشتغل فريلانس مصور جرافيك ديزاين، ناشط بمجال الإعاقة من 6 سنين.
1: ناشط بمجال
3: الإعاقة؟
1: الإعاقة
3: من 6 سنين.
1: أوكي
3: تمام. هلا أنا بشوف بالنسبة للسؤال اللي انطرح قبل شوي،
1: أنا أنت مين لقيت أقنعك أكثر، ملاك ولا أليسا؟
3: عفوا، لا تمام، رح
1: أنا يعني بصراحة خلي المايك قريب منك مشان الجمهور يسمعك.
3: تمام.
1: تحب حدا يساعدك من شباب مسك المايك؟
3: لا تمام.
1: تمام؟ أوكي. تمام.
3: أنا بكون الآن ملاك لأنه هي آية إنه الدولة هلا فعلا لازم تكون ملزمة بهذا الشيء، إنه يعني الناس ما حتعرف هلا ما حتقدر تقول انه والله نحن انه على

0: ايام النظام السابق نحن هيك، لا نحن لا يعني حاطين الامل بهي الدوله، يعني انه خلص الناس يعني كثير تعبت وكثير استنت وكثير صبرت حتى
1: بمعنى انه الناس انتظرت كثير هي الدوله لحتى اجت، فمو معقول لما تيجي هي الدوله نحن
0: تمام
2: الامال عليها وانتظار.
0: في كثير امال معلقه مثلا، وخصوصي موضوع مسوي الاعاقه، مسوي الاعاقه من ايام النظام السابق انهم مهمشين لساتهم مهمشين، ومثلا انه بنشوف كثير مشاريع عم تصير، يعني انه في كثير شراكات
1: متفائل انت بهي الاستثمارات وهي الشراكات
0: تماما، انه ما منظمات.
1: شو رايك يا اليسار؟
3: هلا انا يمكن فهمت غلط، قلت انه الدوله هي بالفعل لازم تتحمل المسؤوليات تبع اليوم، لانه هي دوله بالنهايه، هي كيان مستمر من الماضي الى الان، ولكن قلت في اولويات اليوم، انا عندي اعاده الاعمار، عندي الناس اللي ساكنه بالمخيمات، انا الاولويه انه رجع لهم بيوتهم، اولويه انا احسن القطاع الخدمي، عوض ما انا استنزف المؤسسات الحكوميه ببقاء هي الوظائف القديمه بس لانه انا ما بدي يصير عندي احتقان شعبي واستياء. نحن هيك رجعنا من النظام السابق، لما كان يصير هيك كانوا يزيدوا عدد الوظائف يعطوهم قروض اكثر، فلا انا هيك برايي ما عم حل المشكله، ولكن انا اليوم كحكومه لازم ارتب اولوياتي من الاكثر اهميه الى الاقل اهميه.
1: شو يا ملاك يعني في في في منطق عم تقول لك طيب انا اذا بدي احل الـ الـ الـ الاشياء بالبلد، انا اذا بدي ارجع اظني على نفس الطريقه انه كل ما الناس احتجت انا بعطيهم وظائف رجعنا مثل ما كنا، عمليا الحل الاساسي بانه نحن هي ما عم بتقول الدوله ما هي اللي تكون مسؤوله، بس هي عم بتقول الدوله عندها اولويات، بالاولويات بالدرجه الاولى برايها مثلا عوده المهجرين، اعاده الاعمار، على اي اساس نحن بدنا نقول انه الاولويه هي انه نحافظ على من يسبب ترهل اداري؟
2: تمام. هلا اكيد نحن ما عم نهمش المهجرين وإلهم حقوق بالدوله، بس بالنهايه نحن اليوم الشعب مثل ما قلنا انه هو حاطط اعمال كبيره، فنحن ما عم نسكتهم، انما نحن عم نخلق حلول نوعا ما مبدئيه لكن منطقيه، يعني ما بتضر بالاقتصاد ككل، لنضمن العداله الانتقاليه. يعني نحن بدنا جذب بس مستثمر مثل ما قالت، بس نحن رح نجذب المستثمر قبل ما نامن لقمه العيش، ورح نخلي شعبنا بالجوع لنجذب بالاستثمار.
1: في حدا بيحب يعلق كمان؟ تفضلي.
4: يسعد مساكم. جورجيت فخور، مواطنة سورية. تحياتي إليك أنسي ملاك، أنت حكيتي كلام جواهر، فحابة أسأل ما هي الأسس التي تعتمدها الحكومة في تحديد المجموعات المهمشة، وأي أساس لا تعتمد الدولة؟
1: السؤال لملاك ولا اليسار ولا بس لا؟ اللي بده اوكي هلا ملاك بعدين برجع لعند اليسار.
2: هلا شو الاسس يلي عم بس بدي افهم انه
1: الدوله على اي اساس عم تحدد الاولويات بالفئات المهمشه؟
2: مبدئيا انا ماني عضو بالدوله او شيء لا اعرف هي الاسس، لكن الحكومه، لكن الاسس اكيد واضحه لتكون الحكومه الانتقاليه قدرانه تكون عادله، اكيد هي لقمه المواطن اول فرصه، ثاني فرصه احلام الشباب، الفرص يلي ناطرين الشباب منهم، كونه كنا عم نتعرض لفساد، كنا عم نتعرض لقله بالفرص او محسوبيات او رشوه، كل هذا نحن معترفين فيه، عجله اقتصاديه بطيئه. وكان بدي اضيف لسؤالك شغله، انه اثقل ما اورثته ما ورثته سوريا الجديده ليس الخراب أو الدمار، بل أحلام الشعب التي استنزفها المحسوبيات، الرشوة، الفساد، غياب الفرص، غياب الكفاءات. فالحق معك، بس أنه نحن أول شيء لازم نضمن لقمة عيش المواطن، وأكيد فرص الشباب والتنمية هي الخطوة الثانية.
1: حكيت اليسار عن الأولويات، والمدام سألت أنه شو أولويات الدولة اليوم على أي أساس؟
3: على أي أساس بتحدد أولوياته؟ مثل ما قلنا هي عم تحاول تسعى لتحقق أنه عن طريق تعرف شو الفئات المهمشة، فهي إلى الأولوية الفئات المهمشة أنه تحصل على الوظائف، مثل مثلا المحافظات اللي كانت قبل خارج نطاق الدولة، مثل إدلب مثلا، مثل الناس اللي عندهم ذوي الإعاقة كانوا قبل ما يهتموا فيهم الدولة، فنحن اليوم لازم نوفر لهم وظائف خاصة فيهم، نحدد لهم مقاعد. الفئات المهمشة كانت النساء سابقا، كمان اليوم نحن لازم نهتم بهي القضايا. فكيف هي عم تحددهم؟ عن طريق الأصوات الشعبية، لما نحن اليوم نطلع نقول أنه نحن فئة مهمشة لازم الدولة تعمل شيء بخصوصنا، فهي اليوم الدولة عم تسمع وعم تحاول قد ما فينا توفر فرص لحتى تشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
1: بالمناسبة الأستاذ قال لك هلا إنه ما تغير شيء على ذوي الإعاقة، هو حضرته من ذوي الإعاقة وبيعرف. تعطيه.
0: هلا ما بعرف، يعني مثل ما حكيت من قبل إنه أيام النظام السابق مثلا كانوا إنكم يعني
1: ما حدا سأل فيكم،
0: لا لا لا مو هيك، انه مثلا لما نطالب بقصة انه انتم مين فاضيكم هلا بدي حرب والى اخره، وهلا كمان نفس الشيء، مثل ما حكيت قبل شوي انه عم نشوف

0: ملاك. نرجع لكلمتين عن رواق. يمكن أهم شيء لازم نتذكره بهالنقاش كله هذا اللي صار، إنه الدولة ما خلقت لتحمي موظفينها وبس، ولا لتخدم العاملين فيها بس، وإنما لتحمي كل المجتمع جوا الحكومة وبراتها. مو إذا حدا مو موظف فالدولة مو مسؤولة عنه. صاحب المحل، العامل، المزارع، الموظف الحكومي، التاجر، موظف القطاع الخاص، هذول كلهم مواطنين وكلهم لهم حق على الدولة. ما بصير نشوف القضية بس من زاوية الموظف ولا بس من زاوية خزينة الدولة. المطلوب دائما البحث عن التوازن بين حقوق المواطنين والمواطنات كلهم وبين قدرة الدولة على الاستمرار. لكن بنفس الوقت لازم نفرق بين ملفات مختلفة تماما. في ناس خسروا وظائفهم خلال السنوات الماضية بسبب مواقفهم السياسية أو بسبب رفضهم الانخراط بسياسات النظام البائد أو نتيجة ظروف الحرب والصراع. هذول تعرضوا لظلم واضح ومن حقهم يشوفوا خطوات سريعة وجدية للإنصاف واستعادة حقوقهم وفرصهم بالعمل. العدالة الانتقالية ما بتعني بس محاسبة المسؤولين عن انتهاكات، بل وبشكل أساسي بتعني معالجة المظالم يلي لحقت بالضحايا. وبالمقابل أيضا في موظفين فقدوا وظائفهم بعد 8 كانون الأول، رغم أنهم ما كانوا مسؤولين عن صناعة السياسات السابقة ولا دخلهم فيها ولا كانوا جزء من دوائر القرار اللي دمرت البلد. صعب كثير نحكي عن بناء دولة القانون إذا تحولنا من مبدأ تحميل الناس المسؤولية الفردية لتحميلهم مسؤولية جماعية عن مرحلة كاملة أو عن النظام كله. ومثل ما بنرفض أنه حدا ينحرم من حقه بسبب رأيه السياسي، ما بصير يتعاقب بس لأنه كان عم يشتغل بمؤسسة عامة بزمن النظام البائد. الدولة العادلة ما بتسأل وين كنت تشتغل أو مين أنت أو وين من وين أنت أو وين كنت. الدولة بتسأل شو سويت وشو مسؤوليتك الفردية. وبالنهاية ما ممكن نبني دولة جديدة على منطق الظلم القديم ولا على منطق العقاب الجماعي، لا هون ولا هناك، ولا بنبني الدولة على أساس أنه أخي تعوا نسرح هذول مشان نجيب هذول، ولا من أجل هذول لحتى بعدين نعطي الرواتب هذول. نحن بحاجة اثنين. اللي بنحتاجه هو دولة بتحمي جميع مواطنيها، تنصف كل اللي انظلم وتحاسب اللي أخطأ فردا، وتفصل بين المسؤولية الفردية والانتماء الوظيفي أو السياسي. هاي مش مسألة رواتب وظائف، هاي مسألة علاقة جديدة بين المواطن والدولة، وعقد جديد يقوم على الحقوق والواجبات والعدالة للجميع. يا دولة للكل يا مو دولة أساسا. نشوفكم بعد الفاصل. شكرا كثير.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: إلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: الوجوه أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية بحديث الوسط. خليني أرحب بضيوفي بالاستديو، الدكتورة رغداء زيدان معاونة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ أحمد الرز الباحث الاقتصادي، والسيدة هبة مدير التعدل عدو دمكين هبة عسدي. بس خليني أرجع أذكركم بسؤال الحلقة اليوم، من هي الفئة الأكثر تهميشا في سوريا؟ هل نتحدث عن المفصولين من العمل أم المتقاعدين؟ أم النازحين وسكان مخيمات أم ذوي الإعاقة؟ بإمكانكم تصوتوا بإنكم تمسحوا الباركود على الشاشة، ورح أرجع أذكركم وأحكي لكم النتائج في نهاية الحلقة. حيا الله بكم، نورتونا. أهلين دكتورة رغداء. دكتورة رغداء، رح بلش من عندك. الله يعينك على الحلقة والله. طيب سؤال رح بلش من عندك، نفس السؤال للجميع. هل الحرب أنتجت الفئات المهمشة وانتهينا، أم أن هناك فئات مهمشة جديدة بدأت بالظهور بعد 8 كانون؟
1: أهلا وسهلا فيكم أولا، وسعيدة أنا بتواجدي معكم، وطبعا سعيدة بالحديث مع حضرتك ومع الأساتذة الأفاضل. بالتأكيد الحرب أنتجت فئات جديدة، وبالتأكيد صار في عندي أنا اليوم بسوريا، إذا بدي أحكي على الفئات المهمشة فبدي أحكي تصنيفات كتير، وممكن هي التصنيفات يعني تكون عندي قائمة كبيرة جدا من هي التصنيفات. بعد الحرب بالذات صار في عندي التصنيف اللي هو وضحت فيه التصنيفات الطائفية أكثر، وضحت فيه بعض الفئات اللي هي صار فيها نوع من الإقصاء، سواء كان الإقصاء اللي له علاقة بالتبعات الحرب، بالتبعات الموجودة،
0: يعني في بين فئات منطقة مهمشة جديدة نشأت بعد الحرب طبعاً. اللي هي
1: أنا بالتقديري الشخصي اللي هي الفئات اللي لها علاقة بالمناطقية اللي كانت موجودة، مناطق الصراع اللي كانت موجودة بسوريا، أو مناطق السيطرة اللي كانت موجودة اليوم بسوريا.
0: عم بتدوري على جواب دبلوماسي بس.
1: ولكن بالتأكيد هي مو جواب دبلوماسي، لكن هذا اللي عم بقلك أنا، اللي عم بلمسه شخصيا، أنه اليوم أنا في عندي بعض الفئات اللي هي عم تحس حالها أنه اليوم أنا عندي مظلومية، وما عم ينسمع كلامي، وما عندي فرصة أني والله أحكي، لأني أنا مجرمة أو متهمة إن صح التعبير بأشياء ربما أنا ما أكون متحملة مسؤوليتها، وهذا كله من نتائج الحرب.
2: أنت شو رأيك؟ تحياتي لك دكتور زيدون وللضيوف الكرام. هلا أول فكرة، إذا بدي أحكي على المشكلة الأساسية بالموضوع هذا حتى نقدر نحدد إذا في فئات جديدة ولا لا، المشكلة القديمة المستمرة هو إنه حاليا بتقديري نجحنا في إسقاط السلطة السابقة، ولكن لم ننجح بعد ببناء نظام جديد. السياسات الاقتصادية الاجتماعية اللي كانت من حيث الجوهر اللي كانت قائمة سابقا، النظام الاقتصادي الاجتماعي لا يزال مستمر. شو يعني نظام اقتصادي؟ نظام اقتصادي هو السياسات الاقتصادية الاجتماعية، وبالقلب منها موضوع توزيع الثروة. بسوريا آخر إحصاء نحن عنا يا واللي حكى هيئة التخطيط الدولة بال2024 قبل 4 شهور من

0: إسقاط النظام. اليوم نحن عنا بسوريا 9.2% فقط هي حصة أصحاب الأجور من الدخل الوطني. يعني عندي أكثر من 90%، يعني أكثر، يعني عندي الثروة بسوريا أوكي أكثر من 90% منها بروح لأصحاب الأرباح. حصة أصحاب الأجور يعني الناس اللي بتشتغل الشغيلة اللي هن بينجوا الثروة هاي حصتهم لا تتعدى 9.2%. هذا الكلام
1: وفق 90% هم لا الأصحاب الأصحاب
0: بالضبط. فهذا الرقم هو ظلم استثنائي بالمنطقة إذا بنطلع على دول الجوار والوسطي العالمي عادة حصة أصحاب الأجور.
1: بس أستاذ أحمد طبعا. أنا آسف على المقاطعة طبعا. لأنه أنا سؤالي كان عم بيقول إنه هل هذه الفئة جديدة؟ هلا
0: الفكرة ما هو هي الفكرة اللي عم أقولها إنه المهمشين في سوريا فعليا. أول شيء أنا في عندي اعتراض على مصطلح الفئات اللي اسمها الهشة، لأنه كلمة هشة توحي بأنه المجتمع يعني بطبيعة الحال في جزء منه هش وفي جزء منه قوي. هاي الفئات هي مفقرة منهوبة مستضعفة، في مين عم يسرقها ويمنعها من الحياة الكريمة؟ كانت سابقا هيك ولا تزال اليوم هيك بفعل استمرار السياسات الاقتصادية الاجتماعية ذاتها.
1: بس انت برأيك انه لم تظهر فئات مهمشة جديدة بعد 8 كانون، هي نفس الفئات التي انتجتها سنوات
0: الحرب. الظلم بطبيعة الحال بيضلوا عم يستمر بأشكال يعني جديدة.
1: موافقة يا هبة؟
2: هلا بالحقيقة في جزء موافقة وجزء لا. أول شيء مساء الخير، وسعيدة جدا أن يكون معك ومع الدكتورة رغدة ومع الزميل أحمد. هلأ بالحقيقة نعم، يعني طبيعي هو تغير ديناميات سياسية والاجتماعية دائما تنتج فئات مهمشة وفئات هشة جديدة. هلأ أحيانا عم بتكون هاي الهشاشة هي أحد الأسباب اللي عم توصل للتهميش، بس مو كل الفئات المهمشة هي فئات هشة وما كل الفئات الهشة هي فئات مهمشة.
1: معليش نوضح مشان السادة.
2: طيب إذا نحن بنرجع لتعريف الهشاشة، الهشاشة هي العوامل اللي بتخلي الشخص أكثر عرضة للأذى وعدم قدرته أو قدرتها على مجابهة أو التكيف مع هذا الأذى أو إيجاد الحلول. التهميش أو لحتى تكون هي الفئة مهمشة هو عدم قدرة هذا الشخص على الوصول إما للخدمات أو لصنع القرار. فاليوم مثلا إذا كنا عم نحكي عن شخص من ذوي الإعاقة، خلينا نقول اللي هي بقت فئة هشة ومهمشة، إذا كنا عم نحكي عن شخص من ذوي الإعاقة متعلم بشكل جيد، عنده عمل جيد، عنده علاقات جيدة، فهو فئة هشة لكن ليست مهمشة. بينما اليوم إذا كنا عم نحكي عن حدا ذوي إعاقة مصاب حرب قاعد بمخيم بإدلب مثلا، محروم من التعليم، اليوم وضع اقتصادي سيء، فهو هش ومهمش. برأيي ما بعد 8 ديسمبر أفرز مروحة واسعة من الفئات المهمشة
1: الجديدة.
2: الجديدة في عنا فئات ما كانت مهمشة صارت مهمشة، وهون لما عم نحكي مثلا على الطلاب في شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا اليوم أصبحوا من الفئات المهمشة ما بعد 8 ديسمبر، وهلأ بدنا نحكي ليش. الفئة الثانية هي فئة النساء اللي كانوا ناشطات بالشأن العام، اليوم صاروا من الفئات المهمشة. الفئة الأكثر هي فئة المفصولين من الوظائف، وهون لما عم نحكي مفصولين من الوظائف لحتى نكون كتير واضحين، حتى الناس اللي كان لها موقف سياسي ضد النظام ورجعت للبلد إما عوقبت بسبب جرم ترك العمل أو فصلت من وظائفها، فهدول اليوم رجعوا للبلد شافوا في تضخم اقتصادي عالي وشافوا حالهم بلا وظائف. الفئة الأخيرة اللي أفرزتها يعني ما بعد التحرير فئة المتقاعدين. يعني المتقاعد اليوم كان الراتب التقاعدي إلى حد ما مع الوضع الاقتصادي كان عم بكفي راتب التقاعد، اليوم المتقاعدين هن من أكثر الفئات تهميشا وهشاشة لأنه ما لهم تمثيل لحتى حدا يوصل صوتهم للدولة، النقابات لسه ما أنا فعالة، مجلس الشعب ما أنا فعال، ولسه هن من الفئات الهشة نتيجة الفقر اللي عم بيعانوا منه.
1: طيب يعني عددت عديد من الفئات الهشة والمهمشة.
3: تمام.
1: وانت كنت تقولي لي بدي ارد إيه؟ ارد إيه؟ على
3: بدي ارد انا على المبدا اللي
1: بس انا
3: هو
1: بس بتردي طيب بس كمان عندي سؤال ثاني اضافي له، انه هل موافقه على التصنيف اللي حطته السيده
3: نوعا ما
1: انه وهل برايك هي فعلا هي فئات جديده وشو طبعاً. تصنيفاتكم انتم تفضلي اول شيء ردي لي
3: إيه؟ انا ماني انا يعني اللي بدي ارده انه نحط الكلام او نقاشنا بسياق كتير واضح اللي هو انه انا شو معياري للهشاشه، شو معياري للاقصاء. هل المعيار فقط المعيار الاقتصادي؟ لا، أنا من جهتي ما بلاقي إنه فقط هو المعيار الاقتصادي. في مواضيع هشاشة لها علاقة مثل ما حكت الأستاذة هبة إنه كتعريف والله الإنسان الهش برأيي أنا الشخصي وبوافق الأستاذة هبة بكثير من اللي حكته إنه هو الإنسان اللي ما عم يحسن يجابه التحديات اللي موجودة عنده.

0: ما عنده هاي الإمكانيات اللي حسين جابه فيها هاي التحديات، لكن المقصى أو المهمش هو اللي ممكن يكون في عنده كتير إمكانيات ولكن ما عم يلاقي الفرصة، هو محروم من الفرصة، محروم من أنه يكون في عنده نافذة ليحسن يشتغل. فلذلك أنا بلاقي أنه أي البلد صار فيها هذا بعض الفئات المهمشة وبعض الفئات الهشة اللي ما كانت موجودة واللي أصبحت هي اليوم موجودة. وبوافق الأستاذة هبة على بعض الفئات اللي هي حكت فيها، اللي منها مثلا موضوع الطلاب، اللي منها النساء اللي كانوا ناشطات أكثر، هلأ اليوم صوتهم ما أنه موجود مثل ما كان موجود مين سابقا.
1: ليش ما كان موجود؟
0: التهميش اليوم اللي موجود
1: يغسل عين. أنت كنت ناشطة والعضوة اللجنة الدستورية وهلأ أنت وهلأ معاد وزيرة
0: طبعا، وأنا عم بقول لك هيك. ولكن نحن اليوم لما كنت أنت بلد تحرر، أنا في عندي مثل ما بقول تطلعات أكبر، أنه يكون في عندي هذا الشيء الأكبر. أنا اليوم بما أنه مع الحكومة عم بعرف التحديات اللي عم تخلي هذا الإقصاء أو التهميش إن صح التعبير موجود، واللي نحن لازم أنه نسعى ونساعد فيه الحكومة لحتى نلاقي فيه حلول.
1: الناس بدها تعرف هاي التحديات
0: طبعا
1: شو هي،
0: وهلأ نحن ممكن نحكي في هاي التحديات. اليوم أكثر تحدي اليوم نلاقيه نحن عنا موجود هو تعدد القوانين الموجودة بسوريا، عدم وجود مرجعية تشريعية واضحة اللي هي اليوم مجلس الشعب لحد الآن ما نحسنان أنه يجتمع لحتى يصير في عندي هاي التعديل. اليوم أنا في عندي بالبلد عم بيكون في عندي ما في عندي مرجعية قانونية واضحة أحسن أستند عليها اليوم لحتى أني أعالج الإشكاليات الموجودة. المؤسسات اللي استلمتها اليوم الحكومة هي مؤسسات ما بدي أقول لك إنها مهدمة، هي فقط شكل، لكن هي منخورة للعظم، سواء كان من ناحية الكوادر اللي موجودة، من ناحية القوانين اللي عم تحكمها، من ناحية الإجراءات.
1: وهل هذا اللي موجودة يعني هاي قصص بتأدي إنه تتهمش فئات جديدة؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً بالتأكيد.
1: يعني لأنه ليش تتهمش الطلاب
0: مثلاً
1: اللي جاي من شمال غرب سوريا وما عم بيعدلوا لهم شهاداتهم؟
0: لأنه مثلاً ما عندي أنا قانون يحكم لي يعالج لي هاي القصة. اليوم أنا محتاجة لتشريع يحسن يكون عندي هذا معيار مرجع أحسن أستند عليه لأعالج مثل هاي المشاكل، لأنه هاي المشاكل لما بدي أجي أعالجها عم بستند أنا أحيانا ببعض القوانين المانعة. أنا اليوم في عندي أكثر من قصة مثلا بوزارة الشؤون بدنا نجي نعالجها، يا أخي الكي ليش هيك، خلينا نجي نعالجها بطريقة معينة نلاقي الحل موجود. بصطدم بعوائق قانونية موجودة إنه أنت وقت اللي بدك تساوي هيك معناها أنت بدك تعمل هيك، بدك ترجع لأكثر من جهة. فهذا التعدد وعدم وجود المرجعية القانونية اليوم عم بيكون في مراجعة قوانين كتير، عم بيكون في عندي مسودات كتير، لكن هي المسودات أنت ما بتحسن تشتغل فيها إلا لحتى تقر، والإعلان الدستوري بيقول لك بدك تشتغل.
1: وخليني أوضح كتابة لسادة المشاهدين، مجلس الشعب أمامه 1400 قانون
0: طبعا،
1: يعني نحن يعني بنضل قاعدين نستنى لحتى الله يفرجها ونعدل كل هاي القوانين.
0: شوف
1: نحن أنا أرجع أحكي بعد شوي،
0: نحن عم نبني دولة، نحن ما عم نفتح. اليوم اللي بده يفتح محل بقالة عم بيضل فيه عدة أشهر لحتى يزبطه، لحتى يعرف يبني سيستم ويبني نظام ويبني علاقات ويعمل سوق، فما بالك نحن عم نبني دولة. ونحن اليوم لما يجي يقولوا لك مؤسسات الدولة موجودة، أنا بدي أقول لك اليوم كتير ناس تحكي إنه مؤسسات الدولة موجودة، مؤسسات الدولة اليوم هي شكل،
1: شو
0: هي شكل
1: أكثر ما يكون مضمون. أنت حددت التهميش بالاقتصاد، الدكتور رغداء عم بتقول لا، السيدة هبة قالت كمان عطتك سلسلة من الفئات التي همشت، وهي طبعا أصرت أنه هي لا تتفق معك بأنه لا يوجد شيء هش، أنه في هش وفي مهمش، وهي عم بتقول أنه في فئات جديدة كثيرة إجت وعددت الطلاب اللي بشمال غرب سوريا، المفصولين عمل، متقاعدين.
2: هلأ أنا برأيي دائما نقطة الانطلاق بعلاج أي يعني مشكلة أن نروح للجذر تبعها. برأيي هي الحالات الخاصة اللي احنا عم نحكي عنها كلياتها هي نتائج عن سبب جوهري، واللي هو غياب العدالة الاجتماعية. غياب العدالة الاجتماعية بيعمل لي غياب بإنفاق الدولة على الدعم الاجتماعي، على الحماية الاجتماعية، وبالتالي بتزيد عندي اللي حضرتكم عم تسموها الفئات الهشة. أوكي، وهي بتزيد، ولكن شو السبب الأساسي فيها؟ السبب الأساسي فيها هو الإفقار، التهميش، منظومة اقتصادية اجتماعية مستمرة. بس عندنا
1: أعطتك مثال عن المنظومة القانونية اللي ما بتساعد للحماية.
2: السؤال هلأ اللي بدي أقوله أنه الأصل هلأ نحن صحيح في كتير حكي تبع على أنه لازم ننطر لأنه نحن عم نبني دولة، وبالتالي هذا بده وقت وهذا بده كذا. الناس ما عم تنق من يعني فراغ، الناس عم تنق بأنه الأصل في المراحل الانتقالية أنه الواحد المواطن يحس كل يوم أنه صار في

0: خطوة
1: لقدام. بس مو يوم أنا بلغي الدعم الاجتماعي، يوم برفع الدعم عن الخبز، يوم برفع أسعار المحروقات، يوم بحط تسعيرة غير عادلة للقمح، يوم يوم يوم يوم. الناس صبورة وعندها استعداد تتحمل لو هي عم تشوف إنه إحنا ماشيين على المسار الصح.
2: بحاجة لخطة
1: طبعا.
2: راح أسأل بعد شوي عن الدكتور الغداء والمجتمع المدني أيضا شو الخطط تبعهم، بس قبل ما نسمع من حضورنا بالاستديو خلينا نروح لعند الزميلة هبة لنشوف هالتقرير مع بعضنا.
3: في خضم التحولات الكبرى لا تتحرك المجتمعات كلها بسرعة نفسها، وهذا هو الحال في سوريا اليوم. فبينما تتقدم بعض الفئات نحو الاستقرار، تبقى فئات أخرى في الخلف مثقلة بخسائر تراكمت عبر سنوات طويلة. وفي هذه المسافة بين التعافي والتهميش تتشكل التحديات الاجتماعية الكبرى لأي مرحلة انتقالية. لا يقاس التهميش فقط بالانتماء الاجتماعي أو السياسي، بل بمدى قدرة الفرد على الوصول إلى الدخل والخدمات والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وكلما ازدادت الحواجز أمام هذه الحقوق، ازداد خطر البقاء على هامش المجتمع. تعد فئة ذوي الإعاقة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمعات الخارجة من النزاعات، فسنوات الحرب خلفت آلاف الإصابات الدائمة، أما فرص العمل المناسبة والتأهيل والخدمات الملائمة فمحدودة. وهنا لا تقتصر المشكلة على الحاجة إلى تكييف المرافق، بل تمتد إلى الحق في المشاركة الكاملة في الحياة العامة. بالنسبة لكثير من سكان المخيمات لم يعد النزوح حالة مؤقتة، فبعد سنوات طويلة نشأت أجيال كاملة في بيئة تفتقر إلى الاستقرار وفرص العمل والخدمات الكافية. ومع مرور الوقت يتحول المخيم من استجابة إنسانية مؤقتة إلى أحد أبرز مظاهر التهميش الاجتماعي. عندما تفقد الأسرة معيلها لا تفقد دخلاً فقط، بل تفقد شبكة الأمان التي كانت تعتمد عليها. هكذا تجد آلاف الأسر نفسها أمام تحديات معيشية وتعليمية وصحية متراكمة تجعلها أكثر عرضة للفقر والتهميش. في الاقتصادات المتضررة من الحروب تتآكل القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية بسرعة، ويصبح كثير من كبار السن أمام معادلة صعبة، احتياجات متزايدة ودخل لا يواكب كلفة الحياة والرعاية الصحية. سواء فقدوا وظائفهم خلال سنوات الصراع أو بعدها، يواجه المسرحون من العمل تحدياً مزدوجاً، غياب مصدر الرزق وصعوبة العودة إلى سوق العمل. وكلما طالت فترة البطالة، ازدادت احتمالات التهميش الاقتصادي والاجتماعي. لا تشكل النساء بالضرورة كتلة مهمشة واحدة بالمعنى الاقتصادي، لكنهن غالباً ما يتحملن العبء الأكبر داخل الفئات الهشة. فالمرأة النازحة أو الأرملة أو المعيلة لأسرتها أو ذات الإعاقة تواجه تحديات إضافية تجعل آثار التهميش أكثر عمقاً واستمراراً، هذا فضلاً عن التهميش السياسي. تجمع الأدبيات الدولية الخاصة بالدول الخارجة من النزاعات على أن معالجة التهميش لا تبدأ بالمساعدات وحدها، بل تتطلب بناء منظومة حماية اجتماعية وخلق فرص عمل واسعة، وإعادة دمج النازحين وتمكين ذوي الإعاقة وتعويض المتضررين وتحسين الخدمات العامة. الهدف النهائي ليس إدارة الأزمات إلى ما لا نهاية، بل تحويل الفئات الهشة من متلقية للمساعدة إلى شريكة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي. فنجاح التعافي يقاس بقدرة الناس على الاعتماد على أنفسهم لا بمدة استمرار الدعم لهم. بعد الحروب لا تقتصر الأولويات على بناء مؤسسات الدولة في البلاد وإعادة الإعمار، ثمة أولوية كبرى كثيراً ما تهمل. كيف يعاد دمج البشر الذين دفعتهم الحرب إلى الهامش؟ فالمجتمعات لا تقاس بسرعة إعادة الإعمار وحدها، بل بقدرتها على الوصول إلى أولئك الذين تأخر التعافي عنهم وإعادتهم إلى قلب الحياة من جديد. ولنتذكر، من شبه المستحيل أن تتعافى سوريا الجديدة بينما تبقى هذه الفئات على الهامش.
2: شكرا زميلة هبة، عن جد مستحيل تتعافى سوريا مع كل هال إذا لم يتم معالجة هذه أو مشاكل هذه الفئات. بالمناسبة نحن لما طرحنا اليوم الاستبيان على التصويت جتني اتصالات كثير، يعني في ناس عم تقول لي

0: اللي سافروا لبرا وخسروا كل أموالهم وما قدرين يرجعوا، هاي فئة أهم مهمشة. وفي ناس قالت لي النساء من التيار الفلاني، نساء من التيار الفلاني. الحقيقة أنا ما بعرف إذا بدي عد، يعني نحن حكينا هنا شفتوا بالتقرير وشفتوا بالاستبيان، بس نحن ما حطينا مثلا التسول، المتشردين، اليتامى، ما حطينا المزارعين اللي جفت أراضيهم، اللي طافت هلأ. نحن إذا بدنا نحط الفئات الهشة والمهمشة اليوم بسوريا، يعني منبلش بقائمة بتبلش ما عم نعرف إمتى منخلص. فاللي عم نحكيه هنا هو اليوم هو عينة من هذه الفئات، ولا نشمل الجميع، وندرك تماما أن الفئات الهشة والمهمشة اليوم في سوريا عديدة. رح أروح لعند الحضور إذا في عندهم أي سؤال لحدا من الضيوف. تفضل استاذ، إيه تعرف عن حالك؟
1: يوسف أبو قنصول.
0: قرب المايك من ثمك وعلي صوتك.
1: مساء الخير، يوسف أبو قنصول، طالب جامعة. هلا نحن شفنا أنه صار في فصل تعسفي كتير، تمام، بنفس الوقت في مذكرات تفاهم ومشاريع واستثمارات و و معقول من اللي انفصلوا كتعويض؟ ما رح احكي كتعويض، يعني المفروض يكون في تعويض لهم مشان ما يصيروا من يعني مجموعه مهمشه تاني، يعني ضلت نفسها. فمعقول ما في من هدول المهمشين، عفوا المفصولين، كفاءات لتشتغل ضمن هدول الاستثمارات ومذكرات التفاهم اللي عم تنعمل؟
0: انت ما وجهت سؤالك لحد، بس رح فينا عند الدكتور الرغداء باعتبارها هي ممثلة الحكومه. الله يعينك.
2: نعم. هلا هون في مصطلح عم يتكرر وهو مو صح،
0: اللي
2: هو
0: فصل
2: تعسفي. هو عمليا عقود ما تجددت، وهذا اللي عم نحكي عليه قانون. اليوم انا في عندي موظفين دوله اللي هن مثبتين، هدول ما حدا ما اصلا بالقانون ما بتحسن تقول له والله روح مع السلامه، حتى لو كان كفاءته ما منيحه،
0: حتى لو في ترهل اداري.
2: ايه، وحتى لو في ترهل اداري. لكن انا في عندي اليوم عقود من 2010 كانوا كل الموظفين الدوله هن عقود، والعقد بالقانون يستطيع احد الطرفين عدم تجديده. فاليوم ما تم تجديد هي العقود. لما ما تم تجديد هي العقود في كفاءات فعلا راحت، لكن عمليا صار في تقييم، تقييم اولي انه والله انا في عندي فائض احيانا ممكن اني استغني عنه، في عندي كفاءة بدي اياها ممكن انها تضل، في بعض الامور اللي انا ما يعني ممكن احكيها كثير بكل شفافية لها علاقة بالسياسة، لانه كان في بعض هدول اللي هن الموظفين هن جايين مكافآت للجيش العربي السوري مثلا بمسابقة، كانت مسابقات عملها النظام ل يحط فيها او يوظف فيها اللي كانوا معه يقاتلوا معه، فهدول تم انه عدم تجديد عقودهم. هدول الناس اليوم نحن ما انه والله ضلت الحكومة انه والله تعا روح انت خلص طلع من شو اسمه، في عندي اليوم انا فرص للتدريب المهني اللي لازم انه تشتغل انت تضبط مهاراتك لحتى تلاقي فرصة عمل اخرى. السياحة مثلا نحن بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما جددنا عقود ل 600 وتقريبا 70 شخص. هدول 670 شخص
0: فينا نسميهم 670 عائلة كمان.
2: اي طبعا طبعا انا ما بنكر هذا الشيء، لكن 670 عائلة بالتأكيد الراتب اللي كانوا ياخذوه ما بيفتح عائلة بالتأكيد.
0: طيب
2: 100% يعني ما بيفتح عائلة، ولكن بالتأكيد مثل ما بقولوا حصوة بتسند الجرة. لكن هدول اليوم أنا في عندي مؤسسات دولة تعاني من ترهل إداري، تعاني من وجود موظفين يحتاجوا إلى تدريب ومهارات، تعاني من من من من مؤسسة غير غير غير صحيحة شكلية أكثر ما أنها تكون مؤسسة حقيقية. فأنت بحاجة تعالج هي الأمور. هدول الناس ما بدك تطالعهم تزتهم برا، بدك إنه تأمن لهم شغل تاني، فرص تانية. عن طريق شو؟ بدك تأمن لهم تدريبات تانية، تعطيهم مشاريع صغيرة، تحاول إنه تعطيهم فرص أخرى لحتى يثبتوا نفسهم، خصوصا إذا كانوا اليوم أنا في عندي كانوا بموظفين الدولة اللي تم إنهاء عقودهم، هاي معلومة لازم الكل يعرفوها، النسبة الكبيرة هي نساء على فكرة،
0: وهي مسؤولية الدولة ولا
2: طبعا مسؤولية الدولة أساسا. التوظيف اللي كان هو توظيف يعتبر أنه والله مرأة عم تعمل شيء هو عمليا أشبه بالبطالة وليست وظيفة حقيقية، وبراتب لا يعتبر راتب يعني كافي، وبنفس الوقت كانت هي المرأة خلال الحرب هي معيلة لأسرتها بشكل طيب أو بآخر.
0: يا دكتور اليوم رضا، لما تقولي لي إنه هذول النساء يعني فئة مهمشة،
2: هل عم أقول لك أنا ما لا لا لا
0: ندربهم مستقبلا؟
2: لما برجع أقول لك خلينا نصلح المصطلح، ما انفصلوا، ما تم تجديد العقد. لما ما تم تجديد العقد معناها أنت قمتهم من هذا المكان عم تعطيهم فرصة أخرى لحتى يردوا يفتحوا شغل يكون منتج حقيقي ويجيب لهم دخل جيد. اللي هو
0: شو مسؤوليتكم أنتم كدولة تجاههم؟
2: محتاجين نحن ندرب، ونحن مشان هيك عم نفتح فرص تدريب اليوم، تدريب مهني. هذا التدريب المهني اليوم مثلا في كتير برامج عم بتصير من لهذا التدريب المهني، في كتير برامج عم بتصير لحتى تعطي مشاريع صغيرة اليوم لها، خصوصا هاي الفئات، لأنه والله تدعمها أنت بمشروع تستطيع هي فيه تنفق فيه على أسرتها وتعطيها.
0: أخرت على هبة.
2: نعم.
0: أخرت على هبة. الأستاذ أحمد عم يتبرم يعني مانو مانو علي.
2: أنا في عندي بس دكتور نقطة قبل ما هي.
0: تفضل.
2: دائما الأستاذ أحمد لما عم يحكي عم يخطر ببالي في مقولة كانت لجرامشي، شو بيقول لك؟ بيقول لك القديم مات لكن الجديد لم يولد بعد. حقيقة نحن بهي المرحلة، لما نكون بهي المرحلة في عندي أنا كثير من الأمور
3: بس اللي بتظهر الخفافيش.
2: طبعاً بتظهر بالتأكيد وبتظهر, وبتظهر, وبتظهر الفوضى وبتظهر الأشياء اللي نحن بحاجة إنه نصلحها وإنه نكون فيها على خط. لكن كمان الشيء الأساسي لازم نلاقي الأولويات تبعنا اللي نعرف نشتغل عليها.
0: هبا أنت شو رأيك بين البينين؟
4: طيب هلأ أنا في مقولة بتقولها دكتور رغداء، بتقول يقال خير البلاد ما حملتني، وأنا أقول خير البلاد ما حملتني وحملتها. هاي البلد هي ما أنا مسؤولية الدولة لحالها، وما أنا مسؤولية الناس لحالهم. يعني مو الدولة مطلوب منها كل شيء، ولا الناس مطلوب منها تتحمل كل شيء، هي مسؤولية الكل. هلأ أنا ما بدي أدخل بجدل مفصولين ولا منتهية عقودهم. أنا بالنسبة لي بالنهاية عندي 700 عائلة، هدول يصفوا بلا معين، وهدول ما بعرف ما بيعرفوا لا أنا ولا هن منين ممكن يربوا هدول الأولاد ويعني ويعيشوا. هلأ هون بيجي مفهوم الحماية الاجتماعية. نحن مفهوم الحماية الاجتماعية عبر تاريخ سوريا كان غائب. مسؤولية الدولة تجاه المواطنين والمواطنات بغض النظر عن انتمائهم السياسي، هذا من على زمن النظام البائد كان غائب تماما. اليوم يعني أنا ما فيني لوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الشؤون الاجتماعية العامل ما فينا تشتغل لحالة بهذا الموضوع. يعني أنا اليوم عندي مثلا أشخاص فصلوا نتيجة قد يكونوا مرتكبين جرائم، قد يكونوا كذا، هل هو قرار وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تبت هن إذا كانوا هيك ولا هيك؟ هذا مسارين متوازيين بيمشوا، لازم يكون في مسار عدالة انتقالية، لازم يكون في محاسبة لحتى نحن نعرف يعني هذا الشخص كان مرتكب للجرائم بيتحاسب. بس ما معقول أنا أفصل على الشبهة والناس تستنى لحتى تعرف أنه هي شو تصنيفها. هلأ النقطة الثانية اللي عم بيصير اليوم كمان، القصة مو بس غياب القوانين بسوريا. يعني النظام البائد كان عم يمزج بين قوانين سيئة مع بيروقراطية عالية مع فساد بالمؤسسات. فاليوم أنت بكتير من الأحيان مثل ما تفضلت الدكتورة بتصطدم بالقوانين. يعني بموضوع المفصولين من العمل، أنا هون ما رح أحكي مرة تانية عن المفصولين اللي هن كانوا مثلا بطريقة أو بأخرى بطالة
0: أو
4: المنهية
0: عقودهم
4: مشان ما تزعل الدكتورة أو المنهية عقودهم. أنا اليوم بدي أحكي عن قرابة 1,000,000 شخص كانوا برا البلد طلعوا بال2011 نتيجة خيارهم السياسي، وأنا واحدة منهم. لما رجعنا على البلد نحن اكتشفنا بأنه نحن يعني نعتبر بحكم تارك العمل ونحاسب بقانون النظام البائد على جرم ترك العمل، وبالتالي نحن لازم نروح نشمل حالنا بالعفو القديم عام 2010 لحتى ما ننسجن 3 سنوات لأنه هيك عقوبة ترك العمل، وندفع غرامة ونستقيل لحتى ينشال عنا منع السفر. هل هذا يعني هل هذا منطقي؟ لا. بس أنت المشكلة مو يعني أنت إذا بتروح اليوم لوزارة العدل، وزارة العدل طبعا ستتجاوب وتغير القانون، بس هذا مرتبط بسلسلة.
0: رح نرجع للحلول، بدي أخذ تعليق من أستاذ أحمد.
3: بس على قصة العقود والعدم التجديد والكذا ما بعرف شو، مثل يعني مثل ما تفضلت سيدي هون، صحيح ما كتير بيهمني شكل الفصل. اللي بيهمني أنه أكتر من هيك اليوم إذا منروح منشوف بجهاز الدولة نفسه ما يجري هو عملية تطفيش. حتى اللي حاليا بقيانين، انت راتبك ما بكفيك، في معاملة سيئة بكتير من دوائر الدولة للي كانوا سابقا الأسوأ.
0: عفوا دكتورة دعم هزي موافقة
2: ولا أنا عم بقله ايه بس رح أرد عليك.
3: الأسوأ اليوم انه عدم العدالة الاجتماعية يتجلى بشكل انه انا وموظفين على نفس الطاولة بيشتغلوا نفس الشغل، حدا بياخد اقل من $100 وحدا بياخد 300، هذا لا يمت للعدل بصلة. ويضر الثاني.
0: قبل البريك رح اعطيك 30 ثانيه تجاوبي على هي القصه.
2: اليوم اللي عم يحكي استاذنا الكريم في منه شيء صح وفي منه لا مو صح. في عندي اليوم انا مفاهيم عم تتصدر للاعلام عم بتصير مثل المانشيتات اللي هي بالواقع مو صحيحه. لما تيجي انت للواقع في مبررات للشيء اللي عم بيصير. اي دوله بالعالم اليوم لما بدها تنبنى ما بتنبنى بموظفين الحكومه بس. اليوم بلد نحن بحاجه
0: بس في موظف بياخذ 100 دولار وموظف 300 دولار.
2: اي في في ما بحسن انكر هذا الشيء. هذا تعدد القوانين. هذا تعدد القوانين بعدني عم بحكي. لا ما عادل ما عادل لكن انا عم بحكي لك انه اليوم انا تعدد القوانين عندي. اليوم انا بحاجه قانون يحكم البلد مرجعيه. لحد الان ما وصلت لهي المرحله انا.
0: الله يطعمنا ونشوف مجلس الشعب
2: طبعا بستر. ان شاء الله ان شاء الله ومتفائله قريبا جدا ان شاء الله باذن الله.
0: يبدو عندها معلومات الدكتوره رغداء عن قرب انعقاد مجلس الشعب ان شاء الله. فاصل وبنرجع معكم. خلينا مع بعض.
5: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومن الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة والمال بيد الدولة والسلطة بيد الدولة.
6: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
5: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
6: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
5: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
6: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
5: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
9: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
10: تصريح لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
11: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
12: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
13: البيانات دقيقة.
14: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم باستبيان الحلقة، والسؤال هو: من هي الفئة الأكثر عرضة للتهميش في سوريا اليوم؟ هل هي المفصولون من العمل، المتقاعدون، النازحون وسكان المخيمات، أم ذوو الإعاقة؟ وبإمكانكم تصوتوا عبر الباركود اللي ظاهر قدامكم، وبنهاية الحلقة راح أعطيكم النتيجة. بس قبل ما أنتقل للمحور الثاني بدي أسأل الأستاذ أحمد، التهميش اليوم بسوريا هل هو فقط اجتماعي ولا في شيء جغرافي بالقصة بصراحة؟
1: إذا نحكي بين ريف ومدينة ممكن يطلع معنا شيء، بس خطير الكلام هون. يعني هون لا، ما عم يطلع مع، يعني ما عم بيحضر براسي جواب يعني واضح، بس الأكيد إنه أكيد بين مدينة وريف بيفرق، بين مناطق تتركز فيها عمليات الإنتاج وبين مناطق مثلا نائية بيفرق طبعا.
0: مثل مين مناطق النائية؟
1: مثل اليوم لما نحكي مثلا إنه منطقة الجزيرة بسوريا هي منطقة الثروات الأكبر، ولكن حصتها بالإنماء تاريخيا، هلأ ما بنعرف قديش حصتها بالإنماء تاريخيا، هي ضعيفة يعني جدا.
0: هل شايف أنه منطقة الجزيرة تحديدا رق الدير الحسكة هل عم يستمر التهميش ولا؟
1: الواضح من حركة الناس أصلا أنه أكيد.
0: أنت هيك شايفة؟
2: طبعا
0: ما زالت المنطقة مهمشة.
2: أي أنا بشوف أنه أصلا يعني مفهوم التهميش هو بيعتمد على تقاطعية بين كتير صفات من المنطقة الجغرافية،
0: من معلش مجتمع مدني بيقولوا تقاطعيه بدها الناس
2: طيب
0: فصل
2: يعني بالقصة. يعني اليوم لحتى نقول هي الفئه مهمشه فهي لازم يكون عندها العديد من الصفات، منا منطقتها الجغرافيه، منا دينا، منا قوميتها، منا موقفها السياسي، منا اذا كان ذكر او انثى، كتير قصص. هلا ايه نعم، المناطق يعني المناطق الجزيره ما زالت مهمشه، لكن اليوم بعد التحرير برزت مناطق جغرافية مهمشة جديدة نتيجة كل اليوم نحن عم نحكي على سويدا وعم نحكي على مناطق الساحل، هي أصبحت من ضمن الفئات المهمشة. ولما بنحكي على الفئات
0: كنا عم نقول تحت الهواء أنه رئيس الشرع كان بطبطوس مشان
2: هي جيدة هي الكلمة هي الفكرة. هلأ لما بنحكي على التهميش مو معناتها أنا دائما عم بحمل رأس الهرم أو الدولة هو المسؤول عن التهميش. نحن اليوم إذا بناخد يعني الدولة هي فيها السلطة وفيها الناس وفيها المجتمع المدني وفيها يعني المجتمعات اللي خلينا أقول
0: المحلية.
2: اليوم نحن منشوف نفس هاي الفئات اللي عم بحكي عنها قد لا تكون مهمشة من السلطة لكن مهمشة من المجتمع، قد لا تكون مهمشة من المجتمع مهمشة من المجتمع المدني. لكن نحن اليوم ما فينا ننكر، إذا بدنا نحكي كمان بدي انتقل لنقطة تانية على موضوع النساء، هلأ ذكرتوه قلت بدي أرجع له كمان. أنا اليوم ما فيني أقول كل النساء مهمشات، لا مو كل النساء مهمشات. يعني امرأة اليوم من السويدة وامرأة مثلا من حلب، لا هن بتختلف أكيد، في بتختلف طبقات الهشاشة ومين مهمشة أكثر، طبعا تختلف. مثلا اليوم بين
1: بس معيار، عفوا معيار الاختلاف طبقي،
2: مو بس طبقي ولا مو بس طبقي أحمد، معيار الاختلاف هو مثل ما تفضلت حضرتك ريف ومدينة. يعني اليوم هي ما ذابت هي الفوارق، أولاد الريف ما زالوا مهمشين أكثر من أبناء المدن لحد هاي اللحظة. الشيء الثاني اللي هو الفئات المهمشة الجديدة نتيجة المنطقة الجغرافية، يعني اليوم مثلا اللي موجود داخل الشام بيعرف تماما أنه هو قريب من مراكز صنع القرار، فهو أقل تهميشا من إذا طلعنا لريف مثلا لريف القلمون. فأنت كل ما ابتعدت عن المركز عم بيصير التهميش أكثر. هلأ هذا مو شرط الدولة هي بتحمل عبئه، برجع بقلك يعني اليوم المجتمع المدني يحمل العبء الأكبر من هذا الشيء. هل الدولة بتروح توصل لكل هدول الناس كل
0: هل في تقصير المجتمع المدني؟
2: طبعا في تقصير.
0: شو سببه؟
2: الأسباب بمنتهى الصراحة، أولا المجتمع المدني كان بمرحلة ضياع بين أنه هو يتسيس ولا ما يتسيس بعد سقوط النظام اللي خلال 14 سنة كان عم بيشتغل أنه هو يعمل لكل السوريين بدون أجندات،
0: يعني حاله بيشتغل لهذول
2: بدون أجندات سياسية. اليوم بعد التحرير صار المجتمع المدني إلى حد ما أولاً ما بدأ يدخل بالمساحات الخطيرة، بدأ يضل مثل ما بيقولوا بمنطقة الراحة وما يفوت بمشاكل. النقطة الثانية عدم توفر التمويل. النقطة الثالثة حتى المجتمع المدني هو جزء من المجتمع السوري المستقطب عبر الـ 14 سنة اللي ما بيعرف الآخر، اللي هو كان عايش 4 دويلات في دولة واحدة، ابن شمال غرب ما بيعرف شمال شرق وابن شمال شرق ما بيعرف مناطق النظام. هذا المجتمع المدني هو ابن هذا المجتمع، هو ما أنه منفصل عنه. كان مفترض أنه بعد التحرير يكون في فرصة أنه المجتمع المدني يكون قائد بعملية،
0: لكنه مقصر
2: لكن مقصر طبعا.
0: طبعا خليني أوضح أحد النقاشات اللي دارت ضمن فريق الإعداد قبل الحلقة أنه نحن هذه الحلقة بدها كذا حلقة لأنه كل فئة من الفئات هي تستحق حلقة، لكن يعني هذا هذا هذا ما يتاح لنا. بدي أسألك عن فئتين دكتورة رغداء. أول شيء ذوي الإعاقة شو برامجكم؟
2: نعم.
0: واثنين نحن بنعرف أنه في ملف اللي المفصولين من قبل النظام اللي هم نعم. اللي فهمته أنا شيء 80,000 شخص نعم. فصلوا بسبب موقفهم السياسي من صحيح. نظام البعد. وين وصلنا بهذول؟
2: نعم
0: بالثنتين هذول الفئتين.
2: طيب طبعا ملف الإعاقة اليوم هو كان اليوم خصوصا بعد الحرب عندي نحن نسبة الإعاقة بسوريا تقدر ب 27%، وهي نسبة عالية جدا جدا. اليوم أنا في عندي كثير من مؤسسات الدولة اللي حكينا فيها اللي هي كان لازم المفروض يكون فيها نسبة توظيف على الأقل لذوي الإعاقة لا تقل عن 4%، ما كثير معظم مؤسسات الدولة ما فيها هاي النسبة لحد الآن.
0: هل رح تطبقوا هاي النسبة؟
2: طبعا
0: إيه طبعا رح نوصل لل 400.
2: اليوم في توجيهات وتوصيات كبيرة بهذا الخصوص بتوظيف ذوي الإعاقة لياخذوا هي النسبة.
0: بس أنا بدي أنبه لمسألة مهمة. نعم. أنت عم تقولي 4% من الموظائف الحكومية لازم يكونوا بيشغلوها.
2: نعم.
0: بس أنت بتعرفي إنه نسبة ذوي الإعاقة بسوريا اليوم
2: 27
0: وأرقام تصل حتى الثلث.
2: نعم. نعم. هي 27 قريب الثلث. نعم. ولكن تختلف درجات الإعاقة. في ناس في إنسان بيحسن إنه يشتغل، في إنسان ما بيحسن يشتغل. فلذلك موضوع العدالة الحماية الاجتماعية اللي أشارت له الأستاذة هبة كتير مهم. ونحن اليوم عم نبني استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية عم تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم أنا في عندي لجنة عابرة للوزارات هي لجنة وطنية للحماية الاجتماعية لنعمل استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تشمل سوريا بشكل كامل.
0: انت بتشوف هالاستراتيجية
2: ماشيين نحن اليوم بخطواتها، وبإذن الله تعالى بإذن الله تعالى حنبدأ بالبرنامج الأول من يعني خلال الشهر النصف الثاني من هذا العام. يعني
0: يعني أنا استقبلتك من هون لنهاية الهيئة
2: تستقبل بهجة إن شاء الله بإذن الله، فبيكون موجود إن شاء الله بإذن الله.
0: دكتورة هند نعم. السؤال إنه من هون إنه
2: إن شاء الله
0: استراتيجية الحماية العابرة الوزارات ستطلق في هذا
2: نعم.
0: في هذا
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى. وفي عندي استراتيجية تانية كمان عم نشتغل عليها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي استراتيجية التشغيل والتوظيف. كمان بسوريا ما في عندي استراتيجية توظيف، بالعالم على فكرة في 60 دولة في عندها استراتيجية توظيف. سوريا إن شاء الله حتكون رقم 61 اللي هي انه بدها تحاول تعمل تخفف نسب البطاله اللي لليوم ما انه معروف الرقم بشكل صحيح رغم انها هي نسب عاليه كبيره كثير بسوريا. وحيكون موضوع ذوي الاعاقه كثير مهم ومحوري بهي الاستراتيجيه.
0: هي امتى رح تظهر هي؟
2: هي الاستراتيجيه هلا بلشانين نحن فيها. طبعا هي استراتيجيه ما بتصير بين يوم وليله، بدها سنوات، ولكن لبين ما نبدا فيها بلشانين هلا بشيء اسمه برنامج الاشغال العامه. برنامج الأشغال العامة اللي هو يواكب برامج صغيرة توظيف تعتبر توظيف قصير الأمد، ولكن هو بيبني مهارات وبيسمح للي داخل فيه لهذا البرنامج أنه يلاقي فرصة عمل مستدامة.
0: إيه رح ينطلق هذا البرنامج؟
2: هذا هلأ نحن بلشانين فيه مع صندوق التنمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى، وإن شاء الله البرنامج يعني خلال أشهر قليلة إن شاء الله حينطلق.
0: أنا معلش أنا هنا بسأل أسئلة. أشهر نعم. قليلة ما بعرف، قولي لي التاريخ.
2: لا تاريخ محدد ما بحسن عليك. طيب لأنه اليوم أنا في عندي
0: مش تهي واحد يعطيني رقم آخر شيء.
2: لأنه قلت لك أنا اليوم ما بإمكاننا. أنا اليوم مثلا خود بدي أعطيك المطار، ما بدي أعطيك غيره. اليوم عندك رحلة، الجو الإقليمي عم بيوقف
0: طيب
2: لك.
0: بس في هدف وبعدين بتغير.
2: أحياناً
0: هل نتوقع أنه بهاي رح تنطلق البرنامج بعد 3 أشهر؟
2: نعم
0: أشهر.
2: ممكن بعد شهرين، مو بعد 3 أشهر.
0: هيك يعني نحن
2: نعم.
0: يعني
2: ممكن بعد شهرين. في السؤال الثاني اللي قلت لي
0: اللي مفصولين عن العمل.
2: المفصولين عن العمل ثوريا
0: 80,000. نعم
2: طبعا 80,000. اليوم في قسم كبير منهم رجع لوزارة الدولة. طبعا مثلا وزارة الطاقة رجعت، وزارة الصحة رجعت، وزارة التربية والتعليم رجعت، وزارتنا
0: رجعوا كل موظفينهم لسائل المفصولين.
2: لا سمحوا لكل المفصول ثوريا انه يروح يقدم اوراقه لحتى يرجع. في بعض منهم رجعوا وداوموا، وفي بعض منهم ما زالت اجراءات عودتهم راجعه. في شيء انا كنت بدي اعلق عليه له علاقه باجراءات السفر مثلا اللي حكيت عليه الاستاذه هبه اللي انه والله في انسان مفصول والى اخره بده يرجع لعمله. أي حدا كان طالع ومفصول ثوريا وجاب أي إثبات أنه فعلا هو مفصول ثوريا اليوم عم بيقدم طلب، عم بيحاول أنه عم يندرس ملفه لحتى يرجع لشغله. وكتير في ناس رجعت فعلا لوظائفها.
0: بس معنى نسبة واضحة قديش تم توظيف لحد الآن؟
2: لا لأنه الطلبات مستمرة. يعني أنا اليوم عندي مثلا عدد 80,000
3: مو كل 80,000 قدموا اوراق.
0: بس يعني هو عقبت الارقام بهاي
3: لانه سوريا في عندها نقص بالبيانات بشكل هائل.
0: نعم كان بدك تعلق على شيء بعدين نروح
2: بشكل بكسر. سريع جدا تعقيبا على كلام دكتوره رغده. صحيح اليوم اي شخص مفصول ثوريا فينه يقدم طلب، لكن اول شغله انت عندك سنوات الخدمه السابقه ال15 لا تحتسب تعويضه. ففي ناس مثلا ببدايه الثوره اذا هلا بال15 سنه وصلت على التقاعد، هلا
0: بهي السنه ممكن كانوا يكونوا موجودين بالمخيمات
2: مثلا هن اليوم وصلوا على التقاعد، هي ال15 سنه لا تحتسب وما بياخذوا تعويضهم. نقطه ثانيه هن بيرجعوا بعد الدراسه بيرجعوا بعقود مؤقته، هن ما بيرجعوا لوظيفة ثابتة رغم انه هن كانوا مثبتين في
0: يعني الدولة. بيرجعوا للعقد اللي ممكن ينتهي العقد لانه هو بين طرفين
2: لانه ما في حاليا ما في صيغة تعاقد ما في تثبيت حاليا
3: ما في مسابقات تثبيت
2: ما في مسابقات تثبيت حاليا تعاقد. يعني هلا كل شيء بالدولة هو تعاقد وليس تثبيت. هلا سريعا بس تعقيبا على اللي تفضلت يعني على الجدال اللي صار بالتوقيت، هلا مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية هي وزارة قطاعية، يعني هي ليست متخصصة بموضوع معين. هلأ نحن لأنه يعني علاقتنا معه كمجتمع مدني بنعرف إلى حد ما صعوبة العمل بالملفات، لكن مثلا نقص البيانات هو أحد المشاكل اليوم. بتمشي بأي قضية نقص البيانات هو المشاكل. يعني مثلا كنا عم نشتغل على موضوع المتسولين، كنت عم بحكي مع الدكتورة، لليوم ما في إحصائية بسوريا، آخر إحصائية صارت بال2007 وما شملت كل المناطق. أنت ما بتعرف قدي نسبة البطالة بالبلد، أنت ما بتعرف قدي نسبة المتسولين بالبلد، أنت ما بتعرف قدي نسبة المؤمنين بالبلد. فهلأ
3: في يعني
2: في مسوحات مثلا انا لو مواطن بدي البس هلا قبعه المواطن، ممكن اقول لدكتوره رغده انا بالنهايه ما بدي اكل واشرب استراتيجيه، انا بدي حل. يعني انا صار لي سنه ونص اليوم سقط النظام، صار لي سنه ونص وعم باخذ 90 دولار، 90 دولار ما بتدفع لي اجار البيت هلا
0: ولا فاتوره الكهرباء
2: هي جيت على فاتوره الكهرباء. الجزء الثاني، جزء من مسؤوليه اليوم الوزاره بوجود مجلس وزراء ينسق مع بقيه الوزارات اللي هو أثر القرارات من بقية الوزارات على المواطن، لأن وزارة الشؤون الاجتماعية هي ضمير المجتمع داخل الدولة. اليوم لما ارتفعت أسعار الكهرباء هذا الارتفاع الجائر، مفترض لو كنا بحالة مثالية أن وزارة الشؤون الاجتماعية تكون عم تدرس بأنه اليوم إذا ارتفعت بهي النسبة فأنا عندي مثلا 10 معامل رح تسكر، هاي المعامل فيها 700 بني آدم، هدول 700 بني آدم رح يقعدوا، 700 بني آدم رح يقعدوا، أنا عندي على الأقل مثلا إذا ضربنا كل عائلة بخمس أطفال عندي هذا العدد رح يتسرب من التعليم، أنا عندي جزء كبير من الشباب رح يصيروا عاطلين عن العمل ورح يكونوا كل نهار على الفيسبوك مأزومين، عندهم شعور كرائية. بالغضب، عندهم شعور بالغضب محق، لكن الطريقة الوحيدة اللي بيقدر بيعبر عنه هو خطاب الكراهية. هذا الأثر الاجتماعي هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ليش ما عم بيصير هلا؟ ما عم بيصير لأنه أنت أصلاً ما عندك هاي حلقة الوصل مع بقية الوزارات. اللجان القطاعية مهمة، لكن شو اللي تشتغل اللجان القطاعية؟
3: أنا بدي أرد.
0: الدكتور
3: تعليق بسيط.
1: طيب أنا بس كان بدي أرجع للموضوع تبع الحماية الاجتماعية. أنا ما كتير موافق على الفكرة تبع إنه المجتمع المدني مقصر أو هو المسؤول عن موضوع الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية هي مسؤولية الدولة.
0: بس الحجة اللي فهمته الحجة الأستاذة هبة مو عم بتقول إنه الدولة غير مقصرة، عم بتقول الطرفين عم يقصروا بما في ذلك إنه حدا ينسى دور
1: المجتمع. لا أنا اللي بدي أقوله أكثر من هيك، اللي بدي أقوله إنه المجتمع المدني بالحالة الطبيعية هو بيجي بيعمل شغل إضافي، هاد وقت تكون بس الدولة بدها تكون عاملة واجباتها بالحماية الاجتماعية. الدولة مو شغلتها تنطر المجتمع المدني حتى يحل موضوع الحماية الاجتماعية، هذا بصلب أولويات الدولة. الحجة الدائمة اللي إحنا بنسمعها تاريخيا بسوريا والآن عم نسمعها إنه ما في يعني موارد، موضوع التمويل صعب. وأعتقد هل أنا يعني بجريدة اسمه قاسيون كتبنا كتير عن القصة هي. ليس صحيحا أنه ما في موارد بسوريا، نقص التمويل هو حجة باطلة. السؤال لما الدولة بتجي بتقول أنا ما عندي يعني اسمه تمويل، هل راحت جابت الإيرادات التي يجب أنه هي تجيبها؟
0: مثل
1: التهرب الضريبي، مكافحة التهرب الضريبي بسوريا.
0: هل قطاع خاص من القطاع الخاص؟
1: في قطاع خاص. هلا مثال التهرب الضريبي، بدال ما أنا أروح أجبي الضرائب اللي لازم إنه جيبها كدولة، اللي صار إنه طلع لنا قانون ضرائب جديد يمنح امتيازات وإعفاءات أوسع. اليوم هلا بدي استشهد بدراسة للدكتورة رشا يعني اسمها سيروب بال 2024 عملت دراسة بتقول لو الدولة راحت جابت بس الفاقد الضريبي فقط بال2010 كانت قادرة أنه تسد 124% من فاتورة الدعم الاجتماعي. بال2015 بعتقد وصلنا لل112 يعني اسمها بالمية. وبالتالي الدولة عندها موارد قادرة على أنه تلعب دور حماية اجتماعية فاعل، ولكن هي عم تبدد مصادر الإيرادات نتيجة السياسة الاقتصادية الاجتماعية تبعها. واحد من أهم مصادر الإيرادات اليوم اللي عم نشوفها هو الأصول والثروات تبع أزلام النظام السابق، يلي نحن اليوم ما يعني المفروض أنه الدولة تحط الإيد عليها عن طريق القانون. اليوم هي عم تروح عن طريق التسويات لصندوق غير شفاف ما بنعرف عنه شيء، اسمه صندوق سيادي، ما بنعرف كيف.
0: طيب هي انت عم تقول انه الدوله ما عم تقوم، الدوله رفعت للمتقاعدين 30% من الرواتب، اليس هذا
1: كل رفع بالاجور بدون ما يكون في دور فاعل للدوله بضبط الاسعار هو زياده بتخفيض الاجور نفسها. وقت اللي برفع الاجور اسميا وانا تا عم اقول اقتصاد سوق وفالت المجال للتجارة تسعر على كيفها، انا عم ضر اصحاب الاجور ما عم يعني اسمه يفيدهم. بس عندي نقطة إضافية هون حول، أكيد أنا ما فيني حمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية الحماية الاجتماعية، لأنه هذا ملف أكبر بكتير من يعني وزارة، والوزارات والحكومات في سوريا كانت ولا زالت لا تحكم، ليست هي صاحبة القرار بالسياسة الاقتصادية الاجتماعية. ولكن كمان أنا بحق
0: كانت ولا زالت
1: مصحيح. هي بتحط اليوم سؤال أوكي.
3: طيب
1: سؤال، نحن اليوم ونحن قاعدين على هي الطاولة في شباب مثل الورد بسوريا عم يعملوا اضراب بمعمل زنوبيا وبمعمل بلقيس وبمعمل الحافظ وبعنا معمل شو اسمه مدار. طيب بالدول الرأسمالية المتوحشة دور وزارة العمل انه هي تدخل كوسيط اطفاء، اخي ما بدي هي تتحول لشو اسمه نقابة وتدافع عن العمال. اعلنوا لنا شو ساويتوا بهذا الملف؟ هل طلع بيان مثلا عن الوزاره؟ هل قالت شيء؟ المطالب شو اليوم اربع مطالب فقط لا غير، اجور اكثر. اليوم هلا نطلع نحن خمس اشخاص هون ب50,000 نشوف شو ممكن انه ناكل اليوم. العمال هنيك عم ياخذوا 50,000، بدهم اسعافات شو اسمه اوليه، بدهم طبيب مقيم عندهم. المطلب الرابع هو انه يتعاملوا باحترام، يحكوا معهم باحترام. فاليوم ما شفنا دور لوزارة الشؤون الاجتماعية عمل بهذا الكلام.
0: قبل ما اروح عند الدكتور الرغداء لحتى تجاوب على التساؤلات اللي اجت من الاستاذة هبة والاستاذ احمد، خلينا نشوف مع بعضنا التقرير اذا سمحت.
4: بعد ما سقط النظام بعتوا ورانا وقالوا لنا انه انتم ما لكم لازمي كنت تقعدوا بالبيت.
5: 800,000 شو بدها تشتغل؟ شو بدها تعمل؟ فاجباري تعطي راتب لانه اليوم الحكومة حكومة جباية. المتقاعدين كانت 800,000 800,000 اسأل الشارع إذا بتكفي كأسبوع واحد لأسرة متألفة من أربع أشخاص أنا راح أقبل بالراتب 800,000، وقالوا إنه راح يرفعونا إياه على 1,200,000 سقف الحد الأدنى. الحد الأدنى 1,200,000، أنا عندي طالب بكالوريا واحد، أنا بدي أسجله التجهيز مثلا للبكالوريا العلمي بدي أسجله مرحلة صيفية، بدهم 5,700,000. شو بدي أصرف أنا من هال800؟ شو بدي أصرف للبيت وشو بدي أعطي هالولد؟
6: بالنسبة للرواتب مو كل الشعب موظف، يعني عندك نسبة بالشعب 20% موظف، 80% الباقي ما تفرق معه. الرواتب إن زادت إن نقصت ما ما ما جاي شيء، لأنه أغلب مؤسسات الدولة أو حكومة اليوم تعطي رواتب يعتبروا هم الدولة. اليوم صارت شركة والموظف عندها يعني موظف بهالشركة، لأنه هو اللي عم يحصلها، هو اللي عم يجبيلها، هو اللي عم يدون لها، هو اللي عم يسجل لها، فإجباري تعطيه راتب لأنه اليوم الحكومة حكومة جباية.
7: أنا متقاعد بيقبض 840,000، والله ما عم يكفوا، وإن شاء الله الزيادة إذا تشملنا الشهر الجاي عم يقولوا، ونتأمل أنه يكون الراتب أحسن من هيك.
4: أنا كنت موظفة بالجمارك العامي، عم داوم كنت بالمطار مفروزي على المطار. بعد ما سقط النظام بعتوا ورانا وقالوا لنا أنه أنتوا ما لكم لازمي كنت تقعدوا بالبيت، حكونا بشكل شفهي، بعتولنا يعني أخبار مع قيل عن قال عن طريق مدراءنا عن طريق رفقاتنا انه انتم هلا صرتوا اجازي الى اجل غير مسمى. فقعدنا نحن بالبيت وكنا ما بنعرف شو مصيرنا. عم نستنى انه اليوم وبكره ممكن يفصلونا، ممكن يرجعونا، ممكن يوقفوا راتبنا. بعد فتره، بعد مرور سنه، تفاجئنا انه بيبعثوا ورانا وبيقولونا انه تعالوا انتم بدكم توقعوا تعهد انه لحن نفرزكم باي، يعني تكونوا تحت تصرف الاداره وانه تنفرزوا على اي جهه حكوميه ثانيه غير جهه الجمارك، واذا ما بتجوا بتعتبروا بحكم المستقيل. فحملنا حالنا ورحنا، واجوا كمان زملائنا وزميلاتنا من جميع المحافظات، اضطروا انهم يجوا لهون على دمشق ويروحوا ويوقعوا التعهد. وقعنا التعهد وقعدنا انتظرنا على اساس شو يفرزونا ضمن كل يعني موظف ضمن محافظته. بعد هلا سنه ونص تقريبا بنتفاجئ انه كل واحد انفرز على مكان يعني غير محافظته.
0: معقد القصص كثير. دكتوره رغده صعب بدك تجاوبي الاستاذه هبه والاستاذ احمد والساده اللي
3: طيب. انا بدي احكي نقطه اساسيه.

0: لها سلطه مثل ما كانت قبل. لا، هذا الكلام صحيح. نحن مثلا اليوم في عندنا سلطه وقادرين قادره كل وزاره انها تعمل برامجها الموجوده، وانها فعلا الوزير هو صاحب قرار وما حدا بيتدخل فيه. وانا هذا الكلام عم بحكيه من ضمن العمل اللي نحن موجودين فيه. نحن بامكاننا نطالع قراراتنا، وما في حدا والله بيجي بيقول لي هذا قرارك لا يمي او لازم استشير حدا فيه.
1: اخذتوا موازنه جيده للوزاره؟
0: طبعا اخذنا موازنه، كانت موازنه مثلا وزاره الشؤون الاجتماعيه ايام النظام 8 مليون دولار،
1: هلا
0: 80 مليون
1: بعد سنه من
0: طبعًا.
1: من 8 كانوا
0: طبعًا.
1: عم ناخذ
0: طبعا طبعا. وغير هيك نحن استراتيجيتنا اللي حاطينها اليوم لثلاث سنين هدول المصاري دوبهم يكفوا للشغل اللي بدنا نشتغله فيها للوزارة. وهي وزارة من الوزارات اللي هي تعتبر وزارة ربما يكون في وزارات ميزانيتها أعلى. فالموضوع أنه والله الوزارات اليوم ما عندها صلاحيات، لا عنده صلاحيات.
1: لا لا تطلع عليها،
0: وصلاحيات
1: عندي صلاحيات وعندي موازنة.
0: لا وصلاحيات كبيرة.
1: لحظة
0: هلأ أنا كمان في نقط كتير نحن اليوم عم نقولها. أنا اليوم لما قاعدة عم بنظر لمشاكل سوريا على أنها محلية غير متأثرة بالواقع الموجود وغير متأثرة بالنظام العالمي الموجود، هذا شيء غلط. يعني الصراحة أنا اليوم لما بدي أجي أحكي على العدالة الاجتماعية، اليوم مشاكل الظلم الاجتماعي، مو معنى أنا ما عم ببررها، يعني أولا حتى ما يقولوا أني عم ببررها، اليوم أنا في عندي نظام عالمي عم بيركز الثروات بيد فئة قليلة وليست فئة، والفئة الكبيرة هي الفئة الأفقر المفقرة. فاليوم مو سياسة الدولة هي الإفقار، هي سياسة دولية. يعني اليوم سوريا كبلد أساسا عم بيحاول يبني حاله، مو سهل إنه يكون منفصل عن هذا السيستم العالمي اللي موجود. هذا مو تبرير طبعا بالتأكيد، لأنه نحن اليوم شغلتنا إنه نعالج هاي الإشكاليات، ونحن عم نحاول نعالج هاي الإشكاليات. مشان هيك لما قلت لك مثلا مشكلة البيانات، أنا اليوم ما عندي بيانات بسوريا. شو المشكلة أنا اليوم مثلا لأعمل نظام حماية اجتماعية؟ شو الأساس اللي بدي أشتغل فيه؟ بأي دول نزاع ما بيندارو على البيانات، بيندارو على مؤشر يشمل الجميع. لأنه اليوم أنا مثلا بسوريا كل التقديرات لك 90% تحت خط الفقر، ففيك تحط مؤشر والله الأسرة اللي عندها طفل عمره 10 سنين مثلا، أو هاي داخل ضمن السيستم، فأنت هون شملت معظم الأسر اللي هي محتاجة للدعم الاجتماعي. فأنا اليوم في عندي حلول، وهي الحلول أنا فيني أعملها، مثل ما حكيت مثلا على أنه أنا عم بعمل استراتيجية توظيف، الناس ما حتحسن تستناني لأعملها، فلذلك أنا بدي أبدأ برنامج الأشغال العام اللي هو برامج صغيرة بتركز على موضوع التعافي الصغير. الاستثمارات الكبيرة اللي اليوم عم تيجي على سوريا واللي عم نعمل فيها مذكرات تفاهم، ربما لو تصير بده يستفيد فيها منها فئة قليلة أكثر ما أنه تستفيد فئة كثيرة. فشو بدي أعمل لهي الفئة الكبيرة؟ بدي أعمل لهي الفئة الكبيرة تدريبات، بدي أعمل لها مشاريع دعم، مشاريع صغيرة، بدي أعمل لها مشاريع تعافي، بدي أعمل لها ريادة أعمال، بدي أعمل كتير قصص لحتى أني آخر شيء هي البلد بدها تنبنى. هي البلد ما بتنبنى فقط أني والله أوظف إنسان بالحكومة. اليوم سوريا على فكرة اللي هي عدد سكانها 25 مليون، القطاع الحكومي فيها ما بيحتاج أكثر من 500,000. ما فيني أنا أوظف، يعني عندي
1: هلأ قديش عدد؟
0: هلأ عندي 1,200,000
1: في 700,000 فقط.
0: طبعاً
1: ما شاء الله الأرقام يلي لصالحكم موجودة عندكم، بس الأرقام اللي بدنا إياها المجتمع ما بنلاقيها.
0: لأنه هدول موجودين، هدول بياناتهم موجودة، هدول بياناتهم موجودة. برجع للمتقاعدين مثلا، التأمينات الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية اللي هي ضمانة وأمانة وأمان، كان بدي أقول أمانة المتقاعدين، تعرف أنه كانت منهوبة على أيام النظام.
1: أنا اليوم
0: بمعنى أنه من 2001 كانت عندها فائض استثماري واللي هي أموال المتقاعدين، بلعتها الحكومة، بلعتها الدولة على أيام النظام. اليوم عندك أنت مؤسسة التأمينات بحاجة دعم لتحسن تعطي رواتب المتقاعدين. فنحن اليوم شو عم نعمل؟ عم نعمل أنك أنت هي المؤسسة بدك تنفضها من أول وجديد، كإعادة هيكلة، كتحسين قانون،
1: القانون اللي هو محطوط سنة 1959.
0: طبعا 59
1: في قانون جديد هلا
0: واللي عم بيعاني. طبعا عم نحاول هلا المسودته عم نناقشها وما لها كافية، لأنه اليوم أنا في عندي تغيير ثقافي. اليوم في عبارة ردت أنه اليوم الحكومة حكومة جباية، الحقيقة الحكومات السابقة هي كانت حكومة جباية. اليوم الحكومة الجديدة هي عم تحاول تعمل ثقافة التشاركية مع الكل. يعني

0: صاحب العمل اللي كان ينظر للحكومة إنه والله هي بس جاية لتاخذ منه مصاري أتاوات، اليوم نحن عم نقول له لا تعال أنت في عليك مسؤولية مجتمعية بدك تشتغل معنا، فلذلك في تحفيزات. صح العمال اللي هن عم بيقول لي أنا بدي حقوقي مثل ما قال الأستاذ أحمد وهن حقهم، هذا هذول ما كان يرفع صوته
1: يعني، يعني صوته ما حدا يرد عليه.
0: يرفع لا مين قال لك موقفنا أنه نحن عم نشتغل. نحن اليوم هاي الإضرابات طبعا وزارة العمل بدها تدخل هي بيناتهم كتفاوض بين الطرفين، فهذا التفاوض طبعا طبعا طبعا بالتأكيد
2: اليوم ايه،
0: بس نحن اليوم قاعدين عم ناخذ هي الخطوات لحتى ندخل بيناتهم ونصلح. فالتأكيد هي القصص ما أنه والله فقط هي شعارات، في شيء على الأرض عم بيصير ينشغل، عم نغير فيه ثقافة كاملة.
3: أستاذة هبة، هلأ كنا فتحنا عم نحكي عن ملف المتقاعدين، والمجتمع المدني حاطط ملف المتقاعدين من ضمن هي ولا نسيان؟ مين مهتم المجتمع المدني اليوم بصراحة؟
4: هلأ أكيد حاطت الموضوع المتقاعدين من ضمن الفئات، لكن المجتمع المدني أول شغلة خلال السنوات الماضية كان عم يشتغل على إدارة الهشاشة، إدارة الموضوع، مو الحل. وهذا فرضته عليه أصلاً طبيعة المرحلة، يعني هو كان بمرحلة استجابة لمدة 14 سنة، فهو اللي كان بيقدر بيعمله إنه مثلاً هذا الشخص ما عنده راتب ممكن نعطيه منحة. هلأ بالانتقال لمرحلة التعافي المبكر، اليوم المجتمع المدني كان أكثر مرونة، وهي عودة لكلام الأستاذ أحمد، إنه مسؤولية المجتمع المدني هو يشتغل حماية اجتماعية، هو مو مسؤوليته لحاله، وهو ما بيشتغل بغياب الدولة، هو لازم يشتغل مع الدولة لما بيكون في هاي المشكلة، لأنه هو الأكثر مرونة للوصول للمجتمعات، هيك مفترض يكون. هل مرحلة الانتقال الحالية عم تشتغل على موضوع مثل ما تفضلت الدكتورة، كيف أنا هدول الأشخاص المتقاعدين حطهم ببرامج قد تكون برامج استشارية، قد تكون عمل مثلا يوم خلال الأسبوع، لأنه المشكلة الثانية الاجتماعية مو بس بالراتب للشخص المتقاعد، الشخص المتقاعد عم بحس بانعدام الثقة مع الدولة، أني أنا علاقتي مع منتج
3: الدول شو بتتعامل لخارج إذا ما بتتعامل مع المتقاعدين مثلا؟ في حلول؟
4: في طبعا في حلول، يعني إذا اليوم إذا نحن بنشوف مثلا ألمانيا ما بعد الحرب العالمية
0: ممكن متقاعد كبير السن
4: تماماً. لكن اليوم مثلاً من التجارب الملهمة هي البوسنة والهرسك، هي كتير بتشبهنا أنه دولة طلعت من حرب، طلعت منهكة، طلعت بمؤسسات فاسدة مترهلة. أول نقطة كانت أني أنا اليوم لا يمكن أني أعمل تعافي مبكر إذا ما استعدت الثقة بين الدولة وبين هذا المواطن. اعتبرت الشخص المتقاعد مو الكبير السن، الشخص المتقاعد هو حلقة أمان اجتماعية، انطلقوا من مفهوم أن الشخص المتقاعد هو حلقة أمان اجتماعية. شو يعني حلقة أمان اجتماعية؟ يعني أنا عندي هذا الشخص المتقاعد قد يكون عنده بنت متزوجة من شخص مختفي، قد يكون عنده ولد أصيب خلال الحرب أدى إلى بتر أطرافه، قد يكون عنده امتدادات كثيرة. فأنا بدل ما أروح أعمل 10 سياسات لعشر 10 فئات، أنا بكون عم بشتغل مع هذا الشخص المتقاعد على أنه فئة أمان. أول شيء بعوضه عن السنوات اللي انقطع فيها، ثانياً بعتبر راتبه هو جزء أساسي من موازنة الدولة لحتى هذا الشخص يقدر يصرف على هدول الأشخاص. النقطة الثانية هي الاستفادة من خبرات الأشخاص المتقاعدين. هلأ للأسف بمعظم الدول وخاصة بدولنا العربية شخص بس تقاعد خلاص ما علاقة إنتاجية أبداً، مكنة ما بتقدر تنتج، يلا يعطيك العافية. لكن اليوم شافوا، وهي على فكرة مؤشرات قياس يعني اللي حكت عنها الدكتورة رغدة كتير مهمة، شافوا إنه نحن لما استفدنا من خبرات المتقاعدين بموضوع الاستشارات وبموضوع العمل اللي هو العمل المرن مثلا يوم يومين أو نظام الساعات، شافوا أنه زادت إنتاجية القطاع الخاص بالذات، زادت الإنتاجية لأنه هدول الأشخاص عندهم الخبرة والأشخاص الثانيين عندهم التقانة، الأشخاص الجدد عندهم التقانة وبيعرفوا بالتكنولوجيا، زادت الإنتاجية بس درسوها بمؤشرات. ختاما بشكل سريع، اليوم المشكلة مو بس عدم وجود بيانات، المشكلة اليوم نحن ما عندنا خطة وطنية شاملة للحماية الاجتماعية. هي ما أنا مسؤولية المجتمع المدني لحال، هي ما أنا مسؤولية الوزارة لحال. يعني بدي أعطي مثال كثير سريع. هلا كنا عم نحكي أنا ودكتورة رغدة على موضوع المتسولين. أنا بعرف من يوم ما استلمت الوزيرة هند قبوات وهي عم تشتغل على ملف المتسولين. هلا ملف المتسولين نحن جبنا هذا الطفل حطيناه بمنعناه من الشارع وحطيناه ببيت وأمننا عليه. أول شيء تصدم بالقانون، القانون ما بيسمح لك إنه أنت هذا الطفل تخليه عندك أكثر
0: تحمي من أهله
4: أكثر من مدة معينة، وبيجوا أهله بيدفعوا فدية وبيطالعوا. النقطة الثانية هاي موضوع التسول صار شبكة اقتصادية كاملة، هاد صار اقتصاد حرب، هدول صاروا مجموعة من الشبكات بيديروها أشخاص، هذا اقتصاد. فأنت اليوم بدون وزارة الداخلية، أنت بدون وزارة العدل، أنت بدون وزارة الاقتصاد، ما فينك تحل هذا الملف.
3: في حدا عنده من الحضور سؤال لحد الهي؟ تفضل يا نس.
5: يسعد مساء الجميع، طالبي هديلة بفراج.
3: علي صوتك معي.
5: يسعد مساء الجميع، طالبة هديلة بفراج، أنا حابة أقدم سؤالي للأنسة هبة. هلق إذا تم فصل موظفين من عملهم بدون سبب، يعني بدون سبب مقنع، فشو الحقوق أو كيف مثلا ممكن أنه يقدر يحمي نفسه قانونيا؟
3: لا الأستاذ هبة بعدين نروح عند الأستاذ أحمد لأنه في عنده ردود كثيرة.
4: شكرا هديل على السؤال. حماية الحق بتبلش بداية من العقد، صيغة العقد بين هذا الشخص وبين الجهة اللي عم بيعمل معه. ثانيا وجوده بالتأمينات الاجتماعية، تسجيله بالتأمينات الاجتماعية. ثالثا وجود البرامج اللي حكت عنها الدكتورة رغدة، اللي هي برامج تشغيل بحال فصل. هلأ لقلك هو معي كتير شفافة وصريحة، ثلاث ارباع الموظفين اصلا احنا كان عنا موضوع قطاع العمل غير المنظم، يعني خاصة عمال المياومة والعمال اللي بيشتغلوا بالأعمال المنزلية وكتير من الأعمال الأخرى، هدول وحتى جزء من موظفي الدولة كانوا بعقود مؤقتة. فصيغة العقد ما بتحمي قانونيا. هلأ المطلوب مو بس انه نحنا ما نمنع، يعني مو بس انه نحنا نفصل هدول الاشخاص ونلاقي لهم حلول تانية، المفروض كمان نشتغل على قوانين، على قوانين جديدة تضمن لهذا الموظف حقه حتى ولو كان عقد مؤقت.
3: طيب استاذ
2: انا بس ارجع شوي لموضوع المتقاعدين عموما مثلهم مثل غيرهم من اصحاب الاجور بسوريا. برايي الحل الاساسي هو علاج مشكلة الأجر العادل تعريفه هو الأجر المربوط بالحد الأدنى لتكاليف المعيشة. اليوم ليس من المنطقي وفق هلأ مؤشرات تكاليف المعيشة، إحنا عنا بجريدة يعني قاسيوم منطلع كل 3 شهور مؤشر لتكاليف المعيشة، مو منطقي يكون عندي الحد الأدنى لمعيشة عائلة من 5 أفراد يكون 12 مثلا مليون، وأنا عندي الحد الأدنى للأجر هو 1,256,000.
3: الفرق يعني هي 10% عم بيعمل هيك
2: يا دوب، عرفت شو؟
3: و12 مليون منين جبتوا هالرقم؟ انتوا جماعه قاسيون دائما بتبالغوا بهالقصص.
2: ببساطه هي الفكره، هي اذا فيني اشرحها يعني هيك عجاله شوي. وقت اللي بنحكي الرقم الناس بتنصدم انه لا خيو انا بعيش بمليون، في حدا بيقول لك هيك؟ الفكره الفرق ما بين اول شيء تكاليف الغذاء. في ناس بتخربط اذا اكل رز كل يوم، واذا اكل مثلا خبز كتير بيعتبر حاله انه هو اكل شبع. المقصود ليس الشبع، المقصود انه كل انسان وسطيا المفروض ياخذ 2400 حريرة من مصادر غذائية متنوعة. هاي بسوريا نسبة اللي بيحصلوا عليها قليلة جدا جدا جدا.
3: قديش تقريبا؟
2: ما بعرف، شيء اقل من يعني 10%.
0: اكيد المسح الغذائي اللي عملته هيئة التخطيط، 84% من الشعب السوري عنده نقص، عنده عدم امان غذائي.
3: في 84% عم باخذ ارقام الاخيره.
0: نعم.
3: 84% من الشعب السوري.
0: نعم. نعم.
3: ليس لديه امن غذائي.
0: نعم ليس لديه امن غذائي بهذا يعني المفهوم.
2: فهذا فعليا مصيبه. المطلوب اليوم ربط الحد الادنى للاجور بتكاليف المعيشه، وربطه بشكل دوري، يعني كل 3 شهور بينقاس تكاليف المعيشة قديش، وبناء عليه يرتفع تلقائيا الحد الأدنى للأجر لحتى يقدر يغطي. هاد ليس مستحيل في حال حلينا وظيفتنا اللي هي أنه نروح نجيب الإيرادات من الأماكن اللي يمكن للدولة أنه تروح تجيبها مشان تنفق على الرعاية الاجتماعية وعلى الأجور.
3: بس أنت اللي عم تفترضه أنت أنه الأرقام اللي عم تقولها أنه لازم 2400 حريرة بمصادر متنوعة، أنت عم تحكي عن دول مستقرة، مش دولة طالعة من النزاع ومدمرة البنية التحتية
2: بجوع الناس؟
3: لا ما بجوع الناس، بس يعني بس يعني نكون منطقين واقعين.
2: طيب،
3: يعني
2: طيب أولاً فيني ارفع اذا عم نحكي على هي. اولا اذا انا عندي الموارد متاحه، ليش لحتى الناس ما تاكل وتشبع مثل ارقى الدول؟ عندي الموارد موجوده، شو اللي بيمنع شعبي يعيش بشكل كريم؟ لا يا سيدي لازم ياكل احسن من ارقى الدول.
3: اذا انت بتوقع انك تفرض ضرائب على القطاع الخاص، والقطاع الخاص اساسا القطاع الخاص مش راضي يشتغل لانه مفلس، لانه ما عنده حق الكهرباء، لانه مواده الاوليه عم تتم استيرادها، لانه العقوبات هلكت البلد. يعني انت بدك القطاع الخاص نروح نجيب منه ضرائب وهو عقوبات اساسا خانكته؟
2: بدي استشهد بدكتور اخر اللي هو الدكتور ابراهيم شو اسمه عادي، استاذ المحاسبه الضريبيه بجامعه دمشق بكليه الاقتصاد. بسوريا بالخمسينات كان ممكن يوصل معدل الضريبة على الأرباح ل 48%، ومع هيك كانت الاستثمارات بي يعني عزة. في في في طريقة بالحكي إنه إذا أنا رفعت الضرائب على القطاع الخاص فالقطاع الخاص ما بيجي. القطاع الخاص والمستثمرين الشرط الأساسي تبعهم هو الاستقرار السياسي والأمني، يقدروا يجوا يشتغلوا بشكل إنه هو يعني مرتاح لفكرة إنه في استقرار.
3: بس يا أستاذ أحمد، في عندك حل غير الجباية الضرائب؟
2: زيادة الإنتاج نفسه، إنه أنا أدعم الإنتاج. أول شيء السؤال المنطقي، ليش ما بدي أجيب الضرائب من أصحاب
3: الربح؟ كويس أنا ما عم بقول لا تجيب، عم بقول لك هي الدكتور ده عنده جواب.
2: أولاً فيني إني أخذ وقتي بالحكي على قصة الموارد تحديداً، بس
3: إنه بس مو كثير أوكي. يعني مو كثير.
2: الضرائب، مكافحة التهرب الضريبي، اثنين موضوع يعني إعادة إطلاق شو اسمه إنتاج بسوريا، ثلاثة أصول أزلام النظام السابق اللي لا تزال موجودة اليوم بسوريا، أربعة حسابات هدول الموجودة بالخارج واللي يمكن عن طريق الضغط السياسي استعادة جزء منها، ما بدي أقول يعني كله، خمسة أنه أنا روح إذا أنا بدي أعمل استثمارات عشان أنا أحفز الإنتاج ممكن روح لعقود بي أو تي بشروط عادلة، مو مثل ما بصير حاليا عقد بي أو تي 60
3: بي
2: أو
3: تي
2: سنة
3: يعني
2: بناء وتشغيل ونقل ملكية للدولة، عقد بي أو تي 60 سنة ب 15 مليون دولار
3: لمين هاي؟
2: شو اسمه؟ المدينة الرياضية بالجلاء، الفندق تبع المدينة الرياضية بالجلاء.
3: 15 مليون دولار لستين سنة؟
2: 15 مليون دولار لستين سنة.
3: متأكد من هالرقم يا سيدي؟
2: وفق المدير تبع المدينة الرياضية على وكالة سانة طالع حاكي، مو انه
3: قال عهدنا 15 سنة 15 مليون دولار؟
2: عقد 15 مليون لستين سنة.
0: دكتور زيدون فيني عقب دقيقة.
2: بالعادي عفوا بالعادي عقود البي او تي 15 سنة، يعني بس تكون مثلا 16 سنة بنبلش نحكي على
3: شيء. متأكد من هذا الرقم؟
0: قانونيا 25 سنة مو أكثر من هيك، البي او تي ما بتصير 60 سنة.
2: في استثمار ل 60 سنة
3: هي عم بقول لك انه اساسا بالقانون ما بيقدر هذا.
0: بالقانون ما بيقدر.
3: شو هبة؟
4: انا بس بدي احكي شغلة، نحن عم نتعامل
3: المنتج عم بيقول
4: يلا سريع
3: عم بيقول لي لا ما له دقيق الكلام،
4: نحن عم نتعامل مع الحالة وكأنه البلد ما عدت ب 15 سنة ثورة وحالة حرب ممنهجة دمرت البنية المجتمعية ودمرت البنية التحتية. أنا اليوم واحدة من الناس اللي عشت بهدول البيئتين اللي هي البيئة الخارجية عن سيطرة النظام، وهلأ مع بعد التحرير لما أنا عم طالب الناس يكون عندها حصص غذائية 100%، في ناس بالمخيمات ما عم بتلاقي تاكل خبز يوميا. فأنا يا بدي يكون عادلة بهي الموارد وزعها على الكل، يا أما أنا ما بفيني أشوف بعين دون عين. شغلة تانية، رأس المال جبان، يعني في قاعدة اقتصادية بتقولك رأس المال جبان. أنا اليوم عندي عقوبات بالبلد وما عم دافع على فكرة، يعني ما أنه عم دافع ليش ما عم بيصير هيك، أنا اليوم عندي عقوبات اقتصادية بالبلد لسه لهلأ ما راحت آثارها، رفعت العقوبات لكن ما شالت آثارها. شغلة تانية، وضع أمني مانو مستقر، وبنفس الوقت أنا بدي استثمارات بالبلد لحتى تنهض. ف يعني بدنا نطول بالنا شوي، مو معناتها أنه يدفع المواطن الثمن، بس شوي نشوفها من يعني من كل الزوايا، شوف القضية من كل الزوايا.
3: دكتور رغداء طبعاً، ورح أرجع للأستاذ الحضور.
0: طبعاً يعني أنا بأكد على اللي قالته الأستاذة هبة وبزيد كمان، أنه اليوم كلياتنا عنا هي المطالب المشروعة، ما بدي أقول لا، لكن كمان بدي أرجع أنا شوي بحكي فلسفة بتعرفني. اليوم أنا كإنسان سوري عندي هذا الحلم، انتصرت ثورتي وقاعد عم ببني بلدي، أنا بعرف إنه في تضحيات أنا دفعتها. الشعب السوري دفع 15 سنة تضحيات، مو أنا عم بقول له والله ضل نضحي إلى ما لا نهاية، لكن نحن عارفانين حجم الدمار وحجم المسؤولية اليوم اللي قدامنا. لما نكون قد حجم هي المسؤولية بنعرف تماما انه لا هي الحلول.
3: بس دكتورة
0: طبعا بالتأكيد الناس جوعانة، الناس جوعانة.
3: انا بدي خطة، يعني نعم انا بصبر نعم معك خطة. بس قل لي اصبر سنة خمسة شدوا الحزام ضغطوا حالكم سنة سنتين خمسة قديش
0: صح.
3: بس ما من دون ماشي بالعماء هيك ما بقى طيب. ما حد يوقف معنا.
0: اليوم نحن عم نحكي بعد سنة ونص من التحرير، ما في سنة ونص، اقل من سنة ونص من التحرير. سنة ونص من التحرير كثير من الوزارات اشتغلت شغل وسط هذا الدمار هو ما بيظهر. انت اليوم عندك كم دمار كبير لما تعمل شيء صغير ما عم يظهر، والشيء اللي بدك تبنيه بده وقت لحتى تلاقي له ثمار. ما بدي أقول للناس اصبروا إلى ما لا نهاية، لكن بدي أقول إنه هي البلد أمانتنا كلياتنا، وكلياتنا بدنا نشتغل فيها. اليوم أنا ماني حكومة وأنتوا شعب، ما واحد حكومة واحد

0: شعب. لا، نحن اليوم كلنا سوريين وسوريات، وهي البلد بلدنا وكلياتنا بدنا نشتغل فيها. مفاهيم الجباية اللي كانت معروفة وناس عم تستغل ناس، هي لازم تنتهي تماما. لازم اليوم نعرف كلياتنا انه نحن كلياتنا مسؤولين وكلياتنا بدنا نشتغل. اليوم انا في عندي فرصة، هي الفرصة لازم نستغلها. في ناس عم تسمعنا، في حكومة عم تسمعنا، في انا كمواطن حتى لو كنت مهمش ولا مخصى، في عندي امكانية اني اطلع اعتصم اتظاهر اتقاتل انا واحد تاني، ولكن بالنهاية صوتي بده يصل.
1: تذكري مسرحية صح النوم اللي بيقول انه الشعب له حق يحكي؟ نعم. والحكومة له حق ما تسمع.
0: صح.
1: طيب بغض النظر،
0: لا تسمع
1: كويس. أنا بتمنى هذا الكلام تسمع. بس أنا سؤالي واضح، هل هناك خطة؟
0: بالتأكيد.
1: وإذا كان هناك خطة لماذا لا تعلن كي يصبر المجتمع؟
0: ما في وزارة إلا أعلنت عن استراتيجيتها. الاستراتيجية هي خطة. أنا بالنهاية نحن اليوم أعلننا عن استراتيجيتنا
1: بس أنا سنوات. عندي انتقاد. أنا آسف،
0: الزراعة
1: عندي انتقاد
0: أعلنت
1: على أغلب
0: عن
1: أغلب الخطط.
0: الصحة
1: أنا
0: أعلنت
1: لم في أغلب الاستراتيجيات التي رأيتها لم أرى أرقاما واضحة
2: رقما واحد.
1: يعني حتى إذا بدك بمؤتمر القطاع الخاص اللي صار
0: ما بتلاقى،
1: كنت عم بعاني لحتى أحصل على رقم.
0: أعطيك
1: ما لا يمكن قياسه مثلا. لا تمكن
0: لا إدارته. لا لا لا، مين خبرك إنه ما لا يمكن قياسه؟ لكن بجوز مثلا استراتيجيتنا، أنا بدي أحكي لك إياها. استراتيجيتنا معروف كل رقم ومعروف بالنهاية كل مخرج. ما لنا حاطين شيء اعتباطي، ما لنا عم نقول والله بدنا نحب. طبعا منشورة وبدك بتفوت على موقع الوزارة في كود بتنزلها وبتقرأ اللي بدك إياه مع البرامج مع كل شيء، وعم يطلع أول بأول. وفي عنا اليوم مكتب لمتابعة هاي الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها مع كل مديرية من المديريات، وشو الانفاقات اللي بدها تطلع منها وشو المخرجات المتوقعة. وبالتالي هيكون في تقييم، عم بيكون تقييم كل 3 شهور لهذا الامر.
1: في حدا من الساده الحضور
2: بس بس لانه انا حكيت شيء حول قصه مدينه الهي يعني جلاء. ما انحكى انه بي او تي بس قال اخذوا استثمار، هو مدير مدينه، تم الاستثمار 15 مليون دولار ل60 سنه. فهي المعلومه صح، ولكن ما قال كلمه بي او تي بس مشان انه هلا
1: حكيت مع مدير عفوا المنتجين وشو قال لك؟ اوكي معك حق. هلا اتصلوا مدير، اتصلوا مع الجلاء قالوا سانا نقلت المعلومه خطا، وسيكون هناك مقابله اخرى مع مدير الجلاء لتوضيح هذا،
2: لانه هو طالع بفيديو مدير يعني المدير هو طالع بفيديو هو قال.
1: وبالتالي بنشكرك انك عم تقرا. ساده الحضور، مين في عنده سؤال؟ تفضل.
3: مساء الخير جميعا، انا بهاء قنطار.
1: بس تعلي صوتك.
3: مساء الخير جميعا، انا بهاء قنطار موظف. بالنسبه لكثره الفرق التطوعيه والمنظمات اللي عم تحكي بخطابات كراهيه وعداله انتقاليه وغيرها، لحد الان ما شفنا نتائج على الصعيد الاجتماعي. بس
1: راح اروح لعند هبه، الاستاذ هبه.
0: بس حط خطاب كراهيه مع عداله انتقاليه مضبوط؟
1: إيه ما مضبوط. بس معلش يعني انا فما شو القصه.
4: شكرا شكرا شكرا, شكرا بهاء، شكرا انك سالت هذا السؤال. اولا المجتمع المدني، شوف انا ما عم دافع عن المجتمع المدني، اكيد في تقصير، بس انت اليوم قد ايه عدد منظمات المجتمع المدني الحاليه الموجوده؟ 3800 وفق الاحصائيات عن الشؤون الاجتماعيه. كم مليون بني ادم سوري موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيحرضوا؟ عدد هائل، ملايين. هلأ الأثر اللي بتحدثه المنظمات أثر تراكمي مانو ملموس، ما بتقدر بيوم وليلة نقول خلص خطاب الكراهية. وأنت ما فينك تحكي عن حالة من الاستقرار وغياب خطاب الكراهية إذا ما في استقرار سياسي. يعني اليوم إذا المجتمع المدني بيضل بيشتغل 10 سنوات على السلم الأهلي وبناء السلام، إذا ما في إرادة سياسية بحل الخلاف بين الفرقاء، ما بيقدر المجتمع المدني أنه يوصل نتيجة. شو ممكن يعمل؟ ممكن أنه هذا الخطاب ما يتحول إلى عنف على الأرض، هذا الممكن يعمله المجتمع المدني. لكن نأمل بالأيام القادمة أنه الشراكة بين المجتمع المدني والدولة، وأنا هي عن جد بدي أحكيها بشكل حيادي مطلق، يعني أنا لأول مرة بحس أنه كانت بالنسبة لي دائما كمجتمع مدني الدولة تهمة. أنا لا، بعيدة عن الدولة، أنا مجتمع مدني. أنا لأول مرة بحس أنه أنا فيني يكون عندي شراكة مع الدولة. أنا كمجتمع مدني عندي شراكة مع الدولة، لأنه أنا ما فيني أشتغل لحالي بدون إطار سياسي، أنا ما فيني أشتغل بدون مساعدتهم، وهن ما فيهم يشتغلوا بدوني. فنأمل بيوم من الأيام أنه يتوقف هذا خطاب الكراهية. وأنا بالنسبة لي أتمنى أنه ميتا، مع أني أنا يعني اللي تواصل معهم، أنا أتمنى ميتا توقف الفيسبوك عن السوريين سنة، لأنه اليوم 3/4 المشاكل من مواقع التواصل الاجتماعي.
1: يا ريت. هو أنا أحد حلول الخطاب الكراهية السوريين نسكر الإنترنت.

0: قطع الانترنت
1: انه يعني الله بيعلم. دكتور غدا كان بيتعرق شيء على الكلام اللي
0: لا هلا هو مثل ما قلت انه نربط العداله الانتقاليه مع
1: خطاب الكراهيه.
0: خطاب الكراهيه هذا امر انا
1: بس
0: بعتبر
1: بس انتم في عندكم سياسات او عندكم خطط للحد من خطاب الكراهيه لانه يعني
0: اكبر اكثر خطط بتحطها لحتى تنهي خطاب الكراهيه يخلي الناس تشتغل مع بعضها. اليوم لما تخلي الناس تشتغل مع بعض
1: هذا كلام نظري.
0: لا لا لا مو نظري. اقول لك ليش مو نظري. نحن اليوم في عندنا وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل في عندي مراكز ريفيه او مراكز مجتمعيه موجوده بكل سوريا. هي المراكز المجتمعيه ما تستهدف فئات وحده، هي موجوده بكل المحافظات. في عندي 220 مركز. هذول انت لما عم تيجي تعمل مشاريع وتجيب الناس اللي هي من فئات متعدده ومن مكونات متعدده تقعدهم مع بعض وتشغلهم مع بعض، هذول عم تخليهم يحكوا مع بعض. نحن اليوم كسوريين هلا قبل شوي كنا عم نقول كلياته عم يشعر بالمظلوميه وما عن حق الناس، لكن الناس لما بدها تسمع بعض وتحكي بعضها هون انت بامكانك تنزل خطاب الكراهيه لادنى الحدود. فلذلك هذا هي احد الحلول. الحلول الثانيه هي الحوار، هي الحوارات. ومنظمات المجتمع المدني لها دور كبير بانها تنظم مثل هي مواضيع الحوارات. وانا بعرف اليوم كثير من منظمات المجتمع المدني حامله هذا الهم، عم تندار على كل المحافظات لتعمل هي الحوارات وتفتح كل الملفات وتخلي الناس تسمع بعضها وتخلي الناس تحكي بعضها. وبالاضافه لشيء اساسي كثير، مش عم تقولوا لي قانون وما قانون، نحن بحاجه لقانون لتجريم خطاب الكراهيه. هذا نعم. هذا كثير مهم لحتى
1: كتبتوا نص ولا لسه؟
0: في مشروع
1: في مشروع.
0: نعم
1: دكتور رضا.
0: نعم.
1: سؤال شخصي.
0: نعم.
1: ندمتي على الوظيفة؟
0: شوف أنا ما بندم، أنا بالنهاية إنسانة سورية.
1: يعني لما الواحد بيشوف كل هالأعباء هاي شوف. قدام ما حسيت بندم؟
0: أكتر شيء ما في أكتر من اللي بيجي بيقول لي شو بدك بوجعة الرأس؟ هاي بلدنا، إذا أنا ما وجعت راسي مين بدي وجع راسه؟
1: طيب سؤال أخير إلك، شو هي الفئة اللي برأيك الاستثمار فيها اليوم بيحقق التعافي الاقتصادي؟
2: الكل. بس بدي يعني اعقب على شيء، انه اليوم الاخطر في سوريا انه لا يمكن بناء يعني خلينا نقول استقرار اجتماعي ما لم يكون هناك حمايه اجتماعيه. اليوم انا اذا دولتي ما بتحميني عندي خيارين، يا بدي اروح للانتماءات ما قبل الدوله الوطنيه، بدي اروح لشيخ العشيره تبعي وشيخ الطائفه تبعي وهذا بيكون خطوه اساسيه بتفتيت اسم سوريا نفسها، او بدي اروح اخذ حقي بايدي مثل ما عم نشوف في قصة الإضرابات اللي في إلى جانب إيجابي اللي هي إنه الناس عم تبادر، وفي إلى جانب قد يكون سلبي إنه لا إنه إذا لم نحسن الإصغاء لها والتعامل معها قد تكون احتمال
1: وعدت إنهم راح يتدخلوا فورا هلا
2: احتمال تروح لانفجار يعني اجتماعي. بس كان بدي أحكي إنه يعني الأولوية الأولى هي اليوم إذا بدنا نحل كل هذا الكلام إنه السوريين يقعدوا مع بعض ويحددوا شكل الاقتصاد والنموذج الاقتصادي القادم عن طريق مؤتمر وطني عام شامل وكامل الصلاحيات. شكرا.
1: نتمنى إنه يصير هذا مؤتمر الحوار. بس خليني أروح على أعطيكم نتيجة الاستبيان على اليوتيوب. النسب الفئة الأكثر عرضة للتهميش في سوريا اليوم على اليوتيوب المفصول عن العمل 28%، المتقاعدون 16%، النازحون وسكان مخيمات 47%، ومتوقع انه هي الفئه الالهي ذوو الاعاقه 9%. في حين على الواتساب عدد الاصوات كان كبير جدا بحدود 11 او 12 الف صوت على الواتساب. النازحون وسكان مخيمات حصلوا من اصل 12 الف صوت تقريبا على حوالي 4954 صوت. المفصولون عن العمل 2023، المتقاعدون 1988، وذوو الاعاقه 1818 بنسب عمليا مقاربة جدا لليوتيوب. وكلها تقول انه يعني اذا وضعنا جانبا انه فعلا الفئة الاساسية هي سكان المخيمات، هناك شعور بان هناك فئات هشة عديدة ذو الى اخره. وما يعني بعرف شو بدي اقول لكم. شكرا كثير لكم، الله يعينكم جميعا، مجتمع مدني وباحثين وحكومة. قدامنا قدامنا قدامنا
0: شغل
1: كثير وسنوات صعبة. بدي اشكر الحضور كثير كثير. وقبل ما نختم تعالوا نحكي كلمتين على رواق. باخر المطاف مثل ما قال بكل القاعدة، الدولة ما بتنقاس بس بحجم موازنتها او بقوة مؤسساتها ولا بعنفوانها على قصة السيادة. دولة بتنقاس كمان ويمكن اكثر واهم بطريقة تعاملها مع اضعف مواطنيها ومواطناتها واكثرهم حاجة للحماية. الدولة بتنقاس بقديش بتحمي كبار السن وتصون كرامتهم.

قديش بتحفظ هيبة المتقاعد اللي خدم بلده عشرات سنين وعم يستنى اليوم راتب يحفظ له كرامته وكبرته. قوة الدولة بالمواطنة، وبمواطن ما بيخاف ينفصل من شغله لأنه اتجاهه السياسي هيك أو هيك أو طائفته هيك أو هيك. الدولة دولة كل المواطنين من دون استثناء، دولة الموظف اللي انفصل بسبب الثورة ودولة الموظف اللي ما انفصل. وكنا بنعرف انه هو ما كان مسؤول عن سياسات النظام البائد ولا شريك بفساده. والدولة دولة ذوي الإعاقة اللي دفعتهم الحرب ليعيشوا تحديات يومية رهيبة، ودولة الفقراء اللي عم يستنوا فرصة حقيقية لحياة كريمة ويبطلوا فقراء. الدولة دولة العاصمة أكيد، بس كمان دولة شمال شرق دير ورقة وحسكة وريف حلب. الدولة دولة المدن ودولة الريف، كل الريف. نعم الدولة مسؤولة عن الحماية الاجتماعية لكل المجتمع دون استثناء، وعن توفير الحد الأدنى من الأمان والكرامة والعدالة لمواطنيها مين ما كانوا وشو ما كان انتمائهم. بس كمان الدولة لحالها مثل ما قالت الأستاذ هبة والأستاذ أحمد والدكتورة، ما بتقدر تشيل المجتمع كله على كتافها بوظائف حكومية. خلصنا، راح الزمن تبع الدولة بتوظف الكل. في اقتصاد بده ينهض، والدولة مش بس قطاع عام رغم أهميته القصوى واللي ما بصير ولا تحت أي ظرف نضغطه ويصير نعتبره المشغل الأساسي بالبلد، لكن كل أسرة بالبلد وخاصة بالريف هي وحدة إنتاجية حقيقية. إذا نوينا عن جد ننهض بالبلد، راح الزمن اللي بتوظف الدولة فيه كل الناس. ومثل ما المواطن للمواطن حقوق، عليه أيضا مسؤوليات، ومن واجبه يدور على فرصة جديدة، ومن واجبه يطور مهاراته، ومن واجبه يبادر، ومن واجبه يشارك بعدد بناء حياته واقتصاده وبلده. مو يستنى الدولة وحدها لتكون الحل لكل شيء، على إنها المسؤول الأول دون أدنى شك. بل الدولة الناجحة مو بتنقاس بحكومات قوية، بل بمواطنين ومواطنات فاعلين ومبادرين. كان واحد من كوارث الماضي إنه تعودنا نشوف الدولة باعتبارها رب العمل الأول والممول الأول والمسؤول الأول عن كل تفاصيل الحياة. أما التحدي اليوم فهو إنه نبني علاقة جديدة، دولة بتحمي وبتنصف وبتفتح الفرص، وكمان مواطن مبادر وبيعمل وبيساهم ببناء المستقبل. لأنه سوريا ما رح تنهض بالقرار الحكومي وحده، ولا رح تنهض بمبادرات أهلها بس. سوريا بدها اثنين معا، ومرة ثانية يا دولة بتمشي بمواطن وحكومة، يا أما ما في دولة أصلا. تصبحوا على خير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
0: ملف

0: فالنفط كان محصور بأيدي قليلة جدا. بالمناسبة شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
2: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. وزارة الخارجية تعلن أنها تحقق في تسريب وثائق منسوبة إليها وتحذر من مواد محرفة. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالضرب على شابين في مزرعة صيدا الحانوت خلال توغله بالمنطقة ويستمر في انتهاكاته اليومية بالجنوب السوري. مقتل شخصين وإحراق للمنازل في قرية المليحة الشرقية بدرعا نتيجة لخلاف عائلي، والجهات المعنية تنتشر لضبط الأوضاع وإخماد الحرائق. الرئيس الأمريكي يعلن أن جيشه سيقوم بضرب إيران اليوم، وأن طهران ستكون غير حكيمة إذا تحدت واشنطن أكثر من ذلك.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة سانا أن الوزارة تعمل حاليا مع الإدارات التقنية والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه. وأشارت أيضا إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها وتحريفها رقميا، ما قد يؤدي في النهاية إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع. وأكدت الوزارة أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبادة منصور مراسلنا من دمشق. عبادة، آخر التطورات حول الموضوع؟
1: بالفعل يعني إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية قالت بأن هناك مجموعة من المراسلات الخاصة بها تم تسريبها، بأنها تعمل

0: يعني حقيقة من خلال فريق خاص بها للتحقيق والوصول إلى الأشخاص المتورطين بتسريب هذه المراسلات والوثائق. يعني هناك حديث بأن فريق التحقيق بدأ بالعمل بشكل مباشر، وبأنه يتابع يعني مجريات التحقيق، وبأنه سيتوصل يعني خلال وقت قريب للأشخاص الذين قاموا بتسريب هذه المراسلات الخاصة بوزارة الخارجية للجمهورية العربية السورية. فريق التحقيق قال بأن هذه المراسلات والصور التي خرجت أيضا تم التلاعب فيها حقيقة، وبأنها يعني في حال وصلت للأشخاص فإنها هي حاليا يعني أو الصور المشهورة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي هي صور غير دقيقة لهذه المراسلات تم التلاعب بها يعني إحداث الضرر حقيقة بشكل أو بآخر بمراسلات الجمهورية العربية السورية وتحديدا بالمكاتب القنصلية التابعة لوزارة الخارجية. فريق التحقيق قال بأنه يعني سيعمل من خلال يعني أدوات التحقيق لديه للتوصل إلى الأشخاص الذين قاموا بتسريب هذه الوثائق، وكيف يعني تمت هذه العملية من خلال إجراءات فحص بدأ فيها بشكل مباشر منذ اليوم. ويعني أيضا تحدث حقيقة يعني إدارة الإعلام والاتصال التابعة لوزارة الخارجية السورية تحدثت بأن وزارة الخارجية هي من تقوم بنشر يعني المعلومات الدقيقة، وبأن الأشخاص في حال أرادوا الوصول للمعلومات الدقيقة عليهم انتقاء هذه المعلومات واختيارها فقط والوصول إليها من خلال المعرفات الرسمية. ويعني جميع المعلومات التي يتم نشرها حقيقة هي معلومات غير دقيقة.
1: نوع
0: يعمل أيضا
1: المعلومات،
0: الفريق التحقق حقيقة على متابعة،
1: نعم عبادة، نوع المعلومات
0: طبعا يعني هي
1: المسربة أو
0: معلومات،
1: المنشورة.
0: هي مراسلات، يعني هي مراسلات حقيقة يعني المكاتب القنصلية التابعة لوزارة الخارجية السورية، وهناك أيضا بعض المراسلات الخاصة ب يعني مكاتب وزارة الخارجية لمجموعة من الدول ومجموعة من الشخصيات لمجموعة من الملفات حقيقة الخاصة بعمل الوزارة خلال الفترة الماضية. هناك حقيقة بعض الملفات مهمة، وبعض الملفات هي عبارة عن رسائل فقط يعني توجيه بعض الأمور الرئيسية خلال الفترة الماضية. حقيقة كان هناك توجيهات واسعة للمكاتب القنصلية في الجمهورية العربية السورية، كان هناك تحديث لعملها وافتتاح مجموعة كبيرة من القنصليات. حديث فريق التحقيق قال بأن هناك بعض المتورطين الذين عملوا حقيقة على تسريب هذه المراسلات بهدف يعني إحداث ضرر ب يعني عمل المكاتب، لكن فريق التحقيق يقول بأنه يعمل على متابعة هذه الصور والمراسلات التي تم تسريبها، وسيعمل أيضا على حذفها بشكل كامل، ويعني وأن يكون هناك خلال الفترة القريبة حقيقة الوصول للأشخاص الذين قاموا بهذه العمليات التي يعني من شأنها إحداث الضرر بعمل المكاتب إن كان في يعني الجمهورية العربية السورية أو المكاتب القنصلية التابعة لها في باقي دول العالم.
1: نعم عبادة منصور مراسلنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. كشف مصدر أمني مطلع لتلفزيون سوريا عن تسريح قوات سوريا الديمقراطية لعشرات العناصر من فلول النظام المخلوع داخل صفوفها على دفعات خلال الشهرين الماضيين. وأوضح المصدر أن عمليات التسريح شملت عناصر من تشكيلات عسكرية وأمنية مختلفة بعد تعذر إدراجهم ضمن خطط دمج القوات في مؤسسات الدولة السورية. وأضاف المصدر أن عددا من المسرحين اتجهوا إلى العمل في القطاع الخاص بمحافظة الحسكة عقب إيقاف رواتبهم وإنهاء خدمتهم العسكرية. وأشار أيضا إلى أن قرار التسريح جاء على خلفية رفض الحكومة السورية دمج عناصر وضباط سابقين من جيش نظام الأسد المخلوع ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن أكثر من 300 عنصر من فلول النظام المخلوع ممن قاتلوا ضمن قسد ما يزالون في سجون الحكومة. كما أكدت المصادر أنه لم يتم الإفراج عنهم ضمن الاتفاق الأخير بين الحكومة وقسد. وأوضح المصدر أن الحكومة أكدت لقسد أنها ستتعامل مع عناصر فلول جيش نظام الأسد وفق القانون، وأنهم سيخضعون للمحاكمات وسيحدد مصيرهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. كما أكد عدد من عناصر قسد لموقع تلفزيون سوريا مشاركة العشرات من عناصر فلول النظام المخلوع ضمن قوات قسد التي انتشرت في مناطق دير حافر والطبقة والرقة

0: وأن كثيرا منهم أسروا مع تقدم قوات الجيش السوري مطلع العام الجاري. للنقاش ينضم إلينا الآن السيد شروان إبراهيم الكاتب الصحفي من ألمانيا. سيد شروان مرحبا بكم، ما الأسباب التي قد تدفع قصد لتسريح العشرات ممن قاتلوا في صفوفها التابعين للنظام المخلوع؟
1: تحياتي لك ولجميع المشاهدين. عزيزي، بخصوص أن عناصر أو ضباط أو مقاتلين جنود من فلول النظام قد انضموا إلى قسد، هذه الرواية كانت موجودة منذ أكثر من سنة، منذ بداية الاتهامات بين الطرفين، وأنا أقصد الحكومة السورية وكذلك قسد. هذا أولا. النقطة الثانية، حتى الآن لم توضح الحكومة، على الأقل تقدم مثلا على سبيل المثال الحصر قائمة بأسماء 10 ضباط كما يقول البعض من تلك المصادر، 10 أسماء، أن هؤلاء موجودين أو متحصنين أو تحت حماية قسد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هناك العشرات وليس 3000 كما تقول هذه المصادر التي لا تكشف عن اسمها. هناك من جنود جيش النظام، يعني نحن نعلم حتى يوم سقوط النظام في دمشق كان هناك جيش يتبع لهذه الحكومة، أغلبهم مجندين وضباط، وطبعا قررت السلطة الجديدة تسريح كامل عناصر الجيش. بعض هؤلاء العناصر كانوا موجودين في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وهناك بعض من أبناء الساحل بتعبير أدق من أبناء الطائفة العلوية، سواء كعناصر أمنيين أو كموظفين. على سبيل المثال في منطقة الرميلان النفطية فيها موظفين من كل الجغرافيا السورية، وموضوع الساحل وحتى من الطائفة العلوية كانوا موجودين بكثرة في منطقة الرميلان النفطية. هؤلاء بعد سقوط نظام الأسد استقروا في تلك المناطق. الذين كانوا يحملون السلاح يعني بشكل أو بآخر في مناطق التماس ومنها مسكنة ودير حافر، تم استقبال عدد منهم في بعض الصفقات الفردية أو الجماعية، ولكن ليس بتلك الدرجة أن قطعات من جيش النظام قد انضمت، خاصة أن جيش النظام أساسا لم يكن يمتلك تلك الإيديولوجية التي تخوله للركود وراء قرارات القادة، وجميعنا نعلم أنه كان جيش إلزامي ولم يكن يعني جيش من المتطوعين. حتى كل هؤلاء الجنود يقومون باتباع قرارات ضباطهم وينضمون إلى قوة أخرى. كان هناك بعض العشرات كما قلت يعني من جنود النظام الذين خشوا من عودتهم إلى مناطقهم وانضموا إلى قوات قسد في بعض مناطق التماس وليس في كل المناطق. والنقطة الثانية، كما قلت، أبناء الطائفة العلوية بعد أحداث آذار السنة الفائتة والذين كانوا مقيمين في مناطق سيطرة قسد أيضا يعني وجدوا من تلك الإدارة أو من تلك القوات ملاذا لهم، على اعتبار أن أقرانهم في المناطق الأخرى كانوا وما زالوا يقولون أنهم يتعرضون للانتهاكات بسبب الأحداث التي جرت في آذار، ليس الفات يعني أحداث آذار في الساحل السوري المعروفة. لذلك هذا ما كان يتم الحديث عنه. أما بخصوص أن هناك عشرات الضباط وقيادات الحرس الجمهوري قد اختبوا هناك، حتى هذه اللحظة عزيزي لم تقدم الحكومة في دمشق قائمة كما قلت ب10 أشخاص على الأقل أن فلان فلان فلان متحصنون هناك. كانت هناك أيضا أقاويل تنتشر أيضا تحت اسم مصدر أمني، وحتى هنا أشخاص مسؤولين يسربون لوسائل إعلامية مرموقة حتى، أن ماهر الأسد أو عدة ضباط الصف الأول قد فروا إلى مناطق قسد أو إلى كردستان العراق أو حتى إلى جبال قنديل ومن ثم فروا إلى إيران، في حين أننا رأينا قبل فترة كيف أن روسيا أهدت طائرة لسوريا، تلك الطائرة التي فر بها ماهر الأسد. طيب إذا ماهر الأسد فر بهذه الطائرة، لماذا سيذهب إلى مناطق قسد وإلى كردستان العراق وإلى جبال قنديل وكل هذه الأمور؟ لذلك الموضوع ليس بهذه الدرجة أن هناك قطعات من جيش النظام أو فلول النظام السابق قد انضمت إلى قسد. كما قلت هناك بعض الحالات التي انضمت ولا أعتقد طيب. أنها تتجاوز حتى المئات في هذه اللحظة. بموجب الاتصالات بإمكانكم أيضا يعني إجراء هكذا تحقيق مع الجهات المعنية كجهة صحفية، أقول يعني مع وزارة الدفاع لكي يعني تصارح بهذا الموضوع. تفضل عزيزي.
0: طيب يعني برأيكم سيد شروان، هؤلاء الذين تم تسريحهم عدم وجودهم تحت مظلة، ما ألات ذلك؟
1: عزيزي يعني مع احترامي طبعا موقع تلفزيون سوري هو الذي أشار أن هناك مصدر قد قال، لا يعني أن كلام المصدر يعني صحيح لهذه الدرجة، هذا أولا. ثانيا حينما تجري الاتفاق

0: اتفاقيات بين قسد والحكومة السورية يتم أو تتم المطالبة بالإفراج عن أسرى الطرفين. ليس هناك أي حديث لا علني ولا في التصريحات الجانبية لمسؤولي الطرفين وليس لطرف واحد أن هناك من كانوا محسوبين على النظام ولن يتم الإفراج عنهم أو أن القوات السورية اعتقلتهم في تلك الفترة. ليست هناك أي مطالبات من جانب قسد أو أنها قد تطالب بضباط كما يقال أو بهذا الموضوع. الذين هم مقاتلون مع قسد بغض النظر عن خلفياتهم السابقة، هم مقاتلون تابعون لقسد وقيادة قسد تتحمل مسؤولية الإفراج عنهم، سواء كانوا من بضع العشرات الذين كانوا جنودا، فقط جنودا في الخدمة الإلزامية، وربما حتى تعرضوا لضغوطات أو خشية على أنفسهم انضموا لأي قوة عسكرية قريبة منهم. حتى يعني حينما وصلت قوات ردع العدوان، هناك بعض القطاعات التي كانت مستعدة أن تعلن ولائها لها، أو حتى بعض الفصائل الأخرى من المعارضة السورية السابقة من الثورة السورية التي أعلنت الولاء بالرغم من اقتتالها، وليس خلافها، من اقتتالها السابق مع هيئة تحرير الشام التي وصلت إلى دمشق. هذه المواضيع التي حدثت في تلك الفترة، وكما قلت العدد يعني لا يتجاوز المئات وفي مناطق التماس، وليس لهذه الدرجة كما تروج تلك المصادر. الحقيقة
1: في
0: تمتلكها
1: النهاية
0: وزارة
1: هؤلاء
0: الدفاع في
1: العشرات أو
0: الحكومة
1: المئات
0: السورية.
1: سيد شروان، ما مصيرهم من وجهة نظركم؟ يعني عدم وجودهم تحت مظلة، ألا يخشى انضمامهم إلى جهات أخرى؟
0: لم نحصل على معلومات مؤكدة كصحفي، أنا أقول يعني على أن هناك هؤلاء المئات كلهم أو جميعهم أو أغلبهم قد تم أسرهم في تلك المناطق. نحن فقط أسرى لتلك التسريبات التي تحدث. هذا الجواب الصريح أو المعلومات الحقيقية تمتلكها فقط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، كونهم هم من يمتلكون سجل الأسرى والمعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل الطرفين في المعارك المؤسفة التي جرت في يناير الفائت. لذلك كل عدا التصريحات الرسمية تبقى هذه الكلمات مجرد يعني تسريبات تحدث، لا يعني أنها بالفعل حقيقية. متى ما ظهر مسؤول، والآن هناك اتفاق بين الطرفين وليس صراع كما كانت الطرفان يعني يتقاذفان التصريحات المضادة ضد بعضهم البعض، لا، الآن هناك عملية دمج، وحتى سيبدو أن الجميع سمع أن توجه اللواء القامشلي أو قامشلو التابع لقسد والمنضم للجيش السوري إلى النبك في ريف دمشق. لذلك التصريح الذي سيصدر من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية معتبرة، هذا التصريح هو الحقيقة. ما تبقى يبقى في إطار يعني
1: وصلت
0: أهداف أو أنباء أخرى يعني لا
1: وصلت
0: يمكن
1: فكرتك.
0: التعويل أو البناء عليها.
1: شكرا جزيلا لكم سيد شروان إبراهيم الكاتب الصحفي، كنتم معنا من ألمانيا. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا أن موسكو تجري مباحثات موسعة مع الحكومة السورية بشأن طبيعة الوجود العسكري الروسي، بما في ذلك إعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الموجودة في البلاد.
2: يتأرجح التموضع الروسي في سوريا بين خياري البقاء والانسحاب من دون معالم واضحة تحسم بين المشهدين. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كشفت عن مباحثات تجريها بلادها مع الحكومة السورية لإعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الروسية هناك، وحول التقارير التي تحدثت عن خطط لإنشاء مركز لوجستي في طرطوس لتوزيع البضائع المستوردة من روسيا إلى مختلف أنحاء سوريا. قالت زاخاروفا إن التعاون الروسي السوري يتطور بشكل نشط للغاية. هذه التصريحات التي تكشف إعادة تموضع ممكنة للتواجد العسكري الروسي في سوريا سبقها تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية أن سفينة الشحن الروسية سبارتا نفذت عملية إعادة إمداد لقاعدة جوية روسية قرب مطار حميميم في اللاذقية. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الجوية الروسية في حميميم، مشيرين إلى أن العملية تعد أول مهمة إعادة إمداد من هذا النوع منذ سقوط نظام الأسد. وتأتي التصريحات الدبلوماسية الروسية بعد موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الفائت على حزمة تعديلات مرتبطة بموازنة وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، من ضمنها تعديلات تتعلق

0: علقوا بالوجود العسكري هناك أو العمل على تأمين انسحاب القوات الروسية من قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، مما يشير إلى أن السياسة الأمريكية واضحة في توجهاتها ضد النفوذ الروسي في سوريا. إن التصريحات الدبلوماسية الروسية وما كشفه تقرير صحيفة وول ستريت جورنال فتح الباب على مصراعيه أمام جدل حول مدى إمكانية عودة النفوذ الروسي إلى سوريا وما يحمله في طياته من تساؤلات جوهرية تعيد إلى الأذهان ملف التدخل العسكري الروسي إبان عهد نظام الأسد المخلوع، وتستحضر الدور المحوري الذي لعبته موسكو آنذاك، مما يفتح باب التساؤلات أيضاً حول ما تفكر به الدولة السورية الوليدة أمام قطبي العالم وتصارعهما.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي تصعيد في المنطقة سينعكس سلباً على سوريا، مؤكداً أن السوريين بدأوا أخيراً يلمسون طريق السلام بعد سنوات من الحرب. أشار غوتيريش إلى أن نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد يتطلب الشمول وسيادة القانون والعدالة الانتقالية والحوار، إضافة إلى إعادة الإعمار. وشدد المسؤول الأممي على أهمية دعم دور الأمم المتحدة واحترام سيادة سوريا، محذرا من أن استخدام القوة أو التوسع في عدم الاستقرار قد يعرض التقدم للخطر. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً يزيل اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب الأمريكية. وجاء القرار الأمريكي على لسان وزير الخارجية مارك روبيو الذي أعلن إزالة سوريا من القائمة التي كانت تشمل دول كوبا وإيران وكوريا الشمالية. وجاء القرار بعد استكمال المراجعة القانونية التي استمرت 6 أشهر للتحقق من عدم دعم دمشق للإرهاب الدولي. أفادت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي بأن بلادها تعترف بتوجه سوريا لفترة جديدة من تاريخها والاندماج في المجتمع الدولي ومكافحة الإرهاب والمخدرات والقضاء على وجود الأسلحة الكيميائية، مؤكدة التزام واشنطن في دعم السلام الدائم بها. ومن جهته أشار مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن بوجود تقدم مهم نحو إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، معبرا عن قلق لندن إزاء التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا والتي تقوض هذا التقدم بحسب قوله. وفي السياق أيضا دعا مندوب روسيا إسرائيل لاحترام السيادة الإقليمية بما في ذلك أحكام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 مع سوريا والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فيما أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن أن الجولان أرض معترف بها على أنها سورية محتلة، ولفت إلى ضرورة انسحاب إسرائيل منها بأقرب وقت ممكن. أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أشرف حربي أن القاهرة تعمل على تنحية أي أزمات جانبا وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها بما يدعم انخراط دمشق الكامل في محيطها العربي. أوضح حربي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما في ملف الطاقة تسير بشكل جيد وتسهم في تخفيف أي إشكاليات عالقة. وأشار المسؤول المصري إلى أن قضية تعيين سفير سوري لدى القاهرة لا تشكل عائقا جوهريا أمام الروابط التاريخية بين البلدين، مشددا في الوقت ذاته على تمسك القاهرة بمبادئ رئيسية تضمن عدم حدوث أي توترات في علاقاتها مع الجيران والأشقاء العرب. أعلن نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا حي التضامن بهدف ملاحقة المتورطين في الجرائم وعلى رأسهم أمجد يوسف المتهم الرئيسي بالمجزرة. وقال سلامة في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن اللجنة ستقوم بجمع الأدلة الجنائية وإعداد الملفات القانونية لملاحقة المتهمين.

وتقديم دعم قانوني مجاني للمتضررين، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات القضائية لفتح تحقيقات رسمية، موضحا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤوليات القانونية والأخلاقية.

0: الجهات المعنية لم تكشف حتى الآن عن مصيره أو أسباب توقيفه.
1: بعد موجة غضب وادعاءات بالتغييب القسري والاعتقال التعسفي بحق الشيخ حسن محمد علي عبارة الذي اعتقل منذ نحو 4 أشهر من دون صدور حكم بحقه، نشرت صفحة تحمل اسم مراسل الأمن في حمص منشورا تنفي من خلاله توقيف الشيخ على خلفياته السياسية أو تاريخه الشخصي. المنصة التي تعرف عن نفسها بأنها تهتم بمتابعة الشأن الأمني في محافظة حمص ادعت أن توقيف عبارة جاء على خلفية ادعائه النبوة، مع الإشارة إلى إقراره خلال التحقيقات بتلقي إيحاءات ورسائل من الله عز وجل، موضحة أنه يخضع لجلسات مناصحة وتقويم فكري، مع مواصلة إصراره على ما وصفته بالادعاءات الضالة التي قد تخل بالمصلحة العامة بالمجتمع. على الضفة المقابلة، عبرت عائلة الشيخ عبارة في بيان متداول عن استيائها من عدم حصولها على معلومات حول مكان احتجازه، رغم تواصلها مع دائرة العلاقات العامة لوزارة الداخلية التي نفت بدورها احتجازه أو التوصل لأي معلومة تفيد بمكان وجوده، ما منع العائلة من إمكانية زيارته أو توكيل محام للدفاع عنه. ووسط الغموض الذي يحيط بقضية الشيخ، برزت أصوات تطالب بتصحيح ما وصفه بالتجاوز القانوني والإخفاء القسري، فيما ذهب البعض للدعوة إلى انعقاد مجلس الشعب لتعديل القوانين المتعارف عليها سابقاً ومنع تكرار أخطاء الماضي مجدداً، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بنيسان الماضي نحو 210 حالات اعتقال تعسفي خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 122 حالة على يد قوات الأمن.
0: شهد طريق دمشق سويداء اليوم عبور نحو 1500 شخص من أهالي المحافظة باتجاه العاصمة عبر حاجز المتونة، وذلك بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون، بالتزامن مع إعلان مشايخ قرى جبل الشيخ بيانا أكدوا فيه على السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: عاد طريق دمشق السويداء اليوم إلى واجهة المشهد مع تسجيل حركة عبور كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غادر نحو 1500 شخص من أهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر حاجز المتونة بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون ومنعت تنقل المدنيين. على الأرض انتشرت قوى الأمن الداخلي في محيط الحاجز وعلى امتداد الطريق لتنظيم حركة المسافرين وتسهيل مرورهم بالتوازي مع انتشار فرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إليه، حيث قدمت الدعم وضبطت انسيابية الحركة مع جاهزية للتعامل مع أي طارئ. وفي موازاة ذلك، برزت مبادرة اجتماعية لافتة في ريف دمشق، حيث أصدر أهالي قرى جبل الشيخ في منطقة قطنة ومشايخهم بياناً مشتركاً شددوا فيه على التمسك بقيم التعايش والسلم الأهلي ورفض كل الممارسات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين أو قطع الطرق أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. البيان الذي حمل طابعاً تعهدياً واضحاً أكد ضرورة معالجة أي خلافات بالطرق السلمية وتحميل الأفراد المسؤولية الشخصية عن أي تجاوزات في محاولة لتعزيز الاستقرار في محيط جغرافي يتأثر مباشرة بما يجري في الجنوب. في المقابل، ما تزال الأوضاع داخل السويداء معقدة، حيث يعيش الأهالي ظروفا صعبة في ظل ما يصفونه بضغوط متزايدة مما يسمى بالحرس الوطني التابع لحكمة الهجري، الأمر الذي يدفع مزيدا من السكان إلى المغادرة بحثا عن الأمن والاستقرار. إذن في ظل هذه التطورات، تتواصل حركة المغادرة من السويداء وسط إجراءات لضبط الطريق، بينما يبقى الواقع الأمني والمعيشي داخل المحافظة البوصلة الرئيسية في تحديد خيار الأهالي بالبحث عن حياة أفضل.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بقيام دورية للاحتلال الإسرائيلي بالتعدي بالضرب على شابين في مزرعة صيدا الحانوت بريفيا القنيطرة خلال

0: توغلها بالمنطقة، كما أشار مراسلنا إلى توغل 3 آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قرتي صيد الجولان والمركز في ريف القنيطرة الجنوبية، موضحا أن القوة المتوغلة أقدمت على نصب حاجز عسكري مؤقت وعمدت إلى تفتيش المرة قبل أن تنسحب بالكامل بعد نحو ساعة من إقامة الحاجز. حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد، مرحبا بك. ما هي آخر تطورات وتفاصيل اقتحام قوة إسرائيلية للمنطقة؟
1: نعم، بالفعل يعني توغلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت يعني بالاعتداء بالضرب على شابين كانا يعني يعملان في رعي المواشي بالقرب من أراضيهم الزراعية. طبعا تم ضربهم واحتجازهم لفترة قصيرة من الوقت، ثم بعد ذلك تم إطلاق سراحهم. يأتي هذا الأمر يعني بالتزامن مع يعني عمليات أخرى. البارحة كان هناك أيضا احتجاز لأربعة يعني شبان بعمر قاصر أيضا، وتم احتجازهم وأيضا الاعتداء عليهم بالضرب وتربيطهم بأحزمة بلاستيكية لأيديهم، وبعد ذلك أيضا تم يعني إطلاق سراحهم. بشكل عام يعني هذه المضايقات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة باتجاه المدنيين، باتجاه الأهالي، باتجاه أي شخص يقترب من خط وقف إطلاق النار أو الحدود، خاصة رعاة المواشي الذين يقصدون هذه المناطق، وهي المراعي التي حصرا يعني يقصدونها وهي التي يعني يرعون بها مواشيهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من هذه الأراضي، يقوم باحتجازها وتجريفها ويعني الاستحواذ عليها. طبعا الأهالي يقتربون والمزارعين يقتربون منها، يقومون بمضايقتهم ومنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي الزراعية، أما عن طريق الاعتقال أو الخطف أو التهديد أو يعني إطلاق النيران عليهم بشكل عام. أيضا يعني كان اليوم صباحا هناك توغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الطريق الواصل بين الصيدة والمجرز بريف القنيطرة الجنوبي. توغلت قوة ب3 عربات عسكرية، نصبت حاجز مؤقت هناك، وبعد ساعة تقريبا من الوقت وتفتيش بعض المرة انسحبت باتجاه الجولان المحتل. فهذا الأمر يعني بات يعيق يعني تحرك الأهالي بين القرى والبلدات، خاصة هذه الحواجز التي تنصب في عدة أرياف القنيطرة، في عدة مناطق في أرياف القنيطرة، منها الريف الأوسط والريف الشمالي والريف الجنوبي، خاصة عند الصباح الباكر عندما يعني يكون هناك ما يعني حركة انتقال الأهالي من أماكن سكنهم باتجاه مركز المحافظة أو باتجاه المدارس أو باتجاه أماكن عملهم. فهذا الأمر يعيق تحركهم، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مستمر في المضايقات والانتهاكات يعني باتجاه المدنيين والمزارعين.
0: ماذا عن الشابين اللذين ذكرت منذ قليل محمد أن قوات الاحتلال قامت بضربهما؟ أين هما الآن؟
1: نعم، قامت نعم هم الآن يعني في منازلهم، لكن يعني تم ضربهم يعني ليس بالضرب المبرح الذي يعني ربما ينقلهم إلى المشافي، لكن هو ضرب يعني عملية تهديد وتخويف وترهيب للأطفال لمنعهم من الاقتراب من خط وقف إطلاق النار، لمنعهم من الاقتراب من الأراضي الزراعية القريبة من خط وقف إطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخوف من أي شخص يقوم بالاقتراب من هذه الأماكن، خاصة رعاة المواشي أو أشخاص يحملون الجوالات، ظنا يعني جيش الاحتلال أنهم يقومون بتصويرها أو تصوير مواقعه العسكرية وإرسالها إلى حزب الله وإيران، وهذا الأمر وهذه الذريعة التي يدخل بها ويقوم ويعتدي بها على الأهالي.
0: نعم، محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. وفي درعا أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين من أبناء قرية المليحة الشرقية وإحراق عدد من المنازل هناك نتيجة خلاف عائلي تطور إلى اشتباك. وأوضح مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي والإطفاء وصلت للمكان لضبط الوضع وإخماد الحرائق المندلعة نتيجة الاشتباكات التي حصلت. قتل طفل وأصيب طفلان آخران جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربة خالد جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقية. وفي درعا قال مراسل تلفزيون سوريا إن شابا قتل يوم أمس الثلاثاء جراء انفجار لغم أرضي خلال مرور جرار زراعي كان يقوده في أراض زراعية بمدينة إنخل شمالي المحافظة. يأتي ذلك مع استمرار جهود الجيش في تفكيك وإتلاف أكثر من 110,000 جسم منفجر في مختلف المحافظات منذ مطلع هذا

0: العام وفق بيانه. وصلت قافلة مهجرين تضم نحو 1700 عائلة قادمة من الحسكة إلى عفرين بريف حلب، حيث تمت عملية العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية.
1: أنا صار لي 8 سنين غايبة من بين أهلي وناسي وأحبابي يعني، وكثير مبسوطة اليوم أنا رجعت على أرضي يعني، أرض المحبة، أرض العطاء، أرض الزيت والخير والبركة.
2: اليوم أهل عفرين عنهم عيد. هاي قافلة مانة يعني، هاي يعني سامنة عم بيجي، وكل ما يجي قافلة نحن نستقبله لأن أهلنا، نحن نفرح كثير. وهي الرسالة بتمنى الشعب السوري كله يرجع على ديورهم، وفرحة كبيرة إن شاء الله، ونستقبل كل واحد ما يجي على عفرين ضيفنا ونستقبله.
0: توفي شابان مهدي محمد علي إدريس وموفق أحمد موفق إدريس نتيجة صعقة كهربائية في جبل الشيخ بريف دمشق. وبحسب مصادر محلية هناك، فإن وفاة الشابين جاءت نتيجة لإصابتهما بماس كهربائي في أثناء عملهما في أرضهما صباح اليوم دون تفاصيل إضافية. أفادت صفحات محلية بمقتل الشاب ياسين محفوظ برصاص مجهولين في بلدة جديدة عرتوز بريف دمشق. وفي التفاصيل، أطلق مجهولون الرصاص على الشاب بالقرب من طريق سرايا الصراع مساء أمس، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية نقل على إثرها إلى مشفى الكمال المجاور، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إحباط محاولة تسلل شخصين حاول اجتياز حدودها الشمالية بطريقة غير مشروعة. وصرحت القيادة في بيان لها بأن قوات حرس الحدود الأردنية رصدت المتسللين عبر منظمات المراقبة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها فورا، ما أسفر عن إلقاء القبض عليهما دون وقوع إصابات وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

0: بحث وزير الطاقة محمد البشير مع مجلس الأعمال السوري الأمريكي في واشنطن بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة. وناقش الجانبان بحضور وفد سوري وعدد من ممثلي الشركات ورجال الأعمال المشاريع الجارية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة. أكد وزير الطاقة محمد البشير في كلمة ألقاها خلال المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة واشنطن أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتجه فيها نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي، وشدد على أن قطاع الطاقة يشكل البوابة الرئيسية لانفتاح البلاد وتعزيز شراكتها الدولية.
1: مشاركتنا اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ سوريا، مرحلة تتجه فيها البلاد نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، ونحن لا ننظر إلى هذه المرحلة باعتبارها استعادة لما فقدناه فحسب، بل فرصة لإعادة تعريف موقع سوريا كشريك فاعل ومركز إقليمي حيوي يسهم في أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
0: نجحت فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية نجحت في انتشال شخصين سقطا داخل بئر مياه يبلغ عمقه نحو 15 مترا في منطقة دمسرخو العاملة

0: أو العملية التي استمرت نحو ساعتين تكللت بإخراجهما على قيد الحياة ونقلهما مباشرة إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية.
1: فرقة الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بلاغا بسقوط شخصين في أحد الآبار في منطقة التوسع لحي الدعتور ودم سرخو في محافظة اللاذقية. توجهت فرقنا إلى المكان للبدء بعملية ضخ الأكسجين البئر واستخدام منظومة الحبال إلى الوصول المنقذين إلى قاع البئر الذي يبلغ طوله 15 متر. وبفضل الله تمكنت فرقنا من إنقاذ الشخصين العالقين داخل البئر وهما على قيد الحياة وتم نقلهم إلى أقرب مشفى في محافظة اللاذقية.
0: أعلن الدفاع المدني استجابته ل 243 حادثا خلال يوم أمس ثلاثاء، شملت 226 حريقا و17 حادث سير في مختلف المناطق السورية. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 63 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و163 بصورة متفرقة، وأسفرت عن إصابة مدنيين، اثنين نقل إلى المشفى لتلقي العلاج، في حين اقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية. وجدد الدفاع المدني دعوته للأهالي إلى اتخاذ إجراءات الوقاية وتجنب إشعال النيران في الأحراش والحقول الزراعية أو حرق الأعشاب اليابسة، وذلك حفاظا على السلامة العامة والحد من مخاطر الحرائق. أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر برقدار أن الوزارة نفذت سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها ضمن خطة إصلاحية شاملة. أوضح برقدار في تصريح لوكالة سانا أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومراجعة العقود القائمة وفسخ ما يتعرض منها مع شروط الواقفين، إلى جانب استعادة العقارات المعتدى عليها وإعادتها للاستثمار. وأشار إلى أن هذه الخطوات جاءت بعدما تعرض له القطاع من تعديات وإهمال خلال سنوات حكم النظام المخلوع.

0: في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي سيقوم بضرب إيران اليوم، مشيرا إلى أن إيران ستكون غير حكيمة إذا تحدت الولايات المتحدة أكثر من ذلك. وأضاف ترامب أن ما فعله الجيش أمس كان استهدافا للرادارات الإيرانية. وحول الاتفاق المحتمل، قال الرئيس الأمريكي إن الجانبين قريبان من التوصل إلى اتفاق، واصفا ما تفعله إيران بالمماطلة. وأكد أيضا أن الهدف الرئيسي هو اتفاق يمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية. كما قال الرئيس الأمريكي أنه وجه الجيش لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى في عبور مضيق هرمز. وأعلن ترامب أن هذه الجهود أسفرت عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق المفتوحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى عبور أكثر من 200 سفينة تجارية عبر المضيق. وفي سياق التحركات الأمريكية حول مضيق هرمز، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استهداف ناقلة النفط سي بيلو التي ترفع علم بالو في خليج عمان بعد محاولتها نقل النفط من إيران. وأوضحت القيادة المركزية أن طائرة أمريكية أطلقت ذخائر دقيقة على غرفة محركات السفينة بعد أن رفض طاقمها الامتثال للتوجيهات. وعطلت القيادة الوسطى الأمريكية بحسب بيانها 8 سفن مخالفة، بينما أعادت توجيه 134 سفينة وسمحت لعبور 42 تحمل إمدادات إنسانية. وحول هذه التطورات ينضم إلينا سيد أسامة بشير، الكاتب والمحلل السياسي من اللاذقية. مرحبا بكم سيد بشير، كيف تتابعون التطورات الحاصلة بين إيران والولايات المتحدة؟
1: تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يعني بالنسبة لتصريحات ترامب، هي ليست الأولى، هذه التصريحات تكررت كثيرا، سواء بالوصول إلى الاتفاق أو بالتهديدات وضرب البنية الطاقة الإيرانية. لذلك هذا التهديد تكرر كثيرا، لكن الفارق الوحيد هو الآن هو تصريح غاضب من ترامب بسبب إطالة التفاوض وعدم الوصول إلى الاتفاق، متهما إيران بأنها تماطل في هذا الاتفاق. لكن الحقيقة هي أن إيران كلما بدأت بعملية التفاوض ووصل هذا الأمر إلى الحد يعني تغضب الولايات المتحدة، تقدم ورقة أخرى وتقدم نوع من التنازل ويبدأ التفاوض على هذا البند أو بدين مما تنازلت عنهم الولايات المتحدة، مما تنازلت عنهم إيران، ليتم نقاشهم ويبدأ النقاش والخلاف في تفاصيل تنفيذ هذه البنود. إيران تعمل على إطالة التفاوض فتمتص الغضب الأمريكي، لكن أعتقد الآن أن الأمور تطورت وأن ترامب لا يستطيع الانتظار أكثر، لكن هذا لا يعني أن الاتفاق التفاوض قد انهار، وهذا ما لا يعلنه ترامب، لكن اعلن انه تماطل ولم يعلن انهيار الاتفاق، اي ان الاتفاق ما زال قائما. وترامب يعول على الحصار البحري اكثر مما هو العمل العسكري، واعتقد ربما تكون هناك ضربات محدوده، لكن لا اعتقد ان تتوصل الى حد تكون هناك حرب شاملة أو ضربات كما كانت في السابق في بداية هذه الحرب. كلا الطرفين يعتمد على عامل الزمن في الوصول والضغط على الآخر في الوصول إلى اتفاق يحقق أهداف كل منهما. لكن هذا الاتفاق ما تريده الولايات المتحدة هو الاتفاق النووي وليس مضيق هرمز كأولوية للتفاوض. المضيق هرمز لم يكن موجودا في بداية الحرب، أزمة مضيق هرمز حاليا هرمز هو نتائج الحرب، والحرب هي بدأت لأجل المفاعل النووي. إذن الولايات المتحدة ستفاوض عن النووي، ولا أعتقد أن إيران ستتنازل بهذا الأمر، وإن كانوا وصلوا إلى اتفاق فلا أعتقد أن هذا الاتفاق سيرضي الإيرانيين، وإن أرضاهم أرضى الدبلوماسيين الإيرانيين لن يرضي القادة العسكريين، قادة الحرس الثوري الإيراني. وهناك خلافات أيضا فيما بينهم. النووي الإيراني هو من العقيدة الإيرانية، ولن يكون هناك تنازل في هذا الموضوع.
0: طيب يعني النووي الإيراني ضمن العقيدة النووية تقول سيد أسامة، ودونالد ترامب يقول لابد من التسليم، ويمكن حل الموضوع من يعني من وجهة نظر ترامب بأنه قد يبقى هذا المخزون النووي لدى إيران ولكن يبقى تحت المراقبة، والمراقبة في يد أمريكا. إذن أين المشكلة؟ لماذا لم يعقد الاتفاق حتى الآن؟
1: المشكلة لا، ليس الولايات المتحدة لا تقبل إيران بالوجود الولايات المتحدة والمراقبة في من قبل الولايات المتحدة. لم تعلن إيران هذا ولم تقبل به، حتى أن إيران عرضت على الأمريكان أن يكون المراقبة أن ينقل أن اليورانيوم إلى روسيا، ورفض ترامب هذا العرض. لذلك الخلاف هنا أن يكون ما تحت المراقبة تحت اللجنة الدولية والمراقبة الأمريكية، لا أعتقد أن إيران ستوافق بهذا الأمر، ولكن الولايات المتحدة تريد أيضا ليس فقط المراقبة وإنما تريد مصادرة اليورانيوم، وهذا ما تريده إسرائيل. يعني الخلاف الوحيد هو اليورانيوم، هل سيبقى بيد إيران؟ هل سيخضع للمراقبة أو ستأخذ الولايات المتحدة؟ هل سيكون بدولة أخرى؟ أنا لا أعتقد سيتم بنقله. الصين لا أعتقد أنها ستوافق، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستوافق على نقله لا إلى روسيا ولا إلى الصين. ستريده بدولة تحدد أو تستلمه الولايات المتحدة الأمريكية، أو إما أن تكون هناك مراقبة. أعتقد أن هذا الأمر لم يتم بالاتفاق عليه، وإن كان قلت كما ذكرت لك إذا كان هناك من القادة الإيرانيين الدبلوماسيين سيوافقون، فلا أعتقد أن قادة الحرس الثوري سيوافقون، فهذا يعني تسليم، وهذه يعني فقدان إيران الورقة التي تفاوض لأجلها.
0: طيب،
1: وهذا لا يمكن أن تفعله.
0: نعم.
1: ربما يؤدي إلى
0: سيد أسامة يعني في هذا الإطار أيضا وزير الحرب الأمريكي يتحدث عن الموضوع، يقول إن إيران هي الطرف الأضعف، والهجوم الذي سننفذه اليوم أو غدا سيكون قويا. يقول أيضا وزير الحرب الأمريكي سنقصف منشآت رئيسية في إيران، ويقول إن الضربات على إيران الليلة ستكون واضحة وقوية. إذن الكلام عن ضربة قوية قادمة الليلة. سيد أسامة، يعني هل سيتم التوسع في الأمر وستفلت الأمور كالعادة؟ يعني هذه ليست المرة الأولى التي تبدأ الأمور بضربات خفيفة ثم تثقل ومن ثم ينفرط العقد،
1: وليست المرة الأولى التي يهدد بها ويقول ترامب والقيادة المركزية الأمريكية أن الضربات قادمة. يعني هذه ليست المرة الأولى. أقول لك ربما قبل الضربات وقبل أن ينتهي الموعد المحدد، ربما تقدم إيران بعض التنازلات حتى تمتص الغضب الأمريكي ويتم مناقشة هذا الأمر. لكن إذا كان هناك ضربات، وربما إذا حسب الرد الإيراني، إذا ردت إيران بقصف البوارج الأمريكية، فأعتقد أن الأمر هنا سيكون ضربة شاملة وقوية.
0: طيب،
1: وربما
0: في المقابل
1: حرب متطورة وشاملة.
0: نعم، في المقابل سيد أسامة، يعني نعم، وزير الحرب يقول أن إيران هي الطرف الأضعف. إيران حتى الآن تستطيع إصابة الأرض في إسرائيل وإصابة بعض القدرات والمقدرات الأمريكية في المنطقة. كيف سيكون حجم الرد الإيراني حال إذا تعرضت لضربة قوية؟
1: أولا لذا الرد الإيراني سيكون على دول الخليج وعلى القوات وعلى القوة الأجنبية الأخرى، لكن بشكل مباشر على الولايات المتحدة وعلى سوفينيا لا أعتقد أنها ستفعلها إيران. لقد حصل سابقا وقصفت إيران ودمرت وكانت البوارج الأمريكية موجودة في عرض البحر، وتستطيع إيران أن توجه ضربات لهم، لكن ما لم توجه هذه الضربات، وجهتها إلى دول الخليج. وحتى الآن 1260 قذيفة أو اختراق للكويت خطأ، 1260 من الصواريخ ومن المسيرات قصفت الكويت ردا على القصف الأمريكي، وأيضا على السعودية وعلى دول الخليج. إذن الرد لا نتوقعه على السفن والبارج الأمريكية، ولكن الرد نتوقعه على الدول الخليج والقوات الأجنبية الأخرى المتواجدة هناك.
0: في ظل كل ذلك
1: وليس على
0: نعم في ظل كل ذلك سيد أسامة، حديث من قبل ترامب ونائبه دي جي فانس أن خلال أسبوعين سيتم ربما اتفاق مع إيران، كيف يفهم ذلك؟
1: هم دائما هذه عمليه التفاوض صرحوا بها سابقا، لكن هذه التصريحات من قبل الامريكان، هل سمعنا تصريحا واحدا من قبل الايرانيين انه وصلوا او قرب الوصول الى اتفاق؟ لم نسمع من اي تصريح منذ بدء العمليه التفاوضيه، وحتى الان لم نسمع اي تصريح من الايرانيين حول العمليه التفاوضيه، هل وصلوا؟ هل اتفقوا؟ هل فعلا سيتم الاتفاق؟ لا، نسمعه من الامريكيين ثم نسمع بعد الاخر ان الاتفاق وصل الى طريق مسدود او فشل التفاوض ويعودون مرة أخرى. وأعتقد أن الوضع الحالي الآن الوصول إلى اتفاق، إذا لماذا التصعيد؟ إذا كان هناك اتفاق على وشك الوصول إليه، إذا لماذا التصعيد؟ إذا كان فعلا هناك اتفاق، فأعتقد أن هذا الاتفاق ربما مرضي للولايات المتحدة كما كان، ولكن ربما لا توافق عليه إيران. إيران دائما عندما يعرض عليها، عندما يتم التفاوض تعود إلى إيران، وعندما يكون على طاولة التفاوضات على طاولة التفاوض أو تقدمها إلى باكستانيين على الوسيط، يقول أن الأمور جيدة، لكن عندما يعودون الإيرانيين ويرون الرد الأمريكي يرفضون. الوسيط الباكستاني وحده غير قادر على الوصول إلى اتفاق، يجب أن يكون هناك خطاء آخرين في هذا للوصول إلى اتفاق.
0: شكرا جزيلا لكم سيد أسامة بشير الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من اللاذقية.
1: شكرا لكم.
0: ختام النشرة مشاهدينا في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه، أو نار تشعل قرب الحقول، قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993، وفانتازيا بدءا من عام 1995، وسفاري بدءا من عام 1996، والدبليو دبليو دبليو عام 2006. لقب بالعراب، وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008 والسنجة

عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقية. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

0: مساء الخير.
1: حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نناقش في محورنا الأول قضية احتجاز الشيخ حسن عبارة التي أعادت فتح قضايا الاحتجاز في سوريا. هل فعلا تحول بعض المحتجزين إلى مختفين قسرا؟ أم أن التقارير الصادرة فيها شيء من المبالغة؟ في المحور الثاني نناقش الأسباب التي دفعت المئات من أهالي السويداء للخروج نحو دمشق. مرحبا بكم.

0: أفادت عائلة الشيخ حسن محمد علي عبارة من حي الشماس في مدينة حمص بأن الشيخ موقوف لدى قوات الأمن السورية منذ الخامس من شهر آذار الماضي، وأن الجهات المعنية لم تكشف عن مصيره أو أسباب توقيفه حتى الآن.
1: بعد موجة غضب وادعاءات بالتغييب القسري والاعتقال التعسفي بحق الشيخ حسن محمد علي عبارة الذي اعتقل منذ نحو 4 أشهر من دون صدور حكم بحقه، نشرت صفحة تحمل اسم مراسل الأمن في حمص منشورا تنفي من خلاله توقيف الشيخ على خلفياته السياسية أو تاريخه الشخصي. المنصة التي تعرف عن نفسها بأنها تهتم بمتابعة الشأن الأمني في محافظة حمص ادعت أن توقيف عبارة جاء على خلفية ادعائه النبوة، مع الإشارة إلى إقراره خلال التحقيقات بتلقي إيحاءات ورسائل من الله عز وجل، موضحة أنه يخضع لجلسات مناصحة وتقويم فكري، مع مواصلة إصراره على ما وصفته بالادعاءات الضالة التي قد تخل بالمصلحة العامة بالمجتمع. على الضفة المقابلة، عبرت عائلة الشيخ عبارة في بيان متداول عن استيائها من عدم حصولها على معلومات حول مكان احتجازه، رغم تواصلها مع دائرة العلاقات العامة لوزارة الداخلية التي نفت بدورها احتجازه أو التوصل لأي معلومة تفيد بمكان وجوده، ما منع العائلة من إمكانية زيارته أو توكيل محام للدفاع عنه. ووسط الغموض الذي يحيط بقضية الشيخ، برزت أصوات تطالب بتصحيح ما وصفه بالتجاوز القانوني والإخفاء القسري، فيما ذهب البعض للدعوة إلى انعقاد مجلس الشعب لتعديل القوانين المتعارف عليها سابقاً ومنع تكرار أخطاء الماضي مجدداً، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بنيسان الماضي نحو 210 حالات اعتقال تعسفي خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 122 حالة على يد قوات

0: الأمن.
1: انضم إلينا الآن نصر جعفر عبارة نجل الشيخ حسن عبارة من جنيف في إيطاليا. سيكون معنا أيضا الدكتور أيمن منعم المستشار القانوني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من دمشق، وفضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة. مرحبا بكم جميعا. أستاذ نصر، في البداية هل شرحت لنا بمزيد من التفصيل كيف جرى احتجاز الشيخ الوالد يعني حسن عبارة؟
2: السلام عليكم. بداية شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى الاهتمام بموضوع الوالد. الحقيقة بدأت القضية بتاريخ 5 آذار مثل ما نشرنا. خرج الوالد صباحا لممارسة رياضته الصباحية، هو يعني متعود كل يوم الصبح يطلع يعمل يقوم برياضة المشي، ومع الأسف ما رجع للبيت. فبالبداية نحن توقعنا أنه ممكن يكون في زيارة أحد الأصدقاء أو المعارف، والوالد ما عنده موبايل فما حسنا نتواصل معه. انتظرنا يوم أو يومين، بعدين بدأت الشكوك تحول يعني تحول بالموضوع، وبدأنا السؤال في المستشفيات خوفا من أنه يكون تعرض لحادث أو أي أمر. بدأنا السؤال عند الأصدقاء أو المعارف أو الأقرباء، وبقينا حوالي شهر نسأل وما حسنا نوصل لأي معلومة. بعد حوالي شهر نصحنا بأنه نقدم طلب استعلام في دائرة العلاقات التابعة لوزارة الداخلية في محافظة حمص، وبالفعل إخواتي في حمص في مدينة حمص ذهبوا إلى الدائرة وقدموا طلب استعلام. وبعد حوالي عدة أيام تم إرسال رسالة نصية SMS على الموبايل، على موبايل أخي، بأنه تم معالجة طلب استعلام وبإمكانكم تراجعونا من أجل تعرفوا النتيجة. فتوجهوا مباشرة لدائرة العلاقات، وكان في يعني موظفة أمام الكمبيوتر حكت أنه هذا الشخص نعم هو معتقل، هو قيد التحقيق بتهمة التواصل مع جهة معادية للدولة بالضبط. طبعا احنا تفاجئنا، يعني احنا ما خطرنا ابدا انه الوالد ممكن يكون تعرض للاعتقال او اي شيء من هذا القبيل. اخواتي طبعا وضحوا للموظفي عمر الوالد، وانه الوالد اصلا يعني هو ما عنده موبايل وغير قادر على استخدام وسائل التواصل، والوالد هو معارض لنظام البائد سواء خلال فتره الاسد الاب او الاسد الابن. طبعا هي تفاجأت من الكلام وذكرت انه هذا الكلام الموجود امامها على الشاشه، ما عند اي معلومه اخرى. طبعا سالنا انه طيب هو وين معتقل، مع الاسف ما في اي اجابه. هل بامكاننا زيارته؟ نصحتنا الموظفين انه بامكانكم تقدموا طلب للزياره، ما في اي مشكله. وبالفعل قدم اخواتي طلب للزياره، ولكن مع الاسف كان بدون نتيجه. وبعد حوالي تقريبا 10 ايام اخواتي راجعوا الدائره نفسها من اجل يشوفوا اذا في نتيجه جديده او اي يعني اي امر مستجد في موضوع هذه القضيه. مع الاسف ما كان في اي مستجدات، نفس الكلام تماما، نفس التهمه، نفس العباره، يعني هي عباره واحده فقط ما عادوا غيرها. رجعوا قدموا طلب استعلام جديد، وقدموا شكوى ايضا في نفس الدائره في دائره العلاقات بدون اي نتيجه. الى الان نحن يعني لا ما عندنا اي معلومه، الوالد وين معتقل وكيف معتقل، ظروف اعتقاله، حالته الصحيه.
1: خلال انتم لا يعني، لكن في جهه محدده هي من يعني أكدت احتجازه؟
2: ما عندنا أي علم وما خبرونا دائرة العلاقات. الجملة الوحيدة أو المعلومة الوحيدة اللي حصلنا عليها هي أنه هو معتقل قيد التحقيق بتهمة التواصل مع جهة معادية بدون تحديد الجهة المعتقلته، بدون تحديد مكان اعتقاله، بدون تحديد ظروف اعتقاله، بدون السماح حتى بزيارته إلى الآن. طبعا خلال هالفترة نحن حاولنا نتواصل مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بدون يعني بدون ما ننظر الموضوع للإعلام. يعني نحن الحقيقة ما حبينا أبدا انه يعني يتم استغلال الموضوع من قبل صفحات يعني مغرضه او من الفلول للطعن في الدوله الجديده. وتواصلنا ايضا، اخواتي راحوا قابلوا المحافظ، محافظ حمص السابق، كان في يوم الاربعاء هو بيستقبل المواطنين، وبالفعل قابلوا وشرحوا له القضيه كلياتها وقدموا له يعني اثباتات تثبت صحه الوالد، والوالد اصلا يعني عنده مرض الضغط. وفي آخر اعتقال اعتقلوا في هذا النظام البائد، خرج من الاعتقال بعد إجراء عملية جراحية. طبعا المحافظ الله يعطي العافية ويجزي الخير، طبعا شكرا جزيلا له، هو وعدنا بأنه يتابع الموضوع، ولكن مع الأسف المحافظ تغير، ويمكن هذا يكون هذا السبب عدم المتابعة، ما بعرف صراحة، ولكن ما حسنا نحصل على أي معلومة.
1: يعني أستاذ نصر، وزارة الداخلية أكدت اعتقال الوالد حسن عبارة لكنها لم تكشف عن مكانه.
2: نعم، دائرة العلاقات في محافظة حمص هي اللي أكدت أنه معتقل قيد التحقيق بتهمة التواصل مع جهة معادية بالضبط،
1: ودون تفاصيل إضافية من هي هذه الجهة.
2: طوال الأشهر الماضية حقيقة ما تركنا جهة ما تواصلنا معها، حتى يعني مؤثرين، أعضاء مجلس الشعب، حتى تواصلنا مع الشبكة الحكومية.

0: في السوري لحقوق الإنسان مع الأستاذ فضل، ولكن مع الأسف بدون أي نتيجة.
1: جربتم تواصل مثلا محامي يحاول يعني معرفة المزيد من التفاصيل؟
0: هو غير مسموح له أن يوكل محامي، غير مسموح بزيارته حتى،
1: غير مسموح الزيارة ولا الاتصال الهاتفي؟
0: ولا أي معلومة أخرى غير المعلومة اللي ذكرت لك إياها، يعني أنه هو معتقل وقيد التحقيق فقط.
1: ولا تعرفون شيء عن صحته
0: ولا
1: عن
0: نعرف أي شيء عن صحته. والوالد الحقيقة يعني هو في عمر كبير، هو والده قارب 80 عام، وهو يعني يعاني من مرض الضغط، ومع الأسف يعني احنا خايفين جدا على وضعه الصحي الآن.
1: يعني أستاذ نصر، لو سألتك هل تعتقد أن هناك سببا ما أدى أو يعني كان سببا في الاعتقال أو ذريعة للاعتقال برأيك؟
0: الحقيقه يعني احنا ما بدنا ندخل بتكهنات، يعني احنا كل عم نطالب فيه خلال الفتره الماضيه حتى قبل اظهار الموضوع للاعلام البارحه، هو انه فقط يعني العداله او الشفافيه، التعامل مع الموضوع بالطريقه القانونيه، واذا ثبت يعني اذا ما ثبت اي شيء بحقه يستوجب ايقافه، ف يعني يتم الافراج عنه.
1: لعلك تابعت، ولا بد أن أسألك عن ذلك، لأنه صار في كثير بتعرف تكهنات، وصير في كثير اتهامات، وتعرف في صفحة نسبت يعني للأمن الداخلي، أنا غير متأكد إذا كانت فعلا تابعة للأمن الداخلي، قالت بأنه الشيخ حسن ادعى النبوة وما إلى ذلك. ما تعليقك على ذلك؟
0: مع الأسف يعني احنا الحقيقة عائلة يعني أنا وإخواتي وعائلته صدمنا جدا بهذا الكلام. طبعا الصفحة يبدو أنه غير رسمية، أنا ما فيني يعني أكد أو أنفي، ولكن احنا ما حصلنا على هاي المعلومة. يعني إخواتي بحمص على مدى تقريبا 3 أشهر تقريبا عم يراجعوا دائرة العلاقات، وما تم ذكر أي معلومة مشابهة، ما تم ذكر أي تفاصيل مشابهة الحقيقة، بل بالعكس يعني هو كان في تهمة واضحة بالنسبة لإيلون، يعني إنه هو الآن قيد التحقيق بتهمة التواصل مع جهة معادية. فجأة بمجرد يعني الحقيقة يعني بمجرد إنه ظهر الموضوع للإعلام وتم تداوله، ظهرت هاي الصفحة بهذا الكلام، اللي هو يعني أكيد محض افتراء. يعني الوالد الحقيقة لحد يوم اختفائه هو كان صحته جيدة، كان يمارس نشاطه، يقرأ القرآن، يعني إنسان طبيعي ما كان في أي مشكلة.
1: يعني هذا مطلب حق طبعا، العدالة على يعني أبسط الحقوق، يعني أن يتم كشف كل شيء، يعني إن كان هناك يعني ليس هناك أي مبرر طبعا لإخفاء أو اعتقال شخص دون يعني السماح له بالتواصل مع ذويه ومع المحامي. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك أستاذ نصر جعفر عبارة، نجل الشيخ حسن عبارة. دكتور أيمن، استمعت إلى ما قاله الأستاذ نصر. في البداية من الناحية القانونية كيف ينظر لهذه المسألة، مسألة احتجاز الشيخ حسن عبارة؟
2: شكرا جزيلا، تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. بداية لازم نميز بين موضوعين، إن صحة الاتهامات الموجهة للشيخ عبارة وقانونية احتجازه، بمعنى حتى لو افترضنا جدلا بوجود اتهامات بحق الشيخ أو أي ارتكابات قضائية، فإن هذا لا يعفي السلطة من يعني من الحماية التامة لحقوقه كمحتجز، يعني حقوقه بالتواصل مع أهله، بمعرفة المكان، بتوكيل محامي، بمعرفة التهمة الموجهة له. أيضا لابد أن يكون هذا الاعتقال أو هذا التوقيف قضائي بالضرورة، وإلا نحن بنكون بحالة احتجاز أو حالة إخفاء قسري. وإن كان
1: متى دكتور أيمن يتحول الموضوع من توقيف أو احتجاز، يعني هذه المصطلحات القانونية، إلى موضوع مثلا إخفاء قسري؟
2: تماما، بالتشريع السوري حتى الآن نحن ما عندنا تعريف واضح للإخفاء القسري، لكن المادة 18 من الإعلان الدستوري كانت واضحة تماما، ما بتذكر الصيغة بالضبط، لكن هي بتقول إنه الدولة تحفظ كرامة الإنسان وتصون حرمة الجسد وتحظر الإخفاء القسري والتعذيب المادي أو المعنوي. إذا بنرجع للقانون الدولي، مجرد إخفاء الشخص، تعرض أي شخص لحجز حريته، سلب، اختطاف، احتجاز من سلطات الدولة سواء كانت تنفيذية أو القضائية أو من أشخاص تابعين لها أو بموافقتها، ثم إنكار وجوده أو عدم تأمين الحق بالمحاكمة العادلة للشخص، بمعنى متطلبات الحق بالمحاكمة العادلة، معرفة التهمة الموجهة إليه، توكيل محامي، تواصل مع الأسرة، والالتزام بالمهل القانونية المحددة قضائيا للمعتقل في سوريا، قدي ممكن يتوقف، قدي ممكن لينعرض على قاضي التحقيق. غياب هي الأركان بحطنا أمام حالة إخفاء قسري مجهرية يعني طبيعي.
1: الإخفاء القسري أستاذ فضل، أصدرتم تقرير عن الموضوع في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقولون هناك 210 حالات احتجاز أو إخفاء قسري خلال الربع الأول من العام الجاري، هل شرحت لنا بمزيد من التفصيل ذلك؟
3: هن حالات اعتقال تعسفي على يد مختلف الأطراف، وفي منهم مختفين قسريا. الحالات الأكثر كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية يعني، ونحن استندنا على يعني المادة 18.2 من نص الإعلان الدستوري اللي هي بتقول بشكل واضح إنه باستثناء حالات الجرم المشهود الاعتقال التعسفي محظور أو أي تقييد للحرية إلا بموجب قرار قضائي. يعني بغض النظر، هذا القرار القضائي بيكون منشور، بينعطى للعائلة، العائلة بتعرف وبتوكل محامي وبتتواصل معه، بيكون في يعني حق له. وإلا يعني نحن موضوع الاختفاء القسري هو أمر غاية في الحساسية، مو بس من الناحية القانونية أستاذ محمد، وإنما الأكثر أهمية من وجهة نظري هو من الناحية السياسية، نتيجة لما عانى منه السوريين خلال حقبة الأسد. يعني نحن عم نحكي عن تقريبا 1% من الشعب السوري هو مختفي قسريا. بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هناك تقريبا 180 ألف مختفي قسريا، يعني حوالي 161 ألف على يد نظام الأسد، رقم مرعب يعني، تقريبا يعني أقل من 1% بقليل، يعني 0.8 يعني تقريبا 1% إذا الحالات غير موثقة، وبالتالي هي النسبة الأعلى في العالم، وبالتالي هناك حساسية مرتفعة، ولهيك هذا متوقع أنه يأخذ ضجة كبيرة جدا. أول شيء بدي التقى بالاختفاء القسري بحسب يعني تعريف الاتفاقية عنصرين، هذول العنصرين هن ما هم منفصلين، هن عنصرين متراكمين. أول شيء بدي يكون في حرمان من الحرية على يد يعني موظفين من الدولة أو أشخاص بيتصرفوا يعني بموجب أوامرها، أو يعني بعدين تم توسع في الاتفاقية، كانت ما تشمل إلا الموظفين رسميين، بعدين شملت العناصر اللي هن بيقولوا لنا نون ستيت أكثر الفاعلين خارج نطاق الدولة، يعني المسيطرين مثل قسد ومثل غيرها. الأمر الثاني إنه بيكون في رفض بالاعتراف، وهذا اللي أشار له ابن الشيخ إنه ما كان في اعتراف إنه هو، أو بالبداية، وحتى شفت أنت التقرير قال إنه ما، وحتى نحن المعلومات متضاربة حتى الآن ما زالت بالنسبة لنا بهي الحالة، وبالتالي إنه نحن ما اعتقلنا، بيكون في رفض بالاعتراف بحرمان الشخص من حريته، وبالتالي بيكون في إخفاء لمكان وجوده هيك، ولازم يمر فترة زمنية. هلأ هذا الفترة الزمنية فيهم خلاف قانوني حولها، يعني بتتراوح بين المؤسسات الحقوقية بين يعني أسبوعين إلى 3 أسابيع، يعني بيتحول بيكون بهذيك الفترة معتقل تعسفي، بعدين وقت بتمر هاي الفترة بنصنفه نحن أنه تحول إلى مختفي قسريا. طبعا الاختفاء القسري أستاذ محمد هو محظور بموجب القانون العرفي، وطبعا ما سوريا هي بالمناسبة ما مصادقة على الاتفاقية الدولية الاختفاء القسري، ونحن طالبنا الحكومة بضرورة المصادقة عليها حتى ترسل رسالة بالاتجاه الصحيح. ولكن حتى لو كانت سوريا ما مصادقة عليها، فحظر الاختفاء القسري هو أمر عرفي، بمعنى أنه ملزم لكل الدول، لأنه هي الانتهاكات الكبرى هي صارت أعراف، وبالتالي حتى صادقت ولا ما صادقت قانون بيقول أنت ملزم. ما معنى هذا الأمر أيضا؟ بمعنى أنه ملزم بكل الأحوال حتى بحالات الحرب، يعني ما فيك أنت حالة الحرب مع الخصم أو حالات الطوارئ ما فيك تعتقل الشخص وتخفيه قسريا، وبالتالي هو محظور بكل الأحوال. ويعني كما
1: وحاليا ما في يعني حالة طوارئ بسوريا، صحيح؟
3: ما في حالة طوارئ يعني، ولكن حتى لو كان في التعذيب والاختفاء القسري محظور، وهذا اللي أشارت له كمان كان قبل أيام مرشع عقدتها وزارة الخارجية، وهي عم تبدي خطوات نحو الأمام عن استراتيجية لمناهضة التعذيب بسوريا، ورعتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وهي الورشة الثانية، وبوجه الدعوة إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة استراتيجية لمناهضة التعذيب بسوريا. ونحن بنشوف ومرحب بهذه الخطوة، نشوفها خطوة باتجاه صحيح، ولكن اختفاء

0: القصري هو شكل من أشكال التعذيب، وهذا الشكل هو ليس فقط متعلق بالشخص نفسه اللي هو عم يتعذب، لأنه هو حتى لو ما تعرض إلى تعذيب ما بنعرف نحن يتعذب أو لا، لكن هو ليش بيتعذب؟ لأنه ما بيعرف، هو أول شيء منع من التواصل، وحقه أن يكون معه جوال يحكي مع أهله، يكون في زيارات، والتاني هذا كله تعذيب. شكل الاعتقال نفسه هو، وبالتالي الاختفاء القصري هو يتضمن التعذيب بشكل أو بآخر، وبالتالي يعني هذا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار. وهذا اللي حكينا يعني بالورشة مع وزارة الخارجية وكثير من مؤسسات المجتمع المدني أشار إلى هذه النقطة.
1: نعم دكتور أيمن، يعني المشكلة هناك يبدو حالات كثيرة، هلأ بعضها يطفو أو يعني ينتشر لأنه بيكون الشخص إما معروف اجتماعياً أو ناشط، بعضها يعني لكن تجري كلها في إطار أنه لا يعرف ما التهمة، من الجهة التي أوقفته. حتى مثلاً قبل أيام خرجت الأستاذة خولة يوسف، خولة البرغوث، لكن يعني كان غامض موضوع توقيفه واعتقاله. المحامي فادي إبراهيم مثلاً، الناشط عزازيل ديب، يعني في عدة أسماء فيها هي الشروط أنه مو معروف مثلا وين بالضبط، لا يسمح له بتوكيل محامي، وبالتالي كيف يجب التعامل مع هذه الحالات؟
2: هي الإشكالية. نحن ما لازم يكون عنا هي الحالات، نحن لازم يكون عنا حصرية التوقيف يعني إلى علاقة بالسلطة القضائية، بعيدا عن أي شكل من أشكال يعني نوعية الاتهامات أو نوعية الارتكابات المرتكبة. أي دولة بتسعى لسيادة القانون لازم تكون عندها يعني أولوية للحق في المحاكمة العادلة ولحقوق المحتجز، وهي ليست مكافأة لمن نتفق معه، بغض النظر عن أيا كانت الارتكابات، أيا كانت خلافاتنا السياسية أو خلافاتنا مع المرتكب أو المعتقل. هي حقوق أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن التنازل عنها، لأنه هي وضعت هذه الحقوق لحماية الجميع لاحقا من تعسف السلطة، من التعسف، من الاعتقال. الإخفاء القسري منه تجاوز إجرائي أو شيء بسيط، هو انتهاك عميق لحقوق الإنسان، بيلغي المركز القانوني للشخص وبيخليه عرضة لكل شك أشكال التعسف، وهو يمتد يعني آثاره ليس فقط على المعتقل أو على الموقوف أو على الشخص المنتهك بالذات، بل يمتد لأسرته، بيتعرضوا لشكل من أشكال الانتهاك لحقوقهم بمعرفة الحقيقة، بمعرفة مصير أبنائهم. ومثل ما تفضل الأستاذ فضل، هو بالنسبة لسوريا شديد الحساسية، أساسي إلغاء أو تحريم أي شكل من أشكال الإخفاء القسري لمستقبل سوريا ولبناء دولة القانون وسيادة القانون.
1: والآن الدور على مين من الجهات الحكومية؟ يعني دكتور أيمن، المسؤولية يعني وزارة العدل، وزارة الداخلية لوحدها، أم أي جهات؟
2: حصراً هو المسؤولية على السلطة القضائية. أي أنباء عن توقيف، عن اعتقال، عن بيانات تصدر عن وزارة الداخلية فهو نحن خارج الإطار القانوني. السلطة القضائية هي الوحيدة المكلفة بأمر قضائي باعتقال وحجز حرية الأشخاص ضمن القوانين وضمن المهلة القانونية الموجودة بقانون أصول المحاكمات الجزائية. أي نقاش تاني عن أي تبريرات أو السلطة التنفيذية هي اللي عم بتقوم بالاعتقالات، فنحن هون خارج إطار القانون. نحن عم نحكي هون بتجاوزات غير مبررة، يجب محاسبة من يرتكبها.
1: وما دور أستاذ فضل المنظمات الحقوقية أيضا؟
0: شيء المؤسسات الحقوقية اختلف، يجب يعني من وجهة نظري أنه يختلف دورها عن ما كان مرحلة قبل الأسد، بمعنى أنه المؤسسات الحقوقية يجب عليها أن تنخرط مع الحكومة طالما هناك مساحة. ويعني شفنا نحن أن وزارة الخارجية عقدت اجتماع ودعت المؤسسات الحقوقية والمؤسسات المجتمع المدني بسوريا، فهناك مساحة للانخراط وإثارة هاي المواضيع، مطالبة بالتصديق على الاتفاقية. يعني كمان نسمع نحن شو التحديات، الحكومة بالحقيقة عندها تحديات، مثلا أنه هذا أنه تبني ملف لكل حالة ربما يكون صعب، يعني أنا ما عم برر، بس لازم ما نكون نحن منفصلين على الواقع، أنه يعني كل حالة هاي بدك تبني لها ملف قضائي ويطلع من الادعاء العام وبحاجة إلى كم كبير من الموظفين. ولكن يعني على الأقل أنه إذا ما أنت قمت بهذا الأمر أنه ما تخفيه، بمعنى أنه يعني ممكن، ما عم برر برجع بقول لأنه كتير شفت أنت الاقتطاعات وهيك عم تصير للأسف شديد، فعلى الأقل أنت إذا اعتقلته بدون مذكرة قضائية ما أنه صحيح، ولكن على الأقل اسمح له بالتواصل مع عائلته، محامي قل لهم شو السبب، أخطرهم. هذا ما عم يصير، يعني هذا الشق، هذا يعني هو اثنين ما هو مبرر، بس هذا يعني ما في داعي له أبدا على الأطلاق. معتقل

0: كمان نحن من المواضيع اللي نشتغل عليها الاشتباك مع عدة مؤسسات هنا، مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، وتسليط الضوء كمان على الحالات اللي هي بارزة، يعني لأنه هناك حالات كما ذكرت ربما يكون عديد من الحالات ولكن ما دخل الحالة البارزة هي معناتها هناك شيء موجود، وبالتالي هي بتغطي الجميع، وهذا أمر مهم بهدف يعني أنه إذا كانت هي الممارسات في بعض ربما الأماكن أنه هي يكون في توحد يعني بهذا الموضوع، بمعنى الاعتقال هو بيكون بمذكرة، وإذا ما كان يعني على الأقل برجع بأكد أنه يسمح له بالتواصل مع محامي ومع أسرته ويعني يطمنوا عليه ويزوروا،
1: هذا حق لكل شخص
0: موقوف.
1: نعم. دكتور أيمن، البعض يخشى من أنه يكون في أحيانا تصفية حسابات أو أسباب سياسية، والبعض حتى يعني أبعد من ذلك، بعض الحالات ذكرنا قبل قليل محامي فادي إبراهيم يقول ذووه وأصحابه أنه هو كان عليه أحكام من أيام الأسد لأسباب سياسية، يقولون الآن تطبق عليه يعني، وهذا أمر غريب يراه البعض، يعني أنه حتى قوانين، مثلا القوانين هل تطبق قوانين السابقة أم هناك يعني قوانين جديدة، وبالتالي هذه المسألة أيضا تثير كثير من اللغط، ما رأيك؟
2: نعم، لكن نحن ليش للخروج من هي الحساسيات لابد من تطبيق القانون، من الالتزام بالحق بالمحاكمة العادلة بمقتضيات القانون بحقوق المحتجز. يعني نحن لو عندنا حالات احتجاز قانونية يتم فيها التصريح ومعرفة، ويتم فيها للمحتجز أنه معرفة التهمة الموجهة إليه، ويقوم التواصل مع أسرته والتواصل مع محاميه ضمن إطار قانوني وضمن تصنيفات القانون لهي الارتكابات، نخرج من مشاكل الحساسيات، من مشاكل الأسئلة الإعلامية، من مشاكل بيانات غامضة تصدر من هنا أو من هناك. توحيد الجهة، الالتزام بالقانون بيخلينا نخلص من كل هي الحساسيات، من كل مشاكل تصفية الحسابات، من كل حتى طبعا من العسف أو من أي شكل من أشكال التجاوزات بحق المواطنين اللي قد ترتكب. التزام القانون بيخلينا نحن ننقي الساحة القضائية تماما، خلينا نعمل الحق بمعرفة الحقيقة لأهالي الموقوفين، ونخلص من كل هالجدل.
1: أستاذ فضل، ما الذي يجب القيام به فعلا كي لا تشهد سوريا مجددا إخفاء قسريا مع كل هذه الذاكرة المؤلمة لدى السوريين طبعا خلال سنوات الثورة؟
0: ثلاث مستويات أساسية. أول شيء في عنا المستوى هو الوقاية المؤسسية، يعني إطار قانوني الدولي هو نقطة انطلاق المصادقة على الاتفاقية اعتمادها ضمن التشريعات والدستور السوري، وبالتالي هذا اللي بيقوم بأي هيئة أو وزارة أو أي جهة، فبالتالي هي عم تنتهك القانون السوري وعم تنتهك الدستور. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني انه هي منظومه الاجراءات، يعني من التدابير الوقائيه، بمعنى يعني الحمائيه، بيكون في لجب ان يكون لدينا سجلات مركزيه لكل المحتجزين، وهذا بيكون متاح الاطلاع عليها كل دول العالم، اي احد يعني المحامي، الراي العام، ذويهم. الامر الاخر، لازم نحظر الاحتجاز الانفرادي، وايضا لازم يكون في الزاميه المثول امام القضاء. الامر الثالث هو ما كثير بينحكى فيه للاسف الشديد، هو التعويض. يعني اذا هذا اعتقل وطلع تعسفي، نحن بس نطالعه طلع براءه، هذا الدوله بتعوضه، الدول ترفع دعوه على المؤسسه، هذا ما عم ينحكى فيه. يعني جبر الضرر لإله ولأسرته خلال هاي الفترة، 3 شهور تعطل عن عمله، أصيب نفسيا وما إلى ذلك، هاي الأضرار. فبالتالي هدول
1: وكي لا يكون هناك استسهال بتوقيف أشخاص
0: طبعاً.
1: يعني
0: ويكون في مساءلة للي قام بهذا الأمر، لأنه هو استسهل وما بنى ملف ضده وراح اعتقله وما خلى عائلته تتواصل معه. فإذا هذا بيكون في هون جبر الضرر، وبيكون في مساءلة، وبالتالي هي المنظومة المتكاملة من هي 3 مستويات هي بتحمي سوريا والسوريين من الاختفاء القسري بالمستقبل إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم فضل عبد الغني، مدير شبكة سورية لحقوق الإنسان من الدوحة، ودكتور أيمن منعم، المستشار القانوني بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير من دمشق. فصل قصير ونعود لمناقشة الأسباب التي دفعت المئات من أهالي السويداء للخروج نحو دمشق.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

0: مرحبا بكم مجددا. شهد طريق دمشق السويداء اليوم عبور نحو 1500 شخص من أهالي المحافظة باتجاه العاصمة عبر حاجز المتونة، وذلك بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون بالتزامن مع إعلان مشايخ قرى جبل الشيخ بيانا أكدوا فيه على السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
1: عاد طريق دمشق السويداء اليوم إلى واجهة المشهد مع تسجيل حركة عبور كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غادر نحو 1500 شخص من أهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر حاجز المتونة بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون ومنعت تنقل المدنيين. على الأرض انتشرت قوى الأمن الداخلي في محيط الحاجز وعلى امتداد الطريق لتنظيم حركة المسافرين وتسهيل مرورهم بالتوازي مع انتشار فرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إليه، حيث قدمت الدعم وضبطت انسيابية الحركة مع جاهزية للتعامل مع أي طارئ. وفي موازاة ذلك برزت مبادرة اجتماعية لافتة في ريف دمشق، حيث أصدر أهالي قرى جبل الشيخ في منطقة قطنة ومشايخهم بيانا مشتركا شددوا فيه على التمسك بقيم التعايش والسلم الأهلي ورفض كل الممارسات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين أو قطع الطرق أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. البيان الذي حمل طابعا تعهديا واضحا أكد ضرورة معالجة أي خلافات بالطرق السلمية وتحميل الأفراد المسؤولية الشخصية عن أي تجاوزات في محاولة لتعزيز الاستقرار في محيط جغرافي يتأثر مباشرة بما يجري في الجنوب. في المقابل ما تزال الأوضاع داخل السويداء معقدة، حيث يعيش الأهالي ظروفا صعبة في ظل ما يصفونه بضغوط متزايدة مما يسمى بالحرس الوطني التابع لحكمة الهجري، الأمر الذي يدفع مزيداً من السكان إلى المغادرة بحثاً عن الأمن والاستقرار. إذن في ظل هذه التطورات تتواصل حركة المغادرة من السويداء وسط إجراءات لضبط الطريق، بينما يبقى الواقع الأمني والمعيشي داخل المحافظة البوصلة الرئيسية في تحديد خيار الأهالي بالبحث

0: عن حياة أفضل.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، والدكتور أدهم مسعود القاق الكاتب والناشط المدني من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ حافظ، ما أسباب خروج مئات من أهالي السويداء فعليا نحو العاصمة دمشق؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد، لضيفك الدكتور أدهم صديق العزيز. يعني بتصور هي حالة طبيعية وليس خروج، أتوقع، لأنه يعني ما في مبرر للخروج الحالي السريع بهذا الشكل بالتأكيد، لكن خاصة أنه يعني تعودت الناس على جزء من هذا الحصار الطويل الأمد داخليا وخارجيا، لكن مصالح الناس مرتبطة بشكل أو بآخر بالعاصمة دمشق. كثير من الأهالي السويداوني ساكنين بجرمانة، ساكنين بصحناية، بأشرفية صحناية. عدا عن ذلك أيضا يعني بحاجة لمراجعة بعض المعاملات من وزارات الدولة داخل العاصمة دمشق. فتم تعطيل طريق دمشق السويداء 3 أيام تقريبا أو يومين وشوية بسبب قطعه في منطقة بعد شهبة بشوي، تم قطع هذا الطريق ومنع الخروج من السويداء إلى دمشق بشكل كامل، وخاصة بعد يعني عملية خروج الأسرى من السويداء تفاجأ فيها أهالي المختفين بالسويداء، فقاموا بقطع هذا الطريق قطع كلي ونهائي، لم يسمحوا لأي سيارة بالخروج من السويداء. السويداء مرتبطة عضويا مع دمشق، وغير ذلك يعني تبقى دعايات لا أساس لها، مرتبطة بكل شيء، مرتبطة بالموارد الاقتصادية، بالتجارة، بموارد الكهرباء، ببعض الرواتب، أيضا يعني كثير من القضايا الخدمية ما زالت مرتبطة بالعاصمة دمشق. هذا ما جعل الناس أيضا تذهب إلى دمشق جزء منه، وبعضها يريد السفر ويريد إتمام معاملات السفر. لا أعتقد بأن المظهر العام هو انتقال كلي لبعض الأفراد من السويداء إلى دمشق ضمن حالة انتقال. هذه الحالة قد تصدف، بعض الأسر خرجت وهذا ضروري إذا بقيت السويداء بهذه الحالة، لكن أعتقد أيضا بأن لو توفرت فرص أفضل في العاصمة دمشق للسكن بشكل رخيص أو بشكل معقول، كثير من الناس إذا بقيت الحالة على ما هي عليه في السويداء ستتجه إلى عاصمتهم إلى دمشق ليكملوا حياتهم، على الأقل بالنسبة للطلاب الشهادات، يعني من لديه أسر، من لديه طلبة في الجامعات، يعني ما زالت كثير من أمور الحياة اليومية معرقلة أستاذ محمد في السويداء، عدا عن غياب الأمل في أي مستقبل. يوم غد، ما هو يوم الغد، ما زالت يعني مجهولة وضبابية بالنسبة لكثير من السكان. بالنسبة للسويداء ضمن المدن والدول الكبيرة هي تعتبر ضاحية لدمشق، يعني أقل من ساعة إذا الطريق ميسر يكون الشخص في دمشق. بالمدن الكبيرة أحيانا يعني في تركيا تعرف، يعني في اسطنبول إذا بده يروح من جهة لجهة الشخص ممكن ياخذ ساعة ونص أحيانا المواصلات. فالسويداء بشكل أو بآخر هي جزء من حالي تاريخيا، هكذا السويداء مرتبطة عضويا بدمشق.
1: نعم،
2: أعتقد هذا ليس نقل أكثر ما قد يكون دقة في انتقاء العنوان.
1: نعم، هو طبعا يعني انتقال أي مواطن داخل أراضي الدولة يعني ذاتها هو أمر طبيعي لأي مواطن، لكن يعني مع الأسف هناك حالة خاصة جدا يعني متوترة، وهناك ملف معقد في السويداء، ولذلك يعني مضطرون، يجب علينا أن نطرح هذا السؤال. دكتور أدهم، إذا يعني خروج بعض أهالي السويداء هو لتأدية أمور معاشية من أجل الطلاب مثلا، ساهم ذلك بدرجة كبيرة برأيك موضوع الامتحانات؟
3: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لصديقي العزيز الأستاذ حافظ، الشخصية الوطنية المعروفة والذي نحن نثق بكلامه. أنا سمعت كلامه، طبعا هذا الكلام لا غبار عليه، وهو يعني بداية كما ذكر أن المسألة ترتبط بشكل رئيس بقطع طريق دمشق السويداء لثلاثة أيام، فالكثير من طبعا المتقاعدين بشكل أساسي يريدون رواتبهم يقبضون، يعني بيجوا بياخذوها من دمشق، زائد هناك لنفترض أزمة اقتصادية وهناك أزمة معيشية عند الناس يحتاجون إلى السلع والخدمات وإلى آخر ما هنالك، حتى السفر مثل ما تفضل، فهن مضطرين أنه يجوا على دمشق. صار في تراكم يعني، وصار في كثافة يعني عند الناس اللي ما قدرت إجيت، خاصة بعد هذا القطع الطريق وبعد الشيء اللي صار نتيجة طبعا الطلاب والطالبات. يعني هذا والله شيء مأساوي، يعني انه ما نقدر نحن نأمن طلابنا بانهم يتقدموا للامتحانات ان كان السنه الماضيه ولا السنه هي اللي نحن فيها.

0: طبعا مثل ما بنعرف انه هناك قوى يعني فعلا خارجه عن القانون اوقفت الطلاب واوقفت مجيئهم وفق يعني اوهام برؤوسهم انهم يستطيعون ان يعيشوا ان يقدموا حياه للاهالي بمعزل عن دمشق. وهذا الكلام مثل ما تفضل الاستاذ حافظ في استحاله لان تخرج السويداء عن مسارها الطبيعي يلي هو ويعني مداها الحيوي اللي هو دمشق. السويداء جزء من دمشق ولا بد أن تعود هذه الأمور إلى ما هي عليه، ولكن كيف وما هو دور يعني الحكومة الانتقالية حاليا ضمن هذه الظروف الصعبة؟ أنا بتقديري يعني يجب أن تسارع في الحل، في إعادة الناس إلى قراها بشكل طبعا طوعي، بأن تقدم لو فرض الحوافز وجبر الضرر لهؤلاء الناس، بأن تعيد لو فرض الخدمات الأساسية، وأن تبدأ بتأمين الطرقات لا سيما طريق دمشق السويداء. يجب أن يكون مفتوحا بمواجهة كل من يسول له نفسه أن يقطع هذا الطريق. هناك الكثير من المسائل، هناك طبعا المشكلة الأخيرة التي حدثت في السويداء التي هي تهريب يعني عن طريق دفع رشاوى أو فلوس، بالتالي يعني مصاري وصلت يمكن 400,000 دولار مثل ما فهمنا، بتهريب 3 يعني من الموقوفين بدون النظر إلى الموقوفين لدى الحكومة الانتقالية. يعني نحن نعرف إنه يعني ساعات بصير في يعني عداوات ويصير في حرب أو اشتباكات، بصير بالنتيجة تبادل ما بين الأسرى هون وهون. هون لا، يعني سرحوا 3 من المطلوبين أو من الذين احتجزوا أو أسروا في السويداء، وبقي بعض الأسرى إلى الآن في السجون من دون النظر ل يعني مآسيهم. هذا الكلام طبعا يستطيع أن يتحدث الواحد الكثير عن المآسي التي يعيشها يعني أهل السويداء، أهلنا في السويداء. وهذه الهجرة التي تمت طبعا ل 1500 هي يعني مؤقتة، ولا تعني أن يعني أهل السويداء يخرجون من السويداء بشكل
1: وبالتالي لن يذهبوا ليستقروا في دمشق أو غيرها. يعني هي مجرد لتأدية أمور معيشية ومعاشية، رواتب، امتحانات، ما شابه.
0: ايه بعتقد انا هذا الكلام ايه اكثر من هيك. وطبعا هن في لهم اهاليهم في جرمانة وفي اهل طبعا، وبيستقبلوهم بكل ود وبيحطوهم بقلوبهم، وهذا الكلام واضح يعني زائد بالاشرفية وصحناي وهي المناطق هي. يعني هي يعني نحن اذا بدنا نحكي مثلا بالمنطقة الطائفة الدرزية، اكثر من نصف الطائفة الدرزية حاليا موجودين في جرمانة وصحناي والاشرفية وجبل الشيخ يلي صدر فيه هذا البيان اللي شفتوه. فنحن جبل يعني الشيوخ اللي اصدروه، يعني هناك انا تقديري علاقة وطيدة ما بين الطائفة الدرزية وما بين الحكومة الانتقالية، وهناك يعني تواجد حقيقي للأمن العام في كل هذه المناطق وهو يقوم بمهامه على أكمل وجه. وإنما المطلوب حاليا يعني الإسراع في هذه القضية، فتح يعني يعني يعني فتح باب الحوار الحقيقي وتقديم خطاب يناسب المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني في السويداء. هناك منظمات مجتمع مدني وهناك قوى وطنية وسياسية في السويداء، يجب أن تحاور، يجب أن تسأل كيف هو الخروج من المأزق. يعني أنا ماني شايف هناك إلا يعني علاقات يعني فيها شيء من التقليدية والبيروقراطية باتجاه الشيوخ أو اتجاه الفاعلين اجتماعيا أينما وجدنا. يعني هذا الكلام غير صحيح. حاليا المطلوب تفعيل منظمات المجتمع المدني، تفعيل الأحزاب السياسية، تفعيل مجلس النواب، حتى نستطيع أن نقول أن انتقلنا في المرحلة الانتقالية إلى مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية.
1: طيب أستاذ حافظ، أشار ضيفنا دكتور أدهم لموضوع البيان الذي صدر عن أهالي ومشايخ قرى في جبل الشيخ عن الاستقرار في المنطقة والتعايش مع المناطق المجاورة. إلى أي درجة يعني في أي سياق يمكن قراءة هذا البيان أيضا، وهل له علاقة بخروج 1500 شخص اليوم من السويداء؟
0: طبعا يعني البيان واضح بأنه هو موجه بشكل عام.
1: دكتور أدهم اسمح لي نأخذ رأي أستاذ حافظ.
0: تفضل.
2: نعم يعني عفوا دكتور أدهم، أعتقد بأنه البيان له علاقة بالشيء حصل في صحناية.

0: مؤخرا، ويمكن يوم أمس كانت في جريمة في سحناية لعصابي سرقت محل، وكانوا المحل 2 أخوي من قرية عرني في جبل الشيخ، فدخلوا الاثنين وقتلوا عصابة على مطور ملثمين أو غير ملثمين ما بعرف، لكن قتلوا شابين أخوي من بيت بركي من جبل الشيخ من مناطق القرى هناك. بعتقد بأنه البيان له علاقة بأنه القرى الموجودة في جبل الشيخ أو بعض أهالي الشابين اللي قتلوا قطعوا بعض الطرقات أو تداعوا لقطع بعض الطرقات احتجاجا على عملية على هذه الجريمة التي غايتها بالأساس سرقة وليس حدث طائفي. طبعا أعتقد بأن المشايخ وجهات المجتمع المدني في تلك القرى يعني أخذت هذا الموضوع على محمل الجد، بأن خافت أن يعني يتم ترتيب شيء وتتضاعف الأمور وتتطور بناء على الحادث هذا بالقرى المجاورة، ولا أعتقد بأن له علاقة بما يحصل في السويداء أو بحجز أو بمنع الطريق على دمشق أو بحجز الذي ظهر يعني بعد مدينة شهبة لقطع الطريق إلى الأيام الماضية. يعني قتلوا الشباب وكانوا مصابين بالمشفى، طبعا نقلوا على العاصمة دمشق، وهذا الموضوع يعتبر يعني ناشد الجهات الرسمية بأهالي صحنايا أيضا أخرجوا بيان، والجهات المدنية في صحنايا والأشرفية ناشدوا الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية بأنه تابع تحقيق في هذا الموضوع حسب ما فهمت، وأهالي جبل الشيخ نزلوا بيان لكي يوقفوا هذه الحادثة عن تطورها لكي لا يتم قطع طرق. أعتقد البيان مرتبط
1: نعم
0: بهذه الحادثة وبالجريمة التي حصلت للأخوة رحمهم الله،
1: طب
0: إذا كانوا
1: أستاذ
0: قتلوا
1: حافظ،
0: أو مصابين في المشفى لا أدري حتى هذه اللحظة. طبعا
1: لماذا لم يحل ملف السويداء حتى الآن
0: أرجو
1: أستاذ
0: لهم
1: حافظ؟
0: السلامة. طبعا يعني بالتأكيد يعني الحكومة المؤقتة حتى الآن تعاملت مع الملف بطريقة أمنية، لم تتعامل بطريقة أمنية، وبعض جرائم حصلت هنا وهنالك وأخطاء، وهذا بمجتمع عاطفي، مجتمع شرقي، مجتمع أسروي. بالإضافة طبعا يعني أن محافظة السويداء بلحظة يعني الجرائم التي ارتكبت وتهجير الناس كانت ما زالت، وتدرك أستاذ محمد، تحتفل بالانتصار على نظام الأسد، تحتفل وما زالت تستقبل وفود من بقية المحافظات لساحتها ساحة الكرامة. فحصل ما حصل، وحتى الآن يعني ما حصل، ماذا قدم وماذا أخر حقيقة يعني زرع جرح وعمودي في المجتمع ما بين السويداء ودمشق. ما زالت الحكومة وكما تفضل الدكتور يعني تعتمد على شخصيات قد يكون لها حضورها ونحن نحتاجها بكل تأكيد، لكن أيضا محافظة السويداء غنية بالشخصيات الأخرى التي يمكن أن يكون لها أداة على الأقل بعقل بارد لتدير بعض الأزمات وتخرج من عنق الزجاجة. ما زال هنالك يعني على الأقل رسائل غير مطمئنة من ناشطين يتبعون للحكومة المؤقتة، وهم ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي يوصلون رسائل استفزازية دائما ورسائل فيها غلبة وفيها نوع من القهر الاجتماعي والسياسي، ولم ترسل رسائل إيجابية لتداوي الجراح، فقط عبارة عن يعني ملاحظة هنا أو هنالك. بالإضافة أيضا ينظر أهل السويداء بأن الاعتماد على بعض الشخصيات من السويداء لإدارة هذا الملف، وأقصد بعض الشخصيات التي اعتمدت عليهم وزارة الداخلية في القرى التي يعني في الشمال، القرى الشمالية والغربية، يعتبرون أهل السويداء استفزاز لهم لأنهم يعني لديهم بعض الملاحظات على بعض تلك الشخصيات، بينما الحكومة تحاول تسويق تلك الشخصيات. هذه المسألة يجب معالجتها بشكل أو بآخر، مع ما تفضل به الدكتور يعني بأن هنالك حاجة لجبر الضرر لإعادة فتح هذا الملف، ليس بالطريقة الأمنية فقط بأن هنالك جريمة وانتهت، لا يعني على الأقل أن تحصل يعني نوع من التعزية الرسمية، نوع من الخطاب الرسمي. حدث يعني هنالك فاجعة لأهلنا بدير الزور بالغرق، فظهر رئيس البلاد يعني الرئيس الشرع وقد يعني تعاطف مع هؤلاء بخطاب واضح. ما حدث في درعا ببداية الثورة من جرائم في الجامع العمري يعني لم يخرج بشار الأسد ليعزي، بل خرج ليبتسم. هذه المسألة يجب أن تعالج من القيادة، عليها أن تخرج بشكل واضح تعزي الأهالي بشكل واضح وتقول بأن هنالك خسائر كبيرة ويجب أن نبحث عن حلول لها، وليس بهذه الطريقة الآن موصلة لأهالي السويداء، جعل الإعلام العالمي حتى والإعلام العربي يأخذ بأن محافظة سويداء معمل كبير للمخدرات، وتدرك أنت يعني في غرف الأخبار وأنت متميز بذلك، تدرك بأن يعني امبارح كان في تهريب بلبنان، كان في تهريب على حدود العراق للمخدرات، ما علاقة سويداء هي المحافظة الصغيرة أيضا.

0: قصفته الأردن يعني البارحة من بالونات حرارية. هي في البادية الشرقية جغرافيا تابعة للسويداء، لكن هي تابعة لدمشق عمليا إداريا، أو تابعة لمناطق بعيدة أيضا عن إدارة السويداء، لكن أخذ العناوين العمى بأن السويداء معمل كبير للمخدرات، وأهل السويداء هنالك عصابات تتحكم بالشارع. تضخيم هذا الموضوع عالميا أيضا يساهم في زيادة الجرح. يجب عزل الأمور عن بعضها قليلا على الأقل لتشعر بقية الناس والمجتمع المدني بالأمان تجاه بأن دمشق آمنة، لا توجه لهم اتهامات سلفية. وهؤلاء النشطاء على وسائل التواصل الإعلامي المدافعين عن الحكومة هم لا يمثلون الحكومة، بل يزيدون يعني النار نار، يعني يحطوا زيت على النار عمليا. يجب على الحكومة أن توقفهم على الأقل لكي نتدارك هذا الجرح. وأيضا في السويداء بعض الناشطين وهم من خارج السويداء موجودين في أوروبا غالبا أيضا يرمون زيت على النار، وهم يولعون هذه النار ويزيدون الجرح جرحا. للأسف كل من هو خارج السويداء وخارج سوريا وبعيد عن الجراح هو يولع هذه النار، وتدفع ثمنه أهل السويداء وسوريا عموما.
1: دكتور أدهم، ما المطلوب فعلا لحل ملف السويداء برأيك؟
2: يعني ملف السويداء المطلوب حاليا يعني مثل ما تفضل الأستاذ حافظ، يعني مسألة خطاب جديد، والمطلوب تفعيل المجتمع المدني، تفعيل منظمات المجتمع المدني. لابد من يعني تقديم حلول، لابد من تشكيل لجنة يعني من وجهاء أو من الفاعلين سياسيا ووطنيا وعروف بنزاهتهم الوطنية من السويداء وما أكثرهم. هذا الكلام نحن نتعلم من من من شباب السويداء ومن الوطنيين، دروس بالوطنية على فكرة.
1: وكأنك يعني دكتور أدهم أنت والأستاذ حافظ تقولون بأن الشخصيات التي تتعامل معها دمشق يعني ليست الشخصيات التي يمكن أن تؤدي إلى إصلاح العلاقة.
2: طبعا يعني هن هلا نحن في شغله، يعني نحن بدايه نحن عم نعاني من هي المساله اينما كنا، ان كان في السويداء ولا ريف دمشق ولا بحمص، وين ما كان. يعني هناك خطاب لو فرض هناك توجه من قبل الحكومه الانتقاليه ومن قبل الفاعلين فيها الى يعني اصحاب الـ يعني حتى لو كانوا شبيحه لو فرضنا سابقا، الفاعلين اجتماعيا والمؤثرين اجتماعيا بيعتبروا هن اللي بيتحاوروا من اجل الوصول لحلول. هذا الكلام ليس صحيحا. يعني نحن أبناء لحظة ثورية، ما بدنا نقول نحن ثوار، وإنما بدي أقول إنه نحن يعني لازم نؤمن بإنه نحن في زمن ثورة حقيقية. هذا الزمن يخلق حالة لدى، يجب أن يخلق حالة لدى يعني أبناء الحكومة الانتقالية التي هي نتاج هذه الثورة، بأننا نتعامل مع المسائل بشكل جديد وبلغة جديدة وبخطاب جديد وبأشخاص يعني جدد، بمعنى أنهم يستطيعون أن يصيغوا طبعا قيم جديدة لهذه المرحلة. هذا الكلام أنا برأيي أن ما يحدث الآن في السويداء أو في غير السويداء من قبل الحكومة الانتقالية هو بشكل أو بآخر إعادة لإنتاج الدولة بمفاهيمها السابقة، يعني حتى بمفهوم الفساد اللي موجود فيها إن كان في السويداء ولا غيرها، هو شكل من أشكال يعني التماهي مع السلطة السابقة. هم ينتجون دولة شمولية أمنية تراعي طبعا البيروقراطيين وتراعي أصحاب الرؤوس الأموال وتراعي أصحاب النفوذ الاجتماعي الذي جاء طبعا عن طريق النظام السابق من خلال الفساد والتهميش يعني الفساد طبعا وتهميش الآخرين، ومن خلال التعفيش اللي كان موجود صار معه الفلوس وكذا وشغلات، فهن يعتمدون عليهم. ونحن يعني نستطيع أن نذكر الكثير من الأمثلة على هذه القضية، ونعرف أسماء بالأسماء، يعني نعرف أشخاص وعلاقات أنا بتقديري مشبوهة. المطلوب حاليا خطاب وطني جامع، فتح حوار وطني مستمر ما بين كافة أطياف المجتمع السوري. يعني لابد من وجود قوى سياسية فاعلة تعيد النظر حتى ببرامجها السابقة وبمواقفها السابقة، وأن تقدم خطابا جديدا، خطابا سياسيا يرتقي فوق الطوائف والفصائل وفوق كل الولاءات الأولية التي تضعف من قدرة الدولة الحقيقية. نحن ولاؤنا للدولة ونحن ولاؤنا للوطن، ويجب أن تكون الدولة هي بإيدها السلاح وأن تنهي هذه الظواهر التي تعيق التقدم

0: في طيب. يعني السياسة العدالة الانتقالية.
1: دكتور حافظ، في الدقيقة الأخيرة برأيك يمكن إيجاد قوى مدنية وشخصيات وازنة تكون جسرا فعليا بين السويداء ودمشق، بحيث تكون مقبولة من الطرفين؟ يعني لأنه الحكومة تعتمد على شخصيات غير مرغوبة في السويداء، وفي المقابل هناك سلطات أمر واقع داخل السويداء تصادر قرار هذه المحافظة. في دقيقة ده أستاذ حافظ.
2: نعم أستاذ محمد، فقط أريد أن أشير، ذكرت بأن شابين من قرى جبل الشيخ قد توفيوا نتيجة جريمة، هم ما زالوا أحياء وصلوا الآن، وهم في المستشفى في دمشق يتلقون العلاج بسبب الجريمة، هم أشقاء اثنين. فقط ملاحظة، نتمنى لهم الشفاء العاجل هؤلاء الشباب، عطفا على البيان الذي سألتني عنه. أما بالنسبة لما تفضلت به، نعم يعني السويداء غنية ببعض الشباب والرجال الذين يدركون حجم الجرح السوري العميق الذي امتد من بداية يعني الثورة 2011، بل وقبله من خلال حكم آل الأسد الطويل والعميق في الدولة العميقة التي كانت في سوريا. أيضا سوريا تمتلك الكثير من الكفاءات الهادئة والوازنة، والتي تدرك حجم الجراح التي حملها السوريون معهم، إن كان في التشرد وفي اللجوء، أو إن كان من يزداد يبحث عن مفقود هنا أو هنالك، ومن زال يأمل في أن يعود له ابنه المغيب. أعتقد بأن أجرة كبيرة في سوريا تحتاج كما تفضل الدكتور آدم، لأن ننقل صراعنا إلى صراع سياسي، وهذا ينطبق أيضا بإعادة إحياء بشكل طبيعي مجلس الشعب، لنقل الصراعات من داخل الغرف المغلقة إلى علنا بمجلس الشعب، ويعني تسويق هذه الصراعات بطريقة سياسية والخلافات بإدارتها بطريقة سياسية. نعم. هذا قد ينقذ سوريا وقد يسير بها نحو الأمان أكثر. وأنا أثق بما تفضلت به من سؤال أستاذ محمد، لأن هنالك شخصيات مغيبة إن حضرت قد يكون النتاج أكثر إيجابية، وهي ليست استفزازية على الأقل.
1: شكرا جزيلا لكم حافظ قرقوط، الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، وللدكتور أدهم مسعود القاق، الكاتب والناشط المدني من دمشق. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة. سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحل.

حاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية لمتابعة تطورات إعلان الجيش الأمريكي بدء ضربات جديدة ضد مواقع في إيران.

0: إذن مشاهدينا، القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها بدأت شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، وتقول إن الضربات هذه جاءت ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر. وموقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي نقل أن الأهداف التي تعرضت للهجوم تقع جنوب إيران، وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالمسيرات. ونقل الموقع الأمريكي أيضا عن مسؤولين أن الهدف من الضربات هذه الضغط على طهران لتوقيع الاتفاق، لكنها قد تؤدي إلى تصعيد عسكري. وكالة الأنباء الإيرانية من جانبها نقلت عن مصدر مطلع لها أن انفجارات في جزيرتي قشم وغنهام بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران وتفعيل الدفاعات الجوية هناك قد حدثت. التلفزيون الإيراني أيضا قال إن هناك دوي انفجارات في بندر عباس. حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية من واشنطن. دكتور سامر، هل يمكن القول الآن أن الحرب قد عادت؟
1: يأتي لك كل السادة المشاهدين جميعا. الحقيقة نحن لاحظنا يعني الهدنة، خليني أسميها، منذ نيسان الماضي هي كانت

0: اتفاق مبدئي، كان اتفاق جدا هش كما نعلم جميعا. واليوم عم نشوف الولايات المتحدة عادت للحسم العسكري، لخيار الحسم العسكري، لأنه بصراحة المسار الدبلوماسي يعني صار في تأخر يعني كثير، وهناك كان تعنت من النظام الإيراني في التجاوب مع المطالب الأمريكية. فنحن الآن نرى طبعا بعد إسقاط النظام الإيراني لمروحية أمريكية وردت أمريكا على هذا الاستهداف، ومن ثم ردت إيران وقامت بضرب أهداف في منطقة الخليج. فالآن أعتقد كما سمعنا لهجة الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية قد تغيرت، والآن يعودون إلى الحسم العسكري. وأعتقد الحسم العسكري يعني من وجهة نظر الرئيس ترامب سيؤدي إلى تحريك المفاوضات، لأنه كما رأينا المفاوضات كانت متعثرة، وكان يعني الرئيس ترامب أعلن حوالي 37 مرة أنه يعني وصلنا تقريبا إلى اتفاق، إلا أن النظام الإيراني كان يعود ويغير رأيه ويعود للمباحثات مرة أخرى. فالآن أعتقد الرئيس ترامب يرى أن الحسم العسكري هو يعني أداة لدفع النظام الإيراني لما بدي أقول الاستسلام، لكن إلى التجاوب مع مطالب الولايات المتحدة.
1: طيب الآن انضم إلينا إلى جانب دكتور سامر صفدي، كل من السيد كرم سعيد الصحفي من القاهرة، مرحبا بك، والسيد عبد السلام حاج بكري الباحث في الشأن السياسي من القاهرة. سيد كرم، يعني هذه التطورات كيف ستدار خلال في المنظور القريب، ما مردوداتها؟
2: يعني شوف، أنا في تقديري أني ما حدث خلال الساعات الماضية بيؤشر إلى رغبة الطرفين في محاولة فرض معادلة اشتباك جديد. يعني إذا كان الرئيس ترامب قام بهذه الضربات باعتبار أن الحل العسكري هو السبيل الوحيد للضغط على إيران ودفعها نحو الاتفاق، هذا لا يعني رهان الولايات المتحدة الأمريكية مجددا على الحسم العسكري. على مدار أكثر من 40 يوم وضربات أمريكية إسرائيلية مكثفة على إيران، لم يتم تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الضربات، سواء إسقاط النظام الإيراني أو إحداث انفصام مجتمعي أو أي من الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة أو إسرائيل. الرئيس ترامب في البداية كان يتحدث عن أن الحرب على إيران هي نزهة عسكرية. اليوم الوضع مختلف، صحيح هذه الضربات تأتي في سياق الضغط، لكن أنا أتصور أن الإدارة الأمريكية لا تريد العودة مرة أخرى إلى الحل العسكري. قبل يومين عندما قامت إسرائيل باستهداف إيران ردا على الضربات الإيرانية على إسرائيل، كان الموقف الأمريكي حاسم بالضغط على الطرفين بضرورة وقف هذه المواجهات. اليوم هذه المواجهات تتجدد مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية إسقاط الأباتشي الأمريكية. أنا أتصور أن هذه الضربات الأمريكية بتحمل عدة دلالات. أول هذه الدلالات كما تفضل الضيف الكريم هي فكرة الضغط على إيران للذهاب إلى مفاوضات. عفوا. الأمر الثاني، أنا أتصور أن هذه الضربات هي خطاب للداخل الأمريكي الذي يقترب من انتخابات مفصلية بعد عدة أشهر، خاصة مع تصاعد الانتقادات الأمريكية على إدارة الرئيس ترامب، وهناك سؤال مفتوح داخل الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد يتعلق بكيفية إدارة الحرب على إيران بقدر ما بات يرتبط بماذا راحت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب. الرئيس ترامب يعني يتحدث عن أن باب المفاوضات لا يزال مفتوح، هناك ضغوط صحيح لدفع إيران، لكن أنا أتصور أن فكرة العودة مجددا إلى الحرب العسكرية أو توظيف الآلة العسكرية هو أمر مستبعد لعدة أسباب. أولا، تصاعد الانتقادات في الداخل الأمريكي، هناك رفض واسع من نخب أمريكية. قبل أيام شفنا تصويت الكونغرس على تقييد تحركات الرئيس ترامب في العمليات العسكرية باتجاه إيران، ولأول مرة يصوت جمهوريين مع هذا القرار، وبالتالي هذا يؤشر إلى أن العملية العسكرية الأمريكية، العملية العسكرية في إيران تحولت إلى حسابات داخلية ترتبط بمحاولة النواب للحفاظ على مقاعدهم في الانتخابات المقبلة. الأمر الآخر أن هناك تحول نوعي حتى في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، يعني هناك خلاف كامل تحت السطح بدأ يظهر، والولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تريد يعني لإسرائيل أن تذهب منفردة في الحرب على إيران، لأن هناك في الحقيقة هناك تخوفات كبيرة. يعني البعض تقديرات بتشير أن ذهاب إسرائيل لحرب منفردة مع إيران هو بمثابة انتحار عسكري بدون غطاء أمريكي. وبالتالي الرئيس ترامب هذه إذا كان يريد من هذه الضربات دفع إيران إلى مفاوضات او القبول بالشروط الامريكيه، هو في المقابل يسعى الى طمانه الداخل الامريكي بانه يمسك بمفاصل المشهد ويحاول التحايل على الانتقادات التي وجهت له.

0: طيب
1: خلال الفترة المقبلة. نيويورك تايمز، يعني عفوا، نيويورك تايمز قبل أيام نشرت تقرير مهم بأن إسرائيل رفعت سقف عملياتها بالتجسس على مسار المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك تحذيرات من البنتاغون لهذا المسار. هذا يؤشر على رغبة الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما في مسار المفاوضات، لكن شريطة تحقيق جانب واسع من المطالب الأمريكية وعلى رأسها التصوت في الصدارة. ليس البرنامج النووي ولا البرنامج الصاروخي هو أهداف صحيح حقيقية وتحمل أولوية في الاستراتيجية الأمريكية،
0: نعم.
1: لكن الإشكالية الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية هو فتح مضيق هرمز وعودته إلى ما قبل 28 فبراير.
0: طيب سيد عبد السلام حاج بكري، يعني لماذا عاد الحديث بين الجانبين بلغة السلاح مرة أخرى؟
2: أولا تحياتي إليك ولضيوفك الكرام ولجمهور تلفزيون سوريا. اللي بدي أقوله أنه لم تعد حقيقة لهجة السلاح إلى ساحة العمليات في إيران وإسرائيل والخليج العربي إلا بشكل محدود جدا، ولن يتجاوز ما وصل إليه اليوم. يعني بالأمس عندما ضربت إيران صواريخ على إسرائيل، أنا أتوقع أن هذه الصواريخ لم تطلق إلا باتفاق مسبق مع أمريكا أو بإشعار مسبق لأمريكا بأن إيران ستضرب إسرائيل بصواريخ على أن لا تصيب شيء، لا تحقق أهداف مؤثرة في إسرائيل، على أن تسقط في أماكن فارغة. وعليه أمريكا أيضا أبلغت إسرائيل بذلك، وتم التصدي للصواريخ السبع التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل. لماذا هذه الرسالة بهذا الشكل؟ لماذا جرت الأمور بهذا الشكل؟ نحن على وشك إعلان اتفاق هدنة لمدة شهرين تتخللها مفاوضات، وهذا الاتفاق أنجز بشكل شبه كامل، وقد يعلن في أي لحظة من هون يعني إلى يومين أو ثلاثة بالأكثر يعني، وهذا معلوم للجميع. ما جرى أيضا من عملية إسقاط للمروحية الإيرانية الأمريكية من قبل إيران في الخليج العربي، ومحاولة إيران نفي أنها أسقطت الأباتشي الأمريكية، أيضا تصب في هذه الخانة. لماذا إيران تضرب إسرائيل ومن ثم تسقط طائرة أمريكية وهي تعرف أن الطرفين سيردان على هذه الهجومات؟ يعني إيران الآن ما قبل الاتفاق، الاتفاق حقيقة هو مذل لإيران، هو عملية استسلام شبه كاملة لإيران. إيران التي صرفت منذ عام 79 حتى الآن كل مقدراتها المالية وعائدات النفطية والبتروكيميائية والغازات وما إلى ذلك على الملف النووي. الملف النووي الآن أمريكا لن تسمح به على الإطلاق بأي شكل من الأشكال. النووي المخصب، اليورانيوم المخصب سيخرج من إيران. الملف النووي، المفاعلات النووية لن تخصب بعد اليوم بما ما يتجاوز 3.4% من اليورانيوم، وهذا لا يسمح لإيران حتى بتشغيل المفاعلات الطاقة النووية في إيران. هذه خسارة كبرى. الشعب الإيراني الآن سيسأل لماذا كل هذا الجوع والتجويع للشعب الإيراني على مدى 50 أو 40 عاما في إيران، وفي ليلة وضحاها تتخلون عن المشروع النووي. لذلك كانت إيران بحاجة إلى نوع من ذر الرماد في عيون الشعب الإيراني وحتى شيعة المنطقة العربية في لبنان واليمن والعراق وغيرها من حلفائها في الشرق الأوسط من أتباعها، طبعا الانتماء الطائفي تذره في أعينهم، حاجة انتصار تذره في أعينهم، وهو ما فعلته بإسقاط الأباتشي وضرب الإسرائيل. وكانت الرد الإسرائيلي كان ضعيفا ومحدودا ومدروس بشكل دقيق، وكذلك الرد الأمريكي هو محدود جدا. يعني نحن إذا لم تضرب أمريكا مفاعلات الطاقة، ولم تضرب أمريكا محطات الوقود ومحطات تشغيل الطاقة في إيران، فهذه لا تعني الحرب، إنها مجرد مناوشات ما قبل اللحظة الأخيرة لتوقيع الاتفاق الذي سيذل إيران بعيون أنصارها. لذلك كانت بحاجة لهذا الترويج، لهذا زر الرماد في الأعين ما قبل توقيع هذا الاتفاق الذي ستنشر تفاصيله وستكون سيئة جدا بالنسبة للإيرانيين ولعلاقتهم بأنصارهم في المحيط العربي وكذلك في الشارع الإيراني.
0: طيب ابقى معي، ولكن دعني أشير إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: قالت مهرة الإيرانية تقول إن اشتباكات في البحر جنوب إيران بين القوات الإيرانية والأمريكية حاصلة الآن، والتلفزيون الإيراني ينقل أن هناك انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد، ويقول أيضا لم يتم حتى الآن تأكيد استهداف منطقة مصافي النفط في مدينة عسلوية في الجنوب. ووكالة مهر تقول إن هناك اشتباكات بين القوات الإيرانية والجيش الأمريكي في المياه الخليجية وبحر عمان لا زالت مستمرة حتى الآن. سيد كرم، برأيك كيف ترى تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل هذه الضربات التي تبدو حتى الآن يعني متواضعة؟ يقول إن هناك ضربة قوية ستحدث.
1: يعني أنا أتصور أن الرئيس ترامب من وراء هذه التصريحات بيستهدف الضغط النفسي على إيران ودفعها نحو وقف أي عمليات عسكرية تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى تستهدف الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج، خاصة أن إيران أقدمت قبل يومين أو 3 أيام على استهداف وجود عسكري أمريكي في البحرين والكويت. وبالتالي الرئيس ترامب يسعى بشكل جدي إلى لجم إيران من جهة، والضغط عليها نفسيا من جهة أخرى، ومحاولة استنفار خصوم النظام الإيراني في الداخل. لكن السؤال، هل إيران قادرة أو لديها رغبة حقيقية في الاستجابة أو التعاطي مع هذه التوجهات الأمريكية؟ أتصور أن إيران يعني لم يعد لديها ما تبكي عليه. يعني كما تفضل الضيف الكريم، إيران تعرضت لخسائر كبيرة على المستوى العسكري، على مستوى البنية التحتية، لكن هي الآن تراهن على الجغرافيا الإيرانية كأحد العوامل المؤثرة في مسار هذه التطورات. هذه الجغرافيا التي تمكنت من إزعاج الولايات المتحدة الأمريكية وكانت قيد حقيقي عليها. العودة أو التهديد بضربات أكبر، أتصور في تقديري أنها مستبعدة في المدى القريب لعدة اعتبارات. الولايات المتحدة الأمريكية بعد وقف الحرب حاولت حصار إيران عبر آليات أو أدوات غير تقليدية، منها الحصار البحري. يعني ربما إيران ذهبت إلى يعني آليات غير تقليدية زي توظيف بحر قزوين، أساطيل الظل، توثيق علاقتها بروسيا أو الصين، التهرب المالي. وبالتالي الإدارة الأمريكية تعلم أن الاستمرار في هذه الحرب إلى ما لا نهاية أو بدون أفق محدد أو حتى يعني توظيف قوة عسكرية كبيرة لضرب إيران وضرب محطات الطاقة وغيرها، أتصور أن هذا سينعكس على المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي لا يكون لإيران ما تبكي عليه. ربما يعني تذهب إلى خيارات غير منطقية باستهداف دول الخليج، بضرب محطات المياه في منطقة الخليج، بغيرها من الأدوات. وبالتالي أتصور أن الارتدادات العكسية ستكون كبيرة على المصالح الأمريكية في المنطقة وعلى مصالح الحلفاء التقليديين. دعنا نقول أن هذه الحرب كانت أحد تداعياتها السلبية على الولايات المتحدة الأمريكية هو تراجع الثقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها التقليديين سواء في الخليج أو حتى حلف الناتو. وده ظهر حتى في وصف الرئيس ترامب لحلف الناتو بأنه نمر من ورق بعد رفضه الاستجابة لمطالب الأمريكية بالانخراط في فتح مضيق هرمز بالقوة. وبالتالي تصريحات ترامب الهدف منها تعزيز الضغوط على إيران ودفعها نحو قبول الشروط الأمريكية في المفاوضات الجارية. لكن أنصار أن النظام الإيراني بيسعى قدر المستطاع إلى تعظيم مطالبه أملا في الحصول على حد الأدنى من المكاسب تحفظ ما وجه النظام، تضمن له الاستقرار في المرحلة المقبلة، تحاول يعني تثبيت أركانه. لأن ما بعد الحرب أتصور أنه مرتبط ليس فقط بالداخل الإيراني قدر ما هو مرتبط أيضا بإعادة تموضع إيران في الإقليم ومستقبلها في الإقليم. مسألة الأزرع الإيرانية وأن إيران بتحاول إيصال رسالة لأزرعها بأنها قادرة على الصمود، أنا أتصور أن إيران بعيد عن هذه الأزرع استطاعت أن تكون ند للولايات المتحدة وإسرائيل في هذه الهجمات. صحيح تعرضت لخسائر كبيرة، لكن يبدو أن الرابط العقائدي والمصالح الاستراتيجية ما بين إيران وما بين أزرعها في المنطقة بتمثل يعني أولوية استراتيجية لكلا الطرفين. يعني شفنا تحرش الحوثيين قبل أيام عشية الضربات على إسرائيل، تم إطلاق صاروخ من الحوثي على إسرائيل. إيران قادرة نعم. على أن توظف الحوثي من خلال إغلاق باب المندب، لديها بعض الأوراق. طيب لكن اسمح لي. يعني دعني أقول
0: نعم اسمح لي سيد كرم، يعني سأعود إليك في هذه النقطة فيما بعد، ولكن قبل إتمامها أرحب بشعبان عبود مراسلنا من واشنطن. شعبان، ضعنا في آخر التفاصيل حول التطورات الأخيرة في إيران من الجانب الأمريكي.
2: نعم، آخر التطورات أن الرئيس الأمريكي يعني يتابع هذه التطورات لحظة بلحظة حسب ما أفاد

0: القيادة المركزية الأمريكية. هذه الضربات الجديدة طبعا تمت بأوامر وتعليمات من الرئيس دونالد ترامب حسب القيادة المركزية الأمريكية. كان الرئيس دونالد ترامب يعني لوح بشن مثل هذه الضربات وطلب من الإيرانيين التوقيع على الاتفاق لأن هذا سيكون لمصلحة إيران، لكن الإيرانيين حسب بعض الخبراء في الساعات التي سبقت يعني هذه الضربات، حسب الخبراء الإيرانيين حاولوا يعني يستغلوا أو يبتزوا واشنطن على خلفية بطولة كأس العالم لكرة القدم، معتقدين أن الولايات المتحدة أو الرئيس دونالد ترامب سوف لن يلجأ إلى مثل هذا الخيار العسكري. حاولوا استفزاز الولايات المتحدة أيضا من خلال شن ضربات على بعض دول المنطقة من بينها الكويت وإسرائيل أيضا. بنفس الوقت بعض الخبراء العسكريين قالوا أن الإيرانيين يحاولون يعني قبيل التوصل إلى اتفاق أو التوقيع على اتفاق إطار يحاولون يعني فرض وقائع جديدة، إثبات أن لديهم من الأوراق ما يكفي وأن لديهم القوة الصاروخية، ما زالت لديهم القوة الصاروخية، إلى ما وكل ذلك من أجل تحقيق شروط أفضل في الاتفاق إذا ما حصل الاتفاق. لكن على ما يبدو الإيرانيين لم يتوقعوا أن الرئيس دونالد ترامب الذي كان قد أعطى مهلة طويلة لوقف إطلاق النار وراهن على وقف إطلاق النار وعلى التوصل إلى اتفاق وتوقع حصول هذا الاتفاق في وقت قريب جدا ووعد بذلك الأمريكيين، وأيضا يعني حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الخيار العسكري. كل ذلك جعل الإيرانيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب يعني كما لو أنه قد اتخذ قرارا بعدم العودة إلى الخيار العسكري، لكن الرئيس دونالد ترامب يعني أثبت اليوم أنه يملك كل الأوراق، يعني يمكن العودة لهذا الخيار العسكري في أي لحظة في أي وقت. طبعا هذا كل ذلك يعني حسب أحد المحللين على CNN ربما يعيد الأمور إلى المربع الأول، إلى اللحظات الأولى، بمعنى أن يعني من أصبح من المشكوك به إذا ما استمرت هذه الضربات يعني العودة إلى المفاوضات في القريب العاجل. بنفس الوقت وزير الحرب الأمريكي حسب تصريحات وأدلى بها قال أن هذه الضربات ستستمر، ربما تستمر يومين إضافيين، وأن الرئيس ترامب يتابع أول بأول كل هذه التطورات. إذن يعني يبدو أن هناك استعدادا أمريكيا للعودة إلى الضربات العسكرية. لا نعرف إذا ما كان يعني لا إذا ما كان الوسيط الباكستاني أو الأطراف بعض الأطراف الإقليمية سيعملون على تهدئة الأوضاع من غير المعروف يعني كيف ستمضي هذه الضربات الأمريكية، هل ستزداد رقعتها، كيف ستكون طبيعة الردود الإيرانية من الناحية العسكرية، هل ستتوسع الحرب من جديد لتشمل مناطق أخرى، يعني هل تدخل أطراف إقليمية على الخط مثل الحوثيين في اليمن وما إلى هنالك. كل ذلك يعني مرهون بتطورات الساعات المقبلة، لكن لغاية هذه اللحظة واضح أن الرئيس دونالد ترامب كان حاسما في قراره بعودة العمليات العسكرية بعودة الضربات. طبعا كل ذلك يعني أسمته
1: نعم.
0: القيادة المركزية الأمريكية بدفاع عن النفس ومطالبين الإيرانيين يعني وهذه الضربات يعني هي ردا على اعتداءات إيرانية حصلت في الأيام الأخيرة. يعني التوصيف الأمريكي أو السبب لهذه الضربات هي حسب التعريف
1: نعم.
0: القيادة المركزية هو
1: نعم.
0: دفاع عن
1: وهذا
0: النفس ليس أكثر
1: نعم.
0: من ذلك.
1: نعم، وهذا هو ما
0: نعم
1: كنت أريد الذهاب به إلى دكتور سامر الصفدي. دكتور سامر، لماذا يستخدم المسؤولون الأمريكيون والجيش الأمريكي حتى يعني فكرة الدفاع عن النفس؟ هذه الهجمات هي من منطلق الدفاع.
2: كما رأينا يعني الطرف الأمريكي خصوصا الرئيس ترامب يود أن يحسم هذا الصراع، يعني لا أعتقد ببداية هذا الصراع كان هدف الرئيس ترامب أن يمتد هذا الصراع لأسابيع أو لأشهر كما رأينا الآن. نحن نعلم أنه الآن إيران أو النظام الإيراني

0: يعتبر الجيش الأمريكي أنه الآن يقوم هو بعملية دفاعية، لأنه من بادر في إسقاط المروحية كان هو النظام الإيراني. لكن بالنهاية نحن نعلم أن الرئيس ترامب يود أن يحسم هذه الحرب، هو لا يود أن تستمر هذه الحرب لأسابيع أو أشهر أو لسنين، أو تتحول حرب الولايات المتحدة مع النظام الإيراني لحرب شبيهة بحرب روسيا الاتحادية مع أوكرانيا. وهذا يعني الرئيس ترامب كان في حملته الانتخابية ينادي بإنهاء الحروب خارج أمريكا، يعني فلا يود أبدا أن تستمر هذه الحرب لفترة طويلة. والحقيقة هناك العديد، يعني هو يحاول أن يحسم هذه الحرب ويصل إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق. قبل بالبداية كان يود أن يقوم بهذا قبل بدء كأس العالم، يعني هو لا يود أن تستمر هذه الحرب. ويعني نحن نعلم غدا يبدأ كأس العالم هنا في الولايات المتحدة، وهو لا يود أن تتحول أنظار العالم إلى أن أمريكا الآن داخلة في حرب وتستمر في حرب. وأيضا بعد كأس العالم هناك الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال أمريكا، وهناك احتفالات كبيرة داخل الولايات المتحدة. ويحاول أيضا الرئيس ترامب أن ينهي هذا الأمر، ينهي هذه الحرب قبل هذه الاحتفالات. وطبعا بعد هذا حيكون هناك انتخابات نصفية، وإذا استمرت الولايات المتحدة والقيادة الأمريكية في هذه الحرب، هذا قد يؤثر سلبا بشكل كبير على الرئيس ترامب وعلى الحزب الحاكم الجمهوري. فهو يحاول أن تحسم هذه الحرب، وهو كان كما قلت أعلن يعني حوالي 36 37 مرة أنه تم الوصول إلى تفاهم وعلى وشك أن نتفق. فالآن يعني هو لم يكن له أي خيار إلا أن يعود إلى الحسم العسكري
1: طيب
0: حتى يدفع الجانب
1: نعم
0: الإيراني أن يصل إلى اتفاق. يعني وكما سمعنا، يعني احنا البارحة سمعنا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنهم جدا قريبون يعني إلى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.
1: نعم
0: فلا أعتقد أن هذا الحسم العسكري قد يطول، لا أعتقد هذه الضربات راح تكون يعني
1: طيب
0: نعود إلى ضربات يومية، لكن أعتقد راح تكون أداة ضغط على النظام الإيراني أن يعود يتفاوض ويصل إلى اتفاق
1: اتفاق
0: مع الولايات
1: نعم
0: المتحدة.
1: أعود لك مرة أخرى شعبان، يعني أن تستخدم واشنطن يعني لفظة أو كلمة الدفاع عن النفس، هل من رسائل ضمنية إلى طهران خلف هذه الكلمة؟
2: من الواضح ان استخدام هذا المصطلح هو اتى يعني كنوع من الرد على التطورات العسكريه الاخيره، على الهجمات الايرانيه الاخيره، وخاصه اسقاط طائره اباتشي امريكيه كما ذكرنا، وبنفس الوقت يعني الضربات التي وجهتها ايران الى بعض القواعد العسكريه الامريكيه في بعض دول المنطقه مثل الاردن. اذا يعني الولايات المتحده لم تبادر، الولايات المتحده اذا ما لاحظنا عبر يعني اكثر من 60 يوما التزمت يعني حرفيا بشبه بوقف اطلاق النار الذي اعلنه الرئيس دونالد ترامب، واعطت المجال الكافي من اجل المفاوضات. واكثر من مره كاد الطرفان ان يتوصلا الى اتفاق، وكما ذكر الضيف اكثر من مره يعني قال الرئيس دونالد ترامب اننا اقتربنا من لحظه توقيع الاتفاق، وان الامور تسير بشكل جيد، وانه خلال الساعات القادمه او اليومين القادمين سيتم التوقيع على اتفاق. كان هناك يعني التزاما امريكيا بالمسار الدبلوماسي، لكن كما لاحظ الجميع الاستفزازات الايرانيه لم تتوقف. يعني الطرف الايراني هو من يعني بدا هذه الهجمات، هو من حاول ان يبتز الطرف الامريكي مستغلا ظروف خاصه مثل يعني مسابقه كاس العالم لكره القدم. يعني معرفه الايرانيين ان الرئيس دونالد ترامب لا يود العوده الى العمليات العسكريه، معرفه الايرانيين ان الخيار العسكري خيارا لم يعد شعبيا، ليس خيارا شعبيا، الامريكيون مستاؤون من الحرب. يبدو ان كل ذلك دفع الايرانيين لهذه الاستفزازات العسكريه من اجل تحصيل موقع تفاوضي افضل. لكن يعني كما ذكرنا الرئيس دونالد ترامب كان رده حاسما وواضحا، أن خيار العمليات العسكرية يمكن العودة إليه بأي لحظة، حتى لو كان هناك ظروف مثل مسابقة كأس العالم لكرة القدم، حتى لو كان هناك انتخابات تجديد نصفي، لا يمكن السماح للإيرانيين

0: توجيه ضربات على منشآت أمريكية أو أصول أمريكية دون رد. هذه رسالة واضحة. لذلك تم استخدام مصطلح الدفاع عن النفس، بمعنى أن واشنطن لم تبادر، لم يكن بنيتها يعني خرق وقف إطلاق النار. كل ذلك يأتي في إطار الدفاع عن النفس أو رد على الهجمات الإيرانية التي حصلت في الأيام الأخيرة، ويعطي رسالة بنفس الوقت أنه إذا ما فكرت إيران في لاحقا أو في الفترات القادمة باللجوء إلى مثل هذه الاستفزازات، فإن القوات الأمريكية جاهزة دائما لمثل للرد، ورد عنيف أيضا. هذا يعني هذه هي الرسالة الأمريكية للإيرانيين، ويبدو أنها يعني هذه الرسالة الأمريكية قد وصلت جيدا إلى الإيرانيين، بمعنى أنه لا يمكن للإيرانيين القيام بمثل هذه الضربات دون توقع حصول رد أمريكي عنيف، رغم كل يعني رغم عدم رغبة الرئيس ترامب يعني شخصيا بالعودة إلى خيار الحرب، رغم رغبة الرئيس بالتوصل إلى اتفاق إطار مع الإيرانيين، رغم عدم شعبية الحرب، رغم كل ذلك، فإن الرئيس ترامب يعني من خلال هذه الضربات التي حصلت في الساعات الأخيرة يعني يعطي رسالة واضحة إلى الإيرانيين: نحن جاهزون دائما للرد. نعم إليك.
1: نعم شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا لك على هذه الإفادة. أعود إليك مرة أخرى سيد عبد السلام حاج بكري، يعني أن يقال من قبل واشنطن أن باب الدبلوماسية لازال مفتوحا، هل هذا يكفي طهران لتحجيم رد فعلها؟
2: طبعا، بس اسمح لي بس اوضح شغله صغيره بمصطلح الدفاع عن النفس الذي يستخدمه ترامب وتستخدمه الاداره الامريكيه في عمليه ردها على عدوان ايران او اسقاط ايران لطائره الاباتشي. هنا مساله قانونيه بحته، عدا عن انها فعلا يعني هي بحاله دفاع عن النفس الان لانها تعرضت لاسقاط طائرات الاباتشي. القانون، المسألة القانونية، أن عملية إعلان الحرب على دولة خارجية أو مهاجمة دولة خارجية يحتاج إلى تفويض من الكونغرس الأمريكي، وترامب لم يحصل على التفويض بخوض حرب خارجية أو شن هجوم على دولة خارج معادية لأمريكا. هذا يحتاج لتفويض من الكونغرس، وعملية الدفاع فقط هي التي لا تحتاج تفويض من الكونغرس. لهذا ترامب يستخدم هذا المصطلح حتى لا تتم مساءلته في الكونغرس الامريكي كيف تعلن حربا او تهاجم دوله خارجيه دون موافقه الكونغرس. فقط اردت ان اوضح هذه النقطه. بالعوده الى سؤالك، المساله الدبلوماسيه والحل الدبلوماسي هو الذي سيفرض نفسه في النهايه واخيرا على المشهد في الخليج العربي بين ايران وامريكا واسرائيل، ومرحله المفاوضات وصلت الى مرحله تقريبا إلى لحظاتها الأخيرة، وقد حمل الوفد القطري الذي خرج اليوم أو غادر اليوم إلى إيران الصيغة النهائية للاتفاق المؤقت أو الإطاري لعملية الهدنة وعملية الاتفاق لاحقا، وإتمام المفاوضات حول كافة الملفات المطروحة على هذه الحرب أو على طاولة هذه المشكلة في الخليج العربي، يعني أهمها الملف النووي الذي كما قلنا سيتم طيه شبه نهائيا، إضافة إلى بعض الملفات الحساسة الأخرى، وليس من بينها فتح مضيق هرمز بصيغته القديمة بشكل حر وانسيابي كامل دون رسوم ودون اعتراضات إيرانية. إنما ستكون هناك صيغة جديدة وأمريكا لا تعارضها على الإطلاق، عدا عن أن الأذرع الإيرانية في المنطقة خرجت من ملف التفاوض. المطروح الآن على ملفات التفاوض هو بالدرجة الأولى الملف النووي الذي كما قلنا تم الاتفاق شبه كليا عليه، إضافة إلى الملف الآخر وهي الصواريخ البالستية ذات المسافة البعيدة التي تزيد عن 3000 كيلومتر، وهي أيضا مسألة جوهرية هذه تشترطها إسرائيل بشكل جوهري، إضافة إلى أن أوروبا تشارك أمريكا وإسرائيل برغبتها بإنهاء وجود صواريخ بالستية تزيد مسافة وصولها مداها عن 3000 كيلومتر. هذان الملفان هما الأهم وتم الاتفاق عليهم بشكل كامل. بقية الملفات ستأخذ وقتا لدراستها والتناقش عليها المناقشة عليها بشكل جيد، ومنها ملف مضيق هرمز وهرمز وأيضا الطيران المسير و

0: الأذرع ولن تكون عقبة كبيرة في طريق المفاوضات، لأن أصلا الأذرع الإيرانية في المنطقة حتى لو تم الاتفاق وهو لن يتم ما بين إيران وأمريكا عليها، فهي موالية وستستمر في ولائها لإيران، وستستمر إيران في دعمها حتى لو تم الاتفاق على غير ذلك، لأننا كما نشهد يعني هناك تحكم مباشر من إيران الآن بكل العمليات في جنوب لبنان عن طريق حزب الله والحوثي في اليمن، وكذلك الميليشيات الشيعية في العراق التي تتبع لإيران، والميليشيات فقط الصغيرة الضعيفة التي ليست موالية 100% لإيران، إنما تحمل في بعض بنودها أو بعض توجهاتها ميولا وطنية في العراق. أما بقية الميليشيات مثل حزب الله العراقي والميليشيا التي تتبع للخزعلي وغيرها كالنجباء وغيرها ستبقى تابعة لإيران. ولكن بالنهاية الآن الملف الدبلوماسي جاهز تماما، وهذه كما قلت في بداية مداخلتي هي الرسائل الأخيرة قبل توقيع أو الاتفاق على يعني البنود الرئيسية وتوقيع هدنة تحتاجها أمريكا وتحتاجها إيران في هذه المرحلة. ولن يعني أكرر وأعيد الظروف التي تعيشها أمريكا ومناسبة كأس العالم والانتخابات المصرية القادمة، التجديد المصري، وكذلك الوضع الإيراني المتردي جدا اقتصاديا وماليا، وكذلك خوف أو خشية القيادة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني من تحرك داخلي يربك المشهد عليهم، وهم يريدون الآن وصول إلى حل ولو كان على يعني ولو كان قاسيا عليهم.
1: طيب، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ عبد السلام، على أي حال ربما يعود إلينا إذا ما حلت هذه المشكلة. أعود وأذكر مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة، حيث القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه بدأنا شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت إن هذه الضربات جاءت ردا على العدوان، كما وصفت العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر. أكسيوس عن مسؤول أمريكي نقل أن الأهداف التي تعرضت للهجوم تقع جنوبي إيران وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالطائرات المسيرة. وقال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الهدف من الضربات الضغط على طهران لتوقيع الاتفاق، لكنها قد تؤدي إلى تصعيد عسكري إيراني. أعود إليك مرة أخرى سيد كرم، كنا نتحدث منذ قليل عن الأوراق التي في يد إيران التي ربما تحركها حالما استمر هذا القصف أو تصاعد.
2: صحيح، يعني قبل يعني الإجابة على هذا السؤال أود أن أشير إلى بعض ما ذكره الضيوف الكرام فيما يتعلق بمسألة الدفاع عن النفس التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أرى أنها لا ترتبط فقط بمسألة تعزيز الضغوط على إيران، وإنما ترتبط بجملة أخرى من الأهداف، ربما من ضمنها محاولة استنفار الحلفاء وخاصة في حلف الناتو لدفع قوى الناتو لمساندة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب بصورة أو أخرى، سواء من خلال انخراط عسكري مباشر أو دعم لوجستي. أيضا أتصور أنها بترتبط بمحاولة تبرير الأخطاء الاستراتيجية الأمريكية في تقييمها لهذه الحرب، كذلك مسألة رسائل طمأنة للحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الرد على إيران في أي وقت، قادرة على الحسم العسكري، قادرة على تحييد أي قوة إيرانية، وبالتالي هذه نقطة مفصلية. أتصور أن الأمر الآخر مرتبط بمحاولة ترامب تطوير الصورة الذهنية للقيادة الأمريكية في المنطقة، والتي تعرضت لهزة عميقة بعد هذه الحرب، خاصة بعد قدرة إيران على استهداف الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج وضرب أهداف حساسة داخل القواعد الأمريكية في هذه الدول. الرئيس ترامب يقترب من نهاية نصف ولايته بدون تحقيق إنجاز حقيقي في الداخل الأمريكي. بعض التقديرات الأمريكية بتشير إلى أن هذه الحرب صرفت الإدارة عن الإشكاليات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل حرب لم تجني منها الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظات أرباح حقيقية. المواطن الأمريكي قد يتسامح مع ملفات السياسة الخارجية والقصور فيها، لكنه لا يتسامح مع ما يمس أوضاعه المعيشية. دعنا نقول أن هذه الحرب أثرت بشكل كبير على مسألة الأسعار العالمية للطاقة التي انعكست على الولايات المتحدة الأمريكية على سلاسل توريد الغذاء، وكل هذا مس بشكل أو بآخر المواطن الأمريكي. النقطة الثانية،

0: يعني الضيف الكريم ذكر ان الاساس هو في هذا التوقيت البرنامج النووي الايراني والبرنامج الصاروخي. انا اتصور ان هذه تمثل اولويات بالفعل استراتيجيه، لكن تبقى حسم ملف مضيق هرمز والاموال الايرانيه المجمده نقاط حساسه وربما سهل الوصول الى يعني نقاط توافق حولها في هذا التوقيت. النقطه الاخرى فيما يتعلق بالوضع القانوني، يعني مساله ذهاب ترامب لهذه الضربات باعتبارها دفاع عن النفس هو محاوله لكسب ثقه الكونجرس او تمرير يعني قرار من الكونجرس. الحقيقه ان الولايات المتحده الامريكيه عندما ذهبت الى الحرب على ايران هي لم تحصل على تصويت دوله، وبالتالي هذه الحرب خارج الاطار القانوني العالمي. وفي الحقيقه ان هذه الحرب كشفت عن عبثيه العمل بالقانون الدولي. صحيح ان ايران لديها يعني اوضاع غير قانونيه وساهمت في المساس بالامن القومي لدول الجوار ولديها افعال عبثيه في دول المنطقه، لكن بعيدا عن هذا الامر وهو امر واقعي ومعروف وغير منكور، لكن ذهاب الولايات المتحده الامريكيه بس مع اسرائيل للحرب دون تفويض اممي اتصور انه بيؤثر على فعاليه القانون الدولي ويضع هذا القانون امام اختبار حقيقي. فيما يتعلق بالاوراق التي تملكها ايران، يعني ايران صحيح تعرضت لخسائر كبيره عسكريا واقتصاديا، بالاضافه الى ان الاقتصاد الايراني بطبيعته مأزوم حتى قبل هذه الحرب، لكن اتصور ان ايران لا تزال لديها بعض الاوراق القادره من خلالها على الضغط على الولايات المتحده الامريكيه لضمان تحقيق قدر من المكاسب للنظام، ربما في الصداره منها كما قلت مضيق هرمز. وايران بتفكر الان بشكل جدي في عفوا محاوله الاستفاده من هذا المضيق من خلال يعني فرض ارادتها في اداره هذا المضيق، وهي طرحت مشروع لاداره المضيق بالتعاون مع سلطنه عمان. هي تحاول تصدير صوره نمطيه للداخل الايراني بان النظام قادر على لجم الخصوم وقادر على التصدي لاي اعتداءات خارجيه خاصه من الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، وقادر على ان تكون ند، وبالتالي محاوله تحسين صوره النظام في الداخل الايراني. الورقه الثالثه مرتبطه بالازرع الايرانيه وخاصه الحوثي الذي قادر على اغلاق مضيق باب المندب. اتصور ان هذا الامر اذا حدث سيفاقم من ازمه الاقتصاد العالمي خاصه مع الاغلاق المستمر.
1: متى يمكن ان تفعل لذلك ايران دكتور سيد كرام؟ متى يمكن ان تفعل لذلك؟
0: انا اتصور ان ايران يمكن ان تلجا لهذه الورقه اذا ما قررت الولايات المتحده الامريكيه العوده الى الحرب بشكل كبير وعلى غرار ما حدث في 28 فبراير، ويمكن تحريك هذه الاوراق. لكن انا اتصور ان ايران لديها حرص شديد على عدم الذهاب الى هذه الخطوات، لانها تعلم الذهاب الى هذه الخطوات سيكون له اضرار وتداعيات عكسيه كبيره عليها. وعشان كده شفنا يعني مساله تحريك الورقه الحوثيه في الساعات الماضيه كان تحرك محسوب ودقيق، هو انخراط رمزي عندما قام الحوثيين باطلاق صاروخ على اسرائيل، اعلان الحوثيين باعتراض اي سفن تتعلق بدوله اسرائيل او لديها علاقه مباشره باسرائيل. هذا التحرك محسوب، وذلك على خلاف ما حدث عشيه الحرب على غزه عندما قام الحوثيين باغلاق باب المندب. اذا التحرك الايراني تحرك متوازن وتحرك محسوب ودقيق، لانها تعلم ان العوده مجددا الى الحرب بصوره مباشره
1: سيفتح
0: يعني
1: السحر.
0: ستكون له تداعيات بالطبع سيكون له تداعيات مؤلمه على ايران. صحيح الولايات المتحده الامريكيه قد تتحمل هي الاخرى بدورها، لكن اتصور لا مقارنه بين الاله العسكريه الامريكيه والاله العسكريه الايرانيه.
1: طيب اشير الى هذا العاجل مشاهدينا، حيث وكاله مهر الايرانيه تقول ان الجيش الامريكي هاجم 7 نقاط ساحليه في ضرباته الاخيره، تقول ان الجيش الامريكي هاجم 7 نقاط ساحليه، واوردت منذ قليل ايضا ان هناك اشتباكات بين قوات ايرانيه وقوات أمريكية. أعود إليك دكتور سامر بصورة عملية. دكتور سامر، ما الذي تحقق في هذه الحرب؟ أو بمعنى آخر، هل حققت واشنطن أهدافها؟
2: بس خليني قبل ما أجاوب على سؤالك بس بدي أعقب على موضوع الدفاع عن النفس، يعني كما سألت، وبدي أذكر بشغلي أنه هذا الصراع بدأ، الولايات المتحدة دخلت في هذه الحرب، وما قال الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية للشعب الأمريكي أنه نحن دخلنا وبدأنا بضربات على النظام الإيراني، لأنه هي عملية نحن إذا سمحنا للنظام الإيراني أن يستمر، هو الآن يجهز سلاح نووي خلال أسابيع، ممكن يكون أول عمل سيقوم بضرب الولايات المتحدة. فعملياً

0: موضوع الدفاع، يعني العملية الدفاعية هي مو هذا مو موضوع جديد، يعني ليس لم يبدأ البارحة. فهم ادعوا من البداية أن هذه العمليات هي عمليات دفاعية، لأنه عندنا معلومات استخبارية أن النظام الإيراني يجهز الآن ويقوم بتخصيب اليورانيوم، وأول عمل سيقوم بضربنا بالسلاح النووي، فلا يوجد لدينا خيار إلا أن ندافع عن أنفسنا ونقوم
1: قيل هذا
0: بالمبادرة
1: الكلام
0: بضربات
1: قديما أيضا
0: نووية.
1: عن العراق دكتور سامر، ومن ثم وبعده تم نفيه حتى على ألسنة الضالعين فيه.
0: صحيح، يعني نحن نعلم ما قاله الرئيس بوش الابن في العراق عن وجود يعني أسلحة غير تقليدية إلى آخره، وتبين مع الوقت أن هذا الشيء غير صحيح. لكن هنا أعتقد الأمر مختلف قليلا، لأنه هناك يعني على مدى السنوات كان هناك اتفاقيات، ونعلم المنشآت النووية الإيرانية، والنظام الإيراني كان غير صادق. فهذه يعني من بدء هذا الصراع. وبالمناسبة الكونغرس، الرئيس الأمريكي له الحق أن يبدأ ولديه 60 يوم أن يمكن أن يعود إلى الكونغرس الأمريكي ليأخذ تفويض في الحرب. لكن طبعا رواية الإدارة الأمريكية للكونغرس أن نحن لم نبدأ بحرب، هذه كانت ضربات جوية محدودة، وهي ليست حرب شاملة وكاملة بحيث أنه لنا هنا نحتاج إلى تفويض. على جميع الأحوال يعني فهذا ما ادعوه في البداية. أما من ناحية الأهداف، يعني بصراحة كان هناك سيطرة عسكرية أمريكية على المشهد بشكل كبير منذ بداية هذا الصراع. يعني هناك كان كما رأينا كم تم تصفية القيادات الإيرانية من الصف الأول والثاني والثالث، والآن لا نعلم من هو الشخص الذي الآن هو في سدة الحكم في إيران. يعني المرشد الأعلى مختبئ، لا نعلم أين هو، يعني لا يظهر على الإعلام، يقال أنه مصاب. فالوضع في إيران وضع صعب، الوضع الاقتصادي جدا جدا صعب، يعني هناك تدهور كبير في الوضع الاقتصادي الإيراني. وأعتقد الآن الإدارة الأمريكية تحاول
1: الأهداف.
0: أن تنهي.
1: طيب يعني دكتور سامر عفوا، ولكن سأعود إليك بعد التنويه لهذا الخبر العاجل، حيث مقر خاتم الأنبياء الإيرانية نعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة مرور جميع السفن. مقر خاتم الأنبياء أعلن أن مضيق هرمز أغلق تماما أمام حركة جميع السفن. دكتور سامر، كنا نتحدث عن الأهداف التي تحققت، التي أعلنتها واشنطن منها في هذه الحرب.
0: نعم، الأهداف يعني أعلن الرئيس ترامب أنه هو يعني منذ أسابيع حققت الولايات المتحدة يعني أغلب الأهداف اللي هي دخلت في هذه الحرب من أجل، يعني نحن نعلم أنه البرنامج الباليستي الإيراني يعني قد تحطم بشكل كبير. هناك كان تغير في القيادة الإيرانية، وهذا أحد الأهداف التي أعلنت عنها الولايات المتحدة. موضوع دعم إيران لوكلائها وأذرعها في المنطقة ضعف بشكل كبير، لأن النظام الإيراني الآن صار جدا ضعيف. موضوع يعني بشكل عام الأهداف الرئيسية التي وضعها الرئيس ترامب كما قال يعني حققت، والآن يجري الاتفاق على موضوع البرنامج النووي الإيراني، موضوع اليورانيوم المخصب، هل ممكن أن يترك داخل إيران ويراقب، أو يجب أن يتم نقله إلى خارج إيران. فيعني بشكل عام الرئيس ترامب قال يعني عدة مرات أنه أهدافه من هذه الحرب هي كانت شبه قد تحققت، يعني وهو على وشك أن يدخل في اتفاق مع النظام الإيراني، فلا يرى سببا أن تستمر هذه الحرب لفترات طويلة. لكن طبعا كما رأينا هناك تباطؤ من الطرف الإيراني في الوصول والتوقيع على الاتفاق أو مذكرة التفاهم مع واشنطن. وهناك يعني دائما كما يعني ذكرت يصلون إلى اتفاق ثم يعودون إلى طهران ويغيرون رأيهم. فأعتقد الآن يحاول الرئيس ترامب أن يحسم هذا الصراع، أن يضغط. الآن هناك كما نعلم هناك ضغط اقتصادي كبير على الاقتصاد الإيراني أو على النظام الإيراني بعد الحصار البحري على الموانئ ومنع تصدير النفط الإيراني. والآن يتجه الرئيس ترامب إلى الحسم العسكري حتى يدفع النظام الإيراني أن يستمر في التفاوض والتوقيع على اتفاق.
1: نعم، إذن أذكر مرة أخرى مشاهدينا، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول تم إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن لإنعدام الأمن بسبب الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد، ويقول أيضا سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. سيد عبد السلام، يبدو أن مؤشر التصعيد يعني يتزايد، هل الأمور الآن مرشحة لمربع جديد من الصراع؟
2: طبعا إيران تحاول اللعب على ظروف أمريكا التي ترى أنها يعني لا تسمح لها باستمرار الحرب وتصعيد كبير في الحرب ضد إيران، ولذلك فهي تستخدم أقصى ما يمكن استخدامه من أوراق ضغط لديها من أجل تحقيق أهداف، يعني تحقيق خطوات أو بعض اللمسات الإضافية على الاتفاق الذي كما قلنا بات جاهزا. وهي تعرف وتدرك تماما أن أمريكا لا مصلحة لها، وكذلك إسرائيل في هذه المرحلة، ربما إسرائيل بشكل أقل يعني، لكن أمريكا لا مصلحة لها بتصعيد كبير في الحرب ضدها، وهو ما نلمسه حتى الآن، ونرى أن العملية لا تتجاوز مجرد يعني ضربات خفيفة على جانب قاعدة عسكرية، على جانب الميناء، على طرف رادار عسكري في جنوب إيران، ولم تتطور لضرب إيران، لضرب مواقع نووية جديدة، إلى مصادر الطاقة، ما إلى ذلك. يعني إيران تحاول ابتزاز أمريكا بهذا الجانب، وهي تعلن الآن إغلاق هرمز. ولكن ماذا يعني إغلاق هرمز بالنسبة لأمريكا؟ مضيق هرمز مسألة سنوية بالنسبة لأمريكا. أمريكا لا تستفيد بشكل جدي وحقيقي من فتح مضيق هرمز، هي لا تستخدمه، لا تستورد النفط عبره، لا تستورد الأغذية، لا تستورد الكيماويات منه. كل من يتأذى من هذا الإغلاق هي إيران أولا، ومن ثم دول شرق آسيا ودول الخليج طبعا التي تصدر النفط يعني، ودول شرق آسيا مثل اليابان على في طليعتها، والصين، وكذلك الدول الصغيرة مثل ماليزيا وتايوان وغيرها. أمريكا ترى في مضيق هرمز مسألة ثانوية، هي تركز على الأهداف الأخرى التي الكبيرة الاستراتيجية التي تؤثر عليها بشكل مباشر أو على حليفتها الشريك الاستراتيجي لأمريكا في المنطقة إسرائيل، الصواريخ البالستية والملف النووي، كذلك ربما تدخل في هذه المسألة أيضا مسألة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي أعلنت أمريكا اليوم بأنها ستوظفها لإعادة بناء ما قامت إيران بتدميره في دول الخليج العربي، وهذه خطوة كبيرة جدا، وربما استفزاز هو جعل إيران تنتفض الآن وتحاول تحقيق شيء على حساب ما بدا انه شبه استسلام لإيران، يعني من غير المقبول للشعب الإيراني وربما حتى للقيادة الإيرانية ان تقوم امريكا بتوظيف الأموال التي يجب ان تعيدها الى إيران في إعادة بناء ما تم تدميره، ما قامت إيران بتدميره في دول الخليج العربي مثل الكويت والسعودية والإمارات، وكذلك ايضا في الإمارات وعمان وغيرها. لذلك الآن نحن في المرحلة يعني ما قبل الختامية، وكما قلنا الوفد القطري الذي خرج إلى إيران يحمل الصيغة شبه النهائية لما تم الاتفاق عليه، ويجري الآن العمل على إعداده وتوقيعه، ولن تتصاعد الأمور كثيرا. وإذا ما غامرت إيران، لنكون واضحين يعني، هناك في النهاية حدود معينة للصبر الأمريكي، حتى لو كانت لديها ظروف خاصة مثل كأس العالم والانتخابات التجديد النصفي، ولكن لو غامرت إيران وقامت بعمل مؤثر يعني قد يضرب صورة أمريكا أو صورة ترامب نفسه، وهي يهز هذه الصورة، لن تتردد أمريكا في ضرب إيران بشكل موسع وكبير، وربما تستهدف محطات الطاقة، وهذا هو ما قد يدمر إيران حتى داخليا يعني شعبيا وداخليا، ويجعلها تعلن الاستسلام ربما. لكن يعني كما قلنا أمريكا لها حد من الصبر، وهذا لا أظن أن أمريكا أن إيران ستغامر بشيء كبير ضد أمريكا يؤذيها ويدفعها للجنون لضرب لتوجيه ضربة قاسية وكبيرة. وإسرائيل تنتظر هذه الفرصة، يعني أن تتمنى ربما إسرائيل أن تتورط إيران في ضربة كبيرة مؤذية لأمريكا، أو تستفز أمريكا بشكل كبير ربما من خلال ضرب مثلا حامل الطائرات الأمريكية أو ما يشبه ذلك، تكون الضربة العكسية المضادة لها مؤثرة وكبيرة جدا، ربما تساهم في إسقاط النظام الإيراني أو الاستسلامي وما إلى ذلك. وأنا لا أظن يعني أن الأمور ستصل إلى هذه المرحلة، ولكن كل شيء متاح، ونحن نعرف أن جنون الحرس الثوري الإيراني لا حدود له، وهو يعرف أنه تعرض لخسائر كبيرة وربما يغامر، ربما هناك متهورون في قيادته يحاولون العبث بإيران، مجرد العبث لاستمرار نفوذ وحكم وسيطرة الحرس الثوري الإيراني على إيران والتحكم بالشعب الإيراني
1: نعم.
2: ومقدراته، وهو الذي تولاها منذ عام 79.
1: أعود إليك مرة أخرى سيد كرم، لا جديد حتى الآن في المشهد، ضربات متبادلة، إغلاق لمضيق هرمز، من المفترض أنه في الأساس مغلق من الجانب الإيراني، هل يحاول الأطراف تحسس الخطوات حتى لا يتورطون في المزيد؟
3: يعني دعني في البداية بس أود لدي تعليق فيما يتعلق بالمسألة النووية الإيرانية وما الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت. أنا أعلم أن هذه نقطة استناد استراتيجية في التعامل الأمريكي مع إيران، البرنامج النووي الإيراني، البرنامج الصاروخي، لكن دعنا نتذكر أن ترامب كان أعلن في يونيو 2025 عشية الضربات حرب ال 12 يوم أنه قام بتدمير البرنامج النووي الإيراني، وأمام إيران ربما عقود طويلة لاستعادة هذا الملف. اليوم الرئيس الأمريكي يعاود الحديث مرة أخرى وكأن البرنامج النووي الإيراني كان قاب قوسين أو أدنى من أن يتم الانتهاء منه. حقا أن هناك توظيف سياسي لهذا البرنامج. إيران صح قطعت شوط في هذا الملف، وهذا الملف يخلق الولايات المتحدة الأمريكية ويخلق الدول الغربية ويخلق دول الجوار، لكن هناك تصريحات متناقضة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف، وأتصور أن هناك توظيف سياسي لهذا الملف لمسألة تبرير التحرك الأمريكي باتجاه إيران في الداخل الأمريكي. الأمر الآخر مسألة مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستفيد منه وكأنه لا يعنيها. يعني أنا ربما أتفق مع ذلك، لكن دعني أقول أن إغلاق مضيق هرمز بيؤثر بشكل كبير على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية التقليديين، كوريا الجنوبية، الدول الآسيوية المستوردة للنفط الإيراني، دول الخليج. وهذا الامر اتصور ان كان احد الاسباب الرئيسيه وراء تراجع الثقه او حدوث فجوه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها في العالم. الامر الاخر ان اغلاق مضيق هرمز بيرتبط بشكل اساسي بالمصالح الامريكيه، لان اغلاق مضيق هرمز يؤثر على واردات النفط للحلفاء، وبالتالي ربما يكون هناك تفكير لدى هؤلاء الحلفاء للبحث عن بدائل من ضمنها النفط الروسي. وصحيح ان الولايات المتحده الامريكيه سمحت لروسيا بتصدير جانب من نفطها عشيه الحرب على ايران، لكن لجوء الحلفاء التقليديين الى يعني توقيع متانه استراتيجيه مع روسيا هو امر يخل بالتوجه الامريكي نحو قياده العالم، وبالتالي مضيق هرمز بينعكس او بيرتبط بشكل اساسي بالمصالح الامريكيه. اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه لا تستورد النفط، فمضيق هرمز لديه اولويه استراتيجيه للحلفاء، واغلاق المضيق قد يعيد او يدفع الحلفاء نحو اعاده صياغه سياسه استراتيجيه مع خصوم للولايات المتحده الامريكيه. الامر الاخر ان هؤلاء الحلفاء قد تتراجع ثقتهم في مساله التحالف الامني مع الولايات المتحده الامريكيه، وهذا امر يمس بشكل رئيسي صوره القياده الامريكيه للعالم وصورتها امام حلفائها. مساله ما يحدث اليوم، انا اتصور ان هو محاوله كل الاطراف فرض معادله اشتباك جديده تضمن ان يكون لكل طرف اليد العليا. الذهاب الى حرب جديده اتصور اني مستبعده، صحيح الضربات العسكريه مستمره لكنها متقطعه محدوده دقيقه، يعني مركزه على اهداف غير مؤثره سواء في ايران او حتى قيام ايران بضربات على اسرائيل او على دول الجوار. يعني اتصور انها يعني كلا الطرفين بيحاول ضبط الموازين في هذه اللحظه، وكل طرف يعني يحاول ان يصل الى اقصى قدر من المكاسب. ايران اليوم تتبنى استراتيجيه ان عدتم عدنا لتحسين صورتها في الداخل الايراني واثبات قدرتها على المواجهه العسكريه. الولايات المتحده الامريكيه بتسعى الى توظيف هذه الضربات للضغط على ايران وتحقيق اهداف اخرى من ورائها، لكن انا اتصور ان فكره الذهاب مره اخرى الى حرب مباشره اتصور ان سيكون له كلفه، ليس فقط كلفة عسكرية على الطرفين، وإنما هناك كلفة اقتصادية كبيرة ربما إيران تتحمل الجانب الأكبر منها، لكن دعنا أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تنجو من هذه التداعيات، خاصة مع اقتراب انتخابات الكونغرس، مع مأزومية الموقف الأمريكي الذي كان يرى أن الحرب على إيران

0: نزهة. وبالتالي ماذا يحدث إذا يعني كما تفضل أحد الضيوف أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة نفاذ الصبر الاستراتيجي لا قد تضرب محطات الطاقة وقد تذهب إلى يعني ما هو أبعد من ضرب هذه المحطات. ماذا لو قامت إيران بضرب واستهداف محطات مياه الشرب في دول الخليج باستهداف دول الخليج؟ نحن سنكون في مشهد ضبابي لن ينجو احد منه. وبالتالي اتصور ان الولايات المتحده في هذه اللحظه تفكر تفكير استراتيجي عميق وتفكير متوازن. ايران تعلم انها اذا كانت قادره على اطاله عمر الحرب او يعني اطاله المواجهات، لكنها تعلم ان العوده للحرب سيكلفها الكثير من الخسائر. دول الجوار والمحيط الاقليمي يدرك ان العوده المباشره الى الحرب سيكون
1: لازالت الامور
0: مؤلمة.
1: ضمن الايقاع
0: اوروبا وبالتالي اوروبا ايضا بتمارس ضغوط في هذا التوقيت لضروره الوصول الى تسويه لهذه الازمه، لانها اكبر المتضررين من هذا المشهد حلفاء الولايات المتحده الامريكيه في اسيا الداخل الامريكي. وبالتالي الذهاب الى حرب ومواجهه مباشره اتصور اني مستبعد بصوره كبيره، لكن هذا لا يعني نفي او الغاء.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد كرم سعيد الصحفي، كنتم معنا من القاهره. ايضا شكرا لك سيد عبد السلام حاج بكري الباحث في الشأن السياسي، كنتم معنا من باريس، والدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية كنتم معنا من واشنطن. حول هذا الموضوع مشاهدينا نعود نذكر بهذه العواجل التي أتتنا للتو. مستمرون معكم في هذه العواجل، حيث مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وأكد أنه سيستهدف أي حركة مرور. ومن جانبها وكالة مهر الإيرانية قالت إن الجيش الأمريكي هاجم 7 نقاط ساحلية، وقالت أيضا إن الاشتباكات في البحر جنوب إيران بين القوات الأمريكية والإيرانية لا زالت مستمرة. وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت أن هناك دوي انفجارات بالقرب من المطار والقاعدة الجوية في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. والعلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني نقلت أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أطلقت صاروخا دفاعيا على طائرة من طراز F-16 ما أدى لانسحابها من الأجواء الإيرانية. عاد إلينا مرة أخرى مراسلنا من واشنطن شعبان عبود، ما الجديد لديك شعبان؟
2: نعم عبد المنعم، يعني كما ذكرنا حسب ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية فهذه الهجمات يعني هي دفاع عن النفس، وبنفس الوقت وزير الحرب قال أن هذه الهجمات ممكن أن تستمر لليلة ثانية، إذن ربما تستأنف هذه الضربات العسكرية الأمريكية تستمر لمدة 2 يوم، لم يتحدث عن فترة أكثر من ذلك. يبدو أنها ستكون يعني ضربات فقط لليوم أو ربما ليوم غد فقط، أكثر من ذلك ليس إلا، هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني بعض المسؤولين في البنتاغون في وزارة الحرب الأمريكية قالوا لول ستريت جورنال أن هذه الضربات تأتي كنوع من الدبلوماسية القسرية، والغاية منها إجبار إيران على تقديم تنازلات في المفاوضات أو التعجيل يعني في تقديم تنازلات والتوقيع على اتفاق. لكن بنفس الوقت لم يستبعدوا احتمال أن مثل هذه الضربات قد تزيد من فرص التصعيد العسكري بين الجانبين. بنفس الوقت يعني كان مفاجئا، يعني حسب بعض المحللين كان مفاجئا أن يلجأ الرئيس دونالد ترامب لمثل هذا الخيار في ظل يعني الكثير من التوقعات والترشيحات أنه لن يلجأ إلى الخيار العسكري وأن رهانه هو فقط على الخيار الدبلوماسي، خاصة وأنه قد دعا يعني قبل عدة أيام الإيرانيين والإسرائيليين أيضا إلى التهدئة وعدم الانجرار إلى التصعيد. قرأت هذه التصريحات على أن الرئيس دونالد ترامب لم يعد يملك الرغبة ولا يريد العودة إلى خيار الحرب أو العمليات العسكرية. كل ذلك يعني كل هذه التخمينات والتحليلات ترافقت مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة، يعني كل ذلك أيضا مضافا إليه عدم أرى الرغبة

0: الأمريكيين في استمرار هذه الحرب، اقتراب موعد الانتخابات، التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، أيضا غلاء الأسعار في الولايات المتحدة جراء هذه الحرب. كل هذه الظروف والعوامل يعني دفعت المحللين والخبراء للاعتقاد أن الرئيس دونالد ترامب يعني قد حسم أموره ولن يلجأ إلى مثل هذا الخيار العسكري. لكن يبدو أن الطرف الإيراني قرأ كل ذلك بطريقة خاطئة، حيث يعني قاموا بعض الاستفزازات وقصفوا بعض المواقع العسكرية الأمريكية في بعض دول المنطقة، كما أسقطت طائرة أمريكية من نوع أباتشي. كل ذلك يعني دفع على ما يبدو الرئيس دونالد ترامب لتوجيه رسالة قوية للإيرانيين أنه يمكنه المضي قدما في المسارين، المسار الدبلوماسي واللجوء أيضا إلى الخيار العسكري، بمعنى أن المسار الدبلوماسي والرغبة في التوصل إلى اتفاق لا تمنع واشنطن من الذهاب في الخيار العسكري في حال اضطرت إلى ذلك. وعلى ما يبدو أن واشنطن اضطرت إلى هذا الخيار بعد تلك الضربات والاستفزازات الإيرانية. إذن هو حسب يعني ما أعلنه مسؤولون في البنتاغون، حسب ما أعلنه وزير الحرب، هناك هدفين أو هدفان لهذه الضربات. أولا يعني القول أنه دائما هناك رد أمريكي على أي استفزازات أو تصعيد عسكري إيراني، وبنفس الوقت هي رسالة للإيرانيين من أجل التوقيع في الاتفاق. وبنفس الوقت يعني بعض الخبراء اعتبر ذلك، او بعض مسؤولين في البنتاغون اعتبروا ان مثل هذه التصعيد الامريكي او الضربات الامريكيه هو نوع من الدبلوماسيه، لكنها دبلوماسيه يعني عسكريه او قصريه، غايتها اجبار الايرانيين على تقديم تنازلات او الاسراع في من أجل العمل على توقيع الاتفاق الذي طال الحديث عنه، وكان هناك توقعات بأنه سينجز قريبا. لا نعرف إذا ما كان أو من غير الواضح بعد هذا التصعيد العسكري، هل ستتوسع رقعة هذا الصراع أم ستكون مجرد ضربات محدودة؟ هل سيتواصل المسار الدبلوماسي؟ هل سيكون هناك عقبات جديدة؟ هل يعني كل ذلك يعني متوقع أو إجابته يعني ستكون في الأيام المقبلة. نعم، إليك عبد المنعم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسلنا، كنتم معنا من واشنطن. الآن أرحب بالسيد عبد الحميد الحسن الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، وأيضا السيد حازم الغبراء المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية من واشنطن سينضم إلينا لاحقا. سيد عبد الحميد الحسن، برأيكم هذه التطورات بين إيران وأمريكا، ما أسبابها وما النتائج المتوقعة منها؟
2: يسعد أوقاتك أستاذ، تحياتي لك ولسادة المشاهدين ولضيفك الكريم من واشنطن. الحقيقة يعني أسبابها أولا أنه انعدام الثقة بين الطرفين، يعني الطرفين غير واثق، يعني كل طرف غير واثق من الآخر، بالرغم من الوسطاء، بالرغم من تدخل الوساطات الباكستانية، وبالرغم من جولات الحوار المستمرة، برغم الجهود المبذولة صراحة من الطرفين، لكن موضوع الثقة هذا موضوع كبير كثير بين الطرفين. ما في ثقة، أنه كل طرف يعني عم يحسب بالطرف الآخر، عم يكسب الوقت لا يأخذ أنفاسه نوعا ما. الطرف الأمريكي عم يكسب الوقت لحتى يشوف إذا يعني يحاول، عم يحاول الطرف الأمريكي يراقب عن بعد ويعبي بنك الأهداف من جديد. هيك يعني بفكر الطرف الإيراني أنه الطرف الأمريكي لا يوثق فيه، يعني ما في ثقة. اثنين، في عندك الموضوع لبنان كمان عم بيأثر كثير على قرار إيران، يعني الهجوم على حزب الله أو اجتياح منطقة الجنوب اللبناني تقريبا، وعدم وقف الحرب بجنوب لبنان كمان هو سبب رئيسي، لأنه إيران ما

0: اتسقت الطرف لا الامريكي ولا الايراني، لا الامريكي ولا الاسرائيلي على حد سواء، على حد سواء. بالتالي انا اعتقد انه الامور رايحه لتصعيد اكثر. لا يوجد ثقه مطلقا بين الطرفين. ايران كمان ضربت دول الجوار وضربت قواعد وضربت يعني من فتره قريب، يعني من شي اسبوع ضربت المطار الكويتي، يعني الكويت هي حليف للولايات المتحده الامريكيه. بالتالي هو موضوع ثقة وعدم وصول يعني لصيغة ترضي الطرفين في المفاوضات. بعتقد أنا الطرفين الكل عم يفكر إنه الثاني عم يضحك عليه، أو يعني عم يكد له، أو يعني ممكن يعني كل واحد منهم عم يكسب الوقت. إيران عم تكسب الوقت مثل ما حكينا، والولايات المتحدة الأمريكية عم تحاول تعبي أهداف جديدة لضرب إيران من جديد، وإسرائيل كمان يعني ممكن يكون كمان في من خلال استخباراتها كمان يعني عم بتحاول إنه تعبي البنك الأهداف اللي ممكن تكون مثلا يبدأ حرب على إيران، الحرب الثالثة على إيران، يعني ممكن يكون عنوان الحرب القادمة. فبالتالي أنا بتوقع إنه الأمور رايحة بتصعيد أكبر. الولايات المتحدة الأمريكية حقا إنه هي ما عم تثق بالنظام هذا الجديد. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أخذ قرارة بالرغم من كل التصريحات، مثل ما تفضل يعني مراسلكم من واشنطن أنه يعني تعتبر الضربات هي على لا إيران هي عبارة عن سياسي الخشن تحت يعني عنوان يعني الضغط الدبلوماسي الخشن على إيران. لكن أنا لا أعتقد أنه هذا الموضوع يعني رايح باتجاه التهدئة على الإطلاق. أنا أعتقد أنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل ولا دول المنطقة ولا حتى دول العالم يعني باتت تثق في النظام الإيراني الجديد. يعني بالتالي الموضوع موضوع ثقة بين الطرفين. ما دام ما في ثقة بين الأطراف أجمع، وما دام العالم كله ما بيثق بالنظام الجديد الموجود في إيران الحالي، بالتالي الأمور رايحة لتصعيد. وأخشى ما أخشى أنه تتحول إذا ما دخلت روسيا على الخط أو أي دولة أخرى يعني تتحول لحرب إما إقليمية أو عالمية.
1: لكن حتى الآن يعني موضوع التفاوض لا زال مطروحا والجميع يتحدث فيه سيد عبد الحميد، يعني إن كانت إيران أو واشنطن، حتى واشنطن تحديدا تتحدث أن الباب مفتوح وأن هناك اتفاق ربما يعقد قريبا رغم ما يحدث الآن من ضربات.
0: صحيح صحيح، لكن هذا عبارة عن تصريح دبلوماسي، يعني هو فقط يعني للاستهلاك. لا أعتقد أنه هذا التصريح يعني هو يعني جاد. يعني أنت بتعرف وكلنا بنعرف أنه ما دام فتحوا باب للحوار أو فتحوا باب للمفاوضات، بالتالي يستوجب أنه يصرحوا أنه نحن مستمرين بالمفاوضات ونحن يعني جادين باتجاه المفاوضات. هذا عبارة عن استهلاك، يعني للاستهلاك فقط. أنا هذا يعني هذا الاعتقاد. لكن أعتقد أن المشكلة كما ذكرت في البداية هي مشكلة ثقة. ما في ثقة، كلا الطرفين لا يثق بالآخر. يعني حتى لو صار اتفاق اليوم، أنا أعتقد أنه ستقوم حرب جديدة، وإيران ستعود إلى النشاط من جديد كأنما لم تكن، يعني ممكن ترمم نفسها من جديد وتبني قواها من جديد. وبنفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه يعني هي تعلم النظام الإيراني الجديد، أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا يثق بهذا النظام. بالتالي يعني قد يجود الاستخبارات الإيرانية عند علم مسبق بقرارات حقيقية داخلية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على هذا النظام بالكامل.
1: انضم إلينا سيد حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية من واشنطن. سيد حازم، لماذا تضرب الولايات المتحدة الأمريكية إيران الآن؟
2: شكرا على الاستضافة. طبعا هناك سببان أساسيان. أولا الطرف الإيراني ما زال يعتدي على القوات الأمريكية التي تفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. الموضوع كان هناك وقف إطلاق نار، لكن هذا لا

0: يعني أن رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، وهو إنفاذ للعقوبات على إيران الذي عم يخترق بشكل مستمر من طرف الإيراني وأطراف أخرى بينها الصين ودول أخرى أيضا تهرب النفط الإيراني. الطرف الآخر هو أن المفاوضات هي في طريق مسدود الآن. هناك مشكلة مع الطرف الإيراني أنه لا يوجد وحدة في القرار، هناك عدة أطراف متنازعة على القرار، هي طبعا الحرس الثوري كقوة عسكرية، ما يسمى الإصلاحيين، وليسوا إصلاحيين عمليا لكن نعتبرهم القوة المدنية في البلاد، نتكلم عن رئيس الجمهورية، الوزراء، وبالتأكيد البرلمان الإيراني، والقوة الدينية المتمثلة بالمرشد الأعلى الذي لم يرى أحد ولا نعرف إذا كان هو موجود أو غير موجود، حي أو لا. كل فترة تخرج عنه تصريح لكن لا أحد يعرف إذا كان هذا التصريح منه أم لا. فهذه القوة من الواضح أنها مختلفة في التوجه، وهذا يوقف القدرة على الوصول إلى حل. الطرف الإيراني يراهن على إطالة أمد المعركة، على التأثير على الرئيس الأمريكي بشكل سلبي داخليا وخارجيا سياسيا، من دول طبعا في آسيا وأوروبا تعاني من مشكلة الطاقة ومضيق هرمز، وأيضا داخليا في الولايات المتحدة في يعني لعدم إطالة أمد الحرب. لكن الرئيس الأمريكي يريد إنهاء هذه الحرب بنجاح ونصر، وهذا النصر يعني تنفيذ إيران والتزام إيران، التزام واضح والتزام مستدام للنقاط الأربع التي يتم التحدث عنها، بدأنا في ثلاثة قبل الحرب، الآن أربعة مع إضافة مضيق هرمز، بما فيها طبعا تمويل المجموعات الإرهابية عبر الحدود، وقف التخصيب بشكل كامل ونهائي، وبالتأكيد موضوع المسيرات والصواريخ الذي نرى تأثيرها السلبي على دول المنطقة الآن.
1: أشير إلى هذه الأخبار العاجلة مشاهدينا، بحرية الحرس الثوري الإيراني نحذر من تحرك أي سفينة من مرساها في المياه الخليجية أو بحر عمان. بحرية الحرس الثوري الإيراني تحذر بأن من الاقتراب من مضيق هرمز، وتقول أنه سيعد بمثابة تعاون مع العدو، وتقول أن الاقتراب من مضيق هرمز يعد بمثابة تعاون مع العدو الأمريكي. أعود إليك مرة أخرى سيد حازم، يعني سمعنا عدة مرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإيرانيين يتوسلون الاتفاق، إذن لماذا لم يعقد الاتفاق حتى الآن؟
0: من الواضح كما قلت أن هناك عدة قوى متصارعة الآن في الداخل الإيراني، وحتى عندما يذهب وفد رسمي من الجمهورية من الرئاسة الجمهورية الإيرانية ويذهب للمفاوضات، نرى أن الحرس الثوري يقوم بأشياء أخرى ويقوم بتعطيل هذه العملية التفاوضية عبر تحركات عسكرية. من الواضح أن لا يوجد رؤية متساوية عن كيف ستنتهي هذه الحرب. الطرف العسكري يقول نستطيع نحن النجاح في إطالة أمد الحرب لمرحلة، الطرف الأمريكي قد يغير من شروطه وسقط مطالبه. الطرف المدني يقول الاقتصاد منهار ويستمر بالانهيار ولا يوجد منفذ واضح من هذه الحرب. يعني من الواضح أن الطرف الأمريكي لن يغير رأيه فقط بسبب بعض الضغوطات السياسية وبعض التصريحات من هنا وهناك. فهذه المشكلة، يعني نظريا وعمليا إيران تحتاج إلى اتفاق ليس فقط يعني لينهي الحرب في موضعها الحالي، اتفاق لإنهاء مشكلة العقوبات وتأثيرها السلبي جدا الآن على الاقتصاد الإيراني. وحتى اليوم يعني أي اتفاق غير كامل لن ينهي العقوبات، وإذا استمر الضغط ومنع إيران من تصدير النفط فهذه يعني كارثة هائلة بالنسبة للنظام الإيراني. فهذا ما الأمور واضحة على الورق، لكن هنا نتكلم عن نظام مختلف عن الأنظمة الطبيعية والحكومات الطبيعية، نظام لا يفرق معه إذا جاع المواطن الإيراني وهو يجوع الآن، نظام عقائدي جدا متطرف جدا يريد فقط، يعني لديه هوس بمعاداة الغرب ومعاداة دول الجوار ومعاداة شعوب المنطقة بشكل يعني شبه كامل، ورأينا ما فعله النظام الإيراني في سوريا ودعمه للنظام البائد. رأينا ما يفعله في اليمن، في العراق، في لبنان. فهذا طيب. النظام لا يمكن حل مشاكله بهذه البساطة وهذه السلاسة.
1: نحاول فهم النظرة الأمريكية في حد ذاتها بعيدا عن أي قضايا أخرى يعني لم تتحدث عنها أمريكا في حد ذاتها، ولكن بعد قراءة هذا العاجل سيد غبرة، فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين نقلت أن الضربات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران لا زالت مستمرة، أيضا الضربات العسكرية على إيران مستمرة حسب مسؤولين لفوكس نيوز. سيد غبرة، يعني دونالد ترامب تحدث عن أن إيران على وشك أن تصنع قنبلة نووية، وفي أحد التصريحات قال أن أمامها بالضبط أسبوع، مرت أسابيع ولم نرى أي نووي لدى إيران.
0: طبعا هذا كان كلام من تصنيع القنبلة النووية قبل الضربة بشهر، من قبل عام تقريبا تم ضرب البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم، وهذا موضوع على فكرة معقد جدا، تقني جدا، لكن يجب الخوض فيه. خطوة واحدة تفصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% إلى 90%. الموضوع يعني ليس بتدريجي 1% كل مرة، هو النسبة المئوية هي نسبة اليورانيوم المخصب مع الخلطة عمليا. فكل مرة يسحب جزء من اليورانيوم الغير مخصب ترتفع النسبة بشكل أكبر كل دورة للتخصيب. فإيران يعني كان لديها 400 كيلوغرام من اليورانيوم الذي هو على بعد خطوة واحدة من اللف في أجهزة الطرد المركزي للوصول إلى 90%، عمليا الوصول إلى وقود قنبلة نووية. فالرئيس الأمريكي هو جاد وصادق في كلامه أن إيران وصلت إلى مرحلة قريبة جدا من إنتاج قنبلة نووية، وهذا يجب إيقافه كان بأسرع شكل ممكن. يعني سيدي، هذه الدولة التي تعيث فساد وتمول وتغذي الإرهاب في المنطقة، هل نتخيل أن يكون بيدها سلاح نووي وقد ترميه في أي مكان في المنطقة دون أن تفكر ودون قيد أو شرط؟ فهذا هو أمر مخيف بالنسبة لدول المنطقة والولايات المتحدة. وهناك ضرورة كان ليس فقط يعني لإنهاء ما اليورانيوم الذي جرى تخصيبه. نعرف أن إيران تلعب لعبة المدى الطويل، ما خصب بنسبة 60% البارحة ستعود إيران لمحاولة تخصيبه مرة ثانية لنسب 60% و90% الخطوة التالية. نحتاج اليوم إلى شيء مستدام مع إيران. ويعني دعني أختم بنقطة، أن كان هناك تعويل كبير على الشعب الإيراني الذي نعرف أنه يريد تغيير هذه السلطة القمعية الذي يعيش تحت يعني ظلها الثقيل جدا، كما حصل في سوريا وتخلص الشعب السوري من نظام الأسد البائد. رأى الرئيس الأمريكي أن الشعب الإيراني أيضا يريد تخلص من نظام الثورة الإيرانية، لكن الموضوع ليس بهذه البساطة كما رأينا في الثورة السورية أيضا. يعني هذه الدرجة من الظلم، يعني كما نعرف وكما نسمع الآن، المشانق تعلق بشكل أسبوعي كل يوم جمعة في طهران، وكل متظاهر يشنق ويقتل ويسجن ويعني يجري تعذيب وخطف أهله وعائلته. الموضوع ليس بهذه البساطة، لكن في نهاية المطاف
1: يعني واشنطن تذهب للحرب في إيران من ضمن الأسباب التي تدفعها هي حماية وتخليص الشعب الإيراني؟
0: لا، هناك عمليا مصلحة مشتركة بين الشعب الأمريكي والشعب الإيراني هنا، وليس هذا ليس هدف أمريكي. الرئيس ترامب رئيس واضح جدا يقول أن لدينا نحن هموم معينة، لا نحتاج لتغيير النظام، نحتاج لتغيير توجه النظام، لكن الشعب الإيراني يحتاج إلى تغيير النظام، والشعب الإيراني قد لا يكون له فرصة أفضل من التي هي موجودة ومتاحة اليوم لتغيير نظامه. ويعني نقارن مرة أخرى، وهذه مقارنة هامة، مع الثورة السورية. لو كان هذا موجود هذا الزخم العسكري الأمريكي ضد نظام الأسد في أيام الثورة الأولى وسنينها الأولى، لكانت ما طالت سنين الثورة وقتل وشرد وهجر الملايين. هذه فرصة للشعب الإيراني لأن يفعل شيء لم يكن متاح للشعب السوري، ونتمنى أن ينتهز هذه الفرصة، لأنه إذا لم ينتهزها اليوم قد يكون هناك 50 عام مقدمة قبل أن يكون هناك فرصة مماثلة لتخليص هذا الشعب من نظامه القمعي.
1: أعود إليك مرة أخرى سيد عبد الحميد. منذ قليل دونالد ترامب يقول إن على الحرس الثوري الإيراني أن يفهم

أن المقاومة أو التصعيد لن يفيد، وفي حال الاستسلام سيوفر على نفسه الكثير. الآن يتحدث عن فوكس نيوز ويقول إن القصف على إيران سيتوقف قريبا. ماذا يريد دونالد ترامب؟

0: ينفذ وبجوز ما ينفذ، بجوز يكون هذا عبارة عن ضغط سياسي، تصريحات وأغلبها يعني بتكون للضغط السياسي أكثر من هي أو للضغط النفسي والسياسي أكثر من هي أنه تتنفذ الحقيقة على أرض الواقع. كلياتنا تعودنا على تصريحات ترامب من بداية الحرب، تصعيد وهدنة ومهادنة، تصعيد ومهادنة، تصعيد ومهادنة. بالتالي هو يعني عم بيبعث رسائل انه يعني انه يعني الحرس الايراني راح ياخذ قرار بالتنازل الحقيقه، يعني بيقول لك يعني انه عم بيقول لك انه يعني ندعي للاستسلام وعدم المقاومه، ومن جهه اخرى بيقول لك انه انا واثق انه الحرب راح تتوقف. يعني هاي التصريحات هو يعني فقط عبارة عن أعتقد يعني لعب بالأعصاب، أعصاب القيادة الإيرانية. أنا لا أعتقد أنه في وثوق بالقيادة الإيرانية، كما أنه مثل ما أكدت بالمرة الأولى بمداخلتي، يعني أنه كما أنه الجهة الإيرانية لا تثق في بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى الوسطاء يعني يعني مثل ما تفضل ضيفك الكريم انه يعني عم يلاقوا في تضارب بالتصريحات بإيران. يعني احيانا بيكون في تصريح يعني مع المفاوضات، واحيانا اخرى بيكون في تصريح متشدد من جهة إيران. بالتالي كان موقف المفاوض كان موقفه محرج من الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة، وشفنا هذا الشيء من خلال المسيرة السابقة أو بعض التصريحات أو التسريبات السابقة من بعض الوفد الباكستاني الحقيقة. بكل الأحوال أعتقد أنه الطرفين حاليا في تصعيد، إيران عم بتصعد كلاميا، لكن ضربات مثل ما شفنا عندكم العواجل للضربات الإيرانية مستمرة. إذا قد تنفجر بأي لحظة الحرب بين إيران وأمريكا.
1: نعم.
0: هي المسألة مسألة ثقة. أعتقد أنه إيران لن تتنازل، لأنه النظام الإيراني لا يثق بترامب أو بالإدارة الأمريكية الحالية. يريد أن يكسب الوقت ريثما تأتي الانتخابات الأمريكية. أعتقد أنه يعتقد يعني بعقلية الإيراني أنه لو كسبنا الوقت لقدام جاي الانتخابات الأمريكية على يعني على الطريق، فممكن يتغير يعني يتغير شيئا ما، يتغير التحالفات ضمن الإدارة الأمريكية أو ضمن البيت الأمريكي. بالتالي ممكن تكون يعني ترجح الكفة لأنه يعني يكون في يعني يصعد بالولايات المتحدة الأمريكية تيار يعني ضد الحرب على إيران، أو حتى أنه يخفف الضغط عن إيران قليلا.
1: سيد حازم، دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخا من طرازات مختلفة على أهداف في عمق إيران، وقال إن المقاتلات الحربية تحلق الآن في أجواء إيران، ومن بينها مقاتلات أو طائرات لتزويد الطائرات الأخرى بالوقود. ورغم ذلك قال إن القصف على إيران سيتوقف قريبا. هل نحن بصدد فصل جديد قد انتهى، أم أننا أمام يعني أوراق تكتب عبر النار اتفاق؟
2: حتى الآن يعني لا أحد يعرف أين تتجه الأمور، لكن حتى الآن تبدو أنها عملية محدودة واسعة النطاق لكن محدودة الزمن على الأقل، تستهدف ما يسمى طبعا الأهداف العسكرية، أي مخازن قد يشتبه أنها تستعمل لتخزين الذخيرة، الصواريخ والمسيرات، تصنيع الذخيرة والمسيرات والصواريخ أيضا، وما يسمى الدول يوز أو منشآت الإنتاج متعددة الاستخدامات. نتكلم هنا عن استخدام مدني وعسكري كالبتروكيماويات وما قد يدخل في صناعة المسيرات والصواريخ من وقود إلى ما ذلك. فهذه هي الأهداف حتى الآن. طبعا هناك أهداف قيادة وسيطرة لا نعرف تفاصيلها حتى الآن، لكن سيكون هناك استهداف لبعض شخصيات قيادة الحرس الثوري، هذا متوقع. فحسب ما نسمعه من الرئيس الأمريكي، ولا أحد يعرف تفاصيل طبعا العملية، أنها ستكون محدودة النطاق زمنيا، مع أن كما قلنا أهداف كبيرة، ورأينا يعني منذ بضعة ساعات كان هناك تفجير أو قصف لمنشأة بتروكيماويات

0: إيجار هائل نتج عنها. فسنرى بعض العمليات، والآن تعود الكرة بعد في نهاية العمليات إلى ملعب الطرف الإيراني. هل يريد التفاوض من جديد؟ هل يريد محاولة فتح الجبهة مرة أخرى؟ مع أنه يعني أنا شخصياً أنا أعتقد أن التصعيد العسكري اليوم غير مجدي بالنسبة للطرف الأمريكي. الطرف الإيراني يريد بعض التصعيد، لأن الحرس الثوري ليس لديه ما يقدمه الآن سوى استعراضات عسكرية بالصواريخ والمسيرات. التركيز يجب أن يكون بشكل شبه كامل على إبقاء المخارج التجارية الإيرانية مغلقة بأكبر شكل ممكن، منع إيران من تصدير نفطها بكل الأشكال، إبقاء مضيق هرمز مغلق تجاه التجارة الإيرانية، لكن في ذات الوقت محاولة فتحه تجاه التجارة الدولية السلمية. كان هناك خطة لذلك، لكن الواضح أن الخطة لم تسير كما أراد الرئيس الأمريكي. كان هناك ما يسمى مشروع الحرية، لكن لم يسر هذا المشروع بشكل جيد. قد يرى الرئيس الأمريكي ضرورة العودة له، قد يغير من المسار، لكن هناك اتفاق في يعني بين المحللين على الأقل في واشنطن أن ما ينهي هذه الحرب هو الحصار الاقتصادي وليس العمل العسكري. قد يكون هناك عمل عسكري رديف للحصار الاقتصادي، لكن انهيار الاقتصاد الإيراني بالشكل الكامل الذي قد يحتاجه الطرف الإيراني لأن يفهم ما يحصل الآن آتي، ويجب الانتظار حتى يأتي هذا الانهيار قريبا.
1: طيب
0: للأسف مرة أخرى هناك دول تدعم إيران اليوم، حتى للأسف العراق هو داعم أساسي مالي لإيران عبر شراء الكهرباء وشراء الطاقة من إيران. نتمنى أن يتغير ذلك، هذا سيسرع في نهاية النظام في إيران.
1: طيب دونالد ترامب تحدث أيضا سيد غبرة، يقول سنقصف الإيرانيين ليلة الغد مرة أخرى إذا ما رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. وقال أيضا منذ قليل أنه تحدث أو مسؤولين بمعنى آخر أصح تحدثوا إليه، مسؤولين إيرانيين تحدثوا إليه مباشرة وهو في غرفة العمليات. برأيك هل الاتفاق بالفعل قد اقترب؟
0: نتمنى ذلك، لكن لا أعتقد أن الاتفاق بهذه المرحلة سيكون مستدام. إيران تراوغ دائما، النظام الإيراني يعشق المراوغة ويريد يعني في عندما يرى نفسه في موقف حرج يقدم تنازلات، ثم قد يتغير الرئيس الأمريكي، تتغير الحكومة الأمريكية، التوجه الأمريكي، قد تتجه أنظار الولايات المتحدة إلى الصين، إلى روسيا، إلى مكان آخر، تنسى إيران، تنسى الشرق الأوسط بشكل على الأقل يعني على مدى قصير، ويعود النظام الإيراني كما فعل قبلها لإعادة التخصيب وإعادة بناء بنيته العسكرية ومدعوما الآن بأموال حصل عليها بعد رفع العقوبات. هذه مشكلة إيران، لا يمكن الثقة بالنظام الإيراني على المدى الطويل. أي اتفاق اليوم يجب أن يكون مستدام على الأقل بما يكفي من الزمن لأن يكون المواطن الإيراني أكثر جهوزية لتبديل هذا النظام. وأي اتفاق يجب أن يضعضع بنية هذا النظام، وهذا هام. يعني اليوم هذا النظام الذي بنى صورته على أنه النظام القوي الذي يقارع الولايات المتحدة ويريد سلاح نووي ويحمل مسيرات ويصنع صواريخ ويمول الإرهاب، إذا فشل في هذه الأمور ولم يعد يستطيع فعل هذه الأمور، سيرى المواطن الإيراني أن هذا النظام فشل، لأن يعني ما وعد به هذا النظام فشل. فقد يؤدي ذلك إلى تغيير أكثر سلاسة في إيران، قد يؤدي إلى انشقاق بعض الأطراف التي هي مندمجة بشكل كبير بالنظام الإيراني. نتمنى ذلك في نهاية المطاف، لكن الهدف الأساسي الآن هو الوصول إلى اتفاق مستدام. هناك عدة خطوات، يعني الخطوة الأولى اليوم هو فتح مضيق هرمز تحديدا تجاه التجارة الدولية. لن يكون هناك فتح تجاه التجارة الإيرانية بشكل كامل قبل الوصول إلى شيء مستدام وتجربة هذا الاتفاق الجديد على مدى فترة. ثم سيكون هناك اتفاق قد يكون أكثر شمولية، يشمل النووي، يشمل الأذرع، يشمل الصواريخ والمسيرات. هذا سيستغرق وقت، لكن الهدف الآن هو بداية أو خطوة أولى على طريق الوصول إلى

0: اتفاق شامل ومستدام مع إيران.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم سيد حازم الغبراء المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنتم معنا من واشنطن. أعود إليك مرة أخرى سيد عبد الحميد الحسن. أن يقول دونالد ترامب أن مسؤولين إيرانيين تحدثوا إليه مباشرة من إيران، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: هذا تلميح على أنه الضغط، هذا الضغط العسكري أو ما يسمى الضغط الدبلوماسي أو الخشن كما عبر عنه مرة أخرى المراسل تبعكم من واشنطن، الحقيقة أنه كانوا عم يقول يعني أتى أكله يعني ترامب، يعني قد يجوز أنه عم يرسل رسائل أنه الضغط على إيران بالحقيقة أجدى، يعني الطرف الإيراني عم يتصل فيه أكيد للتهدئة ولا التأكيد على أنه نحن ماضين في توقيع هذا الاتفاق أو للتخفيف من حدة الضربات الأمريكية أو عدم الذهاب إلى تصعيد أكثر من ذلك. أعتقد أنه بعد شوي حتلاقي أنه في تصريحات مغايرة لترامب في حال يعني في حال أنه الطرف الإيراني ما استسلم على قول ترامب. يعني ترامب يريد من الإيرانيين الاستسلام الكامل، لا يريد أنصاف حلول الحقيقة، وكما قال ضيفك أنه لا يوثق بالإيرانيين الحقيقة ولا يمكن الوثوق بالإيرانيين، إذا كلتا الطرفين أو كلا الطرفين يفهم على الآخر. الرئيس الأمريكي يعني لا يثق بالنظام الإيراني الحالي، يعني مجرد ما صار اتفاق ما في ضمان أبدا على الإطلاق بأنه هذا النظام ما يرجع يعود يعني للتخصيب إلا إذا تم سحب اليورانيوم بالكامل وتم ضمان سحب اليورانيوم بالكامل من إيران، وبنفس الوقت تدمير منصات كامل منصات السلاح البالستي. ففي هالحالة يعني ممكن يضمن على الأقل 10 سنين للعشر 20 سنة أنه ممكن إيران ما تستعيد قوتها من جديد وتصنع سلاح نووي أو سلاح بالستي. الحقيقة ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية لما دخلت الحرب دخلته على أمرين فقط، أمر هو السلاح النووي والأمر الآخر هو السلاح البالستي، لكن حاليا الولايات المتحدة الأمريكية تحارب من أجل ثلاث أمور، يعني ضف إليها مضيق هرمز، يعني مضيق هرمز بدأ تهديد حقيقي يعني، وأعتقد أنه لن تتراجع القوى الدولية أبدا، لن تتراجع عن أنه إيران يعني عن قرار أنه إيران يعني أن لا تكون إيران هي المتحكم الوحيد في مضيق هرمز، لن تثق القوى الدولية والقوى الإقليمية بإيران. يعني التحكم بمضيق هرمز بمعنى أنه التحكم في شريان الطاقة في العالم أو يعني والاقتصاد أو نسبة كبيرة من اقتصاد العالم أو حتى المنطقة على الأقل المنطقة أو الإقليم أو دول الخليج. بالتالي يعني في عنا نحن ثلاث أسباب لتخلي الرئيس الأمريكي ترامب يصر على أنه إيران تتنازل تنازل كامل. النظام الإيراني يثبت بأنه هو نظام مسالم، هو نظام سلم فعلا، لن يعود إلى الحرب ولن يعود إلى التخصيب. بالتالي على النظام الإيراني أن يوافق على نقل اليورانيوم إلى خارج إيران وتدمير الصواريخ أو التقنيات الصواريخ البالستية، وبالتالي نقعد على الطاولة ونتفاوض على نظام
1: طيب
2: جديد.
1: إذا يعني إذا كانت المسألة مسألة انعدام ثقة سيد عبد الحميد، في 2019 كان هناك اتفاق بالفعل بين الأمريكيين والإيرانيين وانسحب منه دونالد ترامب. قبل أن يعني نسمع إجابتك في هذا الموضوع، دعني أنقل هذا الخبر عن التلفزيون الإيراني. تقول ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب معنا. إذن التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير في الدولة، ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب. القيادة المركزية الأمريكية أيضا تتحدث الآن وتقول إن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا هذه الليلة. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن حركة اعتيادية داخل مضيق هرمز. سيد عبد الحميد، اتفاق 2019 هو من يعني دونالد ترامب هو من انسحب منه.
3: صحيح لكل زمن دولة ورجال، يعني هذاك الزمن شيء وهذا الزمن شيء آخر. يعني أمريكا والظروف الأمريكية بهذاك الزمن ما هي الظروف الأمريكية أو الظروف العالمية بشكل عام في هذا الوقت الحقيقة. اثنين، ضغوط نتنياهو على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ترامب بهذيك الأيام ما كانت لها، يعني ما كانت تؤتي أكلها يعني، لكن الضغوط الأمريكية في هاي السنوات أو في هذا الوقت أو في عصر ترامب الحالي هي يعني أتت أكلها الحقيقة. إضافة إلى أنه يعني المعلومات الاستخباراتية بهذيك الأيام بعتقد أنه ما كانت يعني تعطي أو تدق ناقوس الخطر أنه إيران هي قريبة من قنبلة نووية، لكن أعتقد أنه بهذا يعني بعد 2019 وقبل بداية الحرب الثانية على إيران، أعتقد أنه المعلومات الاستخبارية الأمريكية دقيقة جدا، يعني دقت ناقوس الخطر الحقيقي في إيران، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل ولدول المنطقة بالكامل، بأنه إيران هي قريبة أقرب ما تكون لصناعة قنبلة نووية. أعتقد هاي المعطيات هي اللي دعت الولايات مثل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب
1: نتوقف عند هذه المعطيات سيد عبد الحميد، ولكن يعني بعد أن أقرأ أشير إلى هذا العاجل، حيث وكالة مهر الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في شرق مدينة بندر عباس للتصدي لأهداف معادية. إذن يبدو أن هناك جولة أخرى، تفعيل الدفاعات الجوية في شرق مدينة بندر عباس للتصدي لأهداف معادية حسب وكالة مهر الإيرانية. المعطيات تقول أو أشارت سيد عبد الحميد بأن إيران كانت على وشك الحصول أو تصنيع قنبلة نووية. طيب ماذا عن إسرائيل التي تحارب إلى جوار أمريكا في إيران وهي تمتلك مئات أو ربما الآلاف من الرؤوس النووية؟
3: هاي معادلة أخرى، يعني بالقاموس الأمريكي أو القاموس الإسرائيلي ما يحق لإسرائيل لا يحق لغيره في المنطقة الحقيقة. نحن نعرف السياسة الأمريكية أو السياسة الإسرائيلية، يعني المتغطرسة والمعادية واللي هي عم تحاول يعني بكل الأساليب أن تسيطر على العالم أو على المنطقة بشكل عام. يعني إسرائيل ما تمتلكه في العقيدة الإسرائيلية أو حتى في العقيدة الأمريكية أو حتى في العقيدة الغربية بشكل كامل، يجب أن تسيطر إسرائيل على المنطقة بالكامل، يجب أن لا يكون هناك قوى مناهضة لإسرائيل، وهذا ما دفع الحرب، يعني هذا ما دفع إسرائيل إلى حرب إيران. أنا لا أعتقد بالسابق أنه في يعني في خلافات بين إيران وإسرائيل، إلا بعد أنه كان في يقين عند الإسرائيليين بأنه إيران تصعد أو تتصاعد أو صعدت كقوى يعني مناهضة لإسرائيل، أو حتى يعني ما فينا نقول مناهضة، يعني نقول أنه في قوى أخرى تمتلك نووي في المنطقة أو في الإقليم. بالتالي هذا مو مصلحة إسرائيل، إسرائيل هي الوحيدة اللي بدها تتحكم بالمنطقة. أنا لا أعتقد أنه خطر إيران يختلف عن خطر إسرائيل في المنطقة، كلا الطرفين خطر، كلا الطرفين خطر على المنطقة، وكلا الطرفين طرف يحاول امتلاك النووي وطرف آخر يمتلكه منذ زمن. بالتالي هذا الصراع هو صراع نفوذ الحقيقة، يعني هو صراع قوى، صراع يسيطر على المنطقة بالكامل.
1: طيب فيما يخص التصريحات سيد عبد الحميد، نرى الجانبين يتحدثان كل في جهة. الإيرانيون يقولون أغلقنا مضيق هرمز، الأمريكيون يقولون إن المضيق ليست به مشكلة والسفن تمر، قصفنا المنطقة الفلانية، الإيرانيون يقولون لم يحدث ذلك. ما الهدف من هذه التصريحات المتضاربة والمتعاكسة؟
3: إذن هي حرب إعلامية أكثر من حرب حقيقية، يعني هي بداية حرب الحقيقة، هي بداية إعلان عودة إلى الحرب. يعني هذا الهدف، يعني أو هي هذا التصريحات متضاربة للطرفين، يعني كل يعلن أنه هو المسيطر، يعني أو هو اللي يعني

0: صاحب المبادرة الحقيقة، يعني كلا الطرفين يحاول أن يظهر نفسه أنه هو صاحب القرار الحقيقة. أنا لا أعتقد أنه إيران صادقة بهذا الحديث، أعتقد أنه الولايات المتحدة هي مسيطرة على المنطقة بالكامل، وهي اللي عم بتقوم بالضربات، وهي مسيطرة على جو إيران بالكامل، يعني أجواء إيران يعني يعني ما في طيارة بتطير بإيران حاليا، يعني كل الأجواء مسيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل. بالتالي والحصار مستمر، يعني الحصار السفن الأمريكي للمضيق مستمر. بالتالي أنا لا أعتقد أنه إيران هي يعني تراوغ، هي تناور وتظهر نفسها أنها يعني بدور الأقوى أو المبادر.
1: شكرا لك سيد عبد الحميد الحسن الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من ستوكهولم. إذن كانت هذه التغطية حول الهجمات والضربات الأمريكية على أهداف في إيران، ومن ثم التصريحات عن اشتباكات في البحر وإغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية على مدار الوقت، تابعونا.

0: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.
1: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومن الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
2: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
1: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا. بالمناسبة شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
2: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
2: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
1: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتعب.

0: التماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد بيك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة. تولى خمسة من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية عديدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل لثمان ساعات ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل، ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم ست وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963، صادرت السلطة جميع أملاك عائلته متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار حتى توفي عام 1965، حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز القضايا والترندات التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في مثل هذا اليوم مات حافظ الأسد قبل 26 عاما ممهدا الطريق لابنه ليواصل مشوار الدكتاتورية والتسلط على رقاب السوريين، على اعتبار أن القاسم المشترك الأبرز بين الأب والابن أنهما ليس من اختيار الشعب. لم يصل أي منهما لسلطة بصندوق اقتراع، لا يوم الثاني للديمقراطية بأية صلة. لكن ذلك اليوم الذي كان سوريون فيه مجبرين على تمثيل مظاهر الحزن حتى لا يلحقوا بحافظ على يد أفرع الأمن القمعية التي تركها كجزء من موروث حاكم مستبد، إلى جانب المجازر في حماة وإدلب وحلب يتفاعل معه سوريون بصورة مختلفة حاليا. بعد التحرير كان هناك زيارة أجرها بعض السوريين لقبره عبرت بوضوح عن مشاعرهم الصادقة تجاه حاكم من هذا النوع. لكن لحظة، ماذا عن منجزاته وكيف يراها السوريون؟ محمد صالح محمود عبيدو يقول: كي لا نبخس حق الرجل، في 19/5/1967 صرح حافظ الأسد كان وزير دفاع بأن الوقت حان لبدء معركة التحرير الكبرى، مضيفا أن الجيش السوري ليس جاهزا فقط لرد الاعتداء بل هو على استعداد تام. بلشت الحرب كانت نتيجة الاستعدادات، هزيمة الجيش السوري خلال يومين وخسارة هضبة الجولان. وفي 6/20 أعاد الكرة حافظ الأسد أعاد الكرة حافظ الأسد وصرح بأن الجيش السوري على استعداد تام لاستعادة الجولان. بلشت الحرب وكانت النتيجة خسارة سوريا 25 قرية إضافية ضمتها إسرائيل للجولان، بين قوسين تم البيع. العمى هذا هو مستعد، لو مو مستعد شلون كان وصل جيش الكيان لتل كوجر بريف الحسكة. أيضا الباحث الدكتور عبد الرحمن الحاج علق وقال: عبد الرحمن الحاج قال: قبل 26 عاما في مثل هذا اليوم مات الطاغية حافظ الأسد، كان لنا وفاته أجمل خبر يمكن لسوريا أن يسمعه. بعد يأس من حدوث أي تغيير كان الأمل معلقا بموته الطبيعي، لكن فرحتنا لم تكتمل يومها، فقد تم توريث الحكم في مسرحية مدهشة لشدة وقاحتها. كان علينا أن ننتظر نحو ربع قرن آخر وندفع تكلفة هائلة وغير متخيلة لاقتلاع حكم آل الأسد المظلم. أيضا محمد الحناوي كتب منشورا طويلا، هذا جانب منه: في ذكرى وفاة حافظ الأسد لا ينبغي التعامل مع الرجل كرئيس سابق بالمعنى الطبيعي للكلمة، بل كحاكم استولى على الدولة وحولها إلى ملكية أمنية مغلقة. وصل إلى السلطة عبر انقلاب عام 1970، ثم حكم سوريا حتى وفاته في 10/حزيران/يونيو عام 2000. وبعد ساعات من موته عدل الدستور على قياس ابنه بشار في مشهد يلخص طبيعة النظام كله. لم تكن سوريا دولة مؤسسات بل دولة مصادرة لصالح عائلة وحزب وأجهزة أمن. سياسيا أنهى الحياة السياسية الحقيقية، حول حزب البعث إلى واجهة، والبرلمان إلى ديكور، والقضاء إلى تابع، والمجتمع إلى مساحة مراقبة بالخوف. الشرعية لم تأتي من انتخابات حرة ولا تداول سلطة، بل من الجيش الأمن الطوارئ والسجون. أيديولوجيا قال: رفع شعارات اشتراكية ويسارية وقومية كبيرة، لكن النتيجة لم تكن عدالة اجتماعية ولا كرامة للعمال والفلاحين، بل دولة مركزية خانقة تدار من فوق، تقتل المبادرة، تعاقب الاستقلال، وتربط الرزق والوظيفة والترقية بالولاء السياسي.